0: la bienvenue.
1: لغة تهديد لطهران وجهتها واشنطن عبر بعثتها في الأمم المتحدة.
2: Sent a decision by Iran.
3: ما لم تقرر إيران العودة إلى الانخراط في الدبلوماسية واحترام نتائجها، فإن الولايات المتحدة ستتحرك لإعادة تصويب الأوضاع في مضيق هرمز.
1: وفي ظل هذه التهديدات، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن فرنسا أجلت طاقمها الدبلوماسي العامل في سفارتها بطهران، كما أشارت إلى تداول أنباء مؤخراً بشأن إغلاق بريطانيا سفارتها، تهديدات ردت عليها طهران على لسان وزير خارجيتها.
4: لا توجد مشكلة في تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة، تكمن المشكلة في النهج الأمريكي، وهو نهج غير عقلاني ومفرط وساع للهيمنة، وفي مواجهة ذلك هناك ردود قوية وحازمة من قبلنا.
1: في الأثناء يتواصل مسلسل التصعيد في المنطقة. الجيش الأمريكي شن هجوما على جزيرة قشم في مضيق هرمز، بينما تحدث الجيش الكويتي عن هجوم جديد بالمسيرات على الحدود مع العراق. ومع استمرار الهجمات الإيرانية على دول المنطقة، أكدت دول الخليج والأردن على حقها في الدفاع عن النفس ضد اعتداءات إيران. صراعات في الشرق الأوسط توشك أن تخرج عن السيطرة.
5: الوضع يخرج عن السيطرة ويتأرجح على حافة الهاوية. المنطقة تجر إلى دوامة متصاعدة من المواجهة، حيث تغذي كل أزمة أخرى ويشعل كل تصعيد شرارة التصعيد التالي.
1: تحذير أممي من أن المنطقة تنجرف نحو دائرة نزاع آخذة بالتوسع.
6: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الأضرار التي تلحق بالسفن التي تهاجمها إيران في الخليج سيتم تعويضها من الأصول الإيرانية المجمدة لدى الولايات المتحدة. وكتب ترامب على منصته تروث سوشال إنه اعتبارا من الآن فصاعدا سيتم سداد قيمة أي أضرار تلحق بالسفن أو الشحنات من الأموال الإيرانية. نشرت مواقع متخصصة في متابعة حركة الملاحة الجوية تقارير تفيد بزيادة رحلات طائرات نقل عسكرية أمريكية من قواعد في أوروبا نحو الشرق الأوسط في الفترة الأخيرة، ما يدل حسب المصادر على نقل كميات كبيرة من المعدات العسكرية الأمريكية إلى قواعدها في الشرق الأوسط.

0: أفادت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين إيرانيين وعراقيين بأن إيران رفضت يوم الخميس مقترحا لوقف إطلاق النار قدمه الرئيس ترامب ونقله إلى طهران رئيس الوزراء العراقي. وجاءت محاولة الوساطة الفاشلة في وقت كان فيه ترامب يهدد بتصعيد الحرب واستهداف البنية التحتية الحيوية لإيران. ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب، ومن واشنطن مراسلنا محمد بدين. مرحبا بكما، وأبدأ معك محمد بدين من واشنطن. ماذا في تفاصيل المقترح لوقف إطلاق النار الذي رفضته إيران وكان قدمه الرئيس الأمريكي عبر رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي؟
1: لا يعرف بعد ما في تفاصيل ذلك المقترح، لكنه العنصر الاستثنائي أو الجديد فيه هو أنه مقترح أمريكي وليس مقترحا من مقترحات الوسطاء، وعلى طاولة كلا الطرفين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي هنالك مقترح هو حصيلة عمل الوسطاء مع الجانبين، ويحث الوسطاء الجانبين على القبول به، وبالتأكيد هو مبني على مؤشرات مبدئية بإمكانية قبوله على الأقل من قبل الطرفين. لذلك لا يعرف بعد ما طبيعة هذا المقترح، لكن نقل المقترح من قبل علي الزيدي رئيس الوزراء العراقي الذي كان في واشنطن الأسبوع الماضي، والذي التقى بترامب في البيت الأبيض والتقى بكبار مسؤولي الأمن القومي، وكذلك نظم له استقبال عسكري استثنائي في البنتاغون، كل ذلك يشير إلى أنه بات يحاول أو بات يعني في موقع يسمح له على الأقل بأن يحمل الرسائل، وواشنطن تعول عليه كحليف لها يبتعد خطوة أو اثنتين عن إيران. ويبدو وهذا الترابط أوردته صحيفة نيويورك تايمز، يبدو أن هنالك قراءة للرفض الإيراني ليس فقط عبر علي الزيدي رئيس الوزراء العراقي، وإنما من خلال التصريح الذي أدلى به اليوم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي، والذي قال فيه بأن المشكلة ليست قلة الوسطاء، الوسطاء موجودون، وليست لغة أو فتح قنوات الحوار لأن هنالك قنوات مفتوحة، وإنما الالتزامات نفسها والوفاء بتلك الالتزامات. هنالك أيضا إشارة مهمة نقلتها نيويورك تايمز عن مسؤولين إيرانيين، هي أنه في حال قررت الولايات المتحدة أن تصعد عسكريا أو أن تستهدفها بشكل عسكري وتستهدف العاصمة طهران، فإن حلفاء الجانب الإيراني، والإشارة هنا بشكل خاص إلى الحوثيين، سيقومون بإغلاق مضيق باب المندب. هذه النقطة استحوذت على اهتمام الإعلام الأمريكي على مدار اليومين أو الثلاثة أيام الماضية، احتمالات أن تتحول الأزمة، أزمة مضيق واحد، إلى أزمة مضيقين أو مضائق إذا تطور التصعيد العسكري وبلغ مراحل لا يمكن للولايات المتحدة أن تتنبأ أو تدرس مآلاتها، بما في ذلك السيطرة على مضيق باب المندب، فتصبح أزمة مضاعفة بالنسبة لواشنطن. ما نعلمه أيضا من خلال التصريحات الأمريكية ومنها تصريحات ترامب لأكسيوس هو أن التصعيد مقبل وقادم على الأرجح، وهو على بعد ساعات في أقصى حالاته أيام، 150 عسكريا أمريكيا طبيبا على الأرجح تم نقلهم إلى أحد المستشفيات في ألمانيا، حيث يفترض أن يتلقى الجنود الأمريكيون العلاج. كذلك طائرات التزود بالوقود أرسلت وترسل إلى المنطقة، القاذفات الاستراتيجية B-1 دخلت على الخط من خلال تنفيذها لبعض الضربات خلال هذه الفترة أيام التصعيد، التي دخلت في يومها 13، اليوم بدأت الموجة 13 حسب القيادة الوسطى سنتكوم. وأيضا مع ذلك هنالك تحشيد عسكري واستعدادات على أقصى وأكبر وأشد مستوى تنقلها وسائل الإعلام الأمريكية عن البنتاغون والجيش الأمريكي، مواقع رصد وتتبع الطائرات كما نرى على شاشة التلفزيون العربي رصدت حركة كثيفة للطائرات، طائرات النقل العسكري من قواعد في أوروبا إلى منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى السماح باستخدام قواعد بريطانية من قبل القوات الأمريكية. وترامب يقول بأن التصعيد قد يكون أو أنه قد يكون على وشك أن يأخذ قرارا بتصعيد الأعمال العسكرية ضد إيران، هو يعتقد هو وإدارته بأن ذلك سيكون هو أفضل وأنجع سبيل من أجل الضغط على الجانب الإيراني للوصول إلى الاتفاق الذي تريده الولايات المتحدة. كان يقول اليوم بأن الإيرانيين ليسوا جاهزين بعد للتفاهم أو للنافذة الدبلوماسية وللوفاء بما يمكن الوصول إليه من خلال تلك النافذة. قال بأنهم يستميتون من أجل الوصول إلى اتفاق، وهي حجة يكررها دائما. عمليا نحن نرى كل المؤشرات والأمارات التي من خلالها يمكن القول بأن التصعيد بات قاب قوسين أو أدنى، ولا يعرف أي دور إسرائيلي سيكون في ذلك التصعيد. تتناقل بعض وسائل الإعلام الأمريكية احتمالات أن يكون هنالك استهداف إيراني مسبق للدخول الإسرائيلي على الخط، ذلك أن إيران وفق بعض التقديرات والفهم، وحتى نقلت عن بعض التصريحات غير الرسمية، لن تنتظر حتى توجه إليها الضربة الأولى من قبل إسرائيل. وعندما سئل ترامب في نقطة الدور الإسرائيلي كان يقول بأن انضمام إسرائيل إلى أي تصعيد مرتقب أو محتمل قد يحصل في دقيقة أو اثنتين. فعمليا ما نراه الآن يشبه إلى حد كبير الجو الذي كانت تشهده منطقة الشرق الأوسط تحشيدا واستعدادا عشية الحرب أو عشية الإعلان عن الحرب في 28 من فبراير الماضي من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ولا
0: أيضا محمد أود أن أسألك عندما يقول
1: وما خارطة الأهداف فيها.
0: نعم محمد، عندما يقول الرئيس الأمريكي أنه يدرس شن هجمات واسعة على إيران، هل هذا يأتي بالرد على المقترح الذي رفضته إيران لوقف إطلاق النار؟
1: هذه خبر الرفض الإيراني للمقترح الذي قدم عبر الوسيط العراقي اتضح ووصل إلى الإعلام قبل أقل من 40 دقيقة فقط، وصل إلى نيويورك تايمز. لكن هل هذا هو الأساس الذي بنى عليه ترامب؟ عمليا ترامب كان يصرح منذ أيام، ونعلم أن زيارة رئيس الوزراء العراقي كانت اليوم فقط، أي يوم أمس على الأرجح بتوقيت الشرق الأوسط، فبالتالي قد لا يكون الأمر مرتبطا بشكل مباشر، إنما هنالك نعم فهم لدى الإدارة الأمريكية وقناعة بأن الإيرانيين قد لا يوافقون على تلك المقترحات التي ستقدمها الإدارة. وحتى الآن هنالك أصلا تردد في إعلان أو في النقل عن الجانب الإيراني بأنه وافق حتى على مقترح الوسطاء الذي نعرف عنه أنه سيكون فيه وقف لإطلاق النار لمدة 10 أيام، ويعود الطرفان إلى روح اتفاق مذكرة التفاهم، بالتالي تحرر الملاحة عبر مضيق هرمز وفق ترتيبات يتفق عليها، وبعد ذلك يعاد بشكل تدريجي العمل ببقية بنود مذكرة التفاهم. وترامب اليوم قبل حتى أن يخرج هذا الخبر إلى العلن كان يتحدث عن اقتطاع أي أضرار قد تلحق بالسفن أو الناقلات التي تمر عبر مضيق هرمز من الأموال التي تسيطر عليها الولايات المتحدة أو بحوزتها، الأموال الإيرانية المجمدة. وهذا عمليا هو مباشر نحو البند 11 من مذكرة التفاهم ذات 14 بندا، والذي يتحدث عن الأموال الإيرانية المجمدة، ولا يشرح فيه كيف ستكون آلية التقييم، تقييم الأضرار التي بناء عليها ستقوم واشنطن باقتطاع تلك الأموال. والأموال كما تعلم كان هنالك جدال كبير ونقاش وانتقاد في داخل الولايات المتحدة لمذكرة التفاهم من أساسها بسبب نقطة تلك الأموال المجمدة.
0: محمد بدين مراسل التلفزيون العربي من واشنطن، شكرا لك. وبالانتقال إلى مراسلنا حسام دياب في طهران. إذن حسام، تتواصل الضربات ضمن الجولة 13، الضربات الليلية على إيران واستهدافات متعددة، بندر عباس، جزيرة قشم، ومدينة كونارك في محافظة سيستان وبلوشستان أيضا، ماذا في التفاصيل؟
2: استهدافات مكثفة خلال الساعة الماضية، استهدافات مستمرة قد تستمر أيضا حتى ساعات الصباح الأولى، وهذا سيستتبع بالضرورة ردا إيرانيا كما جرت العادة منذ أن بدأت موجة التصعيد هذه منذ 13 يوما. وكانت نور نيوز للأنباء قبل قليل ذكرت بسماع أو أفادت بسماع دوي انفجار في منطقة كنارك جنوب شرقي إيران في محافظة سيستان وبلوشستان، وهي آخر المناطق التي وصلها الاستهداف الأمريكي جنوب شرقي الجغرافيا الإيرانية. وكانت نور نيوز أيضا نفت أن يكون انقطاع التيار الكهربائي في منطقة أو مدينة دزفول الواقعة في محافظة خوزستان جنوب إيران ناتجا عن استهداف أمريكي يبدو بأنه قط انقطاع في التيار الكهربائي بشكل طبيعي لا علاقة له بالمناطق المستهدفة حوالي منطقة دزفول، على اعتبار أن خوزستان أيضا تعرضت لضربات عدة ضربات في مختلف المناطق خلال الساعة الماضية. التلفزيون الإيراني أفاد بسماع ضوء انفجارات في 7 مناطق في محافظة خوزستان حتى الآن، وكالة تسنيم أيضا أفادت بدوي انفجارات في الساحل الجنوبي لجزيرة قشم وهي الجزيرة المقابلة تماما لمدينة بندر عباس التي أيضا تلقت ضربات أمريكية عبر صواريخ على ما يبدو خلال الساعة الماضية، وسمع دوي أو تحليق لمقاتلات في سماء بندر عباس، وهي ليست المرة الأولى التي تحلق طائرات أمريكية فوق سماء إما جزيرة قشم أو حتى مدينة بندر عباس، وهذا يطرح سؤالا حول مدى فاعلية الدفاعات الجوية الإيرانية في تلك المنطقة، أو إن كانت إيران تترك عمدا المقاتلات الأمريكية تقترب أكثر من الجغرافيا الإيرانية من الحدود الإيرانية قبل أن تتصدى لها بشكل ما، على اعتبار أن هناك تجربة سابقة للطيران الأمريكي مع منظومات الدفاع الجوي الإيرانية في الأسبوع الأخير من الحرب الماضية حرب 40 يوما، وما جرى في مدينة أصفهان لمدة 3 أيام متتالية إسقاط حوالي 5 أو 6 طائرات مختلفة الأنواع من سلاح الجو الأمريكي. أيضا التلفزيون الإيراني أفاد بسماع لدوي انفجارات في منطقة أنديمشك وأميدية بمحافظة خوزستان أيضا، وهي من جملة المناطق 7 التي سمعت فيها أو سمع فيها دوي هذه الانفجارات حتى الآن. هذا هو آخر ما استجد على مستوى الاستهدافات الأمريكية، والأمر كما قلنا مرشح للاستمرار خلال الساعات القليلة المقبلة. الردود الإيرانية لم تبدأ حتى هذه اللحظة. على المستوى العسكري آخر الردود الإيرانية كانت تتعلق بالمعبر الحدودي

0: خوادم شركة أمازون في البحرين التي استهدفت أيضا خلال الأيام الثلاثة الماضية، نشرتها وكالة تسنيم ووكالة فارس للأنباء. كان هناك أيضا تحرك لافت ومحاولة لكسر الحصار الأمريكي على السواحل الجنوبية لإيران. قيل عبر وسائل الإعلام الإيرانية بأن سفينة إيرانية تجارية على ما يبدو استطاعت كسر هذا الحصار والدخول نحو مياه الخليج نحو السواحل الإيرانية.
1: حسام دياب مراسل التلفزيون العربي في طهران، شكرا جزيلا لك. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستهداف إيران والحوثيين في حال مهاجمة جماعة الحوثي للسفن. يأتي هذا التهديد بعد استهداف أنصار الله لناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر، ما عزز المخاوف من اتساع رقعة المواجهة الإقليمية.
2: دخلت واشنطن على خط الأزمة المستجدة في البحر الأحمر. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد باستهداف إيران والحوثيين في حال مهاجمة جماعة الحوثي للسفن. وقال ترامب إن واشنطن ستحمل طهران المسؤولية باعتبار تنظيم الحوثيين وكيلا لها، وأضاف أنه سيتم إنزال عقاب عسكري كبير بإيران وبالحوثيين أنفسهم، مشيرا إلى أنهم أطلقوا النار على سفينتين سعوديتين، ومعبرا عن خيبة أمل كبيرة تجاه هذا التصرف وفق تعبيره. مواقف ترامب هذه كانت قد سبقتها تصريحات من وزير الخارجية الأمريكي الذي حذر من مغبة تخطي الحوثيين الخط الأحمر.
3: يجب أن يتوقفوا، كان الحوثيون إلى حد كبير أذكياء وبقوا خارج كل هذا طوال النزاع، لكن يبدو أنهم استدرجوا الآن إليه عبر استهداف السعودية وسفنها. آمل أن يخففوا التصعيد، لأنني أعتقد بصراحة أن الإيرانيين خدعوا الحوثيين وزجوا بهم في هذا الأمر.
2: وأشارت رويترز نقلا عن مصادر إلى أن إيران أرسلت قيادات من الحرس الثوري ومستشارين عسكريين وعتادا لصواريخ وطائرات مسيرة إلى اليمن.
4: نفذت القوات المسلحة.
2: التوتر الناشئ في البحر الأحمر أثار مخاوف عدة أطراف إقليمية ودولية من اتساع المواجهة، وذلك بعد استهداف جماعة الحوثي ناقلتي نفط سعوديتين بدعوى مخالفتهما قرار الحظر الصادر عنها مطلع الأسبوع، في الوقت الذي تؤكد فيه الرياض أنها ستتعامل مع التهديدات الحوثية بسرعة وحزم. ولطالما حذرت جماعة الحوثي من لجوئها إلى إغلاق مضيق باب المندب، وهو ممر مائي استراتيجي يقع عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر، ما عزز المخاوف من تهديد إمدادات النفط العالمية، خاصة أن التطورات تأتي في لحظة إقليمية حساسة في وقت لا تزال التوترات العسكرية قائمة بين إيران والولايات المتحدة في مضيق هرمز. هذا والجدير ذكره أن باب المندب يمر عبره ما يقرب من 15% من التجارة البحرية العالمية، ويعد مسارا رئيسيا لصادرات النفط السعودية. والتسبب بتوقف عمليات الشحن في ممر مائي كهذا يكاد يكون سيناريو صعبا في الوقت الذي ما زال العالم يعاني فيه من تداعيات إغلاق مضيق هرمز.
1: في قطاع غزة، أفاد مراسل التلفزيون العربي بشأن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة استهدفت منزلا في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، وكان جيش الاحتلال قد أرسل أوامر إخلاء لعدد من المناطق في القطاع. كما شن الاحتلال الإسرائيلي غارة على حي الزيتون استهدفت منشأة صناعية مدمرة بحسب ما أفاد مراسل التلفزيون العربي. ونتابع هذه المشاهد لقصف إسرائيلي على منطقة الزهارنة غرب مدينة غزة. ونقل مراسلنا كذلك شن الاحتلال غارة استهدفت مربعا سكنيا في مخيم البريج وسط قطاع غزة، وكان المتحدث باسم الدفاع المدني في القطاع أكد تسجيل عمليات نزوح في مناطق عدة إثر تهديدات الاحتلال باستهداف مبان ومنشآت. أفاد مراسل التلفزيون العربي بسقوط عدد من الجرحى في قصف إسرائيلي استهدف خيام نازحين غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة، ونقل الجرحى ومنهم أطفال إلى مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس.

0: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال شرقية مدينة جنين واحتجاز جثمانه. وأفادت الوزارة أو وزارة الصحة بأن الشاب يزن صوافطة من طوباس استشهد في جنين برصاص الاحتلال، وكان جيش الاحتلال ادعى إصابة جندي بجروح طفيفة، فيما زعم أنها عملية طعن قرب مستوطنة غانيم المقامة على أراضي جنين حيث أعدم الشاب صوافطة. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد طفل وشاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت فوريك شرقية نابلس، وكانت قوات الاحتلال قد فرضت حصارا على بلدة بيت فوريك في شمال الضفة الغربية. وأفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي أن الاحتلال أغلق بوابتين عند مداخل البلدة بالإضافة إلى الحاجز العسكري المؤدي إليها، وكان جيش الاحتلال قد ادعى إصابة مستوطن في عملية طعن، مشيرا في بيانه إلى إعدام فلسطينيين اثنين اتهمهما بتنفيذ عملية الطعن. شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة من مسيرة على النبطية الفوقة جنوبية لبنان، وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن الغارة استهدفت سيارة للدفاع المدني تابعة للهيئة الصحية الإسلامية على طريق عام نبطية الفوقة دار المعلمين، وأضافت أن الغارة خلفت إصابات طفيفة في صفوف المسعفين. ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف وتفجير في كفر تبنيت جنوبي لبنان. تفقد قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل الوحدات العسكرية المنتشرة في بلدة زوطر الغربية، حيث اطلع على التدابير المتخذة والمهمات التي يجري تنفيذها. وشدد هيكل على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين عودة آمنة وسليمة للأهالي. وفي زوطر الغربية أكدت مراسلة التلفزيون العربي أن أول فريق من طواقم الإسعاف دخل إلى البلدة برفقة فريق الهندسة في الجيش اللبناني لانتشال الجثامين من 5 مواقع، فيما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن تمكن فرق الإسعاف من سحب جثامين 3 شهداء من داخل بلدة زوطر الغربية، بينما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ. انتقدت كتلة الوفاء للمقاومة الكتلة النيابية لحزب الله أداء السلطة اللبنانية، معتبرة أنها تدفع البلاد إلى مسار من التنازلات يمس سيادة الدولة وفق تعبير بيانها. وجددت الكتلة رفضها التفاوض المباشر مع إسرائيل، داعية إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة قبل أي نقاش بشأن ملف سلاح المقاومة. كما اعتبر البيان أن الخطوات الأخيرة للسلطة اللبنانية بشأن الانتشار العسكري في الجنوب لا تعكس حقيقة الواقع، متهما إياها بمحاولة تقديم ما جرى على أنه بداية انسحاب إسرائيلي رغم استمرار الاحتلال. والآن إلى برنامج تواصل.
1: مرحبا بمشاهدي التلفزيون العربي، هذا تواصل وهذه قصص تفاعل معها رواد السوشيال ميديا. رئيس الموساد في واشنطن ومعلومات سرية عن جبل الفأس على الطاولة. متطوع جزائري ينقذ امرأة مسنة من النيران ويشعل مواقع التواصل الاجتماعي. مظاهرات غاضبة في الهند بسبب تسريبات امتحان القبول الطبي.

كل يوم نستيقظ على أخبار عودة الحرب بين أمريكا وإيران، تسريبات هنا وهناك عن ضربة قوية لإيران. ما هي الضربة القوية وما المقصود بها؟ لا أحد يملك الحقيقة الكاملة، ولكن هناك تقارير تشير إلى أن الضربة قد تكون موجهة لمشروع جبل الفأس. الاسم لوحده غامض، فما هو هذا المشروع، مشروع جبل الفأس؟ ولماذا تدور الشكوك حوله؟ البداية مع تقارير أمريكية كشفت عن زيارة مدير جهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد رومان كوفمان لواشنطن، حيث التقى مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أسبوعين، وقدم معلومات استخباراتية عن اليورانيوم والاقتصاد الإيراني ومشروع جبل الفأس، الموقع المحصن تحت الأرض. ما هو جبل الفأس؟ المنشأة الإيرانية السرية التي يقول ترامب إن الولايات المتحدة ستستهدفها قريبا جدا، تعتقد إسرائيل أن طهران خزنت فيه جزءا من مخزونها من اليورانيوم المخصب وأجهزة الطرد المركزي المتطورة. ترامب قال مؤخرا سنضرب تلك المنطقة على الأرجح في القريب العاجل، ولا يوجد شيء يمكنه فعله حيال ذلك. إيران حذرت من أن أي هجوم أمريكي على المنشآت النووية الإيرانية سيتعامل معه كسيطرة وتوسيع لنطاق الحرب في المنطقة. ولكن ما هو هذا الموقع شديد التحصين والذي يعد بهذه الأهمية؟ جبل الفأس مشاهدين يقع وسط البلاد على بعد نحو ميل واحد جنوب مجمع نطنز لتخصيب اليورانيوم الذي تعرض للقصف سابقا. وفقا لمعهد العلم والأمن الدولي ISIS، تقع المنشأة على عمق لا يقل عن 100 متر تحت جبل ضخم، وقد بدأ بناؤه عام 2020. تحاط المنشأة بغموض شديد، حيث لا توجد أي مخططات هيكلية متاحة للعلن، ويستمد الخبراء معلوماتهم إلى حد كبير من تحليل صور الأقمار الصناعية. المنشأة تضم مجمعات أنفاق متعددة ومحيطا أمنيا واسعا ومداخل تم تحصينها بالخرسانة لحمايتها من الضربات الجوية المحتملة، وذلك بحسب معهد العلم والأمن الدولي. شبكة CNN الأمريكية كتبت تقريرا مفصلا عن المنشأة التي يعتقد أنها لم تدخل الخدمة بعد، حيث لا تزال أعمال البناء جارية حتى الآن، ولكن قد تكون الجهود كثفت خلال العام الماضي بعد استهداف إسرائيل والولايات المتحدة منشآت نووية إيرانية أخرى. مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية صرح بوجود عدة أسباب محتملة لهذا النشاط المكثف في موقع جبل الفأس، فقد تكون إيران تبني أجهزة طرد مركزي كما أبلغت الأمم المتحدة سابقا، أو ربما توسع مهام الموقع لنقل العمليات من المنشآت الأخرى المدمرة، أو أنها تنشئ منشأة سرية لتخصيب اليورانيوم وهو عنصر أساسي لصناعة الأسلحة النووية. طيب، هل يا ترى يوجد يورانيوم مخصب هناك؟ الاستخبارات الإسرائيلية الموساد تعتقد أن إيران نقلت جزءا من مخزونها من اليورانيوم المخصب وأجهزة الطرد المركزي المتطورة إلى جبل الفأس بعد هجمات يونيو الماضي، وذلك وفقا لما صرح به مصدر إسرائيلي مطلع لشبكة CNN. الشبكة الأمريكية أفادت أن إيران صعدت جهودها بشكل كبير سابقا لإغلاق مخبأ اليورانيوم القريب من درجة التصنيع العسكري من خلال الهدم المتعمد للأنفاق وتفخيخ المداخل بالألغام المتفجرة. وعندما سئل ترامب عما إذا كانت إيران قد نقلت أجهزة الطرد المركزي المتطورة إلى جبل الفأس، قلل ظاهريا من صحة التقارير الإسرائيلية وقال ليس لدينا إثباتات موثقة على ذلك. نشير مشاهدين إلى أنه في وقت سابق من شهر يوليو صرح مصدر أمني رفيع في طهران بأن المزاعم حول وجود أنشطة نووية في مشروع جبل الفأس هي مزاعم كاذبة. منصات التواصل الاجتماعي شهدت تفاعلا واسعا، لنرصد بعضها. نبدأ مع أنتوني الذي كتب: نعم، يمكن لسلاح نووي تكتيكي أن يحل هذه المشكلة فورا، ولكن هذا يعطي فلاديمير الضوء الأخضر لاستخدامه ضد أوكرانيا، وهذا يثير تساؤلا مهما،
من يظن أن الأوكرانيين لا يعملون على تطوير سلاح نووي تكتيكي؟ انتقل لجوني والذي كتب: يحتاج من يقترحون استخدام الأسلحة النووية إلى معرفة المزيد عن التداعيات النووية المادية والسياسية، وكذلك عن حجم التداعيات اللازمة لتدمير المنشأة. بينما قال هنا رون: اعترف نتنياهو بأنهم لا يستطيعون الوصول إلى هناك، واستخدم ذلك كذريعة لتبرير الحرب وضرورة شنها الآن. نختم هنا مع إيريوسا والتي كتبت: بإمكانهم استهداف البنية التحتية المحيطة ومصادر الطاقة وما إلى ذلك، ولكن المشكلة تكمن في ردود الفعل الانتقامية على فعل ذلك.

0: موجع أن تصير البيوت ركاما والغابات رمادا. حرائق الغابات في الجزائر تنتشر في أكثر من 30 ولاية. منذ 8 من الشهر الجاري اجتاحت النيران أحراشا غابية والتهمت ما يزيد عن 1600 هكتار من الغابات والأحراش والمحاصيل. ولكن من يقف في وجه الحرائق؟ النيران المشتعلة أجبرت السكان على إخلاء منازلهم في المناطق المهددة بحرائق الغابات والتي خلفت قتلى ومصابين. السلطات من جانبها سخرت آلاف العناصر والآليات الضخمة وخلايا المتابعة الوطنية لحصر النيران وأطفائها والحد من انتشارها. بحسب وسائل إعلام جزائرية، فإن آخر حصيلة للمديرية العامة للحماية المدنية أفادت أن فرقها تمكنت من إخماد 28 حريقا، بينما تواصل عملياتها لمكافحة 41 حريقا آخر. هذه الحرائق تتزامن مع حرارة قياسية تشهدها الجزائر منذ أكثر من أسبوعين، إذ بلغت 49 درجة في مدن مطلة على البحر المتوسط، ورافقتها رياح الشهيل الجنوبية الحارة والتي تساعد في انتشار النيران، مسجلة زيادة تقارب 150% من حرائق العام الماضي. المتهمون بإشعال الحرائق في قيد الصيف، صيف ولاية قسنطينة شرقي البلاد، هم 4 أشخاص أعلنت السلطات الجزائرية توقيفهم لاستكمال التحقيقات في زحمة الدخان والنار. وعلى هامش الأخبار المؤلمة القادمة من الجزائر، هناك صورة تنبض بالإنسانية والحب اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي. شاب جزائري يحمل امرأة مسنة على ظهره بعدما حاصرتها النيران في منطقة برج خريس بولاية البويرة شرق البلاد. اسم هذا الشاب عبد الرحمن ويعمل متطوعا في اللجنة المحلية في المنطقة. لنشاهد.
1: يخلف ربي يخلف ربي يخلف ربي يخلف ربي يخلف ربي.
0: مقطع الفيديو لاقى إشادة وانتشارا واسعين على وسائل التواصل الاجتماعي. صاحبة هذا الحساب تقول: الشاب عبد الرحمن يجسد أسمى معاني الشهامة والإنسانية، روح التضامن والتكافل تبقى حاضرة وبقوة في أحلك الظروف. أما عمر هنا كتب: حفظ الله الجزائر وشعبها من كل سوء. أما إيفا كتبت: فعلا هذا هو الإنسان الجزائري الأصيل الذي نفتخر به. أما أحمد كتب: وسط الدخان والخطر جسد الشاب عبد الرحمن بشوش من برج خريس أروع معاني الشهامة والإنسانية، بعدما حمل امرأة مسنة على ظهره وأنقذها من منطقة مهددة بالنيران، موقف نبيل يعكس شجاعة أبناء الجزائر. ننهي مع يوسف يقول: أنتم أبطالنا وبكم نفتخر، في كل المخاطر كنتم جدار الصد الأول، كلما اشتدت الظروف برهنتم أنكم صمام حماية وأمان هذا الشعب. الحماية المدنية الجزائرية مفخرة الأمة، وشكرا لكم يا رجال.

جلسات البرلمان الهندي تعطلت هذا الأسبوع، وسبب في التعطل غريب قليلا. السبب هم الصراصير، آلاف الصراصير أحاطت بالبرلمان وعطلت جلساته. ولكن مشاهدينا مهلا، ليست هذه الصراصير اللي جات في بالكم الحشرات. الصراصير حركة احتجاجية شبابية تطلق على نفسها حزب الصراصير. فما الذي أوصلنا إلى هنا؟ كل شيء بدأ من تسريب أوراق امتحان القبول بكليات الطب. التسريب كان له تأثير كبير على تكافؤ الفرص، وتضرر منه نحو مليوني طالب. نعم، مليوني، رقم يضاهي عدد سكان بلدان بأكملها، ولكنها الهند اللي فيها مليار ونص. الاحتجاجات كان لديها هدف واضح، الإطاحة بوزير التعليم. عشرات الآلاف من الشباب احتجوا في شوارع نيودلهي، والاحتجاجات امتدت فيما بعد إلى مومباي وكولكاتا وأحمد أباد لتشكل واحدا من أكبر التحديات لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، والذي تولى السلطة عام 2014. الشرطة تدخلت لفض المظاهرات، واستخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المحتجين. لنشاهد ما حدث. المعارضة الهندية الرسمية دخلت على الخط. أحزاب المعارضة الرئيسية انضمت إلى المظاهرات اليومية. هذه الخطوة عززت مطالب المحتجين بإقالة وزير التعليم دارماندرا برادهان. نواب المعارضة عطلوا سير جلسات البرلمان عبر مقاطعة رئيس المجلس، وتجمعوا بقيادة راهول غاندي خارج مبنى البرلمان في نيودلهي، يرتدون الملابس السوداء ويرفعون لافتات ضد وزير التعليم غاندي. حدد مطالب الحراك، وهي استقالة الوزير ومحاسبة من اعتدى على الطلاب خلال الاحتجاجات، واعتذار رئيس الوزراء مودي. أما وزير التعليم برادهان فأكد أن الأمور في وزارته في طريقها للتحسن، وأن الحكومة ملتزمة بإصلاح نظام الامتحانات. وحزب شعب الصراصير ظهر في البداية مشاهدينا كمزحة انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي. حركة الصراصير بدأت أنشطتها عبر الإنترنت، معتمدة نبرة ساخرة ردا على ما نسب لرئيس القضاء في الهند من تشبيهه للشباب العاطلين عن العمل بالصراصير. من هنا استمدوا التسمية، والمجموعة وصفت نفسها بأنها صوت الكسالى والعاطلين عن العمل، وأعلنت عن معايير عضوية هزلية، من بينها أن يكون الشخص مدمنا على الإنترنت أو لديه القدرة على الشكوى والتذمر باحترافية. مشاهدينا، حزب شعب الصراصير اكتسب أكثر من 20 مليون متابع عبر الإنترنت قبل أن يبدأ تحركاته الاحتجاجية على الأرض دفاعا عن قضايا تهم الشباب. السلطات الهندية حاولت الحد من نشاط الحركة، حيث أعلن حزب الصراصير أن موقعه الإلكتروني حجب بعد أيام من إطلاقه. المزحة تحولت إلى أزمة سياسية، فالهند من الدول التي تمتلك متوسطا صغيرا للأعمار السكانية، إذ أن ما يقرب من نصف سكانها والبالغ عددهم 1.4 مليار نسمة تقل أعمارهم عن 30 عاما. والآن أزمة تسريب الامتحانات تتواصل، فهل يسقط الترند وزير التعليم في أكثر بلد سكانا في العالم؟ أم أن السخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تعكس شعورا أوسع وأعمق بالإحباط من الفساد؟ إلى مواقع التواصل الاجتماعي. ري كتبت: إذا ثبت وجود تسريب للامتحانات فمن حق الطلبة المطالبة بالتحقيق والعدالة. أما أمنية فتعجبت من اسم الحزب الهندي، فكتبت: يعني خلصت الأسامي ولا شو؟
أما ستيف هانك، ستيف هانك كتب: من الواضح أن شريحة كبيرة من شباب الهند قد سئمت من نخب الهند السياسية. أما التدوينة التالية، ننتقل لتدوينة ناصر. ناصر كتب: إذا كان هناك ظلم فالمطالبة بالحقوق حق، ولكن الفوضى ليست الحل دائما. نختم مع راج، والذي هاجم رئيس الوزراء الهندي فكتب مضيئا أنفق ملايين الدولارات لتلميع صورته من خلال حملات ترويجية مدفوعة، والحقيقة هي مودي ليس محبوباً.

قبل أيام انتهى كأس العالم وانتهت معه الكثير من الذكريات والأحداث المليئة بالجدل، ولكن هناك حكايات لم تكتمل، وهناك وشوشات لم تفصح عنها الكاميرات ولم تفضحها المايكات، وتحتاج إلى من يكمل روايتها أو يفشي أسرارها. مشاهدينا، كما تعرفون توج المنتخب الإسباني بمونديال 2026 بفوزه في النهائي على نظيره الأرجنتيني بهدف دون رد، وفي المباراة النهائية. هنا في تواصل مشاهدينا تحدثنا عن التفاعل الواسع وعن الصورة الأيقونية التي عادت إلى الواجهة، الصورة التي صارت شهيرة وظهر فيها لامين يامال بين يدي ليونيل ميسي خلال جلسة تصوير خيرية قبل سنوات، وهي صورة يعتبرها كثير من جماهير برشلونة رمزا لانتقال الشعلة بين الأسطورة وخليفته المحتمل. ولكنهما في مباراة النهائي سيكونان خصمين، وكانا كذلك في النهائي. الملايين كانت تترقب المواجهة بين يامال وميسي. كيف سيكون شكل هذه المواجهة؟ هل سيتعاملان بروح رياضية؟ أم أن أحدهما سيخرج عن السيطرة ويفقد أعصابه؟ المباراة شهدت تألقاً لافتاً للنجمين، ورغم صعوبة وتعقيد الأشواط الأساسية والإضافية والضغط العالي، إلا أنهما تعاملا بروح رياضية. وكان لافتاً جداً بعد فوز إسبانيا على الأرجنتين بهدف دون رد أن ما جرى ليس على منصة التتويج بل في المستطيل الأخضر، وفي مشهد بدا جانبياً وعلى هامش كل هذا التتويج والذكريات واللحظات المهمة، ظهرت لقطة جمعت يامال بميسي عقب صافرة النهاية في مشهد خطف اهتمام الجماهير حول العالم. لامين يامال توجه مباشرة لمواساة ميسي، والذي نهض احتراما له قبل أن يتعانق بحرارة، وهمس في أذنه ببضع كلمات لم تعرف وأثارت فضول كثيرين. يا ترى هل شكره على حسن أدائه؟ أم أن الغرور يمنع نجما ساطعا كميسي من قول كلمات كهذا؟ أو ربما قال النجم الصاعد يامال بضع كلمات يواسي فيها ميسي. تكهنات واحتمالات كثيرة وحديث كثير وتحليلات كثيرة كثرت، ولكن أخيرا كشف النجم الإسباني الشاب أن ميسي همس له قائلا: واصل طريقك، المستقبل لجيلكم. فهل هذا حقيقي؟ يامال يؤكد أن هذه الكلمات تساوي بالنسبة له قيمة الميدالية الذهبية التي يحملها. الأحلام يبدو أنها تتحقق، فما كان يوما ضربا من الخيال صار واقعا، فمن كان يتخيل ذلك الرضيع تجمعه الأقدار بنجم الكرة ميسي، ومن قال أن الأقدار ستجمعهما في نهائي كأس العالم في أمريكا. ولكن كما قلنا، الأحلام في بعض الأحيان تتحقق، ويامال اعترف بأنه لم يتخيل يوما أن يواجه مثله الأعلى في نهائي كأس العالم قائلا: لو أخبرني أحد قبل سنوات أنني سأرفع كأس العالم بعد اللعب ضد ميسي لقلت له أنه مجنون. ووصف النجم الأرجنتيني بأنه أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم. منصات التواصل الاجتماعي شهدت تفاعلا واسعا، نرصد بعضها. راجيتا كتبت: يامال يتجه نحو ميسي بعد خسارة الأرجنتين أمام إسبانيا في نهائي كأس العالم، عناق مريح يظهر لنا الاحترام والامتنان. أما رويسي كتبت: الأيدي التي احتضنتك يوما ما تحتاج في النهاية إلى من يحتضنها. صوفي كتبت: يامال لا يرث لعبة بل يرث معيارا وضعه شخص كان يقف في نفس المكان الذي يقف فيه الآن. نختم مع ماليني قالت: هذا هو جوهر التمسك، ليس مجرد نقل جوائز بل هو نقل قيم وشخصية وعبء التوقعات من جيل إلى آخر. هذا هو جوهر القيادة بين الأجيال، لأن القيادة لا تعني أبدا أن تكون آخر قائد عظيم، بل أن تضمن ألا تكون الأخير.

مشاهدينا، هل سمعتم من قبل عن بيوت الحوادث؟ هل تعرفون شيئا عنها؟ على الأغلب لا تمتلك غالبيتنا معلومات ولو بسيطة عما يطلق عليه في اليابان بيوت الحوادث. طيب، لماذا يطلق عليها هذا الاسم؟ ولماذا توجد تحديدا في اليابان؟ إليكم القصة. في بيوت الحوادث أو جيكو بوكين كما تسمى باليابانية، هذه البيوت منتشرة بكثرة في اليابان وتحديدا في العاصمة طوكيو. أما عن معناها فيقصد بها المنازل التي شهدت حوادث مأساوية غير طبيعية، كأن يموت المستأجر مقتولا أو محروقا داخل شقته، أو توفي طبيعيا ولكن لم تكتشف جثته إلا بعد أن بلغت مرحلة التحلل، أو عندما تأتي الشرطة وتقوم بنقلها خارج المنزل. هذه هي بيوت الحوادث. هذه المنازل تحظى مشاهدينا بإقبال واسع على استئجارها أو شرائها لأسباب عدة. نعم، رغم كل هذه الحوادث اللي أنوانوا عليها إقبال كبير. أبرز هذه الأسباب قيمتها المنخفضة مقارنة ببقية العقارات. صحيح أن هذه العقارات تعد رخيصة نوعا ما إذا ما قرنت بالعقارات العادية وبمقدور الغالبية استئجارها أو شراؤها حتى، ولكن يعني في بعض الأحيان قد يخشى البعض من طبيعة ونوعية الحوادث التي وقعت فيها. وهنا يطرح السؤال، كيف ولما يتهافت الناس عليها؟ الجواب مشاهدينا بالحقيقة متوقع، جاء في مقال مفصل نشرته مجلة الإيكونومست البريطانية، والتي أكدت أن الارتفاع المستمر والجنوني في قيمة إيجارات المنازل في اليابان يبعث الناس على النفور من العقارات العادية ويدفعهم للبحث والسكن في بيوت الحوادث لرخص قيمتها الشرائية والإيجارية أيضا. وأوضحت أن سعر البيع لهذه البيوت أقل بمعدل 30 إلى 70% من قيمتها السوقية الأصلية، ولذا فهي تشهد إقبالا واسعا عليها، لا سيما من فئة الشباب والطلاب والمغتربين الأجانب الذين طبعا يتجاوزون حاجز الخوف من الفكرة إلى save money. طيب، وهنا يكمن أن يمكن أن تسألوا مشاهدينا، لماذا تنتشر هذه النوعية من المنازل في اليابان تحديدا؟ المجلة البريطانية أجابت عن هذا التساؤل أيضا، لماذا في اليابان؟ وقالت إن حوادث الانتحار والموت غير المكتشف داخل الشقق في اليابان مرتفعة. إحصائية أجريت عام 2025 تشير إلى وقوع نحو 20,000 حالة وفاة لشخص يعيش بمفرده، ولم يتم اكتشاف الوفاة إلا بعد مرور أكثر من 8 أيام. بعد ازدياد الإقبال على هذه المنازل، استحدثت جهات يابانية مختصة شركات تختص بفحص الشقق التي شهدت حوادث قتل أو انتحار والتأكد من خلوها من الأشباح قبل عرضها للتأجير أو البيع. صحيح مشاهدينا، فحص خلوها من الأشباح. موقع ياباني ويسمى أوشي مالند متخصص في ضم مثل هذه الشركات، والتي يعتبرها اليابانيون الخريطة الرقمية الأشهر للتأكد من خلو المساكن من أي مظاهر غير مريحة. هذه الشركات تستخدم أجهزة متطورة، شوفوا وين وصلت اليابان، كاميرات حرارية لتتبع الأشباح في المنزل، وفي حال عدم العثور على مظاهر غريبة أو مخيفة أو عدم مريحة، يعني غير مريحة كما قالوا، تصدر الشركة شهادة ترخيص تأجير أو بيع العقار لأنه غير مسكون بالأشباح. موضوع شيق بصراحة، ولكن لنأخذ بعض التغريدات على المنصات الرقمية في هذا الخصوص ونرى آراء الناس. روز كتب في هذه الفكرة: هذه الفكرة مقلقة للغاية ومن المثير للاهتمام، كيف يمكن أن تتأثر العقارات بمثل هذه الأحداث التاريخية المظلمة. أما هنا المغردة التالية تكتب: المسألة وما فيها أنها أرخص، يعني في ناس قابلين الموضوع. أما هنا يعني أسماء كلها يابانية، صعيب واحد يقرأها. إلى جانب ارتفاع الطلب نتيجة ارتفاع أسعار العقارات، يتزايد عدد كبار السن في اليابان، مما يؤدي إلى ارتفاع حالات الوفاة الفردية، وهذا هو السبب وراء الاهتمام المتزايد
بالعقارات التي شهدت حوادث بيوت الحوادث. نختم مع سكوت. سكوت يهاجم مجلة الإيكونومست ويقول: لا أعتقد أن المجلة نشرت مقالا إيجابيا عن اليابان في الأشهر الستة الماضية. على أي حال، هذا آخر مقال لها حول فقر اليابانيين، لدرجة أنهم بدأوا يعيشون في منازل مسكونة بالأشباح أكثر من المعتاد.

0: في اليوم الواحد لا يكتفي ترامب بتصريح أو تصريحين، ولا بخطاب أو اثنين، ولا حتى بلقاء صحفي أو لقاءين. وحين ينتهي من كل تصريحاته وخطاباته ولقاءاته، يلتفت إلى منصته تروث سوشيال يشغل الناس والعالم بما قاله وبما لم يقله وبما يخمنه المختصون والمحللون. هذا هو ترامب، لا ينتهي اليوم إلا بجملة من الخطابات والتصريحات، لدرجة أننا يعني في التلفزيون العربي في غرف الأخبار وفي تواصل تحديدا نحتار في أمرنا، ماذا نأخذ وماذا نترك من خطاباته وتصريحاته ولقاءاته وتدويناته، بل نحتار أيضا في نقطة التركيز على الجدل الدائر حوله، وما أكثره يا ترامب. ولكن مشاهدينا، هل تصدقون أن هناك من استطاع أن يسرق الضوء من ترامب ويخطف الأنظار ويصبح حديث الشارع والسوشيال ميديا؟ بالفعل حدث ذلك يوم الأربعاء في مدرسة ويلر الثانوية بولاية جورجيا، حيث كان ترامب يتحدث ويسترسل في الحديث عن استثمارات يابانية وعن الوظائف والاقتصاد. ظهر رجل وهو يقلد إيماءات يد ترامب والتعبيرات وجهه، وانتشر المقطع على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي. لنشاهد.
1: And more money is being invested in the United States right now than at any time in the history of our country. And Americans are working today more so than ever before. We have more jobs today than we've ever had.
0: مشاهدينا، انتهت حلقة تواصل لهذا اليوم، ولكن قصصنا لا تنتهي. انتظروا قصصا جديدة كل يوم في تواصل، وتابعونا على منصات التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.

أهلا بكم في نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. لليوم الثالث عشر على التوالي القيادة الوسطى الأمريكية تعلن شن ضربات على إيران، وترامب يقول إنه يدرس شن هجوم واسع النطاق على إيران ويقترب من اتخاذ القرار. بعد أوامر إخلاء قسري، غارات للاحتلال الإسرائيلي تستهدف منازل شمال ووسط قطاع غزة. الدفاع المدني يسحب مزيدا من الجثامين من بلدة زوطر الغربية. قائد الجيش اللبناني يتجول في البلدة، وحزب الله يعتبر زيارة عون لواشنطن ارتهانا للوصاية الخارجية.

أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية بدء قواتها جولة جديدة من الضربات الليلية على أهداف عسكرية إيرانية، وتعد هذه الليلة 13 على التوالي من الضربات التي تهدف إلى الحد من القدرات الإيرانية وتقليص التهديدات التي يشكلها الحرس الثوري على حركة الشحن التجاري. أفادت وسائل إعلام إيرانية باستهداف القوات الأمريكية عدة مناطق في إيران، حيث أعلن التلفزيون الإيراني عن سماع دوي انفجارات في بندر عباس وجزيرة قشم قرب مضيق هرمز وفي منطقة الأهواز. وقالت وكالة تسنيم إن صاروخين أمريكيين أصابا منطقة قرب جزيرة قشم عند مضيق هرمز. وتظهر هذه المقاطع المصورة الانفجارات في منطقة الأهواز غربية إيران جراء الاستهدافات الأمريكية الأخيرة.

0: كشف موقع أكسيس الأمريكي أن الرئيس دونالد ترامب يدرس شن هجمات واسعة على إيران، ويأتي ذلك في وقت تعزز فيه الولايات المتحدة قوتها في المنطقة. وفي ظل هذا التصعيد، حذرت الأمم المتحدة من أن الوضع في المنطقة يتجه نحو حافة الهاوية.
1: الحرب الواسعة باتت على الأبواب، ملفها وضع على طاولة الرئيس الأمريكي، إنه يقترب من اتخاذ قرار بشأنها وفق ما نقل موقع أكسيوس. في غضون ذلك، أفادت وول ستريت جورنال بأن الولايات المتحدة تعزز قواتها في الشرق الأوسط. أسراب من الطائرات المقاتلة نشرتها في أنحاء المنطقة، وقاذفات متمركزة في قواعد داخل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وضعت في حالة تأهب قصوى. المملكة المتحدة أعلنت جاهزية قواتها المسلحة للدفاع عن البلاد في وجه أي هجوم إثر تهديد أصدره الحرس الثوري الإيراني بشأن السماح لقاذفات أمريكية بالانطلاق من القواعد البريطانية. لغة تهديد لطهران وجهتها واشنطن عبر بعثتها في الأمم المتحدة.
2: ما لم تقرر إيران العودة إلى الانخراط في الدبلوماسية واحترام نتائجها، فإن الولايات المتحدة ستتحرك لإعادة تصويب الأوضاع في مضيق هرمز.
1: وفي ظل هذه التهديدات، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن فرنسا أجلت طاقمها الدبلوماسي العامل في سفارتها بطهران، كما أشارت إلى تداول أنباء مؤخراً بشأن إغلاق بريطانيا سفارتها، تهديدات ردت عليها طهران على لسان وزير خارجيتها.
3: لا توجد مشكلة في تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة، تكمن المشكلة في النهج الأمريكي، وهو نهج غير عقلاني ومفرط وساع للهيمنة، وفي مواجهة ذلك هناك ردود قوية وحازمة من قبلنا.
1: في الأثناء يتواصل مسلسل التصعيد في المنطقة. الجيش الأمريكي شن هجوما على جزيرة قشم في مضيق هرمز، بينما تحدث الجيش الكويتي عن هجوم جديد بالمسيرات على الحدود مع العراق. ومع استمرار الهجمات الإيرانية على دول المنطقة، أكدت دول الخليج والأردن على حقها في الدفاع عن النفس ضد اعتداءات إيران. صراعات في الشرق الأوسط توشك أن تخرج عن السيطرة.
4: الوضع يخرج عن السيطرة ويتأرجح على حافة الهاوية. المنطقة تجر إلى دوامة متصاعدة من المواجهة، حيث تغذي كل أزمة أخرى ويشعل كل تصعيد شرارة التصعيد التالي.
1: تحذير أممي من أن المنطقة تنجرف نحو دائرة نزاع آخذة بالتوسع.
0: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الأضرار التي تلحق بالسفن التي تهاجمها إيران في الخليج سيتم تعويضها من الأصول الإيرانية المجمدة لدى الولايات المتحدة. وكتب ترامب على منصته تروث سوشال إنه اعتبارا من الآن فصاعدا سيتم سداد قيمة أي أضرار تلحق بالسفن أو الشحنات من الأموال الإيرانية. نشرت مواقع متخصصة في متابعة حركة الملاحة الجوية تقارير تفيد بزيادة رحلات طائرات نقل عسكرية أمريكية من قواعد في أوروبا نحو الشرق الأوسط في الفترة الأخيرة، ما يدل حسب المصادر على نقل كميات كبيرة من المعدات العسكرية الأمريكية إلى قواعدها في الشرق الأوسط. أفادت صحيفة نيويورك تايمز نقلاً عن مسؤولين إيرانيين وعراقيين بأن إيران رفضت يوم الخميس مقترحاً لوقف إطلاق النار قدمه الرئيس ترامب ونقله إلى طهران رئيس الوزراء العراقي. وجاءت محاولة الوساطة الفاشلة في وقت كان فيه ترامب يهدد بتصعيد الحرب واستهداف البنية التحتية الحيوية لإيران. ينضم لنا من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب. مرحبا بك حسام، نتابع معك التطورات الميدانية حيث تتواصل الضربات الأمريكية على إيران في عدة مواقع ضمن الليلة الثالثة عشرة على التوالي.
5: بالفعل أبان، وقبل دقائق سمع لأول مرة سماع دوي لمنظومات دفاع جوية شمال شرقي العاصمة الإيرانية طهران لمرتين أو ثلاثة. لم ترد أي أنباء حول استهدافات لطائرات مسيرة أو مقاتلات أو ما شابه، لكن الحادثة أشبه بما جرى قبل نحو 3 ليال من الآن. تم تفعيل مضادات الدفاع الجوي في شمال شرقي العاصمة طهران وغربها أيضا لمدة 20 دقيقة بشكل مكثف. هذه أول مرة منذ 3 أيام أيضا يتم تفعيل هذه المنظومة. لم يتم تحديد السبب وما الذي تم استهدافه حتى الآن، لكن كان في المقابل ما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية أبان عن عدوان وقع على موقع خارج مدينة خنداب بمحافظة مركزي جنوب غربي طهران، وهي محافظة واقعة كما قلنا بجنوب غربي طهران قريبة جدا. جرى استهدافها خلال الأسبوع الماضي ل3 أو 4 مرات في تحوي هذه المدينة أيضا وهذه المحافظة موقع آراك للماء الثقيل، وهو أحد المواقع التي يضمها برنامج إيران النووي بطبيعة الحال. جرى استهدافها 3 أو 4 مرات خلال الأسبوع الماضي، ما قرئ حينها إيرانيا على أنه تمهيد أمريكي ربما على طول الخط الشمالي الغربي من الجغرافيا الإيرانية الذي يصل الحدود الغربية مع العراق وصولا إلى العاصمة الإيرانية طهران، محاولة ربما لاستكشاف قدرة الدفاعات الجوية الإيرانية على التصدي لحركة المسيرات أو أي مقاتلات أمريكية محتمل أن تدخل على خط المواجهة في حال وسعت الولايات المتحدة الأمريكية عدوانها على الجانب الإيراني. نائب مسؤول الشؤون السياسية والأمنية والاجتماعية في محافظة لورستان، وهي أيضا إحدى محافظات جنوب غربي الجغرافيا الإيرانية ملاصقة تماما لمحافظة خوزستان، قال بأنه

0: استهدف موقع في مدينة خرم أباد بقذيفة معادية قبل دقائق، يجري حاليا تقييم الخسائر البشرية جراء هذا الاستهداف. تم إرسال فرق التقييم والإغاثة إلى الموقع فور وقوع الهجوم، وسيتم الإعلان عن المزيد من المعلومات لاحقا. وطالب الإيرانيين بتلقي الأخبار أو متابعة الأخبار من وسائل الإعلام الرسمية فقط وعدم الالتفات لما تنشره مواقع التواصل الاجتماعي. وكالة فارس للأنباء أفادت بسماع دوي عدة انفجارات في ميناء جاسك، هذه المرة بمحافظة هرمزغان، وعدة مناطق استهدفت في محافظة هرمزغان أيضا، حوالي 7 أو 8 مناطق، منها المناطق الواقعة على المضيق بشكل مباشر عند الخط الساحلي، وأيضا إحدى المدن الواقعة في الخطوط الخلفية محاذية لمحافظة كرمان. أيضا جرى إسقاط صاروخ توماهوك أمريكي فيها عبر دفاعات الحرس الثوري الإيراني. قال الحرس الثوري الإيراني في بيان قصير للغاية بأن هذا التصدي على ما يبدو جرى قبل أن يدخل هذا الصاروخ إلى الأماكن المدنية أو الأماكن الحساسة من الناحية الأمنية. على مستوى الخدمات ربما التي تأثرت جراء هذا العدوان الأمريكي، وكالة الأنباء الإيرانية ذكرت بأن انقطاعا في التيار الكهربائي عن مناطق في ميناء بندر عباس وقع بالفعل جراء هذا العدوان. مدير هيئة إدارة الأزمات في محافظة هرمزغان أكد أن التيار الكهربائي سيعود خلال ساعة أو ساعتين على أكثر تقدير، وأن العمل الجار على إصلاح التيار الكهربائي عبر الفرق الفنية وفرق الطوارئ. نلاحظ بأن جغرافيا الاستهداف الأمريكية هذه المرة أيضا تركزت على السواحل الجنوب غربية لإيران عند مضيق هرمز وصولا إلى محافظة لورستان شمال غربي الجغرافيا الإيرانية، وكما قلنا حدود العاصمة الإيرانية طهران عند محافظة مركزي غربي مدينة خنداب. وكما قلنا سمع قبل قليل إطلاق أو تفعيل لمنظومة الدفاع الجوي شمال شرقي العاصمة الإيرانية لمرتين أو ثلاثة دون أن تأتي أي أنباء أو تصدر أي أنباء عن طبيعة ما تم استهدافه في سماء العاصمة الإيرانية هذه المرة. لكن يقرأ هذا الاستهداف أو هذا التحرك على أنه تأكيد ربما لما تحدث عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أول أمس عن أنه سيستهدف بشكل مكثف محيط العاصمة الإيرانية طهران من الآن وصاعدا إن قامت إيران باستهداف سفن أو قامت بضرب بنى تحتية وما إلى ذلك، وكأنه يقوم بتسخين الأجواء قبل القيام بعمل عسكري موسع خلال الساعات أو ربما الأيام القليلة المقبلة. هذه الاستهدافات التي اعتدنا أن تبدأ في ساعات الصباح الأولى أمريكيا يستتبع بالضرورة ردود إيرانية قد تبدأ خلال الساعة أو الساعتين المقبلتين. يخرج بعدها الحرس الثوري الإيراني والجيش الإيراني لتقديم بيانات تفصيلية حول ما سيجري استهدافه. اعتدنا على أن تكون الأهداف الإيرانية في المنطقة موزعة ما بين الكويت والبحرين وإقليم كردستان العراق، ومؤخرا دخل ميناء العقبة على خط الاستهداف فيما قرئ هنا إيرانيا على أنه ربما رسالة تحذيرية للجانب الإسرائيلي الذي بدأ يعد العدة ربما للانضمام إلى الجيش الأمريكي في حال أراد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنفيذ تهديداته عمليا ضد الجانب الإيراني.
1: حسام دياب مراسل التلفزيون العربي في طهران، شكرا جزيلا لك. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستهداف إيران والحوثيين في حال مهاجمة جماعة الحوثي للسفن. يأتي هذا التهديد بعد استهداف أنصار الله لناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر، ما عزز المخاوف من اتساع رقعة المواجهة الإقليمية.
2: دخلت واشنطن على خط الأزمة المستجدة في البحر الأحمر. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد باستهداف إيران والحوثيين في حال مهاجمة جماعة الحوثي للسفن، وقال ترامب إن واشنطن ستحمل طهران المسؤولية باعتبار تنظيم الحوثيين وكيلا لها، وأضاف أنه سيتم إنزال عقاب عسكري كبير بإيران وبالحوثيين أنفسهم، مشيرا إلى أنهم أطلقوا النار على سفينتين سعوديتين، ومعبرا عن خيبة أمل كبيرة تجاه هذا التصرف وفق تعبيره. مواقف ترامب هذه كانت قد سبقتها تصريحات من وزير الخارجية الأمريكي الذي حذر من مغبة تخطي الحوثيين الخط الأحمر.
3: يجب أن يتوقفوا. كان الحوثيون إلى حد كبير أذكياء وبقوا خارج كل هذا طوال النزاع، لكن يبدو أنهم استدرجوا الآن إليه عبر استهداف السعودية وسفنها. آمل أن يخففوا التصعيد، لأنني أعتقد بصراحة أن الإيرانيين خدعوا الحوثيين وزجوا بهم في هذا الأمر.
2: وأشارت رويترز نقلا عن مصادر إلى أن إيران أرسلت قيادات من الحرس الثوري ومستشارين عسكريين وعتادا لصواريخ وطائرات مسيرة إلى اليمن.
4: نفذت القوات المسلحة.
2: التوتر الناشئ في البحر الأحمر أثار مخاوف عدة أطراف إقليمية ودولية من اتساع المواجهة، وذلك بعد استهداف جماعة الحوثي ناقلتي نفط سعوديتين بدعوى مخالفتهما قرار الحظر الصادر عنها مطلع الأسبوع، في الوقت الذي تؤكد فيه الرياض أنها ستتعامل مع التهديدات الحوثية بسرعة وحزم. ولطالما حذرت جماعة الحوثي من لجوئها إلى إغلاق مضيق باب المندب، وهو ممر مائي استراتيجي يقع عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر، ما عزز المخاوف من تهديد إمدادات النفط العالمية، خاصة أن التطورات تأتي في لحظة إقليمية حساسة في وقت لا تزال التوترات العسكرية قائمة بين إيران والولايات المتحدة في مضيق هرمز. هذا والجدير ذكره أن باب المندب يمر عبره ما يقرب من 15% من التجارة البحرية العالمية، ويعد مسارا رئيسيا لصادرات النفط السعودية. والتسبب بتوقف عمليات الشحن في ممر مائي كهذا يكاد يكون سيناريو صعبا في الوقت الذي ما زال العالم يعاني فيه من تداعيات إغلاق مضيق هرمز.
1: في قطاع غزة، أفاد مراسل التلفزيون العربي بشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة استهدفت منزلا في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، وكان جيش الاحتلال قد أرسل أوامر إخلاء لعدد من المناطق في القطاع. كما شن الاحتلال الإسرائيلي غارة على حي الزيتون استهدفت منشأة صناعية مدمرة بحسب ما أفاد مراسل التلفزيون العربي. وهذه مشاهد لقصف إسرائيلي على منطقة الزهارنة غرب مدينة غزة. ونقل مراسلنا كذلك شن الاحتلال غارة استهدفت مربعا سكنيا في مخيم البريج وسط القطاع، وكان المتحدث باسم الدفاع المدني في القطاع أكد تسجيل عمليات نزوح في مناطق عدة إثر تهديدات الاحتلال باستهداف مبان ومنشآت. وأفاد مراسل التلفزيون العربي بسقوط عدد من الجرحى في قصف إسرائيلي استهدف خيام نازحين غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة، ونقل الجرحى ومنهم أطفال إلى مجمع نصر الطبي في مدينة خان يونس. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن أقسام مرضى سرطان أصيبت بالشلل التام في غزة مع عدم توفر الأدوية، وقالت الوزارة إن توقف بروتوكولات العلاج الكيميائي لمرضى السرطان يعد حكما بالإعدام عليه. يواجه النازحون في قطاع غزة تحديات طبية كبيرة جراء تفشي مرض جدر الماء، ويشكل انتشار المرض مزيدا من التحديات والأعباء على المنظومة الطبية والتي تضررت بصورة كبيرة خلال الحرب على غزة.
5: كذا الدواء الفاضي، فيش ولا دواء بجاوب فيه، طب ايش نسوي الحين؟
6: ثلاثة أشهر من المعاناة عاشها إبراهيم فياض بعد إصابة نجله بالجدري المائي، أحد الأمراض التي تفشت بصورة كبيرة لدى الأطفال، خاصة مع حالة الاكتظاظ الكبيرة في مخيمات النزوح وحلول فصل الصيف وغياب وسائل العلاج.
7: أنا بعرف أن المرض هذا مرض جلدي جذري، فهم كيف؟ وبنجيب دويات وثلاث شهور، يعني اليوم مثلا اليوم أنا جبت دواء حطيت دواء آخر النهار، الإشي اللي بكون موجود في جسمه بطفي برجع بطلع إشي جديد، وباستمر هذا الفترة إلا ثلاث شهور. يعني الولد عانى كثير كثير الأمانة، عانى من هيك شغلات.
6: واقع شكل عبئا جديدا على المنظومة الصحية، فأعداد المصابين تزداد بصورة كبيرة في ظل نقص حاد في الأدوية وتدمير الاحتلال عددا كبيرا من مراكز الرعاية الأولية.
8: الآن نتحدث عن بداية كارثة للأسف الشديد.

0: أكثر من 80% من مواقع النزوح وفق التقارير المحلية، يضيف عبئاً ثقيلاً على المنظومة الطبية جراء قيود الاحتلال الإسرائيلي بمنع إدخال الأدوية ومستلزمات الوقاية من المعابر. عبد الله مقداد، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
1: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال شرقية مدينة جنين واحتجاز جثمانه، وأفادت وزارة الصحة بأن الشاب يزن صوافطة من طوباس استشهد في جنين برصاص الاحتلال، وكان جيش الاحتلال ادعى إصابة جندي بجروح طفيفة، فيما زعم أنها عملية طعن قرب مستوطنة غانيم المقامة على أراضي جنين حيث أعدم الشاب صوافطة. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد طفل وشاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت فوريك شرقي نابلس، وكانت قوات الاحتلال قد فرضت حصارا على بلدة بيت فوريك في شمال الضفة الغربية. وأفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي أن الاحتلال أغلق بوابتين عند مداخل البلدة بالإضافة إلى الحاجز العسكري المؤدي إليها، وكان جيش الاحتلال قد ادعى إصابة مستوطن في عملية طعن مشيرا في بيانه إلى إعدام فلسطينيين اثنين اتهمهما بتنفيذ عملية الطعن. استولى مستوطنون على منزلين لعائلة الطوباسي في قرية جالود جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، ما أسفر عن تهجير 7 من أفراد العائلة وسط مخاوف من تصاعد عدوان المستوطنين على المنطقة وتهجير مزيد من العائلات.
2: هذان منزلان لعائلة الطوباسي الفلسطينية استولى عليهما المستوطنون بعد تضييقات استمرت أكثر من 3 أشهر على هذه العائلة الفلسطينية. نتحدث عن 7 أفراد معظمهم أطفال هجروا من هذين المنزلين جراء عدوان المستوطنين على هذه المنطقة. ينضم إلينا صاحب هذين المنزلين محمود الطباسي للحديث عن الوضع الذي وصلت إليه هذه العائلة هنا.
3: اللي صار انه في 19/4 اجت جزء جماعه من المستوطنين عصابه بنوا خيمه جنب ارضي وبلشوا يراجعوا علينا بحجار ويضايقوا فينا في الليل في النهار في الكشافات في كل اساليب الازعاج والمضايقه. في 27/4 قاموا بهدم جزء من المنزل والدخول الى الطابق السفلي واحراق السياره، مما ادى الى تلف في كل محتويات المنزل. بعدها يعني طبعا مشان يهجرونا من البيت، لما شافونا صامدين لجأوا لطريقه ثانيه. في 29/6 قاموا باحتلال منزل قيد الانشاء اللي بربط بيننا وبين البلد، لانه احنا بعد حوالي 1.5 أو 2 كيلو عن البلد، فضيقوا علينا الخناق، يعني خنقونا من كل الجهات، ما قدرنا لا احنا نطلع من البيت نجيب اكل ولا خلوا حدا حتى يجي علينا يجيب لنا اكل. لغايه قبل اسبوع قطعوا الكهرباء، فإذا كان عندنا أكل في الثلاجة خرب، ما ظلش ما عندنا أكل. لغاية مبارح فقدنا ما فيش عندنا أكل من مرة، فيش عندنا مقومات للحياة، فاضطرينا إن نخلي البيت تحت تهديد. طبعا هددونا إن راح نعمل فيكم زي دوابشي نحرقكم، وتحت تهديد السلاح خرجونا من البيت مستوطنين مسلحين، أمنونا إن نخرج من البيت مشان يستولوا عليهم، وما كانش امامنا خيار نهائي الا ان يا بن يعني يا حياتنا يا البيت. وفي كلا الجهتين، يعني اذا ضلينا في البيت بدنا نموت وياخذوا البيت، اما لا احنا ننجى في حياتنا، البيت رايح اذا ان نصيب برجع.
2: شكرا. اذا ما جرى مع عائله الطباسي مؤشر على تصاعد عدوان المستوطنين الذي يشمل حرق مركبات، حرق منازل، محاوله قتل الفلسطينيين وقتل الفلسطينيين، لكن الان وصلوا الى مرحله يستولون فيها على منازل جاهزه في مناطق مصنفه باء بموجب اتفاق اوسلو، اي ان هذه المنطقه يفترض انها تحت السيطره الاداريه للسلطه الفلسطينيه، امنيا تحت سيطره الاحتلال، لكنها منطقه باء يمنع حتى اقامه بؤر استيطانية فيها بموجب القانون الإسرائيلي. تصعيد في العدوان ضد الفلسطينيين هنا بمشاركة المستوطنين ودعم رسمي من قبل حكومة نتنياهو وأيضا جيش الاحتلال.

0: إسرائيلي من قرية جلود. كريستين ريناوي، التلفزيون العربي، نابلس، شمالي الضفة الغربية.
1: اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير وأكثر من 3000 مستوطن متطرف باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية أمنية مشددة، وأدوا طقوسا تلمودية ونفذوا انتهاكات استفزازية خلال إحيائهم ما يسمى بذكرى خراب الهيكل.
2: لم تعد هذه المشاهد غير اعتيادية على الأقل منذ 2023. وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير يقتحم برفقة مسؤولين بالحكومة أعضاء بالكنيست وأكثر من 3000 متطرف يهودي يقتحمون المسجد الأقصى مجددا بحماية أمنية مشددة، وذلك إحياء لما يسمى بذكرى خراب الهيكل.
3: نحن في 9 أغسطس نحيي ذكرى الخراب، لكننا نرى أيضا تقدما هائلا في جبل الهيكل. انظروا ما الذي يحدث هنا، يهود يصلون ويشعرون بأنهم أصحاب المكان. هذا لم يكن من قبل، وهكذا في المزيد والمزيد من الأماكن. لقد خفضنا العمليات بنسبة 85%، وفي كل مكان يدركون أن دولة إسرائيل هي صاحبة السيادة.
2: جولة استفزازية تجري يوميا، لكنها اليوم ترافقت مع خطوة هي الأخطر والأكثر تقدما، مظلة تنصبها قوات الاحتلال في الساحة الشرقية للمسجد الأقصى في إجراء ينظر إليه على أنه بدء فعلي لمسار التقسيم المكاني للمسجد الأقصى وتغيير الواقع التاريخي القائم منذ 1967. والأهمية هنا تتمثل في الآتي: هذه الساحة تضم مصلى باب الرحمة، تمثل ثلث مساحة الأقصى تقريبا، ويهوديا هي مرتبطة بجبل الهيكل وباب الرحمة، أو ما يطلق عليه إسرائيليا الباب الشرقي. في تلك الرقعة التي يدفع الاحتلال نحو سلبها كغيرها وإلى جانب المظلة، أقام المستوطنون طقوسهم الدينية الاستفزازية، كما أدخلوا الحجارة إلى داخل المسجد تلبية لدعوة المنظمات المتطرفة لبناء الهيكل المزعوم. تشريع واسع لأبواب الأقصى أمام الإسرائيليين يقابله إغلاق بوجه الفلسطينيين، ويرافقه تكريس جديد للتقسيم الزمني أيضا. ففي الاعتداءات السابقة انتهك الزمان بتحديد مواعيد لزيارة اليهود أماكن خصصتها الاتفاقية حصرا للمسلمين. أما في الاعتداءات الأخيرة فتجاوز الاحتلال ذلك بتمديد أوقات زيارة المستوطنين وتكثيف جموع زائريهم بأعداد تتجاوز عشرات الآلاف سنويا.
1: شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة من مسيرة على نبطية الفوق جنوبية لبنان، وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن الغارة استهدفت سيارة للدفاع المدني تابعة للهيئة الصحية الإسلامية على طريق عام نبطية الفوق دار المعلمين، وأضافت أن الغارة تخلفت إصابات طفيفة في صفوف المسعفين. تفقد قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل الوحدات العسكرية المنتشرة في بلدة زوطر الغربية، حيث اطلع على التدابير المتخذة والمهمات التي يجري تنفيذها. وشدد هيكل على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين عودة آمنة وسليمة للأهالي.

0: وفي زوطر الغربي أكدت مراسلة التلفزيون العربي أن أول فريق من طواقم الإسعاف دخل إلى البلدة برفقة فريق الهندسة في الجيش اللبناني لانتشال الجثامين من 5 مواقع، فيما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن تمكن فرق الإسعاف من سحب جثامين 3 شهداء من داخل بلدة زوطر الغربية، بينما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ. والآن إلى برنامج اقتصادكم.
1: ما الطرق البديلة للسفر من دول الخليج مع ظهور موجة جديدة من ارتفاع أسعار الطيران؟ وأين اختفت عائدات النفط الفنزويلية التي جمعتها واشنطن؟ أهلا بكم معنا في هذه الحلقة من اقتصادكم.

بين تذكرة طيران مكلفة أو رحلة طويلة بالسيارة، ماذا تختار للسفر هذا الصيف؟ الطائرة أسرع طبعاً، لكن السيارة قد تكون أوفر بكثير. وهنا عاد السفر البري إلى الواجهة، وبدأ كثير من المسافرين في الخليج يبحثون عن طرق بديلة للوصول إلى وجهاتهم، مع عودة أسعار تذاكر الطيران إلى الارتفاع، ومع صعوبة دفع ثمن تذاكر عائلة كاملة دفعة واحدة، توسع أيضاً اللجوء إلى خدمات سافر الآن وادفع لاحقاً، والتي تسمح بتقسيط قيمة التذاكر على عدة دفعات. لكن التقسيط يخفف العبء الحالي، ولكن لا يجعل التذكرة أرخص بالضرورة. فالرحلة من قطر إلى الأردن مثلاً قد تكلف ما بين 250 و450 دولاراً للسيارة في اتجاه واحد، وقد تصل إلى نحو 700 دولار عند إضافة المبيت والطعام. ورغم أن الطريق قد يستغرق أكثر من 24 ساعة مع الاستراحات والحدود، فإن التكلفة تبقى أقل بكثير من تذاكر الطيران لعائلة كاملة. ومن الإمارات إلى الأردن تكلفة السيارة الواحدة بين 400 و700 دولار، وقد تصل الرحلة إلى لبنان إلى نحو 800 دولار بحسب الوقود والرسوم والمبيت. حتى مصر أصبحت ضمن خريطة السفر البري عبر السعودية ثم العبارات البحرية إلى سفاجة أو شرم الشيخ بتكلفة قد تبدأ من قرابة 700 دولار للسيارة. لكن التوفير ليس دائما مضمونا، فالمطاعم ومحطات الوقود والمبيت والرسوم الحدودية قد تلتهم جزءا كبيرا من الميزانية. وهذا يعني أن السؤال اليوم لم يعد فقط إلى أين نسافر، بل كيف نصل بأقل تكلفة.

0: الآن أرحب بضيفي في الاستوديو المرشد السياحي أمين الزرقاطي، أهلا بك معنا.
1: أخت وعد، أهلا وسهلا فيك، ونتشرف أن نكون معك في الحلقة.
0: أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا فيك.
0: يعني لو كنت أنا أتابع هذه الفقرة من البيت، أسئلة عديدة تأتي في بالي: الطريق، الاستراحة، مستوى التعب، والإجراءات على الحدود. بالمختصر، هل الأمر يعني يستحق هذا العناء؟
1: والله أنا من أكثر الناس اللي يشجعوا السفر بالبر صراحة، بحكم السفر بالبر أنت أصلا ذكرت يعني إيجابياته، أنه التكلفة أقل. وإحنا نعرفوا اليوم أنه إذا ناخذوا مثال، مثلا عائلة أردنية 5 أشخاص رايحة من قطر للأردن بالطيارة، تكلفة غالية. وما تنساش أنه وقت ما يوصلوا الأردن لازم يأجروا سيارة إلى آخره، وهذا كلها تكلفة يعني زايدة.
0: صحيح.
1: إذا تروح بالبر، نعطيك الإيجابيات اللي أنا نحبهم.
0: أعطينا
1: إياه. إيه، أول شيء متعة السفر. يعني أنت الطريق نفسه هي رحلة، الطريق نفسه هي السياحة، ما تنساوهاش هذه. يعني مثلا إذا جيت أردني مثلا وعندي عائلة كبيرة، سيارة طبعا لازم تكون سيارة ممتازة وكذا وصيانة في وقتها وكل، ندخل على السعودية نشوف الرياض، نشوف حائل. هذا طبعا الأخوة الأردنيين يعرفوا أنه في طريق أقصر اللي هو من حفر الباطن عرعر شمال السعودية يدخل الأردن، لكن في طريق آخر أنا ننصح به الناس مثلا، باش نعطيك يعني حاجة من الإيجابيات الكبيرة. تدخل طبعا للرياض، من دوحة للرياض، من بعد تجيب على القصيم حائل، تدخل على العلا، وتعرف أن العلا اليوم منطقة سياحية كبيرة، يعني أنا ننصح الناس كل صراحة تزورها، أنا زرتها وكانت ممتازة. يعني مدائن صالح، إذا تدخل تمشي منطقة طبيعية مثلا اسمها وادي الديسة، تجيب على خليج العقبة، تشوف وادي طيب الاسم، مدينة حقل، وتدخل على العقبة وتلقى روحك في الأردن. كيف توصل الأردن؟ طبعا عندك سيارتك معك، عندك أغراضك معك، ما تنساش أنه في الطيارة أقل، ان في السياره تحط اللي تحب. يعني عندك سياره، مش محتاج انك تاجر سياره في الاردن. استمتعت وكون تجربه فريده، حتى الاطفال يتعلموا جغرافيه المنطقه، يتعلموا يعني تراث نتاع الدول الخليج بصفه عامه، سياحه نفسها.
0: لماذا اعطيتنا الاردن مثال؟ يعني في وجهات عديده عم ينطلقوا من دول الخليج اليها، مصر، لبنان.
1: طبعا انا بس خذيت مثال طبعا الاردن، بحكم نوعا ما في المسافه في حدود المعقول.
0: أوكي.
1: حتى مصر نفس الشيء. يعني مصر المسار اللي نحكيته لك المصريين ممكن ياخذوه، وكيف يوصلوا لساحل البحر الاحمر في ميناء ضبة، من هناك صفا جاوا يدخلوا على مصر، يقدروا يعملوا نفس تقريبا الرحله ويكتشفوا شمال غرب السعوديه، من اجمل المناطق في الخليج. طبعا في حتى يعني الناس بتروح العراق، الخليجيين نفسهم مثلا سلطنه عمان، ونحن نشوفهم يعني حتى في قطر مثلا نشوفوا سيارات الأخوة العمانيين. أنا شخصيا رحت يعني زرت المنطقة كل، مثلا يكون عندي أطفالي مثلا نوديهم العمان من قطر، نجيب على طريق ربع الخالي وشوفوا أكبر صحراء رملية في العالم، يعني منطقة جميلة جدا، وتدخل على عمان الأمور طيبة.
0: على كل حال، السفر بين دول الخليج برا هو شائع جدا،
1: شائع جدا، بالأخص عن أهل الخليج.
0: نعم. هذا راجع إلى يعني سهولة الطريق و يعني حال الطرقات
1: الجيدة. البنية التحتية ممتازة. يعني أنت توا دول الخليج تقريبا الطرقات الكل في دول الخليج يعني ممتازة.
0: أنا طيب لك ماذا عن الإجراءات على الحدود؟
1: الإجراءات على الحدود هي عملية بسيطة، أنا أراها بسيطة جدا. طبعا
0: هل تستغرق وقت؟
1: لا لا، إلا في بعض الأحيان.
0: هل هناك بعض التقييدات؟
1: أنا صراحة ما شفتش حتى إشكال، بس كيف يبدأ فيه شوية زحمة هذا طبيعي. طبعا لكن إذا نحكيه على الناس اللي هي مقيمة في الخليج ومش من أهل الخليج، مقيمة أردنيين مصريين تونسيين الأخيري، تدخل على الحدود السعودية طبعا لازم يكون عندك فيزا، لازم يكون عندك فيزا سياحية، تدخل تدفع رسوم من قبل، يعني تحضر الفيزا، ولكن في الحدود تدفع رسوم التأمين، تأمين السيارة بس، في شوية تفتيش، السلام عليكم، تدخل السعودية الأمور طيبة، وتمشي للوجهة متاعك وتتعدى طبعا بالمناطق السياحية اللي حكينا لها. هذا هو يعني
0: حكينا أنه حال الطرقات ممتازة، ولكن هل هذه الطرق البعيدة والطويلة مجهزة باستراحات، فنادق، مطاعم؟
1: طبعا هو أغلب المسارات وأغلب الطرق خلينا نقول نحكيه في الجزيرة العربية، لكن طبعا الجزء الأكثر جغرافيا هو السعودية، لازم احنا نتعدى مثل قطر مثلا، لازم نتعدى بالسعودية. في أغلب الطرقات والمسارات في عندك على الأقل على الأقل كل 20-30 كيلو استراحة. والاستراحات ما شاء الله كبيرة يعني في الخليج الصراحة.
0: تتضمن
1: يعني
0: خدمات الطوارئ في حال تعرضت سيارة لأي عطل.
1: كل شيء موجود. وما تنساش أنه عندك الفون كفرج يعني
0: تغطية شبكة الهاتف.
1: وفي ناس وفي سيارات أخرى يعني طرقات تستعمل كثيرا يعني مش يعني.
0: طيب برأيك خلال الفترة الأخيرة هل زاد الإقبال على السفر بالبر خاصة في الفترات التي توقفت بها قسريا يعني حركة الطيران؟
1: أنتم كل تعرفوا أنه يعني وقت اللي صارت الإشكاليات هذه في الطيران الجوي في الخليج يعني أغلب الناس اللي كانت لازمها تسافر سافرت بالبر عن طريق السعودية، راحت للرياض وراحت إلى جدة. يعني كان السفر بالبر هو الحل الوحيد. ومن ألطف ليه موجود يعني سفر بالبر للناس اللي ممكن لازمها تسافر لأغراض شخصية أرجنت، يعني كان الحل هو السفر بالبر يعني متداول. ومرة أخرى توا بحكم مرة أخرى الإشكاليات في الطيران الجوي ارتفعت الأسعار، وليت أوبشن موجودة عند أغلب العائلات أن تسافر بالبر. وعلى فكرة أنا مثلا من تونس، احنا يعني حتى بيننا نحن التونسيين كيف نحكيه، كنا نتمناه أنه كان ممكن يكون للتونسي يعني أنه يسافر من قطر مثلا لتونس بر، كانت تصير قبل. لكن تو مع الأسف يعني بتعرف إشكاليات في ليبيا بحكم إحنا يزمنا التعديل بالسعودية مصر ليبيا تونس. ليبيا تعرفوا أنه فيها إشكاليات ما كانش ممكن، لكن قبل كان ممكن، وكانت كثير عائلة تونسية تسافر من قطر لتونس برا.
0: طيب ماذا عن الوقت الذي تستغرقه الرحلات بشكل عام؟ يعني أي مناطق هي الأقرب، أي بلدان هي الأقرب وأي الأبعد، لنرى ما إذا كانت حركة السفر تتأثر بالمسافة أيضا.
1: طبعا أنا دايما نقول، أنا نتصور أنه أقرب اثنين دول اللي خارج مجلس التعاون الخليجي نحكيه على العراق ونحكيه على الأردن. بعدها تجي مصر جغرافيا والسودان. يعني إذا الشخص يحب يسافر مباشرة من قطر مثلا إلى مصر من غير توقف يعني في مدة طويلة ممكن يعديها في يومين تقريبا مع العبارة إلى آخره.
0: طيب بالختام أريد منك بعض النصائح لمن يريد أن يقدم على هذه التجربة، خاصة لناحية المصروف كي يعني لا يتخطى الميزانية.
1: الميزانية أول شيء التأمين يعملوا أونلاين، تأمين السيارة يكون أونلاين أحسن. السيارة لازم تكون مجهزة، لازم صيانتها تكون في وقتها، الصيانة مهمة على الأخر. ولازم، والمشكل الكبير بالنسبة لي مش المسافة الطويلة، لا مشكل هو الإرهاق. يلزم الإنسان يعرف حدوده فيزيكلي، يعني يعرف حدوده. إن في ناس قادرة إنها يعني في ناس قادرة إنها تسافر بالليل، الأغلب لا. يلزم الإنسان يعرف حدوده. إذا سير لا قدر حادث وكذا، هذا أصلا باش يكلف وقت، باش يكلف فلوس،
0: يعني أن يتصرف في مسؤولية، خاصة أنه من يسافر برا معه غالبا عائلته. هل وجود أطفال صغار داخل السيارة هو أمر صعب؟
1: مش صعب بالكل. أنا حسب تجربتي الخاصة يعني أنا رحت السعودية، رحت عمان، رحت البحرين، رحت الإمارات بالسيارة، معايا ابني صغير عمره سنتين، بالعكس تماما كان أسهل لي كثيرا من السفر بالطيارة معه، أسهل بكثير. أنت حر، عندك سيارتك، أنت القائد، أنت اللي عندك المقود، تقف وقت اللي أنت تحب، يعني استراحاتك أنت اللي تختارها، كل شيء أنت حر نفسك. هذا عكس الطيارة أنه لازم تتبع مسار الرحلة وإلى آخره. وممكن تعرف يعني الكراسي في الطيارة ضيقين شوية، يعني أنت تعرف هذا. يعني أنا أرى أنه طبعا مانيش نحكيه على مدن الدول البعيدة، أنت لازم تسافر بالطيارة أوكي، ولا مسافات يعني، ولا عندك فترة قصيرة أنك بتسافر فيها أوكي لازم الطيارة وهذا. أما لكن إذا أنت مسافر لبلدك لمدة شهر أو شهر ونص، فكر في السيارة.
0: طيب طريق هي نفسها بالاتجاهين على كل
1: طبعا هي هو في العادة أي يعني ناخذ مثلا العراق،
0: يعني العراق العودة تكون أسهل بكثير من
1: عادة
0: السفر.
1: عادة طبعا
0: طريق
1: ساعات في ناس أخرى سامحني أخت، يعني في ناس تعمل طريقة أخرى يمشيوا بالبر ومن بعد السيد نفسه يرجع بالسيارة وعائلته زوجته وابنه ولا عنده ابني يرجعهم بالطيارة، أقل من انه من كل يمشي بالطياره اذا صارت اشكاليه وكذا اوبشن اخرى.
0: اوكي
1: فهمت، هذا هو.
0: شكرا جزيلا المرشد السياحي امين الزرقاتي.
1: اهلا وسهلا فيك. شكرا.

هدأت فورة المونديال واتضح أنه كان فعلاً مميزاً، لكن ليس فقط بعدد المنتخبات أو بقيمة الجوائز، وإنما بالضرائب. إسبانيا فازت بكأس العالم وحصل اتحادها على جائزة تتجاوز 50 مليون دولار، ومصلحة الضرائب الأمريكية تنتظر حصتها. فالدول الثلاث المضيفة كانت اتفقت على قاعدة بسيطة تقسم الجائزة والمكافآت ضريبياً بحسب عدد المباريات التي خاضها المنتخب في كل دولة. وبما أن إسبانيا لعبت 8 مباريات في الولايات المتحدة ومباراة واحدة في كندا ولم تلعب في المكسيك، فإن الجزء الأكبر من جائزتها سينسب ضريبياً إلى واشنطن. ونظرياً قد يصل الحجز الضريبي الأولي إلى نحو 14 مليون دولار على الجزء الأمريكي، بينما لا يمكن احتساب مليون دولار إضافي لكندا بشكل مؤكد، لأن نسبة 15% هناك هي حجز أولي على بعض المدفوعات وليست ضريبة نهائية ثابتة، كما أن جوائز الاتحادات قد تستفيد من إعفاءات. السؤال الآن، هل كانت كل النسخ المونديالية هكذا؟ لا، روسيا في نسخة 2018 أعفت الجوائز والمكافآت للفيفا. قطر في نسخة 2022 أيضاً قدمت إعفاءات واسعة. أما مونديال 2026 فتحولت فيه خريطة المباريات إلى خريطة ضرائب.

لماذا عاد الفوسفات المغربي فجأة إلى صدارة الحسابات الأمريكية؟ الجواب يبدأ من هذا الرقم: 70% من احتياطيات الفوسفات في العالم يملكها المغرب، بثروة تقدر قيمتها بحوالي 15 تريليون دولار. ومع اضطراب أسواق الأسمدة عالمياً وتصاعد المخاوف على الأمن الغذائي، أعلنت واشنطن حالة طوارئ مرتبطة بإمدادات الأسمدة لضمان استمرار الإنتاج الزراعي الأمريكي. هنا دخل المغرب بقوة على الخط. سريعاً قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الفترة الأخيرة تعليق تحصيل رسوم مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية على بعض واردات الأسمدة الفوسفاتية المغربية لمدة 8 أشهر. وبحسب وزارة الزراعة الأمريكية، قد يؤدي القرار إلى خفض أسعار الأسمدة بنحو 22%، ويوفر للمزارعين الأمريكيين قرابة 1.3 مليار دولار سنوياً. القرار لقى ترحيباً واسعاً من مزارعي القمح والذرة والصويا بعدما كلفتهم الرسوم السابقة نحو 6 مليارات دولار بين عامي 2021 إلى 2025، وفقاً لدراسة أنجزتها جامعة تكساس. ولم تتوقف الشراكة عند الأسمدة فقط، إذ أدرجت واشنطن المغرب ضمن الدول ذات الأولوية في برنامج الغذاء من أجل التقدم لعام 2026، مع مشروع بقيمة تقارب 33 مليون دولار لدعم سلسلة القيمة الزراعية.

0: خلافات بشأن بنية المشروع والضمانات تتسبب في تعثر مشروع ألماني مغربي للطاقة المتجددة. المشروع البالغ قيمته 30 مليار دولار يهدف إلى تزويد ألمانيا بالطاقة المتجددة من المغرب عبر أطول خط كهرباء بحري عابر للقارات. المشروع الذي يحمل اسم سيلا أتلانتيك يربط المغرب وألمانيا عبر كابلين بحريين بطول 4800 كيلومتر، يوفران 5% من الطلب السنوي على الكهرباء في ألمانيا عبر محطات طاقة شمسية ورياح في المغرب. وقالت مصادر إن المشروع يواجه الآن عقبات، إذ تصر السلطات المغربية على إبرام اتفاقية بين الحكومتين تصدق عليها برلين رسمياً لضمان الدعم الحكومي على المدى الطويل، كما يطالب المغرب بالسماح بتدفق الكهرباء في كلا الاتجاهين بدلاً من خيار التصدير فقط. الآن للنقاش أرحب بضيفي من الرباط الخبير الاقتصادي إدريس العساوي، أهلا بك معنا. بداية، ما المكسب الاقتصادي للمغرب من القرار الأمريكي بشأن الفوسفات؟
1: أنا أعتقد بأن المكسب هو متعدد الأبعاد صراحة. لماذا؟ لأن أولا الفوسفات كما ذكرت فهي من المواد الحيوية المهمة التي يتوفر المغرب على ما يقارب 70 إلى 75% من احتياط العالمي لهذه المادة. وأعتقد على أنه المغرب الآن استطاع أن يوفر لنفسه مكانا مهما خصوصا في هذه المسألة. لماذا؟ مجمع المكتب الشريف للفوسفات اللي هو يعني اليد الصناعية التي تشتغل على تقييم هذه المادة المهمة، فيشتغل بمدة على تلبية احتياجات السوق، حيث أن هذه المجموعة، مجموعة المكتب الشريف للفوسفات، يعني تتوفر على 54% من حصة سوق الأسمدة الموجهة إلى إفريقيا. لماذا؟ إن هناك صياغ مخصصة إنتاج أسمدة ذكية تلائم الخصائص الكيميائية الفريدة للتربة الإفريقية المتضررة من الجفاف. وهناك كذلك مبادرة تضامنية تخصيص ملايين الأطنان من الأسمدة بأسعار مخفضة أو في شكل هبات لفائدة صغار المزارعين بالدول الإفريقية خلال الأزمات العالمية. فبالتالي أعتقد بأن الإنتاج الفوسفات هو سلاح دبلوماسي أساسي مكن المغرب من أن يضع لنفسه مكانة مهمة على مستوى الخريطة الإفريقية، وهو موجود. لأن الآن تحدثت عن إنتاج الأمونيوم الأخضر واستبداله مع ألمانيا، فهذه مسألة مهمة، لأنه إنتاج الأمونيوم يتطلب ماذا؟ يتطلب استعمال الكهرباء أو أي طاقة من الطاقات المهمة لتحويلها إلى الأمونيوم الأخضر. فأعتقد بأن هذه العملية استطاع المغرب أن يقوم بها ليس باستعمال الوسائل الأحفورية التقليدية، بل استعمل الطاقة الريحية والشمسية، مما جعل أن منتوج الذي يتوفر عليه هو منتوج خال من أكسيد الكربون أو أي مواد التي يمكن أن تكون مضرة بالمزارعين الأفارقة بصفة عامة.
0: سيد إدريس، يعني من الممكن أن تتحول الولايات المتحدة إلى أكبر مستورد للفوسفات المغربي دون أن يؤثر ذلك على الأسواق الأخرى للمغرب؟
1: فعلا، فأمريكا تستورد يعني كميات هائلة من هذه المادة، لأن كما قلت لك فالآن الفوسفات أصبح وسيلة، يعني آلة وآلية دبلوماسية مهمة يستعملها المغرب سواء مع إفريقيا أو مع أمريكا اللاتينية، وحتى مع أمريكا فالمغرب يستعمل تلك هذه المادة بكثير من الأريحية، ويمكن لأمريكا أن تستورد ما تشاء من هذه المادة من المغرب بدون أن يحدث ذلك أي ضرر على الموازنات بين البلدين.
0: طب برأيك هل نحن أمام خطوة تجارية مؤقتة بسبب الظروف الراهنة المتعلقة بالأحداث الأمنية التي تمنع تصدير الأسمدة، أم أنها ستكون شراكة استراتيجية طويلة الأمد؟
1: أنا أعتقد بأنه السؤال الجواب الثاني كان هو الصحيح، فالمغرب وأمريكا اتفقا على أن تكون لهم شراكة على المدى الطويل، وهذا ما بدأوا فيه في عديد من المجالات خصوصا في مجال الأسمدة، حيث أن المغرب يستفيد من التجربة الأمريكية، ويستفيد كذلك من قدرتها على طرح هذه الإمكانات على المستوى الإفريقي. فالمغرب الذي طور تعاونا مهما مع نيجيريا وإثيوبيا مثلا في مجال إنشاء مصانع ضخمة لإنتاج الأسمدة، فالمغرب كذلك استطاع أن يقوم بدمج الفوسفات المغربي مع الغاز الطبيعي النيجيري والإنتاج الأمونيا محليا وخفض تكاليف الاستيراد. فبالتالي هذا يعطي الإشارة بأن التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية سيبقى وسيكون تعاملا على المدى الطويل بدون أي مشكل.
0: طيب ماذا عن تعثر الاتفاق أو المشروع بين المغرب وألمانيا؟ هل ترى أن يعني سيجري تخطي العقبات والخلافات؟
1: نعتقد بأن العلاقات مع ألمانيا هي لم تكن يوما ما موضع تساؤل أو إشكالية. فمثلا ألمانيا الآن عينت سفيرا جديدا كان قضى طفولته في المغرب، والآن رجع بعد سنوات طويلة، رجع سفيرا لبلاده في المغرب. فأعتقد بأن ستكون لهم الإمكانية لتطوير التعاون، لأن حتى التعثر الحالي ما هو إلا تعثر ظرفي سيستطيع المغرب أن يتخطاه، لأن المسألة مسألة نقاشات، والمغرب يتوفر على أطقم تقنية ودبلوماسية مدربة تمكنه من تجاوز كل العتبات وكل العثرات التي يمكن أن تقف أمام تطوير التعاون مع هذا البلد الآخر. ولكن المغرب له تعامل مهم مع ألمانيا فيما يتعلق بالطاقات الإيجابية والنظيفة كالطاقات الريحية والشمسية، لأن المغرب دار اختيارا قويا في هذا المجال، وهو الآن من ضمن الدول التي تتوفر على يعني مجهود كبير وإنتاج كبير على المستوى صناعة مثلا الطاقات النظيفة، سواء كانت الطاقة الشمسية أو الريحية.
0: كل الشكر لك إذن من الرباط الخبير الاقتصادي إدريس العساوي. منذ أشهر ضج العالم بالنفط الفنزويلي، ثم اختفى الملف تقريبا من النقاش. منذ يناير تجاوزت مبيعات النفط الفنزويلي بحسب تقديرات فاينانشال تايمز 13 مليار دولار، لكن المنصة الرسمية في كاراكاس لا تظهر سوى تحويل واحد بقيمة 300 مليون دولار، أي أن مليارات الدولارات ما زالت تحت إدارة واشنطن من دون مسار واضح يشرح حجم الأموال التي وصلت فعلياً إلى الفنزويليين. والقصة بدأت بعد القبض على الرئيس نيكولاس مادورو في 3 يناير، حين أعلن ترامب أن فنزويلا ستسلم الولايات المتحدة ما بين 30 و50 مليون برميل من النفط الخاضع للعقوبات لتباع بسعر السوق، وتبقى عائداتها تحت السيطرة الأمريكية. وبرز حينها سؤال: أين ستذهب أموال النفط الفنزويلي؟ وبقي حتى اليوم دون إجابة واضحة. ف فواشنطن تقول إن الأموال تستخدم لمصلحة الشعب الفنزويلي، وإن نحو 3 مليارات دولار صرفت على رواتب الموظفين والخدمات العامة ومعدات قطاع النفط. لكن ترامب قال لاحقاً إن عائدات فنزويلا غطت تكلفة العملية العسكرية أكثر من 50 مرة، ما أعاد طرح السؤال: هل تستخدم الأموال لإنقاذ الاقتصاد الفنزويلي أم لتمويل أولويات الولايات المتحدة؟ والأكثر من ذلك، الاقتصاد الفنزويلي نما بنسبة 2.5% فقط في الربع الأول، وهي أضعف وتيرة منذ نحو 5 سنوات، رغم الزيادة المفترضة في عائدات النفط. أي أن مؤشرات التعافي لا تتناسب مع حجم الزيادة المفترضة في عائدات النفط، التي كان يفترض أن تكون أعلى بكثير مما كانت عليه في السنوات الأخيرة. واليوم بعد مليارات الدولارات ورفع القيود وعودة الصادرات، لا يزال الفنزويليون ينتظرون أثر أموال نفطهم. ومع هذا نصل إلى ختام حلقة اليوم من اقتصادكم. اللقاء يتجدد بكم الأحد المقبل. إلى اللقاء.

ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. لليوم 13 على التوالي، القيادة الوسطى الأمريكية تعلن شن ضربات على إيران، وترامب يقول إنه يدرس شن هجوم واسع النطاق على إيران ويقترب من اتخاذ القرار. بعد أوامر إخلاء قسري، غارات للاحتلال الإسرائيلي تستهدف منازل شمال ووسط قطاع غزة. الدفاع المدني يسحب مزيداً من الجثامين من بلدة زوطر الغربية. قائد الجيش اللبناني يتجول في البلدة، وحزب الله يعتبر زيارة عون لواشنطن ارتهاناً للوصاية الخارجية.

أهلا بكم، ونبدأ من التطورات في إيران، حيث أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية انتهاء الليلة 13 على التوالي من الضربات ضد إيران بنجاح. وذكرت القيادة أن موجة الضربات استمرت لأكثر من ساعتين واستهدفت مراكز القيادة العسكرية الإيرانية ومنشآت تخزين الطائرات المسيرة وشبكات الاتصالات ومواقع المراقبة الساحلية والقدرات البحرية الإيرانية، وذلك لمواصلة تقليص التهديد الذي تشكله إيران على حرية الملاحة عبر مضيق هرمز. أفادت وسائل إعلام إيرانية باستهداف القوات الأمريكية عدة مناطق في إيران، حيث أعلن التلفزيون الإيراني عن سماع دوي انفجارات في بندر عباس وجزيرة قشم قرب مضيق هرمز وفي منطقة الأهواز. وقالت وكالة تسنيم إن صاروخين أمريكيين أصابا منطقة قرب جزيرة قشم عند مضيق هرمز. وتظهر هذه المقاطع المصورة الانفجارات في منطقة الأهواز غربي إيران جراء الاستهدافات الأمريكية الأخيرة.

0: كشف موقع أكسيوس الأمريكي أن الرئيس دونالد ترامب يدرس شن هجمات واسعة على إيران، يأتي ذلك في وقت تعزز فيه الولايات المتحدة قواتها في المنطقة. وفي ظل هذا التصعيد، حذرت الأمم المتحدة من أن الوضع في المنطقة يتجه نحو حافة الهاوية.
1: الحرب الواسعة باتت على الأبواب، ملفها وضع على طاولة الرئيس الأمريكي، إنه يقترب من اتخاذ قرار بشأنها وفق ما نقل موقع أكسيوس. في غضون ذلك، أفادت وول ستريت جورنال بأن الولايات المتحدة تعزز قواتها في الشرق الأوسط. أسراب من الطائرات المقاتلة نشرتها في أنحاء المنطقة، وقاذفات متمركزة في قواعد داخل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وضعت في حالة تأهب قصوى. المملكة المتحدة أعلنت جاهزية قواتها المسلحة للدفاع عن البلاد في وجه أي هجوم إثر تهديد أصدره الحرس الثوري الإيراني بشأن السماح لقاذفات أمريكية بالانطلاق من القواعد البريطانية. لغة تهديد لطهران وجهتها واشنطن عبر بعثتها في الأمم المتحدة.
2: ما لم تقرر إيران العودة إلى الانخراط في الدبلوماسية واحترام نتائجها، فإن الولايات المتحدة ستتحرك لإعادة تصويب الأوضاع في مضيق هرمز.
1: وفي ظل هذه التهديدات، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن فرنسا أجلت طاقمها الدبلوماسي العامل في سفارتها بطهران، كما أشارت إلى تداول أنباء مؤخراً بشأن إغلاق بريطانيا سفارتها، تهديدات ردت عليها طهران على لسان وزير خارجيتها.
3: لا توجد مشكلة في تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة، تكمن المشكلة في النهج الأمريكي، وهو نهج غير عقلاني ومفرط وساع للهيمنة، وفي مواجهة ذلك هناك ردود قوية وحازمة من قبلنا.
1: في الأثناء يتواصل مسلسل التصعيد في المنطقة. الجيش الأمريكي شن هجوما على جزيرة قشم في مضيق هرمز، بينما تحدث الجيش الكويتي عن هجوم جديد بالمسيرات على الحدود مع العراق. ومع استمرار الهجمات الإيرانية على دول المنطقة، أكدت دول الخليج والأردن على حقها في الدفاع عن النفس ضد اعتداءات إيران. صراعات في الشرق الأوسط توشك أن تخرج عن السيطرة.
4: الوضع يخرج عن السيطرة ويتأرجح على حافة الهاوية. المنطقة تجر إلى دوامة متصاعدة من المواجهة، حيث تغذي كل أزمة أخرى ويشعل كل تصعيد شرارة التصعيد التالي.
1: تحذير أممي من أن المنطقة تنجرف نحو دائرة نزاع آخذة بالتوسع.
0: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الأضرار التي تلحق بالسفن التي تهاجمها إيران في الخليج سيتم تعويضها من الأصول الإيرانية المجمدة لدى الولايات المتحدة. وكتب ترامب على منصته تروث سوشال إنه اعتبارا من الآن فصاعدا سيتم سداد قيمة أي أضرار تلحق بالسفن أو الشحنات من الأموال الإيرانية. نشرت مواقع متخصصة في متابعة حركة الملاحة الجوية تقارير تفيد بزيادة رحلات طائرات نقل عسكرية أمريكية من قواعد في أوروبا نحو الشرق الأوسط في الفترة الأخيرة، ما يدل حسب المصادر على نقل كميات كبيرة من المعدات العسكرية الأمريكية إلى قواعدها في الشرق الأوسط. أفادت صحيفة نيويورك تايمز نقلاً عن مسؤولين إيرانيين وعراقيين بأن إيران رفضت يوم الخميس مقترحاً لوقف إطلاق النار قدمه الرئيس ترامب ونقله إلى طهران رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي. وجاءت محاولة الوساطة الفاشلة في وقت كان فيه ترامب يهدد بتصعيد الحرب واستهداف البنية التحتية الحيوية لإيران. ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب، ومن واشنطن الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. مرحبا بكما، وأبدأ معك حسام من طهران. حسام، ما أحدث التطورات الميدانية إثر الضربات الأمريكية ضمن الليلة الثالثة عشرة والتي استمرت لساعتين وقد انتهينا منها قبل قليل.
5: بالفعل يعني دقائق قبيل إعلان القيادة المركزية للعمليات في المنطقة في منطقة الشرق الأوسط سينتكوم إعلانها عن توقف العمليات لليلة 13 على التوالي، قبيل هذا الإعلان بدقائق كانت آخر منطقة استهدفت على ما يبدو بحسب التلفزيون الإيراني هي منطقة فيروز آباد الواقعة في محافظة فارس جنوب غربي إيران، وهي محافظة ملاصقة لمحافظة هرمزغان وأيضا ملاصقة لمحافظة بوشهر، وهي إحدى محافظات الطوق التي تحيط بهرمزغان إضافة إلى كرمان وسيستان وبلوشستان. سمع عدوي انفجار في منطقة فيروز آباد بمحافظة فارس جنوبا بحسب التلفزيون الإيراني دون إعطاء تفاصيل حول المكان المستهدف وما إن كان هناك ضحايا أو خسائر بشرية أو مادية. كان هناك أيضا سماع لدوي انفجارات في 7 أو 8 مناطق في محافظة خوزستان أو محافظة هرمزغان عفوا، وهي المحافظة العقدة المحافظة المطلة على مضيق هرمز. عدة مناطق استهدفت سواء عبر الشريط أو تلك المناطق والمدن الموجودة على الشريط الساحلي في المحافظة أو في الخطوط الخلفية على الحدود مع كرمان. نتحدث عن منطقة كهنوج التي استهدفت وسمع فيها أيضا دوي انفجارات وأيضا إسقاط، محاولة إسقاط نجحت عبر منظومة دفاعات الحرس الثوري الإيراني لصاروخ توماهوك أمريكي، قيل بأنه تم إسقاطه بنجاح قبيل وصوله إلى المناطق المدنية أو المناطق الحساسة من الناحية العسكرية والأمنية في هذه المدينة مدينة كهنوج. أيضا كان هناك سماع لدوي انفجارات في منطقة كينارك أو مدينة كينارك الواقعة في الجنوب الشرقي من الجغرافيا الإيرانية في محافظة سيستان وبلوشستان التي تعرضت أيضا لضربات مكثفة خلال الأيام الماضية ويوم أمس تحديدا، بالقرب أيضا من ميناء بوشهر أو ميناء أحد الموانئ المهمة في تلك المحافظة. أيضا جرى سماع لدوي انفجارات في محيط ذلك الميناء وكما قلنا في مدينة كينارك. يمكن القول بأن الاستهدافات وصلت إلى محيط العاصمة الإيرانية طهران أيضا لأول مرة منذ 3 أيام. قبل نحو ساعة ونصف من الآن سمع دوي أو الإطلاق لمنظومة الدفاع الجوي، تفعيل لمنظومة الدفاع الجوي شمال شرقي العاصمة ل3 مرات لا أكثر، لكن كان هناك استهداف في المحافظة المجاورة غربا للعاصمة الإيرانية طهران وهي المحافظة محافظة مركزي والتي تحوي مدينة أراك التي تحوي أيضا مفاعل أراك المياه الثقيلة وهو أحد أجزاء البرنامج النووي الإيراني. سمع أيضا دوي انفجارات في هذه المدينة، قيل بأن أجزاء من هذه المدينة قطع عنها التيار الكهربائي قبل أن يعود التيار الكهربائي مجددا بعد عمل فرق الصيانة. على مستوى التصريحات أيضا كانت متزامنة من مسؤولين تنفيذيين في محافظة لورستان وهي إحدى محافظات الغرب أيضا تقع فوق محافظة خوزستان. نائب مسؤول الشؤون السياسية والأمنية والاجتماعية في هذه المحافظة محافظة لورستان قال بأنه استهدف موقع في مدينة خرم آباد أيضا بقذيفة معادية خلال الساعتين الماضيتين، وأنه يجري حاليا تقييم الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن هذا الحادث من قبل الخبراء، وطالب الإيرانيين بعدم الإنصات أو الاستماع للأخبار من وسائل التواصل الاجتماعي وأخذ المعلومات الدقيقة من المصادر المحلية والرسمية فقط. إذن تنهي الولايات المتحدة الأمريكية استهدافاتها لمناطق مختلفة من الجغرافيا الإيرانية كما هي العادة لليلة 13 على التوالي. هذا يتزامن مع تحشيد عسكري منذ 3 أو 4 أيام بشكل مكثف، حديث عن إمكانية دخول إسرائيل على خط المواجهة مع الجانب الإيراني. البعض يقرأ التحركات أو تكثيف الضربات على المناطق الساحلية بالتزامن مع حالة التحشيد العسكري كأنها محاولة ربما لتشتيت انتباه وجهود المنظومات الدفاعية للقوات المسلحة الإيرانية. الهدف الأول للولايات المتحدة الأمريكية وللرئيس دونالد ترامب هو فتح مضيق هرمز على الطريقة الترامبية وليس كما تطرحه إيران منذ مدة يشغل الدفاعات الجوية الإيرانية ومنظومة الدفاع في القوات المسلحة الإيرانية عبر تشتيت انتباهها فيما يتعلق بحالة التكثيف، تكثيف التحشيد العسكري في المنطقة. قد يكون الهدف الآخر الاستراتيجي إن صح التعبير بالنسبة للجانب الأمريكي هو الذهاب بالفعل نحو عملية أوسع من الناحية العسكرية في حال فشل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفتح مضيق هرمز وتعطيل المنظومات الدفاعية للحرس الثوري الإيراني وللجيش الإيراني على السواحل الجنوبية لإيران. كان من اللافت أيضا حديث جرى يوم أمس نقلا عن إسكندر مؤمني وهو وزير الداخلية الإيرانية الذي زار أول أمس باكستان، أحد رؤساء تحرير الموقع الخاص بالبرلمان الإيراني، قال بأنه سمع من مؤمني شيء عن تحذيرات وجهت للجانب الباكستاني فيما يتعلق بالحدود جنوب شرقية من الجغرافيا الإيرانية على الحدود مع باكستان فيما يتعلق بالجماعات التي تصفها إيران بالإرهابية عند الحدود. قال بأن هذه الزيارة أتت زيارة مؤمني لباكستان أول أمس أتت لتضع الحجة على الجانب الباكستاني قبيل أي تصعيد محتمل. إن توسعت دائرة الحرب فستستهدف إيران هذه الجماعات على الحدود، ونعلم أنه قبل عامين ونصف أو ثلاثة أعوام تقريبا كان هناك موقف وتوتر في الأجواء بين إيران وبين باكستان جراء استهدافات للحرس الثوري الإيراني طالت مناطق داخل الحدود الباكستانية تتعلق بجماعات تتواجد داخل الأراضي الباكستانية، ما أدى إلى تأزيم العلاقة مع إسلام آباد لفترة قصيرة من الزمن قبل أن يعاد استئناف العلاقة وتصحيح المسار من الناحية الدبلوماسية. على ما يبدو هذا كان متزامن في تلك الفترة مع استهدافات أيضا مكثفة للجماعات الإيرانية الانفصالية كما تصفها إيران في إقليم كردستان العراق، في سابقة كانت هي الأولى من نوعها في ذلك الوقت. ما يزال هناك توجس أمني من أن يكون هناك نية أمريكية لتحريك هذه الخلايا أو هذه الجماعات من الخواصر الرخوة أمنيا للجانب الإيراني، هذا كما قلنا بالتزامن أبان مع حالة التحشيد العسكري التي قد تتوسع وتذهب نحو حرب مفتوحة، خاصة وأنها تزامنت مع الحديث عن وساطة قد تكون أو رسالة قد تكون هي الأخيرة من الجانب العراقي حملها رئيس الوزراء العراقي يوم أمس إلى الجانب الإيراني. الجانب الإيراني قال بأن إيران لا تحتاج إلى الكثير من الوساطات وأن تبادل الرسائل مع الجانب الأمريكي ما يزال يعمل بشكل طبيعي، لكن لا أفق حاليا حول حل دبلوماسي. أيضا الكلام عن رسالة عراقية أتى بالتزامن مع أنباء غير مؤكدة حتى الآن عن تحرك إحدى دول الوساطة التقليدية حاليا لإيصال الرسائل بين الطرفين، عل وعسى يعود الطرفان إلى سكة الدبلوماسية ويقيان المنطقة ونفسيهما حربا قد تتوسع وقد تكون نتائجها كارثية على الطرفين وعلى المنطقة.
0: نعم حسام، ابقى معنا من فضلك. إلى عبد الرحمن يوسف في واشنطن. عبد الرحمن، وول ستريت جورنال تنقل عن مسؤول أمريكي أن ترامب لا يرى خيارات جيدة سوى مواصلة الضربات على إيران، وتنقل أيضا عن مصادر مطلعة أن كوشنر وويتكوف لا يزالان يعتقدان أن التوصل إلى اتفاق مع الإيرانيين أمر ممكن.
6: نعم صحيح، هذا هو التباين اللحظات الأخيرة ما بين من يقتنع بأن هناك فرصة للتسوية، لا سيما أن يعني التسوية قد وصل إليها في 18 يونيو قبل أن يكون هناك هذه المشكلة الخاصة بتفسير البند الخامس المتعلقة بمضيق هرمز. ونحن نعرف أن أنصار التفاوض في واشنطن مثل جي دي فانس أو كما يقال ويتكوف أو غيرهما يقولون أنه ربما يمكننا تجنب هذا التصعيد بقدر من التنازل أو بقدر من المرونة ولو لأيام معدودة ينزع فتيل الأزمة. لكن دونالد ترامب يبدو أنه يرى المسألة بصورة صفرية، لأنه أمامه خياران رئيسيان، إما أن يقبل باتفاق ينظر إليه بأنه اتفاق مماثل لاتفاق باراك أوباما، ونحن نتذكر أنه حينما وصل إلى مذكرة التفاهم وتم التوقيع عليها باراك أوباما نفسه علق على الرغم من صمته الدائم في التعليق، لكنه علق بشكل مباشر معتبرا أن هذه الصفقة ليست بصفقة أفضل من الصفقة التي وصل إليها عام 2015، وبالتالي يعني هذا يضع دونالد ترامب في حرج بالغ. ونحن نعرف أن مسألة شخصية لدى دونالد ترامب هامة جدا، حتى لو كان الأمر يتعلق بالأمن القومي أو بمسألة جيوسياسية معقدة مثل مضيق هرمز والتعامل مع دولة إقليمية كبيرة مثل إيران. وبالتالي دونالد ترامب هنا لا يرى أنه يستطيع أن يأخذ من الإيرانيين ما يصوره بأنه قد أجبرهم على فعل ما يريده هو أو تأويلاته هو لمذكرة التفاهم، وبالتالي الخيار البديل هو إما التسليم لإيران أو الذهاب إلى حرب، لأنه لا يرغب في أن يكون هناك حل وسط يعني يظهر الصورة وكأنه لم يختلف الكثير عن باراك أوباما، بل فقط زاد الأمر أنه ذهب إلى حرب، يقول مناوئه وحتى بعض من الحزب الجمهوري بأنها حرب اختيارية. ورأينا اليوم في مجلس النواب كان هناك تصويت مجلس النواب ويسيطر عليه أغلبية جمهورية، انضم 4 نواب جمهوريين إلى الديمقراطيين وصوتوا بصالح 214 صوت مقابل 208 صوت لمشروع قرار، هو ليس مشروع قانون، مجرد مشروع قرار لكن له دلالته السياسية في الحد من صلاحيات الرئيس دونالد ترامب في إكمال العملية العسكرية أو الحرب ضد إيران بموجب قانون صلاحيات الحرب الصادر في السبعينات بسبب أيضا حرب فيتنام إذا كنا نتذكر، وأزمة مشابهة في فكرة أنه لم يكن هناك داعي لهذه الحرب. لكن مجلس الشيوخ بطبيعة الحال في تصويت 49 مقابل 47 لم يمرر مشروع القرار، ولا هذه نسبة ضئيلة جدا، يعني 49 مقابل 47 هي حتى تعني أنه يعني المسألة كانت وشيكة لإصدار قرار حتى لو لم يكن ملزما لكنه سيكون مسببا لحرج بالغ، لأن هذا يعني أن الجمهوريين لم يسندوا دونالد ترامب. ورأينا قرارا سابقا اضطر بسببه دونالد ترامب للذهاب إلى الغداء مع النواب الجمهوريين والدخول في مشادات كلامية مع بعضهم بسبب أن القرار قد مرر، ثم بعد ذلك تم تمرير قرار بالرفض بما يعني يجب القرار الآخر، ونجى دونالد ترامب من هذا الإحراج السياسي. هذه المرة نجى أيضا بأعجوبة بفرق صوتين فقط في مجلس الشيوخ، وبالتالي الصورة في الولايات المتحدة الأمريكية ليست مرحبة بهذه الحرب، حتى لو دونالد ترامب ادعى أن المواطنين الأمريكيين ليسوا ضد الحرب إلا أن استطلاعات الرأي تتحدث عن أن ما يزيد عن 60% ما يقرب من 1/3 تقريبا من الأمريكيين لا يرغبون في هذه الحرب ولا عودتها، ويعتبرونها هي السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الغذاء والأسعار بصفة عامة. ناهيك طبعا أن أسعار

0: موجود، ورأينا جيدي فانس هو يتحدث عن التدخلات الإسرائيلية، لكن يبدو أن دونالد ترامب يعني، وهذا لاحظته الصحف الأمريكية، أنه انحاز إلى روبيو وبيت هيكتس، وبدأنا نسمع تصريحات كثيرة جدا من مارك روبيو حول المسألة في الخاصة بالتفاوض. رأيناه أيضا يهدد بنبرة وإن كانت تحمل يعني صبغة ليست حادة مثل دونالد ترامب، ويتحدث عن أن العين بالرأس، يعني ليس العين بالعين أو جندي مقابل جندي، بل يعني العين بالرأس. وبالتالي هو أيضا يهدد مثل دونالد ترامب، ويتهم الإيرانيين نفس اتهام دونالد ترامب بأنهم لا يرضون القبول بصفقة. ورأينا ما نشرته نيويورك تايمز بأن الجانب الأمريكي قدم مقترحا، ليس عبر الوسطاء ولكن عبر رئيس الوزراء العراقي، الذي بدأ وكأنه يحظى بنوع من أنواع التأييد الأمريكي وبحظوة جعلته يستقبل في البنتاغون بطريقة تشريفية يعني لا يحظى الكثيرون بها في كل من يزور البنتاغون من المسؤولين والرؤساء بصفة عامة، لكنه كان لديه يعني استقبال يقال عنه أنه استثنائي، خاصة أنه يعني حديث العهد بهذا المنصب كرئيس وزراء العراق. لم تنشر نيويورك تايمز بطبيعة الحال عن التفاصيل حول
1: نعم
0: هذا المقترح الذي رفضه أيضا الجانب الإيراني، وبالتالي نحن يعني أمام نوع من أنواع صعود نجم أو صعود جناح التيار المتشدد، لكن تبقى الأصوات الداعية للتفاوض ولو حتى تبقى هامسة، لعلها تحقق اختراق في اللحظات الأخيرة قبل التصعيد الوشيك الذي باتت كل السبل وكل المؤشرات تقول أنه بات وشيكا خلال الأيام القادمة.
1: نعم عبد الرحمن يوسف الصحفي في التلفزيون العربي من واشنطن، شكرا جزيلا لك. بالعودة إلى حسام في طهران، حسام كيف تنظر طهران إلى تصريح الرئيس ترامب بخصوص الاستفادة من الأموال الإيرانية لتعويض أضرار السفن التي تهاجمها إيران، واعتبر ذلك إجراءً عادلاً ومنصفاً؟
2: منذ البداية، منذ أن تم توقيع مذكرة التفاهم، وإيران تتحدث عن أن هناك محاولات أمريكية لتقليص قدرة إيران على الوصول إلى أموالها الواردة في مذكرة التفاهم، كان الحديث عن حصول إيران لاحقا بعد التوصل إلى اتفاق نهائي على 24 مليار دولار يجري صرفها والاستفادة منها بالتعاون مع دول الوسطاء وبصيغة قانونية ومالية تتيح أيضا للجانب الأمريكي ولدول الوسطاء الإشراف على الطريقة التي ستتعامل إيران فيها مع هذه الأموال. بدأ الأمر يتقلص تدريجيا، ووصلنا لمرحلة يتحدث فيها الجانب الإيراني عن أن أمريكا لن تعطي أكثر من 3 مليارات دولار للجانب الإيراني، وكأنها محاولة أمريكية نتيجة ضغوط داخلية لمنع وصول أي من أموال إيران إلى يدها، خشية أن تستفيد إيران من هذه الأموال في دعم حلفائها في المنطقة بالنظر إلى حالة التصعيد وإمكانية أن تفعل إيران أوراق حلفائها في المنطقة مرة أخرى، وهذا ما شاهدناه خلال الأيام القليلة الماضية عبر تحرك للحوثيين في اليمن وحديث عن إمكانية دخول خط أو مضيق باب المندب على خط المواجهة كما هددت إيران في السابق. مسألة أو ما تحدث عنه الرئيس الأمريكي عن محاولة الاستفادة أو تعويض خسائر السفن التي قد تستهدفها إيران بالاستفادة من أموال إيران المجمدة في الخارج، هذا يزعج الإيرانيين بشكل كبير للغاية، ويؤكد الفرضية الإيرانية بأن ترامب لا يريد لإيران الحصول على أموالها، وإن كان هناك نية للعودة إلى طاولة المفاوضات فيجب أن تكون دون حصول إيران على هذه الأموال، وإن كان هناك نية لإعطاء أي أموال لإيران فيجب أن تصرف في الداخل الأمريكي لا أكثر ولا أقل. يحاول لي ذراع الجانب الإيراني عبر طرح مثل هذه الفكرة على الجانب الإيراني يتراجع قليلا عن مسألة استهداف السفن والناقلات التجارية. إذن ترامب يعمل على مستويين اثنين إن صح التعبير، المستوى الأول هو المستوى العسكري، يحشد عند الحدود الجنوبية مع إيران، يكثف ضرباته على المدن الساحلية كافة من شمال غربي إيران وصولا إلى أقصى نقطة في الجنوب الشرقي من الجغرافيا الإيرانية، محاولة عزل كل أسلحة أو كل أدوات وأوراق القوة من الناحية العسكرية من أيدي القوات المسلحة الإيرانية ما بشكل يمنع إيران ربما أو يحد من قدرتها بشكل كبير على استهداف هذه السفن لاحقا، ومن ناحية أخرى يرفع هذه الورقة ليعيد إيران أكثر إلى الوراء. هذا سيؤدي بشكل أو بآخر إلى تصاعد أصوات رافضة في الداخل.

0: خلال تحديدا التيارات القريبة من الحكومة الإيرانية والحكومة بذاتها وعلى رأسها الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان الذي هو وبحسب القانون رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. الحكومة بحاجة لهذه الأموال بشكل كبير للغاية. مستويات التضخم وصلت إلى درجات غير مسبوقة في تاريخ إيران منذ الثورة الإيرانية وحتى الآن. الشارع ينظر بريبة وينظر بقلق وخوف إلى مسار هذه المفاوضات التي بدأ ضوءها يخفت بشكل كبير، وبدأ الحديث يكثر في الشارع الإيراني عن إمكانية عودة المواجهة العسكرية بشكل أوسع هذه المرة. الشارع لا يريد لهذه الحرب أن تعود، رغم أن شريحة أيضا ليست بالهينة من الشارع الإيراني ترفض المباحثات وتريد أو ترفع شعار الانتقام. لكن كما قلنا للمال تأثيره في الداخل في نهاية المطاف، عجلة تحريك عجلة الاقتصاد ولو بمبالغ ضئيلة من الأموال المجمدة في الخارج إيرانيا والتي تعد بحسب الأرقام أموال كبيرة للغاية، لن تحصل إيران حتى لو وقعت مذكرة التفاهم إلا على جزء يسير منها. الشارع بحاجة لهذه الأموال. أي خطأ من قبل الحكومة الإيرانية أو من قبل الفريق الإيراني المفاوض أو أي سوء من التقدير من الجانب الإيراني فيما يتعلق باستهداف السفن مرة أخرى في مضيق هرمز، هذا قد يدفع الجانب الأمريكي لتفعيل هذه الورقة بشكل عملي، ما يعني توديع هذه الأموال بشكل نهائي ربما أو تعقيد المسار أمام الإيرانيين مجددا على أي طاولة مفاوضات احتمالية فيما يتعلق بإمكانية استرداد أموال إيران من الخارج. هناك من يؤمن في الداخل الإيراني أبان بأن الولايات المتحدة الأمريكية وجزء كبير من حلفائها سواء في المنطقة من ناحية أو حتى فيما يتعلق بإسرائيل يعلمون تماما أن استعادة إيران لأموالها من ناحية وإمكانية عبورها لهذه الأزمة وعدم تكرار هذه الحرب الأخيرة حرب 40 يوما وعدم وجود أي تصعيد عسكري على نحو واسع سيعطي فرصة للإيرانيين لطرح نفسهم مجددا على الساحة الإقليمية والدولية بشكل أقوى. هذه المرة سيرفعون سردية الانتصار إن كان هناك إمكانية للحصول على أموال إيران مجددا من الخارج، يعني أن أمريكا خسرت عملية معركتها على الأرض مع الجانب الإيراني. تعمل هذه الأطراف على رأسها إسرائيل إضافة إلى تيارات رافضة أو داعية للحرب مع الجانب الإيراني في الداخل الأمريكي إلى عدم وصول أي جزء أو أي مبلغ من الأموال الإيرانية في الخارج إلى يد الإيرانيين، استكمالا لخطة أشمل تهدف إلى إضعاف إيران إلى أكبر أو أقصى درجة ممكنة، إما لاستسلام إيران في نهاية المطاف أو ربما تقديم التنازلات التي يسعى إليها الجانب الإيراني على طاولة المفاوضات.
1: حسام دياب مراسل التلفزيون العربي في طهران، شكرا جزيلا لك. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستهداف إيران والحوثيين في حال مهاجمة جماعة الحوثي للسفن. يأتي هذا التهديد بعد استهداف أنصار الله لناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر، ما عزز المخاوف من اتساع رقعة المواجهة الإقليمية.
2: دخلت واشنطن على خط الأزمة المستجدة في البحر الأحمر. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد باستهداف إيران والحوثيين في حال مهاجمة جماعة الحوثي للسفن، وقال ترامب إن واشنطن ستحمل طهران المسؤولية باعتبار تنظيم الحوثيين وكيلا لها، وأضاف أنه سيتم إنزال عقاب عسكري كبير بإيران وبالحوثيين أنفسهم، مشيرا إلى أنهم أطلقوا النار على سفينتين سعوديتين، ومعبرا عن خيبة أمل كبيرة تجاه هذا التصرف وفق تعبيره. مواقف ترامب هذه كانت قد سبقتها تصريحات من وزير الخارجية الأمريكي الذي حذر من مغبة تخطي الحوثيين الخط الأحمر.
3: يجب أن يتوقفوا، كان الحوثيون إلى حد كبير أذكياء وبقوا خارج كل هذا طوال النزاع، لكن يبدو أنهم استدرجوا الآن إليه عبر استهداف السعودية وسفنها. آمل أن يخففوا التصعيد، لأنني أعتقد بصراحة أن الإيرانيين خدعوا الحوثيين وزجوا بهم في هذا الأمر.
2: وأشارت رويترز نقلا عن مصادر إلى أن إيران أرسلت قيادات من الحرس الثوري ومستشارين عسكريين وعتادا لصواريخ وطائرات مسيرة إلى اليمن.
4: نفذت القوات
2: التوتر الناشئ في البحر الأحمر أثار مخاوف عدة أطراف إقليمية ودولية، من اتساع المواجهة، وذلك بعد استهداف جماعة الحوثي ناقلتي نفط سعوديتين بدعوى مخالفتهما قرار الحظر الصادر عنها مطلع الأسبوع، في الوقت الذي تؤكد فيه الرياض أنها ستتعامل مع التهديدات الحوثية بسرعة وحزم. ولطالما حذرت جماعة الحوثي من لجوئها إلى إغلاق مضيق باب المندب، وهو ممر مائي استراتيجي يقع عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر، ما عزز المخاوف من تهديد إمدادات النفط العالمية، خاصة أن التطورات تأتي في لحظة إقليمية حساسة في وقت لا تزال التوترات العسكرية قائمة بين إيران والولايات المتحدة في مضيق هرمز. هذا والجدير ذكره أن باب المندب يمر عبره ما يقرب من 15% من التجارة البحرية العالمية، ويعد مسارا رئيسيا لصادرات النفط السعودية. والتسبب بتوقف عمليات الشحن في ممر مائي كهذا يكاد يكون سيناريو صعبا في الوقت الذي ما زال العالم يعاني فيه من تداعيات إغلاق مضيق هرمز.
1: إلى قطاع غزة، حيث أفاد مراسل التلفزيون العربي بشأن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة استهدفت منزلا في مخيم جباليا شمالية القطاع، وكان جيش الاحتلال قد أرسل أوامر إخلاء لعدد من المناطق في القطاع، كما شن الاحتلال الإسرائيلي غارة على حي الزيتون استهدفت منشأة صناعية مدمرة بحسب ما أفاد مراسل التلفزيون العربي. وهذه مشاهد لقصف إسرائيلي على منطقة الزهارنة غرب مدينة غزة. وهرعت فرق الدفاع المدني في مدينة غزة للسيطرة على حريق اندلع في بناية سكنية في منطقة الزهارنة بعد قصف إسرائيلي، وأعلن الدفاع المدني عن انتشال أحد المصابين. ونقل مراسلنا كذلك شن الاحتلال غارة استهدفت مربعا سكنيا في مخيم البريج وسط قطاع غزة، وكان المتحدث باسم الدفاع المدني في القطاع أكد تسجيل عمليات نزوح في مناطق عدة إثر تهديدات الاحتلال باستهداف مبان ومنشآت. أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط شهيد جراء قصف طائرات الاحتلال محيط مركز إيواء في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة. وأفاد مراسل التلفزيون العربي بسقوط عدد من الجرحى في قصف إسرائيلي استهدف خيام نازحين غرب خان يونس جنوب قطاع غزة، ونقل الجرحى ومنهم أطفال إلى مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس. قالت حركة حماس إن الغارات الصهيونية كما سمتها المكثفة على قطاع غزة في الفترة الأخيرة وتدمير مبان سكنية وصناعية في مخيم جباليا وحيي اليرموك والزيتون بمدينة غزة، وتدمير مسجد ومحيطه السكني في مخيم البريج، مع إصدار إنذارات بإخلاء عدد من المنازل والأحياء. قالت إن ذلك يمثل استمرارا لحرب الإبادة ضد المدنيين الأبرياء في القطاع، وإمعانا في التنصل من اتفاق وقف إطلاق النار وإفشاله. وطالبت الحركة الإدارة الأمريكية الراعية لاتفاق شرم الشيخ والدول الضامنة والوسطاء بالتحرك لمجابهة سلوك الاحتلال الذي وصفته بالإجرامي. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن أقسام مرضى السرطان أصيبت بالشلل التام في غزة مع عدم توفر الأدوية. وقالت الوزارة إن توقف بروتوكولات العلاج الكيميائي لمرضى السرطان يعد حكما بالإعدام عليهم. يواجه النازحون في قطاع غزة تحديات طبية كبيرة جراء تفشي مرض جدر الماء، ويشكل انتشار المرض مزيدا من التحديات والأعباء على المنظومة الطبية التي تضررت بصورة كبيرة خلال الحرب على غزة.
5: كذا الدواء على الفاضي، فيش ولا دواء بجاوب فيك، طب ايش نسوي الحين؟ 3 أشهر من المعاناة عاشها إبراهيم فياض بعد إصابة نجله بالجدري المائي، أحد الأمراض التي تفشت بصورة كبيرة لدى الأطفال، خاصة مع حالة الاكتظاظ الكبيرة في مخيمات النزوح وحلول فصل الصيف وغياب وسائل العلاج.
6: وأنا بعرف أن المرض هذا مرض جلدي جدري، فهم كيف؟ وبنجيب دويات وثلاث شهور، يعني اليوم مثلا اليوم أنا جبت دواء، حطيت دواء آخر النهار، الإشي اللي بكون موجود في جسمه بطفي برجع بطلع إشي جديد، وبستمر هذا الفترة إلها 3 شهور. يعني الولد عانى كثير كثير الأمانة، عانى من هيك شغلات.
5: واقع شكل عبئا جديدا على المنظومة الصحية، فأعداد المصابين تزداد بصورة كبيرة في ظل نقص حاد في الأدوية وتدمير الاحتلال عددا كبيرا من مراكز الرعاية الأولية.
7: الآن نتحدث عن يعني بداية كارثة للأسف الشديد في ظل عدم توفر هذه المواد الأساسية للعلاج وللتشخيص وللمتابعة، ولا سمح الله في حال حدوث مضاعفات من هذا المرض.
5: بحسب وزارة الصحة في غزة، تجاوز عدد المصابين بالجدري المائي 60,000 منذ بداية العام الجاري، وهذه أرقام مرشحة للارتفاع في ظل استمرار الحصار الذي يفرضه الاحتلال على القطاع.
8: الحرب على غزة مستمرة ومتواصلة، ولكن من زوايا متعددة. فالانتشار الواسع للقوارض والطفيليات في أكثر من 80% من مواقع النزوح وفق التقارير المحلية يضيف عبئاً ثقيلاً على المنظومة الطبية جراء قيود الاحتلال الإسرائيلي بمنع إدخال الأدوية ومستلزمات الوقاية من المعابر. عبد الله مقداد، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
1: وفي الضفة الغربية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال شرقية مدينة جنين واحتجاز جثمانه. وأفادت وزارة الصحة بأن الشاب يزن صوافطة من طباس استشهد في جنين برصاص الاحتلال، وكان جيش الاحتلال ادعى إصابة جندي بجروح طفيفة، فيما زعم أنها عملية طعن قرب مستوطنة غانيم المقامة على أراضي جنين حيث أعدم الشاب صوافطة. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد طفل وشاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت فوريك شرقية نابلس، وكانت قوات الاحتلال قد فرضت حصارا على بلدة بيت فوريك في شمال الضفة الغربية. وأفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي أن الاحتلال أغلق بوابتين عند مداخل البلدة بالإضافة إلى الحاجز العسكري المؤدي إليها. وكان جيش الاحتلال قد ادعى إصابة مستوطن في عملية طعن، مشيرا في بيانه إلى إعدام فلسطينيين اتهمهما بتنفيذ عملية الطعن. استولى مستوطنون على منزلين لعائلة الطباسي في قرية جالود جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، ما أسفر عن تهجير 7 من أفراد العائلة وسط مخاوف من تصاعد عدوان المستوطنين على المنطقة وتهجير مزيد من العائلات.
9: هذان منزلان لعائلة الطباسي الفلسطينية استولى عليهما المستوطنون بعد تضييقات استمرت أكثر من 3 أشهر على هذه العائلة الفلسطينية. نتحدث عن 7 أفراد معظمهم أطفال هجروا من هذين المنزلين جراء عدوان المستوطنين على هذه المنطقة. ينضم إلينا صاحب هذين المنزلين محمود الطباسي للحديث عن الوضع الذي وصلت إليه هذه العائلة هنا.
10: اللي صار إنه في 19/4 إجت جزء جماعة من المستوطنين عصابة بنوا خيمة جنب أرضي وبلشوا يراجدوا علينا بحجار ويضايقوا فينا في الليل في النهار في الكشافات في كل أساليب الإزعاج والمضايقة. في 27/4 قاموا بهدم جزء من المنزل والدخول إلى الطابق السفلي وإحراق السيارة، مما أدى إلى تلف في كل محتويات المنزل. بعدها يعني طبعا مشان يهجرونا من البيت، لما شافونا صامدين لجأوا لطريقة ثانية. في 29/6 قاموا احتلال منزل قيد الإنشاء اللي بربط بيننا وبين البلد، لأنه احنا بعاد حوالي 1.5 كيلو أو 2 كيلو عن البلد، فضيقوا علينا الخناق، يعني خنقونا من كل الجهات، ما قدرنا لا احنا نطلع من البيت نجيب أكل ولا خلوا حدا حتى يجي علينا يجيب لنا أكل. لغاية قبل أسبوع قطعوا الكهرباء، فإذا كان عندنا أكل في الثلاجة خرب، ما ظلش ما عندنا أكل. لغاية مبارح فقدنا ما فيش عندنا أكل من مرة، فيش عندنا مقومات للحياة، فاضطرينا إن نخلي البيت تحت تهديد. طبعا هددونا إن رح نعمل فيكم زي دوابش نحرقكم، وتحت تهديد السلاح خرجونا من البيت مستوطنين مسلحين، أمنونا إن نخرج من البيت مشان يستولوا عليهم، وما كانش امامنا خيار نهائي الا ان يا يعني يا حياتنا يا البيت، وفي كلا الجهتين، يعني اذا ضلينا في البيت بدنا نموت وياخذوا البيت، اما لا احنا ننجى في حياتنا، البيت رايح اذا ان نصيب برجع.
9: شكرا. اذا ما جرى مع عائله الطباسي مؤشر على تصاعد عدوان المستوطنين الذي يشمل حرق مركبات، حرق منازل، محاوله قتل الفلسطينيين وقتل الفلسطينيين، لكن الان وصلوا الى مرحله يستولون فيها على منازل جاهزه في مناطق مصنفه باء بموجب اتفاق اوسلو، اي ان هذه المنطقه يفترض انها تحت السيطره الاداريه للسلطه الفلسطينيه، امنيا تحت سيطره الاحتلال، لكنها منطقه باء يمنع حتى اقامه بؤر استيطانية فيها بموجب القانون الإسرائيلي. تصعيد في العدوان ضد الفلسطينيين هنا بمشاركة المستوطنين ودعم رسمي من قبل حكومة نتنياهو وأيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي. من قرية جلود، كريستين ريناوي، التلفزيون العربي، نابلس، شمالي الضفة الغربية.
1: اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير وأكثر من 3000 مستوطن متطرف باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية أمنية مشددة، وأدوا طقوسا تلمودية ونفذوا انتهاكات استفزازية خلال أحيائهم ما يسمى بذكرى خراب الهيكل.
11: لم تعد هذه المشاهد غير اعتيادية على الأقل منذ 2023. وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير يقتحم برفقة مسؤولين بالحكومة أعضاء بالكنيست وأكثر من 3000 متطرف يهودي يقتحمون المسجد الأقصى مجدداً بحماية أمنية مشددة، وذلك إحياءً لما يسمى بذكرى خراب الهيكل.
12: نحن في 9 أغسطس نحيي ذكرى الخراب، لكننا نرى أيضاً تقدماً هائلاً في جبل الهيكل. انظروا ما الذي يحدث هنا، يهود يصلون ويشعرون بأنهم أصحاب المكان، هذا لم يكن من قبل، وهكذا في المزيد والمزيد من الأماكن. لقد خفضنا العمليات بنسبة 85%، وفي كل مكان يدركون أن دولة إسرائيل هي صاحبة السيادة.
11: جولة استفزازية تجري يومياً، لكنها اليوم ترافقت مع خطوة هي الأخطر والأكثر تقدماً، مظلة تنصبها قوات الاحتلال في الساحة الشرقية للمسجد الأقصى في إجراء ينظر إليه على أنه بدء فعلي لمسار التقسيم المكاني للمسجد الأقصى وتغيير الواقع التاريخي القائم منذ 1967. والأهمية هنا تتمثل في الآتي: هذه الساحة تضم مصلى باب الرحمة، تمثل ثلث مساحة الأقصى تقريبا، ويهودياً هي مرتبطة بجبل الهيكل وباب الرحمة، أو ما يطلق عليه إسرائيلياً الباب الشرقي. في تلك الرقعة التي يدفع الاحتلال نحو سلبها كغيرها وإلى جانب المظلة، أقام المستوطنون طقوسهم الدينية الاستفزازية، كما أدخلوا الحجارة إلى داخل المسجد تلبية لدعوة المنظمات المتطرفة لبناء الهيكل المزعوم. تشريع واسع لأبواب الأقصى أمام الإسرائيليين يقابله إغلاق بوجه الفلسطينيين، ويرافقه تكريس جديد للتقسيم الزمني أيضاً. ففي الاعتداءات السابقة انتهك الزمان بتحديد مواعيد لزيارة اليهود أماكن خصصتها الاتفاقية حصراً للمسلمين، أما في الاعتداءات الأخيرة فتجاوز الاحتلال ذلك بتمديد أوقات زيارة المستوطنين وتكثيف جموع زائريهم بأعداد تتجاوز عشرات الآلاف سنوياً.
1: وأدان وزراء خارجية كل من دولة قطر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان ودول عربية وإسلامية أخرى أدانوا في بيان بأشد العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى، واستنكر البيان استمرار اقتحامات المستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته ونصب الشرطة الإسرائيلية خيمتين. وأكد البيان المشترك أن هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة. شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة من مسيرة على النبطية الفوق جنوبي لبنان، وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن الغارة استهدفت سيارة للدفاع المدني تابعة للهيئة الصحية الإسلامية على طريق عام نبطية الفوقة دار المعلمين، وأضافت أن الغارة تخلفت إصابات طفيفة في صفوف المسعفين. ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف وتفجير في كفر تبنيت جنوبية لبنان. تفقد قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل الوحدات العسكرية المنتشرة في بلدة زوطر الغربية، حيث اطلع على التدابير المتخذة والمهمات التي يجري تنفيذها، وشدد هيكل على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين عودة آمنة وسليمة للأهالي. انتقدت كتلة الوفاء للمقاومة الكتلة النيابية لحزب الله أداء السلطة اللبنانية، معتبرة أنها تدفع البلاد إلى مسار من التنازلات يمس سيادة الدولة وفق تعبير بيانها. وجددت الكتلة رفضها التفاوض المباشر مع إسرائيل، داعية إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة قبل أي نقاش بشأن ملف سلاح المقاومة. نفذت القوات الأوكرانية غارة بمسيرات على مدينة سانت بطرسبرغ غربية روسيا، ووثقت مقاطع مصورة لحظة الغارة بطائرة مسيرة على مستودع شركة في المدينة، كما ظهر تصاعد أعمدة الدخان الكثيف في المكان المستهدف. تستثمر شركات السلاح الألمانية مئات ملايين اليوروات في افتتاح مصانع سلاح جديدة ضم أو من مسعفي من حكومة برلين لرفع قدرات الجيش الألماني وتحويله إلى أقوى جيوش أوروبا التقليدية. الاستثمار الحكومي المباشر في تلك الشركات يبدو لأقطاب صناعة السلاح منطقيا، إلا أنه بالنسبة للسياسيين مسألة لا تخلو من مخاطرة.
13: في بلدة أشاو أم إن البافارية النائية يوضع حجر الأساس لمصنع شحنات دفع الذخائر والمقذوفات النارية التابع لشركة غاين ميتال، إحدى أكبر شركات السلاح في أوروبا. هذا المصنع جزء من سلسلة استثمارات للشركة التي تتخطى قيمتها السوقية 46 مليار يورو، ويهدف إلى تلبية طلب متزايد في خضم أجواء سياسية وأمنية تزداد سخونة كل يوم. قائمة المدعوين لافتة، من رئيس حكومة ولاية بافاريا ماركوس زودر إلى وزير برلماني من وزارة الدفاع، انعكاس للتداخل بين الاقتصاد العسكري والنخب السياسية الألمانية.
14: لهذا السبب نحن نستثمر هنا. الجيش الألماني لديه طلب كبير على الذخائر بالإضافة إلى أوروبا وحلف الناتو. ما نفعله هو تحليل الطلب، وبحسب ما توصلنا إليه فإننا سنشهد في السنوات العشر المقبلة طلبا أكبر في مجال الذخائر والمسيرات والأقمار الاصطناعية، ولذلك نستثمر فيها، وهذا ما يؤكده زبائننا مثل الحكومة الألمانية.
13: الوجود السياسي يعكس اهتماماً متزايداً بقطاع الصناعات الدفاعية الذي يدعم الاقتصاد ويؤمن الوظائف في المنطقة.
15: بالنظر إلى استثمارات الحكومة الألمانية في عدد من شركات التصنيع العسكري الأخرى، يبدو الاستثمار هنا في أشاو أم إن أمراً منطقياً بالنسبة لبرلين، لكن رياح السياسة في العاصمة الألمانية متقلبة ولا تأتي دوماً كما يشتهي أقطاب صناعة السلاح.
13: من بافاريا إلى مركز القرار السياسي في برلين، تبدو الحكومة الألمانية مكتفية بمنح هذه الشركات عقوداً كبيرة دون التوجه نحو الاستثمار مباشرة فيها.
16: شركات التسليح بالطبع جزء مهم من عملية نمو قواتنا المسلحة، والتي نسعى لتنميتها من الجانبين المادي والبشري، وذلك بسبب التهديدات الخارجية. نحن على تواصل مستمر مع قطاع الصناعات العسكرية، ولكنني لست مسؤولا عن تحديد سياسات الاستثمار الحكومي في شركات السلاح.
13: لكن الارتفاع المضطرد للإنفاق العسكري الألماني بواقع ثلث الموازنة تقريبا يضفي غموضا على هذا الإحجام عن الاستثمار المباشر، الذي يرى مراقبون أنه مسألة وقت أكثر من كونه مجرد نوايا. ياسر أبو معيلق، التلفزيون العربي، برلين.
1: تتواصل أزمة انقطاع الكهرباء في تونس بالتزامن مع موجة حر قياسية ضربت البلاد منذ أكثر من أسبوع، وشهدت عدة مدن ومحافظات تحركات احتجاجية للمطالبة بحل أزمة الكهرباء.
17: يتخذ الإفلاس له منزلة في أسواق هذه المدينة. لا دجاج هنا لبيعه ولا ميزان لكيله. انقطعت الكهرباء فتلفت البضاعة وتوقفت الموازين وفشلت البرادات في حفظ اللحوم أكثر من ساعات معدودة. بقيت الأسعار ماثلة دون ما بضاعة، فلم يتبقى هنا كثير مما يباع أو يبتاع.
18: السلع فزدت ولت البارح ولت البارحين، هذيك الطيش قصوا في الليل الصباح، السلع ما تصلحش كلها طيشت. اليوم كترات أوفار بيجي ثلاثة سوايع ولا ثلاثة سوايع ونص، مسكر فريقوت، مسكر سلع مطيشة، بفهمنيش شنو نعمل أخويا.
17: تأخذ الحيرة من تواصل انقطاع الكهرباء وجهها الغاضب في احتجاجات متواترة في مدن وأحياء عدة. شكل من الاحتجاج يتواصل ليلا، بل يصير عند الظلام أشد وطأة حين يتزامن مع حر صعب الاحتمال. توزيع الأحمال بين المناطق هو بحسب شركة الكهرباء التدبير الوحيد الممكن لتجنب انهيار الشبكة.
19: الشركة توصيل الكهرباء والغاز نبهت مرارا وتكرارا من خلال مراسلاتها لسلطة الإشراف، سواء الإدارة العامة هذه أو ما سبقها، حول خطورة العجز على مستوى تلبية حاجيات التواسة خاصة في الذروة الصيفية بمراسلات ومكاتيب، وحذرت أنه ستلتجئ للتخفيف الدوري للأحمال.
17: وجه الأزمة الثاني يكمن في غياب المعطيات الدقيقة بشأن الفارق بين قدرات إنتاج الكهرباء ومستوى استهلاكه، وبشأن تاريخ انتهاء الانقطاعات، وبشأن التكلفة الضرورية لسد العجز القائم في البلاد، وحول ممكنات التعويض للمتضررين من الانقطاعات. تغرق البلاد في ظلام طويل وفي أسئلة كثيرة، ويقف الخطاب الرسمي عند توصيف الوضع بأنه غير عادي، وبأن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي دون تبيانه كيف ومتى.
20: هذا الظلام المطبق هو النصف الظاهر من أزمة الكهرباء في تونس. غياب الاتصال الرسمي هو نصف الأزمة الثاني، وهو ما جعل من هذا الواقع الصعب على التونسيين، بالإضافة إلى كونه مباغتا دون تاريخ انتهاء معلوم. خليل كلاعي، التلفزيون العربي، تونس.
1: على وقع التهديدات المتبادلة بين واشنطن وطهران، رأت صحف أجنبية أن الدبلوماسية القصرية التي ينتهجها دونالد ترامب لا تحدث أي تغيير يذكر، بل على العكس تزيد الموقف الإيراني تشددا. بعد تقرير الصحف، يلقاكم على رأس الساعة حامد الناظر، إلى اللقاء.
21: في صحيفة The Telegraph البريطانية، اعتبر دانيال ديبيتريس أنه فيما يتعلق بإيران، فإن ترامب أسوأ عدو لنفسه، فالدبلوماسية القصرية التي ينتهجها لا تحدث أي تغيير يذكر، بل على العكس تزيد الموقف الإيراني تشدداً. وأضاف الكاتب أن ترامب يتعامل مع أزمة تسبب بها بنفسه، فلولا الحرب لكان مضيق هرمز مفتوحا. واعتبر أن السؤال الأهم الآن هو كيف سيخرج ترامب من هذا المأزق، بينما يصر على نهج التصعيد التدريجي، وخلص إلى أن ترامب يراهن على أن القوة العسكرية ستجبر طهران على الاستسلام دون أن يأخذ في الاعتبار مدى تغير الوضع الراهن. فبحسب الكاتب قد تكون إيران الطرف الأضعف عسكرياً واقتصادياً، لكن قرارها باستغلال موقعها الجغرافي كسلاح قوض فعلياً التفوق العسكري الأمريكي وأجبر ترامب على مواجهة إحدى أصعب معضلات رئاسته. وفي نهاية المطاف ستنتهي الحرب، لكن من المرجح أن تصبح رسوم المرور عبر مضيق هرمز أمراً لا مفر منه. في موقع بلومبرغ الأمريكي اعتبر هالبرانتس أن الضربات الإيرانية على القواعد الأمريكية تشير إلى أن الصراع في الشرق الأوسط يتجه نحو تصعيد جديد، وتكشف عن تحول أعمق في كيفية بسط واشنطن نفوذها العسكري حول العالم. وأضاف أن التهديد الإيراني بالمسيرات والصواريخ لن ينتهي قريباً، وأن الصراع كشف أيضاً عن معضلة أكبر تمس جوهر أسلوب الولايات المتحدة في القتال. ورأى الكاتب أن على واشنطن الإسراع في تعزيز القدرات التي تجعل استهداف قواعدها أصعب، كما ينبغي عليها توسيع مخزوناتها من الصواريخ الاعتراضية وتطوير أنظمة دفاعية مضادة للمسيرات أقل تكلفة، ربما بمساعدة شركاء أمنيين مثل أوكرانيا. في مجلة فورن بوليسي الأمريكية رأى كيث جونسون أنه مهما كان الهدف الحقيقي من الهجوم الأمريكي المتصاعد على إيران، فإنه لا يستطيع حل مشكلة ارتفاع أسعار النفط بسرعة وانخفاض مخزونات النفط العالمية. فحركة الملاحة عبر مضيق هرمز عادت إلى أدنى مستوياتها، ويتوقع محللون أن يظل المضيق مغلقاً على الأرجح لبقية العام على الأقل، إن لم يكن لفترة أطول، كما أن الأمور قد تسوء إذا نفذ الحوثيون في اليمن تهديداتهم بمهاجمة السفن في البحر الأحمر، وخلص إلى أن الأدوات القليلة التي تمتلكها الولايات المتحدة كالغارات الجوية أو المزيد من العقوبات والرسوم الجمركية من غير المرجح أن تعالج المشكلة الأساسية، إذ إن إيران باتت تملك خطوطا حمراء جديدة ونفوذا جديدا لم يكن لديها قبل هذه الحرب. بدورها اعتبرت صحيفة بوليتيكو الأمريكية أن تهديد ترامب الأخير بقصف البنية التحتية الإيرانية من غير المرجح أن يزعزع طهران، بل سيؤكد على حدود ما يمكن أن تحققه الحرب وحدها، إذ إنه بعد مرور 5 أشهر على الحملة الجوية أصبح وقف إطلاق النار في حالة يرثى لها، ولم تتخلى طهران عن مطالبها بشأن مضيق هرمز، ولم يتمكن البنتاغون من القضاء بشكل كامل على قدرة النظام على شن ضربات الطائرات المسيرة والصواريخ. وأضافت أنه تاريخياً نجحت القوة الجوية في القضاء على أهداف محددة، لكنها أثبتت أنها أقل فاعلية عندما يتعلق الأمر بتغيير النظام أو تحقيق نصر استراتيجي. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين عسكريين سابقين أنه حتى لو تم توسيع الضربات الأمريكية لتشمل البنية التحتية المدنية، فإنها لن تكون فعالة لتغيير وجهة النظر الإيرانية. مجلة The Economist البريطانية تطرقت إلى ملف لبنان، واعتبرت أن كبح جماح حزب الله أمر ضروري رغم صعوبته، وأن من شأنه أن يوجه ضربة قوية لنفوذ إيران في الشرق الأوسط. وأضافت أن التردد في مواجهة الحزب خشية اندلاع حرب أهلية أخرى أمر مفهوم، لكن لا ينبغي أن يكون ذريعة للتقاعس. كما رأت الصحيفة أن على الجيش اللبناني فرض سيطرته، وأن على لبنان أيضا معالجة الفساد المستشاري، كما ينبغي أن يبدأ بمحاكمة المسؤولين عن انفجار المرفأ الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص، وخلصت إلى أنه ينبغي على المانحين تقديم الدعم للبنان والتركيز على مشاريع محددة وتقديم المساعدات على دفعات مع تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.

أهلا بكم مشاهدينا، هذه ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، نستهلها بالعناوين. لليوم الثالث عشر على التوالي القيادة الوسطى الأمريكية تعلن شن ضربات على إيران، وترامب يقول إنه يدرس شن هجوم واسع النطاق على إيران ويقترب من اتخاذ القرار. بعد أوامر إخلاء قسري، غارات للاحتلال الإسرائيلي تستهدف منازل شمال ووسط قطاع غزة. الدفاع المدني يسحب مزيدا من الجثامين من بلدة زوطر الغربية، قائد الجيش اللبناني يتجول في البلدة، وحزب الله يعتبر زيارة عون لواشنطن ارتهانا للوصاية الخارجية.

0: أهلا بكم. أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية انتهاء الليلة 13 على التوالي من الضربات ضد إيران بنجاح، وذكرت القيادة أن موجة الضربات استمرت لأكثر من ساعتين واستهدفت مراكز القيادة العسكرية الإيرانية ومنشآت تخزين الطائرات المسيرة وشبكات الاتصالات ومواقع المراقبة الساحلية والقدرات البحرية الإيرانية، وذلك لمواصلة تقليص التهديد الذي تشكله إيران على البحارة المدنيين والسفن التجارية العابرة لمضيق هرمز. أفادت وسائل إعلام إيرانية باستهداف القوات الأمريكية عدة مناطق في إيران، حيث أعلن التلفزيون الإيراني عن سماع دوي انفجارات في بندر عباس وجزيرة قشم قرب مضيق هرمز وفي منطقة الأهواز. وقالت وكالة تسنيم إن صاروخين أمريكيين أصابا منطقة قرب جزيرة قشم عند مضيق هرمز. وتظهر هذه المقاطع المصورة الانفجارات في منطقة الأهواز غربية إيران جراء الاستهدافات الأمريكية الأخيرة. كشف موقع أكسيوس الأمريكي أن الرئيس دونالد ترامب يدرس شن هجمات واسعة على إيران، يأتي ذلك في وقت تعزز فيه الولايات المتحدة قواتها في المنطقة. وفي ظل هذا التصعيد حذرت الأمم المتحدة من أن الوضع في المنطقة يتجه نحو حافة الهاوية.
1: الحرب الواسعة باتت على الأبواب، ملفها وضع على طاولة الرئيس الأمريكي، إنه يقترب من اتخاذ قرار بشأنها وفق ما نقل موقع أكسيوس. في غضون ذلك أفادت وول ستريت جورنال بأن الولايات المتحدة تعزز قواتها في الشرق الأوسط. أسراب من الطائرات المقاتلة نشرتها في أنحاء المنطقة، وقاذفات متمركزة في قواعد داخل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وضعت في حالة تأهب قصوى. المملكة المتحدة أعلنت جاهزية قواتها المسلحة للدفاع عن البلاد في وجه أي هجوم إثر تهديد أصدره الحرس الثوري الإيراني بشأن السماح لقاذفات أمريكية بالانطلاق من القواعد البريطانية. لغة تهديد لطهران وجهتها واشنطن عبر بعثتها في الأمم المتحدة.
2: ما لم تقرر إيران العودة إلى الانخراط في الدبلوماسية واحترام نتائجها، فإن الولايات المتحدة ستتحرك لإعادة تصويب الأوضاع في مضيق هرمز.
1: وفي ظل هذه التهديدات أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن فرنسا أجلت طاقمها الدبلوماسي العامل في سفارتها بطهران، كما أشارت إلى تداول أنباء مؤخراً بشأن إغلاق بريطانيا سفارتها، تهديدات ردت عليها طهران على لسان وزير خارجيتها.
3: لا توجد مشكلة في تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة، تكمن المشكلة في النهج الأمريكي، وهو نهج غير عقلاني ومفرط وساع للهيمنة، وفي مواجهة ذلك هناك ردود قوية وحازمة من قبلنا.
1: في الأثناء يتواصل مسلسل التصعيد في المنطقة. الجيش الأمريكي شن هجوما على جزيرة قشم في مضيق هرمز، بينما تحدث الجيش الكويتي عن هجوم جديد بالمسيرات على الحدود مع العراق. ومع استمرار الهجمات الإيرانية على دول المنطقة، أكدت دول الخليج والأردن على حقها في الدفاع عن النفس ضد اعتداءات إيران. صراعات في الشرق الأوسط توشك أن تخرج عن السيطرة.
4: الوضع يخرج عن السيطرة ويتأرجح على حافة الهاوية. المنطقة تجر إلى دوامة متصاعدة من المواجهة، حيث تغذي كل أزمة أخرى ويشعل كل تصعيد شرارة التصعيد التالي.
1: تحذير أممي من أن المنطقة تنجرف نحو دائرة نزاع آخذة بالتوسع.
0: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الأضرار التي تلحق بالسفن التي تهاجمها إيران في الخليج سيتم تعويضها من الأصول الإيرانية المجمدة لدى الولايات المتحدة. وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال إنه اعتبارا من الآن فصاعدا سيتم سداد قيمة أي أضرار تلحق بالسفن أو الشحنات من الأموال الإيرانية.

0: نشرت مواقع متخصصة في متابعة حركة الملاحة الجوية تقارير تفيد بزيادة رحلات طائرات نقل عسكرية أمريكية من قواعد في أوروبا نحو الشرق الأوسط في الفترة الأخيرة، ما يدل حسب المصادر على نقل كميات كبيرة من المعدات العسكرية الأمريكية إلى قواعدها في الشرق الأوسط. أفادت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين إيرانيين وعراقيين بأن إيران رفضت يوم الخميس مقترحا لوقف إطلاق النار قدمه الرئيس ترامب ونقله إلى طهران رئيس الوزراء العراقي. وجاءت محاولة الوساطة الفاشلة في وقت كان فيه ترامب يهدد بتصعيد الحرب واستهداف البنية التحتية الحيوية لإيران. وللمزيد ينضم إلينا الآن من واشنطن الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. عبد الرحمن أهلا بك، ضعنا أكثر في تصريحات الرئيس ترامب والأفق الذي ترسمه في ما يتعلق بالتصعيد خلال المرحلة المقبلة.
1: نعم، بطبيعة الحال التصريحات دونالد ترامب جاءت في نفس النمط التصاعدي من التهديد، وقال أكسيوس أن الإيرانيين يبدو أنهم غير مستعدين لقبول التفاوض أو قبول صفقة الآن لأنهم لم يشعروا بالمزيد من الألم، وبالتالي هو يرى أن الضربات ليست ربما كافية، ولذلك رأيناه يتحدث عن أن حينما سئل عن انضمام الإسرائيليين للضربة قال أنه يمكن أن ينضموا في غضون دقيقتين، وأنه يدرس شن ضربة واسعة وأن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة إلى ذلك. ونحن رأينا التحذير الذي أطلقته وزارة الخارجية الأمريكية للأمريكيين في الخارج خاصة منطقة الشرق الأوسط للحديث عن أنه ربما تلغى بعض الرحلات أو يتم إغلاق بعض المجالات الجوية في المنطقة، بالإضافة إلى ما نشرته وول ستريت جورنال قبل ذلك بالحديث عن انتقال 150 طبيب أمريكي عسكري إلى ألمانيا حيث يعالج الجنود الأمريكيين والضباط الأمريكيين في المنطقة في الشرق الأوسط في هذا المكان في ألمانيا، وبالتالي هناك استعدادات طبية، استعدادات لوجستية كما أشرت حامد في المقدمة، وكذلك استعدادات خاصة ب يعني نشر القوات بين القيادة الوسطى الذي أعلن فيه انتهاء الضربة 13 على التوالي اليوم والتي استمرت فترة وجيزة ساعتين ونصف فقط، أشار إلى للمرة الثانية أو الثالثة في بيان في أحد البيان الختامي إلى تواجد 50,000 جندي في المنطقة الشرق الأوسط، وبالتالي الحديث عن الجاهزية والاستعداد مع الحديث عن استمرار الحصار البحري. أيضا القيادة الوسطى اليوم أشارت إلى أنه منذ بدء الحصار البحري منذ 9 أيام هناك 12 سفينة تم إعادة توجيهها أو تغيير مسارها، وواحدة تم تعطيلها لعدم امتثالها لقرار الحصار، وبالتالي التصعيد متصاعد. ودونالد ترامب يتحدث عن أن إيران ستدفع ثمن ما أفسدته من السفن عن طريق الأموال المحتجزة في الولايات المتحدة الأمريكية، وما رفضته الجانب الإيراني على لسان وزير خارجيتها عباس عرجي، يتحدث عن أن الإيرانيين لم يشعروا بالألم بشكل كاف، وبالتالي هذا ما يمنعهم أو يجعلهم يتمنعون في القبول بصفقة أو القبول بالتفاوض. وزير الخارجية مارك روبيو أيضا دخل على خط التهديدات وقال أن ليست العين بالعين ولكن العين بالرأس، بمعنى أنه سيكون هناك يعني رد أقوى من فكرة العين بالعين على مقتل الجنود الأمريكيين. ونحن نرى نوع من أنواع يعني ليس الاختفاء التام ولكن تصريحات أقل كثيرا جدا لجي دي فانس حول المسألة، في حين يتصاعد مارك روبيو الذي كان يعني منشغلا كثيرا في المسألة اللبنانية الإسرائيلية والآن عاد إلى الواجهة في الملف الإيراني، ولديه تصريحات متتالية كل يوم تقريبا عن إيران، في حين أن جي دي فانس الذي هو يعني في المعسكر المقابل المناهض للحرب أو عند الحد الأدنى يرى أن التفاوض يمكن أن يؤتي ثماره وليس مع التصعيد في حده الأقصى الذي يتحدث عنه دونالد ترامب في صورة الألم الذي لم يشعر به الإيرانيون والتهديدات التي يقول لها مارك روبيو، وبالتالي يبدو أن السيطرة من الجناح الصقوري موجودة في البيت الأبيض على عقل الرئيس دونالد ترامب، وبالتالي الحديث هنا في واشنطن عبر هذه التصريحات أو في تحليل هذه التصريحات يتمركز حول نقطة رئيسية، وهو أنه بالفعل التصعيد بات وشيكا، وأنه قد يكون في غضون أيام. نحن نعرف أن دونالد ترامب يفضل الضربات القوية ذات التأثير العالي أو ذات يعني ردات الفعل العالية أن تكون في أجازة الويك إند أو نهاية الأسبوع. وحتى هذه الضربات المتتالية التي بدأت بشكل موسع بدأت في يوم جمعة، وبالتالي دونالد ترامب يفضل هذا التوقيت بسبب البورصة، وبالتالي الجميع يترقب السبت القادم هل سيكون بالفعل هناك حدث كبير، هل سيتوسع الهجوم الأمريكي على إيران أو العمليات الإيرانية على الأمريكية على إيران بسبب يعني هذه الجاهزية التي تتحدث عنها القيادة الوسطى وبحسب ما يقوله دونالد ترامب. الأمر الآخر أيضا الذي يجعل دونالد ترامب يعني ربما متعجلا هذا الانقسام الموجود في الكونغرس. نحن رأينا اليوم في مجلس النواب مشروع قرار للحد من صلاحيات الرئيس دونالد ترامب استنادا لقانون صلاحيات الحرب تم تمريره في مجلس النواب الذي يسيطر عليه أغلبية جمهورية. نعم الشيوخ يسيطر عليه أغلبية جمهورية، لكن الفارق أكبر في مجلس النواب، فانضم 4 من النواب الجمهوريين في مفاجأة هامة على الأقل في لثلاثة منهم باعتبار أن توماس ماسي هو مواجه أو مناهض لدونالد ترامب، انضم 4 الجمهوريين ليكون التصويت لصالح الديمقراطيين، إلا أن مجلس الشيوخ رفض هذا المشروع، مشروع القرار لحد مصلحة دونالد ترامب ب 49 مقابل 47. وبالتالي دونالد ترامب متعجل يريد أن ينجز شيئا سريعا ولا يقبل أن يكون في صورة مثل صورة أوباما وينجز اتفاقا يعيره به الناس بعدما يعني ذهب إلى هذه الحرب بشكل واسع واستخدم فيها كثير من المخزونات الخاصة بالطاقة الأمريكية أو بالمخزون الاستراتيجي الأمريكي للنفط انخفض إلى مستويات الدنيا من 40 عاما، وكذلك الأسعار التي ترتفع بسبب هذه الحرب. وهذا رأي ثلثي الناخبين أو ثلثي الأمريكيين أنهم ضد هذه الحرب وأنهم يرونها سببا في ارتفاع الأسعار. وبالتالي دونالد ترامب هو يعلم حتى لو ادعى غير ذلك يوم أمس بتوقيت الساحل الشرقي حينما استقبل جثث الجنود الذين قتلوا بواسطة الإيرانيين، قال أنه من أن الجمهور ليس ضد الحرب وأن الشعب ليس ضد الحرب. وبالتالي هو يعلم حتى لو أنكره هو يعلم أن استطلاعات الرأي والتصويت في الكونغرس وهذه الأسعار التي ارتفعت برميل خام برنت البرميل ارتفع إلى $100، وبالتالي نحن هنا نتحدث عن بالفعل ضغط كبير للوقت. فدونالد ترامب يبدو وكأنه كما قالت وول ستريت جورنال على لسان مسؤولين يشعر بأنه لن يكون هناك حل دائم مع الإيرانيين، وبالتالي الحل هو الذهاب إلى عملية عسكرية أوسع لإنجاز المهمة قبل مداهمة انتخابات التجديد النصفي. حامد،
0: شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. من واشنطن الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. وللمزيد من النقاش أرحب الآن بدكتور خالد الترعان الخبير في الشؤون السياسية الأمريكية الذي يتحدث إلينا من أوهايو. دكتور أهلا بك معنا. كما يبدو أن الرئيس ترامب يتجه إلى توسيع الهجوم، لكن هل نستطيع أن نخمن حدود هذا التصعيد المقبل لاسيما في ظل هذه المعدات الهائلة التي نقلت إلى الشرق الأوسط؟
2: نعم، تحية لك ولمشاهديك الأفاضل أخي الكريم. الحقيقة أن قدرة الرئيس دونالد ترامب على توسيع هذه المعركة وهذا الهجوم على الجمهورية الإسلامية الإيرانية سوف يعتمد على قدرة إيران على الرد على الرئيس الأمريكي. كان هناك تصريح لعباس عرقجي قال فيه أننا قضينا العقدين الماضيين ونحن نستلهم الدروس من فشل الولايات المتحدة الأمريكية في احتلالها لدولة على شرقنا ودولة على غربنا يعني أفغانستان والعراق، وقال أننا الآن نطبق هذه الدروس التي تعلمناها. فقدرة الولايات المتحدة على التصعيد وهذه الحرب الشاملة التي تتحدث عنها أكسيوس، والتي هي بالمناسبة يعني واحدة من أدوات المس انفورميشن او ما يسمى بالدعاية المضادة ان صح التعبير، وهي مرتبطة بالحقيقة باستخبارات الاحتلال الإسرائيلي اكثر من ارتباطها بالاستخبارات الأمريكية، ومعظم التسريبات يعني بالصدفة تأتي من أكسس، فيعني نضع علامة استفهام على هذه التسريبات، ولكن أقول أن مثل هذا التصعيد وهذه الحرب الشاملة التي تتمنى دولة الاحتلال الإسرائيلي أن تكون جزء، يعني أن تكون جزء من هذه الحرب الشاملة، طالما أنها مع الدول العربية، بمعنى هي تريد أن تدمج نفسها حربا أو سلما من خلال الهجوم على إيران، أو من خلال أن تكون هناك علاقات ثنائية ومتعددة الأطراف مع دول الخليج العربي. ولكن إذا دخلنا بهذه الحرب الشاملة، ما هي قدرة الولايات المتحدة على الحسم، بحيث أن دونالد ترامب يرجع إلى الولايات المتحدة وبيده راية الانتصار التي يخوض بها
0: الانتخابات؟ وهنا السؤال المهم يعني دكتور، بالفعل سؤال الجدوى، يعني ما الذي يمكن أن يحققه هذا الهجوم الواسع ولم تحققه الجولات الماضية من التصعيد والحرب على مدار أسابيع؟
2: يعني إذا كان التاريخ يعطينا درسا، فنقول أن الولايات المتحدة خسرت كل الحروب البرية التي خاضتها باستثناء الحرب مع جزيرة غرناطة. يعني إذا كان هذا مؤشر، فأقول أن الولايات المتحدة سوف تكون أمام ما قد يسمى مفاجأة القرن 21 إن دخلت بحرب برية مع إيران. ونحن نعلم أن الحروب لا يمكن أن تحسم من الجو، وحتى من الجو الولايات المتحدة لم تكن قادرة على الحسم. إذا رأينا التاريخ ليس بصالح الولايات المتحدة. إذا درسنا أو نظرنا إلى النظرية العسكرية، فالنظرية العسكرية ليست إلى جانب الولايات المتحدة من ناحية قدرتها على أن تحسم من الجو، ولكن قضية أو نظرية أن الألم المتبادل ومن يستطيع أن يصمد هي هذه التي تمارسها الولايات المتحدة. الإشكالية التي قد تواجه إيران، يعني هذه الإشكالية التي تواجه الولايات المتحدة، بالمقابل الإشكالية التي قد تواجه إيران أن الألم المتبادل قد يكون بمصلحة إيران إن كان هناك ألم متبادل. وتحدثنا سابقا أن الإيرانيون هم أبطال العالم بلعبة عض الأصابع، ولكن عض الأصابع يجب أن تكون من الجهتين وليست من جهة واحدة، بمعنى أنه إذا كان الألم فقط على إيران، فإيران لا تستطيع أن تقول أنها تمارس نوع من الحرب اللاتماثلية، لأنها لا تستطيع أن تؤلم الولايات المتحدة كما أن الولايات المتحدة تؤلم إيران. والخيارات الوحيدة التي تمارسها إيران في هذا الوقت هي ضرب الدول العربية، وأنا لا أعتقد أن هذا كافي، لأن ضرب الدول العربية لا يؤلم الولايات المتحدة. لذلك الآن لجأت إيران إلى توسيع رقعة الجغرافيا للحرب، فبدأت بدل أن تكون فقط تغلق بندق هرمز، الآن تحاول أن تغلق باب المندب كي توزع توسع هذه المواجهة.
0: سنأتي لنستعرض هذا الخيار أيضا، لكن بالنسبة للرئيس ترامب حتى الآن هل يملك خيارات أخرى؟ يعني نيويورك تايمز نقلت أن إيران رفضت مقترحا لترامب لوقف إطلاق النار، وبالتالي هو مدفوع دفعا نحو هذا التصعيد.
2: ليس هو بالضرورة مدفوع دفعا، لأن الولايات المتحدة رفضت الاقتراحات أو المقترحات التي أتت بها الدول الوسيطة، بمعنى دولة قطر وباكستان، وهي مثلا أن يكون هناك هدنة لمدة 10 أيام، العودة إلى إطار التوافق أو مذكرة التفاهم، وقف لإطلاق النار. الولايات المتحدة رفضت كل هذه المقترحات ولم تستجب إليها. إذن الولايات المتحدة تصعد. شيء آخر، عندما تحدثنا عن جي دي فانس وكيف أن جي دي فانس قد يكون مخالفا للرئيس دونالد ترامب، ولكنه في الحقيقة كشف عن خلفية الرئيس دونالد ترامب والإدارة الأمريكية في التوصل إلى مذكرة التفاهم هذه، عندما قال أننا ذهبنا إلى مذكرة التفاهم كي نعطي فرصة للعالم ليعيد ملء خزان الوقود للاقتصاد، ولنرى بعد ذلك ماذا سيحصل. بمعنى أن الولايات المتحدة لم تدخل بنية جيدة أو بنية حسنة في هذا الاتفاق، لذلك الولايات المتحدة الآن تورط في الحقيقة المنطقة والمنطقة العربية بالذات في مثل هذه الحرب التي لن تدفع ثمنها الباهظ.

0: عبد الرحمن يوسف أن سعر البرميل قد ارتفع إلى 100 دولار، وهذه إشكالية. الشيء الآخر والمؤشر الآخر هو أن البورصة الأمريكية خسرت اليوم فقط حوالي تريليون دولار، من 800 مليار إلى تريليون دولار
1: مع
0: خسائر
1: ملاحظة
0: البورصة
1: دكتور
0: الأمريكية.
1: أن يعني هذا التصعيد في باب المندب جاء في سياق صراع الحوثي السعودي فقط، وليس في الصراع الأوسع الإيراني الأمريكي، وبالتالي قد يكون التأثير أكبر بكثير.
0: الحقيقة أن هذا التوسيع، بمعنى الحوثي يدرك أنه في النهاية سوف يكون هناك نوع من التفاهم بين المملكة العربية السعودية واليمن والجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولكن أنا أعتقد أن هذا التوسيع نحو باب المندب هو ليس الهدف منه السعودية، وإنما خلق حالة من التوتر العالمي، بحيث أن اقتصاد العالم، الولايات المتحدة دخلت بهذه المغامرة الغير محسوبة، وإيران تحاول أن تجعل الولايات المتحدة تدفع هذا الثمن من خلال الضغط عليها من خلال الاقتصاد العالمي الذي هو في حالة انكماش، والكل يلوم في الحقيقة الولايات المتحدة، حتى حلفاء الولايات المتحدة يلومون الرئيس دونالد ترامب وإن كانوا يتحدثوا عن إيران. فأنا أعتقد أن إيران تدرك أنها سوف تستطيع أن تصل إلى تفاهم معين مع المملكة العربية السعودية ومع اليمن، أو أن يكون هناك ثلاثية الاتفاق هذا فيما يخص باب المندب، ولكن توسعة الجزء الجغرافي هو جزء من هذه الاستراتيجية الإيرانية التي هي يعني متعددة الأطراف. أولا توسيع المساحة الجغرافية لهذا الصراع من جهة، الشيء الآخر هو البقاء صامدة كإيران، الدولة الإيرانية صامدة بعد الضربة الأولى وقد حققت هذا، معاقبة أمريكا بحيث أن اقتصاد العالم واقتصاد الولايات المتحدة يعاني بسبب هذه الحرب، وهذه القدرة الإيرانية، بمعنى في الحرب اللاتماثلية الإيران تعلم أنها لن تستطيع أن تنتصر على الولايات المتحدة عسكريا. الولايات المتحدة تنفق ما تنفق إيران على التسلح بمئة ضعف، فإيران تدرك أنها لن تنتصر عسكريا، وإنما تنتصر من خلال الحرب اللاتماثلية. وبالنسبة لإيران انتصارها هي بأن لا تنهزم بشكل كامل، وبالنسبة للولايات المتحدة انهزامها بأن لا تنتصر بشكل كامل. فإذا لم تنتصر الولايات المتحدة وبشكل كامل على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تكون قد خسرت الحرب، وتكون إيران هي التي تحدد متى يفتح مضيق هرمز ومتى يغلق، وهذا لا يعني غير مناسب للولايات المتحدة، خصوصا أنها على مدى 80 عاما ومنذ اللقاء الشهير بين الرئيس الأمريكي روزفلت والملك عبد العزيز آل سعود رحمه الله الملك المؤسس في المملكة العربية السعودية، منذ ذلك الوقت والولايات المتحدة هي الضامن الوحيد عمليا لأمن المنطقة. الآن المتغير النوعي في هذه المنطقة هو أن الولايات المتحدة غير قادرة على تأمين منابع النفط وتأمين مضيق هرمز، وهي غير قادرة على أن تحسم عسكريا، مما يعني أن هذه الدول العربية التي وضعت ثقتها واستثمارها في الولايات المتحدة الآن هي تتجه بشكل أو بآخر نحو الصين. لذلك قلنا أن 80% من الصادرات العسكرية للصين إلى الشرق الأوسط 80% تذهب إلى دول مجلس التعاون الخليجي، مما يعني أن هذه الدول لم تتخلى تماما عن استراتيجية أو تأمين المنطقة، استراتيجية تأمين المنطقة من خلال الولايات المتحدة، وإنما تتجه إلى تنويع هذا التأمين من خلال العلاقات المتميزة التي تعقدها مع الصين. آخر مثال يعني أقول أن دولة مثل المملكة العربية السعودية الآن تتفاوض مع الصين كي تصنع المسيرات الانقضاضية داخل السعودية من خلال شراكة بين السعودية والصين. الشيء الأخير، قلنا الشيء الأخير، ولكن الشيء ما بعد الأخير هو أن الاتفاق مثلا النووي الذي تم توقيعه بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن تم توقيع الاتفاق جاء دونالد ترامب وقال ولكن هذا الاتفاق مرهون بتطبيع العلاقات بين المملكة العربية السعودية ودولة الاحتلال الإسرائيلي. الحقيقة المملكة العربية السعودية بحصافتها و التعامل الهادئ مع الدبلوماسية تدرك أن الولايات المتحدة تحاول ابتزاز المملكة من خلال مثل هذا التصريح

0: مسؤول في الحقيقة من دونالد ترامب. أنت تتوقع اتفاق ليس أحد بنود هذا الاتفاق أن يكون جزء من الاتفاق على مفاعلات نووية في السعودية أن يكون تطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، ويأتي دونالد ترامب ويدخل مثل هذا البند وكأنه شرط وهو ليس بالشرط، بمعنى يحرج حلفائه من خلال فرض تطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي. هذا أنا باعتقادي يفقد الولايات المتحدة مصداقية كبيرة جدا، ويجعل هذه الدول تدرك أنها خاسرة على الحالتين، إن ربحت الولايات المتحدة وإن خسرت الولايات المتحدة هي خسرت رهانها على أمريكا في المنطقة. لذلك هي الآن تحاول أن تنوع من استراتيجية تأمين المنطقة ومنطقة
1: النفط. شكرا جزيلا الشكر دكتور
0: الدرعاني
1: الخبير في الشؤون السياسية الأمريكية من أوهايو، شكرا جزيلا لك. أدانت الخارجية الكويتية ما سمته استمرار العدوان الآثم الذي تشنه إيران ووكلاؤها على البلاد، وكان الجيش الكويتي قد أعلن أن منفذ العبدلي الحدودي تعرض لهجوم متكرر بطائرات مسيرة وصفها بالمعادية، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية دون تسجيل خسائر بشرية. أعلنت عدة بلديات في إسرائيل فتح باب الملاجئ العامة خلال أيام الأسبوع بسبب التطورات العسكرية بين إيران والولايات المتحدة، وقالت بلدية إيلات إنها تعتزم فتح الملاجئ رغم عدم تغير تعليمات الجبهة الداخلية. كما قررت بلدية كرمئيل في الجليل فتح الملاجئ العامة لديها، وأعلنت بلدية رمات جان المحاذية لتل أبيب فتح الملاجئ في ظل تزايد تقديرات الخطر بإمكانية توجيه ضربة إيرانية لإسرائيل خلال أيام بحسب بيان البلدية. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستهداف إيران والحوثيين في حال مهاجمة جماعة الحوثي للسفن. يأتي هذا التهديد بعد استهداف أنصار الله لناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر، ما عزز المخاوف من اتساع رقعة المواجهة الإقليمية.
2: دخلت واشنطن على خط الأزمة المستجدة في البحر الأحمر. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد باستهداف إيران والحوثيين في حال مهاجمة جماعة الحوثي للسفن، وقال ترامب إن واشنطن ستحمل طهران المسؤولية باعتبار تنظيم الحوثيين وكيلا لها، وأضاف أنه سيتم إنزال عقاب عسكري كبير بإيران وبالحوثيين أنفسهم، مشيرا إلى أنهم أطلقوا النار على سفينتين سعوديتين، ومعبرا عن خيبة أمل كبيرة تجاه هذا التصرف وفق تعبيره. مواقف ترامب هذه كانت قد سبقتها تصريحات من وزير الخارجية الأمريكي الذي حذر من مغبة تخطي الحوثيين الخط الأحمر.
3: يجب أن يتوقفوا، كان الحوثيون إلى حد كبير أذكياء وبقوا خارج كل هذا طوال النزاع، لكن يبدو أنهم استدرجوا الآن إليه عبر استهداف السعودية وسفنها. آمل أن يخففوا التصعيد، لأنني أعتقد بصراحة أن الإيرانيين خدعوا الحوثيين وزجوا بهم في هذا الأمر.
2: وأشارت رويترز نقلا عن مصادر إلى أن إيران أرسلت قيادات من الحرس الثوري ومستشارين عسكريين وعتادا لصواريخ وطائرات مسيرة إلى اليمن.
4: نفذت القوات
2: التوتر الناشئ في البحر الأحمر أثار مخاوف عدة أطراف إقليمية ودولية من اتساع المواجهة، وذلك بعد استهداف جماعة الحوثي ناقلتي نفط سعوديتين بدعوى مخالفتهما قرار الحظر الصادر عنها مطلع الأسبوع، في الوقت الذي تؤكد فيه الرياض أنها ستتعامل مع التهديدات الحوثية بسرعة وحزم. ولطالما حذرت جماعة الحوثي من لجوئها إلى إغلاق مضيق باب المندب، وهو ممر مائي استراتيجي يقع عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر، ما عزز المخاوف من تهديد إمدادات النفط العالمية، خاصة أن التطورات تأتي في لحظة إقليمية حساسة في وقت لا تزال التوترات العسكرية قائمة بين إيران والولايات المتحدة في مضيق هرمز. هذا والجدير ذكره أن باب المندب يمر عبره ما يقرب من 15% من التجارة البحرية العالمية، ويعد مسارا رئيسيا لصادرات النفط السعودية. والتسبب بتوقف عمليات الشحن في ممر مائي كهذا يكاد يكون سيناريو صعبا في الوقت الذي ما زال العالم يعاني فيه من تداعيات إغلاق مضيق هرمز.
1: أدانت دولة قطر بشدة استهداف جماعة الحوثي سفينة سعودية في أثناء إبحارها في البحر الأحمر، معتبرة أن الهجوم انتهاك خطير لسلامة الملاحة الدولية وتهديد مباشر لأمن إمدادات الطاقة وخرق واضح للقانون الدولي. وطالبت الخارجية القطرية في بيان المجتمع الدولي بالاطلاع بمسؤولياته لتنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن حماية حقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر. كما جددت الوزارة تضامن الدوحة الكامل مع السعودية ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على سيادتها وأمنها ومصالحها. أدانت دول مجلس التعاون الخليجي والأردن في بيان مشترك استمرار الاعتداءات الإيرانية على أراضيها، مؤكدة أن الهجمات تمثل انتهاكا للقانون الدولي وتهديدا لأمن المنطقة واستقرارها. وشدد البيان على حق هذه الدول الأصيل في الدفاع عن نفسها سواء بشكل فردي أو جماعي وفق القانون الدولي بما يضمن حماية سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها. كما أعلن البيان تضامن دول مجلس التعاون الخليجي والأردن الكامل مع السعودية، مؤكدا دعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها وسيادتها وحماية مصالحها في مواجهة التهديدات. في قطاع غزة أفاد مراسل التلفزيون العربي بشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة استهدفت منزلا في مخيم جباليا شمالية قطاع غزة. وكان جيش الاحتلال قد أرسل أوامر إخلاء لعدد من المناطق في القطاع. كما شن الاحتلال الإسرائيلي غارة على حي الزيتون استهدفت منشأة صناعية مدمرة بحسب ما أفاد مراسل التلفزيون العربي. ونتابع هذه المشاهد لقصف إسرائيلي على منطقة الزهرنة غرب مدينة غزة. هذا وهرعت فرق الدفاع المدني في مدينة غزة للسيطرة على حريق اندلع في بناية سكنية في منطقة الزهرنة بعد قصف إسرائيلي، وأعلن الدفاع المدني عن انتشال أحد المصابين. ونقل مراسلنا كذلك شن الاحتلال غارة استهدفت مربعا سكنيا في مخيم البريج وسط قطاع غزة، وكان المتحدث باسم الدفاع المدني في القطاع أكد تسجيل عمليات نزوح في مناطق عدة إثر تهديدات الاحتلال باستهداف مبان ومنشآت. أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط شهيد جراء قصف طائرات الاحتلال محيط مركز إيواء في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة. يواجه النازحون في قطاع غزة تحديات طبية كبيرة جراء تفشي مرض جذر الماء، ويشكل انتشار المرض مزيدا من التحديات والأعباء على المنظومة الطبية والتي تضررت بصورة كبيرة خلال الحرب على غزة.
5: كذا الدواء على الفاضي، فيش ولا دواء بجاوب فيك، طب ايش نسوي الحين؟
6: ثلاثة أشهر من المعاناة عاشها إبراهيم فياض بعد إصابة نجله بالجدري المائي، أحد الأمراض التي تفشت بصورة كبيرة لدى الأطفال، خاصة مع حالة الاكتظاظ الكبيرة في مخيمات النزوح وحلول فصل الصيف وغياب وسائل العلاج.
7: وأنا بعرف أن المرض هذا مرض جلدي جذري، فهم كيف؟ وبنجيب دويات وثلاث شهور، يعني اليوم مثلا اليوم أنا جبت دواء حطيته دواء آخر النهار، الإشي اللي بكون موجود في جسمه بطفي برجع بطلع إشي جديد، وبستمر هذا الفترة إلها ثلاث شهور. يعني الولد عانى كثير كثير الأمانة، عانى من هيك شغلات.
6: واقع شكل عبئا جديدا على المنظومة الصحية، فأعداد المصابين تزداد بصورة كبيرة في ظل نقص حاد في الأدوية وتدمير الاحتلال عددا كبيرا من مراكز الرعاية الأولية.
8: الآن نتحدث عن يعني بداية كارثة للأسف الشديد في ظل عدم توفر هذه المواد الأساسية للعلاج وللتشخيص وللمتابعة، ولا سمح الله في حال حدوث مضاعفات من هذا المرض.
6: بحسب وزارة الصحة في غزة، تجاوز عدد المصابين بالجدري المائي 60,000 منذ بداية العام الجاري، وهذه أرقام مرشحة للارتفاع في ظل استمرار الحصار الذي يفرضه الاحتلال على القطاع.
9: الحرب على غزة مستمرة ومتواصلة، ولكن من زوايا متعددة. فالانتشار الواسع للقوارض والطفيليات في أكثر من 80% من مواقع النزوح وفق التقارير المحلية يضيف عبئا ثقيلا على المنظومة الطبية جراء قيود الاحتلال الإسرائيلي بمنع إدخال الأدوية ومستلزمات الوقاية من المعابر. عبد الله مقداد، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
1: في الضفة الغربية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال شرقية مدينة جنين واحتجاز جثمانه. وأفادت وزارة الصحة بأن الشاب يزن صوافطة من طوباس استشهد في جنين برصاص الاحتلال. وكان جيش الاحتلال ادعى إصابة جندي بجروح طفيفة، فيما زعم أنها عملية طعن قرب مستوطنة غنيم المقامة على أراضي جنين حيث أعدم الشاب صوافطة. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد طفل وشاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت فوريك شرقي نابلس. وكانت قوات الاحتلال قد فرضت حصارا على بلدة بيت فوريك في شمال الضفة الغربية. وأفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي أن الاحتلال أغلق بوابتين عند مداخل البلدة بالإضافة إلى الحاجز العسكري المؤدي إليها. وكان جيش الاحتلال قد ادعى إصابة مستوطن في عملية طعن، مشيرا في بيانه إلى إعدام فلسطينيين اتهمهما بتنفيذ عملية الطعن. استولى مستوطنون على منزلين لعائلة الطوباسي في قرية جالود جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، ما أسفر عن تهجير 7 من أفراد العائلة وسط مخاوف من تصاعد عدوان المستوطنين على المنطقة وتهجير مزيد من العائلة.
10: هذان منزلان لعائلة الطوباسي الفلسطينية استولى عليهما المستوطنون بعد تضييقات استمرت أكثر من 3 أشهر على هذه العائلة الفلسطينية. نتحدث عن 7 أفراد معظمهم أطفال هجروا من هذين المنزلين جراء عدوان المستوطنين على هذه المنطقة. ينضم إلينا صاحب هذين المنزلين محمود الطباسي للحديث عن الوضع الذي وصلت إليه هذه العائلة هنا.
11: اللي صار انه في 19/4 اجت جماعه من المستوطنين عصابه بنوا خيمه جنب ارضي وبلشوا يراجعوا علينا بحجار ويضايقوا فينا في الليل في النهار في الكشافات في كل اساليب الازعاج والمضايقه. في 27/4 قاموا بهدم جزء من المنزل والدخول إلى الطابق السفلي وإحراق السيارة، مما أدى إلى تلف في كل محتويات المنزل. بعدها يعني طبعا مشان يهجرونا من البيت، لما شافونا صامدين لجأوا لطريقة ثانية. في 29/6 قاموا احتلال منزل قيد الإنشاء اللي بربط بيننا وبين البلد، لأنه احنا بعد حوالي 1.5 أو 2 كيلو عن البلد، فضيقوا علينا الخناق، يعني خنقونا من كل الجهات، ما قدرنا لا احنا نطلع من البيت نجيب أكل ولا خلوا حدا حتى يجي علينا يجيب لنا أكل. لغاية قبل أسبوع قطعوا الكهرباء، فإذا كان عندنا أكل في الثلاجة خرب، ما ظلش معنا أكل. لغاية مبارح فقدنا ما فيش عندنا أكل من مرة، فيش عندنا مقومات للحياة، فاضطرينا إن نخلي البيت تحت تهديد. طبعا هددونا إن راح نعمل فيكم زي دوابشي نحرقكم، وتحت تهديد السلاح خرجونا من البيت مستوطنين مسلحين أمنونا إن نخرج من البيت مشان يستولوا عليهم، وما كانش أمامنا خيار نهائي إلا إن يا بن يعني يا حياتنا يا البيت، وفي كلا الجهتين، يعني إذا ظلينا في البيت بدنا نموت ويأخذوا البيت، أما لا إحنا ننجى في حياتنا، البيت رايح إذا إن نصيب برجع.
10: شكرا. إذن ما جرى مع عائلة الطباسي مؤشر على تصاعد عدوان المستوطنين الذي يشمل حرق مركبات، حرق منازل، محاولة قتل الفلسطينيين وقتل الفلسطينيين، لكن الآن وصلوا إلى مرحلة يستولون فيها على منازل جاهزة في مناطق مصنفة باء بموجب اتفاق أوسلو، أي أن هذه المنطقة يفترض أنها تحت السيطرة الإدارية للسلطة الفلسطينية، أمنيا تحت سيطرة الاحتلال، لكنها منطقة باء يمنع حتى إقامة بؤر استيطانية فيها بموجب القانون الإسرائيلي. تصعيد في العدوان ضد الفلسطينيين هنا بمشاركة المستوطنين ودعم رسمي من قبل حكومة نتنياهو وأيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي. من قرية جلود، كريستين ريناوي، التلفزيون العربي، نابلس، شمالي الضفة الغربية.
1: اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن كفير وأكثر من 3000 مستوطن متطرف باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية أمنية مشددة، وأدوا طقوسا تلمودية ونفذوا انتهاكات استفزازية خلال إحيائه ما يسمى بذكرى خراب الهيكل.
12: لم تعد هذه المشاهد غير اعتيادية على الأقل منذ 2023. وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن كفير يقتحم برفقة مسؤولين بالحكومة أعضاء بالكنيست وأكثر من 3000 متطرف يهودي يقتحمون المسجد الأقصى مجدداً بحماية أمنية مشددة، وذلك إحياءً لما يسمى بذكرى خراب الهيكل.
13: نحن في 9 أغسطس نحيي ذكرى الخراب، لكننا نرى أيضا تقدما هائلا في جبل الهيكل. انظروا ما الذي يحدث هنا، يهود يصلون ويشعرون بأنهم أصحاب المكان، هذا لم يكن من قبل، وهكذا في المزيد والمزيد من الأماكن. لقد خفضنا العمليات بنسبة 85%، وفي كل مكان يدركون أن دولة إسرائيل هي صاحبة السيادة.
12: جولات استفزازية تجري يوميا، لكنها اليوم ترافقت مع خطوة هي الأخطر والأكثر تقدما، مظلة تنصبها قوات الاحتلال في الساحة الشرقية للمسجد الأقصى في إجراء ينظر إليه على أنه بدء فعلي لمسار التقسيم المكاني للمسجد الأقصى وتغيير الواقع التاريخي القائم منذ 1967. والأهمية هنا تتمثل في الآتي: هذه الساحة تضم مصلى باب الرحمة، تمثل ثلث مساحة الأقصى تقريبا، ويهوديا هي مرتبطة بجبل الهيكل وباب الرحمة، أو ما يطلق عليه إسرائيلياً الباب الشرقي. في تلك الرقعة التي يدفع الاحتلال نحو سلبها كغيرها وإلى جانب المظلة، أقام المستوطنون طقوسهم الدينية الاستفزازية، كما أدخلوا الحجارة إلى داخل المسجد تلبية لدعوة المنظمات المتطرفة لبناء الهيكل المزعوم. تشريع واسع لأبواب الأقصى أمام الإسرائيليين يقابله إغلاق بوجه الفلسطينيين، ويرافقه تكريس جديد للتقسيم الزمني أيضا. ففي الاعتداءات السابقة انتهك الزمان بتحديد مواعيد لزيارة اليهود أماكن خصصت الاتفاقية حصرا للمسلمين، أما في الاعتداءات الأخيرة فتجاوز الاحتلال ذلك بتمديد أوقات زيارة المستوطنين وتكثيف جموع زائريهم بأعداد تتجاوز عشرات الآلاف سنويا.
1: شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة من مسيرة على النبطية الفوق جنوبية لبنان، وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن الغارة استهدفت سيارة للدفاع المدني تابعة للهيئة الصحية الإسلامية على طريق عام النبطية الفوق دار المعلمين، وأضافت أن الغارة خلفت إصابات طفيفة في صفوف المسعفين. ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية نسف وتفجير في كفر تبنيت جنوبي لبنان. تفقد قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل الوحدات العسكرية المنتشرة في بلدة زوطر الغربية، حيث اطلع على التدابير المتخذة والمهمات التي يجري تنفيذها، وشدد هيكل على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين عودة آمنة وسليمة للأهالي. نفذت القوات الأوكرانية غارة بمسيرات على مدينة سان بطرسبرغ غربي روسيا، ووثقت مقاطع مصورة لحظة الغارة بطائرة مسيرة على مستودع شركة في المدينة، كما ظهر تصاعد أعمدة الدخان الكثيف في المكان المستهدف. تستثمر شركات السلاح الألمانية مئات ملايين اليوروهات في افتتاح مصانع سلاح جديدة مسعى من حكومة برلين لرفع قدرات الجيش الألماني وتحويله إلى أقوى جيوش أوروبا التقليدية. الاستثمار الحكومي المباشر في تلك الشركات يبدو لأقطاب صناعة السلاح منطقيا، إلا أنه بالنسبة للسياسيين مسألة لا تخلو من مخاطرة.
14: في بلدة أشاو أم إن البافارية النائية يوضع حجر الأساس لمصنع شحنات دفع الذخائر والمقذوفات النارية التابع لشركة غاين ميتال، إحدى أكبر شركات السلاح في أوروبا. هذا المصنع جزء من سلسلة استثمارات للشركة التي تتخطى قيمتها السوقية 46 مليار يورو، ويهدف إلى تلبية طلب متزايد في خضم أجواء سياسية وأمنية تزداد سخونة كل يوم. قائمة المدعوين لافتة، من رئيس حكومة ولاية بافاريا ماركوس زودر إلى وزير برلماني من وزارة الدفاع، انعكاس للتداخل بين الاقتصاد العسكري والنخب السياسية الألمانية.
15: لهذا السبب نحن نستثمر هنا. الجيش الألماني لديه طلب كبير على الذخائر، بالإضافة إلى أوروبا وحلف الناتو. ما نفعله هو تحليل الطلب، وبحسب ما توصلنا إليه فإننا سنشهد في السنوات العشر المقبلة طلباً أكبر في مجال الذخائر والمسيرات والأقمار الاصطناعية، ولذلك نستثمر فيها، وهذا ما يؤكده زبائننا مثل الحكومة الألمانية.
14: الوجود السياسي يعكس اهتماماً متزايداً بقطاع الصناعات الدفاعية الذي يدعم الاقتصاد ويؤمن الوظائف في المنطقة. بالنظر إلى استثمارات الحكومة الألمانية في عدد من شركات التصنيع العسكري الأخرى، يبدو الاستثمار هنا في أشاو أم إن أمراً منطقياً بالنسبة لبرلين، لكن رياح السياسة في العاصمة الألمانية متقلبة ولا تأتي دوماً كما يشتهي أقطاب صناعة السلاح. من بافاريا إلى مركز القرار السياسي في برلين، تبدو الحكومة الألمانية مكتفية بمنح هذه الشركات عقوداً كبيرة دون التوجه نحو الاستثمار مباشرة فيها.
16: شركات التسليح بالطبع جزء مهم من عملية نمو قواتنا المسلحة، والتي نسعى لتنميتها من الجانبين المادي والبشري، وذلك بسبب التهديدات الخارجية. نحن على تواصل مستمر مع قطاع الصناعات العسكرية، ولكنني لست مسؤولا عن تحديد سياسات الاستثمار الحكومي في شركات السلاح.
14: لكن الارتفاع المضطرد للإنفاق العسكري الألماني بواقع ثلث الموازنة تقريباً يضفي غموضاً على هذا الإحجام عن الاستثمار المباشر، الذي يرى مراقبون أنه مسألة وقت أكثر من كونه مجرد نوايا. ياسر أبو معيلق، التلفزيون العربي، برلين.
1: إلى تونس، حيث تتواصل أزمة انقطاع الكهرباء بالتزامن مع موجة حر قياسية ضربت البلاد منذ أكثر من أسبوع، وشهدت عدة مدن ومحافظات تحركات احتجاجية للمطالبة بحل أزمة الكهرباء.
17: يتخذ الإفلاس له منزلة في أسواق هذه المدينة. لا دجاج هنا لبيعه ولا ميزان لكيله. انقطعت الكهرباء فتلفت البضاعة وتوقفت الموازين وفشلت البرادات في حفظ اللحوم أكثر من ساعات معدودة. بقيت الأسعار ماثلة دون ما بضاعة، فلم يتبقى هنا كثير مما يباع أو يبتاع.
18: السلع فزدت ولت البارح ولت البارحين، هذيك الطيش قصوا في الليل الصباح، السلع ما تصلحش كلها طيشت. اليوم كترات أوفار بيجي ثلاثة سبايع ولا ثلاثة سبايع ونص، مسكرة فريقوت، مسكرة سلاع، مطيشة، بفنيش نوع نعمل أخويا.
17: تأخذ الحيرة من تواصل انقطاع الكهرباء وجهها الغاضب في احتجاجات متواترة في مدن وأحياء عدة. شكل من الاحتجاج يتواصل ليلا، بل يصير عند الظلام أشد وطأة حين يتزامن مع حر صعب الاحتمال. توزيع الأحمال بين المناطق هو بحسب شركة الكهرباء التدبير الوحيد الممكن لتجنب انهيار الشبكة.
19: شركة توصيل الكهرباء والغاز نبهت مرارا وتكرارا من خلال مراسلتها لسلطة الإشراف سواء الإدارة العامة هذه أو ما سبقها حول خطورة العجز على مستوى تلبية حاجيات التواسة خاصة في الذروة الصيفية بمراسلات ومكاتيب وحذرت أنه ستلتجئ للتخفيف الدوري للأحمال.
17: وجه الأزمة الثاني يكمن في غياب المعطيات الدقيقة بشأن الفارق بين قدرات إنتاج الكهرباء ومستوى استهلاكه، وبشأن تاريخ انتهاء الانقطاعات، وبشأن التكلفة الضرورية لسد العجز القائم في البلاد، وحول ممكنات التعويض للمتضررين من الانقطاعات. تغرق البلاد في ظلام طويل وفي أسئلة كثيرة، ويقف الخطاب الرسمي عند توصيف الوضع بأنه غير عادي، وبأن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي دون تبيانه كيف ومتى. هذا الظلام المطبق هو النصف الظاهر من أزمة الكهرباء في تونس. غياب الاتصال الرسمي هو نصف الأزمة الثاني، وهو ما جعل من هذا الواقع الصعب على التونسيين، بالإضافة إلى كونه مباغتا دون تاريخ انتهاء معلوم. خليل كلاعي، التلفزيون العربي، تونس.
1: توجه علامة مجموعة مرسيدس بنز خطر حظر بيع مركباتها في السوق الأمريكية بسبب ملكية الصينيين 20% من رأس مالها.
20: هذه العلامة الألمانية التي تبيع ثلث مليون مركبة في السوق الأمريكية يبدو أنها تواجه مصاعب جمة في عهد الرئيس دونالد ترامب، فبالكاد استفاقت مرسيدس من صدمة فرض واشنطن رسوما جمركية إضافية على واردات المركبات الأوروبية، وإذ بها تصطدم بتحد آخر. وبعيد التزامها للبيت الأبيض باستثمار 7 مليارات دولار إضافية في السوق الأمريكية، باتت مرسيدس في قلب عاصفة سيثيرها مشروع قانون جديد يصاغ في الكونغرس، ومضمونه حظر بيع المركبات المتصلة بالإنترنت التي تمتلك الكيانات الصينية أكثر من 15% من رأس مال شركاتها. في حالة العلامة المنتمية لمدينة شتوتغارت، فإن الصينيين يحوزون زهاء خمس رأس مالها، 10% لصالح شركة بايك التابعة لحكومة بكين، ومثلها للملياردير لي شوفو مؤسس ورئيس مجلس إدارة جيلي. قانون أمن المركبات المتصلة صوت عليه أعضاء لجنة التجارة بمجلس الشيوخ بالإجماع، محيلين إياه إلى الجلسة العامة للمجلس للنظر فيه، في وقت تضغط فيه مرسيدس لرفع الحد المسموح به للملكية الصينية إلى 25%. السيناتور بيرني مورينو المشارك في إعداد مشروع القانون يقول إنه يمنح العلامة الألمانية مهلة حتى العام 2030 لتوفيق أوضاعها، بينما وجه رئيس لجنة التجارة في الكونغرس تيد كروز أصابع الاتهام إلى مواطنته جنرال موتورز التي دعمت هذا التوجه بهدف إضعاف العلامة الألمانية في سباق المنافسة معها. مرسيدس تدافع عن نفسها، فهي تدير مصانع تجميع في ألاباما وكارولاينا الجنوبية، تؤمن 10,000 وظيفة للأمريكيين دون احتساب توسعاتها في أتلانتا بولاية جورجيا. الأمن القومي أولوية قصوى في الحسابات الأمريكية، ومن هنا يدافع المشرعون عن القانون، ذلك أنه خطوة يرونها كفيلة بمنع السيارات المتصلة بالإنترنت من جمع بيانات حساسة لصالح الصين التي تهدد ريادة الولايات المتحدة في شتى الميادين.
1: على وقع التهديدات المتبادلة بين واشنطن وطهران، رأت صحف أجنبية أن دبلوماسية القسرية التي ينتهجها دونالد ترامب لا تحدث أي تغيير يذكر، بل على العكس تزيد الموقف الإيراني تشددا. بعد هذا التقرير عن صحافة الدولية استكمل معكم التغطية أحمد خير الدين، إلى اللقاء.
21: في صحيفة The Telegraph البريطانية اعتبر دانيال دي بيتريس أنه فيما يتعلق بإيران فإن ترامب أسوأ عدو لنفسه، فدبلوماسية القسرية التي ينتهجها لا تحدث أي تغيير يذكر، بل على العكس تزيد الموقف الإيراني تشددا. وأضاف الكاتب أن ترامب يتعامل مع أزمة تسبب بها بنفسه، فلولا الحرب لكان مضيق هرمز مفتوحا. واعتبر أن السؤال الأهم الآن هو كيف سيخرج ترامب من هذا المأزق، بينما يصر على نهج التصعيد التدريجي، وخلص إلى أن ترامب يراهن على أن القوة العسكرية ستجبر طهران على الاستسلام دون أن يأخذ في الاعتبار مدى تغير الوضع الراهن. فبحسب الكاتب قد تكون إيران الطرف الأضعف عسكرياً واقتصادياً، لكن قرارها باستغلال موقعها الجغرافي كسلاح قوض فعلياً التفوق العسكري الأمريكي وأجبر ترامب على مواجهة إحدى أصعب معضلات رئاسته. وفي نهاية المطاف ستنتهي الحرب، لكن من المرجح أن تصبح رسوم المرور عبر مضيق هرمز أمراً لا مفر منه. في موقع بلومبرغ الأمريكي اعتبر هالبراندس أن الضربات الإيرانية على القواعد الأمريكية تشير إلى أن الصراع في الشرق الأوسط يتجه نحو تصعيد جديد، وتكشف عن تحول أعمق في كيفية بسط واشنطن نفوذها العسكري حول العالم. وأضاف أن التهديد الإيراني بالمسيرات والصواريخ لن ينتهي قريباً، وأن الصراع كشف أيضاً عن معضلة أكبر تمس جوهر أسلوب الولايات المتحدة في القتال. ورأى الكاتب أن على واشنطن الإسراع في تعزيز القدرات التي تجعل استهداف قواعدها أصعب، كما ينبغي عليها توسيع مخزوناتها من الصواريخ الاعتراضية وتطوير أنظمة دفاعية مضادة للمسيرات أقل تكلفة، ربما بمساعدة شركاء أمنيين مثل أوكرانيا. في مجلة فورن بوليسي الأمريكية رأى كيث جونسون أنه مهما كان الهدف الحقيقي من الهجوم الأمريكي المتصاعد على إيران، فإنه لا يستطيع حل مشكلة ارتفاع أسعار النفط بسرعة وانخفاض مخزونات النفط العالمية، فحركة الملاحة عبر مضيق هرمز عادت إلى أدنى مستوياتها، ويتوقع محللون أن يظل المضيق مغلقاً على الأرجح لبقية العام على الأقل، إن لم يكن لفترة أطول، كما أن الأمور قد تسوء إذا نفذ الحوثيون في اليمن تهديداتهم بمهاجمة السفن في البحر الأحمر، وخلص إلى أن الأدوات القليلة التي تمتلكها الولايات المتحدة كالغارات الجوية أو المزيد من العقوبات والرسوم الجمركية من غير المرجح أن تعالج المشكلة الأساسية، إذ إن إيران باتت تملك خطوطا حمراء جديدة ونفوذا جديدا لم يكن لديها قبل هذه الحرب. بدورها اعتبرت صحيفة بوليتيكو الأمريكية أن تهديد ترامب الأخير بقصف البنية التحتية الإيرانية من غير المرجح أن يزعزع طهران، بل سيؤكد على حدود ما يمكن أن تحققه الحرب وحدها، إذ إنه بعد مرور 5 أشهر على الحملة الجوية أصبح وقف إطلاق النار في حالة يرثى لها، ولم تتخلى طهران عن مطالبها بشأن مضيق هرمز، ولم يتمكن البنتاغون من القضاء بشكل كامل على قدرة النظام على شن ضربات الطائرات المسيرة والصواريخ. وأضافت أنه تاريخياً نجحت القوة الجوية في القضاء على أهداف محددة، لكنها أثبتت أنها أقل فاعلية عندما يتعلق الأمر بتغيير النظام أو تحقيق نصر استراتيجي. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين عسكريين سابقين أنه حتى لو تم توسيع الضربات الأمريكية لتشمل البنية التحتية المدنية، فإنها لن تكون فعالة لتغيير وجهة النظر الإيرانية. مجلة The Economist البريطانية تطرقت إلى ملف لبنان، واعتبرت أن كبح جماح حزب الله أمر ضروري رغم صعوبته، وأن من شأنه أن يوجه ضربة قوية لنفوذ إيران في الشرق الأوسط. وأضافت أن التردد في مواجهة الحزب خشية اندلاع حرب أهلية أخرى أمر مفهوم، لكن لا ينبغي أن يكون ذريعة للتقاعس. كما رأت الصحيفة أن على الجيش اللبناني فرض سيطرته، وأن على لبنان أيضا معالجة الفساد المستشاري، كما ينبغي أن يبدأ بمحاكمة المسؤولين عن انفجار المرفأ الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص، وخلصت إلى أنه ينبغي على المانحين تقديم الدعم للبنان والتركيز على مشاريع محددة وتقديم المساعدات على دفعات مع تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
0: أهلا ومرحبا بكم إلى ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز عناوين. الجيش الأمريكي يقصف مواقع إيرانية لليلة 13 على التوالي، والسلطات الإيرانية تعلن مقتل 4 أشخاص وإصابة 5 في هجوم صاروخي بمحيط مدينة الأهواز. ترامب يقول إن أي أضرار تلحق بالسفن جراء النزاع في هرمز ستعوض من الأصول الإيرانية لدى واشنطن، وعراقي يصفها بالسابقة الخطيرة التي ستؤجج الصراع. بعد أوامر بالإخلاء، غارات للاحتلال الإسرائيلي تستهدف منازل في شمال ووسط قطاع غزة. مسيرات أوكرانية تستهدف منطقة سان بطرسبرغ في روسيا، وإصابة العشرات في غارة روسية على مدينة زاباروجيا.

أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية إنهاء ليلة 13 على التوالي من الضربات على إيران بما وصفته بنجاح. فذكرت القيادة أن موجة الضربات استمرت لأكثر من ساعتين واستهدفت مراكز القيادة العسكرية الإيرانية ومنشآت تخزين طائرات مسيرة وشبكات للاتصالات ومواقع للمراقبة السحرية والقدرات البحرية الإيرانية، وذلك لمواصلة تقليص التهديد الذي تشكله إيران على البحارة المدنيين والسفن التجارية العابرة لمضيق هرمز. وأفادت وسائل إعلام إيرانية أن القوات الأمريكية استهدفت عدة مناطق في إيران، إذ أعلن التلفزيون الإيراني عن ذوي انفجارات في بندر عباس وجزيرة قشم قرب مضيق هرمز وفي منطقة الأهواز. وقالت وكالة تسنيم إن صاروخين أمريكيين أصابا منطقة قرب جزيرة قشم عند مضيق هرمز. وأعلن محافظ خوزستان مقتل 4 أشخاص وإصابة 5 في هجوم صاروخي أمريكي على محيط مدينة الأهواز. تظهر هذه المقاطع المصورة الانفجارات في المنطقة غربية إيران جراء الاستهدافات الأمريكية الأحدث.

0: كشف موقع أكسس الأمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس شن هجمات واسعة على إيران، في ذلك في وقت تعزز فيه واشنطن قواتها في المنطقة. وفي ظل هذا التصعيد حذرت الأمم المتحدة من أن الوضع في المنطقة يتجه نحو حافة الهاوية.
1: الحرب الواسعة باتت على الأبواب، ملفها وضع على طاولة الرئيس الأمريكي، إنه يقترب من اتخاذ قرار بشأنها وفق ما نقل موقع أكسيوس. في غضون ذلك أفادت وول ستريت جورنال بأن الولايات المتحدة تعزز قواتها في الشرق الأوسط. أسراب من الطائرات المقاتلة نشرتها في أنحاء المنطقة، وقاذفات متمركزة في قواعد داخل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وضعت في حالة تأهب قصوى. المملكة المتحدة أعلنت جاهزية قواتها المسلحة للدفاع عن البلاد في وجه أي هجوم إثر تهديد أصدره الحرس الثوري الإيراني بشأن السماح لقاذفات أمريكية بالانطلاق من القواعد البريطانية. لغة تهديد لطهران وجهتها واشنطن عبر بعثتها في الأمم المتحدة.
2: ما لم تقرر إيران العودة إلى الانخراط في الدبلوماسية واحترام نتائجها، فإن الولايات المتحدة ستتحرك لإعادة تصويب الأوضاع في مضيق هرمز.
1: وفي ظل هذه التهديدات أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن فرنسا أجلت طاقمها الدبلوماسي العامل في سفارتها بطهران، كما أشارت إلى تداول أنباء مؤخراً بشأن إغلاق بريطانيا سفارتها، تهديدات ردت عليها طهران على لسان وزير خارجيتها.
3: لا توجد مشكلة في تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة، تكمن المشكلة في النهج الأمريكي، وهو نهج غير عقلاني ومفرط وساع للهيمنة، وفي مواجهة ذلك هناك ردود قوية وحازمة من قبلنا.
1: في الأثناء يتواصل مسلسل التصعيد في المنطقة. الجيش الأمريكي شن هجوما على جزيرة قشم في مضيق هرمز، بينما تحدث الجيش الكويتي عن هجوم جديد بالمسيرات على الحدود مع العراق. ومع استمرار الهجمات الإيرانية على دول المنطقة، أكدت دول الخليج والأردن على حقها في الدفاع عن النفس ضد اعتداءات إيران. صراعات في الشرق الأوسط توشك أن تخرج عن السيطرة.
4: الوضع يخرج عن السيطرة ويتأرجح على حافة الهاوية. المنطقة تجر إلى دوامة متصاعدة من المواجهة، حيث تغذي كل أزمة أخرى ويشعل كل تصعيد شرارة تصعيد التالي.
1: تحذير أممي من أن المنطقة تنجرف نحو دائرة نزاع آخذة بالتوسع.
0: في الأثناء أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الأضرار التي تلحق بالسفن التي تهاجمها إيران في الخليج ستعوض من الأصول الإيرانية المجمدة لدى بلاده، وكتب عبر حسابه على منصة تروث سوشيال أنه من الآن فصاعدا سيتم سداد قيمة أي أضرار تلحق بالسفن أو الشحنات من الأموال الإيرانية. وردا على هذه التصريحات من الرئيس الأمريكي، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الاستيلاء على أصول دولة أخرى لاستخدامها في دفع تعويضات عن مطالبات مستقبلية لا صلة لها بها يشكل سابقة خطيرة ومثيرة للتوتر. ونبع عراقجي الذين وصفهم بمن يحتفلون بهذه الأموال أو يستفيدون منها أن يتذكروا أنه عندما تجعل الحكومات مصادرة الأصول أمرا اعتياديا فلن تبقى أصول أي طرف في مأمن، مضيفا أن الفوضى التي ستنجم عن ذلك لن تكون سلمية. نشرت مواقع متخصصة في متابعة حركة الملاحة الجوية تقارير تفيد بزيادة رحلات طائرات نقل عسكرية أمريكية من قواعد في أوروبا نحو الشرق الأوسط في الفترة الأخيرة، ما يدل بحسب المصادر على نقل كميات كبيرة من المعدات العسكرية الأمريكية إلى القواعد في الشرق الأوسط. أفادت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين إيرانيين وعراقيين أن إيران رفضت أمس الخميس مقترحا لوقف إطلاق النار قدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونقله إلى طهران رئيس الوزراء العراقي. جاءت محاولة الوساطة الفاشلة في وقت كان فيه ترامب يهدد بتصعيد الحرب واستهداف البنى التحتية الحيوية لإيران. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من واشنطن الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف، كما ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربية ياسر مسعود. أهلا ومرحبا بكما. أبدأ معك ياسر، ما أحدث التصريحات بشأن هذه الضربات والردود على ما قاله الرئيس الأمريكي؟
5: أحمد، فيما يتعلق بجغرافيا الاستهدافات، 7 محافظات كما يبدو، 7 محافظات تعرضت لهجوم أمريكي خلال الليلة الماضية، بدءا من محافظة في الجنوب الغربي للبلاد وتحديدا محافظة خوزستان محيط مركزها مدينة الأهواز، تعرض لعدة استهدافات ما أدى إلى مقتل 4 وأصيب 5 آخرين، بالإضافة إلى مدينتين هما أندمشق وأوميدية. في الجنوب أيضا من البلاد وتحديدا في محافظة هرمزغان كان هناك استهدافات طاولت مدينة بندر عباس وأدى إلى إصابة 2 وفقا لما جرى الإعلان من قبل السلطات المحلية. وأيضا في إحدى الاستهدافات كما يبدو كان هناك استهداف لأحد خطوط التيار المنظومة الكهربائية ما أدى إلى سقوط أحد أعمدة الكهرباء وأدى إلى انقطاع جزئي في المدينة. في أيضا في ذات المدينة في ذات المحافظة هرمزغان في مدينة جاسك أيضا كان هناك سماع دوي عدة انفجارات، وفي جزيرة قشم وتحديدا في المنطقة الجنوبية منها وهي المطلة على مضيق هرمز كان هناك سماع دوي عدة انفجارات وكذلك تحليق لمقاتلات أمريكية. في سيستان وبلوچستان كانت مدينة كونارك من بين المدن التي تعرضت لاستهدافات. محافظة فارس وهي الواقعة شمال محافظة هرمزغان، وهنا نتحدث عن العمق الإيراني، تحديدا استهداف طاولة مدينة فيروز آباد. هذه المدينة هي لأول مرة يجري استهدافها منذ 13 ليلة منذ بدء العمليات الأمريكية على الأراضي الإيرانية الجارية. في أيضا كان هناك إعلان من قبل مساعد محافظ إصفهان وسط البلاد عن استهداف طاولة مدينة نائين التي تعرضت أيضا لهجوم. وأحمد عندما نتحدث عن إصفهان فلها أهميتها على الصعيد الاستراتيجي لإيران، على الصعيد النووي، على الصعيد الصناعي. كما نعلم هناك العديد، هناك 3 منشآت نووية في هذه المحافظة، بالإضافة إلى هناك أعداد من المراكز الصناعية حتى على الصعيد العسكري ومن بينها المسيرات، كما جرى الإعلان عن ذلك خلال حروب 40 يوما وطاولت المدينة استهدافات عديدة. محافظة ترستان خرمآباد أيضا كانت من بين المدن التي تعرضت للاستهداف. مركزي نتحدث عن مركز البلاد ومحافظة مركزي تحديدا بالقرب من مدينة خنداب، هناك منطقتان تعرضت أيضا لاستهداف وهجوم من الولايات المتحدة الأمريكية. فيما يتعلق بالعاصمة الإيرانية طهران، كما جرى قبل ليلتين بالدقة أيضا كان هناك سماع لتفعيل مضادات الدفاع الجوي وتحديدا في شمال شرق العاصمة. لم يتحدث أحد عن نوعية هذه المواقع التي جرى استهدافها وطبيعة هذه الاستهدافات، ولكن كما يبدو بأن تفعيل مضادات الدفاع إذا ما حدث مشابها لما جرى قبل ليلتين فهي استهدافات بالعادة تطاول الأجسام من بينها الطائرات المسيرة التي تحلق في هذه المنطقة الحساسة على الصعيد العسكري. فيما يتعلق بالرد على الولايات المتحدة الأمريكية، التصريح الذي جاء قبل قليل من وزير الخارجية الإيرانية عبر منصة إكس، وبالطبع هو يحضر في اجتماعات شنغهاي، ويبدو خلال وصوله يعني صرح بهذا التصريح الذي يتحدث ردا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويؤكد بأن مصادرة أصول دولة المال لسداد مطالبات مستقبلية محتملة سيؤدي إلى إثارة التوتر ومزيد من المخاطر على هذا الصعيد. وأيضا حذر أحمد من يرحب بهذه الموارد، معتبرا أن ذلك خلال سيؤدي ذلك إلى أن لن يكون هناك أي أصل آمنا، وفي ذات الوقت اعتبر بأن هذه الفوضى وعدم الاستقرار لن يكونا مرضيين ولا سلميين، وهذا يعني باحتمالية أن تقابل هذه الخطوة بالطبع بتصعيد إيراني أيضا على هذا الصعيد.
0: طهران، مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود، شكرا جزيلا لك ياسر. ونذهب إلى صحفي في التلفزيون العربي من واشنطن عبد الرحمن يوسف. عبد الرحمن، تصريحات وخطوات أيضا من الجانب الأمريكي، ما أحدث ما أعلن؟
6: نعم أحمد، أحدث ما أعلن بطبيعة الحال كان بيان القيادة الوسطى الذي يعلن انتهاء الليلة 13 على التوالي، لأنه كان هناك ليلتين قبل بدء هذه العمليات المتتالية بنفس الوتيرة وبنفس تقريبا الأهداف مع نفس تقريبا البيانات التي تحدث عن حماية البحارة المدنيين وفتح المضيق وتقويض قدرة إيران على استهداف أي سفن عابرة في المضيق مضيق هرمز. هذه الضربة يعني كانت أقل من حيث عدد الساعات الضربات السابقة على نحو ما يقرب من أسبوع أو 10 أيام، كانت تتميز بأنها يعني 4 ساعات أو 5 ساعات، هذه ضربة 2.5 ساعات فقط. لا نعرف هل بسبب قلة الأهداف، هل أن الولايات المتحدة الأمريكية تتحضر لشيء أكبر وبالتالي لا داعي لأن تكون العملية مدتها أطول، وبالتالي يكون هناك نوع من أنواع الحفاظ على الطاقة والذخيرة والجهوزية لشيء أكبر، خاصة مع تصريحات دونالد ترامب أيضا التي اتسمت بالتصعيد طوال اليوم، واتهمت الإيرانيين ضمنا بأنهم ليسوا جاهزين للوصول إلى صفقة حتى ولو كانوا يريدون التفاوض، واعتبر أنهم لم يحصلوا على مزيد من الألم حتى الآن، فهذا ربما ما يجعلهم يعني يتمنعون أو لا يقبلون بالوصول إلى توقيع على اتفاق، ويرغبون فقط في تفاوض لكنه لن يؤدي إلى يعني نزع السيطرة عنهم أو إعطاء مزيد من الصلاحية لمسار جنوب عمان ليكون هو المسار الرئيسي في مرور السفن عبر مضيق هرمز. وبالتالي دونالد ترامب في تصريحاته التي أيضا أشار فيها إلى أنه يمكن أن تنضم إسرائيل في غضون دقيقتين إلى طلب ذلك، لكنه لا يريد ذلك الآن، أيضا يشي بأن الولايات المتحدة الأمريكية قد بالفعل تترك ورقة إسرائيل المفاجأة، لذلك رأينا التصريحات والتحليلات القادمة من إيران التي تتحدث عن أنه ربما إيران عليها أن تبعت إسرائيل، لأنه في كل الأحوال إسرائيل ستشارك في لقطة ما أو في موضع ما بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. أيضا دونالد ترامب في إطار تصريحاته المتصاعدة رأى أنه الأموال التي تحتجزها الولايات المتحدة الأمريكية الأموال الإيرانية نتيجة العقوبات التي فرضتها يمكن من خلالها دفع تكاليف أو تعويضات للسفن التي تستهدفها إيران، وما رد عليه وزير الخارجية عباس عراجي في حينها. وبالتالي الفكرة الرئيسية هنا أن دونالد ترامب هذا اليوم تحديدا أو يعني أمس الخميس بتوقيتكم اتهمت بالتصعيد والتهديد، ولا يوجد فيها أي ملمح يرغب في أن يصل إلى تفاوض. بالعكس، وول ستريت جورنال نقلت عن مسؤولين قريبين من البيت الأبيض بأن دونالد ترامب بات يؤمن بأن الوصول إلى سلام دائم مع إيران أصبح بعيدا، وبالتالي من هنا رأينا أيضا الأخبار التي نشرتها وول ستريت جورنال وكذلك نيويورك تايمز. وول ستريت جورنال تحدثت عن إعادة تموضع مقاتلات أمريكية في المنطقة وفي قاعدة إنجليزية، وكذلك الابتعاد عن يعني القيام بنوع من أنواع العمليات بالاشتراك مع إسرائيل، وبالتالي تقوم إيران أو يرجح البعض أن تقوم إيران بالقيام بنوع من أنواع العمليات ضد إسرائيل كعملية استباقية. أيضا دخول الحوثيين على الخط جعل دونالد ترامب أيضا يصعد ضدهم أو يحذرهم بأنهم إذا ما فعلوه كان خاطئا، وأنهم إذا انخرطوا فإنهم أيضا يعني سيتعرضون لربما هجوم أو سترد الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا أيضا ما تحدث عنه ماركو روبيو حينما تحدث عن أن الإيرانيين أيضا لا يقبلون بالوصول إلى اتفاق وأن الحوثيين يرتكبون خطأ. وبالتالي يمكن القول أننا أمام يوم من التصريحات المتصاعدة من قبل هذه الإدارة، والحشود العسكرية تقول أننا على وشك شيء كبير في الأيام القادمة.
0: أشكرك صحفي في التلفزيون العربي من واشنطن عبد الرحمن يوسف على هذه المعلومات التي أناقشها وأناقش ما أفاد به أيضا زميل ياسر مسعود من طهران مع ضيف التلفزيون العربي من طهران السيد علي رضا الحاج حسيني الباحث في الشؤون السياسية. أهلا ومرحبا بك معنا سيد علي. إن تأكد ما نقلته نيويورك تايمز عن مصادر إيرانية وعراقية، برأيك لماذا رفضت طهران عرض تهدئة نقله رئيس الوزراء العراقي من واشنطن إلى طهران في الساعات الماضية؟
7: تحية لكم وللمشاهدين الكرام. هذا العرض التهدئة بعشرة أيام وقف إطلاق النار مقابل لا شيء هو عبارة عن عرض لا ينفع الجمهورية الإسلامية الإيرانية. فهناك كان تفاهم موجود، والتفاهم كان يوجد فيه عرض مغري لإيران بأنه تحرير أصول الأموال وعدم الاعتداء على الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفتح مضيق هرمز بترتيبات إيرانية. فعشرة أيام بدون أي يعني محفزات أخرى وفي ظل هذا التحشيد الأمريكي هو لا ينفع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
0: يقول الرئيس الأمريكي إن إسرائيل جاهزة للانضمام للحرب على إيران إن استأنفها، وأنه قريب من اتخاذ قرار بشأن ذلك. كيف ستتعامل طهران مع ذلك أيضا؟
7: إيران أولا لا ترتعب من لا من الكيان الصهيوني ولا من أمريكا. والولايات المتحدة الأمريكية تهدد وترامب يهدد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولكن القوات المسلحة الإيرانية والقيادة السياسية الإيرانية وحتى الشعب الإيراني التف حول القيادة والسياسة الإيرانية في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية. فالإيرانيون يحملون على محمل الجد أي تهديد للولايات المتحدة الأمريكية، وهم يستعدون لهذه الحرب وللدفاع عن أرضهم. الكثير من القيادات العسكرية الإيرانية تحدثت على أنه حتى في خلال الحرب الأولى والثانية كانت المصانع والخبراء الإيرانيون يعملون بجد لإعادة ملء المخزونات من الصواريخ ومن المسيرات. والآن إيران على هبة الاستعداد. لقد هدد وصرح الكثير من الأمريكيين وبالأخص ترامب بأنه لا يوجد أي قوة عسكرية إيرانية

0: وللدفاع.
1: هذه الهجمات بتفسير الرئيس الأمريكي والمسؤولين في واشنطن أنها لدفع إيران للعودة إلى مسار التفاوض والقبول باتفاق دائم. ما التفسير الإيراني لذلك وكيفية التعامل معه؟
0: إيران كانت دائما موجودة على طاولة المفاوضات من الجانب الأمريكي، والذي خرج من المفاوضات الجانب الأمريكي هو خلال المفاوضات الأولى والثانية وحتى التفاهم الأخير، الجانب الأمريكي هو الذي خرج وقلب طاولة المفاوضات ويحاول إملاء الشروط على إيران. التفاهم الأخير الذي وقعته إيران ووقعه دونالد ترامب كان يسري، وكانت الجهود القطرية والجهود الباكستانية يعني تعمل بجد للعبور هذه الأزمة ولإنهاء الحرب، ولكن دونالد ترامب هو الذي خرق وخاصة البند الخامس من التفاهم، وهو الذي الآن يعتدي ويهدد إيران. فإيران لطالما قالت بأنها هي مستعدة للتفاوض، ولكن التفاوض الجاد لا، على ما يبدو بأن دونالد ترامب لا يريد الوصول إلى تفاهم، لا يريد إنهاء الحرب، وإنما يسير في أجندته السياسية والعسكرية. وما هذه الضربات الأمريكية إلا دليل على محاولة فرض الإملاءات على إيران. يعني الآن إذا إيران جلست على طاولة المفاوضات، على ماذا ستتفاوض مع دونالد ترامب؟ وكيف ستثق بدونالد ترامب؟ لا يوجد الآن، في السابق لم يكن هناك من ثقة بالجانب الأمريكي، فما بالك بدونالد ترامب الذي قلب طاولة المفاوضات 3 مرات واعتدى على إيران.
1: الرئيس الأمريكي الذي هدد سابقا بأن تستهدف منشآت في الداخل الإيراني مقابل كل سفينة يتم الهجوم عليها في مضيق هرمز، انتقل إلى العقاب بالأصول المجمدة لدى بلاده. كيف سيكون تأثير ذلك خصوصا في ضوء ما رد به وزير الخارجية عباس عراقجي؟
0: يعني الأسلوب الذي يتعاطى معه ترامب في المسائل والقضايا الدولية هو أسلوب قرصنة وأسلوب عصابات، فهذا غير مقبول. يعني لا يوجد هناك أي حكم دولي من المحكمة الدولية يدين إيران لكي يتم وضع اليد على أصول إيرانية. وهذا التهديد الأمريكي وتهديد ترامب بهذا الأسلوب بمصادرة أصول إيرانية هو لترغيب الناقلات ووسائل الشحن البحرية لعبور الممر الذي حدده الجانب الأمريكي، ولكن هذا لا أعتقد بأنه سيكون نافع ويجدي. فكل الوسائل النقل البحرية لا غير راغبة بالدخول في مغامرة ترامب. ترامب أعتقد يعني أو من أعطاه هذه النصيحة لم يلتفت بأنه مضيق ترامب مضيق عفوا مضيق هرمز الذي حاول ترامب أن يطلق عليه اسم مضيق ترامب، وهذا حلم يعني لن يتحقق أبدا. فمضيق هرمز هو بيد الإيرانيين وتحت سلطة الإيرانيين، وفي حال وضع اليد على أي أموال إيرانية يمكن لإيران أن توقف سفن أمريكية وتستعيد حقها بهذه الطريقة. فالإيرانيون لا يعيرون لهذه التهديدات أي أهمية، ويعرفون كيف يتعاملون مع تهديدات ترامب. وأفضل يعني السيد عراقجي أجاب بدبلوماسية على هذا الموضوع، ولكن عمليا يمكن مصادرة أصول أمريكية عابرة لمضيق هرمز.
1: أشكرك سيد علي رضا الحاج حسيني الباحث في الشؤون السياسية الإيرانية، كنت معنا في هذا التعليق من طهران. ما الذي تسعى وراءه الضربات الأمريكية للبنى التحتية في إيران؟ فريق مسبار تتبع الأهداف مرجحا أن تكون مدينة بندر عباس الاستراتيجية في عين مخطط

0: مخطط لقطع أوصال الإمداد العسكري الإيراني.
1: بعد المنشآت النووية ومنصات الصواريخ والزوارق البحرية وغيرها من أهداف عسكرية واضحة في الحرب الأمريكية على إيران، جاء دور الجسور. في الجولة الثانية من الحرب التي أعقبت انهيار مذكرة التفاهم الموقعة في 17 من يونيو الماضي، ركزت الضربات على مناطق مطلة على الخليج العربي ومضيق هرمز، واستهدفت بداية مواقع عسكرية وشبه عسكرية، ثم امتدت إلى بنى تحتية للنقل شملت طرقاً وجسوراً وخطوط سكك حديد. تحول تزامن مع إعلان الحرس الثوري إغلاق المضيق في 12 من يوليو الجاري، وإعلان الرئيس دونالد ترامب في 8 من الشهر نفسه أن مذكرة التفاهم قد انتهت. رصد فريق مصبار في التلفزيون العربي نمط ضربات تركزت حول مدينتي بندر عباس وبندر خمير، وطاولت عقداً تربط الساحل بالداخل الإيراني. يختبر هذا التقرير ما إذا كان استهداف الطرق والجسور يمهد فعلاً لعزل بندر عباس، أم يندرج ضمن حملة أوسع لتعطيل قدرة إيران على إدارة الحركة والإمداد المرتبطين بمضيق هرمز. بندر عباس عاصمة محافظة هرمزغان، المدينة التي يفوق عدد سكانها 500,000، تقع 60 إلى 70 كيلومتراً شمال أضيق نقطة في مضيق هرمز، فيها مقر البحرية الإيرانية التقليدية والذراع البحرية للحرس الثوري المعني بإدارة العمليات في المضيق. خلال الحرب أدت القوات والمنشآت في بندر عباس دوراً محورياً في إدارة هذه العمليات وتنظيم الحركة عبر الممر الذي فرضته إيران على السفن التجارية بمحاذاة بندر عباس، والذي رصد فريق مصبار عبر بيانات التتبع الملاحي وعلى فترات بين مارس وأبريل الماضيين التزام السفن به. كما أظهرت صور فضائية كثافة ملحوظة للناقلات وسفن الحاويات قبالة المدينة. وفي صورة فضائية في 28 من مارس تظهر عشرات السفن بين جزيرتي هرمز وقشم، فيما تشير آثار حركة المياه خلف بعضها إلى تحركها متجاوزة الجزيرتين نحو سواحل بندر عباس، يتقاطع ذلك مع تقارير عن توقيف سفن أو تفتيشها في المياه الإيرانية. وبحسب مشروع بيانات مواقع وأحداث النزاعات المسلحة، تعرضت بندر عباس ومحيطها بين 28 من فبراير، أي يوم بداية الحرب، ووقف إطلاق النار في 1 من أبريل لنحو 96 ضربة استهدف ثلثها مواقع عسكرية. في هجمات 16 و17 و18 من يوليو الجاري، رصد مصبار استهداف نقاط رئيسية على شبكة الطرق بين بندر عباس والداخل الإيراني. النقاط الحمراء على الخريطة التالية تظهر مواقع الطرق والجسور المستهدفة، وهي محاور إمداد بري تكشف الصور الفضائية آثار قصفها. صورة بتاريخ 18 من يوليو رصدت أثر استهداف خط سكك الحديد قرب محطة تقاطع بندر عباس، كانت إرنا أفادت سابقاً بقصفه في 17 من الشهر نفسه. القصف امتد إلى جسور تربط المدينة بشبكة الطرق المحيطة، فيما وصفته وول ستريت جورنال نقلاً عن مسؤول أمريكي رفيع بمحاولة لقطع طرق الإمداد عن بندر عباس. وتظهر خريطة مصبار قصف ما لا يقل عن 6 جسور من حول المدينة، 2 منها على طريق بندر عباس سيرجان عند الإحداثيات التالية. طريق بندر عباس سيرجان والمعروف بAH-70 جزء من شبكة الطرق الآسيوية ومحور لوجستي رئيسي في جنوب إيران، يربط المدينة بميناء الشهيد رجائي، ثم يمتد شمالاً نحو سيرجان وشبكة الطرق المؤدية إلى وسط البلاد وآسيا. وليس اتصال هذا الطريق بمرفأ الشهيد رجائي بالأمر البسيط، إذ إنه أكبر موانئ الحاويات الإيرانية، الذي تعامل في 2024 مع 81% من إجمالي حركة الحاويات في إيران، وتمر عبره وفق بيانات إيرانية أكثر من 55% من الصادرات والواردات. تظهر لقطات متاحة عبر جوجل أيرث شاحنات ومركبات نقل ثقيل على امتداد الطريق، بما في ذلك محيط الجسرين المستهدفين، ما يؤكد استخدامه في النقل التجاري. لكن يرجح أيضاً استخدام الطريق للإمداد العسكري، احتمال يعززه وجود منشأة تقع قرب سيرجان عند الإحداثيات التالية. وقالت تقارير إنها مستودع ذخيرة للحرس الثوري أبلغ عن استهدافه في مارس 2026، وأظهرت صور فضائية أضراراً داخلها. على الطريق نفسه استهدف القصف نفقاً على مسافة 8 كيلومترات من الجسرين. تكشف صور فضائية بعد الاستهداف تغيراً واضحاً عند إحدى فتحتي النفق بما يرجح انسدادها. كما امتد القصف إلى طريق بندر عباس كهوريستان بلار الذي يربط المدينة بمحافظة فارس وبشبكة النقل غربي البلاد، ووصفه مسؤولون إيرانيون بشريان حيوي لحركة البضائع جنوبي إيران. 4 على الأقل من الجسور التي وثق فريق مسبار استهدافها تقع على هذا الطريق وعلى المحاور المتصلة به. الضربات التي وصفتها القيادة المركزية الأمريكية باستهداف لبنية تحتية لوجستية عسكرية أعقبت تهديداً مباشراً من الرئيس ترامب في مقابلة تلفزيونية في 14 يوليو، قال فيها: سندمر جميع جسورهم ما لم يجلسوا إلى طاولة التفاوض. تصريح يشير إلى أن استهداف جسور ناهيك بأثره العسكري واللوجستي هدف تفاوضي معلن، لكن الأدلة المتاحة لا تثبت بعد أن بندر عباس عزلت تماماً، وإن كانت تشير إلى محاولة لتهيئة شروط عزلها وتقليص قدرتها على دعم عمليات إيران في مضيق هرمز.
0: هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستهداف إيران والحوثيين في حال مهاجمة الجماعة للسفن. يأتي التهديد بعد استهداف أنصار الله لناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر، ما عزز المخاوف من اتساع رقعة المواجهة الإقليمية.
2: دخلت واشنطن على خط الأزمة المستجدة في البحر الأحمر. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد باستهداف إيران والحوثيين في حال مهاجمة جماعة الحوثي للسفن. وقال ترامب إن واشنطن ستحمل طهران المسؤولية باعتبار تنظيم الحوثيين وكيلا لها، وأضاف أنه سيتم إنزال عقاب عسكري كبير بإيران وبالحوثيين أنفسهم، مشيرا إلى أنهم أطلقوا النار على سفينتين سعوديتين، ومعبرا عن خيبة أمل كبيرة تجاه هذا التصرف وفق تعبيره. مواقف ترامب هذه كانت قد سبقتها تصريحات من وزير الخارجية الأمريكي الذي حذر من مغبة تخطي الحوثيين الخط الأحمر.
3: يجب أن يتوقفوا. كان الحوثيون إلى حد كبير أذكياء وبقوا خارج كل هذا طوال النزاع، لكن يبدو أنهم استدرجوا الآن إليه عبر استهداف السعودية وسفنها. آمل أن يخففوا التصعيد، لأنني أعتقد بصراحة أن الإيرانيين خدعوا الحوثيين وزجوا بهم في هذا الأمر.
2: وأشارت رويترز نقلاً عن مصادر إلى أن إيران أرسلت قيادات من الحرس الثوري ومستشارين عسكريين وعتاداً لصواريخ وطائرات مسيرة إلى اليمن.
4: نفذت القوات المسلحة.
2: التوتر الناشئ في البحر الأحمر أثار مخاوف عدة أطراف إقليمية ودولية من اتساع المواجهة، وذلك بعد استهداف جماعة الحوثي ناقلتي نفط سعوديتين بدعوى مخالفتهما قرار الحظر الصادر عنها مطلع الأسبوع، في الوقت الذي تؤكد فيه الرياض أنها ستتعامل مع التهديدات الحوثية بسرعة وحزم. ولطالما حذرت جماعة الحوثي من لجوئها إلى إغلاق مضيق باب المندب، وهو ممر مائي استراتيجي يقع عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر، ما عزز المخاوف من تهديد إمدادات النفط العالمية، خاصة أن التطورات تأتي في لحظة إقليمية حساسة في وقت لا تزال التوترات العسكرية قائمة بين إيران والولايات المتحدة في مضيق هرمز. هذا والجدير ذكره أن باب المندب يمر عبره ما يقرب من 15% من التجارة البحرية العالمية، ويعد مسارا رئيسيا لصادرات النفط السعودية. والتسبب بتوقف عمليات الشحن في ممر مائي كهذا يكاد يكون سيناريو صعبا في الوقت الذي ما زال العالم يعاني فيه من تداعيات إغلاق مضيق هرمز.

0: أفاد مراسل التلفزيون العربي بشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة استهدفت منزلا في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، وكان جيش الاحتلال أرسل أوامر إخلاء لعدد من المناطق في القطاع.
1: صاروخين من طائرات F-16.
0: كما شن الاحتلال الإسرائيلي غارة على حي الزيتون استهدفت منشأة صناعية مدمرة. وشن طائرات الاحتلال غارة على منزل في مخيم المغازي وسط القطاع ما تسبب في دمار كبير بالمنطقة، كما استهدفت طائرات الاحتلال مربعا سكنيا في مخيم البريج وسط القطاع. وكان المتحدث باسم الدفاع المدني في القطاع أكد تسجيل عمليات نزوح في مناطق عدة إثر تهديدات الاحتلال باستهداف مبان ومنشآت. أفاد مراسل التلفزيون العربي بسقوط عدد من الجرحى في قصف إسرائيلي استهدف خيام نازحين غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة، ونقل الجرحى ومنهم أطفال إلى مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس. ومن منطقة الزوايدة في قطاع غزة ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي عبد الله مقداد. أهلا ومرحبا بك عبد الله، ما تفاصيل هذه الاعتداءات الأحدث؟
2: جملة من الغارات القوية عاشها سكان قطاع غزة وعاشها على أوقاتها سكان القطاع جراء سلسلة الغارات التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعملية إخلاء من مخيم البريد امتدت إلى مدينة غزة وفي جباليا وأيضا في المنطقة الشرقية الجنوبية الشرقية لقطاع غزة، واختتمتها فجر هذا اليوم في منطقة المغازي حيث استهدفت منزلا سكنيا ودمرت مربعا بأكمله جراء هذه الغارات. أعداد كبيرة من الأسر باتت ليلتها هذه الليلة في العراء في ظل ظروف إنسانية صعبة ومعقدة جدا، وفي ظل أيضا حالة انتظار وترقب وقلق من تكرار هذه الغارات. من الواضح أن الاحتلال الإسرائيلي يعمد إلى تعزيز هذه السياسة وتوسعتها من خلال تدمير المربعات السكنية وإجبار المواطنين على إخلاء منازلهم بشكل أو بآخر، وبالتالي الزج بهم في مصير مجهول. نحن نتحدث عن عدد كبير جدا من هذه الأسر هذه الليلة باتوا في العراء، لكن هو اليوم التالي بالنسبة لهم هذا ما لا يمكننا أي إجابة له في ظل التحديات الإنسانية الكبيرة وفي ظل الواقع المعقد جدا الذي يعيشه القطاع. وبالتالي نتحدث عن وتيرة مستمرة متواصلة من التصعيد، وتيرة ممنهجة من التعزيزات العسكرية الإسرائيلية ومصادرة مزيد من الأراضي، وأيضا توسعت مساحة الخط الأصفر وبالتالي تحويل هذه المناطق إلى نقاط لإطلاق الاعتداءات واستهداف المواطنين داخل الخيام أو حتى فيما تبقى أو الذين يقيمون على أنقاض منازلهم في معظم مناطق قطاع غزة.
0: من منطقة الزوايدة في قطاع غزة مراسل التلفزيون العربي عبد الله مقداد، شكرا جزيلا لك عبد الله على هذه المعلومات. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن أقسام مرضى السرطان أصيبت بالشلل التام في غزة مع عدم توفر الأدوية، وقالت الوزارة أن توقف بروتوكولات العلاج الكيميائي لمرضى السرطان يعد حكما بالإعدام عليهم. ويواجه النازحون في قطاع غزة تحديات كبيرة جراء تفشي مرض جدري الماء، يشكل انتشار المرض مزيدا من التحديات والأعباء على المنظومة الطبية التي تضررت بصورة كبيرة خلال الحرب على غزة.
3: كذا الدواء الفاضي فيش ولا دواء بجاوب فيك، طب ايش نسوي الحين؟
4: ثلاثة أشهر من المعاناة عاشها إبراهيم فياض بعد إصابة نجله بالجدري المائي، أحد الأمراض التي تفشت بصورة كبيرة لدى الأطفال، خاصة مع حالة الاكتظاظ الكبيرة في مخيمات النزوح وحلول فصل الصيف وغياب وسائل العلاج.
3: وأنا بعرف أن المرض هذا مرض جلدي جدري، فهم كيف؟ وبنجيب دويات وثلاث شهور، يعني اليوم مثلا اليوم أنا جبت دواء حطيت دواء آخر النهار، الإشي اللي بكون موجود في جسمه بطفي برجع بطلع إشي جديد، وباستمر هذا الفترة إلها ثلاث شهور. يعني الولد عانى كثير كثير الأمانة، عانى من هيك شغلات.
4: واقع شكل عبئا جديدا على المنظومة الصحية، فأعداد المصابين تزداد بصورة كبيرة في ظل نقص حاد في الأدوية وتدمير الاحتلال عددا كبيرا من مراكز الرعاية الأولية.
5: الآن نتحدث عن يعني بداية كارثة للأسف الشديد في ظل عدم توفر هذه المواد الأساسية للعلاج وللتشخيص وللمتابعة، ولا سمح الله في حال حدوث مضاعفات من هذا المرض.
4: بحسب وزارة الصحة في غزة، تجاوز عدد المصابين بالجدري المائي 60,000 منذ بداية العام الجاري، وهذه أرقام مرشحة للارتفاع في ظل استمرار الحصار الذي يفرضه الاحتلال على القطاع.
6: الحرب على غزة مستمرة ومتواصلة، ولكن من زوايا متعددة. فالانتشار الواسع للقوارض والطفيليات في أكثر من 80% من مواقع النزوح وفق التقارير المحلية يضيف عبئا ثقيلا على المنظومة الطبية جراء قيود الاحتلال الإسرائيلي بمنع إدخال الأدوية ومستلزمات الوقاية من المعابر. عبد الله مقداد، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
0: في الضفة الغربية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال شرقية مدينة جنين واحتجاز جثمانه. وأفادت وزارة الصحة بأن الشاب من طوباس استشهد في جنين برصاص قوات الاحتلال التي كانت ادعت إصابة جندي بجروح طفيفة، فيما زعم أنها عملية طعن قرب مستوطنة مقامة على أراضي الفلسطينيين في جنين حيث أعدم الشاب. كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد طفل وشاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت فوريك شرقية نابلس. وكانت قوات الاحتلال فرضت حصارا على البلدة في شمال الضفة الغربية. وأفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي أن الاحتلال أغلق بوابتين عند مداخل البلدة بالإضافة إلى الحاجز العسكري المؤدي إليها. وكان جيش الاحتلال ادعى إصابة مستوطن في عملية طعن، مشيرا في بيانه إلى إعدام فلسطينيين اتهمهما بتنفيذ عملية الطعن. استولى مستوطنون على منزلين بعائلة الطوباصي في جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، ما أسفر عن تهجير 7 من أفراد العائلة، وسط مخاوف من تصاعد عدوان المستوطنين على المنطقة وتهجير المزيد من العائلات منها.
7: هذان منزلان لعائلة الطوباصي الفلسطينية استولى عليهما المستوطنون بعد تضييقات استمرت أكثر من 3 أشهر على هذه العائلة الفلسطينية. نتحدث عن 7 أفراد معظمهم أطفال هجروا من هذين المنزلين جراء عدوان المستوطنين على هذه المنطقة. ينضم إلينا صاحب هذين المنزلين محمود الطباسي للحديث عن الوضع الذي وصلت إليه هذه العائلة هنا.
8: اللي صار انه في 19/4 اجت جزء جماعه من المستوطنين عصابه بنوا خيمه جنب ارضي وبلشوا يراجدوا علينا بحجار ويضايقوا فينا في الليل في النهار في الكشافات في كل اساليب الازعاج والمضايقه. في 27/4 قاموا بهدم جزء من المنزل والدخول إلى الطابق السفلي وإحراق السيارة، مما أدى إلى تلف في كل محتويات المنزل. بعدها يعني طبعا مشان يهجرونا من البيت، لما شافونا صامدين لجأوا لطريقة ثانية. في 29/6 قاموا باحتلال منزل قيد الإنشاء اللي بيربط بيننا وبين البلد، لأنه احنا بعد حوالي 1.5 أو 2 كيلو عن البلد. فضيقوا علينا الخناق، يعني خنقونا من كل الجهات، ما قدرنا لا احنا نطلع من البيت نجيب أكل ولا خلوا حدا حتى يجي علينا يجيب لنا أكل. لغاية قبل أسبوع قطعوا الكهرباء، فإذا كان عندنا أكل في الثلاجة خرب، ما ظلش مع عندنا أكل. لغاية مبارح فقدنا، ما فيش عندنا أكل من مرة، فيش عندنا مقومات للحياة، فاضطرينا إن نخلي البيت تحت تهديد. طبعا هددونا إن رح نعمل فيكم زي دوابش نحرقكم، وتحت تهديد السلاح خرجونا من البيت مستوطنين مسلحين أمنونا إن نخرج من البيت مشان يستولوا عليهم، وما كانش أمامنا خيار نهائي إلا إن يا يعني يا حياتنا يا البيت، وفي كلا الجهتين. يعني إذا ظلينا في البيت بدنا نموت ويأخذوا البيت، أما لا إحنا ننجى في حياتنا، البيت رايح إذا إنا نصيب برجع.
7: شكرا. إذن ما جرى مع عائلة الطباسي مؤشر على تصاعد عدوان المستوطنين الذي يشمل حرق مركبات، حرق منازل، محاولة قتل الفلسطينيين وقتل الفلسطينيين، لكن الآن وصلوا إلى مرحلة يستولون فيها على منازل جاهزة في مناطق مصنفة باء بموجب اتفاق أوسلو، أي أن هذه المنطقة يفترض أنها تحت السيطرة الإدارية للسلطة الفلسطينية، أمنيا تحت سيطرة الاحتلال، لكنها منطقة باء يمنع حتى إقامة بؤر استيطانية فيها بموجب القانون الإسرائيلي. تصعيد في العدوان ضد الفلسطينيين هنا بمشاركة المستوطنين ودعم رسمي من قبل حكومة نتنياهو وأيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي. من قرية جلود، كريستين ريناوي، التلفزيون العربي، نابلس، شمالي الضفة الغربية.
0: شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة من مسيرة على النبطية الفوق جنوبية لبنان، وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن الغارة استهدفت سيارة للدفاع المدني تابعة للهيئة الصحية الإسلامية على طريق عام نبطية الفوقة دار المعلمين، وأضافت أن الغارة خلفت إصابات طفيفة في صفوف المسعفين. ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف وتفجير في كفر تبنيت جنوبي لبنان. تفقد قائد الجيش اللبناني رادلف هيكل الوحدات العسكرية المنتشرة في بلدة زوطر الغربية، واطلع على التدابير المتخذة والمهمات التي يجري تنفيذها، وشدد هيكل على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين عودة آمنة وسليمة للأهالي. انتقدت كتلة حزب الله النيابية أداء السلطة اللبنانية، معتبرة أنها تدفع البلاد إلى مسار من التنازلات يمس سيادة الدولة وفق تعبير بيانها. وجددت الكتلة رفضها التفاوض المباشر مع إسرائيل، داعية إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة قبل أي نقاش بشأن ملف سلاح المقاومة. كما اعتبر البيان أن الخطوات الأخيرة للسلطة اللبنانية بشأن الانتشار العسكري في الجنوب لا تعكس حقيقة الواقع، متهما إياها بمحاولة تقديم ما جرى على أنه بداية لانسحاب إسرائيلي رغم استمرار الاحتلال. نفذت القوات الأوكرانية غارة بمسيرات على مدينة سان بطرسبرغ غربي روسيا، ووثقت مقاطع مصورة لحظة تنفيذ الغارة على مستودع شركة في المدينة، كما أظهرت تصاعد أعمدة الدخان من المكان المستهدف. أصيب 25 شخصا على الأقل جراء غارة جوية روسية استهدفت مدينة زاباروجيا جنوبية أوكرانيا. وقال حاكم المنطقة في بيان أن القوات الروسية ألقت 5 قنابل انزلاقية على المدينة، واضحا أن من بين المصابين 6 قاصرين وطفل بعمر 3 أشهر. أضاف الحاكم أن الاستهداف ألحق ضرارا واسعة بمبان ومرفق طبي خاص. كما أصيب 9 أشخاص على الأقل وتضررت مباني سكنية إثر غارة روسية استهدفت حيا سكنيا شرقي أوكرانيا. وأظهرت مقاطع مصورة موقع القصف واندلاع حريق في مبنى متعدد الطوابق وسط دمار واسع خلفه الهجوم، في حين وصلت فرق الطوارئ عمليات الإطفاء والإنقاذ وإزالة الأنقاض. في المقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف مواقع تمركز ميداني للقوات الأوكرانية، وقالت وزارة الدفاع أن قواتها استهدفت موقع تمركز للقوات الأوكرانية شمال مقاطعة دونيتسك شرقية أوكرانيا. تستثمر شركات السلاح الألمانية مئات ملايين اليوروهات في افتتاح مصانع سلاح جديدة ضمن مسعى من حكومة برلين لرفع قدرات الجيش وتحويله إلى أقوى جيوش أوروبا التقليدية. الاستثمار الحكومي المباشر في تلك الشركات يبدو لأقطاب صناعة السلاح منطقيا، لأنه بالنسبة للسياسيين مسألة لا تخلو من مخاطرة.
9: في بلدة أشاو أم إن البافارية النائية يوضع حجر الأساس لمصنع شحنات دفع الذخائر والمقذوفات النارية التابع لشركة غاين ميتال، إحدى أكبر شركات السلاح في أوروبا. هذا المصنع جزء من سلسلة استثمارات للشركة التي تتخطى قيمتها السوقية 46 مليار يورو، ويهدف إلى تلبية طلب متزايد في خضم أجواء سياسية وأمنية تزداد سخونة كل يوم. قائمة المدعوين لافتة، من رئيس حكومة ولاية بافاريا ماركوس زودر إلى وزير برلماني من وزارة الدفاع، انعكاس للتداخل بين الاقتصاد العسكري والنخب السياسية الألمانية.
10: لهذا السبب نحن نستثمر هنا. الجيش الألماني لديه طلب كبير على الذخائر، بالإضافة إلى أوروبا وحلف الناتو. ما نفعله هو تحليل الطلب، وبحسب ما توصلنا إليه فإننا سنشهد في السنوات العشر المقبلة طلباً أكبر في مجال الذخائر والمسيرات والأقمار الاصطناعية، ولذلك نستثمر فيها، وهذا ما يؤكده زبائننا مثل الحكومة الألمانية.
9: الوجود السياسي يعكس اهتماماً متزايداً بقطاع الصناعات الدفاعية الذي يدعم الاقتصاد ويؤمن الوظائف في المنطقة. بالنظر إلى استثمارات الحكومة الألمانية في عدد من شركات التصنيع العسكري الأخرى، يبدو الاستثمار هنا في أشاو أم إن أمراً منطقياً بالنسبة لبرلين، لكن رياح السياسة في العاصمة الألمانية متقلبة ولا تأتي دوماً كما يشتهي أقطاب صناعة السلاح. من بافاريا إلى مركز القرار السياسي في برلين، تبدو الحكومة الألمانية مكتفية بمنح هذه الشركات عقوداً كبيرة دون التوجه نحو الاستثمار مباشرة فيها.
11: شركات التسليح بالطبع جزء مهم من عملية نمو قواتنا المسلحة، والتي نسعى لتنميتها من الجانبين المادي والبشري، وذلك بسبب التهديدات الخارجية. نحن على تواصل مستمر مع قطاع الصناعات العسكرية، ولكنني لست مسؤولا عن تحديد سياسات الاستثمار الحكومي في شركات السلاح.
9: لكن الارتفاع المضطرد للإنفاق العسكري الألماني بواقع ثلث الموازنة تقريبا يضفي غموضا على هذا الإحجام عن الاستثمار المباشر، الذي يرى مراقبون أنه مسألة وقت أكثر من كونه مجرد نوايا. ياسر أبو معيلق، التلفزيون العربي، برلين.
0: تتوصل أزمة انقطاع الكهرباء في تونس بالتزامن مع موجة حر قياسية ضربت البلاد منذ أكثر من أسبوع. شهدت عدة مدن ومحافظات تحركات احتجاجية للمطالبة بحل الأزمة.
12: يتخذ الإفلاس له منزلة في أسواق هذه المدينة. لا دجاج هنا لبيعه ولا ميزان لكيله. انقطعت الكهرباء فتلفت البضاعة وتوقفت الموازين وفشلت البرادات في حفظ اللحوم أكثر من ساعات معدودة. بقيت الأسعار ماثلة دون ما بضاعة، فلم يتبقى هنا كثير مما يباع أو يبتاع.
13: السلع فزدت ولت البارح ولت البارحين، هذيك الطيش قصوا في الليل الصباح، السلع ما تصلحش كلها طيشت. اليوم كترات أوفار بيجي ثلاثة سبايع ولا ثلاثة سبايع ونص، مسكر فريقوت مسكر السلع مطيشة بفنيش نوع نعمل أخويا.
12: تأخذ الحيرة من تواصل انقطاع الكهرباء وجهها الغاضب في احتجاجات متواترة في مدن وأحياء عدة. شكل من الاحتجاج يتواصل ليلا، بل يصير عند الظلام أشد وطأة حين يتزامن مع حر صعب الاحتمال. توزيع الأحمال بين المناطق هو بحسب شركة الكهرباء التدبير الوحيد الممكن لتجنب انهيار الشبكة.
14: الشركة توصيل الكهرباء والغاز نبهت مرارا وتكرارا من خلال مراسلاتها لسلطة الإشراف سواء الإدارة العامة هذه أو ما سبقها حول خطورة العجز على مستوى تلبية حاجيات التواسة خاصة في الذروة الصيفية بمراسلات ومكاتيب، وحذرت أنه ستلتجئ للتخفيف الدوري للأحمال.
12: وجه الأزمة الثاني يكمن في غياب المعطيات الدقيقة بشأن الفارق بين قدرات إنتاج الكهرباء ومستوى استهلاكه، وبشأن تاريخ انتهاء الانقطاعات، وبشأن التكلفة الضرورية لسد العجز القائم في البلاد، وحول ممكنات التعويض للمتضررين من الانقطاعات. تغرق البلاد في ظلام طويل وفي أسئلة كثيرة، ويقف الخطاب الرسمي عند توصيف الوضع بأنه غير عادي، وبأن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي دون تبيانه كيف ومتى.
15: هذا الظلام المطبق هو النصف الظاهر من أزمة الكهرباء في تونس. غياب الاتصال الرسمي هو نصف الأزمة الثاني، وهو ما جعل من هذا الواقع الصعب على التونسيين، بالإضافة إلى كونه مباغتاً دون تاريخ انتهاء معلوم. خليل كلاعي، التلفزيون العربي، تونس.
0: أعلنت إسبانيا حالة طوارئ وطنية في منطقة مدريد ومقاطعة أفيلا القريبة من العاصمة في أعقاب خروج حرائق الغابات عن السيطرة. أجلت السلطات أكثر من 10,000 شخص خلال الأيام الماضية من مختلف أنحاء العاصمة، حيث تشتعل عدة حرائق للغابات في آن واحد. تتابعون هذا التقرير، وبعده يصحبكم حامد الناظر في ساعة جديدة من التلفزيون العربي.
16: حرائق غابات هي الأكبر هذا العام، وألسنة اللهب تواصل اجتياح مناطق واسعة من إسبانيا تحت واقع موجة حر وجفاف غير مسبوقة، ما دفع السلطات إلى رفع حالة التأهب في وقت يخوض فيه رجال الإطفاء سباقا مع الوقت لمنع امتدادها إلى مناطق سكنية جديدة. في إقليم غوادالاخارا وسط البلاد، لا يزال أكبر حريق خارج السيطرة بعدما أتى على عشرات آلاف الهكتارات من الغابات والأراضي الزراعية، وأجبر آلاف السكان على مغادرة منازلهم مع إخلاء عدد من القرى وإغلاق طرق رئيسية كإجراء احترازي. خطورة هذه الحرائق دفعت رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى زيارة مركز قيادة عمليات إخماد حريق غوادالاخارا، بينما ترجح الأرصاد الجوية الإسبانية أن ترتفع درجة الحرارة إلى أكثر من 40 مئوية في معظم المناطق الداخلية الجنوبية الشرقية.
17: وحدة الطوارئ العسكرية موجودة هناك، ويقولون أنهم يسيطرون على الوضع ويقومون برش المياه.
16: عملية الإخماد يشارك فيها مئات من عناصر الإطفاء، تدعمهم طائرات ومروحيات متخصصة، إلا أن الرياح القوية وارتفاع درجات الحرارة والانخفاض الحاد في نسبة الرطوبة تعرقل جهود السيطرة على النيران وتزيد من احتمال اندلاع بؤر جديدة. فيما تعمل فرق الطوارئ على إنشاء خطوط عازلة لمنع امتداد الحرائق بالتوازي مع عملية إجلاء ومراقبة مستمرة للمناطق الأكثر عرضة للخطر.
18: بصراحة يجب أن نشكر الشباب الذين يعملون هنا، فقد قاموا بعمل رائع. نحن نسيطر على الوضع والطقس ليس في صالحنا، ولكن لا بأس.
16: تأتي هذه الحرائق في وقت تشهد فيه أجزاء واسعة من جنوب وغرب أوروبا صيفاً استثنائياً، إذ ساهمت موجات الحر المتتالية والجفاف الطويل في تحويل مساحات شاسعة من الغابات إلى وقود سريع الاشتعال، وتحذر السلطات الإسبانية من أن الأيام المقبلة قد تكون أكثر صعوبة مع استمرار الأجواء الحارة وتوقعات بهبوب رياح جديدة.
19: أهلا بكم مشاهدين، هذه ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، نستهلها بالعناوين. الجيش الأمريكي يقصف مواقع إيرانية لليلة 13 على التوالي، والسلطات الإيرانية تعلن مقتل 4 أشخاص وإصابة 5 في هجوم صاروخي بمحيط مدينة الأهواز. الدفاع أو ترامب يقول إن أي أضرار تلحق بالسفن جراء النزاع في هرمز ستعوض من الأصول الإيرانية لدى واشنطن، وعرقجي يصفها بالسابقة الخطيرة التي ستؤجج الصراع. بعد أوامر بالإخلاء، غارات للاحتلال الإسرائيلي تستهدف منازل في شمال ووسط قطاع غزة. مسيرات أوكرانية تستهدف منطقة سان بطرسبرغ في روسيا، وإصابة العشرات في غارة روسية على مدينة زابوريجيا.

0: أهلا بكم. أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية إنهاء الليلة الثالثة عشر على التوالي من الضربات على إيران بنجاح. وذكرت القيادة أن موجة الضربات استمرت لأكثر من ساعتين واستهدفت مراكز القيادة العسكرية الإيرانية ومنشآت تخزين الطائرات المسيرة وشبكات الاتصالات ومواقع المراقبة الساحلية والقدرات البحرية الإيرانية، وذلك لمواصلة تقليص التهديد الذي تشكله إيران على البحارة المدنيين والسفن التجارية العابرة لمضيق هرمز. وأفادت وسائل إعلام إيرانية أن القوات الأمريكية استهدفت عدة مناطق في إيران، حيث أعلن التلفزيون الإيراني عن دوي انفجارات في بندر عباس وجزيرة قشم قرب مضيق هرمز وفي منطقة الأهواز. وقالت وكالة تسنيم أن صاروخين أمريكيين أصابا منطقة قرب جزيرة قشم عند مضيق هرمز. هذا وأعلن محافظ خوزستان مقتل 4 أشخاص وإصابة 5 في هجوم صاروخي أمريكي على محيط مدينة الأهواز. وتظهر هذه المقاطع المصورة الانفجارات في منطقة الأهواز غربية إيران جراء الاستهدافات الأمريكية الأخيرة. كشف موقع أكسيوس الأمريكي أن الرئيس دونالد ترامب يدرس شن هجمات واسعة على إيران، يأتي ذلك في وقت تعزز فيه الولايات المتحدة قواتها في المنطقة. وفي ظل هذا التصعيد حذرت الأمم المتحدة من أن الوضع في المنطقة يتجه نحو حافة الهاوية.
1: الحرب الواسعة باتت على الأبواب، ملفها وضع على طاولة الرئيس الأمريكي، إنه يقترب من اتخاذ قرار بشأنها وفق ما نقل موقع أكسيوس. في غضون ذلك أفادت وول ستريت جورنال بأن الولايات المتحدة تعزز قواتها في الشرق الأوسط. أسراب من الطائرات المقاتلة نشرتها في أنحاء المنطقة، وقاذفات متمركزة في قواعد داخل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وضعت في حالة تأهب قصوى. المملكة المتحدة أعلنت جاهزية قواتها المسلحة للدفاع عن البلاد في وجه أي هجوم إثر تهديد أصدره الحرس الثوري الإيراني بشأن السماح لقاذفات أمريكية بالانطلاق من القواعد البريطانية. لغة تهديد لطهران وجهتها واشنطن عبر بعثتها في الأمم المتحدة.
2: ما لم تقرر إيران العودة إلى الانخراط في الدبلوماسية واحترام نتائجها، فإن الولايات المتحدة ستتحرك لإعادة تصويب الأوضاع في مضيق هرمز.
1: وفي ظل هذه التهديدات أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن فرنسا أجلت طاقمها الدبلوماسي العامل في سفارتها بطهران، كما أشارت إلى تداول أنباء مؤخراً بشأن إغلاق بريطانيا سفارتها. تهديدات ردت عليها طهران على لسان وزير خارجيتها.
3: لا توجد مشكلة في تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة، تكمن المشكلة في النهج الأمريكي، وهو نهج غير عقلاني ومفرط وساع للهيمنة، وفي مواجهة ذلك هناك ردود قوية وحازمة من قبلنا.
1: في الأثناء يتواصل مسلسل التصعيد في المنطقة. الجيش الأمريكي شن هجوماً على جزيرة قشم في مضيق هرمز، بينما تحدث الجيش الكويتي عن هجوم جديد بالمسيرات على الحدود مع العراق. ومع استمرار الهجمات الإيرانية على دول المنطقة، أكدت دول الخليج والأردن على حقها في الدفاع عن النفس ضد اعتداءات إيران. صراعات في الشرق الأوسط توشك أن تخرج عن السيطرة.
4: الوضع يخرج عن السيطرة ويتأرجح على حافة الهاوية. المنطقة تجر إلى دوامة متصاعدة من المواجهة، حيث تغذي كل أزمة أخرى ويشعل كل تصعيد شرارة التصعيد التالي.
1: تحذير أممي من أن المنطقة تنجرف نحو دائرة نزاع آخذة بالتوسع.
0: ننوه الآن بهذا الخبر العاجل. الجيش الإيراني يقول هاجمنا منشآت عسكرية أمريكية في قاعدة الأزرق بالأردن وقاعدة الشيخ عيسى الجوية بالبحرين. الجيش الإيراني يقول هاجمنا منشآت عسكرية أمريكية في قاعدة الأزرق بالأردن وقاعدة الشيخ عيسى الجوية بالبحرين، ونتابع هذه الصور التي نشرها الجيش الإيراني لهذه الهجمات.

0: راديو الحرية
1: 92.7 FM.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
5: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
6: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالميا، حافزا حقيقيا للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
5: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل دوار من رشد عمارة سان جون الطابق السادس.
6: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
7: شركة M4 لتعديل كماليات السيارات بتهني الناجحين والناجحات بامتحان الثانوية العامة. شركة M4 بإدارة صهيب مسك وادى بوكتيلة طريق ديوان الهيموني مقابل مخبز البركة.
8: تعلم لتعمل، لأن مستقبلك المهني يبدأ باختيارك الصحيح. تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن استقبال طلبات حجز المقاعد للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، الإرشاد النفسي، تخصص فرعي، التدخل وقت الأزمات. احجز مقعدك الآن من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة www.nu-vte.edu.bs، وراجع عمادة القبول والتسجيل في مقر الجامعة بمدينة نابلس لاستكمال الإجراءات مصطحباً الأوراق الثبوتية المطلوبة. العنوان: نابلس، شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
7: حلويات حور بتهني الناجحين والناجحات بامتحان الثانوية العامة وبتقدم لهم عرض وخصم خاص داخل المحل. حلويات حور، الخليل الحرس.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
7: مركز الصفا للجراحات التخصصية بهني الناجحين والناجحات بامتحان الثانوية العامة. مركز الصفا، عين سارة، عمارة الصفا، الطابق السادس.
0: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
7: تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى، تتشرف إدارة هيبرون إكسبو لتنظيم المعارض بدعوتكم للمشاركة في فعاليات معرض الغذاء 2026، والذي يقام على أرض المعارض هيبرون إكسبو بمدينة الخليل، بمشاركة كبريات شركات ومصانع المواد الغذائية وسلاسل الإنتاج والتوريد والتسويق أيام السبت والأحد والاثنين. ملاحظة: الدعوة مخصصة للتجار وأصحاب المحال التجارية والسوبر ماركت.

0: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بن زحيمان.
1: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
2: المناهض للحرب أو

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها السيدات والسادة المستمعين والمتابعين، أسعد الله صباحكم. نلتقي بكم عبر منبر الحرية في هذا الصباح المميز، صباح اليوم الجمعة. أول يوم جمعة هيك بيجي مختلف عند الناس، لأنه اليوم بدها تكون إعلان نتائج الثانوية العامة بإذن الله تعالى. فأهلا ومرحبا بالجميع، والله يا رب ينجح الجميع إن شاء الله. ربنا ما بضيع تعب حدا، والله يوفق الطلاب والطالبات وربنا يعطيكم إن شاء الله بالتوفيق. هيو بل في واحدة من الطلاب كأنه موجودة معنا بتقول ادعوا لها وادعوا للجميع إن شاء الله رب العالمين. ربنا بنجح الجميع، والله لا يضيع تعب حدا يا رب العالمين. وإن شاء الله رب العالمين بتكون كل أموركم كويسة وأوضاعكم 100% وعشرة على عشرة كمان. صباح الخير، صباح الورد، صباح الفل، صباح الياسمين. أنتم تستمعون لإذاعة منبر الحرية على الموجة العاملة 92.7 بالعشرة FM. بعد لحظات سنحاول التواصل مع أصحاب العلاقة لنتابع آخر التطورات، أين وصلت أمور الثانوية العامة. سنكون مع مدراء التربية والتعليم إن شاء الله في محافظة الخليل. أيضا سنحاول التواصل مع الزميل والأستاذ صادق الخضور. سنكون معكم بتغطية أول بأول، دقائق قليلة يعني 42 دقيقة من هلأ، والناس قاعدة على أعصابها، براكين بتغلى. إن شاء الله رب العالمين ربنا بيهدي بال الجميع، وربنا بيطمن كل واحد على ابنه. دعواتنا بالتوفيق والنجاح لكل الطلاب والطالبات إن شاء الله رب العالمين. ربنا ما بيضيع لكم تعب يا رب، والله يا رب يعطيكم إن شاء الله دائما الخير. وإن شاء الله بتكون هاي بداية لإن شاء الله رحلة طويلة في إطار الحياة والسعي والبحث والتطوير، وأيضا الإنجاز وتحقيق الإنجازات في الثانوية العامة يا رب العالمين. هاي بتكون بداية الإنجازات. إمهاني قدسي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاج بسام العملة يسعد صباحك يا حاج بسام، صباح الخير لإمهاني القدسي. أبو مؤمن الخطيب يسعد صباحك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مبارك لكل الناجحين والناجحات من أبو مؤمن الخطيب إن شاء الله رب العالمين، بيكون نجاح مبهر للجميع. جعفر السويطي الله يسعد صباحك يا جعفر. أيضا كمان صباح الخير للمركز الرضواني. إبراهيم الدغاغمي صباح الورد يا إبراهيم. أم صلاح شاور صباح الخير الله يسعد صباحك. أم محمد الحروب صباح الخير يا ميت، مرحبا بالجميع، أهلا وسهلا بكم. كمان أم رائد جردات بتقول صباح الخير، يا رب النجاح للجميع، اللهم أمين، الله ينجح الجميع. كمان أم أحمد المدهون بتحكي. عز الدين زيتون صباح الخير يا عز الدين، بقول الله يسعد صباحك يا رب النجاح لابني عبادة ولجميع الطلاب إن شاء الله. إن شاء الله ابنك عبادة من المتفوقين هو والجميع يا رب العالمين. كمان صباح الخير لكمال سدر، بقول نسبة النجاح ورغم عدم الالتزام الدراسي سوف تكون نسبة عالية، كله جبر خواطر. جبر خواطر ولا نجاح ولا تفوق ولا تميز، المهم الطالب ينجح اليوم في هذا اليوم. وإحنا دائما بنقول إنه التوجيه هو مش نهاية الدنيا، التوجيه هي بداية مرحلة، بداية الحياة. لأنه أنت لما توصل للتوجيه بتكون وضعت قدم في الحياة الجامعية، وبعد الحياة الجامعية الكل بيعرف إنه هي بدها تكون مرتبطة بالحياة المستقبلية. لهيك بنتمنى النجاح والتوفيق لكل طلابنا وطالباتنا في الثانوية العامة. أيضا بنتمنى التوفيق والنجاح للجميع، ويا رب الله ما يضيع لهم تعب. بدنا نقول صباح الخير لكمان لحسني وزوز، يسعد صباحك حسني وزوز. بدر أبو هيكل صباح الخير. محمود أبو عيشة الله يسعد صباحك يا محمود، كيف الحال شو أخبارك. محمد بسألنا أنيسي عن نتائج، والله مبدئيا الساعة 9 إن شاء الله، يا ريت إيهاب الأستاذ صادق الخضور أو الأستاذ عاطف الجمل كمان يكونوا معنا. صباح الخير لمحمد العامر الله يسعد صباحك يا محمد، أهلا وسهلا فيك على الهواء مباشرة، نرحب بالجميع. يعني نحاول بكل لحظة أن نصل إلى آخر التطورات المتعلقة بنتائج الثانوية العامة. صباح الخير للجميع، وما زالت التغطية متواصلة معكم. اليوم حبينا نبلش التغطية من الساعة 8 صباحا لحتى نكون على تواصل مع الجميع، لحتى نكون أختي توجيهي وقاعدة الاسم الله يكون بالعون. يعني هلأ حاليا في هاي اللحظات الأعصاب بتكون مرهقة ومتعبة جدا، يعني بسبب
الضغط النفسي اللي بيواجهوه الجميع. إن شاء الله رب العالمين زي ما قلنا ربنا ما بيضيع لحدا تعب، ورب العالمين بكرمهم جميعا بالتوفيق والنجاح يا رب العالمين. طبعا بإمكانكم إرسال، ليش يوم الجمعة بالذات؟ مش عارف، هذا السؤال بنوجهه للتربية والتعليم إن شاء الله بعد شوي. جميلة وجيه صباح الخير، سميرة الجعبري صباح الخير، رجاء العبيد وصباح الخير، أهلا وسهلا بالجميع. أبو لؤي سيدر بصبح على الجميع، بصبح على إيهاب النتشة. أبو لؤي بده يبارك لكل الناجحين والناجحات في الضفة الغربية وغزة، وألف ألف مبروك، وإن شاء الله بده أبارك لبنت المرحوم أمجد عبيد، وإن شاء الله من الناجحين المتفوقين إن شاء الله يا أبو لؤي. إن شاء الله بعد شوي بنهني كل الناس اللي نجحوا. كمان رندا امشادي بتتمنى نجاح لحفيدها نور ان شاء الله رب العالمين. كمال سدر كمان يا رب ان شاء الله اليوم الفرحه للجميع، والله لا يضيع تعب حدا. انا توجيهي متوتر شوي، بس الواحد عمل اللي عليه والباقي على الله. بالضبط، هي هيك يعني الواحد

رب العالمين. اللي بالساعة بالعادة بيكون الساعة 9 يعني، وحتى اللحظة الساعة 9 ستكون النتائج متاحة عبر موقع حكومتي وعبر موقع وزارة التربية والتعليم، وأيضا من خلال الرسائل النصية الخاصة للمشتركين عبر شبكة جوال وشبكة أريدو. كمان دكتور أشرف جبارات بهني وببارك لكل الطلاب والطالبات الناجحين والناجحات إن شاء الله، بقولهم دائما بالتوفيق والنجاح والإبداع إن شاء الله على المستوى الأكاديمي وعلى المستوى العملي والحياتي. إن شاء الله هاي الأغنية بعد شوي بتكون ملعلعة بكل البيوت اللي فيها ثانوية عامة. صباح الخير يا حاج ياسر، صباح الحاج ياسر أبو شمسية، الله يسعد صباحك حاج ياسر. إن شاء الله يا رب العالمين جمعة مباركة عليك وعلى الجميع. كمان بدنا نصبح على المهندس راشد ناجي سعيد أبو ناجي، الله يسعد صباحك يا أبو ناجي، وإن شاء الله جمعة مباركة على الجميع يا رب، إلك ولكل اللي حواليك. وإن شاء الله هيك بتكون يعني مجرد 35 دقيقة ضايلة، إن شاء الله بيكونوا هيك بمروا عليكم بسرعة البرق، وربنا بيطمنكم على ابنكم يا رب العالمين.

صبحت علي قلت لهم دكتور أشرف عم بنحاول نوصل للناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم الأستاذ صادق الخضور، لكن ما في إجابة. كمان حاولنا نتواصل مع الأستاذ عاطف الجمل، يعني بقول ما في مجال لأي حدا يطلع قبل ما يطلع الوزير ويعلن عن نتائج الثانوية العامة. بالنسبة لمدخل فرش الهواء مغلق أو حاجز موجود على الخارج وتفتيش للخارجين من مدينة الخليل. بصراحة أنا من كثر التعليقات بطلت ملاحق، يعني الله يسعد صباحكم جميعا، نتشرف بكم جميعا وأهلا وسهلا. بإمكانكم إرسال التهاني، التبريكات، الأمنيات، أي شيء بدكم إياه ابعتوه لحتى نقرأه على الهواء مباشرة. تهاني بالمواليد، تهاني بالتوجيه، بس اليوم الأغلب كله راح يكون توجيهي. صباح الخير لأبو الجود، الله يسعد صباحك يا أبو الجود. نضال أبو رجب صباح الخير يا ميت مرحبا. يوسف الحوامدة يا ميت مرحبا. النورس الأبيض أهلا وسهلا. أبو لؤي سدر بقول أنا بدي أوجه كلامي لكل اللي بيسأل ليش يوم الجمعة. النتائج يا جماعة الخير يوم الجمعة يوم مبارك، إن شاء الله بيكون الكل ناجح، قولوا يا رب والباقي على رب العالمين، وبعد النتيجة الكل يروح على صلاة الجمعة مشان ربنا يستجيب لنا جميعا. صباح الخير كمان مرة الحاج ياسر أبو شمسية، الله يسعد صباحك يا أبو قصي. أم صلاح شاور أنا دراسة خاصة يا رب تنجحني ونجح الجميع، اللهم أمين، إن شاء الله بالتوفيق والنجاح يا أم صلاح والإبداع. كمان مراد الفروخ صباح الورد، الله يسعد صباحك يا مراد. والدنيا فرح وعي عنا هنا عصام عطوان ببارك لنفسه النجاح 97%، ألف مبارك يا عصام. نسبة النجاح لسه ما انتشرت، يعني بتكون نسبة النجاح في ساعة إعلان نتائج الثانوية العامة إن شاء الله رب العالمين. أم علي الخطيب بتقول السلام عليكم، أنا بدي منكم تعمموا، أنا ابني فهد مبارح الساعة 8:30 مبلغ 3500 شيكل، اسألوا هالناس الله يخليكم. أم علي يعني الله يسعد صباحك وإن شاء الله ابنك بترجع له ضالته، بس ياريت احكي لنا وين فقدهم، أي منطقة، عشان الناس يعني تشوف وتنشر إن شاء الله رب العالمين، ربنا برد له ضالته يا رب العالمين. ان شاء الله يا عبير الهاشلمون بنتك ندى بتكون من الناجحين يا رب العالمين. صباح الخير لعبد غيت، ايوه يا عبد اليوم عبد فايق بدري عشان نتائج الثانويه العامه، عبد اليوم عنده اجواء وعامل حفله اليوم. عبد بقول لك انا دائما بعمل حفله للي نجحوا واللي ما نجحوش، يعني اي حدا ما نجحش اليوم بروح عند عبد بجبر له خاطره بعمل له حفله هيك تعديه. صباح الخير يا عبد غيت، سلام التميمي الله يسعد صباحك، اهلا وسهلا فيك. بلقيس بي اي صباح الخير، بقول يسعد صباحكم من ام محمد البراوي الاخرز، تبارك النجاح لكل الطلاب ان شاء الله رب العالمين، ولا ابنها الاسير فادي الخضور البراوي وجميع اسرانا في فلسطين.

الله يفك أسره يا رب العالمين. طيب بتقول إنه أم علي الخطيب بتقول السلام عليكم, بدي منكم تعمموا ابني فهد فقد امبارح الساعة 8:30 مبلغ 3500 شيكل من منطقة دوار الصحة لمنطقة فرش الهواء. هو كان على الأغلب بسيارة عمومية, يعني ياريت اللي بسمعونا يعمموا هاي الملاحظات لحتى إذا حدا لقيه يتواصل ونرجع المبلغ المفقود لأصحابه. كمان مرة أم علي الخطيب بتقول السلام عليكم, بدي منكم تعمموا, أنا ابني فقد امبارح الساعة 8:30 مبلغ 3500 شيكل, اسألوا هالناس الله يخليكم. إن شاء الله رب العالمين بلاقيهم وبرجعوا, ويا رب العالمين بيكون كل شيء منيح وكل شيء خير. صباح الورد للجميع. اليوم كل البلد صاحية, فيش حدا نايم عشان نتائج الثانوية العامة. إن شاء الله رب العالمين ربنا ما بضيع تعب حدا وبفرح الجميع يا رب العالمين. سلام التميمي صباح الخير. رشاد سكافي صباح الورد, الله يسعد صباحك. أم بسام المحتسب صباح الخير. كمان فواز النتشي الله يسعد صباحك. رمضان النجار صباح الورد. محمد عبيد وأبو قيس بيقول السد والسند عبد غيت يسعد صباحك. صباح الخير يا عبد, والله عبد إلى قاعدة جماهيرية كبيرة أنت, ولا تقول حدا من هالوزراء المعتبرين بالبلد. عبد السلام الأطرش أبو حبيب صباح الورد. أم بسام المحتسب الله يسعد صباحك. بدر أبو الحلاوي صباح الخير. خضر دويك كمان صباح الخير يا خضر, كيف حالك؟ بدر الفرحة هاللي هلالو يلي لعلم طريق عزتكم يلي حقق ما ردش ذبحي جرب طبح عليه. فرحة هاللي هلالو يلي لعلم طريق عزتكم ما تزمنا يلي حقق. 30 دقيقة نصف ساعة فقط تفصلنا عن الفرحة الكبرى لأبنائنا وبناتنا في الثانوية العامة. إن شاء الله رب العالمين ربنا بنجح الجميع وما بضيع تعب حدا. نادر الأسعد صباح الخير. حنان بدوي الله يسعد صباحك. أسيل الفلاح صباح الخير. سوسن مسودة يسعد صباحك. سوسن مسودة بتقول الله يفرح نسايب عائلة الجبريني بنجاح أبنائهم رهف الجبريني وسليم الجبريني. أبو زين الدين الهشلموني يسعد صباحك. يا ريت تتحاول كمان مرة مع الأستاذ صادق, يعني على الأقل بس نتطمن منه عن الأوضاع إنها كل إشي ماشي بالطريق الصحيح. يعني أنت عارف الناس معظمها الآن على أعصابها.

صباح الخير لأم محمد أبو سنيني، الله يسعد صباحك. كمان صباح الخير لشادي الشريف، نواصل معكم في هذه التغطية الخاصة لإعلان النتائج الثانوية العامة.

الله يسعد صباح الجميع. صباح الخير لإيهاب. إيهاب النتش بقول لكم يعني الله ينجح الجميع. 12 دقيقة هي الفاصلة راح تكون إن شاء الله رب العالمين لكل الطلاب والطالبات إن شاء الله رب العالمين. نتمنى لهم التوفيق والسداد والنجاح يا رب العالمين إن شاء الله رب العالمين. ربنا ما بضيع حدا وما بضيع له تعب وما بفئس ولا حدا يا رب العالمين. في أخبار تقول أن هناك عملية طعن في شمال الضفة الغربية. مش عارف على ما يبدو شجار يعني الأخبار متضاربة. ورود بلاغ عن إطلاق نار في منطقة حفاد قلعاد قرب نابلس. التفاصيل قيد الفحص. مزبطش لازم نتابع. صباح الورد لأبو محمد الزماعري بيقول الله يسعد صباحك أبو رامي. ألف مبروك لجميع الطلاب والطالبات بالنجاح وحظ أوفر لمن لم يحالفهم الحظ إن شاء الله رب العالمين. صباح الورد أبو محمد زمان عنك كيف أنت طمنا عنك. رأفت سويتي صباح الورد. أبو بشار عبيدو الله يسعد صباحك. الحاج جميل الرجبي صباح الخير. صباح الورد صباح الفل. صباح الياسمين ملحمة ودواجن سند صباح الفل. أحمد علي صباح الخير. إم هاني القدسي الله يسعد صباحك. محمد حماد زيدات الله يسعد صباحك. اليوم جمعة مبارك بإذن الله رب العالمين. عبد الرؤوف اللهلي صباح الخير كمان الله يسعد صباح الجميع. كمان بدنا نصبح على كل المتابعين وكل المستمعين ونقولهم الله لا يضيع لكم تعب. صباح خاص ومميز لقطاع غزة كلها واللي فيها وطلابها وطالباتها وزملائنا الصحفيين جميعا. وبدنا نصبح صباح خاص لزميلنا وحبيبنا عاهد فروان اللي اليوم بيعتذر عن المشاركة معنا بسبب وعكة صحية ألمت فيه. ألف سلام عليك يا أبو عوني وإن شاء الله رب العالمين أجر وعافية. صباح الورد.

0: Gracias, Abu Kusay. شركة دي جدراوي.
1: صباح الخير للجميع، نواصل معكم على الهواء مباشرة في هذه التغطية الإخبارية الخاصة بنتائج الثانوية العامة. بخبر ورد قبل قليل، سيكون هناك تنويه هام، تم تأخير موعد إعلان نتائج الثانوية العامة بربع ساعة عبر موقع وزارة التربية والتعليم اليوم الجمعة 24/7/2026. الموعد الجديد الساعة 9:15 بدلا من الساعة 9:00. نتمنى النجاح والتوفيق للجميع.
0: وبالمشاعر المرفوعة على بجيب وحل بجيب، مرحب.
1: نرحب بكل المنضمين والمنضمات معنا على الهواء مباشرة، أهلا وسهلا بكم.

طيب نواصل معكم على الهواء مباشرة في هذه التغطية الإخبارية عبر منبر الحرية، هذه التغطية المتعلقة بنتائج الثانوية العامة. اليوم بدنا نبارك باسمي واسم الإذاعة واسم الجميع للسيد نصر طلب عودة الجعبري أبو مصطفى بزفاف نجله مصطفى على كريمة السيد رفيق أحمد عسيلي ندى. ألف مبارك يا مصطفى، ونتمنى لكم إن شاء الله زواجا ميمونا مباركا، وزي ما بيحكوها جيزة الدهر يا مصطفى. كمان هذه تهنئة مقدمة من الحاج ياسر أبو شمسية وناصر أبو شمسية، وكمان المنذر إدريس أبو أحمد، ومن صبح الحداد ومحمد عبيدو وأحمد رمضان وعلاء إقنيبي وماهر عسيلي أبو عايد ومجد صنقرط ورأفت الطويل، كلهم بيحكوا لك ألف ألف مبارك، وإن شاء الله رب العالمين بالتوفيق والنجاح يا رب العالمين.

صباح الخير لمنتصر عمر، صباح الخير لرشدي فريحة، أبو الجود صباح الخير، ربحي سدر كمان صباح الورد. بقول اللهم يا رب العالمين في هذه الجمعة المباركة وفق طلبتنا في الثانوية العامة التوجيهي وافتح لهم أبواب النجاح واجعل تعبهم واجتهادهم سببا في تحقيق أحلامهم. اللهم أقر عين أهلهم بتفوقهم وارزقهم الفرحة التي انتظروها واجعل النجاح حليف كل طالب وطالبة. آمين يا رب العالمين.

0: أيمن عسيري، الله يسعد صباحك يا أيمن. معنا هون فادي أبو سامح بيقول بارك لنفسي بمعدل 98.9، ألف مبارك يا فادي، والله ما بنفشل ولا حدا. يسعد صباحك وصباح الجميع. إعلان النتائج سيكون الساعة 9:15 عبر موقع وزارة التربية والتعليم إن شاء الله رب العالمين. صباح مرمر زماني، أهلا وسهلا، النجاح للجميع إن شاء الله. يزن أبو غليون سعد صباحك. وليد زماري أبو محمد، الله يسعد صباحك يا حبيب، زمان عنك. كمان صباح الفل للجميع. طب هلا أنت جيت هيك على الصليقة ولا إحساس إنه في إشي؟ صباح الخير قالولنا. إن
1: شاء الله وألف مبروك. ألف
0: مبروك. إشي اليوم بالمشرمحي. هاي يزيد بصبي عليك يا إيهاب. صباح الخير ليزيد الجعبي، يتمنى من أعماق قلبه النجاح للطلاب والطالبات في الثانوية العامة، بقولهم الله لا يضيع لكم تعب. هاي بده يوزع حلو عن 10 ناجحين، يخلف عليك يا عم، بارك الله فيك. إذا حدا ما عندوش قدرة يوزع حلو، هيا زيد جاهز يا عمي، رقبته سدادة، بقول لك أنا يا عمي لها.

والله إذا كمان هيو أبو مالك عنده 10 كيلو أصابع كنافة. أنا على الهواء. الله يسعد صباحك يا أبو مالك. صباح الخير لأبو مالك ولأبو سوزان. صباح الورد، صباح الفل، صباح الياسمين، جمعة مباركة. يعني كان المفروض إنه الناس هلأ قاعدة على أعصابها. 3 دقايق حط لنا إيهاب موسيقى. هلأ بكتب لك، هلأ بكتب لك هذا عشان نحمس الأجواء شوية. هاي دكتور أشرف، صباح الخير يا دكتور أشرف، كيف الحال؟ تعال معنا على الهواء، اطلع.

إيهاب بعت لك شغلتين إذا بتشوفهم بيكون كثير كويس. الساعة 9:15 يا يزيد النتائج للي بيسألوا. إن شاء الله رب العالمين هيك بتكون الأمور. يعني هلأ دعاء لكل أب وكل أم إنه الله يا رب يكون معكم في هذه الأوقات الصعبة، صعبة جدا. همهم يا رب إن شاء الله بزول، وبنشوف دموع الفرح بتلعلع. بدنا نصبح باسمي وباسم طاقم الإذاعة جميعا، أنا وإيهاب وأشرف بالمتابعة. بدنا نصبح على الحاج حمدي المحتسب أبو محمد، الله يسعد صباحك حاج حمدي، إن شاء الله جمعة مباركة عليك وعلى الجميع، الله يسعد صباحك يا رب، منورنا دائما بمتابعتك يا حاج، الله يعطيك الصحة يا رب ويخلي لنا إياك.

0: طيب نتابع معكم على الهواء مباشرة في هذه التغطية الإخبارية. بدنا نطلع لمدة دقائق قليلة. هات أعطيني موسيقى. هذه لا لسه مش هلا ضايل لها شوي. على الأغلب إنه الرسائل راح تبلش تطلع، يعني إحنا لحظات وراح نسمع أصوات الألعاب النارية. بتخيل صباح الخير للجميع. سناء المحتسب يسعد صباحك، عمر طميزي، فارس فراس حداد صباح الخير يا فراس، لايم عمار شويكي صباح الخير، علي الكرفي صباح الخير، من باجي سدويك صباح الخير. خليها نفسها، خليها على ما احنا في عندنا ابن عمي وبنت عمي، ان شاء الله بالتوفيق والنجاح للجميع. وين رايح؟ وين قاصد بابر كريم؟ على ابو حسن. متاخر يزيد، المفروض انه هلا بلشت الرسائل توصل على التليفونات. ولا معقول التأخير بده يكون للكل؟ لأنه أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تأخير موعد إعلان نتائج الثانوية العامة بربع ساعة عبر موقع وزارة التربية والتعليم الجمعة، ليصبح الساعة 9:15 بدل الساعة 9:00. طبعا موجودين نحن هنا على الهواء منذ الساعة 8:10. لا في إشي وإشي لا. طيب سنخرج إلى فاصل قصير من الإعلانات التجارية مع رعاة إعلان نتائج الثانوية العامة. بدنا نسمع الناس اللي بيباركوا لكم بالثانوية العامة، الرعاة الموجودين عنا، ونرجع لكم دقائق قليلة ونعود.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: كافيه شغف، الوكالة الإماراتية لكل طلاب التوجيهي. مفاجآتكم عند كافيه شغف، اختاروا ورقة من صندوق التوجيهي واربحوا خصومات بتوصل لأكثر من 50%، وممكن يكون طلبكم مجاني. كافيه شغف، الخليل مقابل جامعة الخليل بإدارة مؤمن أبو خلف، ورام الله سردة الشارع الرئيسي بإدارة معاوية أبو خلف. وألف مبروك للناجحين والناجحات.
4: كراج الأمير بهن الناجحين والناجحات. كراج الأمير مقابل معرض فرانكفورت للسيارات بإدارة الأخوين شادي وفادي الهيموني. جوال فادي 0595-5465. جوال شادي 0595-5656.
3: مركز الصفا للجراحات التخصصية بهني الناجحين والناجحات بامتحان الثانوية العامة. مركز الصفا، عين سارة، عمارة الصفا، الطابق السادس. تهنئ شركة الزهراء للمواد الغذائية والشراب الناجحين والناجحات في الثانوية العامة، وتتمنى لهم دوام التقدم والنجاح. حلويات حور بتهني الناجحين والناجحات بامتحان الثانوية العامة، وبتقدم لهم عرض وخصم خاص داخل المحل. حلويات حور، الخليل، الحرس. شركة M4 لتعديل كماليات السيارات بتهني الناجحين والناجحات بامتحان الثانوية العامة. شركة M4 بإدارة صهيب مسك، واد أبو كتيلة، طريق ديوان الهيموني، مقابل مخبز البركة. تهنئة مقدمة من فندق وقاعات أبو مازن للناجحين والناجحات بامتحان الثانوية العامة. فندق وقاعات أبو مازن، الخليل، نمرة.
0: أهلا بكم من جديد على الهواء مباشرة. ننتقل إلى مؤتمر وزير التربية والتعليم المتعلق بنتائج امتحانات الثانوية العامة.
2: ثبات وديمومة الفعل التعليمي الذي كان على الدوام علامة فارقة على جبين المشهد الفلسطيني. نلتقيكم وكلنا أمل وثقة بأن فلسطين وأبناؤها جديرون بكل فرح. فوسط فصول معاناة متواصلة في جنين وطول كرم وغزة والأغوار ومسافر يطا والمغير واليوم في قرية تل، لا زال إبداع طلبتنا ومعلمينا شاهدا على أن قوة المنطق هي التي تفرض ذاتها على حساب منطق القوة. وبعد، أنقل لكم تحيات فخامة سيادة الرئيس أبو مازن محمود عباس ودولة السيد رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى، وهما يباركان هذا الإنجاز في ظروف بالغة التعقيد. والفضل لله أولا ثم للفريق الذي عمل وتفانى. وأبدأ التحية للمعلمات والمعلمين ومديري المدارس والمشرفين والإداريين. فاليوم نقطف ثمار مسيرة امتدت على مدار سنوات، كما أسجل الاعتزاز بالشركاء جميعهم من الوزارات والسفارات والبلديات والأجهزة الأمنية والارتباط العسكري والمدني. والشكر موصول لوسائل الإعلام ولمجموعة الاتصالات الفلسطينية ولجامعة العلوم الإسلامية في الأردن وكل مكونات الوطن في القدس والضفة وغزة. هذا العام بدأنا الامتحان بالتزامن بين شطري الوطن، ونعلن النتائج بالتزامن في مشهد غاب لثلاث سنوات. وقد حرصنا على أن لا يفقد أي طالب من غزة حقه في إكمال مسيرته التعليمية في المدارس والجامعات. وعلى مدار ثلاث سنوات تمكن 106,000 طالب وطالبة من التقدم لامتحان الثانوية العامة في غزة، منهم 36,900 طالب وطالبة هذا العام. كما لا ننسى أن الاحتلال تسبب في استشهاد أكثر من 1,100 طالب وطالبة رحمهم الله، كان من المفترض أن يقدموا الامتحان هذا العام في غزة. هذا العام تقدم للامتحان 89,000 طالب وطالبة في الضفة بما فيها القدس وفي غزة وخارج الوطن، حيث تقدم أكثر من 2,000 طالب للامتحان في 46 دولة. هذا العام طبقنا امتحان التربية الدينية والقرآن الكريم وعلومه إلكترونيا بتاريخ 4/7، وكان هذا للمرة الأولى على مستوى الضفة الغربية. وبعد نجاح تنفيذ هذا الامتحان بهذه الصورة، سيتم تطبيق المنحنى ذاته في الدورة الثانية التي ستنطلق منتصف الشهر المقبل في عدة مباحث. أيضا شهد هذا العام ارتقاء ثلاثة طلبة في الثانوية العامة شهداء من الضفة رحمهم الله. فعليهم وعلى طلبة غزة الراحلين جميعا نترحم. كما كان العام الدراسي الحالي شاهدا على ارتقاء طالبين من مدرسة دكور لمغير الثانوية. وقد حرصنا على إطلاق الامتحان على مستوى الوطن من بلدة المغير وبحضور دولة رئيس الوزراء، وهي المرة الأولى التي نفتتح فيها قاعة في تلك البلدة الصامدة الثابتة. تم حرمان 67 طالبا من التقدم للامتحان بسبب الأسر في سجون الاحتلال. ولهم نقول التعليم حق، لكن الحرية أحق، وفي حال خروجكم سنتيح لكم التقدم ونسأل الله لكم الفرج القريب. هذا العام داوم المعلمون والمصححون وفرق الإدخال وطواقم الامتحانات في الوزارة أيام الجمعة وحتى أوقات متأخرة رغم صعوبة الظروف المادية والميدانية. فمعلمنا الفلسطيني يستحق كل تقدير واحترام. نسبة النجاح هذا العام أعلى من مثيلاتها في السنوات السابقة، وهذا نتاج تعب وجهود طلبتنا ومعلمينا ومديري المدارس. ونسبة النجاح العامة في الضفة بما فيها القدس وطلبة الخارج هي 74%. أما بالنسبة لطلبة غزة فالنسب العامة أفضل، لكن إعلانها منوط بإنجاز الدورة الثانية، وذلك لأسباب تقنية. أبناؤنا أبناء شعبنا الفلسطيني، أنجزت الوزارة معظم الترتيبات الخاصة بإطلاق نظام الجديد للثانوية العامة الذي سيكون على مدار عامين دراسيين، وكنا بصدد البدء بالتطبيق للعام الدراسي المقبل مطلع أيلول، ولكن ومن باب التحقق من الجهوزية وتهيئة المدارس نعلن أن تطبيق هذا النظام الجديد سيكون مطلع العام الدراسي 27-28، أي ليس هذا العام، مع مواصلة التحضيرات لاستكمال كل ما يلزم. تواصل الوزارة تطبيق خطة التعليم من أجل التنمية، ونواصل التوسع المدروس في زيادة الالتحاق بالتعليم المهني لتصل 20%، وزيادة عدد المدارس المهنية، كما أن التحضيرات متواصلة تطبيق مصادر التعليم المفتوح على جميع المدارس التي تضمن الصفوف من أول إلى رابع بعد تطبيقه على 64 مدرسة العام الدراسي المنتهي، وعازمون على مواصلة التطوير. ونشكر معلماتنا ومعلمينا، فهم الركيزة الرئيسية في نجاح البرنامج الذي يعتمد على مصادر متنوعة منها الكتب والأوراق العمل. وللتوضيح أقول البرنامج لا يعني رقمنة التعليم. وفي ظل تفاقم الفاقد التعليمي أيضا نسعى جاهدين لتحقيق أعلى قدر ممكن من الدوام، وقد أطلقنا هذا العام العدد الأكبر من المدارس الصيفية في المديريات. تواصل الوزارة تجهيز مراكز خاصة في قطاع غزة ليتم تقديم امتحانات الدورة الثانية هناك وجاهيا، وهي خطوة ستتيح العودة للآلية التي كان معمولا بها في السابق. وأيضا للعام الثالث على التوالي يقدم طلبة غزة امتحاناتهم من الخيام ومن فوق الركام، وهناك طلبة تقدموا بعد أن رحل أهلهم إنها فلسطين حيث ثنائية الألم والأمل. الطلبة الأعزاء الناجحين، منكم نقول مبارك نجاحكم ودامت أفراحكم ووفقكم الله. ولمن لم يجتازوا نقول التعويض ممكن والنجاح قابل للتحقق. وللآباء والأمهات نقول ليس هناك ما هو أجمل من نجاح الأبناء، فلكم نبارك وأنتم الذين سهرتم وتعبتم. اليوم سنعلن عن أوائل فلسطين من طلبة الضفة بما فيها القدس وطلبة غزة في الخارج، فلهم نبارك وفخورون بكم أيها العازمون الواثقون الطامحون. واصلوا الطريق، فالتميز بكم يليق. وتقديرا لطلبة غزة ومن باب التكريم لهم ومنحهم فرصة التواجد في هذا اليوم، ستعلن لجنة الامتحانات وبتوجيهات من فخامة الرئيس عن 10 الأوائل على مستوى الطلبة داخل غزة. وفي هذا اليوم الطيب المبارك ونحن نعلن النتائج، نأمل أن يسود الفرح ولكن بضوابط. أشكر بشكل خاص كل الطواقم التي عملت من الوزارة والمديريات، لجنة الامتحانات العامة برئاسة أخي الأستاذ محمد مسالمي، وقسم التقنيات داخل الوزارة برئاسة المهندس سائد أبو عياش، وكل طواقم الوزارة. والآن أترك المجال لمدير عام الامتحانات الأستاذ محمد مسالمي للإعلان عن أوائل طلبة فلسطين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: أسعد الله صباحكم. العشرة الأوائل على مستوى الوطن من طلبة المحافظات الشمالية بما فيها الضفة والقدس وطلبة غزة خارج الوطن. الفرع الأدبي حصل على الأول مكرر وبمعدل 99.6 كل من حلا باسم سليمان دعمة، مدرسة بنات جمال عبد الناصر الثانوية، مديرية طول كرم. خديجة ناصر محمد داود، مدرسة بنات بيتلو الثانوية، مديرية رام الله والبيرة. دان سليمان محمود نصار، بنات كفر نعمة الثانوية، مديرية رام الله والبيرة. سوار شاكر محمد خنفر، مدرسة بنات البيرة الجديدة الثانوية، مديرية رام الله والبيرة. شهد هيثم جمال شرباتي، خديجة عابدين الثانوية للبنات، مديرية الخليل. ملك عايد قاسم عتيق، بنات بركين الثانوية مديرية جنين، نور أحمد جبريل موسى مدرسة الحياة الثانوية كفر عقب مديرية القدس، حصل على الثامن مكرر بمعدل 99.4 كل من تالا مؤيد محمود شلة، بنات البيرة الجديدة الثانوية مديرية رام الله والبيرة، حلا مراد منذر مدني بنات إبراهيم الخواجة الثانوية مديرية طول كرم، ديالة أمجد صالح خضر بنات جمال عبد الناصر الثانوية مديرية طول كرم، سوار صلاح علي عويسات المكبر الثانوية للبنات مديرية القدس، ضحى محمد واصف عبد الفتاح بنات بلعة الثانوية مديرية طول كرم، فريدة نادر خليل سدر خديجة عابدين الثانوية للبنات مديرية الخليل. الفرع العلمي حصل على الأول مكرر بمعدل 99.17 كل من أحمد محمد فهمي جوابرة السعدية الثانوية للبنين مديرية قلقيلية، آدم رامي مصلح حمدان ذكور الفاضلية الثانوية مديرية طول كرم، آية خالد سعيد ربايعة بنات ميثلون الثانوية مديرية قباطية، جنان ماهر صادق طنينة مصباح النتشة الثانوية للبنات مديرية الخليل، حذيفة نادر محمد أمين راشد ذكور شهداء بيت ليد الثانوية مديرية طول كرم، ديما ناصر سليمان قصاروة بنات البيرة الجديدة الثانوية مديرية رام الله والبيرة، سندس محمد محمود عقل الوفاق الثانوية للبنات مديرية شمال الخليل، صبا مجدي زكي كميل بنات قباطية الثانوية الشرقية مديرية قباطية، ضحى هاني محمود صالح بنات جورت الشمعة الثانوية مديرية بيت لحم، طيبة وقاص محمد أمين جعيدي أبو علي إياد الثانوية للبنات مديرية قلقيلية، ليان يوسف محمد حسان النجاح الثانوية للبنات مديرية رام الله والبيرة، محمد بسام فالح صالح ذكور الفاضلية الثانوية مديرية طول كرم، محمد هادي عادل قاسم ذكور سامي حجازي الثانوية مديرية طول كرم، مريم منير حلمي عقاد طلائع الأمل الثانوية الجديدة المختلطة مديرية نابلس، ملك مالك يوسف الوحيدي بيت أمر الثانوية للبنات مديرية شمال الخليل. فرع الريادة والأعمال الأول بمعدل 99.7 تكا ناصر محمود الغباري بنات يعبد الثانوية مديرية جنين، الثاني تولين ربيع ناجح أبو حسن 99.6 بنات جنين الثانوية مديرية جنين، الثاني مكرر ليان رائد محمود حامد 99.6 بنات سلواد الثانوية مديرية رام الله والبيرة. الفرع الشرعي الأول تالا علاء عمر غانم بنات الأوقاف الشرعية الثانوية مديرية طول كرم. الفرع الزراعي الأول زمرد بشار دخيل عيد 95.4 بورين الثانوية المختلطة جنوب نابلس. الفرع الصناعي الأول سوار عبد الهادي رضوان القواسمة 99.6 الحاج فضل عابدين الثانوية المهنية للبنات مديرية الخليل. الفرع الفندقي الأول سما أحمد حامد غزاوي 97.6 الحاج فضل عابدين الثانوية المهنية للبنات مديرية الخليل. فرع الاقتصاد المنزلي الأول أصالة بسام عبد السلام بطة 98.1 بنات العمرية الثانوية مديرية قلقيلية. الأوائل داخل محافظات غزة. الفرع الأدبي الأول ريما رائد عاطف عطلة بمعدل 99.9 مديرية الوسطى. الثاني مكرر آلاء عمار عطية أبو ميري 99.6 مديرية الوسطى. الثاني مكرر جنى محمد حسن جدوع 99.6 مديرية خان يونس. الثاني مكرر ديما أشرف أكرم الحناوي 99.6 مديرية غرب غزة. الثاني مكرر فرح يحيى راشد سليم 99.6 مديرية غرب غزة. الثاني مكرر يارا وائل خضر مغاري 99.6 مديرية الوسطى. السابع أحمد حاتم إبراهيم عوض 99.4 مديرية شرق غزة. السابع مكرر خالد رامي خالد أبو جياب 99.4 مديرية خان يونس. السابع مكرر روبا ماجد عبد القادر عودة 99.4 مديرية غرب غزة. السابع مكرر لما أشرف مثكال أبو حسون 99.4 مديرية الوسطى. الفرع العلمي الأول صبا فايد سعيد رباح 99.9 مديرية الوسطى. الثاني مكرر حصل على الثاني مكرر كل من الطلبة التالية أسمائهم بمعدل 99.7 أحمد زاهر العبد حنيف شرق خان يونس، أيهم أحمد مصباح فارس خان يونس، دعاء يوسف محمد أبو مسامح الوسطى، روز شادي حلمي الغندور الوسطى، سما محمد سالم أبو سويرح الوسطى، عادل محمد سليمان نويت.
0: نفسي أوقف صراحة، نفسي أوقف يعني. ألف مبروك مبارك للناجحين. لا لا لا هيك كتير والله. إطلاق نار. يعني المفرقعات الشرطة لا تشتغل اليوم، لأنه حذرت الشرطة الفلسطينية من إطلاق المفرقعات النارية في هذا اليوم. بلاش يعني لا سمح الله الفرح ينقلب لحزن إن شاء الله يا رب. الله بفرح الجميع. ألف ألف مبارك لكل الناجحين والناجحات في الثانوية العامة. نبارك لهم باسم شبكة الحرية الإعلامية وباسم رئيس مجلس الإدارة السيد أيمن نعيم القواسمي أبو جهاد، ومباركة من كافة العاملين في إذاعة منبر الحرية. ريت تشوفوا لنا إسراء أبو داود شو صار مع شقيقتها، شوفوا لنا زين شو صار مع ابنه موسى، شوفوا لنا نسرين شو صار مع بنتها. بدنا إن شاء الله نبارك لكل زملائنا وزميلاتنا الناجحين والناجحات. أول تهنئة أو تبركة بدي أبرقها لعمي وسام عبيده أبو حسن بنجاح بنته يارا وسام محمد فرحات عبيده بمعدل 93.7 بالعشرة. ألف ألف مبارك يا أبو حسن، وإن شاء الله رب العالمين منها للأعلى منها. كمان بدي أبرق تهاني وتبركات لعمي هاني عبيده أبو الزين بمناسبة نجاح ابنه الأول والبكر زين هاني محمد فرحات عبيده بمعدل 78.78 من 100. ألف ألف مبارك لأبو حسن لأبو الزين، وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق للجميع.
6: منقول مبروك للناجحين جميعا.
0: طبعا من التهاني اللي بلشت توصلنا من الساعة 9:15، بس احنا تأخرنا لحد إعلان المؤتمر. بدنا كمان هون نقول للجميع ألف ألف مبارك. هون عنا السلام عليكم أخي أبو سليمان، تهنئة مقدمة من الصهر الحاج ياسر أبو شمسية أبو قصي وزوجته، إلى المهندس الغالي راشد ناجي سعيد أبو ناجي وزوجته الغالية أم ناجي وأبنائهم جميعا بمناسبة تفوق نجلها حمزة راشد سعيد بالثانوية العامة، وإن شاء الله عقبال عند الجميع. طبعا حصل على معدل 95.4 للفرع العلمي. ألف ألف ألف مبارك يا حج، وألف ألف مبارك لأبو ناجي ولأم ناجي ولأشقائه، وألف مبروك كمان لابنهم اللي جد واجتهد حمزة راشد السعيد. الله يفرح الجميع. إبراهيم عبيد.

هاي تهنئة مميزة ومباركة من طاقم شبكة الحرية الإعلامية جميعا. بدنا نبارك باسمي واسم الإذاعة، نحن الطاقم نبارك لزملائنا الأعزاء، أخونا ضياء القواسمة وأخونا خالد القواسمة أبو نعيم. بدنا نبارك لأبو نعيم بنجاح بنته لامار اللي حصلت على معدل 75,000. ألف مبارك يا أبو نعيم. كمان بدنا نبارك لمريم اللي حصلت بنت أخونا ضياء القواسمة، الله يسعد صباحك أبو إياد، اللي حصلت على 89.5. ألف ألف مبارك لهم جميعا من طاقم إذاعة منبر الحرية جميعا، ومن عمهم الغالي رئيس مجلس الإدارة أخونا وحبيبنا أيمن القواسمة أبو جهاد. ألف ألف مبارك. كمان هاي تهنئة خاصة وكبيرة ومميزة من الجد العزيز الغالي نعيم القواسمة أبو خالد، ببارك لحفيداته وبقولهم إن شاء الله رب العالمين من نجاح لنجاح. ألف مبارك كمان من عماتهم ومن أعمامهم، كمان أبو عمر ما بننساهوش، أبو عمر، أبو عمر كبير البقوم، ببارك لبنات أخوه النجاح والتفوق في الثانوية العامة، وألف ألف مبارك للجميع.

بدنا نصبح كمان على الحاج أيوب عابدين اللي ببارك لكل الناجحين والناجحات في الثانوية العامة ألف ألف مبارك. كمان ببارك أبو أيوب أبو مالك، ببارك للجميع، لأبو الزين ولأبو حسن، بقولهم ألف مبارك. الله يسعد صباحك أبو أيوب. والله هذه بدها حط لنا من عندك صوت إطلاق نار لحتى نهني زميلنا وحبيبنا وأخونا رامي الخضيرات. الله يسعد صباحك يا رامي. بنت كرمل البكر حصدت على معدل 92، ألف ألف مبارك لكرمل رامي خضيرات الحاصل على معدل 92 من 100. ألف مبارك يا رامي لك ولا زوجتك ولا أبنائك، للجميع، لكل أهالي مدينة الظهرية. الله يسعد صباحكم.

كمان انه تامر الشيخ دورة بده يبارك لبنت اخته تالا النتشي في معدل 85,000 الف مبروك. وكمان تهنئة ومباركة من طاقم إذاعة منبر الحرية وشبكة الحرية الإعلامية لأخونا وحبيبنا بركات بدر، الله يسعد صباحك يا أبو عمار، ألف ألف ألف مبارك نجاح بنتك حلا. وهي كمان تهنئة ومباركة لزميلنا عمار بدر بنجاح أختك حلا شقيقتك، الله يا رب يخليها ويحفظها، وإن شاء الله رب العالمين تفوق دائما وأبدا.

التهنئة اللي وصلتنا بقول السلام عليكم أخي أبو سليمان، تهنئة مقدمة من الصهر الحاج ياسر أبو شمسية أبو قصي وزوجته أم قصي، إلى المهندس الغالي راشد ناجي سعيد أبو ناجي وزوجته الغالية أم ناجي وأبنائهم جميعا بمناسبة تفوق نجله حمزة راشد سعيد بالثانوية العامة، وألف ألف مبارك وعقبال الشهادة الجامعية. طبعا حمزة حصل على معدل 95 بالفرع العلمي، ألف ألف مبارك يا حمزة، هاي هذه من ربحي.

القوافل بتقول ما شاء الله تبارك الله، ألف ألف مبارك للجميع. معمر أبو يامن الشعراوي، الله يسعد صباحك يا معمر. معمر بصبح على الجميع وببارك لكل الناجحين والناجحات في الثانوية العامة، بقولهم ألف ألف مبارك. وبالك يا رامي، رامي قدرات بقول لي وبالك.

كمان مرة بدنا نهني ونبارك زميلنا من طاقم شبكة الحرية الإعلامية جميعا. بدنا نهني ونبارك لزميلنا هاني عبيد وأبو الزين. الله يسعد صباحك أبو الزين ومبارك نجاح ابنك زين بمعدل 78 بالثانوية العامة. ألف ألف مبارك أبو الزين وإن شاء الله عقبال الشهادة الجامعية ومن تفوق إلى تفوق دائم يا رب العالمين. كمان تهنئة ومباركة مقدمة لعمي وسام عبيد وأبو حسن بمناسبة نجاح بنته يارا وحصولها على معدل 93.4. حازم عبيد بقول ألف مبارك لبنات لأبناء وبنات آل عبيد ونجاحهم في الثانوية العامة. ألف مبارك للجميع.

أخونا عبد الرحمن المحتسب الله يسعد صباحك يا رب العالمين، بقول صباح الخير باسمي عبد الرحمن المحتسب وزوجتي وأبنائي، نبارك لكل الناجحين والناجحات في الثانوية العامة 2026، ألف ألف مبارك لكل الطالبات. أخص بالذكر بنت أخي سديل المحتسب وابن عديلي قيس القواسمي، ألف ألف ألف مبارك يا أخونا عبد الرحمن، ومن تفوق لتفوق إن شاء الله.

والله طعم النجاح حلو. إن شاء الله رب العالمين بضل الأفراح عامرة ديار هذا الشعب الفلسطيني, والله يهني الجميع. بدنا نبارك كمان باسم أخونا أبو جهاد رئيس مجلس إدارة شبكة الحرية الإعلامية وكافة الزملاء والزميلات لزميلنا راضي كرامة بنجاح شقيقته سديل أحمد كرامة. ألف ألف مبارك راضي لك ولوالدك ولوالدتك نجاح شقيقتك.

كمان مرة تانية بدنا نبارك لأخونا الغالي خالد القواسمي أبو نعيم بنجاح بنته لمارة وحصلت على معدل 75,000. ألف مبارك يا أبو نعيم. وكمان بدنا نبارك لأخونا ضياء القواسمي أبو إياد بنجاح بنته مريم اللي حصلت على معدل 89.5 في الثانوية العامة. ألف ألف مبارك لهم من طاقم شبكة الحرية الإعلامية كاملا، وألف مبارك لهم من جدهم الغالي العزيز نعيم القواسمي أبو خالد. ببارك لحفيداته وبقول لهم دائم دوم التوفيق والنجاح إن شاء الله رب العالمين.

والله ناس ضر ما واضح من الجميع. الله يا رب يهدي البال ويجيب العواقب سليم إن شاء الله يا رب العالمين. الله لا يضر حدا ويهني الجميع دائما وأبدا.

0: نخرج لفاصل مع رعاة إعلان نتائج الثانوية العامة لحتى نذكركم بالناس اللي دائما متواصلة معكم ودائما تبارك لكم النجاح في الثانوية العامة.
1: كافيه شغف، الوكالة الإماراتية لكل طلاب التوجيه. مفاجآتكم عند كافيه شغف. اختاروا ورقة من صندوق التوجيه واربحوا خصومات بتوصل لأكثر من 50%، وممكن يكون طلبكم مجاني. كافيه شغف، الخليل مقابل جامعة الخليل بإدارة مؤمن أبو خلف، ورام الله سردة الشارع الرئيسي بإدارة معاوية أبو خلف. وألف مبروك للناجحين والناجحات.
0: كراج الأمير بهني الناجحين والناجحات. كراج الأمير مقابل معرض فرانكفورت للسيارات بإدارة الأخوين شادي وفادي الهيموني. جوال فادي 0595-54665. جوال شادي 0595-55568.
1: تهنئ شركة الزهراء للمواد الغذائية والشراب الناجحين والناجحات في الثانوية العامة وتتمنى لهم دوام التقدم والنجاح. حلويات حور بتهني الناجحين والناجحات بامتحان الثانوية العامة وبتقدم لهم عرض وخصم خاص داخل المحل. حلويات حور الخليل الحرس. شركة M4 لتعديل كماليات السيارات بتهني الناجحين والناجحات بامتحان الثانوية العامة. شركة M4 بإدارة صهيب مسك واد أبو كتيلة طريق ديوان الهيموني مقابل مخبز البركة. تهنئة مقدمة من فندق وقاعات أبو مازن للناجحين والناجحات بامتحان الثانوية العامة. فندق وقاعات أبو مازن الخليل نمرة.

تهنئ شركة الزهراء للمواد الغذائية والشراب الناجحين والناجحات في الثانوية العامة وتتمنى لهم دوام التقدم والنجاح. حلويات حور بتهني الناجحين والناجحات بامتحان الثانوية العامة وبتقدم لهم عرض وخصم خاص داخل المحل. حلويات حور الخليل الحرس. شركة M4 لتعديل كماليات السيارات بتهني الناجحين والناجحات بامتحان الثانوية العامة. شركة M4 بإدارة صهيب مسك واد أبو كتيلة طريق ديوان الهيموني مقابل مخبز البركة. تهنئة مقدمة من فندق وقاعات أبو مازن للناجحين والناجحات بامتحان الثانوية العامة. فندق وقاعات أبو مازن الخليل نمرة.

أهلا بكم من جديد على الهواء مباشرة. عدنا إليكم لمتابعة هذه التغطية الخاصة بنتائج الثانوية العامة. نستقبل تهانيكم وتبركاتكم لكل الناجحين والناجحات على 37863 من جوال 6769 من أريد رسائلكم لمباركة للمباركة لأهليكم لأحبائكم لأصحابكم. بإمكانكم إرسالها على 37863 من جوال أو 6769 من أريد أو من خلال التعليق على البث المباشر من خلال HR Live على الفيسبوك. صباح الخير للجميع وأهلا ومرحبا بكم. نبارك لكل أبنائنا وبناتنا الناجحين والناجحات في الثانوية العامة. عندنا تهنئة مباركة لأخونا كرم القصراوي بنجاح ابن نور. ألف ألف مبارك يا كرم بمعدل 94 من 100. ألف ألف مبارك ودائما التوفيق والنجاح إن شاء الله رب العالمين. هاي تهنئة مقدمة من إذاعة منبر الحرية وشبكة الحرية الإعلامية، ممثلة برئيس مجلس إدارتها السيد أيمن نعيم القواسمي أبو جهاد وكافة العاملين فيها من إذاعيين ومحررين ومهندسي صوت وكل الزملاء بهنوك وبباركوا لك. كمان هاي تهنئة إلك يا أخونا كرم من الحاج نعيم القواسمي أبو خالد. ألف ألف مبارك ودائما التوفيق والنجاح إن شاء الله رب العالمين. كمان ألف ألف مبارك لأميرة جبر الدربيع الحاصلة على معدل 77. ألف ألف مبارك وبالتوفيق والنجاح إن شاء الله. عندنا هون رسالة بتقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الله يسعد صباحكم جميعا، جمعة مباركة علينا وعلى الجميع، الله يسعد صباحك يا أخونا أبو النور. حسام صغير بهني وببارك ابن أخوه الغالي شادي فراس صغير الحاصل على معدل 80. وألف مبارك لكل الناجحين والناجحات. كمان هاي تهنئة من الإذاعة للجميع، ألف ألف مبارك لكم جميعا. كمان هاي تهنئة خاصة مني ومن ربحي ومن إيهاب لأخونا وحبيبنا عامر سبيتان اللي ببارك كمان بدوره لابن أخوه مهران أيمن سبيتان. وألف ألف مبارك يا عامر. والله يا عامر انت بيطلع لك حصة كبيرة، إذا بتقدر تسجل له إياها فيديو ونبعت له إياها لعامر لأنه له حصة كبيرة عندنا عامر. مش مشكلة، فيش مشكلة، اللي انت سألت عنه موجود غاد، بس احنا من الساعة 8 بنرن على الاستاذ ربحي بردش. صباح الخير، احرجتك بيني. هاي كمان نبارك زميلتنا لنسرين جردات نجاح بنتها حلا. الف الف مبارك يا نسرين وبالتوفيق يا رب العالمين. هيك بعتوا على الجروب، انا بعرفش بقرأ شو موجود.

0: كمان اهل يطا بتحكي عنهم، بحكي عن اهل يطا وعن اهل السموع واهل الظهريه واهل الريحيه واهل الرمضين، وين ما بدكم بحكي، اللي بدكم اياه بحكي. كل واحد بباله انه تهنئه بيحكيها، وانا بدي احكيها باسمي واسم الاذاعه واسم الزملاء والعاملين والمتابعين كمان. الف الف مبارك للجميع. كمان نرجع نهني اخونا كرم القصراوي بنجاح ابن نور، الف الف مبارك اخونا كرم. هاي تهنئة مقدمة من شبكة الحرية الإعلامية ومن الزميل أيمن القواسمي وكافة العاملين في الإذاعة، وكمان ألف ألف مبارك من الحاج نعيم القواسمي أبو خالد. كمان أسرة مصنع القصراوي بتبارك لمديرها كرم القصراوي بنجاح ابن نور وحصل على معدل 94. ألف ألف مبارك يا كرم، ودائما التوفيق والنجاح. مهند ولا على بالك يا مهند، ولا تقلق ولا على بالك، هذه مش آخر الدنيا، دير بالك. في ناس كتير بتدرس بالتوجيه وبتنجح وبتحصل على شهادات عالية، وللأسف بتكون لا منها ولا من دراستها. عشان هيك هذه رسالة لكل الناجحين والناجحات، دائما خلوا أملكوا، دائما خلوا أملكوا يكون كبير، ودائما أنتم تكونوا كبار بعقلكوا بأخلاقكوا بعلمكوا. دائما العلم يرفع البني آدم ولا يقلله، فأنت لما بدك تدرس حط بينك إنك ترتفع مش تنزل. ألف مبارك للجميع. ألف ألف مبارك لابن أخي براء حسين يعقوب 92.7. أوه هذا بدنا نتصل عليه على الهوى يا ربحي. هذا براء ابن الأستاذ حسين يعقوب، هذا من إيهاب، هذا أخو قصي، ابن أخوه. آه بعرف، ضروري ضروري نتصل عليه، هذا ناخده على الهواء مباشرة انه حاصل على 92.7 بالعشرة FM في قلب الحدث. ألف ألف مبارك أخونا حسين، والله إني فرحت، أنا بحب الأستاذ حسين، إنسان محترم، فبدنا نبارك له باسم الإذاعة باسم الزملاء مني ومن ربحي ومن إيهاب ومن أبو جهاد. بدنا نبارك لأخونا وحبيبنا وزميلنا قصي يعقوب الحلايقة أبو يعقوب، وبدنا نبارك لأخوه الأستاذ حسين، الله يسعد صباحه يا رب، والله يحفظه هذا الإنسان الرائع المحترم. بدنا نبارك لهم نجاح براء ابن الأستاذ حسين يعقوب الحلايقة، وحصل على معدل 92.7 بالعشرة في قلب الحدث. أحلى براء، كل التوفيق يا رب في المرحلة المقبلة إن شاء الله. طيب هلأ معنا تهنئة ومباركة مقدمة من أخونا إسحاق القواسمي، ببارك لأبناء العم صفوت حلمي القواسمي بنجاح ابنته حلا بمعدل 94. ألف ألف مبارك يا أبو حلمي، نجاح حلا، وإن شاء الله رب العالمين دائم التوفيق والنجاح. هاي تهنئة مقدمة من إذاعة منبر الحرية ومن الزملاء جميعا ومن إسحاق القواسمي، ببارك لك. كمان إسحاق ببارك لأخونا خالد وضياء نعيم القواسمي بنجاح بناتهم لمار ومريم بمعدل 75 للمار ومريم 89. ألف ألف ألف مبارك لهم جميعا. وكمان ببارك للخال محمد طالب الهموني بنجاح ابنته شادية بمعدل 90. والله يا إسحاق ما شاء الله جاي وجايب معاك الخير، الله يسعد صباحك يا إسحاق، وألف ألف مبارك لكل اللي حكيتهم اللي موجودين معنا على البث المباشر. ماهر شلالدي ألف مبارك بقول للجميع، يسعد صباحك. إم جلال القواسمي صباح الخير للجميع، وألف ألف مبارك للجميع. محي الدين متعب بقول يسعد صباحك، ألف مبروك يا أبو عبيد رامي الجنيدي بنجاح بنته، ألف ألف مبارك. كمان هاي تهنئة مقدمة من إذاعة منبر الحرية ومن الزملاء جميعا للأخ رامي الجعبري أبو عبيدة مسؤول نقابة العاملين في بلدية الخليل بنجاح بنته، الله يسعد صباحه. معنا هون تعليق بقول أنا نجحت العام جبت 90. ألف مبروك العام والسنة والسنة الجاية، لأنه هذه فرحة النجاح لا يعادلها أي فرحة. طبعا المتابعين من خلال البث المباشر عم بتشوفوا بعض شوارع الخليل اللي موجود فيها هلأ احتفالات وشباب طالعين من الشبابيك ومن السقفيات، فبدنا ديرة البال ديرة البال، والله يهني الجميع. صباح الخير لعم الغالي أبو أحمد، الله يسعد صباحك أبو أحمد، صباح الورد. بدنا نبارك كمان للحج حجازي شاور التميمي بنجاح أحفاده إبراهيم رائد شاور التميمي وتالا عدنان شاور التميمي، ألف ألف مبارك يا حج حجازي، ودائما التفوق والنجاح منها للأعلى إن شاء الله رب العالمين.
1: الصفا للجراحات التخصصية يبارك لأبنائنا الناجحين والناجحات في الثانوية العامة. الصفا للجراحات التخصصية الخليل عين سارة عمارة الصفا الطابق السادس. تهنئة مقدمة من فندق وقاعات أبو مازن للناجحين والناجحات بامتحان الثانوية العامة. فندق وقاعات أبو مازن الخليل نمرة.
0: كراج الأمير بهني الناجحين والناجحات. كراج الأمير مقابل معرض فرانكفورت للسيارات بإدارة الأخوين شادي وفادي الهيموني. جوال فادي 0595-5465. جوال شادي 0595-5665.

0: الله يسعد صباح الجميع، صباح الورد، صباح الفل، صباح الياسمين. بدنا نبارك لاخونا منذر دريس ابو احمد اللي حصل على معدل 82 بالتوجيه بال 2014. امبارح قال لي انت بال 2014 ما هنتنيش على الهواء، فعشان هيك بكره بدك تهنيني على. قلت له ابشر ابو احمد ولا يهمك، الف مبارك ابو احمد. اسحاق بيقول الف مبارك للخال فايز محمد طلب الهموني بنجاح ابنته شادية بمعدل 90. الف الف مبارك للجميع. نترحم على الشهداء من طلاب الثانوية العامة وندعو بالفرج القريب والعاجل للأسرى والأسيرات جميعا. ألف ألف مبارك لكل ناجحين، أسعد الله صباحكم بكل خير وسعادة. هذه من أبو سفيان هديب ببارك لابن خاله الأستاذ عماد العيسي بنجاح بنته بمعدل 94 للفرع العلمي. ألف ألف مبارك يا أبو سفيان، وألف ألف مبارك للأستاذ عماد العيسي.
1: السهرة الحظ

0: الله لا يوقع حدا تحت لساناتكم بس. الله يسعد صباح الجميع. لتذكير مدخل فرش الهواء كثافة مرورية عالية بسبب إغلاقه وتفتيش في السيارات من قبل قوات الاحتلال هذا للداخل أم إلى الخارج عفوا، أما الخط اللي داخل على الخليل فسالك. يعني نتمنى السلامة للجميع ونتمنى الأفراح أن تعم ديار الشعب الفلسطيني. أكثر شعب بيستاهل إنه يفرح الشعب الفلسطيني على المأساة اللي قدمها، مش بس من 48 لليوم، على مدار التاريخ أكثر شعب بيعاني هو الشعب الفلسطيني. فنتمنى دائما أن تكون الأفراح حليفة ديارنا يا رب العالمين. كمان الأستاذ السيد المحترم أحمد رمضان، أحمد إسماعيل رمضان، بهني وبيبارك لكل الناجحين والناجحات في الثانوية العامة، بقولهم ألف ألف مبارك ودائما التوفيق والنجاح. ولا بقولوا إشي، تفحيط وتشحيط، ونتمنى السلامة. يعني بصراحة الإخوة في الشرطة مشددين على هذا الموضوع، يعني بدناش حدا يزعل اليوم من الشرطة، فعشان هيك بدون تفحيط بدون إطلاق ألعاب نارية، امشوا في السيارات زمروا ما فيش مشكلة، بس لا إيش لتشحط ولتفحط لا سمح الله، تضرب في حدا ولا تضرب سيارتك ويقلب الفرح زعل، بلاش من هالحكي هذا. شو صار مع أبو عمر يا زلمة؟ هاتي يا أبو عمر. بدنا نبارك باسم أخونا رئيس مجلس الإدارة أيمن القواسمة أبو جهاد وكافة العاملين في الإذاعة، لأخونا وحبيبنا أبو نعيم خالد القواسمة بنجاح بنته لمار بمعدل 75 ألف ألف مبارك. كمان بدنا نبارك لأخونا ضياء القواسمة أبو إياد نجاح بنته مريم 89.5 ألف ألف مبارك. كمان ألف مبارك لزميلنا وحبيبنا عمار بدر نجاح شقيقته حلا بمعدل 86.1 ألف ألف مبارك. وألف مبارك كمان لزميلنا راضي كرامة النجاح والتوفيق لشقيقته، ألف ألف مبارك للجميع. كمان زميلتنا نسرين، الله يسعد صباحك يا نسرين أم زهران، ومبارك نجاح ابنتك، ألف مبارك للجميع. طيب بدنا نروح لاتصال المشاركة معنا على الهواء مباشرة. ألو صباح الخير.
1: ألو الله يسعد صباحك وصباح كل المستمعين.
0: صباح الورد. هذا أبو عمر. إيش أبو عمر؟ شو أخبارك؟ سعد صباحك.
1: أول إشي بالمناسبة هذه الحلوة ببارك لكل الناجحين.
0: أنا أول إشي بتعرف لمين بدي أبارك؟ بدي أبارك لك نجاحك أبو عمر.
1: الله يرضى عليك.
0: أنت كل سنة بتنجح بقلوبنا أبو عمر، حتى لو ما قدمتش السنة الثانوية.
1: طبعا ام عمر بتبارك لكل الناجحين، والسيد عمر ببارك للناجحين، والحاج نعيم ببارك للناجحين، وبنقول للكل ان شاء الله يعني الله يفرح جميع خلق الناس، كل الناس تفرح يا عمي، بس كل اشي واشي معقول يعني، ما انت عارف يا ربي يا محمد.
0: الف مبارك.
1: وبدنا نصبع الحاج نعيم ونقول لكل الناجحين ألف مبروك، والساطين إن شاء الله بحلفهم الحظ في الأيام الجاية، وربنا بعيد يجبر بخطرهم يا الله.
0: اللهم أمين.
1: صباحكم كلكم.
0: يسعد صباحك أبو عمر، شكرا على المشاركة. أخونا وحبيبنا ناصر القواسمة أبو عمر اللي أتحفنا بمشاركته. كمان بدنا نبارك للجميع، ونبارك كمان نضيف مباركاتنا لأخونا زين مسك بنجاح ابنه موسى، ألف مبارك أبو موسى الذي حصل على معدل 86، ألف مبارك. كمان لزميلنا نصر الحسيني ببارك لبنت أخوه حصولها على معدل 95.6، ألف ألف ألف مبارك للجميع.

كمان محمد مراد عبيد وبيبارك لكل الناجحين والناجحات، هو ومحمد بدر كمان الله يسعد صباحكم، ألف ألف مبارك لكل الناجحين والناجحات، مبارك لأبو الزين، هم قاعدين عند أبو الزين، مبارك لأبو الزين نجاح ابنه زين هاني عبيده الحاصل على معدل 78، ألف مبارك يا زين، هاي إحنا على الهواء مباشرة بنبارك لك وبنقول لك ألف مبارك من محمد عبيده ومن طاقم الإذاعة جميعا، بنبارك لزميلنا هاني عبيده بنجاح ابنه زين، هاني ألف ألف مبارك وبالتوفيق دائما وأبدا إن شاء الله رب العالمين. سيب كمان ألف مبارك لوسام عبيده نجاح بنته يارا وسام محمد فرحات عبيده بمعدل 93، ألف ألف مبارك لهم جميعا.

شركة M4 لتعديل كماليات السيارات بتهني الناجحين والناجحات بامتحان الثانوية العامة. شركة M4 بإدارة صهيب مسك واد أبو كتيلة طريق ديوان الهيموني مقابل مخبز البركة. كافيه شغف الوكالة الإماراتية لكل طلاب التوجيهي. مفاجآتكم عند كافيه شغف. اختاروا ورقة من صندوق التوجيهي واربحوا خصومات بتوصل لأكثر من 50%، وممكن يكون طلبكم مجاني. كافيه شغف الخليل مقابل جامعة الخليل بإدارة مؤمن أبو خلف، ورام الله سردة الشارع الرئيسي بإدارة معاوية أبو خلف. وألف مبروك للناجحين والناجحات. تهنئ شركة الزهراء للمواد الغذائية والشراب الناجحين والناجحات في الثانوية العامة، وتتمنى لهم دوام التقدم والنجاح.

بكم اهلا بكم من جديد على الهواء مباشرة، نتابع معكم هذه التغطية الإخبارية المتعلقة بالنتائج الثانوية العامة. موجة مفتوحة لكل المهنئين والمهنئات بنجاح اقاربهم واحبائهم بالثانوية العامة. فرحة النجاح لا توصف، الله يهني الجميع.

0: الله.
1: طيب بدنا نحكي هاي دول التهنئتين اللي وصلونا حاليا يا ربحي على الهواء مباشرة. ألف مبارك أول شيء للجميع. وهون عندنا تهنئة خاصة وتهنئة مقدمة من الحاج حمدي وزوجته أم محمد وأبنائه محمد ومهند وشادي وحمزة وجعفر وزيد وبناته علا وهند وزوجات أبنائه وأبنائهم وبناتهم جميعا إلى ابن ابنه مهند. أيوة. كل هدول بهنوا ابنه مهند بنجاح بنته ميسرة وإلى ابنته علا بنجاح ابنها يزن وإلى أبناء الشقيق المرحوم سعيد أبو رائد بنجاح التوأم تامر وتايم. ألف مبارك لتامر وتايم، الله يجعله دائما النجاح والأفراح حليفكو. وإلى جيراننا الناجحين، وألف ألف مبارك للجميع.

كمان مرة بدنا نقول تهنئة مقدمة من الحاج حمدي وزوجته إم محمد وأبنائه محمد ومهند وشادي وحمزة وجعفر وزيد وبناته علا وهند وزوجات أبنائه وأبنائهم جميعا، إلى ابنه مهند بنجاح ميسرة وإلى ابنته علا بنجاح يزن، ألف مبارك. كمان بدهم يباركوا لأبناء الشقيق المرحوم سعيد أبو رائد توأمان تامر وتيم، ألف مبارك لتامر ولتيم وليزن ولميسرة وإلى جيراننا وكل الناجحين، ألف ألف ألف مبارك. دوم التوفيق والنجاح يا حج، الله يسعد صباحك والله يخلي لك إياهم يا رب ويخليك فوق راسهم. كمان عندنا تهنئة مباركة مقدمة من أخونا وحبيبنا عامر سبيتان، بهني وببارك أخوه مهران بمناسبة نجاح، أو عفوا بهني أخوه أيمن بنجاح ابنه مهران سبيتان، وألف مبارك له ولأبنائه. كمان هاي تهنئة مباركة منا من شبكة الحرية الإعلامية ومني ومن ربحي ومن إيهاب، بنقول لك ألف ألف مبارك يا عامر، عقبال ولادك يا رب العالمين. بدنا نهني أخونا عامر سبيتان، ألف مبارك يا عامر. كمان هو بهني شقيقه أيمن بنجاح ابنه مهران سبيتان، وألف ألف مبارك للجميع يا رب العالمين. والله الألعاب النارية من ساعة مهدت، الله يجيب العوائب سليمة إن شاء الله، ولا حدا بتأذى ولا حدا بتضرر.

0: كمان عندهم تهنئة ومباركة مقدمة من أبو إسحاق القواسمي للصديق أبو عمر الأشهب بمناسبة نجاح ابنته في أبناء إخوته في الثانوية العامة، وألف ألف مبارك للجميع. شارع إنصار اكتظاظ لأول مرة يمكن في التاريخ، إنصار الساعة 9 الصبح بيكون في حركة زي هي، الساعة 10 من إنصار من دوار من رشد باتجاه إنصار الشارع مقفل لربحي، وإنصار نزول كمان مقفل، أول مرة هاي في التاريخ أنا متأكد. أم المجد بتهني بنت عمها ندى، بتقولها ألف ألف مبارك، ألف مبارك يا أم المجد وألف مبارك يا ندى، ودائما التوفيق والنجاح.
1: الأمير مقابل معرض فرانكفورت للسيارات.
0: لا مش مشكلة، روح عادي.
1: كراج الأمير بهني الناجحين والناجحات. كراج الأمير مقابل معرض فرانكفورت للسيارات بإدارة الأخوين شادي وفادي الهيموني. جوال فادي 0595 5465. جوال شادي 0595 5556. وحياة قلبي
0: والله شفته، كنت بدي احكي لها انت طلعت صوتي الثاني.
2: طلوا الغوالي طلوا والفرح طاب محلو بنجاحك يا الغالي.
0: هون تقدم دكتور اشرف جبارات بأحر التهنئة والتبريكات بمناسبة النجاح بالثانوية العامة لكل من نجح، ولمن لم يحالفه الحظ بقول لهم هارد لك، وان شاء الله معوضة وحظا اوفر في المرة القادمة، وان شاء الله بالهيك بالإعادة بتنجحوا بتجيبوا معدل منيح. كمان بخص بالذكر بنت اخوه مايا جمعة جبارات، وكمان ببارك احمد فريد ابو شمعة بتفوقي بمعدل 89.1، والف الف مبارك لكل الناجحين والناجحات. يعني اخونا اشرف قمة بالعطاء، قمة قمة قمة بصراحة. يعني الله دائما يا رب يخلي الافراح حليف دياركم يا اشرف. بعت لي تسجيل قول له اني مش راح اسمعه، يعني الاخر فهمه. في حدا هون معنا i9p بقول باركولي جيب 99، ألف ألف مبارك. كل حدا بباله تهنئة لأي حدا يكتب، وإحنا جاهزين. بإمكانكم أيضا إرسال رسائل التهنئة والتبريكات على 37863 من جوال، 6769 من

بدنا نقرأ التعليقات الموجودة معنا بالبث المباشر. الله يسعد صباح الجميع. وجدان قفيشة صباح الخير، يسعد صباحك. كمان لعز الدين زيتون الله يسعد صباحك، وتهنى إلى أبناء عبادة وحمزة بالنجاح وإلى جميع الطلاب ألف ألف مبارك. كمان عندنا هون باسم بقول تهنى إلى ابنة الغالية جنى باسم سيد أحمد، نجاحها بالثانوية العامة وحصولها على معدل 94.7 بالفرع الأدبي ما شاء الله. الله يزيد ويبارك يا رب، ومن نجاح إلى نجاح. أخونا ربحي جابر الأطرش بقول أبارك إلى ابن عمي عبيد الأطرش بمناسبة النجاح وحصوله على معدل 80، وألف ألف مبروك، ألف مبارك للجميع. كمان صباح الورد والفل والياسمين للأستاذ نضال أبو سنينة اللي ببارك لكل طلابه الناجحين في الثانوية العامة في المدرسة الشرعية، بقولهم ألف ألف مبارك ودوام التوفيق والنجاح إن شاء الله. وإن شاء الله بتكون هاي محطة لانطلاقة كبيرة بتكون في مسيرتكم وفي حياتكم. ألف ألف مبارك للجميع. يسعد صباحك يا أبو مالك، جمعة مباركة، وألف مبارك لكل الناجحين والناجحات.

0: هاي كمان كمان بدنا نبارك لشقيقنا محمد العمله بنجاح وتفوق اخته ايفانا النجاح بمعدل 79%. الف الف مبارك يا محمد وبالتوفيق والنجاح للجميع يا رب العالمين. طيب متابعينا الكرام نتابع معكم على الهواء مباشرة وفي التغطية الإخبارية ينضم هاي بالتهاني والتبركات يعني تغطية إخبارية اليوم إحنا عندنا معناها تهاني وتبركات. ننصبح على أخونا أبو رامي اللي موجود معنا على الخط الهاتفي. يسعد صباحك.
1: صباح الورد محمد، صباح الفرح، صباح النجاح والتفوق لكل أبناء شعبنا الفلسطيني.
0: يسعد هالصباح يا رب وأهلا وسهلا فيك، مبارك نجاح أقربائك وأحبائك، تفضل شو في عندك؟
1: حبيبي الله يسعدك. أول شيء يعني بدنا نقول لشعبنا الفلسطيني ألف مبارك هذا العرس الوطني، وفي ذات الوقت يعني هذا يعني قدر شعبنا إنه الأمل والفرح دائما ممزوج بشيء من الألم. بنعزي إخواننا في نابلس بالفاجعة وما حدث فيها هذا الصباح، يعني هذا قدر شعبنا، ما عمره تغير، طول عمرنا عايشين هاي الظروف، فرح في مكان وألم في مكان آخر، وهذه هي الحياة، هذا هو قدر رب العالمين إن الحياة يجب أن تستمر وستستمر بإذن الله تعالى. وفي قمة ألم الرسول عليه الصلاة والسلام أسرع به رب العالمين من المدينة المنورة إلى القدس وعرج به إلى السماء ليفرج همه، لأن سنة الله في خلقه هي استمرارية الحياة.
0: نعم صحيح،
1: هذه بداية. وبعد هيك بدي أقول لكل زملائنا، لكل إخواننا، لكل أحبابنا اللي بنعرفهم واللي ما بنعرفهم ألف مبارك، وهي فرحة حلوة في شوارع البلد وفي في أزقة البلد. ممكن البعض يعلق على موضوع المفرقعات أو السيارات، بس هي في النهاية فرحة والكل مشارك فيها. وأتمنى ما نكون متناقضين، إنه اليوم أنا ألوم على الناس وبكرة لما يكون عندي الفرح يعني أسمح لنفسي وأقول معلش أنا أول مرة، ما هي كل الناس أول مرة وكل الناس بدها تفرح، فألف مبروك.
0: طيب
1: كل الفرحة.
0: أبو رامي خليك معنا على الخط، نأخذ الخط الثاني اللي معنا. ألو.
2: مرحبا.
0: مرحبا، يسعد صباحك، ما شاء الله اجتمعوا معنا اليوم زملائنا، تفضل.
1: صباح الورد لأبو جهاد.
0: حلقة ثلاثية بدنا نعملها أنا بقول.
1: حبيبي
2: الله يسعد صباحك وصباح الجميع، وبدي أهني كل طلابنا وطالباتنا، كل أبنائنا وبناتنا بنجاحهم في الثانوية العامة، بنقول لهم ألف ألف مبروك في الضفة بغزة، وإن شاء الله يا ربي إنه السنة القادمة بتكون خير وسلام وبعم الخير على كل أبناء شعبنا الفلسطيني. بدي أهني الحاج نعيم القواسمي أبو خالد بنجاح بنت ابنه خالد، بنقولها لمار ألف ألف مبروك. وبدنا أهني كمان بنت ضياء مريم، بنقولها كمان ألف ألف مبروك. وبدي أهني الكل والله، كثار قائمة طويلة، وبنت زميلتنا نسرين وابن زميلنا أبو موسى.
0: نسيت واحد أنت.
2: مين؟
0: أبو رامي نجح، ما هنيتوش.
2: أنا بعرف أكمل.
0: هيو اسألوا معك على الخط.
1: أول شيء صباح الخير.
2: صباح الخير.
1: ثاني شيء ألف ألف ألف مبروك لأخونا ضياء ولأخونا خالد، وللأمانة يعني أنا مريم كان متوقع، بس بعرفش، ما كنتش عندي معلومات عن بنت خالد، بس بنت ضياء كنا متوقعين لأنهم متابعين نتائجها، والحمد لله هي متفوقة ورائعة. ألف مبروك لك يا أبو جهاد، وألف مبروك
2: حبيبي أبو رامي،
1: أبو نعيم، وللحج نعيم المظلة للكل. الله يا رب
0: الله يعطي الصحة يا رب.
1: بدي أستغل الفرصة أبو جهاد بعد إذنك، وأبارك لأختنا نسرين، أبارك لأخونا عمار بدر كمان نجاح أخته، لأخونا أبو موسى، لأخونا محمد العملي،
0: وراضي كمان.
1: أبارك لأخونا ماهر أبو الحلاوة نجاح التوأم عنده إن شاء الله من فرحة لفرحة وعقبال الجامعة وما بعد. بدي أبارك للدكتور أمجد مجاهد حبيبنا وأخونا الغالي بالنجاح بنته. بدي أبارك لأخونا كمان الدكتور عمر الحلايقة نجاح ابنه. يعني اسمع، إذا بدك تعد أسماء مش راح تخلص من هون لبكرة، لأنه كلهم أهل وإخوة وحبايب وأعزاء. ألف ألف ألف مبروك للجميع بلا استثناء.
0: شكرا لك.
2: أنا بدي أشكرك محمد، وبدي أبارك لسكاننا وجيراننا في عمارة الإيمان لنجاح أبنائهم وبناتهم، بنقولهم ألف مبروك لأخونا بديع سلهب، أبو مهند مبروك نجاح بنته، بنقول كمان لأخونا أبو زيد نجاح ابنه كمان ألف ألف مبروك، وأخونا محمد فرحات شويكي بنقول له كمان ألف مليون مبروك يا
0: هذا
2: رب،
0: ابو جهاد، هذا
2: وأخونا أبو مصطفى الجعبري كذلك الأمير بنقول له ألف مليون مبروك. هذول عنا في العمارة يعني بدنا نهنيهم شايف، وإن
0: نعم
2: شاء الله عقبال الجميع يا رب.
0: ابو جهاد، انا في عندي بعد التهاني والتبريكات. خلصت انت جاهز؟ في عندي احتجاج انا على الهندسة الإذاعية اليوم، يعني ربحي تأخر ساعة عن الدوام، بعرفش هذه اجراءاتك يعني.
2: هلا ربحي تأخر، قلنا لك بارك لأخونا كرم القصراوي، بنته نجحت اسمها نور
0: هلا بنعاود.
2: وجايبة معدل 94، بتقول لي ابنه نور، فاسكت أحسن
0: لا
2: لك
0: يا
2: واسكت
0: زلمة
2: له. أيوه
0: مكتوب نور بدون ابن او بنت، ما هو نور بيجي على جهتين.
2: بس
0: فاحنا
2: بالتسجيل حكي لك بنته،
0: هلا
2: بالتسجيل
0: بدنا
2: حكي لك بنته.
0: هلا بدنا نعيدها، انا اخذت على كلامك بالمكالمة مش بالتسجيل، هلا بدنا نعيدها.
2: يا أخي
0: وحقه علينا اخونا كرم، ان شاء الله رب العالمين بتضل الافراح مرافقتهم دائما وابدا.
1: اليوم فرحة، عرس وطني، انا عم بطلع على شوارع البلد،
0: نعم،
1: وبدعو الناس كلها انها تتابع كاميرات الحرية حاليا. فعلا فرحة كبيرة، فرحة حلوة للكل، يعني اشي هيك يعني على الاقل في نوع من تنفيس الضغط اللي عايشه شعبنا في هالفترة. شعبنا بحاجة لفرحة، يا ريت كل الناس تحط على الكاميرات عبر التلفزيونات التفاعلية او من خلال موقع الفيسبوك، بس تتابع الصورة قد ايش هذا الشعب تواق للفرحة، وقد ايش فرحان بنجاح ابنائه وتفوقهم اللي السنة حققوا يعني فعلا نتائج مفخرة وبترفع الرأس للجميع.
2: انا بدي اختم محمد،
0: تفضل.
2: بدي اقول يعني برغم كل المعوقات والصعوبات، وبرغم حالة الاستيطان المتمددة، وبرغم القصف اللي في قطاع غزة والقتل اللي موجود في الضفة، الا انه استطاع شعبنا يرسم لوحة جميلة. هاي اللوحة حرمنا منها لسنوات بصراحة بسبب الأوضاع اللي كانت موجودة وبسبب الحروب. نسأل الله أن تنتهي الحروب في كل العالم وأن يعم السلام في كل العالم
0: إن شاء الله.
2: بدي أنا أستغل هاي المناسبة لأرسل بتحياتي وشكري وتقديري إلى معالي وزير التربية والتعليم الدكتور أمجد برهم وكافة العاملين في سلك التربية والتعليم على هذا الإنجاز الرائع، على هذا الجهد الرائع، بوركتم وبارك الله فيكم. وبدي أقول كمان لإخواننا في المؤسسة الأمنية بارك الله فيكم لحفظ الأمن أثناء تقديم الامتحانات، والآن أيضا بيحفظ الأمن أثناء الاحتفال بنتائج الثانوية العامة. بدنا نقول شكرا للجميع، بارك الله فيكم، وإن شاء الله بنحتفل وإحنا يعني بدي أقول متحررين من دنس الاحتلال، وعلمنا الفلسطيني برفرف فوق مآذن القدس إن شاء الله والحرم الإبراهيم الشريف. شكرا لك محمد، شكرا لربح أبو رموز، شكرا لإيهاب النتش، شكرا لكل هذا الطاقم الرائع اللي أنا دائما بعتز وبفتخر فيه.
0: أكيد شكرا على وجودك معنا كمان.
1: وأنا كمان محمد
0: أبو جهاد،
1: يعني بدي أختم مع أخي أبو جهاد
0: حياك الله
1: دائمي. وألف ألف مبروك لكل اللي نجحوا وحصلوا على معدلات رائعة، وبالنسبة للإخوان اللي ما حالفهم الحظ مش نهاية الدنيا، بالعكس المشوار لسه بأوله، ممكن يكملوا،
0: إن شاء
1: ممكن
0: الله
1: ينجحوا، ممكن يفرحوا، وإن شاء الله الفرحة دائما بتعم كل دياركم يا الله.
0: اللهم آمين.
1: شكراً
0: شكراً على المشاركة الرائعة من زملائنا الأعزاء، أخونا أيمن القواسمي أبو جهاد رئيس مجلس إدارة إذاعة منبر الحرية، وزميلنا محمود قنيبي الله يعطيكم العافية، جمعة مباركة على الجميع. نصبح على أخونا وحبيبنا إيهاب عبدين أبو إسماعيل اللي بهني الجميع الناجحين والناجحات في أسرة شركة رويال جولد، بقولهم تفضلوا البكرة لحتى تاخدوا الهدايا من عنا لأقربائكم وأحبائكم اللي نجحوا، لكل الصبايا يعني هذه التهنئة مش للشباب، الشباب شوفوا لكم حدا تاني يعني. أما إذا في شباب حابين يجيبوا ذهب أساور خواتم لإمياتهم برضو بنستقبلهم. صباح الخير أبو إسماعيل. كمان صباح الخير لشركة إيليا للأحذية في الخليل، أبناء آل الجعبة الله يسعد صباحكم، بهنوا وبباركوا ندى عوض الجعبة الحاصل على معدل 97.4، ألف ألف مبارك. أهم إشي الأخلاق. وحياة

عاملين فيها من مذيعين ومهندسي صوت ومحرري أخبار وإداريين. تهنئة هاي مباركة ومقدمة لأخونا كرم القصراوي بنجاح بنته نور وحصلت على معدل 94. بنقول له ألف ألف مبارك ودوام التوفيق والنجاح إن شاء الله. كمان هاي التهنئة مقرونة من الحاج نعيم القواسمي أبو خالد وأبنائه خالد وناصر وأيمن وضياء، بباركوا لأخونا كرم القصراوي بنجاح بنته. كمان هاي تهنئة ثالثة لأخونا كرم من شركة القصراوي، من العاملين فيها، من العمال، من السائقين، من الإدارة، من كل العاملين في شركة القصراوي. بهنوا أخونا كرم بنجاح بنته نور. ألف مبارك يا كرم، وإن شاء الله دائما التوفيق والنجاح للجميع. أنا والدنيا فرح وياي بتهني حبيبي. هون معنا كمان تهنئة مقدمة من الحاجة أم سليمان عبيدو، الله يعطيها الصحة يا رب ويحفظها. بتهني أبنائها، بتهني ابنها وسام بنجاح ابنته يارا وحصلت على معدل 93. بتقولها ألف ألف مبارك يا تاتا. كمان عندها بتهني ابنها هاني بنجاح ابنه زين، بتقول له ألف ألف مبارك، حصل على معدل 78 وإن شاء الله منها للأعلى منها وعقبال الشهادات الجامعية. كمان هذه التهنئة مقدمة من إذاعة منبر الحرية ومن شبكة الحرية الإعلامية إلى الزميل هاني عبيدو بمناسبة نجاح ابنه زين وحصل على معدل 78. ألف ألف مبارك أبو الزين، وإن شاء الله دائما التوفيق والنجاح للجميع.

0: شركة M4 لتعديل كماليات السيارات بتهني الناجحين والناجحات بامتحان الثانوية العامة. شركة M4 بإدارة صهيب مسك واد أبو كتيلة طريق ديوان الهيموني مقابل مخبز البركة. حلويات حور بتهني الناجحين والناجحات بامتحان الثانوية العامة وبتقدم لهم عرض وخصم خاص داخل المحل. حلويات حور الخليل الحرس.
1: للحجز والتواصي الاتصال على 0569-422-16.
0: تهنئ شركة الزهراء للمواد الغذائية والشراب الناجحين والناجحات في الثانوية العامة وتتمنى لهم دوام التقدم والنجاح.
1: كراج الأمير بهني الناجحين والناجحات. كراج الأمير مقابل معرض فرانكفورت للسيارات بإدارة الأخوين شادي وفادي الهيموني. جوال فادي 0595-5465. جوال شادي 0595-5656.
0: تهنئة مقدمة من فندق وقاعات أبو مازن للناجحين والناجحات بامتحان الثانوية العامة. فندق وقاعات أبو مازن الخليل نمرة. كافيه شغف الوكالة الإماراتية لكل طلاب التوجيه. مفاجآتكم عند كافيه شغف. اختاروا ورقة من صندوق التوجيه واربحوا خصومات بتوصل لأكثر من 50% وممكن يكون طلبكم مجاني. كافيه شغف الخليل مقابل جامعة الخليل بإدارة مؤمن أبو خلف ورام الله سردة الشارع الرئيسي بإدارة معاوية أبو خلف. وألف مبروك للناجحين والناجحات.
1: الصفا للجراحات التخصصية يبارك لأبنائنا الناجحين والناجحات في الثانوية العامة. الصفا للجراحات التخصصية الخليل عين سارة عمارة الصفا الطابق السادس.
0: كراج الأمير بهني الناجحين والناجحات بامتحان الثانوية العامة. كراج الأمير واد أبو كتيلة مقابل معرض فرانكفورت للسيارات بإدارة شادي وفادي الهيموني. جوال فادي 0595-5665.

نعود من جديد على الهواء مباشرة، نواصل معكم هذه الموجة المفتوحة في تهنئة الناجحين والناجحين بالثانوية العامة. بدنا نهني أم المجد، بتهني داليا بمعدل 80,000، ألف مبارك. كمان بدنا نهني عبيدة الجعبة، بهني كل الناجحين والناجحات في الثانوية العامة وبقولهم ألف ألف مبارك. بهني ابن عمه عوض بنجاح بنته، بهني خواله كمان بنجاح بنته، وألف ألف مبارك للجميع. كمان عندنا هون تهنئة مباركة مقدمة من أبو الأمير الدوائمي لبنته، بهني بنته إسلام الدوائمي بمعدل 80.7، ألف ألف مبروك. تهنئة ومباركة مقدمة من أم المجد لداليا الحاصلة على معدل 80,000، ألف مبارك، وإن شاء الله عقبال الشهادة الجامعية. ربحي في إعلان بدي أحكيه، ياريت تنسخوا من التعليقات وتبعتوا على الجروب تاع المفقودات. هوني أخونا بقول السلام عليكم، أنا شاب فقدت مبلغ 3500 شيكل اليوم أمس من دوار الصحة لفرش الهواء، اسمي محمد أبو محضية. إيش؟ آه موجود، خلاص تمام إن شاء الله أخوي محمد. هاي إحنا بنحكي على الهواء أكثر من مرة، وإن شاء الله ربنا بيعتر ابن الحلال فيه وبرجع لك المبلغ. والله إنها ضربة يعني، الله يكون بعونه. إن شاء الله بتلاقيهم يعني، إن شاء الله ربنا بيرد لك إياهم، إن شاء الله مال الحلال ما بيضيع. كمان معنا محمد موسى الجعبة، الله يسعد صباحك محمد، بهني وببارك بنت أخ بنت أخوه الحاصل على معدل 97.4. جاهز انت ابلش انا؟ تهنئة مقدمة من الزميل الحمدان العملة لنسيبه شقيق زوجته أسامة عبد الفتاح العملة بمناسبة النجاح، والف الف مبارك. تهنئة مقدمة لصديقه العزيز مهند فرشات بمناسبة نجاح بنته، والف الف مبارك. تهنئة مقدمة باسم مدرسة التنشكان اليابانية للكاراتيه ممثلة بالأستاذ سليم العملة وجميع الأساتذة المدربين مدرسة، الأستاذ محمد العلامي والأستاذ نمر مرقة والأستاذ مهند القواسمي والأستاذ محمد بدر بمناسبة نجاح الجميع، وألف ألف مبارك.

عندهم تهنئة ومباركة بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي أبو سليمان، تهنئة مقدمة من الصهر الحاج ياسر أبو شمسية أبو قصي وزوجته أم قصي، إلى المهندس الغالي راشد ناجي السعيد أبو ناجي وزوجته الغالية أم ناجي وأبنائهم جميعا بمناسبة تفوق ابنه حمزة ونجاحه بمعدل 95 في الفرع العلمي بالثانوية العامة، وألف ألف مبارك وعقبال الشهادة الجامعية. ألف مبارك حاج ياسر لانسبائك نجاح ابنهم حمزة، وإن شاء الله طبعا الحاج ياسر يعني من الصبح هو بيبعث بهالرسائل، الحمد لله رب العالمين على نجاحه، وحقيقة يستحق هذا المعدل 95. ألف ألف مبارك.

0: طيب معنا اتصال مشارك على الخط الهاتفي. الو.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله. مين معنا؟
1: محلك محمد.
0: هذه صفاء.
1: ايوان صحيح.
0: الله يسعد صباحك صفاء. كيف الحال؟
1: والله تمام.
0: كيف اجواء الفرح عندكم في غزة للناجحين؟
1: الله يخليك. اول حاجة بدنا نهني الناجحين والناجحات ان شاء الله من عائلة الافضل والشعب الفلسطيني عامة الناجحين والناجحات. وبنحكي لاسماء ان شاء الله لاسراء 93 وتسعة عشر مبارك ونزار 84 ان شاء الله وشهد 84 وجنات 83 والف الف مبارك وان شاء الله الشهادات العليا باذن الله
0: ان شاء الله رب العالمين.
1: ربح اغنية كفح كفح حي وابن الافضل نجح ان شاء
0: الله. ايوه هاي ربح مجهز كل اشي كل قائمة الاغاني جاهزة بس اي حدا
1: مبارك للناجحين والناجحات
0: الشعب الفلسطيني. الف الف مبارك للجميع. كمان بدنا نهني الجميع والف الف مبارك. مصطفى هذا ابن مين عندنا هون بالعمارة صح؟ طيب بدنا باسم إذاعة منبر الحرية نبارك لكل الناجحين والناجحات في عمارة الإيمان. الله يسعد صباحهم الف مبارك. بنبلش من مصطفى أمجد سعدي الجعبري. الف الف مبارك أخونا فرحات شويكي. الحمد لله نجاح بنته بمعدل 94.1. ألف ألف مبارك لأخونا فرحات شويكي. طبعا بدنا نبارك كمان لزيد سعيد أبو سنينة وضياء صلاح الدين أبو سنينة النجاح. ألف ألف مبارك.

عندنا هون تهنئة مقدمة من إذاعة منبر الحرية وكافة الزملاء والزميلات ومن رئيس مجلس الإدارة أخونا أيمن القواسمي أبو جهاد، من الأخ العزيز الغالي أخونا وحبيبنا راني أبو خلف مدير استاد الحسين بن علي في مدينة الخليل. بدنا نقول له ألف ألف مبارك يا أبو محمد، نجاح بنتك في الثانوية العامة وإن شاء الله منها للأعلى منها وعقبال الشهادات العليا بإذن الله تعالى. ألف مبارك أبو محمد إلك ولأم محمد ولكافة أبنائك هذا النجاح، نجاح بنتك وإن شاء الله رب العالمين دائما حليفها التفوق يا رب العالمين.

كمان ألف ألف مبارك لأخونا بديع سلهب أبو مهند. ألف مبارك يا أبو مهند، نجاح بنتك في الثانوية العامة بمعدل 83.6، وألف ألف ألف مبارك يا أبو مهند، إن شاء الله دائما التوفيق والنجاح.

كمان عندنا هون تهنئة من الحاج أبو معتصم وأولاده إلى الأنسباء الحاج أبو راشد سعيد بنجاح ابنه حمزة والنسيب الحاج نمر مرقة بمناسبة نجاح ابنه أسيد. ألف ألف مبارك يا رب العالمين. والله أنا كنت بفكر إنه أبو مالك اللي قاعد بيحكي، بس هون بدنا نحكيها كبيرة هاي. تهنئة ومباركة مقدمة من أخونا يزن الجعبة لكل الناجحين والناجحات في الثانوية العامة. أبو عبيدة بقولهم ألف ألف مبارك، وإن شاء الله دائما الحظ بيكون محالفكو في كل محطات حياتكو. كمان تهنئة مباركة للجميع، ويخص بالذكر ابن عمه عوض بمناسبة نجاح بنته ندى، وألف ألف مبارك للجميع.

أخونا عمر نظام شريم بقول أبارك الله أختي الغالية رهف نظام شريم الحسيني لتفوقها في الثانوية العامة بمعدل 98.6 بالفرع العلمي ومنها للأعلى منها ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. ألف ألف مبارك ودوام التوفيق والنجاح إن شاء الله رب العالمين.

0: حياك الله حاج ياسر، الله يسعد صباحك الحاج ياسر ابو شمسيه، صباح الورد، صباح الفل، صباح الياسمين، صباح السكر كمان، صباح الخير لسليمان، الله يسعد صباحك، صباح الورد، صباح الخير ليزيد، صباح الورد يزيد، وصباح الخير لداود وبيان وام سليمان، الله يسعد صباحكم جميعا. الحج ابو يعقوب بتعرف له معزه خاصه والله، الله يسعد صباحك يا حج.
1: وصباحك.
0: وين انت يا حج؟
1: والله احنا فادينا كثير
0: والله يا حج، زمان انت حرمني من صوتك ومن طلتك، زمان كنت تشارك معنا تبين يوم الجمعه تقول هاي الحج ابو يعقوب بصبح عليكم.
1: انا من المستمعين اللي لكم دائما يعني،
0: انا بعرف هذا الحكي، بس انت زمان كنت يعني اطل علينا بصوتك برسالة بشغلة
1: نجحات هدولة، وخص بالذكر بنتبن اخي اللي جابت 93% ما شاء الله عليها وعلى
0: ما شاء الله ما شاء الله
1: الحبايب كل الناجحين يا سيد، وان شاء الله عباد اللي ما نجحوش سنت الجامعة كربنا يا حليف ومن حظه ينجحوا
0: ان شاء الله رب العالمين. والله يا حج على راسي، وهاي التهنئة بنبارك احنا لكمان اقربائك لبنت بنت أخوك بالنجاح في الثانوية العامة، وألف ألف مبارك، وإن شاء الله رب العالمين منها للأعلى منها، وزي ما حكى الحاج أبو يعقوب يعني اللي ما حالف وش الحظ إن شاء الله بالإكمال بعود بكمل وبعيد وبنجح وببارك للجميع، وألف ألف مبارك. ألف مبارك أبو يعقوب، والله يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك.
0: وهون صباح إلك من ربحي ومن إيهاب ومن كل الشباب عندي، الله يسعد صباحك وجمعة مباركة.
1: إياك
0: الله يسعدك على راسي يا حج.

0: كمان عندنا هون تهنئة مباركة لسيما جبارات بمناسبة نجاحها في الثانوية العامة وألف ألف مبارك. تهنئة من أشرف جبارات ومن إذاعة منبر الحرية لسيما جبارات بمناسبة نجاحها وتفوقها في الثانوية العامة وألف ألف مبارك.
1: صلى أبعد مدى يرغو لحن القصب والطير لحن وشدى.
0: يعني اللي بيشاهدنا من خلال HR.BS أو من خلال الكاميرات البث المباشر على HR Live بيشاهد الاحتفالات اللي موجودة حالياً في الشوارع. ألف ألف مبارك للجميع.

0: أبرزت
1: سفر ونادي هالأهل وفراح
0: يا ربحي. صبحي بيقول على الفيسبوك الحمد لله 50.1 وراح أكمل تعليمي برا البلاد. أكتر منك بنص علامة. منين جبت الواحد هذا يا صبحي؟ عارف إن كنتوا تغشوا من بعض. ألف ألف مبارك يعني، هذا كاتب له جملة زيادة. صباح الورد للجميع.

0: كمان تهنئة مباركة مقدمة من الإعلامي سائد الشيوخي ومن إخوانه وأبنائهم جميعا إلى كل الناجحين والناجحات في الثانوية العامة. بما أنها تهاني وتهاني ودابكة ودابكة بدنا نحط تهنئة مولود، شو رأيكم يا شباب؟ بصير إيهاب؟ هاي إيهاب قلنا بصير، أعطانا الإذن والغصة.
1: يلي سهرت أيام وليالي اتحقق هالحلم.
0: إيهاب سجل لنا إياها هاي منشان نبعتها لأبو رمزي لأنه بعز علينا هذا الزلمة.

0: جاهز؟
1: طيب هون انتهينا. بتقول بسم الله الرحمن الرحيم، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، صدق الله العظيم. أسمى وأصدق وأعطر آيات التهنئة والتبريك إلى ابنة أخي الغالية سجى وائل الشيوخي ولزوجها الغالي فؤاد مناصرة بمناسبة قدوم مولودهما الأول ميلاد، جعله الله من أبناء السلامة إن شاء الله رب العالمين، وألف حمدا لله على سلامة. وكما أتقدم من أخي الغالي وائل الشيوخي أبو حجازي ومن الغالية أم حجازي بخالص عبارات التهنئة والتبريكات بمناسبة قدوم حفيدهما العاشر ميلاد، وألف ألف مليون مبارك يا رب، مبروك مبارك الموهوب وشكرتم الواهب والحمد لله رب العالمين. كمان هاي تهنئة من طاقم البرنامج وطاقم الإذاعة لأخونا وائل الشيوخي ولابنته سجى بمناسبة قدوم مولودها ميلاد، وألف ألف مبارك يا أبو رمزي وعقبال عند كل الأحبة يا رب العالمين.

0: شاهين شاهين
1: أيه.
0: شاهين
2: لا
1: هذه التغطية متواصلة معكم عبر منبر الحرية على الهواء مباشرة. كمان أخونا أيمن أبو عيشة ببارك نجاح بنت أخوه جواد وألف ألف مبارك للناجحين والناجحات.

كمان هون تهنئة ومباركة، ألف ألف مبارك من شبكة الحرية الإعلامية ومن كل الزملاء والزميلات. بدنا نبارك للحاج أبو محمود عياد، ألف ألف مبارك يا أبو محمود، نجاح بنته آخر العنقود زينة، ألف مبارك يا زينة. وهي تهنئة مقدمة من أبو محمود والد زينة، وكمان تهنئة مقدمة من إمها إم محمود ومن محمود ومن أشقائها وشقيقاتها جميعا، وعلى رأسهم إناس بباركوا لشقيقتهم زينة، بقولوا لها ألف ألف مبارك لزينة عياد، ألف ألف مبارك، وإن شاء الله عقبال الشهادات العليا والدراسات العليا.

طيب كمان بدنا نبارك ل جاي نهار عبد السلام ابو غزاله 85 علمي، الف الف مبارك لجاي نهار بنت عبد السلام ابو غزاله، ان شاء الله بالتوفيق والنجاح. بنبارك كمان لكل الناجحين والناجحات في الثانويه العامه.

كمان هون معنا تهنئة مباركة من السيد فوزي الجعبي أبو باسل وأبنائه باسل ويزن وباهر، بهنوا وبباركوا. كمان يوسف ابنه بهنوا وبباركوا الصهر العزيز والغالي نجيب التميمي بمناسبة نجاح ابنه عبد الرحمن، وألف ألف مبارك.

0: هاي الرسالة وصلتني كتير، بدنا نعاود نعيدها كمان مرة. تهنئة من الحاج أبو معتصم وأولاده إلى الأنسباء الحاج راشد السعيد بمناسبة نجاح ابنه حمزة، ونسيب الحاج نمر مرقة بمناسبة نجاح ابنه أسيد. ألف ألف مبارك. كمان هون تهنئة مقدمة من الصهر الحاج ياسر أبو شمسية أبو قصي وزوجته أم قصي، إلى المهندس الغالي راشد ناجي سعيد أبو ناجي وزوجته الغالية أم ناجي وكافة أبنائهم وبناتهم بمناسبة نجاح وتفوق حمزة بمعدل 95 بالفرع العلمي في الثانوية العامة، وإن شاء الله عقبال الشهادة الجامعية. ألف ألف مبارك يا حاج ياسر لأنسبائك هذا النجاح والتفوق لابنهم حمزة. طيب بدنا نروح نسمع رعاة هذا اليوم الجميل، اليوم المميز، اليوم الرائع، ونعود لنستكمل معكم هذه التغطية والموجة الخاصة بالتهنئة للناجحين والناجحات في الثانوية العامة.
1: شركة M4 لتعديل كماليات السيارات بتهني الناجحين والناجحات بامتحان الثانوية العامة. شركة M4 بإدارة صهيب مسك واد أبو كتيلة طريق ديوان الهيموني مقابل مخبز البركة.
0: كراج الأمير بهني الناجحين والناجحات. كراج الأمير مقابل معرض فرانكفورت للسيارات بإدارة الأخوين شادي وفادي الهيموني. جوال فادي 0595-5465. جوال شادي 0595-5465.
1: حلويات حور بتهني الناجحين والناجحات بامتحان الثانوية العامة وبتقدم لهم عرض وخصم خاص داخل المحل. حلويات حور الخليل الحرس.
0: للحجز والتواصي الاتصال على 0569-42-16.
2: تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن بدء استقبال طلبات التسجيل للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 لطلبة الثانوية العامة في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة والإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات. كما تستقبل الجامعة طلبات الالتحاق ببرنامج التجسير في تخصصي التمريض والقبالة. للتسجيل يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير، مصطحبين الأوراق الثبوتية المطلوبة. جامعة نابلس، مستقبل الشباب الفلسطيني.
1: تهنئ شركة الزهراء للمواد الغذائية والشراب الناجحين والناجحات في الثانوية العامة وتتمنى لهم دوام التقدم والنجاح. تهنئة مقدمة من فندق وقاعات أبو مازن للناجحين والناجحات بامتحان الثانوية العامة. فندق وقاعات أبو مازن الخليل نمرة.
3: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
4: كافي شغف، الوكالة الإماراتية لكل طلاب التوجيهي. مفاجآتكم عند كافي شغف. اختاروا ورقة من صندوق التوجيهي واربحوا خصومات بتوصل لأكثر من 50%، وممكن يكون طلبكم مجاني. كافي شغف، الخليل مقابل جامعة الخليل، بإدارة مؤمن أبو خلف، ورام الله سردة الشارع الرئيسي بإدارة معاوية أبو خلف. وألف مبروك للناجحين والناجحات.
5: الصفا للجراحات التخصصية يبارك لأبنائنا الناجحين والناجحات في الثانوية العامة. الصفا للجراحات التخصصية، الخليل عين سارة، عمارة الصفا، الطابق السادس.

من جديد اهلا ومرحبا بكم. بدنا نبارك لزهرة نرجس، تقول بألف مبارك لبنت اختي ميار النجاح علمي، الف مبارك. كمان هدى غيث بتقول مبارك لجميع الطلاب والطالبات، الف مبارك. ام عبد الجعبري بتقول الف مبارك لميار صابر مرار 80%، الف الف مبارك للجميع. وهي هون معنا هون مش عارف مين بس بقول اختي نجحت، الف مبارك لاختك ودوام التوفيق والنجاح ان شاء الله رب العالمين.

معنا هون رسالة من أيمن حسام بقول السلام عليكم، يسعد صباحكم، جمعة مباركة على الحبايب جميعا. بدي أبارك لابن أخي الغالي شادي فراس صغير على الحاصل على معدل 80%، ألف مبروك لكل الناجحين والناجحات، ألف ألف مبارك ودوام التوفيق والنجاح إن شاء الله.

طيب ألف مبارك لكل الناجحين والناجحات، والله يهنيكم يا رب ويسعدكم إن شاء الله دوام النجاح والتوفيق للجميع. بهيك بنكون وصلنا للنهاية. في إشي كمان معنا؟ طيب بدنا نمدها كمان شوي لحتى نبارك برضو للناجحين والناجحات. طبعا الشوارع ممتلئة عن بكرة أبيها، الشوارع الرئيسية بنحكي. شارع عين صار هو شارع الاحتفالات، يعني صار لازم نغيره من عين صار لشارع الاحتفالات نسميه. شارع عين صار مليان بالجهتين، أي حدا له مشوار من هون ولا من هون ما يسلك عين صار، لأنه أزمة مرورية كثيفة جدا جدا جدا.

0: طيب متابعينا الكرام، دعونا نرحب بكم على الهواء مباشرة ونرحب بالجميع مرة أخرى. هاي بدنا هلأ على عبر الخط الهاتفي نرحب بالطالبة شهد هيثم جمال الشرباتي الحاصلة على معدل 99.6 بالفرع الأدبي من مدرسة خديجة عابدين الثانوية للبنات من محافظة الخليل. شهد ألف مبارك النجاح والتفوق، وإن شاء الله رب العالمين عقبال الشهادات الدراسات العليا يا رب العالمين.
1: الله يبارك فيكم يا رب، الله يسعدك.
0: اليوم يوم مش طبيعي، فرحة لا توصف، فرحة النجاح هي أجمل فرحة. لمين بتهدي هاي الفرحة اليوم؟
1: الحمد لله الحمد لله. أول إشي الفضل لرب العالمين، ثاني إشي بهدي هذه لماما وبابا طبعا اللي وقفوا معي طول السنة، بشكرهم من قلبي، وبشكر طبعا مديرتي ومع الناس اللي تعبوا معنا.
0: طيب شو مخططاتك الجاية؟ أكيد يعني اللي بتجيب معدل 99.6 بتكون مخططة للمستقبل.
1: صراحة مش كتير يعني، بحبش أحكي عن مخططات المستقبل حاليا، بنشوف لقدام.
0: شو ناوية تدرسي؟
1: مش مقرر أكيد، بس إن شاء الله تخصص لغة إنجليزية.
0: إن شاء الله دائما إحنا بنتمنى لك التوفيق والنجاح، وإنت يعني رفعتي اسم محافظة الخليل عاليا، خاص بما إنك أنت من الأوائل على مستوى الوطن في الفرع الأدبي، فبنقول لك ألف ألف مبارك. وهي تهنئة مقدمة من شبكة الحرية الإعلامية ممثلة برئيس مجلس إدارتها السيد أيمن القواسمي أبو جهاد وكافة العاملين فيها، وتهنئة من كل المتابعين والناس اللي بيسمعوك. رسالتك للطلاب اللي ما حلفهم الحظ اليوم وإن شاء الله بالإكمال بعودوا بيرجعوا، شو بتحكي لهم؟
1: رسالتي لهم إنه فيش إشي مستحيل، عادي لو أكون بمادة أصلاً هذه يعني فرصة لأنهم يبلشوا من جديد، عادي يكملوا هاي المادة ويدخلوا جامعة وإن شاء الله رح يحققوا نجاحات كتير أكبر من نجاح التوجيه
0: إن شاء الله رب العالمين. شهد، أنت كنت متوقع هذا المعدل؟
1: الحمد لله كنت متوقع، بس يعني مش الأولى على الوطن.
0: طب لما أنت سمعتي إنك أنت من الأوائل على الوطن، يعني الأولى على الوطن مكرر أو الأولى على الوطن، شو كان شعورك؟ يعني هون حلو انه الواحد يتوقع معدله ويتوقع انه يجيب ويجيب التوقع اللي توقعه، بس انه يكون هو الاول على الوطن هذا شعور مختلف.
1: فعلا شعور مختلف، يعني لدرجه انه ما بقدر اوصفه، يعني
0: شعور الفرح لا يوصف اكيد بكل تاكيد.
1: شعور الفرحه يعني كثير كثير حلو، واكثر شيء فرحه ماما وبابا فيي
0: الحمد
1: يعني
0: لله،
1: هدفني بزياره،
0: واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين. بنبارك لك كمان مره باسم شبكه الحريه الاعلاميه، بنبارك لوالدك ووالدتك، وإحنا ما بدنا نطول عليك، أكيد هلأ البيت عندكم مليان وعجقة. ألف مبارك يا شهد، وإن شاء الله رب العالمين دائما بتفوق ونجاح. شهد هيثم جمال الشرباتي الأولى على الوطن في الفرع الأدبي من مدرسة خديجة بن عبدين محافظة الخليل.

كمان تهنئة ومباركة مقدمة من الحاج تيسير أبو سنينة لابنته الغالي عمر رامي صنقرط بنجاحه في الثانوية العامة. ألف ألف مبارك.

0: طيب متابعينا الكرام، بهذا القدر نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الموجة المفتوحة والتغطية الإخبارية التي بدأت في الساعة 8:10 صباحا في تغطية لوقائع احتفالات الثانوية العامة ونجاح الطلاب جميعا. شكرا لكل من كان معنا منذ الساعة 8:00 صباحا، شكرا للجميع، شكرا للهندسة الإذاعية ربيحة أبو رموز، إيهاب النتشي، أشرف جبارات، الله يعطيكم العافية، جمعة مباركة على الجميع، دمتم بود وخير، إلى اللقاء.
1: نابلس للتعليم المهني والتقني عن بدء استقبال طلبات التسجيل للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 لطلبة الثانوية العامة في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة والإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات. كما تستقبل الجامعة طلبات الالتحاق ببرنامج التجسير في تخصصي التمريض والقبالة. للتسجيل يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير، مصطحبين الأوراق الثبوتية المطلوبة. جامعة نابلس، مستقبل الشباب الفلسطيني.
2: حلويات حور بتهني الناجحين والناجحات بامتحان الثانوية العامة وبتقدم لهم عرض وخصم خاص داخل المحل. حلويات حور، الخليل، الحرس.
3: للحجز والتواصي الاتصال على 0569-421-16.
4: كراج الأمير بهني الناجحين والناجحات. كراج الأمير مقابل معرض فرانكفورت للسيارات بإدارة الأخوين شادي وفادي الهيموني. جوال فادي 0595-5465. جوال شادي 0595-5556. وحياة قلبي
2: وأفراح. تهنئ شركة الزهراء للمواد الغذائية والشراب الناجحين والناجحات في الثانوية العامة وتتمنى لهم دوام التقدم والنجاح. تهنئة مقدمة من فندق وقاعات أبو مازن للناجحين والناجحات بامتحان الثانوية العامة. فندق وقاعات أبو مازن، الخليل، نمرة.
5: الصفا للجراحات التخصصية يبارك لأبنائنا الناجحين والناجحات في الثانوية العامة. الصفا للجراحات التخصصية، الخليل، عين سارة، عمارة الصفا، الطابق السادس.
6: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة falunif.edu.ps.
7: كافي شغف، الوكالة الإماراتية لكل طلاب التوجيه. مفاجآتكم عند كافي شغف. اختاروا ورقة من صندوق التوجيه واربحوا خصومات بتوصل لأكثر من 50%، وممكن يكون طلبكم مجاني. كافي شغف، الخليل، مقابل جامعة الخليل بإدارة مؤمن أبو خلف، ورام الله، سردة، الشارع الرئيسي بإدارة معاوية أبو خلف. وألف مبروك للناجحين والناجحات.

0: لجنيه من صغري للباقي من عمري.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقص تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقصير، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps. تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى، تتشرف إدارة هيبرون إكسبو لتنظيم المعارض بدعوتكم للمشاركة في فعاليات معرض الغذاء 2026، والذي يقام على أرض المعارض هيبرون إكسبو بمدينة الخليل، بمشاركة كبريات شركات ومصانع المواد الغذائية وسلاسل الإنتاج والتوريد والتسويق أيام السبت والأحد والاثنين. ملاحظة: الدعوة مخصصة للتجار وأصحاب المحال التجارية والسوبر ماركت.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: مدرسة وروضة التميز الدولية، تعليم دولي بوسائل متطورة لإعداد طالب متميز وجيل مبدع، منهاج خاص ودمج ذكي للتعليم العالمي بهوية فلسطينية. مدرسة وروضة التميز الدولية، مبان حديثة ووسائل تعليمية متطورة ونخبة من المعلمين والمعلمات المتميزين جدا في صناعة جيل ذكي متفوق، وفيها روضة حديثة بوسائل تعليمية وترفيهية متميزة وبرامج مبتكرة وأنشطة إبداعية لتنمية مهارات أبنائكم وإسعادهم. مدرسة وروضة التميز الدولية، الخليل كامب حلحول بجانب غاز سدر. سارعوا للتسجيل فالأماكن محدودة. جوال 0599-070-67.
5: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد. الساعة الآن 11:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول أرض

0: مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
3: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
4: راديو الحرية
5: 92.7 بالعشرة.
6: إطلاق النار والإعدام الميداني، بالإضافة إلى منع موكب التشييع واقتحام البلدة، ويدعون هناك مستوطن أصيب في جراء يعني إطلاق النار عليه من قبل الشبان في بلدة تل الواقع جنوب غرب.
7: نعم محمد، ماذا عن الصورة في بلدة تل؟ نتحدث عن مخاوف من نقل جثامين الشهداء إلى البلدة لمواراتهم الثرى، خوفا من مداهمة البلدة من قبل جيش الاحتلال ومصادة واحتجاز الجثمين. هل ما زال هنالك انتشار لمجموعات المستوطنين للجيش في محيط البلدة، والتي هي تبعد عن مدينة نابلس ومركز مدينة نابلس نحو 7 إلى 8 كيلومترات من حيث تتواجدون في هذه اللحظات؟
6: نعم أسيد، قوات الاحتلال تنتشر في بلدة تل، عشرات الآليات العسكرية، قوات راجلة، بالإضافة إلى تواجد ميليشيات المستوطنين وما يسمى برئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية المتطرف يوسف دقان، الذي تواجد على أطراف البلدة وبالتحديد في المنطقة التي تم استهداف الشبان بها، وهذا ما يعوق نقل جثامين الشهداء وأداء صلاة الجنازة عليهم ومواراتهم الثرى في مسقط رأس بلدة تل، وسط التخوفات من احتجاز الاحتلال لجثامين الشهداء. وهناك تهديدات كما ذكرت لك أسيد فيما يتعلق بهذا الشأن. نتحدث هنا أسيد عن غلاة المتطرفين من الجماعات الإرهابية، تدفيع الثمن، فتية التلال المتطرفة، الفرق المتأهبة التي باتت في الآونة الأخيرة تنشط بشكل كبير بغطاء سياسي وأمني من حكومة الاحتلال، وعلى رأسهم الوزيرين المتطرفين بتسائيل سموترش وإيتمار بن غفير، وعضو الكنيست المتطرف سيف سكوت، ورئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية يوسي دقان، الذين يتواجدون مع هذه الميليشيات الاستيطانية، يقومون بدعمها ماديا ولوجستيا من خلال إقامة البور الإسرائيلية وتوسعة المستوطنات، ويحرضونهم على فرض واقع قائم على قوة السلاح هنا في محافظة نابلس وارتكاب المجازر بحق أبناء شعبنا. نتحدث عن 6 شهداء في أقل من 24 ساعة، شهيدين في بلدة بيت فريق الواقع شرق مدينة نابلس، وهنا في بلدة تل 4 شهداء ارتقوا نتيجة هذه المجازر وهذه الإرهاب الذي يقوم به جيش الاحتلال وميليشيات المستوطنين التي تحاول فرض هذا الواقع على أبناء شعبنا. في محافظة نابلس من خلال إطلاق الدعوات الاستيطانية وإقامة البؤر والتواجد في محيط التجمعات السكانية الفلسطينية سيما القرى والبلدات في منطقة جنوب نابلس التي باتت كل ما تحمله الكلمة معنى ساحة حرب من قبل هذه الميليشيات الاستيطانية. إطلاق الرصاص على المواطنين، إحراق المنازل، الممتلكات، أشجار الزيتون في إطار سياسة إرهاب دولة منظم تمارس ضد المواطن الفلسطيني لدفعه إلى الرحيل قصرا وتحت هذه التهديدات التي تقوم بها ميليشيات المستوطنين. نتحدث عن إقامة عشرات البؤر الاستيطانية التي تضم غلاة المتطرفين من هذه الجماعات الإرهابية. أيضا نتحدث في جزئية أخرى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تفرض طوقا عسكريا كاملا على محافظة نابلس وعلى المدينة على وجه الخصوص، لا يستطيع الأهالي المرور من وإلى مدينة نابلس بفعل ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من هذه الإجراءات العسكرية على النقاط والحواجز العسكرية، إضافة إلى تواجد عصابات المستوطنين في المنطقة الغربية من مدينة نابلس وعلى أطراف بلدة صرة وكذلك بالقرب من بلدة جيت، حيث شن قبل قليل هجمة من قبل هذه الميليشيات الاستيطانية، وأيضا في قرية عراق بورين وهي محاذية لبلدة تل مسقط رأس الشهداء الأربعة.
7: نعم محمد، دعني أسأل حول واقع القطاع الصحي في قطاع نابلس وجهوزية الطواقم الطبية. نتحدث عن تهديدات بعمليات عسكرية، تهديدات باعتداءات من قبل مجموعة المستوطنين واقتحامات قد تتحقق، لأن ما يخرج من دعوات هي ليست بالبسيطة وعمليات تحريض هي ليست بالبسيطة. كيف واقع وجهوزية القطاع؟

0: أهلا وسهلا بك سيد صلاح. جملة كبيرة من الاعتداءات والمجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال خلال 24 ساعة مضت، هنالك 6 شهداء في نابلس، الشاب يزن صوافطة في طوباس، و3 شهداء في قطاع غزة، وشهيد في القدس، وأيضا اعتداءات متواصلة من قبل مجموعات المستوطنين على قرية تل وجيت إلى الشرق من مدينة قلقيلية وغيرها من البلدات التي ما زالت تتلقى تهديدات من قبل أعلى المستويات في حكومة الاحتلال. نعم سيد صلاح. نعم، لربما بأننا فقدنا الاتصال أيضا مع السيد صلاح الخواجة مساعد رئيس سير مقاومة الجدار والاستيطان. نذكر بأن من هنالك صدر قبل قليل أدانت وزارة الخارجية والمغتربين المجزرة والجريمة الإرهابية التي ارتكبتها ميليشيات المستعمرين بالشراكة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا في قرية تل غرب مدينة نابلس، والتي أسفرت عن استشهاد 4 مواطنين على الأقل بينهم أشقاء وإصابة عدد آخر بجروح بينها إصابات خطيرة إثر اقتحام المستعمرين الإرهابيين للقرية والاعتداء على المواطنين. أيضا أدان المجلس الوطني جريمة الاحتلال ومستعمري في قرية تل، حيث قال رئيس المجلس الوطني روحي فتوح: إن ما يجري في الأرض الفلسطينية المحتلة لم يعد مجرد اعتداءات متفرقة، بل يمثل سياسة ممنهجة للتطهير العرقي والإرهاب المنظم. نعود إلى السيد صلاح الخواجة مساعد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ومدير منطقة الوسط في الهيئة. سيد صلاح، اعتداءات متصاعدة، مجزرة جديدة شهدتها تل، 4 شهداء بينهم أشقاء و3 إصابات بحالة خطيرة. نتحدث عن نحو هنالك 10 شهداء في الضفة الغربية أو 9 شهداء، 10 شهداء خلال أقل من 24 ساعة. في أي سياق يمكن قراءة هذا التصعيد المتواصل والتحريضات من أعلى المستويات في حكومة الاحتلال؟
1: يسعد أوقاتك سيد، تحياتي لك والإخوة والأخوات المشاهدين. نحن بداية نقدم تعازينا لهذه للعائلة وأبناء العمومية الذي أفاقوا بدل أن يفرحوا على أبنائهم بشهادة الثانوية العامة أن يكون الموقف هو ارتقاء شهداء في بلدة صغيرة بهذا العدد بمجزرة كبيرة ترتكب في قرية تل صبيحة هذا اليوم. هذا يعتبر من أخطر ما كنا دائما نحذر الصمت الدولي وعدم اتخاذ مواقف للجنة إسرائيل باعتبارها دولة إرهاب ودولة ناس كل أشكال الإرهاب والإجرام والإبادة الجماعية والقتل. هذه النتائج ويوسف جان يعلن رسميا من وهو يلبس بلدته العسكرية ومسؤول مجلس الإقليم في منطقة الشمال المستعمرات والمستوطنات، وصرح بتدمير القرية بشكل كامل. وبالتالي نحن اليوم لا نتحدث كما يحاول أن يدعي نتنياهو بأن هناك 150 مستعمر ومستوطنين ثالثين من العقال ومراهقين وسيلاحقون بالقانون. هناك مجموعات مدربة منظمة تقودها الحكومة، توفر لها كل الإمكانيات لارتكاب هذه المجازر. هذا ما كنا دائما نتحدث، أن مجموعات الإرهاب الذي بدأت في المناطق الفلسطينية سواء كانت مجموعة تدفئة الثمن أو شباب التلال أو كهانة حي، الذي منهم خرج لبنجر وبن غفير وسموتريش، وكنا نقول أن هذه المجموعات تشبه ما جرى في مجموعة شتيرن والهجمات قبل عام 48. بدأوا بعملية الاعتداء وارتكاب جرائم وانتهاكات في مناطق نائية في الأراضي المحتلة عام 48، ومن ثم قاموا بارتكاب المجزرة الكبرى في النكبة الكبرى في عام 48. اليوم ما يجري هي نفس السيناريو، نفس الطريقة. بدأوا في التجمعات البدوية بالتهجير والاعتداء ومنع وجودهم في مناطق جيم، واليوم انتقلوا للقرى والبلدات الفلسطينية ليرتكبوا مجازر. 24 شهيد منذ بداية هذا العام برصاص المستوطنين. هذا لم يكن في 10 سنوات ما قبل حكومة سموت الشوبين غفير، وبالتالي هناك قرار يمكن

0: تمارس من أعلى المستويات السياسية لعملية القتل والإبادة الجماعية ضد أبناء الشعب الفلسطيني. لا يوجد هناك ارتقاء شهيد بشكل فردي اليوم، الشهداء بالجملة 4 في تل قبل يومين.
1: راديو الحرية
2: 97.7
3: FM FM. شركة M4 لتعديل كماليات السيارات بتهني الناجحين والناجحات بامتحان الثانوية العامة. شركة M4 بإدارة صهيب مسك، واد أبو كتيلة، طريق ديوان الهيموني، مقابل مخبز البركة.
4: الساعة الآن 11:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
2: إذا كنت بتفكر إنه المفاجأة هي الأسعار بس، فأنت لسه ما شفت كل شيء. جهزنا لكم جائزة استثنائية وقيمة جدا، رح تخلي تجربة التسوق في المجنون مول إلها طعم مختلف. تسوق واستفيد من أقوى العروض وخلي الحظ يبتسم إلك، لأنه المفاجأة أكبر من ما تتوقع، والتفاصيل بانتظاركم داخل المجنون مول. لا تفوت الفرصة، يمكن الجائزة تكون من نصيبك.
5: حلويات حور بتهني الناجحين والناجحات بامتحان الثانوية العامة وبتقدم لهم عرض وخصم خاص داخل المحل. حلويات حور، الخليل، الحرس.
6: للحجز والتواصي الاتصال على 0569-422-16.
7: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
8: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
7: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
5: تهنئ شركة الزهراء للمواد الغذائية والشراب الناجحين والناجحات في الثانوية العامة وتتمنى لهم دوام التقدم والنجاح.
9: لويال لمواد التنظيف.
10: يا سلام على الروائح،
11: يا عيني على النظافة،
10: حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
11: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
12: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
9: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
5: تهنئة مقدمة من فندق وقاعات أبو مازن للناجحين والناجحات بامتحان الثانوية العامة. فندق وقاعات أبو مازن، الخليل، نمرة.
8: مدرسة وروضة التميز الدولية، تعليم دولي بوسائل متطورة لإعداد طالب متميز وجيل مبدع. منهاج خاص ودمج ذكي للتعليم العالمي بهوية فلسطينية، مدرسة وروضة التميز الدولية، مبان حديثة ووسائل تعليمية متطورة، ونخبة من المعلمين والمعلمات المتميزين جدا في صناعة جيل ذكي متفوق. وفيها روضة حديثة بوسائل تعليمية وترفيهية متميزة وبرامج مبتكرة وأنشطة إبداعية لتنمية مهارات أبنائكم وإسعادهم. مدرسة وروضة التميز الدولية، الخليل كامب حلحول بجانب غاز سدر. سارعوا للتسجيل فالأماكن محدودة. جوال 0599 070 67.
1: أبناؤنا طلبة الثانوية العامة، لا تفوتوا لحظة إعلان النتائج. سجلوا أرقام جلوسكم الآن عبر منصة حكومتي لتصلكم النتيجة فور إعلانها. مع تحيات وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي.
6: الصفا للجراحات التخصصية يبارك لأبنائنا الناجحين والناجحات في الثانوية العامة. الصفا للجراحات التخصصية، الخليل عين سارة، عمارة الصفا، الطابق السادس.
13: راديو الحرية
14: 92.7 FM.
15: نعم سالي، عذرا لهذا الخلل في الصوت من المصدر. شكرا جزيلا لك سالي المؤقتة المختصة بالشأن الإسرائيلي. إذ ما عدنا بمجمل التطورات التي جرت منذ صبيحة هذا اليوم، حيث قامت المجموعات الاستيطانية بمهاجمة بلدة تل إلى الجنوب الغربي من مدينة نابلس، وتحديدا بمهاجمة منزلين على الفور، وعقب خروج الأهالي للتصدي لهذا الاعتداء من قبل المجموعات الاستيطانية، حضر جيش الاحتلال، وقامت المجموعات الاستيطانية وجيش الاحتلال بإطلاق الرصاص بصورة مباشرة باتجاه الأهالي الذين هبوا للدفاع عن أراضيهم وعن منازلهم، ما أدى إلى ارتقاء 4 شبان وهم أشقاء وأبناء عمومة من بلدة تل من عائلة رمضان، بالإضافة إلى ذلك إصابة 4 آخرين نقلوا إلى المشافي في مدينة نابلس، 3 إصابات بحالة خطيرة، 2 من بين الإصابات في مشفى نابلس التخصصي واثنتان في مشفى رفيديا الحكومي. عقب ذلك تصاعدت الدعوات لشن هجوم وهجمات جديدة من قبل المجموعات الاستيطانية والمستوطنات على البلدات والقرى الفلسطينية، حيث شهدنا تصريحات لما يسمى يوسي دجان رئيس مجلس المستوطنات في الضفة الغربية، الذي دعا إلى ضرب بيد من حديد وشن حملة عسكرية واسعة على القرى والبلدات الفلسطينية، بالإضافة إلى ذلك ما خرج من تصريح عن بسليل سموتريتش الذي دعا أيضا لحملة واسعة، وأيضا تصريحات وزير الأمن المتطرف في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير، الذي لم يكتفي بقيادته يوم أمس للاقتحام للمسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة برفقة وزير عضو الكنيسة عن حزب الليكود عميت هليفي، الذي أيضا دعا إلى ضرورة شن حملة عسكرية على الضفة الغربية وتحديدا مدينة نابلس، التي شهدت منذ أكثر من 2 ساعة وحتى هذه اللحظة عمليات إغلاق لكافة الطرق والمؤدية وإغلاق للحواجز العسكرية المحيطة في المدينة، التي جرى بذلك عزلها بصورة تامة عن باقي محافظات الضفة الغربية. يذكر بأن محافظة نابلس هذا باستشهاد الشبان 4 صبيحة هذا اليوم، يرتفع عدد الشبان منذ ظهر غد إلى هذه اللحظة إلى 6 شهداء، 2 منهم في على أراضي بلدة بيت دجن إلى الشرق من مدينة نابلس، وأربعة شبان على أراضي تل من بلدة تل إلى الجنوب الغربي من المدينة، بالإضافة إلى عدوان آخر كانت قد شهدته بلدة عصير الشمالية شمالي نابلس، والتي شهدت الليلة هجوما من قبل المجموعات الاستيطانية وقيام قطاع المستوطنين بعمليات تسميم للمواشي في البلدة. ويذكر بأنه على مدار الساعات 24 الماضية كانت قد شهدت محافظات الضفة الغربية استشهاد العديد من الشبان، ستة منهم في محافظة نابلس ومدينة نابلس، واحد في محافظة طوباس وهو الشاب فخري صوافطة يبلغ من العمر 25 عاما، بالإضافة إلى إعلان محافظة القدس قبل قليل عن استشهاد المواطن خليل الرشق 46 عاما على حاجز شعفاط في مدينة القدس، بالإضافة إلى عدد من الشهداء في قطاع غزة جراء استمرار اعتداءات الاحتلال والمستوطنين. إلى هنا نكون قد وصلنا متابعينا الكرام إلى نهاية هذه التغطية، شكرا جزيلا لكم على طيب المتابعة، ونقول دائما الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والصبر والسلوان لذويهم. شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.

وانا قاعده في الخيمه الهن المكان. شوف شايف كيف الخريطه اللي رسمتها؟ كان عندنا قوارض زمان بس خفيفه، ما كناش نحس فيها في بيوتنا في الحجر، والبلديه كانت تعطينا مبيدات حشريه وترش للبعوض وترش للبراغيث وترش للدباب وترش للقوارض، تعطينا سم وتعطينا مكافحة لهذا الإشي. لكن اليوم بتفاجأ إنها عايشة معانا، يعني بجد هذا صعب جدا، إحنا مش قادرين نتحمل هذا الإشي نهائي، مش قادرين.

0: راديو الحرية
1: 92.7 FM FM FM.
2: الساعة الآن 12:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

Allah'a emanet.

Ja, ja, ja.

0: راديو الحرية
1: 92.7 FM. عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
5: حلويات حور بتهني الناجحين والناجحات بامتحان الثانوية العامة وبتقدم لهم عرض وخصم خاص داخل المحل. حلويات حور الخليل الحرس.
6: للحجز والتواصي الاتصال على 0569-422-16.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: كراج الأمير بهن الناجحين والناجحات. كراج الأمير مقابل معرض فرانكفورت للسيارات بإدارة الأخوين شادي وفادي الهيموني. جوال فادي 0595 5465. جوال شادي 0595 5556.
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: تهنئ شركة الزهراء للمواد الغذائية والشراب الناجحين والناجحات في الثانوية العامة وتتمنى لهم دوام التقدم والنجاح.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
3: الساعة الآن 12:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.
4: شعلة!

0: تهنئة مقدمة من فندق وقاعات أبو مازن للناجحين والناجحات بامتحان الثانوية العامة. فندق وقاعات أبو مازن الخليل نمرة.
1: مدرسة وروضة التميز الدولية، تعليم دولي بوسائل متطورة لإعداد طالب متميز وجيل مبدع، منهاج خاص ودمج ذكي للتعليم العالمي بهوية فلسطينية. مدرسة وروضة التميز الدولية، مبان حديثة ووسائل تعليمية متطورة ونخبة من المعلمين والمعلمات المتميزين جدا في صناعة جيل ذكي متفوق، وفيها روضة حديثة بوسائل تعليمية وترفيهية متميزة وبرامج مبتكرة وأنشطة إبداعية لتنمية مهارات أبنائكم وإسعادهم. مدرسة وروضة التميز الدولية، الخليل كامب حلحول بجانب غاز سدر. سارعوا للتسجيل فالأماكن محدودة. جوال 0599 070 67.
0: كافيه شغف، الوكالة الإماراتية لكل طلاب التوجيه. مفاجآتكم عند كافيه شغف. اختاروا ورقة من صندوق التوجيه واربحوا خصومات بتوصل لأكثر من 50%، وممكن يكون طلبكم مجاني. كافيه شغف، الخليل مقابل جامعة الخليل بإدارة مؤمن أبو خلف، ورام الله سردة الشارع الرئيسي بإدارة معاوية أبو خلف. وألف مبروك للناجحين والناجحات.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
3: الصفا للجراحات التخصصية يبارك لأبنائنا الناجحين والناجحات في الثانوية العامة. الصفا للجراحات التخصصية، الخليل عين سارة عمارة الصفا الطابق السادس.
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM.
6: تحمل مسؤولياتهم في حماية أبناء شعبنا من اعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال. وقال الشيخ في تصريح صحفي إن هذه الاتصالات جاءت في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال، وآخرها ما شهدته بلدة تل ودرجرير والمغير وبيت فوريك وغيرها من قرى ومخيمات شعبنا، من عمليات قتل وإحراق للمزروعات وسرقة للمواشي وقطع للأشجار. وأضاف أن ما يجري يمثل استباحة غير مسبوقة للبشر والشجر والحجر، وإحراق، ومحذرا من أن استمرار هذه الاعتداءات ينذر بعواقب كبيرة. وطالب الشيخ المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لحماية أبناء شعبنا والعمل على وقف الاعتداءات والهجمات المنظمة التي ينفذها المستعمرون وجيش الاحتلال. أعلن وزير التربية والتعليم العالي أمجد برهم نتائج امتحان الثانوية العامة للعام 2026، مبينا أن نسبة النجاح العامة في الضفة بما فيها القدس وطلبة الخارج بلغت 74%، فيما سيؤجل إعلان النسب العامة لطلبة قطاع غزة إلى حين استكمال الدورة الثانية لأسباب تقنية، كما أعلن تأجيل تطبيق نظام الثانوية العامة الجديد إلى العام الدراسي 2027-2028. وقال برهم خلال مؤتمر إعلان النتائج أن امتحانات الثانوية العامة أجريت هذا العام بالتزامن بين شطري الوطن للمرة الأولى منذ 3 سنوات، مؤكدا أن الوزارة واصلت خلال السنوات الماضية ضمان حق طلبة قطاع غزة في التقدم للامتحان رغم العدوان المتواصل. وأشار إلى أن الوزارة طبقت للمرة الأولى امتحان التربية الدينية والقرآن الكريم وعلومه إلكترونيا في الضفة، مؤكدا أن التجربة ستتوسع خلال الدورة الثانية التي ستنطلق منتصف الشهر المقبل لتشمل عددا من المباحث. وفي سياق هذه التغطية المتواصلة من تلفزيون فلسطين ننتقل إلى قطاع غزة، والذي أعلن منذ ساعات هذا الصباح استشهاد مواطنة متأثرة بجروح أصيبت بها، إلى جانب سلسلة من الخروقات التي شهدها قطاع غزة على مدار الساعات الماضية. وينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الدكتور صالح الشافعي مدير عام الأخبار في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في قطاع غزة. أهلا وسهلا بك مجددا دكتور صالح، كيف يبدو المشهد في القطاع وما هي أبرز التطورات والتحديثات الميدانية؟
4: نعم، دعني أبدأ بالخبر العاجل، حيث ارتقت الطفلة فجأة صوفي متأثرة بجروح أصيبت بها جراء إطلاق الرصاص عليها في منطقة بئر 19 بمواصل خان يونس، ليرتفع عدد الشهداء إلى شهيدتين منذ فجر هذا اليوم. حقيقة غزة اليوم تحمل عنوانا كبيرا هو الأمل برغم الألم. طوال ساعات الليلة الماضية كان هناك العديد من الاستهدافات، أكثر 7 استهدافات لمنازل مختلفة في جميع أنحاء قطاع غزة، من جباليا وبيتلاهيا مدينة غزة، مخيم البريج ومخيم المغازي. كل هذه المناطق تعرضت لأكثر من استهداف، حيث أقدمت طائرات الاحتلال الحربية على استهداف مربعات سكنية. هم يقومون بمطالبة منزل بالإخلاء، ولكنهم يستهدفون مربعا سكنيا كاملا. هذه المربعات يتم قصفها بالطيران الحربي بانفجارات حقيقة مرعبة، ويهتز بها كافة أرجاء قطاع غزة. يعني مع ساعات الفجر الأولى كان الاستهداف في مخيم المغازي، وأنا أبعد عن الاستهداف ما لا يقل عن 7 أو 8 كيلو، شعرت بالاستهداف وكأنه بجواري تماما، نتيجة لاستخدام الاحتلال كميات كبيرة من المتفجرات في تفجير هذه المنازل وفي تدمير منازل المواطنين بهذه الصورة المرعبة. هو شكل يعني قديم حديث حقيقة، الاحتلال يعود من جديد لعمليات تدمير منازل المواطنين، يقوم بالاتصال على أحد الجيران يطالب منطقة سكنية بالإخلاء، يقوم المواطنين بالإخلاء على عجل، الاحتلال لا يملهم إلا دقائق قليلة، ومن ثم تأتي الطائرات الحربية وتقوم بعمليات الاستهداف بهذه الكمية الكبيرة من المتفجرات. وبالتالي نحن نتحدث عن مشاهد نزوح جديدة، نتحدث عن أعداد جديدة تضاف إلى قائمة النازحين، إلى قائمة أصحاب الخيام، ونحن نتحدث عن هذه يعني عن من يسكنون داخل الخيام، نتحدث عن أكثر من 65% من سكان قطاع غزة هم الآن يعيشون داخل خيام، أكثر من 1.5 مليون مواطن يعيشون في خيام حقيقة لا تقيهم حر الصيف ولا برد الشتاء. ونحن في هذا الموسم الصعب، وخاصة بارتفاع درجات الحرارة والرطوبة بشكل كبير وكبير جدا، أصبحت الحياة داخل هذه الخيام أقرب إلى المستحيل. ولكن إذا ما علمنا أن داخل هذه الخيام هناك مريض يحتاج إلى العلاج، هناك طالب ثانوية عامة عليه أن يدرس وعليه أن يتفوق وعليه أن ينجح، وبالرغم من كل هذه الظروف، وهنا نتحدث عن الأمل بالرغم من الألم، ألم كبير، معاناة صعبة، ولكن بالرغم من ذلك شعرنا اليوم بفرحة عارمة تجتاح كل أرجاء قطاع غزة. الشوارع تشعر بفرحة كبيرة، وكأنما المواطنين يريدون أن يتمسكوا بهذه الفرحة، بهذه المساحة البسيطة من الأمل. جعلوا من نتائج الثانوية العامة مكانا ومساحة للتعبير عن فرحتهم، للتعبير عن عن تمسكهم بالحياة. شعبنا يحب الحياة، يعشقها، يتمسك بكل تفاصيلها، يتمسك بالتعليم، يحب التعليم، يعشق التعليم، ويريد أن يواصل مسيرته التعليمية، ويريد أن يواصل حياته بصورة بالرغم من كل الصعوبات. خلال يعني تجولنا بين المواطنين شعرنا بحالة من كبيرة من الارتياح حقيقة. هذه الحالة مصدرها أولا نجاح أبنائهم، وأيضا يعني القدرة الكبيرة لوزارة التربية والتعليم التي حقيقة يوجه لها كل كافة المواطنين في قطاع غزة شكرا كبيرا على أنها استطاعت أن تتجاوز كل العقبات وأن تسمح لهؤلاء الطلاب بالنجاح وبالوصول إلى هذه الفرحة الكبيرة والفرحة العاربة. ربما تستمعون معي لأصوات يعني بعض الميكروفونات التي تسير في الشوارع تحتفل بنجاح أبنائهم. هنا يعني تكمن يعني المعادلة الصعبة التي يعجز الكثير عن فهمها. كيف يمكن لمن يعيش كل هذه الظروف الصعبة، كيف يمكن لمن يعيش داخل خيمة، كيف يمكن لمن فقد أباه وفقد أمه وفقد أجزاء كثيرة من عائلته، لمن فقد منزله، كيف يمكن له أن يفرح، كيف يمكن له أن يجد مساحة للسعادة؟ وهنا تكمن حقيقة المعادلة الصعبة. هذا شعب بالفعل يتمسك بكافة يعني بكل تفاصيل الحياة، يعشق هذه الحياة. كنت قبل قليل في زيارة لطالبة متفوقة أباها استشهد قبل عدة أشهر فقط، وبالرغم من ذلك حصلت على معدل أكثر من 97%. كيف يمكن أن نفهم أن هذه الطالبة خرجت من كافة من كل الظروف الصعبة التي عاشتها ومن فقد الأب، وبالرغم من ذلك تهدي نجاحها وتهدي تفوقها اليوم بروح والدها وبروح كافة شهداء شعبنا. نعم،
6: شكرا جزيلا لك دكتور صالح الشافعي، مدير عام الأخبار في تلفزيون فلسطين في المحافظات الجنوبية. ونتوقف عند هذا النبأ العاجل، التصريح لوزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بسلايل سموتريتش الذي من المتوقع أن يشارك هذا اليوم في الاجتماع الأمني الذي أعلن عنه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، قائلا يجب أن تبدو كل من قرية تل وعراق بورين وبيت فوريك كما تبدو مخيمات اللاجئين في طول كرم. وسأطالب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإقامة مستوطنة جديدة في موقع السلع كما يسميه في بالقرب من بلدة تل، حيث أن تصنف تلك المنطقة. يقول سموتريتش بأنه سيطالب نتنياهو بإقامة مستوطنة جديدة ونقل تصنيف المنطقة من منطقة بي إلى منطقة سي لغايات التوسع الاستيطاني. هذا يتزامن مع مواصلة وتواصل التحريضات الإسرائيلية باتجاه البلدات والقرى الفلسطينية، حيث كانت قد شهدت العديد من البلدات هجمات من قبل المستوطنين خلال الساعات الماضية، من أبرزها بلدة تل التي شهدت ارتقاء 4 من أبنائها شهداء، بالإضافة إلى إصابة 4 آخرين، 3 منهم في حالة حرجة، وأيضا الاعتداء الذي تم على بلدة عراق بورين إلى الشمال الجنوب الغربي من محافظة نابلس، وأيضا اعتداء آخر على بلدة جيت إلى الشرق من مدينة قلقيلية. وهذا يتزامن مع عمليات إغلاق وفرض طوق عسكري كامل على محافظة نابلس ومدينة نابلس. للحديث عن مجمل التطورات في نابلس وأبرز التحديثات ننتقل إلى مراسلنا محمد الخطيب الذي ينضم إلينا من مستشفى رفيديا الحكومي في مدينة نابلس. محمد، جثامين الشهداء نقلت من مشفى نابلس التخصصي إلى رفيديا، وهنالك حالة من الخوف على مصير الشبان الأربعة المصابين، وخوف من تهديدات الاحتلال باقتحام مدينة نابلس واحتجاز جثامين الشهداء.
5: نعم سيد، قبل 5 دقائق من الآن جرى نقل الشهداء الأربعة أبناء بلدة تل إلى مشفى رفيديا الحكومي، وضعوا في غرفة الثلاجات وسط أجواء من الحزن والغضب الكبير على هذه الجريمة البشعة التي ارتكبتها ميليشيات المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء بلدة تل. مجزرة بكل ما تحمل الكلمة. معنا قبل قليل أجرينا مقابلة صحفية مع احد الشبان شهود العيان الذي كان يتواجد في المنطقه يعني تحدث لنا بالتفاصيل مروعه. الشبان كما روى لنا بالتحديد ذهبوا للتصدي لميليشيات المستوطنين التي هاجمت اطراف البلده وكانت تريد ان تحرق منازل المواطنين، علما انه احرق منزل في تلك المنطقه قبل حوالي 5 أيام من الان. تفاجأوا بوجود قوات الاحتلال الاسرائيلي، ميليشيات المستوطنين مسلحين تسليحا كاملا، وبالتحديد ما يسمى بحارس مستوطنه حفاد قلعاد المقامه على اراضي المواطنين في تلك المنطقه. تصدى الاهالي الشبان والاهالي لهم، لكن على الفور جيش الاحتلال وميليشيات المستوطنين كما وثق في الفيديو بدأوا باطلاق النار من مسافه الصفر على الشبان. نتحدث هنا عن 4 شهداء ارتقوا و4 اصابات ما زالت تتلقى العلاج لغايه اللحظه في مشافي مدينه نابلس. نتحدث هنا عن التخوفات الكبيره من التهديدات
6: محمد التي وقعها الاحتلال عن التخوفات من الاقتحام. هل من تحديثات حول من قبل الطواقم الطبيه، هل من تحديثات حول اوضاع المصابين الاربعه؟ ويذكر بان 3 منهم كانت قد وصفت حالتهم بالحرجة.
5: نعم، يعني ما زالت الطواقم الطبية في مشافي مدينة نابلس تقدم العلاج اللازم لهذه الإصابات، لكن إحدى الإصابات هي بالغة الخطورة كما أفادت المصادر الطبية. باقي الإصابات يعني وصفة واضحة ما بين المستقر والخطير، لكن نتحدث هنا في التخوفات الكبيرة أسيد من اقدام قوات الاحتلال على اقتحام مدينة نابلس وبالتحديد يعني مشفى رفيديا أو حتى مشفى نابلس التخصصي الذي كانت تسجل فيه جثامين الشهداء واختطاف هذه الجثامين واحتجازها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. في التوقيت ذاته يقوم جيش الاحتلال بعملية عسكرية واسعة النطاق في بلدة تل الواقعة جنوب غرب مدينة نابلس، وهي لا تبعد إلا 10 كيلومترات عن قلب مدينة نابلس وهي مسقط رأس الشهداء الأربعة والمصابين. انتشار لآليات الاحتلال للقوات الراجلة، أيضا ما يسمى برئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية يتواجد مع مجموعة كبيرة من المستوطنين في محيط المنطقة وبالتحديد ما تسمى مستوطن حفاد قلعاد المقامة على أراضي المواطنين في منطقة جنوب غرب نابلس. نتحدث هنا عن إغلاق لمداخل محافظة نابلس المدينة على وجه الخصوص، إجراءات عسكرية مشددة يفرضها الاحتلال في هذه الأثناء وسط تهديدات من قبل رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية ووزير مالية الاحتلال المتطرف بتسائيل سموتريش الذي دعا قبل قليل إلى إقامة مستوطنات ومحو القرى بالتحديد تل وبيت فوريك التي ارتقى فيها يوم أمس شهيدين واحتجز الاحتلال جثمانيهما واقتادهما إلى جهة غير معلومة. لكن هنا نقف قليلا أسيد عند هذه الأحداث، أن ميليشيات المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي باتت تتخذ نهجا في مؤخرا في استهداف المواطنين من خلال ادعاء أن هناك حدث أمني من أجل إقامة البوار الاستيطانية وإطلاق النار من يعني لتغطي على الجرائم التي تقوم بها هذه العصابات الاستيطانية. وهنا مسلسل جديد من الاعتداءات ومن إرهاب الدولة المنظمة الذي تمارسه هذه الميليشيات الاستيطانية التي يحميها جيش الاحتلال ويعلن المناطق التي تواجد فيها على أنها مناطق عسكرية مغلقة. الأخطر من ذلك أن هذه الميليشيات المتطرفة تحمل أيديولوجية متطرفة للغاية ترى بالمواطن الفلسطيني إما مقتولا أو خارج أرضه وممتلكاته، وهذا ما بات يترجم على الأرض بشكل واضح. استهداف من مسافات الصفر للشبان وللمواطنين العزل الذين لا يحملوا أي شيء سوى التصدي لهذه الهجمات التي تنفذ لحيلولة دون إحراق منازلهم ومركباتهم كما يحدث في محافظة نابلس منذ فترة طويلة من هذه الاستهدافات التي تعرض لها القرى والبلدات الفلسطينية من قبل مجموعات مسلحة تسليحا كاملا سواء فتة التلال المتطرفة، الفرق المتأهبة، جماعات تدفيع الثمن تنشط في محافظة نابلس بشكل كبير وبالتحديد في المنطقة الجنوبية. تقيم البوار الاستيطانية على بعد 10 أمتار من منازل المواطنين ومن الممتلكات، وفي ذات التوقيت تنطلق منها وتعتبر هذه المستوطنات وهذه البوار الاستيطانية هي النقطة لخروج هذه الميليشيات وتنفيذ الإرهاب الذي يطال أبناء شعبنا في محافظة نابلس. هنا أهالي الشهداء الذين يتواجدون في هذه المنطقة يذرفون الدمع غير قادرين على حتى الحديث، حاولنا إجراء مقابلات عديدة معهم لكن لا يستطيعون الحديث بفعل هول الصدمة من المشاهد التي رأوها في جثامين أبنائهم. نتحدث عن مشاهد مروعة للغاية أسيد، رصاصات في منطقة الوجه، استهدافات من مسافات قريبة، احد الشهداء اصيب في منطقه الفك ويعني قسم الى جزئين. يعني هنا نقف عند هذه المشاهد، هذه يتعمد جيش الاحتلال وميليشيات المستوطنين ترك مثل هذه المشاهد لدفع المواطنين الرحيل قسرا وترهيب المواطنين عبر اطلاق النار، وهذه المشاهد التي يحاول الاحتلال وميليشيات المتطرفين زرعها في عقول ابناء شعبنا.
6: نعم محمد، ماذا عن الأوضاع في باقي محافظة نابلس التي تشهد إغلاق للحواجز العسكرية؟ عمليات هدم لخزان مياه تمت في بلدتي بيدجن وبيت فريق صباحة هذا اليوم، بالإضافة إلى ذلك اعتداء من قبل المستوطنين أيضا على بلدة عراق بورين بالقرب من بلدة تل.
5: نعم، نتحدث هنا عن هجمة كبيرة تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي وميليشيات المستوطنين في سهل بيت دجن وبيت فريق وسالم، أضرموا نيران يوم أمس بعد يعني إطلاق النار على المواطنين واستشهاد مواطنين واحتجازهم. قامت قوات الاحتلال بعدها بجلب عشرات الآليات العسكرية والجرافات وبدأت بتجريف مساحات واسعة من أراضي المواطنين وخزانات مياه تعود لأهالي في بلدة بيت دجن، وبالإضافة إلى كذلك حال في بيت فريق. وهذا يعني وأعلن المنطقة على أنها منطقة عسكرية مغلقة لمنع المواطنين من الوصول إليها. في ذات التوقيت تنفذ هذه الميليشيات الاستيطانية هجمة على بلدة عراق بورين الواقعة جنوب غرب مدينة نابلس، وبالإضافة وأيضا ما بين بلدة صرة الواقعة غرب المدينة وبلدة جيت التي تعتبر هي المنطقة الشرقية من محافظة قلقيلية، ما بين محافظتين نابلس وقلقيلية نفذ اعتداء على المواطنين في تلك المنطقة، بالإضافة إلى جالود التي يعني تحولت إلى مسرح لإرهاب المستوطنين من ترحيل المواطنين من منازلهم كما حدث مع عائلة الطباسي، وصولا إلى إطلاق النار وإحراق مساحات واسعة من أراضي المواطنين وأشجار الزيتون، بالإضافة إلى ما تقوم به ميليشيات المستوطنين من جولات استفزازية بين منازل المواطنين في إطار سياسة الترهيب وفرض الواقع القائم على قوة السلاح.
6: نعم، تفضل في البقاء معنا محمد الخطيب مراسلنا في محافظة نابلس، كنت معنا مباشرة من مستشفى رفيديا في محافظة نابلس حيث توجد جثامين الشهداء الأربعة من أبناء مدينة تل الذين ارتقوا برصاص جيش الاحتلال والمستوطنين صبيحة هذا اليوم. أجرى نائب السيد الرئيس حسين الشيخ اتصالات عاجلة مع عدد من الأشقاء العرب ودول العالم لحثهم على تحمل مسؤولياتهم في حماية أبناء شعبنا من اعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال. وقال الشيخ في تصريح صحفي إن هذه الاتصالات جاءت في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال، وآخرها ما شهدته بلدات تل ودير جرير والمغير وبيت فريك وغيرها من قرى ومخيمات أبناء شعبنا من عمليات قتل وإحراق للمزروعات وسرقة للمواشي وقطع للأشجار، وأضاف أن ما يجري يمثل استباحة غير مسبوقة للبشر والشجر والحجر، محذرا من أن استمرار هذه الاعتداءات ينذر بعواقب كبيرة. هذا وطالب الشيخ المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لحماية أبناء شعبنا والعمل على وقف الاعتداءات والهجمات المنظمة التي ينفذها المستعمرون وجيش الاحتلال. يذكر بأن قبل قليل أيضا محافظة أريحة شهدت اعتداء جديد من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال، حيث أصيب مواطن قبل قليل بجروح بعد تعرضه لاعتداء من قبل مستعمرين إرهابيين في طريق المعرجات شمال غرب مدينة أريحة عقب تعطل مركبته أثناء مروره من المنطقة. وأفادت مصادر محلية بأن مجموعة من المستعمرين هاجمت مواطن توقفت مركبته بسبب عطل فني في طريق المعرجات واعتدت عليه بالضرب والطعن في منطقة الظهر. وأضاف مراسلنا أن المواطن تمكن من الوصول إلى بلدة العوجة حيث تلقى المساعدة. للحديث أكثر حول هذا الاعتداء وإصابة مواطن في منطقة المعرجات تنضم إلينا مراسلتنا وطن بلاص، مراسلتنا في محافظة أريحة، تنضم إلينا عبر الخط الهاتفي. أهلا وسهلا بك.

0: رام الله على طريق المعراجات، قام عدد من المستوطنين باعتراض هذا الشاب، تعطلت سيارة الشاب في الطريق، يعني ربما كان يتفقد مركبته، المستوطنين قاموا باعتراضهم وقاموا بالاعتداء عليه وضربه ضربا مبرحا، وقاموا ايضا بطعنه في منطقة الظهر. الشاب او هذا المواطن استطاع الفرار والذهاب الى بلدة العوزة، حيث نقل الى مستوطن في بلدة العوزة ليتلقى العلاج جراء هذا الاعتداء الذي قام به عصابات المستوطنين، قاموا بطعنه في منطقة الظهر. وضعه الان مستقر حسب يعني ما يعني بعد التواصل مع الجهات المختصة ومع بلدة العوزة، وضعه مستقر الى متوسط بعد ان تلقى يعني هذه الطعنه في منطقه الظهر. يعني منطقه المعارضه تشهد بشكل دائم اعتداءات مستمره على المواطنين، من القاء الشجاره الى الاعتداء على المواطنين بالضرب المبرح. بعد هذه وبعد ما قام بها المستوطنين على طريق المعارضات، قوات الاحتلال قامت بإغلاق مداخل ومخارج مدينة أريحة بالكامل. هذا الإغلاق استمر لمدة تقريبا ساعتين، بعدها قامت قوات الاحتلال يعني فتح الحواجز. الآن الحواجز سالكة، جميع حواجز مدينة أريحة سالكة، لكن كان هناك إغلاق استمر تقريبا لمدة ساعتين على جميع مخارج ومداخل مدينة أريحة، يعني منطقة المعرجات، خصوصا التجمعات البدوية التي في هذه المنطقة. يعني هناك تواجد دائم للمستوطنين في منطقة المعرجات، تحديدا نتحدث عن تجمع أبو فزاع في بلدة الطيبة شرق رام الله.
1: وهنالك بورة استيطانية، بورة زراعية رعوية كانت قد أقامها أحد المستوطنين في تلك المنطقة. نعم. منذ عدة شهور وطن.
0: نعم، على مدار الساعة يعني هناك عمل من قبل عصابات المستوطنين في منطقة المعرجات، أيضا بؤر استيطانية، المستوطنين بشكل دائم متواجدين في منطقة المعرجات، يقومون برعي أغنامهم، يقومون بالاعتداء على المواطنين وعلى مركبات المواطنين. أيضا تجمع أبو فزاع الذي كان له مصيب الأكبر من اعتداءات المستوطنين، هذا التجمع الذي يعني يمارس بحقه كافة الاعتداءات من قبل عصابات المستوطنين، من محاصرة التجمع وقطع المياه عن هذا التجمع، إضافة إلى الاعتداء على ممتلكات الأهالي ومزروعاتهم. يعني معاناة كبيرة جدا في الحقيقة يعيشها أهالي هذا التجمع، والمواطنين أيضا الذين يتوجهون إلى منطقة المعرجات كل يوم. يعني هناك اعتداءات من قبل عصابات المستوطنين وتواجد دائم على مدار الساعة، بؤر استيطانية جديدة يقوم المستوطنين بإقامتها. مجرد تواجد المستوطنين في هذه المنطقة تكون نتيجة اعتداءات متواصلة من قبل المستوطنين بالاعتداء على المواطنين والاعتداء على المرء، أيضا بوابة الطيبة التي يعني هي المدخل والمخرج للمواطنين من وإلى مدينة أريحة ورام الله. هناك إغلاقات دائمة على هذه البوابة. أيضا تواجد للمستوطنين كان اليوم على بوابة الطيبة، هي حملات تحريضية كثيرة للمستوطنين للاعتداء على المواطنين والمرء، والتي كان آخرها اليوم ما تعرض له هذا المسن الذي كان متوجها من مدينة أريحة إلى مدينة رام الله. عصابات المستوطنين قاموا بالهجوم عليه فورا تعطل سيارته، وقاموا بالاعتداء عليه بالضرب المبرح، أيضا طعنه في منطقة الظهر.
1: شكرا جزيلا لك وطن بلاص، مراسلتنا في أريحة، كنت معنا عبر الخط الهاتفي. وبالانتقال إلى محافظة جنين التي شهدت تجديد للاحتلال لإجراءاته العسكرية جنوب مدينة جنين، حيث شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة إجراءاتها العسكرية على طريق جنين نابلس في المقطع الواصل بين بلدتي سيلة الظهر وعجة إلى الجنوب من مدينة جنين، بالتزامن مع دفعها بآليات عسكرية من طراز إيتان إلى سهل بلدة عجة. هذا وأفاد شهود عيان بأن آليات الاحتلال تتحرك على الطريق الواصل ما بين بلدتي سيلة الظهر وعجة، وتعيق حركة وتنقل المواطنين ومركباتهم. كما توغلت قوات الاحتلال في سهل عجة وصارت بين الأراضي الزراعية، ما ألحق أضرارا في المزروعات والمحصولات الزراعية. يذكر بأن جيش الاحتلال منذ عدة شهور كان قد أعاد التمركز وأعاد المستوطنين وعاد إنشاء مستوطنة ترسلة صنور المخلاء في العام 2005، بالإضافة إلى ذلك أنه كان قد أعاد أيضا بناء نقطة عسكرية جديدة على أراضي بلدة عرابة إلى الجنوب من مدينة جنين، وهي ما تعرف بمعسكر

0: مافودوتان المخلى في العام 2005 أيضا، بالإضافة للعودة إلى مستعمرتي ومستوطنتي كديم وغنيم المخلتا في العام ذاته. وهذا يتزامن مع اعتداءات جديدة تشهدها مدينة جنين. ننتقل مجددا إلى مراسلتنا، إلى الزميلة سالي المؤقت المختصة بالشأن الإسرائيلي. أهلا بك سالي مجددا إلى هذه التغطية عبر شاشة تلفزيون فلسطين. دعوة جديدة من قبل بسلايل سموتريتش إلى إنشاء مستوطنة في منطقة أسماها بالسلع، وهي قريبة من بلدة تل، وقال بأنه سيدعو نتنياهو إلى تغيير تصنيف المنطقة من بي إلى سي وإقامة هذه المستوطنة. وهذا يتزامن مع مشاركة بسلايل سموتريتش بالاجتماع الأمني المقرر عقده. هل من معلومات جديدة حول هذا الملف وهذا الاجتماع المقرر عقده برئاسة بنيامين نتنياهو؟
1: نعم أسيد، نقطة مهمة جدا بالنسبة للدفع بأن يكون هناك مستوطنات جديدة. هذه فرصة سموتريتش الآن كما يتحدث الإعلام الإسرائيلي بأن لديه فرصة الآن بأن يكون هناك امتداد وتوسع أكثر لبناء وحدات استيطانية في الأراضي الفلسطينية، وبالمقابل جبهة الضفة الغربية تواصل الاشتعال حتى هذه اللحظة أسيد. تفيد الأخبار والأخبار العاجلة في القنوات الإسرائيلية بأن هناك أوامر بتعزيز قوات الجيش المنتشرة حاليا في الضفة الغربية وفي جميع محافظات الوطن، بأن يكون هناك دفع بخمس سرايا وفعليا بما يقارب بكتيبة واحدة، وسيكون هناك أيضا حسب المصادر الإسرائيلية أكثر من كتيبة، حوالي السرايا الواحدة أن يكون هناك 80-100 جندي، فما بالك أن يكون هناك كتيبة الآن وبعد فترة زمنية سينتشر أكثر من 500 جندي في محافظات مختلفة من الوطن. لذلك هذه المخططات هي الآن تدفع بأن يكون هناك اقتحامات، سنشهد ربما اعتقالات واسعة، سنشهد أيضا اعتداءات المستوطنين بشكل كبير. وقبل قليل ظهر أيضا فيديو سيد بلحظة هجوم المستوطنين ومن ثم كيف كان الجيش بلحظة إطلاق الرصاصات الحية صوب الفلسطينيين وعلى إثرها شهداء بالمكان. هذا الفيديو الآن الذي تم نشره في وسائل الإعلام الإسرائيلية، تقوم الإعلام والجمهور الإسرائيلي بالمقارنة وإيضاح الرواية أكثر بأن القتيل الإسرائيلي الذي كشف عنه الموقع الإسرائيلي لقناة 14 بأنه كان من الحراس هذه المستوطنين المنطقة القريبة، وتم الكشف التفاصيل عنه بأن ربما تقول الصحافة الإسرائيلية أن من قتل المستوطن اليهودي هو الجندي أو الجنود الإسرائيليين الذين في المكان. لذلك الآن الرواية الإسرائيلية لدى الجمهور ولدى الصحافة متضاربة، لذلك سيتبين أكثر وأكثر هذه الرواية الكاذبة وتتبين أكثر تفاصيل الهجوم لقطعان المستوطنين. أما ننتقل إلى الصحف الإسرائيلية وما يتعلق كما ذكرت بالنسبة للاجتماعات الأمنية التي يترأسها بنيامين نتنياهو والمشاركة لسموتريتش وزمير وكاس. تفيد الأخبار الإسرائيلية أنه فعليا بدأ هذا الاجتماع، وهناك كان اجتماعات أمنية لأن يكون هناك نشاط كبير جدا عسكري إسرائيلي في الضفة الغربية من خلال أيضا نشر قواعد الأمان وقواعد القوة كما تفيد الصحف الإسرائيلية في الضفة الغربية، بالتزامن مع القرارات الأخيرة بأن سيكون هناك دفع بتعزيزات الضفة الغربية سنشهدها على أرض الواقع اليوم كما شاهدناها في ساعات الصباح الأولى بإغلاق مناطق في الضفة الغربية، أن يكون هناك نشر لهذه السرايا والكتيبة في المخيمات الفلسطينية، وكما شاهدنا أيضا تحركات غير مرغوب فيها.
0: نعم سالي اسمحي لي أن أستفسر، كيف يمكن وكيف يتلقى نتنياهو هذا الحدث برفقة زمرة المستوطنين الذين يشكلون الحكومة اليوم؟ كيف تلقوا هذا الحدث في ظل الحديث عن تراجع مؤشرات إمكانية بقائهم في الحكم في الانتخابات المقبلة، وأيضا الحديث عن التصعيد الذي يتم ما بين طهران وواشنطن، وبعض التحليلات تقول بأن إسرائيل ستكون مندمجة بهذا التصعيد خلال الأيام المقبلة؟
1: صحيح أستاذ، نقطة مهمة جدا بالنسبة لتراجع الليكود كما شاهدناها في الآونة الأخيرة. هناك مخاوف في هذا الحزب بأن يكون التراجع يعني يعكس تم نجاح الليكود وبنيامين نتنياهو بشكل خاص. نرى أن سموتريتش وإيتمار بن غفير كما رأيناه يوم أمس من خلال إنعاش خراب الهيكل بما يسمى بهذه المناسبة واقتحامه المستفز وفيديوهات ظهرت من هنا وهناك بشكل كثيف للغاية. كل هذه ربما لأن يكون توجه حاد بالنسبة لتراجع الليكود وفي الانتخابات. نعم أسيد، سنشهد تصعيد كبير جدا، من طارئ أن يكون هناك نتائج إيجابية في الانتخابات الإسرائيلية لهذا الحزب أو هذه الأحزاب، وأيضا من طارئ أخرى للاستفراد في الأراضي الفلسطينية وفي الأقصى بشكل خاص. لذلك هذه الحكومة ستتوجه بهذا النهج بحجة فشل 7 أكتوبر وبحجة الخلاص من المخيمات والفلسطينيين.
0: شكرا جزيلا لك سالي المؤقت المختصة بالشأن الإسرائيلي، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من القدس المحتلة. شكرا جزيلا لك. وننتقل إلى مراسلنا في قلقيليا أنا للجدع، حيث تشهد قرية فرعة في محافظة قلقيلة في هذه اللحظات عمليات إحراق للمنازل واعتداء من قبل المستوطنين. أنا أهلا بك، أبرز ما يجري في محافظة قلقيلية وفي قرية فرعة بشكل خاص.
2: نعم سيد، يعني في هذه اللحظات أيضا نتحدث عن قرية فرعة القريبة من قرية جيت التي تعرضت قبل نحو ساعة من الآن إلى هجوم قطعان المستوطنين. في هذه الأثناء قرية فرعة يعني تتعرض أيضا لهجوم آخر من قبل قطعان المستوطنين. نتحدث عن عشرات المستوطنين، أكثر من 100 مستوطن في هذه الأثناء يهاجمون أطراف قرية جيت. هؤلاء المستوطنون هم نفسهم المستوطنون العظيم ينحدرون من البؤرة الاستيطانية حفاة جلعاد. هناك في هذه الأثناء وحسب شهود عيان من القرية الذين تواصلنا معهم قبل لحظات أفادي بأن المستوطنون يقومون بإطلاق النار بكثافة بين منازل المواطنين وبشكل عشوائي تجاه منازل المواطنين في المنطقة المتاخمة لهذه المستوطنة، إضافة إلى أن هناك محاولات من قبل المستوطنين للدخول إلى القرية وإحراق عدد من المنازل في تلك المنطقة. أيضا قرية فرعة من القرى التي تعرضت سابقا وما زالت تتعرض لاعتداءات قطعان المستوطنين خاصة من تلك القرى الاستيطانية. يعني هذا نتحدث عن سرطان استيطاني يقع في تلك المنطقة وهي البؤرة حفاة جلعاد التي ينطلق منها المستوطنون عادة لتمرير اعتداءاتهم تجاه المواطنين وتجاه مزارع المواطنين في المنطقة. نتحدث عن قرى جيت وقرية تيل وقرية فرعة وقرية المتين، كل هذه القرى في مرمى هجمات المستوطنين بشكل متكرر نتيجة هذه الاعتداءات. حتى هذه اللحظة ما زالت المواجهات مستمرة في قرية فرعة. هناك يعني عشرات المواطنين أيضا هبوا لنجدة منازلهم وأراضيهم الزراعية وخرجوا للدفاع عن قريتهم في وجه هذه الاعتداءات.
0: شكرا الاستيطانية
2: جيش الاحتلال كما في كل مرة يعني خرج ودخل إلى القرية من أجل حماية قطعان المستوطنين ودعمهم لتنفيذ اعتداءاتهم بحق تجاه المواطنين.
0: شكرا جزيلا لك أنا الجدع، مراسلنا في محافظة قلقيلة، كنت معنا عبر الخط الهاتفي. وشكرا لكافة الزملاء والزميلات الذين انضموا إلينا في سياق هذه التغطية، وأيضا الشكر موصول لكم متابعينا الكرام على طيب المتابعة. متواصلين وإياكم في تغطية مجمل التطورات والأحداث. لا هنا نقول وصلنا لنهاية التغطية، وإلى اللقاء.

0: جذوري قبل ميلاد الزمان راتك وقبل تفتح الحقب.
1: قرية بيت أم الميس. تقع قرية بيت أم الميس إلى الغرب من مدينة القدس وتبعد عنها 10 كيلومترات. بلغت مساحة أراضيها 1013 دنما. تحيط بها أراضي قرية العمور ودير عمر وعقور وكسلة. تحيط بها مجموعة من الخرب الأثرية وتحتوي على أنقاض وأساسات وجدران. أما اسم القرية فمن الواضح أن له علاقة بنوع من الأشجار الحرجية يسمى الميس، وهناك نوع من الزبيب الواحدة منه تسمى ميسة، ربما للاسم علاقة به أيضا. في اللهجة العربية العدنانية الفصحى عندما نصف أصل الشيء وكثرته ووفرته فيها نقول أم كذا وأبو كذا وكذا، مثل هذه الأرض أم العنب وأم التين. وفي العربية نقول أم المصائب والعياذ بالله تعالى. ولذلك قد يكون الاسم جاء لوصف كثرة أشجار الميس أو نوع الزبيب فيها. وحول الاسم أيضاً أورد المؤرخ مصطفى مراد الدباء أن أم بمعنى ذو وذات في اللهجة السريانية، فيكون الاسم بمعنى البيت الذي فيه الميس. هدمتها المنظمات الصهيونية وشردت أهلها في 1948، وأقامت على أنقاضها الموقع الذي أطلقت عليه اسم رامات رازئيل.

0: حبيبي
1: الله. المفروض اليوم يلبس بدلة عرس عند أولاد عمه، يلبس كفن ملطخ بالدماء. حسبي الله ونعم الوكيل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعد، إنك لا تخلف الميعاد.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: الله أكبر الله أكبر.

إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له من دون الله وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، إنه على كل شيء قدير. القائل جل في علاه: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه اجتباه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، وتركنا على بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها ولا يتركبها إلا ضال. القائل صلى الله عليه وسلم في رسالة تعزيز وتأييد واطمئنان وأمان لشعبنا ولأمتنا قال: أول من يدخل الجنة يوم القيامة الفقراء المهاجرون. قالوا: من هم يا رسول الله؟ هم هؤلاء ينطبق وصفهم على شعبنا لما نلاقيه وحدنا في معركتنا مع الاحتلال. قال: هؤلاء تسد بهم الثغور وتقضى بهم الحوائج وتتقى بهم المكاره، ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء، فيأمر الله الملائكة لتأتي هؤلاء يوم القيامة وتسلم عليهم وتحييهم، فتستغرب الملائكة وتقول: يا ربنا، أتأمرنا ونحن ملائكتك وسكان سماؤك وخيرتك من خلقك أن نأتي هؤلاء فنسلم عليهم؟ قال: ألم يكونوا تسد بهم الثغور وتقضى بهم الحوائج وتتقى بهم المكاره، ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء؟ فيقولون: بلى. فتدخل الملائكة عليهم من كل باب في الجنة ويحيونهم بتحية الله بقول الله: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ومن هنا بإسمي وأسمكم نترحم على الشهداء الأبرار الذين ارتقوا في هذا اليوم في تل في نابلس في مجزرة وإجرام استيطاني على أهلنا هناك ليعتدوا على هؤلاء بدم بارد، وقبله في بيت فوريك وفي دير جرير وفي القدس وفي غزة وفي كل مناحي الوطن. هؤلاء نطمئن شعبنا بأننا كما قال الله: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ومصنع الرجال فلسطين، إذا أردت أن ترى الرجال فشاهد ما يحدث في فلسطين، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. شعب إما مرابطون وإما أسرى معتقلون وإما شهداء
إلى الله يصعدون. هذا هو قدرنا وهذا هو شرفنا، الرباط والمقام والثبات في هذه الديار ولهذه المهمة العظمى التي اختارنا الله عز وجل إياها. والصلاة والسلام على الصحابة والتابعين وتابعيهم وعلينا وعليكم وعلى الشهداء والجرحى والأسرى والمعتقلين والنازحين والمشردين واللاجئين وعلى المرابطين في كل فلسطين وعلى أمة محمد أجمعين. أما بعد أيها الأحباب، إن المتأمل والناظر في قضية شعبنا في القضية الفلسطينية وأوضاع هذا الشعب ليجد بأننا نمر في أدق مرحلة وفي أخطر منعطف من تاريخ القضية الفلسطينية، لأن شعبنا وأرضنا كلها مستهدفة من أعدائنا، يريدون تصفية قضيتنا وطمس هويتنا وإنكار وتنكر لحقوقنا الشرعية والوطنية والحضارية. هذا الاحتلال الذي يعيث فساداً ويستهدف كل الأرض الفلسطينية وكل شعبنا، هذا الاحتلال يمتد فساده وإفساده ويمتد انتقامه وإجراءاته التعسفية والانتقامية والكمعية على ثلاثة محاور في وطننا. المحور الأول في غزة التي لا زالت منذ سنوات تتعرض إلى حرب إبادة، جرائم حرب وحرب إبادة وتطهير عرقي، ويعاني أهلنا فيها الشتات والتهجير والنزوح والحصار ومنع لكل الإغاثات الطبية والإنسانية والمعيشية، ويستهدفون الأطفال والنساء والشيوخ. والله عز وجل يقول: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. لكن حال شعبنا في غزة كما قال الله عز وجل: فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. المحور الثاني إخوتي الكرام من استهداف أعدائنا لنا في القدس الشريف. الاحتلال يسعى الاحتلال إلى عز المدينة المقدسة عن محيطها الفلسطيني وتهويدها وتغيير معالمها الديمغرافية والجغرافية وتغيير شكلها الحضاري، ويستهدفون الأقصى في خطط ممنهجة بين عصابات الاستيطان المتطرفين كما حصل لاحقا أمس. يستهدفون الأقصى بالاقتحامات، يدنسون باحاته وساحاته وينتهكون حرماته وقدسيته من أجل فرض التقسيم الزماني والمكان عليه، كما حصل في مسجد خليل الرحمن أنهم قسموه ومنعوا وصول المسلمين إليه ويمنعون الأذان فيه كذلك. إن موقفنا اتجاه قدسنا وأقصانا بأن القدس والأقصى المبارك جزء لا يتجزأ من عقيدتنا ومن ديننا بكتاب ربنا الذي أنزل بحقه سورة في القرآن، سورة الإسراء، التي تحدثت عن فساد بني إسرائيل في المرتين وتحدثت عن البشارة لنا في النصر بإذن الله والتحرير. فقال تعالى مبشرا لنا: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. هذا هو نصرنا، هذا وعد الله لنا،
فالأقصى بالنسبة لنا وللقبلتين في الصلاة إليه، وثانيا المسجدين في البناء بعد الكعبة المشرفة أول بيت وضع للناس، وثالث الحرمين الشريفين في شد الرحال إليه وأجل مضاعفة الثواب الصلاة فيه. هذه عقيدتنا. وأما المحور الثالث إخوتي الكرام فهو استهداف الاحتلال لأرضنا جميعها من رفح جنوبا حتى جنين شمالا مرورا بكل محافظات الوطن. في كل يوم يستهدفون أرضنا، في كل يوم يداهمون بيوتنا ويعتقلون شبابنا ويصادرون أرضنا ويكملون المستوطنات على أرضنا ويقطعون أوصال محافظاتنا ومدننا وقرانا بالحواجز الاحتلالية والعسكرية والبوابات الحديدية، بالإضافة إلى إرهاب المستوطنين المنسق ومنظم معهم يستهدفون أهلنا وبيوتهم ويحرقونها ويحرقون مزروعاتهم ويسرقون مواشيهم. كل ذلك أمام وبصر العالم أجمع. ونقول كما قال الله عز وجل: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم كرح فقد مس القوم كرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. أحد الصحابة ذو الأصابع يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: إن طال بنا المقام من بعدك، طال العمر فينا، أين تأمرنا بالمقام؟ وين نسكن؟ قال صلى الله عليه وسلم: عليكم ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس. لماذا؟ لعله أن يكون لك ذرية يغدون إلى ذلك المسجد ويروحون. وبفضل الله لنا ذرية ولنا رجال ولنا شباب ولنا أهل يعمرون أقصانا ويعمرون قدسنا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك: ليوشكن أن يكون للرجل منكم مثل شطن فرسه من الأرض، يعني كد رباط الفرس ذراع، يرى منه بيت المقدس، موطئ قدم، يرى منه بيت المقدس خير له من الدنيا جميعا. وهذه عقيدتنا، موطئ قدم لنا خير من الدنيا جميعها في القدس وفي أكناف القدس وفي بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، أو كما قال: فادعوا الله وأنتم موقنون.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الطيبين الطاهرين. أما بعد، أيها الأحباب، عندما هجر المسلمون والنبي صلى الله عليه وسلم معهم كذلك من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، هاجروا وتركوا كل ما يملكون، تركوا أموالهم وبيوتهم ومتاعهم، كل شيء، هاجروا لله ورسوله، نصر لدين الله وإعلاء كلمة الله. لكن في السنة الثانية للهجرة بعد سنتين كان أوضاع المسلمين صعبة، فقراء لا يملكون شيء، الأنصار آووهم نصروهم قاسموهم كل شيء عندهم. لكن في معركة بدر كان المسلمون بالأول شو بدهم؟ عير أبو سفيان، لو غير ذات شكل تكون لكم، ما بدهم يحاربوا لأنه بدهم يعوضوا أنفسهم. لكن يريد الله أن يحق الحق بكلماته، بده يرفع شأن هذه الأمة الله عز وجل. لا تنظر إلى متاع وإلى غنائم وإلى قافلة، بدنا نعمل لك تحكم الأرض كلها لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الكفر هي السفلى بإذن الله. فلذلك عندما حضر المسلمون بدر وانتصروا في بدر نصرهم الله عز وجل، شو صار عندهم بعد المعركة؟ صار عند المسلمين مغانم وغنائم وأسرى، صار عندهم أملاك، صار عندهم شيء. فكل اللي كانوا في المعركة انقسموا ثلاث أقسام، الجيش بعد المعركة انقسم ثلاث أقسام في الاجتهاد في الرأي، كسر مش يعني اختلفوا. القسم الأول الشباب والمقاتلين والمحاربين اللي حسموا المعركة وأحرزوا النصر المحقق والمظفر، هم اللي كسحوا الوضع، فقالوا إحنا أولى بالغنائم من غيرنا، حصتنا أكبر، حساب الانتصار. لما نساب الذرة المتاع تغير القلوب، تغير القلوب، لأن الواحد بتطلع على الدنيا تختلف النظرة كلها. القسم الثاني كانوا مستنوا، يا عم انتوا تعبتوا صحيح حسمتوا المعركة، بس مين اللي كان محافظ على الغنائم وعلى الأسرى؟ مين اللي كان حافظهم؟ احنا، وفي الزكاة شو فيها؟ والعاملين عليها لهم حصة غير القتال، واحنا عاملين على هذه الغنائم، حصتنا اكبر منكم. ظل مين؟ القسم الثالث. والنبي عليه السلام ينظر ويسمع إليهم، شو بيجتهدوا. القسم الثالث قالوا لا، أنتوا ولهم، أنتوا ما عملتوش كثير ولا عملتوش كثير، أنتوا تحصيل حاصل. طب شو عملتوا أنتوا؟ القسم الثالث قالوا حفظنا القيادة، حفظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم القائد، بعد القائد ما لنا إشي، انتهينا. فالنبي عليه السلام ما جاوبهم، أنزل الله جبريل عليه السلام الوحي، أنزل أمين الوحي جبريل بسورة الأنفال في كتاب الله، فقال الله للأمة وللنبي صلى الله عليه وسلم يسألونك عن الأنفال، الغنائم هم المختلفين، قل يا محمد لهم قل الأنفال لله والرسول، الله بحكم فيها ورسوله، انت بايلكم تحكموا، تنزل على حكم الله عز وجل، بحكمنا كتاب الله، حكم الشرع بحكمني أنا، مش اجتهاد الشخصي أو تعبت ولا ما تعبت. الكل بيدعي النصر إله، والكل بكر هزيمة. شو بيقول؟ الهزيمة يتيمة والنصر الكل بيدعيه، كل بيقول لهم أنا ما زلت الأمور، أنا سبب يعني نجاح المشروع. لا، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. السر في الانتصار إصلاح ذات البين، يكون أخوك على كلب أخوك، إصلاح ذات البين. النبي عليه السلام يقول فساد ذات البين هي الحالقة، لا تحلق الرؤوس بل تحلق الدين. وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، إذا في طاعة اصلحوا أنفسكم. الغنائم هاي تحصيل حاصل، هاي الدنيا، هذا متاع، هذا يزول. أهم شيء الالتزام بحكم الله وطاعة الله وإصلاح ذات البين، نكون مع بعض كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا.
1: هذا سر انتصارنا، والله أمرنا بذلك وقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والآية أعطتنا إشارة: واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار. كنا العرب في الجاهلية على شفا حفرة، أجا حبل الله ليمرنا بالاعتصام فيه، مثل الغريق في البحر نزل له حبل إنقاذ من الطائرة استمسك فيه حبل إنقاذ. وهيك الآية بتقول: على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. إن تركنا هذا الدين وحبل الله بنروح على الحفرة. لا ترجعوا بعد كفارة يضرب بعضكم ركاب بعض. إذا الكفر على باطله متجمعين، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. داش تفكير المسألة إلا تفعلوه يا مسلمين اجتماع والوحدة تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. يعني ما تفكر كثير، الوحدة سر الانتصار، سر العزة وحدتنا، سر وجودنا وحدتنا. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. وأختم بقول الشاعر: تاب الرماح إذا اجتمعنا تكسرا، وإذا افترقت تكسرت أحادا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم يا ربي وحد صفنا، واجبر كسرنا، وفرج همنا، ولم شملنا، واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم رد كيد الأعداء عنا. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم واحفظ أقصانا وحرر مقدساتنا، واجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا. نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا. اذكروا الله يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على سيدنا ونبينا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته. اللهم أحسن وقوفنا بين يديك ولا تخزنا يوم العرض عليك. استقيموا إلى الصلاة، سووا صفوفكم، أقبلوا إلى الله بقلوبكم يقبل عليكم برحمته. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين،

ولا تكونوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر

فهم الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الراحلون أهلة وغمامة تركوا أبواب الحرم يتامى. أبواب الحرم كالشرايين تضخ إليه العباد والزوار لقلبه ومصلياته وذكرياته. للمسجد الإبراهيمي 3 أبواب رئيسية عدا أبوابه الداخلية، أولها الباب الشمالي والمسمى بالغربية، ويؤدي إلى مصلى الجاولية، ويغلب على لون حجارته الأبيض والأحمر مملوكية العمارة والبناء. ثاني الأبواب الباب المستحدث، والذي أنشئ عام 1950، والذي يصعد الناس إليه بدرج حجري أبيض، ويدل لونه الأبيض البض الناصع على حداثة البناء. الباب الثالث هو الجنوبي، ويطلق عليه الباب الشرقي، وكان يبدأ مدخله من الساحة الأمامية، لكن الاحتلال نسفه في 11 من أكتوبر عام 1968 وأغلق الباب. هذه الصور للباب المغلق، يفتح دفتيه على مصراعيها ولسان حاله: أنا الحبيس وطال انتظاري. وبينما تغادر العجوز درج باب الجاولية الخارجي بهدوء وحنين تعبره أجيال شابة، يسلم فيه الراية جد لحفيد. ومع امتداد الروعة للجاولية الداخلي برواقه الطويل، يبزغ أمام ناظريك باب الجاولية للصحن، ترحب بك وتهلل حلقات المعدن وعقد الخشب. باب الإسحاقية يلهب المشاعر، يعقبه باب اليوسفية المؤدي للإسحاقية وتجلياتها الخلابة وعنفوان الأداء المعماري الفني. باب الحضرة الإبراهيمية للإسحاقية له رونق تنبعث فيه الحياة، حياة بالخشب المطعم، وحشود تأم المكان، ومحراب للساجدين يأبون الضياع والتضييع. وهنا الحزن يغمر الجاولية للصحن، أرهقه الإغلاق سنين عجاف، وانتقال سلس من اليوسفية صوب الصحن، وحجارة بينها وبين التاريخ نسب عريق. أبواب الحرم مجتمعة ومنفردة، تقف حارسة على القداسة والبركة وآثار الجباه الساجدة عبر القرون، وتلقي عليهم التحايا أيديها ومصراعيها من حديد ونحاس، حتى استوت على جودي الأرض الخليلية في مواجهة طوفان التهويد، وعبثا يحاولون

0: راديو الحرية
1: 92.7
2: الصفا للجراحات التخصصية يبارك لأبنائنا الناجحين والناجحات في الثانوية العامة. الصفا للجراحات التخصصية الخليل عين صارا عمارة الصفا الطابق السادس.
3: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
4: حلويات حور بتهني الناجحين والناجحات بامتحان الثانوية العامة وبتقدم لهم عرض وخصم خاص داخل المحل. حلويات حور الخليل الحرس.
2: للحجز والتواصي الاتصال على 0569-422-16.
5: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
6: الساعة الآن 1:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إلنا كلنا.
1: كافيه شغف، الوكالة الإماراتية لكل طلاب التوجيه. مفاجآتكم عند كافيه شغف. اختاروا ورقة من صندوق التوجيه واربحوا خصومات بتوصل لأكثر من 50%، وممكن يكون طلبكم مجاني. كافيه شغف، الخليل مقابل جامعة الخليل، بإدارة مؤمن أبو خلف، ورام الله سردة الشارع الرئيسي بإدارة معاوية أبو خلف. وألف مبروك للناجحين والناجحات.

0: الصراوي عالم من التسالي.
1: تهنئ شركة الزهراء للمواد الغذائية والشراب الناجحين والناجحات في الثانوية العامة وتتمنى لهم دوام التقدم والنجاح.
2: الصفا للجراحات التخصصية يبارك لأبنائنا الناجحين والناجحات في الثانوية العامة. الصفا للجراحات التخصصية الخليل عين سارة عمارة الصفا الطابق السادس.
3: والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
4: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
5: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
4: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
2: كراج الأمير بهني الناجحين والناجحات. كراج الأمير مقابل معرض فرانكفورت للسيارات بإدارة الأخوين شادي وفادي الهيموني. جوال فادي 0595-5465. جوال شادي 0595-5665.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال 3G. جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM. أيضا وسائل الإعلام الإسرائيلية.
3: شكرا على هذه التفاصيل من القدس. مراسل تلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم، عود لقراءة المشهد في الضفة الغربية عسكريا مع محلل الشؤون العسكرية في التلفزيون العربي لواء المتقاعد محمد صمادي. لواء محمد، تتصاعد الأمور في الضفة الغربية وصولا إلى هذا الإعلان من قبل جيش الاحتلال، عملية عسكرية واسعة في نابلس خلال الساعات القادمة. ماذا بين السطور عسكريا؟ ما الذي نتوقعه في الساعات القادمة؟
4: إسرائيل تفتعل وتختلق الذرائع والمشاكل حتى تبرر أعمالها الإجرامية. يعني من يسمع تصريحات حكومة اليمين وجيش الاحتلال يعتقد بأن هناك كتائب وسرايا وفرق مقاتلة في الداخل الفلسطيني، وهذا غير موجود. هذا شعب أعزل حقيقة، يتم قمعه ويعني ارتكاب جرائم حرب حقيقة وأعمال إبادية ضد الشعب الفلسطيني. ما تريد إسرائيل من العمليات، وليس فقط جيش الاحتلال وإنما قطعان المستوطنين، حيث أن
3: بالتوازي
4: وقطعان المستوطنين منذ بداية هذا العام، يعني استشهاد 21 من أصل 86، 21 قتلهم المستوطنين. بن غافير يشرف شخصيا على عملية تسليح المستوطنين، ويطلق قطعان الصهاينة في عمليات الاستيلاء على السيارات، قطع الأشجار، المباني، الماشية، التنكيل في المواطن الفلسطيني، ضربهم، سحلهم. ولذلك هذا شعب أعزل حقيقة ولا يوجد سلاح. قد يكون هناك مقاومة بالحجارة أو مقاومة فردية كما حصل هذا اليوم في فرصة تكتيكية للاستيلاء على سلاح الصهيوني واستخدامه ضد الصهاينة، ولكن إسرائيل حقيقة هي الآن تعمل على مشروع تهجير الشعب الفلسطيني سواء كان في قطاع غزة أو في الضفة الغربية. عندما نأخذ بعين الاعتبار محاولات التهجير من أطراف المدن والمخيمات إلى مراكز المدن، والقادم هو أصعب حقيقة من قبل إسرائيل، لأنه لا يوجد رادع، وإسرائيل تمارس يعني أعمالها الإجرامية، تتوحش، تتصهين، تتدين، تتحدث في عقيدتها القتالية من وحي التلمود. ولذلك إسرائيل تعتقد بأنها تمارس حرب دينية، ليس فقط ضد الشعب الفلسطيني وإنما ضد شعوب المنطقة. ولذلك بما أنه لا يوجد رادع، والسيد الأمريكي هو داعم بالمطلق، ويوجد ازدواجية معايير في عمليات التعامل، والعالم العربي والإسلامي يراهن على المجتمع الدولي لتحصيل الحقوق، ولو كان هناك من يردع إسرائيل لما تمادت. ولذلك نرى هذه العربدة، لا بل بأنه هناك اتجاهات الآن نحو مزيد من التطبيع مع الدولة العبرية مع هذا الكيان في المنطقة. ولذلك باعتقادي هناك مساهمة بطريقة غير مباشرة في قتل الشعب الفلسطيني من قبل من يطبع مع إسرائيل ومن يتعاون معها.
3: طب لواء محمد، يعني الآن على المستوى العسكري استدعاء كتيبة إضافية، حديث عن عملية واسعة. كانت قبل قليل زميلتنا كريستين ريناوي تتحدث عن التهديدات الإسرائيلية بتحويل تل والحوارة كبيت حانون وغيرها، فبالتالي يعني ما المستوى الذي قد يصل إليه جيش الاحتلال في عمليته الآن؟
4: مزيد من عمليات الاعتقال والقمع والترويع والإذلال والإرهاب حقيقة، واعتقال العناصر الشابة داخل هذه القرى وهذه المدن. تريد إسرائيل أن يكون هناك ضغط نفسي، تريد أن تعمل على تيئيس المواطن الفلسطيني والشعب الفلسطيني. البؤر الاستيطانية تزداد انتشارا كما هو السرطان الخبيث في الضفة الغربية. سلطة رام الله مغيبة وقد تساهم بطريقة غير مباشرة في التنسيق الأمني في تحقيق ما تريد يعني ما يريد الكيان. ولذلك نحن نتحدث يعني عن هذه القوات، سواء كانت قوات أمنية عسكرية أو من قطعان المستوطنين، هي لترويع وإرهاب الشعب الفلسطيني ومزيد من عمليات القمع.
3: شكرا جزيلا لك لواء محمد صمادي، محلل الشؤون العسكرية في التلفزيون العربي. تستعد فرق الإسعاف للدخول من جديد اليوم إلى بلدة زوطر الغربية جنوبي لبنان لاستكمال أعمال البحث عن جثث ورفات 18 شهيداً سقطوا خلال العدوان الإسرائيلي على البلدة. دخلت الفرق أمس للمرة الأولى إلى البلدة برفقة فوج الهندسة في الجيش اللبناني، وعملت على انتشال جثامين 3 شهداء. من المتوقع أن يسمح الجيش اللبناني لسكان البلدة بالدخول إليها لمعاينة منازلهم بعد 3 أيام من الانتظار، في وقت تستكمل فيه عملية المسح في شوارع البلدة لمعالجة مخلفات الحرب، إضافة إلى تثبيت النقاط داخلها وعند حدودها مع بلدة زوطر الشرقية. ومن مدخل زوطر الغربية جنوب لبنان تنضم إلي مراسلة التلفزيون العربي جويس الحاج خوري. تحياتي لك جويس، نتابع معك هذا اليوم بكل ما يحتوي دخول فرق الإسعاف ودخول أيضا الأهالي. لو أوضحت لنا، هل كل الأهالي سيدخلوا أم سيكون هناك تنظيم معين للدخول، وهل هو دخول للمعاينة والخروج أم ماذا؟ تفضلي جويس.
1: نعم ديما، في الواقع لن يسمح لكل سكان بلدة زوطر الغربية بالدخول. تم تقسيم السكان إلى مجموعات. دخلت المجموعة الأولى بعد استكمال الإجراءات الأمنية من قبل الجيش اللبناني، وهؤلاء دخلوا إلى الحارة الغربية من البلدة كما هو معلوم وكما هو مقرر لهذا اليوم. دخلت هذه المجموعة بعد استكمال الإجراءات الأمنية التي يقوم بها الجيش اللبناني، والتي سنطلع عليها وإياكم خلال اقترابنا أكثر وتقريبكم من الصورة أكثر. كذلك ديما، الجيش اللبناني يغلق المدخل هنا ويقوم بإجراءات أمنية هي عبارة عن تفتيش السيارات التي ستدخل بعد تحديد المنطقة الجغرافية التي يمكن للسكان الدخول إليها. هؤلاء دخلوا بسياراتهم إلى نقطة التفتيش وقاموا ب الدخول إلى حاجز الجيش اللبناني، عملية تفتيش للآليات العسكرية، وكذلك الأمر عملية تدوين لأسماء السكان الذين يدخلون إليها. ومعي رئيس بلدية زوطر الغربية رئيس اليوم شو يلي صار، مين يلي رح يقدر يفوت من السكان ولوين، وهل هيدا الإجراء مكمل؟ يعني رح يفوتوا على دفعات ولا في ناس رح تقدر تفوت، في ناس ما رح فيها تفوت؟
5: لا ان شاء الله كل الناس رح تفوت اكيد، بس نحن هلا هيدا الضغط اللي شايفيته. هلا في عنا كتير شوارع بعدها منا مفتوحه، في ردم كتير بالطرقات. هلا الناس اللي عم تفوت، انا طلعت انا وبقليل للجيش الصبح واستطلعنا على الشوارع لحتى نقدر نامن على الناس. الشوارع المفتوحه هلا عم نبعث ناسها عليها واهلها، وجيش اللبناني مشكور كمان بعت اليات جرافات على الشوارع التانية اللي بعدها مسكره، عشان هيك عم تشوفوا هذا الضغط. طبعا فرق الهندسه كمان عم تفوت مع الناس على بيوتها لحتى نطمن على سلامتهم، لانه اذا ما في امن وامان والجيش اللبناني ضمانه بهذا الموضوع انا ما ببعت الناس هيك عبث.
1: رئيس، نحكى أنه المجموعة الأولى فاتت على الحارة أو الحي الغربي، بقية الأحياء عدد السيارات اللي رح تفوت؟
5: أبدأ هلا نضيفه، ما في ردميات وقاد السيارات تفوت، لا عم نفوت العالم. بعد هلا عم نفوت 5-5 لحتى ما نعمل ضغط جوا، لانه كمان الشوارع المفتوحه على جوانب الطرقات ما فيك يعني سياره، يعني حتى اذا سيارتين التقوا ببعض ما بيمشي الحال، بيعمل عجقه سيارة وما بدناش نعمل ارباك بداخل الضيعه.
1: هي زياره سريعه ولا فيهم يبقوا الناس اللي مقررين يبقوا؟
5: اللي بده يبقى فيبقى، وحسب ما ابلغنا من الجيش اللبناني اكيد ومامن لهم كل شيء. يعني العائله اللي بدها تبقى بزوطر بلغنا الجيش اللبناني في امن لهم موتورات كهرباء، لانه ما في شبكه، كمان مي سترنات، مي خزانات حد بيوتهم، والجيش اللبناني هو اللي تكفل بالامن والامان للمواطنين.
1: شكرا لك ديما. لا يسمح ب
0: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
6: الساعة الآن 2:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
7: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watdistil.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
1: كانت هناك غرفة واحدة يمكن المكوث فيها، فإنهم لن يغادروا بلدة زوطر الغربية. ديما،
3: شكرا جزيلا لك. مراسلة التلفزيون العربي جويس الحاج خوريم من مدخل زوطر الغربية جنوب لبنان. نفذت القوات الأوكرانية غارة بمسيرات على مدينة سان بيترسبرغ غربي روسيا، ووثقت مقاطع مصورة لحظة تنفيذ الغارة على مستودع شركة في المدينة، كما أظهرت تصاعد أعمدة الدخان من المكان المستهدف. أصيب 25 شخصا على الأقل جراء غارة جوية روسية استهدفت مدينة زاباروجيا جنوبي أوكرانيا. وقال حاكم المنطقة في تغريدة إن القوات الروسية ألقت 5 قنابل انزلاقية على المدينة، موضحا أن من بين المصابين 6 قاصرين وطفل بعمر 3 أشهر. أضاف الحاكم أن الاستهداف ألحق أضرارا واسعة بمباني سكنية ومرفق طبي خاص. كما أصيب 9 أشخاص على الأقل وتضررت مباني سكنية إثر غارة روسية استهدفت حيا سكنيا في مدينة سلافينسك شرقي أوكرانيا. وأظهرت مشاهد من موقع القصف اندلاع حريق في مبنى سكني متعدد الطوابق وسط دمار واسع خلفه الهجوم، في حين واصلت فرق الطوارئ عمليات الإطفاء والإنقاذ وإزالة الأنقاض. في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف مواقع تمركز ميداني للقوات الأوكرانية. وقالت وزارة الدفاع إن قواتها استهدفت موقع تمركز القوات الأوكرانية عند محور يقع في شمال مقاطعة دونياتسك شرقي أوكرانيا. تستثمر شركات السلاح الألمانية مئات ملايين اليوروهات في افتتاح مصانع سلاح جديدة ضمن مسعى من حكومة برلين لرفع قدرات الجيش الألماني وتحويله إلى أقوى جيوش أوروبا التقليدية. الاستثمار الحكومي المباشر في تلك الشركات يبدو لأقطاب صناعة السلاح منطقيا، إلا أنه بالنسبة للسياسيين مسألة لا تخلو من مخاطرة.
8: في بلدة أشاو أم إن البافارية النائية يوضع حجر الأساس لمصنع شحنات دفع الذخائر والمقذوفات النارية التابع لشركة غاين ميتال، إحدى أكبر شركات السلاح في أوروبا. هذا المصنع جزء من سلسلة استثمارات للشركة التي تتخطى قيمتها السوقية 46 مليار يورو، ويهدف إلى تلبية طلب متزايد في خضم أجواء سياسية وأمنية تزداد سخونة كل يوم. قائمة المدعوين لافتة، من رئيس حكومة ولاية بافاريا ماركوس زودر إلى وزير برلماني من وزارة الدفاع، انعكاس للتداخل بين الاقتصاد العسكري والنخب السياسية الألمانية.
9: لهذا السبب نحن نستثمر هنا. الجيش الألماني لديه طلب كبير على الذخائر، بالإضافة إلى أوروبا وحلف الناتو. ما نفعله هو تحليل الطلب وبحسب ما توصلنا إليه فإننا سنشهد في السنوات العشر المقبلة طلباً أكبر في مجال الذخائر والمسيرات والأقمار الاصطناعية، ولذلك نستثمر فيها، وهذا ما يؤكده زبائننا مثل الحكومة الألمانية.
8: الوجود السياسي يعكس اهتماماً متزايداً بقطاع الصناعات الدفاعية الذي يدعم الاقتصاد ويؤمن الوظائف في المنطقة. بالنظر إلى استثمارات الحكومة الألمانية في عدد من شركات التصنيع العسكري الأخرى، يبدو الاستثمار هنا في أشاو أم إن أمراً منطقياً بالنسبة لبرلين، لكن رياح السياسة في العاصمة الألمانية متقلبة ولا تأتي دوماً كما يشتهي أقطاب صناعة السلاح. من بافاريا إلى مركز القرار السياسي في برلين، تبدو الحكومة الألمانية مكتفية بمنح هذه الشركات عقوداً كبيرة دون التوجه نحو الاستثمار مباشرة فيها.
10: شركات التسليح بالطبع جزء مهم من عملية نمو قواتنا المسلحة والتي نسعى لتنميتها من الجانبين المادي والبشري، وذلك بسبب التهديدات الخارجية. نحن على تواصل مستمر مع قطاع الصناعات العسكرية، ولكنني لست مسؤولا عن تحديد سياسات الاستثمار الحكومي في شركات السلاح.
8: لكن الارتفاع المضطرد للإنفاق العسكري الألماني بواقع ثلث الموازنة تقريبا يضفي غموضا على هذا الإحجام عن الاستثمار المباشر الذي يرى مراقبون أنه مسألة وقت أكثر من كونه مجرد نوايا. ياسر أبو معيلق، التلفزيون العربي، برلين.
3: تتواصل أزمة انقطاع الكهرباء في تونس بالتزامن مع موجة حر قياسية ضربت البلاد منذ أكثر من أسبوع، وشهدت عدة مدن ومحافظات تحركات احتجاجية للمطالبة بحل أزمة الكهرباء.
11: يتخذ الإفلاس له منزلة في أسواق هذه المدينة. لا دجاج هنا لبيعه ولا ميزان لكيله. انقطعت الكهرباء فتلفت البضاعة وتوقفت الموازين وفشلت البرادات في حفظ اللحوم أكثر من ساعات معدودة. بقيت الأسعار ماثلة دون ما بضاعة، فلم يتبقى هنا كثير مما يباع أو يبتاع.
12: السلع فزدت ولت البارح ولت البارحين، هذيك الطيش قصوا في الليل الصباح السلع ما تصلحش كلها طيشت. اليوم كترات أوفار بيجي ثلاثة سوايع ولا ثلاثة سوايع ونص، مسكرة فريقوت، مسكرة سلاع، مطيشة، بفهمنيش شنو نعمل أخويا.
11: تأخذ الحيرة من تواصل انقطاع الكهرباء وجهها الغاضب في احتجاجات متواترة في مدن وأحياء عدة. شكل من الاحتجاج يتواصل ليلا، بل يصير عند الظلام أشد وطأة حين يتزامن مع حر صعب الاحتمال.
0: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
13: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
14: حلويات حور بتهني الناجحين والناجحات بامتحان الثانوية العامة وبتقدم لهم عرض وخصم خاص داخل المحل. حلويات حور، الخليل الحرس.
15: للحجز والتواصي الاتصال على 0569-422-16.
16: والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
17: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
18: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
17: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك، الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
14: تهنئ شركة الزهراء للمواد الغذائية والشراب الناجحين والناجحات في الثانوية العامة وتتمنى لهم دوام التقدم والنجاح.
19: تنظيف بيوت مكاتب شركات، تعقيم سجاد كنب خزانات، مطابق أرضيات زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق مستودعات. لسه ما خلصنا، لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير، ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
14: تهنئة مقدمة من فندق وقاعات أبو مازن للناجحين والناجحات بامتحان الثانوية العامة. فندق وقاعات أبو مازن، الخليل، نمرة.
20: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
21: كافي شغف، الوكالة الإماراتية لكل طلاب التوجيه. مفاجآتكم عند كافي شغف. اختاروا ورقة من صندوق التوجيه واربحوا خصومات بتوصل لأكثر من 50%، وممكن يكون طلبكم مجاني. كافي شغف، الخليل مقابل جامعة الخليل بإدارة مؤمن أبو خلف، ورام الله سردة الشارع الرئيسي بإدارة معاوية أبو خلف. وألف مبروك للناجحين والناجحات.
22: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
23: كراج الأمير بهن الناجحين والناجحات. كراج الأمير مقابل معرض فرانكفورت للسيارات بإدارة الأخوين شادي وفادي الهيموني. جوال فادي 0595-5465. جوال شادي 0595-5665.

0: الصفا للجراحات التخصصية يبارك لأبنائنا الناجحين والناجحات في الثانوية العامة. الصفا للجراحات التخصصية الخليل عين سارة عمارة الصفا الطابق السادس.
1: الساعة الآن الثانية بتوقيت مركز كليفلاند الأمريكي للخدمات الطبية. هل تبحثون عن أحدث تقنيات الليزر والعناية بالبشرة والرعاية الطبية المتخصصة؟ في مركز كليفلاند للخدمات الطبية المركز الأمريكي نجمع لكم نخبة من الخدمات الطبية والتجميلية تحت سقف واحد: عيادة التجميل بإشراف الدكتور حمزة الخراز، وقسم البشرة وخدمات الليزر مع الأخصائية بشائر أبو رحمة باستخدام أحدث أجهزة الليزر العالمية، جهاز ديكا وجهاز أوكسفورد الأمريكي وفيلا نوفا بلس، تقديم أفضل حلول إزالة الشعر والعناية بالبشرة بأعلى درجات الأمان والجودة. كما يضم المركز قسما متكاملا للمنتجات الطبية المرخصة من وزارة الصحة وكل ما تحتاجه بشرتكم من عناية وحماية. ولأن راحتكم أولويتنا، نوفر قسمي علاج طبيعي منفصلين للنساء والرجال بإشراف كادر متخصص وخبرة متميزة. استفيدوا الآن من الاستشارات المجانية وخصم 20% على جميع الجلسات، بالإضافة إلى عروض صيفية متواصلة. عمارة الصفا والمروة الطابق الرابع، 0568-232-631.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: أهلا بكم. استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون وقتل إسرائيلي في هجوم مستوطنين على قرية تل جنوب غرب مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، ليرتفع عدد الشهداء في الضفة خلال 24 ساعة إلى 8. الخارجية الفلسطينية أدانت الهجوم وأكدت عدم صحة ادعاء إسرائيل تنفيذ فلسطيني عملية في المكان، معتبرة أنه يأتي في إطار المشروع الإسرائيلي الهادف إلى تصفية الفلسطينيين وتهجيرهم من أرضهم.
5: رصاص كثيف، شهداء وجرحى في المكان، هجوم مستوطنين جديد في قرية تل غربية مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة. إسرائيل سارعت إلى تلفيق رواية تدعي أن المستوطنين كانوا في نزهة وجرى الاعتداء عليهم، مستغلة مقتل مستوطن أثناء محاولة الفلسطينيين الدفاع عن أنفسهم. لكن الرواية الفلسطينية المدعومة بمشاهد مصورة أكدت عدم صحة حديث الإسرائيليين.
6: ما شهداء من قرية واحدة صغيرة يعني أقلق منام المستوطنين وقاموا بالاعتداء عليهم بالساعة 6:15 فجرا صباحا، وقاموا باقتحام محاولة حراق المنازل، تصدوا لهم الأهالي، ومثلما يعني أقدم مستوطن تاجر حاقد قاموا بالعمل فور بإطلاق الرصاص على كل المواطنين الموجودين هناك.
5: الخارجية الفلسطينية أدانت الهجوم وقالت إن المجزرة التي ارتكبها المستوطنون تمثل صورة متجددة للنكبة المستمرة التي يتعرض لها الفلسطينيون والمشروع الإسرائيلي لتصفيتهم وتهجيرهم قصرا من أرضهم بالترهيب. لكن إسرائيل تصر على تقديم روايتها كأمر واقع رغم الأدلة النافية، وحولت اعتداء المستوطنين في تل إلى عملية نفذها فلسطيني في المكان. وعليه أعلن جيش الاحتلال فرض طوق أمني على نابلس والبلدة واستقدام كتيبة إضافية إلى شمال الضفة لتعزيز قواته، ومستوطنو الضفة يتعهدون بتوسيع الاستيطان فيها.
7: أقول لكل شعب إسرائيل من هنا من موقع العملية إننا لن نكسر، بل أؤكد أن الاستيطان في يهودا والسامرة سيصبح أقوى. أدعو الحكومة الإسرائيلية إلى شن عملية عسكرية كبيرة بذراع من حديد.
8: المستوطنين هجموا على الدور عنا هايهم.
5: اعتداءات المستوطنين لا تتوقف. في قرية جيد شرقية قلقيلية هاجم مستوطنون أطراف القرية وحاولوا إحراق منازل فيها. أكثر من 86 فلسطينياً استشهدوا في الضفة الغربية منذ بداية العام، بينهم 21 قتلهم المستوطنون. بينما تشهد الضفة تصاعدا في الاقتحامات والاعتقالات الإسرائيلية، منذ بدء الإبادة بقطاع غزة في أكتوبر 2023. وأسفرت اعتداءات الجيش والمستوطنين عن استشهاد أكثر من 1180 واعتقال نحو 24,000 وفق معطيات رسمية.
9: تنضم لنا شبكة مراسلي تلفزيون عربي من القدس عبد القادر عبد الحليم، ومن دير البلح وسط قطاع غزة عبد الله مقداد، من طهران ياسر مسعود، ومن واشنطن عماد الرواشدي، من زوتر في جنوب لبناني جويس الحاشخوري، ومن كييف إياد الستية، ومن موسكو سعد خلف. أهلا بكم جميعا. سأبدأ بعبد القادر عبد الحليم. في القدس إعلان إسرائيلي باحتمال شن عملية واسعة في مدينة نابلس. عبد القادر، التفاصيل التي ترجع حتى الآن من الجانب الإسرائيلي.
10: صحيح محمد، بمحيط نابلس تحديدا وفق ما ورد، ونتحدث عن قرية تل ومحيطها التي شهدت هجوم المستوطنين صباح هذا اليوم. هذا الهجوم الذي ومع تصدي أهالي القرية والفلسطينيين القاطنين في تلك المنطقة له، تحول وفق الرواية الإسرائيلية إلى هجوم فلسطيني، ولو أن إذاعة الجيش الإسرائيلي قبل نحو ساعة كانت تحدثت عن تحقيق أولي لجيش الاحتلال يقر فيه جزئيا بعدم صحة هذه الرواية الإسرائيلية التي استمرت لساعات عدة، إذ أشار إلى أن هذا الهجوم لم يكن مخططا وإنما جرى بصورة عفوية نتيجة تصاعد الأحداث وفق تحقيق صادر عن جيش الاحتلال حتى وليس وفق الرواية الفلسطينية. لكن الرواية الفلسطينية كانت واضحة، تحدثت عن هجوم لمستوطنين على قرية تل الفلسطينية، تصدى الفلسطينيون لهذا الهجوم، وتطور الأمر بعد ذلك بعد إطلاق النار نحو عدد منهم، وأدى ذلك إلى استشهاد 4 فلسطينيين وكذلك إلى مقتل مستوطن إسرائيلي أقرت وسائل الإعلام الإسرائيلية بهويته، وأنه كان عضوا في الأجهزة الأمنية أو الفرق الأمنية التابعة لإحدى المستوطنات المحيطة بقرية تل الفلسطينية، وقتل بعد أن استطاع أحد الفلسطينيين أن يحصل على سلاح هذا المستوطن ويطلق النار منه وفق بعض المقاطع المصورة التي وثقت ذلك. لكننا لا نتحدث حتى باعتراف إسرائيلي في هذه الرواية الجديدة أو في تحقيق أولي لجيش الاحتلال، لا يتحدث عن عملية مخططة مسبقا كما كان كل الحديث الإسرائيلي صباحا حتى ساعات ظهيرة هذا اليوم. ولكن بغض النظر عن كل ذلك وعن هذا التحقيق، القرار إسرائيليا اتخذ على ما يبدو بعد اجتماع من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس وكذلك رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زمير بتعزيز القوات الإسرائيلية، تعزيز قوات جيش الاحتلال شمالي الضفة الغربية وتحديدا بمحيط منطقة نابلس بيت فوريك وكذلك قرية تل الفلسطينية، بهدف شن موجة اعتقالات واسعة النطاق لمن يقول جيش الاحتلال إنهم متورطون بالحادثة صباح اليوم، يسعى لاعتقال عدد كبير من الفلسطينيين. ومن هنا يأتي الحديث عن هذه العملية العسكرية التي وصفتها وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنها ستكون واسعة النطاق وستتضمن كذلك مشاركة من أجهزة أمنية مختلفة للاحتلال كحرس الحدود وجهاز الشباك وغيرها من القطاعات الأخرى. بالتالي نترقب الساعات المقبلة المتوترة جدا. إذاعة الجيش الإسرائيلي تحدثت عن الدفع بخمس سرايا إضافية من قوات الجيش نحو تلك المنطقة وعن إلغاء الإجازات الأسبوعية التي تمنح عادة لجنود جيش الاحتلال، إلغائها بطبيعة الحال في الضفة الغربية، وهذا كله يأتي كمؤشر ربما للنية الإسرائيلية للتصعيد في تلك المنطقة من خلال هذه العمليات والمداهمات وفرض التطويق الأمني الواسع النطاق الذي تم منذ ساعات الصباح الأولى ويستمر حتى هذه اللحظة محمد.
9: طيب عبد القادر، إذا ما تحدثنا عن عمليات الاحتلال في الضفة الغربية ليست يعني ظاهرة جديدة، عندما يعلن إسرائيليا عن احتمال التوجه نحو عملية واسعة، السؤال الآن في الميدان عبد القادر، هل من معطيات تظهر شكل ما سيحصل في الضفة، النية الإسرائيلية؟ لأن من الواضح أن هناك تأجيجا إعلاميا إسرائيليا يحاول إظهار ما جرى على أنه عملية فلسطينية أودت بحياة إسرائيليين واستغلال هجمات المستوطنين لتصعيد في الضفة الغربية. في المشهد الميداني اللوجستي على صعيد الجيش وكذلك الشرطة وغيرها إسرائيليا، ما الذي يمكن قراءته من خلالها؟
10: التأجيج كان واضحا في الخطاب الإسرائيلي واستبق حتى مجرد تحقيقات أولية، كان من خلال تصريحات وزراء، وعلى سبيل المثال وزير المالية بتسليل سموتريتش حرض ودعا لضرورة استعادة السيطرة والردع، وكأن السيطرة والردع فقدا في الضفة الغربية رغم كل التواجد المكثف لقوات الاحتلال وللمستوطنين وللحواجز وللبوابات التي تعيق خروج ودخول الفلسطينيين إلى قراهم، رغم كل ذلك يتحدث وكأن السيطرة والردع فقدا، وبالتالي هناك حاجة لاستعادتهما من خلال عملية عسكرية، أو حتى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي تحدث عن ضرورة أن يطبق ما طبق في قطاع غزة في بيت حنون أن يطبق في القرى الفلسطينية، وسموتريتش كذلك تحدث عن نقل تجربة المخيمات في الضفة الغربية إلى هذه القرى الفلسطينية، وتجربة المخيمات نعرفها جيدا حين هجر جيش الاحتلال سكان المخيمات الفلسطينية في جنين وطول كرم، عمليا يدعو إلى تطبيق سياسة مشابهة بدلا من المخيمات هذه المرة في القرى الفلسطينية، هذه القرى المعزولة التي تحيط بها هجمات المستوطنين من كل حدب وصوب، ليس فقط اليوم إنما بصورة عامة هجمات باتت معتادة، وحين تصدى الفلسطينيون لهذه الهجمات وصفت بأنها عملية نفذت ضد المستوطنين واستهدفت إطلاق النار نحوهم، هكذا استمرت الرواية لساعات قبل أن يتحدث تحقيق جيش الاحتلال عن أن هذا الأمر كان قد تطور بشكل عفوي ولم يكن عملية مخطط لها مسبقا، وهو ما كان واضحا من الرواية الفلسطينية بطبيعة الحال التي تحدثت بكل وضوح عن أن هذا كان هجوما لمستوطنين تطور بعد تصدي الأهالي له، وأصرت وسائل الإعلام الإسرائيلية حتى هذه اللحظة وحتى في هذا التحقيق الأول للجيش الإسرائيلي على وصف وجود المستوطنين داخل قرية تل بأنه للتنزه، تحدثوا عن متنزهين دخلوا إلى القرية وليس عن مستوطنين يملكون مخططات استفزازية كعادتهم في كل مرة يقتحمون فيها هذه القرى الفلسطينية، لكن الخطاب الإسرائيلي كان خطابا تأجيجيا. نحن أيضا نبعد عدة أسابيع قليلة عن الانتخابات الإسرائيلية التي ستجري في 27 من أكتوبر المقبل، وعادة حين يقترب موعد الانتخابات يضحي الفلسطينيون مادة دسمة للتصريحات الإسرائيلية للتصريحات المتطرفة التي تحاول استمالة أصوات المستوطنين الإسرائيليين، لا سيما من وزراء كما ذكرنا كسموتريتش وبن غفير وأعضاء آخرين في الحكومة الإسرائيلية المتطرفة بكل أعضائها، وهذا يفسر ربما تصاعد هذه التصريحات الإسرائيلية. طبيعة العمليات الإسرائيلية غير واضحة، لكن البيان الذي صدر عن الجيش الإسرائيلي يتحدث عن موجة اعتقالات، هكذا وصفها، قال إن الجيش أو إن رئيس الأركان أوعز للدفع بتعزيزات نحو تلك المنطقة بهدف اعتقال جميع المطلوبين بالحادثة صباح هذا اليوم وفق وصف البيان، وبالتالي يتحدث عن موجة اعتقالات. حين نتحدث عن موجة اعتقالات فهذا يعني اعتداءات على بيوت فلسطينية، مداهمات لهذه القرى، ومزيد من التطويق والتضييق للقرى الفلسطينية المحيطة سواء في قرية تل أو بالمناطق المحيطة بها. محمد،
9: شكرا لك عبد القادر عبد الحليم على هذه الإحاطة، كنت معنا من القدس. نذهب إلى قطاع غزة، أفادت مصادر طبية باستشهاد 3 فلسطينيين في اعتداءات إسرائيلية منذ صباح اليوم. نستطلع التفاصيل مع مراسل التلفزيون العربي في دير البلح عبد الله مقداد. عبد الله، لا تتوقف الاستهدافات الإسرائيلية، تفاصيل الاستهداف الأخير والحديث عن الشهداء.
11: بلا شك محمد، وتيرة هذه الخروقات الإسرائيلية تأخذ أشكال متنوعة ومتعددة. خلال ساعات الليل كانت هناك جملة من الغارات الإسرائيلية، صحيح أن الجيش الإسرائيلي أنذر السكان هناك، ولكن ماذا بعد هذه العملية هو إلقاء عدد كبير من العائلات في مصير مجهول. جزء كبير من المربعات السكنية دمر خلال هذه الغارات، دمرت عشرات المنازل، ألقيت عشرات الأسر في العراء، وحتى هذه اللحظة لا تعلم إلى أين يمكن أن تذهب. بالمناسبة الجزء الأكبر من هذه الأسر التي أخرجت هذه الليلة بصورة قصرية، جزء منهم يقيم على أنقاض منزله وعلى مناطق أصلا دمرها الجيش الإسرائيلي في وقت سابق، وبالتالي نحن نتحدث عن عملية ممنهجة مستمرة وخروقات متواصلة بأشكال متعددة. في صباح هذا اليوم لم تتوقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي، المواقع العسكرية الإسرائيلية المستحدثة في قطاع غزة أيضا باتت تلعب دورا رئيسيا في الاعتداء على الفلسطينيين، خاصة في خيام النازحين، وهذا ما جرى صباح اليوم حيث استشهد أحد المواطنين جراء إطلاق الرصاص من قبل إحدى الآليات المتواجدة في مواقع الاحتلال الإسرائيلي في شرق مدينة خان يونس. هذه المناطق أيضا تحديدا المناطق الجنوبية من قطاع غزة والحدود الشرقية لقطاع غزة لا زالت تشهد عمليات عسكرية على الأرض. الجيش الإسرائيلي يواصل قضم مزيد من الأراضي، يقيم سواتر ترابية، يعزز هذه الحدود بإجراءات ومواقع عسكرية أمنية، وهو ما يعطي مؤشرات على أن الجيش الإسرائيلي يضع هذه القواعد للتمركز لفترة طويلة في عمق أراضي قطاع غزة، وبالتالي إجبار المواطنين على النزوح ووضعهم في مناطق ضيقة لا تتوفر فيها المقومات الحياتية وتتواصل فيها وتتفاعل فيها الأزمة الإنسانية بصورة كبيرة. هذه الأزمة حتى هذه اللحظة لا زالت فصولها مستمرة بالمناسبة محمد، سواء كانت في المنظومة الصحية بصورة أساس أو حتى في القطاعات الحيوية الأساسية، سواء قطاع الخدمات البلدية أو حتى القطاعات الخدماتية الأخرى. والأخطر من ذلك هو الواقع الاقتصادي الذي وصل إليه حال المواطنين في قطاع غزة، والذين وصلوا إلى مستويات غير مسبوقة بسبب الفقر أو البطالة أو حتى العجز عن توفير احتياجاتهم الأساسية لآلاف الأسر، رغم الدخول المحدود للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وبالتالي نحن لازم نتحدث عن مشهد لا زال مؤلما على الصعيدين، سواء الصعيد الأمني والخروقات التي قتلت حتى هذه اللحظة منذ أكتوبر الماضي أكثر من 1000 فلسطيني، أو على صعيد الأزمة الإنسانية والتقارير والأرقام الصادمة التي باتت تخرج إما من المنظمات المحلية أو حتى المؤسسات الدولية العاملة في قطاع غزة والتي تراقب الأوضاع عن كثب وتتحدث عن أرقام مخيفة للأزمة الإنسانية والواقع الإنساني والعجز الكبير في وصول المواطنين للخدمات، سواء كانت الخدمات الصحية أو الوصول إلى المساعدات الإنسانية المختلفة.
9: عبد الله، عندما نتحدث عن هذه العائلات التي تخرج من بيوتها في إثر الاستهدافات الإسرائيلية، أين يذهبون عبد الله؟ ما مصيرهم؟ هذا الجانب الإنساني الصعب، عندما نتحدث عن قطاع يعني تقريبا شطره مهدم بالكامل، ماذا يحدث لهؤلاء العائلات؟ أيضا مسألة إيوائهم، مسألة ما إذا كان هناك منهم من هو بحاجة لرعاية طبية.
11: محمد، على سبيل المثال يعني دعني أستحضر لك مثالا، اليوم كنا في مخيم المغازي، دمر مربع كامل، ما قابلته هو سيدة تجلس على كرسي متحرك، وهذا ما كان لب الحديث معها. سألتها حول الوجهة التي يمكن أن تذهب إليها، لا توجد لديها خيمة، بالكاد تصل إلى العلاج ويصل إليها العلاج، وواقعها الاقتصادي سيء، لديها أسرة مكونة في المنزل فقط تتواجد 8 أسر. لك أن تتخيل، هؤلاء قذفوا جميعا في العراء وباتوا جميعا في العراء، لا توجد في هذه الأثناء وفي هذه الأيام أماكن إيواء يمكن أن يتوجهوا إليها، لا توجد مساعدات بالشكل المطلوب يمكن أن تقدم لهذه الأسر، وبالتالي إعادة تسكينهم وإيوائهم سواء في مناطق بعيدة نسبيا عن الاعتداءات أو حتى في مخيمات النزوح نتيجة الشح الشديد في أعداد الخيام أو حتى عدم توفر الظروف الإنسانية الملائمة، وبالتالي مصيرهم مجهول، جلسوا على أنقاض بيوتهم لحين يعني على الأقل وصول ما يمكن الوصول إليه من مساعدات، سواء كان الذهاب إلى بعض المخيمات القريبة أو نقلهم إلى خيام قريبة أو حتى إعادة تسوية الموقع الذي دمر عبر الآليات والبلديات، ومن ثم إعادة إقامة هذه الخيام على أنقاض المنازل. بمعنى أن نتحدث يخرجون من أزمة ليعودوا إلى أزمة أكبر، وهي أزمة إعادة واستعادة ما فقد لديهم من مقومات الحياة، سواء على صعيد الوصول للمياه للصالح للشرب أو على صعيد الحصول للخدمات كالنظافة وغيرها أو حتى على صعيد الوصول للمواد الغذائية. وبالتالي نحن أمام مشهد قاسي جدا يشتد ضراوة ويزداد صعوبة على المواطنين، وحتى هذه اللحظة رغم كل هذه النداءات والتقارير المخيفة والصادمة التي تخرج من غزة، إلا أنها لم تنجح حتى هذه اللحظة في معالجة هذه الآثار الإنسانية الكبيرة على القطاع.
9: شكرا جزيلا لك عبد الله مقداد في دير البلح. نعود لملف الضفة الغربية والتطورات لنناقش مع مراسلة التلفزيون العربي كريستين ريناوي في بلدة حوارة جنوب نابلس، كريستين، يبدو أننا سنكون أمام عملية إسرائيلية واسعة حيث أنت في نابلس. التفاصيل حتى اللحظة بخصوص محصلة الشهداء، التطورات الميدانية كذلك كريستين.
12: نعم محمد، نتحدث عن حصيلة رسمية أعلنتها وزارة الصحة الفلسطينية، 4 شهداء و4 جرحى، هذا في المجزرة التي ارتكبها الاحتلال ومستوطنوه في قرية تل جنوب غرب نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة. من بعد هذه المجزرة فرض الاحتلال حصارا طوقا أمنيا وعسكريا على محافظة نابلس ككل وعلى قرية تل. الإعلام الإسرائيلي تحدث عن استعدادات لشن عملية عسكرية واسعة تشمل اعتقالات، حملة اعتقالات في محافظة نابلس والقرى المحيطة فيها. نحن هنا في بلدة حوارة، جيش الاحتلال وحتى المستوطنون يغلقون طرقات، يغلقون حواجز، يغلقون بوابات عسكرية ويمنعون حركة المواطنين الفلسطينيين تماما. الشهداء لا زالوا في المستشفيات، مستشفيات نابلس. جيش الاحتلال اتصل هاتفيا برئيس مجلس قرية تل وهدده باقتحام المستشفيات من أجل احتجاز جثامين الشهداء، بزعم أنهم نفذوا عملية إطلاق نار بسلاح عنصر أمن إسرائيلي. الإسرائيليون ادعوا بأن فلسطيني اختطف سلاحا من عنصر أمن ونفذ عملية إطلاق نار أسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة آخرين. فلسطينيا هنالك رفض لهذه الرواية، تفنيد لهذه الرواية، ويقول الفلسطينيون بمن فيهم محافظ نابلس رئيس مجلس قرية تل قال للتلفزيون العربي إن الفلسطينيين كانوا في حالة دفاع عن النفس، تعرضوا لهجوم من جيش الاحتلال والمستوطنين المسلحين الذين أطلقوا النار عشوائيا. هذا أدى إلى حصيلة كبيرة، 4 شهداء و4 جرحى على الأقل. نتحدث هنا عن نابلس التي قطعت الحركة فيها تماما، التواصل الجغرافي تماما، وهنالك الدفع بمزيد من القوات لصالح تنفيذ هذه العملية العسكرية الذي يصفه الفلسطينيون بأنه عدوان عسكري إضافي وجديد يشن على محافظة نابلس، إحدى أكثر المحافظات تعرضا لهجمات المستوطنين. منذ مطلع العام الجاري نفذ المستوطنون أكثر من 3500 هجوم واعتداء، هذا كان في جنوب نابلس، في شرق رام الله وشمال شرق رام الله، وفي جنوب الخليل. هذه المناطق هي الأكثر تعرضا لهجمات المستوطنين. بالتزامن مع عدوان الاحتلال والمستوطنين على قرية تل وعلى محافظة نابلس هنالك هجمات إضافية ينفذها مستوطنون مسلحون، هذا حدث في قرية فرعة شرقي قلقيلية، أيضا في شمال الضفة الغربية. هناك قال الهلال الأحمر إنه نقل 5 جرحى على الأقل، 4 منهم بالرصاص الحي و 3 على الأقل منهم بوضع حرج، إصابات بالرصاص الحي بالصدر بالرأس باليد إلى جانب اعتداءات بالضرب. مستوطنون مسلحون هاجموا قرية فرعة، حرقوا محاصيل زراعية وأراضي زراعية وفق ما أكدت لنا مصادر محلية من هذه القرية. قبلها بساعات قليلة كان هنالك أيضا هجوم آخر نفذه مستوطنون على قرية جيت شرقي قلقيلية، هناك أحرق مستوطنون أجزاء من منزلين ومنشأة وأراضي زراعية وفق تأكيد رئيس المجلس للتلفزيون العربي. الحركة في الضفة الغربية مقطوعة تماما، لا أحد يستطيع الانتقال من محافظة إلى أخرى ومن قرية إلى أخرى ومن بلدة إلى أخرى. بالوضع الطبيعي محمد الكل يعرف بأن الاحتلال يضيق ويقيد حركة الفلسطينيين، ينصب أكثر من 900 حاجز وبوابة، بعض الحواجز ثابتة أخرى ليست ثابتة، بوابات عسكرية، هو يحول الضفة الغربية إلى قفص، إلى سجن كبير، يغلق مداخل هذه الأقفاص ويفتحها متى يشاء. هذا اليوم كل الضفة الغربية تتعرض لعدوان ولتقييد في الحركة، التركيز طبعا على شمال الضفة الغربية، لكن بالمجمل هنالك تصعيد في العدوان يطاول كل الجغرافيا الفلسطينية. نتحدث عن 24 ساعة أخيرة في الضفة الغربية سجل فيها 8 شهداء، اليوم 4 شهداء في تل جنوب غرب نابلس، أمس شهيدين في بيت فوريك شرقي نابلس، شهيد من طباس استشهد في جنين بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن عند معسكر مستحدث أقيم على الأراضي الفلسطينيين في جنين. أيضا أعدم الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيا عند حاجز مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة الليلة الماضية، أطلق الرصاص باتجاه قدمه تركه ينزف إلى أن استشهد، وأعلن عن استشهاده من قبل محافظة القدس صباح هذا اليوم. الدعوة عند محافظ عند حاجز مخيم شعفاط أنه لم يمتثل للأوامر، بالتالي يقتل الفلسطينيون تحت ذرائع واهية ومختلفة، بزعم أنهم تصدوا لعدوان المستوطنين، بزعم أنهم دافعوا عن أنفسهم، بزعم أنهم لم يمتثلوا للأوامر. بالمجمل واضح أن هنالك تصعيد من قبل جيش الاحتلال ومستوطنيه. أيضا هنالك حالة من التحريض نراها بالتصريحات التي أطلقها مسؤولون إسرائيليون، ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عقد اجتماعا لبحث ما سماه سبل الرد على عملية إطلاق النار المزعومة في تل، وكنت أشرت إلى أن فلسطينيا مرفوضة هذه الرواية، ويقولون إن الطبيعي وجود الفلسطينيين في تل في قريتهم، ليس طبيعيا وجود المستوطنين في تل. وبالمجمل هم محمد أقاموا أكثر من 200 بؤرة استيطانية على أراضي الضفة خلال السنوات الثلاث الماضية. هذه البؤر هي تحقق هدفين: أولا تستولي على مساحات وعلى التلال الاستراتيجية في الضفة الغربية، ثانيا هي منطلق هذه الهجمات. وهذه الهجمات الإرهابية هي بدافع ليس فقط خلق بيئة قهرية، وإنما من أجل طرد الفلسطينيين من المناطق الأكثر استهدافا، وبالتالي تسهل السيطرة على هذه الأراضي. فلسطينيا يقول الفلسطينيون إن ما جرى في تل مجزرة، إن المجتمع الدولي مطالب بالتحرك، وإن الصمت على ما جرى بحق الفلسطينيين يعرض باقي القرى والمناطق والمدن والمحافظات إلى مزيد والمزيد من هذه الجرائم. محمد،
9: طب كريستين، يعني ما حدث ورأيناه في المقاطع المنتشرة هو عملية إعدام حقيقة، يعني مستوطنون يحملون الرشاشات الآلية يعدمون الفلسطينيين بدم بارد. السؤال الآن كريستين، على مستوى نابلس هل هناك مخاوف من أن تكون العملية هذه المرة أكبر مما كنا نراه في السنة؟

0: عشوائي، وبالتالي يصاب ويستشهد الفلسطينيون في مثل هذه الأحداث. بالتالي فلسطينيا هنالك رفض لمزاعم الاحتلال، ويقولون إن ما يجري هو عدوان، هو هجمات تشنها هذه العصابات من المستوطنين. هنالك الآن تهديدات بتوسيع العدوان العسكري على نابلس تحديدا بزعم وجود عملية، لكن الأرقام الرسمية تشي بأن الواقع الذي يعيشه الفلسطينيون هو واقع عدوان. يعني المستوطنون نفذوا أكثر من 3500 هجوم منذ مطلع هذا العام في مختلف أنحاء الضفة الغربية، وهذه الهجمات هي كانت في نابلس، في رام الله، في جنوب الخليل، بدون وجود ذرائع مثل تنفيذ عمليات. هذا النمط اليومي والطبيعي بات في الضفة الغربية، بأن المستوطنين ينطلقون من هذه البؤر وينفذون الهجمات. الآن هنالك استغلال لما تدعي إسرائيل أنها عملية نفذت، هذا اليوم في تل، أمس في بيت فوريك، أمس تكرر نفس السيناريو، مستوطنون أشعلوا حرائق، الفلسطينيون تجمعوا من أجل إخماد الحرائق، منعوا من قبل المستوطنين، تعرضوا لإطلاق نار واستشهد طفل وشاب. إسرائيل ادعت بأن محاولة طعن وعملية طعن نفذت وأصيب مستوطن بصدره في عملية طعن. فلسطينيا يقول الفلسطينيون إنه لولا وجود المستوطنين على الأرض الفلسطينية لما وقعت هذه الأحداث. المعتدي هم المستوطنون، هم المسلحون الذين يجتاحون ويقتحمون البلدات الفلسطينية، يحرقون منازل، يحرقون أراضي، يحرقون منشآت. المستوطنون قتلوا محمد أكثر من 21 فلسطينيا في هجمات منظمة منذ مطلع هذا العام الجاري. ما جرى خلال 24 ساعة الماضية بتسجيل 8 شهداء في الضفة الغربية المحتلة رفع الحصيلة بحسب وزارة الصحة الفلسطينية إلى 87 شهيدا هنا في الضفة الغربية في نصف عام تقريبا. بالتالي هذه الأرقام تعكس الوضع الذي يعيشه الفلسطينيون. طبعا هنالك واقع الحرية.
1: حلويات حور بتهني الناجحين والناجحات بامتحان الثانوية العامة، وبتقدم لهم عرض وخصم خاص داخل المحل. حلويات حور الخليل الحرس.
2: للحجز والتواصي الاتصال على 0569-422-16.
3: الآن 2:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: قويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: كراج الأمير بهن الناجحين والناجحات. كراج الأمير مقابل معرض فرانكفورت للسيارات بإدارة الأخوين شادي وفادي الهيموني. جوال فادي 0595-5465. جوال شادي 0595-5656.
0: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات،

العالم بين يديك. شركة M4 لتعديل كماليات السيارات بتهني الناجحين والناجحات بامتحان الثانوية العامة. شركة M4 بإدارة صهيب مسك وادى بوكتيلة طريق ديوان الهيموني مقابل مخبز البركة.

تهنئ شركة الزهراء للمواد الغذائية والشراب الناجحين والناجحات في الثانوية العامة وتتمنى لهم دوام التقدم والنجاح.

0: الصحراوي عالم من التسالي. كافي شغف، الوكالة الإماراتية لكل طلاب التوجيهي. مفاجآتكم عند كافي شغف. اختاروا ورقة من صندوق التوجيهي واربحوا خصومات بتوصل لأكثر من 50%، وممكن يكون طلبكم مجاني. كافي شغف، الخليل مقابل جامعة الخليل بإدارة مؤمن أبو خلف، ورام الله سردة الشارع الرئيسي بإدارة معاوية أبو خلف. وألف مبروك للناجحين والناجحات.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: الصفا للجراحات التخصصية يبارك لأبنائنا الناجحين والناجحات في الثانوية العامة. الصفا للجراحات التخصصية، الخليل عين سارة، عمارة الصفا، الطابق السادس.
3: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
4: تهنئة مقدمة من فندق وقاعات أبو مازن للناجحين والناجحات بامتحان الثانوية العامة. فندق وقاعات أبو مازن، الخليل، نمرة.

0: إغلاق مضيق هرمز. بالتالي هناك سؤال كبير مطروح الآن، ما هو التصعيد الذي يفكر فيه دونالد ترامب أو القادة العسكريون الأمريكيون؟ هناك احتمال طبعا للعودة لطائرات B-52، بمعنى استخدام القنابل عالية الوزن الفير رطل وأكثر، قد تستخدم في جبل فأس، قد يعود لقصف طهران، لأنها لننتبه لم تقصف طهران في 12 يوما الماضية، كل القصف كان في مناطق تحديدا في الجنوب، لكن إن ذهب باتجاه قصف طهران قد يعتبر ذلك تصعيدا، لكنه تصعيد قياسا بال 12 يوما الماضية، ليس تصعيدا إذا ما نظرنا إلى مجمل الحرب في 3 أشهر الماضية. طهران قصفت مناطق عدة داخل إيران، واستخدمت طائرات B-52 كما نعلم في حرب 12 يوما، ولم يحدث أي شيء على مستوى تطويع الموقف الإيراني من وجهة النظر الأمريكية. لذلك هذا هو السؤال الكبير المطروح. هناك ضغط كبير على الإدارة الأمريكية بسبب ارتفاع أسعار البترول، وصلت واقتربت من تخطي حاجز $100. هذا حدث كبير، لأننا بعد توقيع المذكرة هبطت أسعار النفط لحوالي $67. الآن عدنا إلى ما يشبه ما قبل المذكرة، وكأن المذكرة لم توقع. اليوم وصفتها نيويورك تايمز بمجرد ورقة ليس لها أي أهمية، لأنها لم تعش طويلا، يعني فترة قصيرة جدا وقعت فيها المذكرة، خلالها حصل أكثر من تبادل لإطلاق النار مع الإيرانيين، وفي النهاية انهارت، والرئيس نفسه قال بأنها لم تعد موجودة. إذن إن أردت أن أختصر، نحن على أبواب تصعيد وفق ما يقول البيت الأبيض، وفق ما يسرب من داخل الإدارة الأمريكية والجيش الأمريكي. نحن على أبواب تصعيد، لكن لا يعرف حجم ومدى هذا التصعيد، سوى أنه سيكون أعنف من حرب التي خاضتها الولايات المتحدة الغضب الملحمي. ستكون هذه المرة أعنف، لكن من غير المعروف متى. عادة الرئيس حينما يشن عملية عسكرية تكون مع نهاية الأسابيع، لأن ذلك هو موعد إغلاق أسواق المال في نيويورك وبقية أسواق المال في العالم. بالتالي قد يلجأ لذلك مع نهاية الأسبوع. هل هو هذا نهاية هذا الأسبوع أم الأسبوع المقبل؟ هذا أيضا في كله في إطار التكهنات، ولا يعرف بعد كيف سيحسم ومتى سيحسم الرئيس أمره.
1: شكرا لك عماد الرواشد على هذه الإحاطة. نذهب لنستطلع ما يرشحه من طهران مع ياسر مسعود. ياسر، عباس عرقشي يرد على مسألة استخدام أموال إيران المجمدة لدى واشنطن في دفع ما يقول ترامب أنها تعويضات للسفن المتضررة. ماذا تقول إيران بخصوص مسار المفاوضات وتطوراتها، وكذلك المشهد الميداني الذي لا يبدو أنه يتجه نحو أن يخفو تياسر؟
2: بالفعل محمد، الجميع يتوقع أن يكون هناك تصعيد مرتقب، وآخرهم ما تحدث به أساسا مستشار رئيس الوفد الإيراني المفاوض، ونحن نتحدث عن محمد باقر قاليباف ومستشاره، يشير ويؤكد بأن احتمالية التصعيد قائمة، ونحن على أعتاب مرحلة جديدة من المواجهة. وفي ذات الوقت بالطبع يتوعد الولايات المتحدة الأمريكية برد غير مسبوق وبشاكلة يسجلها التاريخ على حد تعبيره في الحروب للولايات المتحدة الأمريكية. هذا من جانب. من جانب آخر أيضا، في ذات الشاكلة أيضا يتحدث العسكر، وهنا الكلام إن كان للحرس الثوري الإيراني في بياناته، بالإضافة إلى ما جاء من قبل الجيش خلال بيانات ردوده، إعلانه عن ردوده على البحرين والأردن وكذلك الكويت، من مقر يقول التابع على القوات المسلحة الأمريكية. جاء في هذه البيانات محمد بأن طهران تستعد لكافة السيناريوهات، حتى من بينها ما يمكن الإشارة له تلك الاستهدافات التي طاولت المقار التابعة للمجاميع الانفصالية التي استهدفتها خلال الأيام الماضية. هنا قراءة محمد، يشير البعض إلى أن احتمالية إحدى السيناريوهات التي قد تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية هي إدخال مسلحين من المنافذ الحدودية، الرخوة أمنيا نوعا ما لإيران لاستغلال الوضع الداخلي ولإدخال لإثارة الفوضى في الداخل بالتزامن مع اتخاذ خطوات تصعيدية باستهداف إن كانت العاصمة أو مدن مراكز مهمة في الداخل الإيراني، وبالتالي الاستهدافات ربما تأتي في هذه المساحة التي يستشعرها الأمن الإيراني، بالإضافة إلى العسكر وتحديدا يمكن القول الجهاز الأمني التابع للحرس الثوري من خلال عمليات استهدافهم للمقار المجموعات المسلحة الانفصالية التي تصنف إيرانيا بالإرهابية بالطبع، والتي مقيمة هي في أربيل كردستان العراق. يضاف إلى ذلك حتى العمليات التي تجري بنقاط مختلفة من بينها في الكويت لمقار مختلفة، تقرأ هنا على أنها قد تكون أيضا في مساحة الدخول البري إلى الأراضي الإيرانية من خلال الاستهدافات التي زادت تحديدا لمنطقة ومحافظة خوزستان والمناطق الحدودية، وأيضا إلى التركيز من خلال التعزيز العسكري في المقار التابعة لها بالكويت، وبالتالي زادت الاستهدافات أيضا إن كانت من قبل الجيش الإيراني وأيضا من قبل الحرس الثوري، وصولا إلى إمكانية احتمالية أن يكون هناك عمليات إنزال وتحديدا في الجزر الجنوبية للبلاد التابعة لمحافظة هرمزغان، والتي كما نعلم محمد زاد استهداف هذه الجزر بالإضافة إلى استهداف المدن التي الساحلية من بينها بندر عباس وميناء خمير ومين وسيريك وجاسك وكل هذه المناطق التي جرى استهداف الجسور الرابطة ما بين هذه المدن والمناطق والمدن الشمالية لها وتحديدا في محافظتي كرمان وفارس. هذا يعني وفقا لاستراتيجية تحليلية هنا للعسكر بأنها محاولات أيضا أمريكية قد تكون لإحداث خرق أمني وعسكري للقوات المسلحة الإيرانية لعزل المناطق الجنوبية وتحديدا عدم قدرة إيران بالسيطرة على الجزر التابعة لها من أجل أن يكون هناك إنزال أمريكي للسيطرة على مضيق هرمز. هذه السيناريوهات تتعدد ويزداد الحديث عنها، وكل هذه تنذر بإمكانية دخول البلاد في مواجهات بسقف مرتفع من التصعيد. أما بشأن المسار الدبلوماسي لا حديث هنا سوى ما جاء من قبل الخارجية الإيرانية التي قالت بأن هناك مقترحات وصلت إلى طهران عبر الوسطاء وطهران لم ترد عليها ولا تريد بالأساس الإفصاح عنها، ولكن من يتوقع هنا وهنا أيضا في مساحة التحليل محمد بأن طهران لا يمكن أن توافق على وقف لإطلاق النار مؤقت يسمح للولايات المتحدة الأمريكية بجانبين، الأول أن تعزز من قدراتها العسكرية، والجانب الآخر هو ذلك المتعلق بسوق الطاقة التي تعتبر طهران بأن هذا الجانب يشكل ضغطا على الرئيس الأمريكي من خلال زيادة إحكامها على مسار مضيق هرمز، وبالتالي يمكن القول
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM FM FM.
5: الساعة الآن 3:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
6: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
7: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
8: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
9: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM FM FM.
1: أن الاعتداءات الإسرائيلية غير المبررة على سيارات الإسعاف والطواقم الصحية تجددت، معتبرة الهجمات انتهاكا للقوانين التي تنص على حماية العاملين في القطاع الصحي. تنضم إلينا من بلدة زوطر الغربية مراسلة التلفزيون العربي جويس الحاشخوري. جويس أهلا بك. عملية دخول الأهالي هذا في مقدمة ما يرشح من زوطر، حيث أنت جويس وكذلك عمليات انتشال الشهداء، يضاف إلى هذا الاستهداف لسيارة الإسعاف النبطي الفوقة.
10: نعم، ويضاف إلى ذلك كذلك الأمر القصف المدفعي الذي يسمع في أرجاء هذه المنطقة عمليا محمد، بشكل يومي يتم قصف مدفعي أو عمليات نصف لمنازل، إن كان هنا في كفر تبنيت، وكذلك الأمر في ضواحي صور يوم أمس في أطراف مجد الزون أو منتصف ليل أمس وفجر هذا اليوم، تفجيرين كبيرين، وبالتالي الانتهاكات الإسرائيلية كذلك الأمر مستمر. ولكن نبدأ بالأبرز هنا، وهو دخول المواطنين والمدنيين إلى زوطر الغربية بعد 3 أيام من الانتظار. كانت هناك إجراءات معقدة في بداية هذا النهار، ولكن تباعا تجري عملية الدخول إلى هذه الأحياء المقابلة لنا هنا في زوطر الغربية، الحارة الغربية، دخل السكان إليها ويتم الدخول تباعا إلى باقي الأحياء في زوطر الغربية. عملية الدخول تجري وسط إجراءات أمنية مشددة عمليا محمد، تبدأ بتفتيش السيارات من قبل الجيش اللبناني وتدوين أسماء المواطنين الذين يدخلون إلى هذه البلدة. مجموعة من 5 سيارات تدخل إلى زوطر الغربية، يرافقها عناصر من فوج الهندسة في الجيش اللبناني، تحديدا في المنازل التي يريد السكان الدخول إليها. يجري داخل المنازل، تجري عناصر فوج الهندسة مسحا قبل السماح للمواطنين بالدخول، وذلك خشية أن تكون هناك مخلفات حرب داخل المنازل قد تؤدي إلى سقوط جرحى نتيجة انفجارها. عملية أيضا المسح في الأحياء التي ستدخل الجيش اللبناني، يمكن أن نرى تكدس السيارات هنا بانتظار دخول المواطنين. بحسب رئيس البلدية فإن كل سكان زوطر الغربية سيتمكنوا من الدخول إلى بلدتهم هذا اليوم، ولكن تباعا كما ذكرت وفق مجموعات تدخل تباعا إلى هذه البلدة للتفقد، وتخرج من نقطة ثانية وليس من النقطة التي تدخل منها هذه الآليات. هذه هي النقطة إذن التي تتكدس فيها السيارات، وعملية التفتيش التي تجري والتدقيق من قبل الجيش اللبناني متواصلة. ولكن كان لافتا محمد منع الطواقم الصحفية من مرافقة المواطنين خلال دخولهم لتفقد منازلهم، ومنع الطواقم الصحفية من دخول زوطر الغربية، ولم يكن هناك جواب واضح حول هذا المنع. فقط أبلغنا بأن الطواقم الصحفية غير مخولة بالدخول إلى هذه البلدة، ويبدو أن هذا القرار ليس فقط لهذا اليوم، وهو قرار نهائي بحسب ما أبلغنا. حاولنا التواصل مع قيادة الجيش ولكن لم تعطى إجابة واضحة حول هذا المنع. تستغرق عملية الدخول وعملية التفتيش وقتا طويلا في هذه النقطة، خصوصا وأن عشرات السيارات تنتظر دورها للدخول إلى هذه البلدة. طوابير السيارات متكدسة هنا، فيما لم تبدأ أو لم تستأنف فرق الإسعاف هذا اليوم عملية انتشال والبحث عن الجثامين وعن رفات الشهداء في هذه البلدة. كانت هناك 5 قاضي المنازل فيها. يوم أمس بدأت عملية التفتيش ولكنها توقفت عصرا على أن تستأنف في وقت لاحق. يوم أمس تمكنت فرق الإسعاف من انتشال رفات 3 شهداء من زوطر الغربية، فيما هناك تعقيدات ميدانية تتعلق بالتداخل الجغرافي بين زوطر الغربية وزوطر الشرقية. وزوطر الشرقية هي بلدة محتلة بشكل كامل، وهذا أيضا يصعب مهام الجيش اللبناني في ضبط دخول المواطنين، لأنه لا يريد أن يكون هناك أي أحداث قد يتذرع بها الجيش الإسرائيلي لإطلاق النار، خصوصا في ظل التداخل وفي ظل وجود أحياء معينة مقابلة ومشرفة ومتاخمة لزوطر الشرقية. هذه المناطق لن يسمح للسكان بالاقتراب كثيرا فيها، وإنما سيسمح في نقاط بعيدة نسبيا عن زوطر الشرقية وعن مكان تواجد القوات الإسرائيلية، وذلك حرصا على سلامة السكان.
1: محمد. شكرا جزيلا لك جويس الحاشخوري في زوطر الغربية على نقل هذه الصورة. ننوه لهذا الخبر العاجل، تقول الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية أكد لوزير خارجية بريطانيا ضرورة تنفيذ مذكرة تفاهم إسلام أباد. إذن تؤكد الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية أكد لوزير الخارجية البريطاني ضرورة تنفيذ مذكرة تفاهم إسلام أباد. هذا في سياق ما ذكره وزارة الخارجية الباكستانية أيضا لنظيره الإيراني. أيضا في هذا الخبر العاجل تقول الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية جدد دعم قطر للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. إذن تقول الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية أكد وجدد دعم قطر للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. في الشأن اللبناني أيضا ننوه إلى هذا الخبر العاجل عن الرئيس اللبناني جوزيف عون، يقول بقاء اليونيفيل هو الأمثل للمرحلة المقبلة، وإذا تعذر ذلك فإنشاء قوة بديلة للحلول مكانها. يتحدث إذن الرئيس اللبناني جوزيف عون عن أهمية بقاء اليونيفيل، يقول أنه الأمثل للمرحلة المقبلة، وإذا تعذر ذلك أي بقاء اليونيفيل فإن إنشاء قوة بديلة هو للحلول مكانها هو الحل الأمثل. نذهب إلى ملف أوكرانيا وروسيا. نفذت القوات الأوكرانية غارة بمسيرات على مدينة سان بطرسبرغ غربية روسيا، وثقت مقاطع مصورة لحظة تنفيذ الغارة على مستودع شركة في المدينة، كما أظهرت تصاعد أعمدة الدخان من المكان المستهدف. ينضم إلينا من كييف مراسل التلفزيون العربي إياد ستية، ومن موسكو مراسلنا سعد خلف. أهلا بكما. أبدأ معك إياد، إذن أوكرانيا تشن هجوما على روسيا، وكذلك روسيا لا تتوقف عن الاستهداف في داخل الأراضي الأوكرانية.
11: نعم محمد، بطبيعة الحال هذا يعني هجمات متبادلة وبزيادة في وتيرة هذه الهجمات وتكثيفها. طبعا العاصمة كييف أو محيط العاصمة كييف كان قد شهد قبل نحو 3 ساعات من الآن هجمات صاروخية روسية تحديدا في منطقة
3: راديو الحرية
12: 97.7 FM. أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
13: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
12: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
13: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
14: حلويات حور بتهني الناجحين والناجحات بامتحان الثانوية العامة، وبتقدم لهم عرض وخصم خاص داخل المحل. حلويات حور، الخليل، الحرس.
15: للحجز والتواصي الاتصال على 0569-422-16.

0: كراج الأمير بهني الناجحين والناجحات. كراج الأمير مقابل معرض فرانكفورت للسيارات بإدارة الأخوين شادي وفادي الهيموني. جوال فادي 0595-5465. جوال شادي 0595-5656.
1: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد، كنب، خزانات، مطابق، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا، لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير، ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف، أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: شركة M4 لتعديل كماليات السيارات بتهني الناجحين والناجحات بامتحان الثانوية العامة. شركة M4 بإدارة صهيب مسك واد أبو كتيلة طريق ديوان الهيموني مقابل مخبز البركة.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتشي وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: تهنئ شركة الزهراء للمواد الغذائية والشراب الناجحين والناجحات في الثانوية العامة، وتتمنى لهم دوام التقدم والنجاح.
3: الساعة الآن 3:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
4: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة، بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل، دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.
5: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب، الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-5-66-66-6 أو 1800-5-66-66-6.
2: تهنئة مقدمة من فندق وقاعات أبو مازن للناجحين والناجحات بامتحان الثانوية العامة. فندق وقاعات أبو مازن، الخليل، نمرة.
3: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
6: كافيه شغف، الوكالة الإماراتية لكل طلاب التوجيه. مفاجآتكم عند كافيه شغف. اختاروا ورقة من صندوق التوجيه واربحوا خصومات بتوصل لأكثر من 50%، وممكن يكون طلبكم مجاني. كافيه شغف، الخليل مقابل جامعة الخليل بإدارة مؤمن أبو خلف، ورام الله سردة الشارع الرئيسي بإدارة معاوية أبو خلف. وألف مبروك للناجحين والناجحات.
0: الصفا للجراحات التخصصية يبارك لأبنائنا الناجحين والناجحات في الثانوية العامة. الصفا للجراحات التخصصية، الخليل، عين سارة، عمارة الصفا، الطابق السادس.
7: راديو الحرية
8: 92.7 حاقد قاموا بالعمل فور بإطلاق الرصاص على كل المواطنين الموجودين هناك.
9: الخارجية الفلسطينية أدانت الهجوم وقالت إن المجزرة التي ارتكبها المستوطنون تمثل صورة متجددة للنكبة المستمرة التي يتعرض لها الفلسطينيون والمشروع الإسرائيلي لتصفيتهم وتهجيرهم قصرا من أرضهم بالترهيب. لكن إسرائيل تصر على تقديم روايتها كأمر واقع رغم الأدلة النافية، وحولت اعتداء المستوطنين في تل إلى عملية نفذها فلسطيني في المكان. وعليه أعلن جيش الاحتلال فرض طوق أمني على نابلس والبلدة واستقدام كتيبة إضافية إلى شمال الضفة لتعزيز قواته، ومستوطنو الضفة يتعهدون بتوسيع الاستيطان فيها.
10: أقول لكل شعب إسرائيل من هنا، من موقع العملية، إننا لن نكسر، بل أؤكد أن الاستيطان في يهودا والسامرة سيصبح أقوى. أدعو الحكومة الإسرائيلية إلى شن عملية عسكرية كبيرة بذراع من حديد.
11: المستوطنين هجموا على الدور عنا هايهم.
9: اعتداءات المستوطنين لا تتوقف. في قرية جيد شرقية قلقيلية هاجم مستوطنون أطراف القرية وحاولوا إحراق منازل فيها. أكثر من 86 فلسطينيا استشهدوا في الضفة الغربية منذ بداية العام، بينهم 21 قتلهم المستوطنون. بينما تشهد الضفة تصاعدا في الاقتحامات والاعتقالات الإسرائيلية منذ بدء الإبادة بقطاع غزة في أكتوبر 2023، وأسفرت اعتداءات الجيش والمستوطنين عن استشهاد أكثر من 1180 واعتقال نحو 24,000 وفق معطيات رسمية.
12: وأفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي أن 5 فلسطينيين أصيبوا في هجوم للمستوطنين على قرية فرعتة شرقي قلقيلية بالضفة الغربية. أخدم المستوطنون على حرق أراض زراعية خلال هجومهم على القرية. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه تعاملت مع إصابتين، إحداهما بالرصاص الحي جراء هجوم المستوطنين على القرية. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الجيش ألغى إجازات جنوده الأسبوعية في الضفة الغربية. أشارت هيئة البث إلى أن الجيش يستعد لشن عملية واسعة بمنطقة نابلس خلال الساعات القادمة. جاء ذلك خلال اجتماع أمني لنتنياهو مع وزير الأمن ورئيس الأركان. وينضم إلي مراسلة تلفزيون العربي من حاجز حوارة جنوب نابلس مراسلة التلفزيون العربي كريستين ريناوي، ومن القدس مراسل تلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم. سنبدأ معك عبد القادر بمعرفة الإعلانات الإسرائيلية، الإجراءات الإسرائيلية، ومن ثم نذهب لكريستين لنرى تطبيقها على الأرض. تفضل.
13: ديما، بعد سلسلة من التصريحات الإسرائيلية المحرضة، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس أصدرا قبل قليل بيانا أعقب اجتماعا أمنيا كان عقده رئيس الوزراء الإسرائيلي مع رئيس أركان جيش الاحتلال كذلك إيال زمير، يتحدثان فيه عن سلسلة من الإجراءات التصعيدية التي سيتخذها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية خلال الساعات المقبلة، ردا على ما وصفوه بالعمليات خلال الساعات 24 الماضية، بمعنى أنهم لا يتحدثون فقط عن العملية أو عن الهجوم في التل وفق الرواية الإسرائيلية عن ما حدث في التل، إنما أيضا بوصف ما كان أمس من اعتداءات للمستوطنين في بيت فوريك وغيرها من القرى الفلسطينية، بوصفها أيضا عمليات فلسطينية تجاه هؤلاء المستوطنين وليس العكس، وهذا تبني لرواية إسرائيلية تروج لها إسرائيل طبعا طيلة الساعات الماضية. بالتالي تحدث الجانب الإسرائيلي عن إجراءات عدة ذكر منها التفاصيل التالية: أولا هدم منزل منفذ الهجوم بالإدعاء الإسرائيلي طبعا في قرية تل، ثم بعد ذلك وهذه هي النقطة الأهم ربما، تنفيذ ما وصفه البيان بعملية كبيرة في القرى التي تشكل منبعا للإرهاب. القرى التي تشكل منبعا للإرهاب، نذكر جيدا هذا المصطلح حين كان يستخدم عند الحديث عن مخيمات الضفة الغربية، مخيمات شمالية الضفة الغربية تحديدا، مخيم جنين، مخيم طول كرم، قبيل عمليات إسرائيلية في تلك المخيمات، كان دوما وزير الأمن الإسرائيلي يستخدم مصطلح مخيمات الإرهاب أو مخيمات منابع الإرهاب في الضفة الغربية، يعود الآن رئيس الوزراء الإسرائيلي وكاتس لاستخدام هذا المصطلح، هذه المرة بالحديث عن قرى فلسطينية تصدى أهلها صباح اليوم لهجوم من مستوطنين إسرائيليين باتت هجماتهم يومية نحو هذه القرى الفلسطينية دون توقف، بصورة يومية وأسبوعية تنفذ هجمات مشابهة، في أحيان معينة تكون هذه الهجمات من طرف واحد دون تصد من الأهالي وتنتهي بإحراق عدد من المنازل والممتلكات. اليوم تصدى الأهالي لهذا الهجوم وحولت إسرائيل هذا الهجوم من المستوطنين في قرية فلسطينية، أقر تحقيق الجيش الإسرائيلي بنفسه أنه كان غير منسق مع الجيش، إنما جرى عبر جولة وفق الوصف الإسرائيلي في قرية تل دون تنسيق مع الجيش، ولم تكن عملية مخطط لها مسبقا حتى وفق التحقيقات الإسرائيلية، إنما تطورت الأحداث نتيجة وجود أو نتيجة الاصطدام مع الفلسطينيين في قرية تل عقب دخول المستوطنين إلى تلك القرية. يتحدث كاتس ونتنياهو عن قرى بوصفها منابع للإرهاب وعن عملية ستجري في هذه القرى شمالية الضفة الغربية تهدف لجمع السلاح وفق البيان، وأيضا إلى إجراءات أخرى كسحب تراخيص العمل وحملة اعتقالات واسعة النطاق. إضافة إلى ذلك في البند الثالث من التعليمات يشير إلى تعزيز القوات في جميع أنحاء الضفة الغربية، هذا ترجم بصورة عملياتية على الأرض خلال الساعات الماضية عبر الدفع بخمس سرايا إضافية إلى الضفة الغربية وإلغاء الإجازات الأسبوعية التي تمنح عادة للجنود في تلك المنطقة. والنقطة الرابعة هي مزيد من الفصل بين محاور المرور أو في محاور المرور والحواجز التي نصبت، وهذا يعني مزيدا من التضييق على حركة الفلسطينيين، أي إغلاق مزيد من الطرقات بحيث تفصل هذه الطرقات التي كانت تستخدم في بعضها من قبل المستوطنين وكذلك من قبل الفلسطينيين ممن يقيمون في قرى فلسطينية، ومستوطنون أيضا كانوا يقيمون في بؤر استيطانية وفي مستوطنات محيطة بهذه القرى. يدعو هذا البيان إلى مزيد من الفصل في هذه المحاور المرورية وأيضا في الحواجز التي تحيط وتغلق هذه القرى من كل جانب. والنقطة الخامسة وهي تسريع كرد على هذا الأمر، تسريع تسوية ما تسميه إسرائيل بالأوضاع القانونية، أي قوننت عمليا وشرعنت بؤر زراعية وليس بؤر استيطانية، ما يسمى بالبؤر الرعوية، وهي بؤر يتخذها المستوطنون ذريعة للاستيلاء على أراضي الفلسطينيين ومنطلقا لهجمات كثيرة نحو القرى الفلسطينية المختلفة في تلك المنطقة. يسعى نتنياهو إلى تسريع شرعنة هذه البؤر الرعوية في وقت قريب بشكل مسرع، وإنشاء بؤر جديدة في الضفة الغربية، بؤر رعوية جديدة في الضفة الغربية بموازاة تسريع شرعنة البؤر القديمة وفق القانون الإسرائيلي بطبيعة الحال. ديما،
12: شكرا جزيلا لك من القدس مراسل تلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم. والآن معك كريستين ريناوي، يعني مع كل هذه الإجراءات المعلنة كيف يستعد الفلسطينيون للساعات القادمة؟
14: نتحدث عن إجراءات ديما تطبق أصلا. في العادة ما يهدم جيش الاحتلال الإسرائيلي منازل من يتهمهم بتنفيذ عمليات، سواء كانوا من الشهداء أو الأسرى الفلسطينيين. هذا يحدث في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس. على مستوى جمع الأسلحة، اليوم ادعى الاحتلال بأن عملية إطلاق النار نفذت بسلاح مستوطنين، بالتالي يجب جمع أسلحة المستوطنين وليس الفلسطينيين. الفلسطينيون كانوا في حالة دفاع عن النفس، هم من تعرضوا لهجوم المستوطنين المسلحين الذين انطلقوا من إحدى البؤر الاستيطانية المقامة على أرضهم، وصلوا إلى قلبي وإلى المنطقة الشرقية في قرية تل جنوب غرب نابلس، هاجموا الناس، حاولوا استهداف منازل هناك. عندما تجمع الفلسطينيون لصد هذا الهجوم وقع إطلاق نار بشكل عشوائي، وكان الفلسطينيون في حالة دفاع عن النفس. وهنالك مقاطع فيديو تظهر قيام جيش الاحتلال بإعدام فلسطينيين من مسافة صفر، وهذا ما قاله للتلفزيون العربي محافظ نابلس غسان دغلس، وهذا ما قاله أيضا رئيس مجلس قرية للتلفزيون العربي، بأن الناس كانوا في حالة دفاع عن النفس، الذي يهاجم هم المستوطنون. يدعي الاحتلال وقوع عمليات، هذا اليوم حصل هذا الادعاء. يوم أمس في بيت فوريك شرق نابلس ديما نفس الشيء حصل، بأن مستوطنين أشعلوا حرائق في أراضي سهل البلدة. عندما تجمع الناس لإخماد الحرائق بوغتوا وتعرضوا لهجوم المستوطنين ومنعوا من إطفاء الحرائق، حينها ادعى المستوطنون بتعرض أحدهم لعملية طعن بسكين في البلدة الفلسطينية في بيت فوريك. الطبيعي وجود الفلسطينيين في بلداتهم وقراهم، غير الطبيعي والذي يحاول الاحتلال أن يجعل وجود المستوطنين في البلدات والقرى الفلسطينية هو الاحتلال، هو حكومة الاحتلال، هو المستوطنون. يسمون الضفة الغربية المحتلة بموجب القانون الدولي بأنها يهودة والسامرة. خلال السنوات الماضية أقام المستوطنون أكثر من 200 بؤرة استيطانية أصبحت منطلقا للهجمات. تسيطر عصابات المستوطنين على مساحات في تلال الضفة الغربية بموجب هذه البؤر، وهي التي أصبحت منطلق الهجمات. لم يتوقف العدوان عند حد نابلس وتل ومحافظة نابلس ككل، ونحن نقف هنا لأن الدخول إلى نابلس هو ممنوع، البوابات مغلقة، كل الطرق منتشر فيها مستوطنون وينفذون هجمات ضد مركبات الفلسطينيين، ضد بلدات الفلسطينيين. في فرعة شرقي قلقيلية إلى الشمال من الضفة الغربية 8 إصابات وفق الهلال الأحمر الفلسطيني، 6 منها بالرصاص الحي، بالصدر، باليد، بالقدم، إصابات بالرأس. نتحدث عن هجوم من قبل مستوطنين شمل إحراق ممتلكات وأراضي زراعية وفق رئيس المجلس القروي هناك. قبلها كان هنالك هجوم مماثل في قرية جيت، بالتالي الذي يشن العدوان هو الاحتلال، هو جيش الاحتلال، هو المستوطنون وحكومة نتنياهو، وهذا ما يقوله الناس لنا. على مستوى فصل الطرقات وحركة المرور، إسرائيل تطبق نظام أبارتايد، فصل عنصري في الضفة الغربية. هنالك شوارع يمر منها المستوطنون لوحدهم، بينما تخصص شوارع أخرى للفلسطينيين إن سمح لهم أصلا بالتحرك. الاحتلال ينصب أكثر من 900 حاجز وبوابة في الضفة الغربية بالوضع الطبيعي بدون ادعاء وجود عمليات.
7: راديو الحرية
15: 92.7 FM.
3: الساعة الآن 3:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول أرض

0: مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
1: راديو الحرية
2: 92.7 بالعشرة.
3: هنا هذا حدث في نابلس، إن كان في بيت فوريك أو في تل هذا اليوم، كانوا في حالة دفاع عن النفس في بلداتهم وقراهم. عند القدس، عند حاجز شعفاط، قتل فلسطيني لأنه لم يمتثل للتعليمات بحسب الرواية الإسرائيلية. حتى في جنين قتل الاحتلال فلسطينيا من طباس، وقال إنه حاول تنفيذ عملية. لا يصدق الفلسطينيون هذه الإدعاءات، ويقولون إنهم يتعرضون لعدوان أصلا بدون وبمعزل عن هذه الإدعاءات بوجود عمليات ينفذها فلسطينيون. الفلسطينيون هم أصلا تحت العدوان ديما.
4: شكرا جزيلا لك مراسلة التلفزيون العربي كريستين ريناوي. والآن من الناصرة ينضم إلي الباحث في الشأن الإسرائيلي جاكي خوري. تحياتي لك أستاذ جاكي. يعني ليست بالمرة الأولى، بل هي العادة الإسرائيلية، قلب الرواية، من المعتدي، من الذي بدأ، من الذي قتل من، وهذا ما يعاد تكريره الآن. فلو تقرأ لنا في هذه الزاوية لو سمحت.
5: يعني موضوع اتهام الفلسطينيين في كل شيء، أعتقد هذه جزئية معروفة، ولكن أعتقد الأخطر هو ما يخطط له خلال الفترة القريبة. واضح أن هنالك عملية يعني شحن منذ ساعات من قبل المستوطنين، ونحن ندرك جيدا من يسيطر الآن على زمام الأمور، ليس فقط في الحكومة بل حتى في بعض الأذرع الأمنية في إسرائيل، بما معناه التخوف من حالة انفلات من قبل المستوطنين من جهة أخرى، وكذلك البدء بعملية يصفها الجيش الإسرائيلي بأنها عسكرية وعملية أو حملة جديدة في الضفة الغربية. ولكن نسأل، هذه الحملة ستكون ضد من؟ واضح أن هنالك استغلال للمشهد السياسي العام، هنالك استغلال لغياب موضوع الضفة الغربية على مستوى الرأي العام العالمي، وحتى يمكن أن نقول الإسرائيلي بشكل كبير، لا اهتمام فيما يحدث بالضفة الغربية إلا إذا كان هنالك إصابات في صفوف المستوطنين. وبالتالي لا أستبعد أن تكون حملة تسمى بحملة عسكرية تستهدف أيضا المواطنين العزل. يعني بهذه الحالة نحن نعرف جيدا أن المظاهر المسلحة في الضفة الغربية يمكن أن نقول انتهت بشكل كامل. أنا أذكرك وأذكر المشاهدين، مع بداية يعني أو بعد 7 أكتوبر كانت حملات عسكرية واسعة في الضفة الغربية، وحتى قبل 7 أكتوبر ما سمي في حينه بكتيبة جنين، وما سمي في كتيبة طول كرم، وفي قلقيلية، وطبعا في نابلس عرين الأسود، كل هذه المصطلحات التي تابعناها، وكانت حملات عسكرية، ومن ثم بدأت عملية مركزة، إذا كان من قبل الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية، وإذا كان من قبل أجهزة السلطة الفلسطينية. وبالتالي مظاهر التسليح في الضفة الغربية انتهت. نحن لا نتحدث الآن عن مشاهد عما كان إبان الانتفاضة الثانية، عندما بدأ شارون بعملية السور الواقي بعد سلسلة تفجيرات هائلة وكبيرة كانت في إسرائيل، وأيضا ما كان في العام الماضي وقبل ذلك بعد 7 أكتوبر من استهداف المجموعات المسلحة التي ظهرت حتى أمام الرأي العام الإسرائيلي. ولكن هنالك محاولة لاستغلال الحدث، وأعتقد ما سمعناه قبل قليل من بيان نتنياهو أنه يريد أن يشرعن البؤر الاستيطانية، ويريد أن يعطي مساحات أكبر من الأراضي للمستوطنين، هذه إجابة لأنه لا يملك يعني من يحارب الآن. هل الشرطة الفلسطيني التابع للشرطة الفلسطينية ولأجهزتها الأمنية، أو ستكون السلطة الفلسطينية هي الهدف التالي لتدميرها بالكامل وفرض يعني حقيقة جديدة على الأرض، رغم الحقائق التي يحاولون فرضها تحديدا في المناطق سي. ولكن يجب أن نذكر دائما، وهو ما نقوله في الأسابيع الأخيرة، وهذا سيتصاعد خلال الفترة القريبة، كل الحسابات الآن بالنسبة لنتنياهو وبالنسبة لسموتريتش تحديدا، وهذه قاعدة شعبية مهمة له في الضفة الغربية وأيضا بن غفير وآخرين، الحسابات هي حسابات سياسية انتخابية بامتياز. طيب،
4: سنأتي إلى هذه النقطة أستاذ جاكي، ولكن حضرتك طرحت عدة سيناريوهات، يعني ومنها توسيعة البؤر الاستيطانية. أيضا الزميل عبد القادر عبد الحليم لفت النظر إلى استعارة التسميات، يعني القرى منبع الإرهاب، كما كان على غرار اللفظية الإسرائيلية تجاه المخيمات، مخيمات جنين وطول كرم، مخيمات منبع الإرهاب. فما مصير هذه القرى؟ هل سيكون مصير مشابه للمخيمات سابقا؟
5: يعني أولا التركيز على المخيمات بالرؤية الأمنية الإسرائيلية كانت له ذريعة، حتى لو لم نقبل بهذا المنطق طبعا كفلسطينيين أو عرب، لكن كانت لديهم رؤية أن هذه المخيمات فيها مظاهر مسلحة، فيها كتائب مدعومة من قبل فصائل إذا كانت حماس والجهاد الإسلامي، ولا بد من ضبط هذه الأمور واستغل الموقف عمليا لتدمير هذه المخيمات بشكل كامل، بادعاء أن أيضا من يتواجد هناك يجب أن ينتشروا إلى أماكن أخرى، والقضاء على وجود اللاجئين الفلسطينيين حتى داخل مخيمات الضفة الغربية. وهذا يرتبط أيضا في كل موضوع المحاولة يعني إنهاء وجود الأونروا ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين فلسطينيا إذا كان في غزة وإذا كان في الضفة الغربية. المشكلة الآن هي مواجهة من مزارعين وأصحاب أراضي يخرجون لمواجهة المستوطنين الذين يعتدون على محاصيلهم وعلى بيوتهم وعلى قراهم. وهنا السؤال الكبير، لأي مدى الأجهزة الأمنية إذا كان الجيش وإذا كان جهاز الأمن العام، ونحن نعلم من يقف على رأس الجهاز الآن ومن يحرك هذا الجهاز، إلى أي مدى سيتجاوبون مع الرغبة السياسية والمطامع السياسية لنتنياهو لسموتريتش ولآخرين، ويستجيبوا لهذا التوجه ويبدأون بحملة عسكرية تستهدف بالأساس المدنيين. نحن نعرف أنه حتى على مستوى الناشطين السياسيين عدد كبير منهم إما اعتقل وإما كان رهن الاعتقال وإما الآن في اعتقال إداري، بما معناه واضح أنه هنالك إشكالية. هذه جزئية. جزئية الأخرى، يعني أنت تقولين أو نطرح السيناريوهات، هل سيكون لك أي تحرك إذا كان فلسطيني وإذا كان عربي وإذا كان إسلامي وإذا كان دولي للجم هذه الأمور؟ هذا التصعيد الذي يحدث الآن وبشكل كبير وخطير، كل حتى على مستوى العمليات التي كانت في الأيام الأخيرة، إذا كان بالإمكان تسميتها عمليات، هي احتكاك مباشر بين فلسطينيين وبين المستوطنين. نحن لا نتحدث الآن عن ما يسمى ب يعني حملات مركزة أو عمليات تستهدف من خلال يعني بعض الفصائل، يعني نحن هنا نتحدث عن احتكاك مباشر بين مستوطن يريد أن يحرق المزارع، يريد أن يسرق المواشي، يريد أن يعتدي على بيوت الفلسطينيين ويخرج الفلسطيني ليدافع عن بيته. وهنا السؤال الكبير، هل الحل هو ببعد أمني ولا أعلم ما هي العصا السحرية بين قوسين أو العصا الأمنية؟ هل سيتم اعتقال مئات الفلسطينيين في كل قرية أو فرض الحصار على قرى بأكملها؟ أم لابد من قرار سياسي وتوجه سياسي بهذا الصدد؟ والمشكلة كما ذكرت بغياب الضغط الدولي، بغياب الضغط العربي، بوجود أجواء انتخابية تسمح بهكذا ظروف ويستغل هذا الأمر، وبالتالي لا نملك إجابة واضحة، ولكن واضح أن المشهد يذهب باتجاه التصعيد والتصعيد الخطير.
4: جئت على ذكر الانتخابات وربط هذا المشهد بالسياق الانتخابي أستاذ جاكي، فيعني كيف يوضع هذا المشهد في الضفة الغربية والمتصاعد والمفتوحة لاحتمالات عدة أمام المشهد الانتخابي؟
5: يعني كما ذكرت، بالنسبة لهذه الحكومة بدءا من الليكود وصولا إلى أحزاب الائتلاف، جزء أساسي من قاعدتها الشعبية أو جزء مهم من قاعدتها الشعبية هو في هذه المستوطنات، يعني وهو بمن يدعمهم أيديولوجيا ويريد هذه المشاريع الاستيطانية. وبالتالي عندما يتم التصعيد باتخاذ خطوات على الأرض من خلال زيادة وتيرة الاستيطان، زيادة البؤر الاستيطانية، المزيد من القمع ضد الفلسطينيين، الشعور العام أنه هذا يغذي الحملات الانتخابية ويعطيهم المزيد من الشعبية. أنا أذكرك فقط قبل أسابيع قليلة حزب سموتريتش لم يعبر نسبة الحسم وفق استطلاعات الرأي الإسرائيلية، ولكن خلال الأسابيع الأخيرة هذا الحزب بين قوسين بدأ يتعافى على مستوى استطلاعات الرأي ليحقق 4 أو 5 مقاعد. هل هذا مرهون بالتطورات الحاصلة في الضفة الغربية وتحديدا زيادة وتيرة الاستيطان والإعلان عن مشاريع استيطانية ضخمة وكذلك ضخ مليارات الشواقل لخزينة الجمعيات الاستيطانية والمجالس المستوطنين؟ هذا قد يكون إجابة، وبالإضافة إلى الخطوات التي تستخدم ليكون الفلسطيني يعني الحطب لهذا الأمر للأسف الشديد والوقود لكل هذه الحملات الانتخابية. وكما ذكرت في مداخلتي السابقة، في ظل غياب ضغط حقيقي يمارس على إسرائيل في هذا الموضوع كما يمارس الضغط في أمور أخرى ليست مرتبطة بالفلسطينيين، يعني إذا أخذنا الملف الإيراني وأخذنا الملف اللبناني، حتى لو كان هذا الضغط محدود يعني لا يوفر على الأقل لبنانيا غطاء لمن هجروا من قراهم، ولكن تم ضبط الأمور ووقف إطلاق النار. ولكن على المستوى الفلسطيني إذا كان في غزة للأسف وإذا كان في الضفة الغربية لا تحرك في هذا الموضوع. السؤال، هل الأحداث في الأيام الأخيرة قد تحمل في طياتها بعض التغييرات. يعني هذا طبعا نتركه للأيام، وإن كانت الأجوبة حتى الآن غير مشجعة خاصة في ظل التصعيد الذي نتابعه على مستوى المنطقة.
4: شكرا جزيلا لك من الناصرة الباحث في الشأن الإسرائيلي جاكي خوري.

0: غارات عنيفة عاشها قطاع غزة خلال الليلة الماضية. عدد كبير من المنازل والمربعات السكنية كانت هدفا للطائرات الحربية الإسرائيلية. هذا هو مخيم المغازي، وهنا كانت إحدى الغارات العنيفة. كما نشاهد الصورة تتحدث عن معالم متعددة ومتنوعة جراء هذه الغارة وهذه الضربات الجوية. أجبر السكان على مغادرة هذه المنازل وهذا المربع السكني بصورة عاجلة دون أن يتمكنوا من اصطحاب أي شيء، ولكن جاء الصباح وجلسوا على أنقاض هذه المنازل في محاولة لاستعادة واستخراج ما يمكن استخراجه. أم بسام وهي سيدة طاعنة في السن، الحمد لله على السلامة يا حجي.
1: الله يسلمك، الله يرضى عليك، الله يطول بعمرك.
0: كيف كانت الليلة؟
1: والله الليلة بالصلاة على النبي، الحمد لله الحمد لله، سايب نمرش 14 جاي وايوم دمن دمن دور بوق بعد نزلهم دمن شقق وأي أولاد بالشوارع، لا طنجرة ولا صحن ولا كوباية ولا معلقة، مش عارف من وين تعيش الأولاد، كلهم قطاطين لحم أولادنا. زي ما أنت شايفاني قاعدة بالشارع، بس إلي لا مأوى ولا بيت ولا معايا تأجر ولا معايا، الحمد لله رحمة الله.
0: وين راح تروحي يا حجة بسام؟ وين راح تروحي؟
1: وين راح أروحي؟ هين بدي أقعد، إيش بدي أعمل؟ بدي أعمل خيمة بالشارع وأقعد، وين بروح يا أمه؟ طب معي ثمان عيال، ثمان كناين، عندي ثمان اولاد، كل واحد شقة، وين بدهم يروح هذول؟ هيك جايين مرميين بالشارع، ما ضلين ليش حاجة ولا صحن ولا كوباية ولا معلقة ولا حاجة، هيك جايين كل اغراض محروقة، فراشي مخداتي كله طاير، ما لقيتش اشي، يعني انام اشي عليه ما لقيتهوش.
0: الحمد لله على السلامة إن شاء الله. بلا شك هذا مشهد إنساني صعب ومعقد، ويعني كما نشاهد تحدثت الصورة عن ذاتها بالكثير من المعاني. نحن المواطنون يحاولون على الأقل استصلاح ما يمكن استصلاحه واستخراجه من داخل هذه المنازل المدمرة التي دمرتها الطائرات الحربية الإسرائيلية، ويحاولون استخراج ما يمكن استخراجه من مقتنيات شخصية علها تعينهم في الأيام المقبلة على صعوبات الحياة الكثيرة والمعقدة داخل قطاع غزة. من مخيم المغازي وسط قطاع غزة، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي.
2: وفي مدينة غزة قصفت طائرات الاحتلال منزلا في منطقة الزهارنة بحي الجلاء، وهرعت فرق الدفاع المدني للسيطرة على الحريق، كما أعلن الدفاع المدني عن انتشار
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: الساعة الآن 3:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: حلويات حور بتهني الناجحين والناجحات بامتحان الثانوية العامة وبتقدم لهم عرض وخصم خاص داخل المحل. حلويات حور الخليل الحرس.
2: للحجز والتواصي الاتصال على 0569-422-16.
3: والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
4: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
5: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار

0: 0568-42-45.
1: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
2: كراج الأمير بهن الناجحين والناجحات. كراج الأمير مقابل معرض فرانكفورت للسيارات بإدارة الأخوين شادي وفادي الهيموني. جوال فادي 0595-5465. جوال شادي 0595-5656.
3: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
4: شركة M4 لتعديل كماليات السيارات بتهني الناجحين والناجحات بامتحان الثانوية العامة. شركة M4 بإدارة صهيب مسك واد أبو كتيلة طريق ديوان الهيموني مقابل مخبز البركة.
5: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
4: تهنئ شركة الزهراء للمواد الغذائية والشراب الناجحين والناجحات في الثانوية العامة، وتتمنى لهم دوام التقدم والنجاح.
5: تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن بدء استقبال طلبات التسجيل للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 لطلبة الثانوية العامة في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، والإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات. كما تستقبل الجامعة طلبات الالتحاق ببرنامج التجسير في تخصصي التمريض والقبالة. للتسجيل يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير، مصطحبين الأوراق الثبوتية المطلوبة. جامعة نابلس، مستقبل الشباب الفلسطيني.
6: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا على اثنين.
7: كافيه شغف، الوكالة الإماراتية لكل طلاب التوجيه. مفاجآتكم عند كافيه شغف. اختاروا ورقة من صندوق التوجيه واربحوا خصومات بتوصل لأكثر من 50%، وممكن يكون طلبكم مجاني. كافيه شغف، الخليل مقابل جامعة الخليل بإدارة مؤمن أبو خلف، ورام الله سردة الشارع الرئيسي بإدارة معاوية أبو خلف. وألف مبروك للناجحين والناجحات.
8: أبو
0: أبناؤنا طلبة الثانوية العامة، لا تفوتوا لحظة إعلان النتائج. سجلوا أرقام جلوسكم الآن عبر منصة حكومتي لتصلكم النتيجة فور إعلانها. مع تحيات وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي.
2: الصفا للجراحات التخصصية يبارك لأبنائنا الناجحين والناجحات في الثانوية العامة. الصفا للجراحات التخصصية، الخليل عين سارة، عمارة الصفا، الطابق السادس.
8: راديو الحرية
9: 92.7
8: إيران شهر أيضا سمع دوي انفجارات واستهداف لموقع، ولكن لم يتم الإعلان عن طبيعة هذا الموقع الذي جرى استهدافه. يضاف إلى ذلك ما سبقها بالطبع خلال الساعات الليل الماضية، كانت خارطة الاستهدافات ديما إذا ما بدأنا من الجنوب الشرقي للبلاد، تحديدا مدينة كونارك في أقصى الجنوب الشرقي في محافظة سيستان وبلوچستان، مرورا بمحافظة هرمزجان، جزيرة قشم، وأيضا بندر عباس مركز محافظة هرمزجان جرى استهدافه وأدى إلى انقطاع في التيار الكهربائي لعدة ساعات، بالإضافة إلى استهدافات طاولت محافظة خوزستان في الجنوب الغربي للبلاد، وتحديدا مدينتي الأهواز وكذلك أميدية. الأهواز كانت هناك استهدافات عدة، وصلت إلى 6 أو 7 استهدافات وفقا للسلطات المحلية. هذه الاستهدافات أدت إلى مقتل 4 وإصابة 5. وبالطبع في مدينة بندر عباس في هرمزجان أيضا كان هناك إصابتان. وصولا إلى بعض الانفجارات أيضا التي سمعت وتم رصدها من قبل السلطات المحلية، من بينها في محافظة مركزي وتحديدا بالقرب أو في محيط مدينة خنداب، والكلام هنا عن محافظة مركزي، هذه المحافظة التي تقع وسط البلاد وهذه المدينة المهمة على الصعيد النووي. أيضا كان هناك سماع دوي انفجارات في محافظة أصفهان وتحديدا في مدينة فيروز آباد، هذه المدينة لم يجر استهدافها حتى يعني خلال الليالي التي سبقت الليلة الماضية، وبالتالي نتحدث هنا ديما بالدقة عن مدن ومحافظات تشير بوضوح إلى اتساع بنوك الأهداف الأمريكية ومساحة الاستهدافات. يمكن القول من بين المحافظات التي لم يجر استهدافها هي الأقل حتى الآن، على اعتبار أن مساحة الاستهدافات وصلت من شمال البلاد إلى شمال غربها، وكذلك الجنوب بالطبع وكان الأكثر استهدافا.
10: شكرا على كل هذه التفاصيل. من طهران مراسل تلفزيون العربية ياسر مسعود. بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند في الدوحة التنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. أكد رئيس الوزراء القطري خلال اللقاء على ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران بما يشمل ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. بحسب بيان لوزارة الخارجية، جدد رئيس الوزراء القطري دعم بلاده الكامل لجميع المساعي الرامية إلى نزع فتيل التوتر والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. أعرب المبعوث الأممي إلى اليمن هانز جوردنبرغ عن قلقه البالغ من استئناف الحوثيين هجماتهم على سفن تجارية في البحر الأحمر. وقال المبعوث الأممي في بيان إنه في ظل تصاعد التوترات تظل أولويتي الحفاظ على مكتسبات هدنة عام 2022 ومنع العودة إلى صراع أوسع نطاق وتهيئة الظروف اللازمة لعملية سياسية شاملة. شدد على أن الأعمال التصعيدية تنظر بدفع اليمن نحو زيد من المواجهة وتعميق انخراطه في بيئات إقليمية متقلبة أصلاً وزيادة معاناة الشعب اليمني. إلى جنوب لبنان، حيث أدانت وزارة الصحة اللبنانية الاستهداف الإسرائيلي المباشر لسيارة إسعاف تابعة للدفاع المدني في بلدة النبطية الفوقة جنوبي البلاد، ما أسفر عن إصابة مسعفين. وأضافت الوزارة أن الاعتداءات الإسرائيلية غير المبررة على سيارات الإسعاف والطواقم الطبية تجددت، معتبرة الهجمات انتهاكا للقوانين التي تنص على حماية العاملين في القطاع الصحي. وبدأ الجيش اللبناني إجراءات دخول المواطنين إلى الزوطر الغربية في جنوب البلاد، حيث حدد الجيش الحي الغربي وكوجهة أولى للمدنيين وسط تفتيش للسيارات وتسجيل أسماء الداخلين.
9: بعد طول انتظار يستعد سكان بلدة زوطر الغربية أو عدد منهم للدخول إلى البلدة. تم تحديد الحارة الغربية نقطة دخول المدنيين إليها بعد 4 أيام على دخول الجيش اللبناني إلى البلدة إثر انسحاب القوات الإسرائيلية منها. إجراءات أمنية يتخذها الجيش اللبناني هنا عند مدخل البلدة، حيث يقوم بتفتيش سيارات المدنيين وتدوين أسماء من يدخل إلى البلدة، إذانا ببدء مرحلة عودة مؤقتة سيتمكن فيها السكان من معاينة منازلهم المدمرة بشكل كامل أو جزئي. 500 وحدة سكنية 90% منها مدمر دمارا كاملا، فيما لا تزال جثامين عدد من الشهداء تحت الأنقاض، حيث عملت فرق الإسعاف يوم الخميس على بدء إزالة الركام وانتشال جثامين 3 من أصل 18 شهيدا. لم يسمح اليوم لفرق الإسعاف أو للصحفيين بالدخول لمعاينة عودة السكان ولمعاينة الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبلدة. تتكدس طوابير السيارات هنا بانتظار الإذن للدخول، حيث إن الإجراءات الأمنية معقدة بعد الشيء، وستكون العملية الدخول على دفعتين. تم تأكيد وجود دفعتين من السكان ستدخل، فيما سيسمح في مرحلة لاحقة بعد انتهاء الجيش من عمليات المسح الكاملة داخل البلدة، قد يسمح لبقية السكان بالدخول أيضا، ولكن هناك عملية تدقيق كثيفة في هذه المرحلة، وهناك مناطق لن يتمكن.
11: راديو الحرية
12: 92.7 FM.
13: الساعة الآن 4:15 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
14: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
11: راديو الحرية
12: 92.7
9: اللبناني. هذا هو قسم من السكان أو من الآليات، 5 آليات يتم تفتيشها، يتم تدقيق هويات المواطنين. تتقدم هذه المجموعة من السيارات آلية للجيش اللبناني، تعمد على مرافقة ومواكبة السكان إلى النقطة التي سيصلون إليها. في حال كان السكان أو كانت المنازل لا تزال قائمة ويريد السكان الدخول إلى منازلهم، فإن عناصر من من فوج الهندسة يتقدمون السكان إلى داخل المنزل، يقومون بعملية مسح وبعدها يدخل المواطنون إلى منازلهم. بحسب ما أفادنا رئيس البلدية فإن الجيش اللبناني أبلغهم بأن السكان الذين يرغبون بالبقاء في المناطق التي سمح لهم بالدخول إليها يمكن لهم البقاء في هذه البلدة والمبيت فيها. في نقاط أخرى لا يسمح للسكان بالوصول، تحديدا المناطق القريبة جدا من زوطر الشرقية وهي منطقة محتلة من قبل القوات الإسرائيلية. الدراجات النارية لم يسمح لها بالدخول، فقط هذه المركبات التي يمكن لها أن تدخل. فرق الإسعاف سمح لسيارتين للإسعاف بالدخول هذا اليوم والعمل واستكمال البحث عن جثامين الشهداء وانتشال الرفات. هذه الفرق فريقين إذن دخلا إلى البلدة، حتى هذه اللحظة لم تنتهي عمليات البحث ورفع الأنقاض في عدة مناطق، ويستكمل الجيش اللبناني أولا عمليات المسح، وإنما أيضا عملية فتح الطرقات وتأمين دخول المواطنين ومرافقتهم. يقول الجيش اللبناني أنه في حال تقرر أو قرر السكان البقاء في هذه الأحياء فهو مستعد لتأمين المياه والكهرباء لهم ليتمكنوا من الصمود في هذه البلدة، ولكن عملية الخروج تجري من نقطة أخرى، وهناك العديد من السكان التي منازلهم مدمرة غادروا هذه المنطقة بعد معاينة منازلهم وبانتظار أن يدخل البقية. ليس هناك ساعة محددة لانتهاء الدخول، سيواصل الجيش اللبناني السماح للسكان بالدخول إلى هذه البلدة على أن تستكمل يوم غد عملية دخول السكان إلى زوطر الغربية إلى أحياء محددة منها الحي الغربي، ولكن هناك أحياء أخرى سيسمح للمواطنين بعد أمسحها بالدخول إليها.
10: شكرا جزيلا لك جويس الحاج خوري، مراسلة التلفزيون العربي من زوطر الغربية جنوب لبنان. إلى سوريا، حيث توغلت مركبات عسكرية إسرائيلية في ريف القنيطرة الجنوبي من بوابة تل أبو الغثار باتجاه وادي الرقاد. وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أقامت حاجزا عسكريا وعمدت على إيقاف المارة ومضايقة المزارعين وتعطيل حركة المرور لأكثر من ساعة قبل أن تعاود الانسحاب من الطريق نفسها. ومن دمشق ينضم إلي مراسل تلفزيون العربي قحطان مصطفى. إذن توغل جديد إسرائيلي في القنيطرة، ضعنا في تفاصيله قحطان.
15: طبعا يأتي هذا التوغل ضمن سلسلة تحركات عسكرية إسرائيلية متكررة في الجنوب السوري وتحديدا في المناطق القريبة من خط فصل القوات بين سوريا والجولان السوري المحتل. وبحسب أيضا المعلومات المتوفرة توغلت القوة الإسرائيلية اليوم من بوابة تل أبو الغثار باتجاه وادي الرقاد، وأيضا تمركزت لدقائق على جسر الوادي قبل أن تتابع تقدمها نحو أطراف بلدة جملة بالقرب من الطريق الواصل بين جملة وصيصون في منطقة حوض اليرموك. أهمية هذا التوغل ترتبط بالموقع الجغرافي الحساس، فوادي الرقاد يشكل ممرا يصل بين ريف القنيطرة الجنوبي ومنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي، لذلك تستطيع القوات الإسرائيلية التحرك من نقاطها في القنيطرة والتقدم باتجاه بلدات تتبع إداريا لمحافظة درعا. ميدانيا تبدو هذه أيضا التحركات جزءا من محاولة إسرائيلية لفرض واقع أمني جديد في المنطقة عبر تسيير الدوريات والوصول إلى الطرق والبلدات القريبة وإظهار القدرة على التحرك داخل الأراضي السورية من دون عوائق واضحة. أيضا هذه التوغلات تحمل رسالة ضغط على دمشق، خاصة لأنها لم تعد تقتصر على المناطق العازلة أو النقاط القريبة من خط وقف إطلاق النار، وإنما تمتد أحيانا إلى طرق مدنية ومناطق زراعية وبلدات مأهولة بالسكان. حتى الآن ديما لم ترد معلومات عن وقوع اشتباكات أو إصابات خلال توغل اليوم، كما لم يصدر إعلان إسرائيلي يوضح طبيعة المهمة أو أهدافها، في وقت أيضا لم يصدر فيه أيضا موقف سوري رسمي منفصل بشأن هذه التوغلات التي كانت صباح هذا اليوم. وبالتالي فإن التوغل اليوم لا يتعلق بحجم القوة المتوغلة فقط، وإنما بتكرار هذه العمليات وتحولها إلى تحركات شبه اعتيادية، وهو ما يرفع مستوى القلق لدى السكان. السكان في المنطقة، وأيضا يطرح تساؤلات بشأن حدود التحرك الإسرائيلي وأهدافه الأمنية وأيضا العسكرية في الجنوب السوري.
10: شكرا على هذه التفاصيل من دمشق، مراسل تلفزيون العربي قحطان مصطفى. أعلنت حكومة ولاية شمال كردوفان في السودان مقتل 15 مدنيا وإصابة 7 آخرين في هجوم لقوات الدعم السريع. وأوضحت حكومة الولاية في بيان أن قوات الدعم السريع هاجمت مدنيين في منطقة بربور جنوب مدينة الأبيض ونهبت عددا من الماشية. كما أكدت أن القوات المسلحة والقوات النظامية تصدت للهجوم وأجبرت الدعم السريع على التراجع قبل أن تعيد بسط سيطرتها الكاملة على المنطقة. ونتابع التطورات من بورت سودان. ينضم إلي مراسل تلفزيون العربي أحمد ضو البيت. لا تزال الأبيض نقطة تركيز ويعني نقطة اشتباك. أحمد ضعنا في التفاصيل.
16: بالضبط، الأبيض هي المنطقة الساخنة بشكل كبير جدا في محاور القتال المختلفة، كون أن هذه المدينة هي واحدة من المدن الرئيسية والهامة جدا التي
11: راديو الحرية
12: 92.7 FM.
4: حلويات حور بتهني الناجحين والناجحات بامتحان الثانوية العامة وبتقدم لهم عرض وخصم خاص داخل المحل. حلويات حور الخليل الحرس.
2: للحجز والتواصي الاتصال على 0569-422-16.
17: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: كراج الأمير بهني الناجحين والناجحات. كراج الأمير مقابل معرض فرانكفورت للسيارات بإدارة الأخوين شادي وفادي الهيموني. جوال فادي 0595-5465. جوال شادي 0595-5656.
18: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
19: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
18: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
19: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: شركة M4 لتعديل كماليات السيارات بتهني الناجحين والناجحات بامتحان الثانوية العامة. شركة M4 بإدارة صهيب مسك واد أبو كتيلة طريق ديوان الهيموني مقابل مخبز البركة.
18: اليوم بدنا نشكر اللي بيحافظوا على أسعار مناسبة وقليلة للمواطن، واليوم بدنا نشكر المجنون مول اللي بيحافظ على أسعار قليلة وبتناسب الجميع بكل أقسامه من أدوات منزلية وتحف وهدايا ومواد تنظيف وألعاب وكوزمتكس وجهاز عرايس كمان، وشعارهم المرأة ثم المرأة ثم المرأة. المجنون مول في الإسماعيلية مول الطابق الأرضي.
4: تهنئ شركة الزهراء للمواد الغذائية والشراب الناجحين والناجحات في الثانوية العامة وتتمنى لهم دوام التقدم والنجاح.
5: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180 أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
4: تهنئة مقدمة من فندق وقاعات أبو مازن للناجحين والناجحات بامتحان الثانوية العامة. فندق وقاعات أبو مازن الخليل نمرة.
3: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.bs.
7: كافيه شغف، الوكالة الإماراتية لكل طلاب التوجيهي. مفاجآتكم عند كافيه شغف. اختاروا ورقة من صندوق التوجيهي واربحوا خصومات بتوصل لأكثر من 50%، وممكن يكون طلبكم مجاني. كافيه شغف، الخليل مقابل جامعة الخليل بإدارة مؤمن أبو خلاف، ورام الله سردة الشارع الرئيسي بإدارة معاوية أبو خلاف. وألف مبروك للناجحين والناجحات.
19: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
4: الساعة الآن 4:00 بتوقيت مركز كليفلاند الأمريكي للخدمات الطبية. هل تبحثون عن أحدث تقنيات الليزر والعناية بالبشرة والرعاية الطبية المتخصصة؟ في مركز كليفلاند للخدمات الطبية المركز الأمريكي نجمع لكم نخبة من الخدمات الطبية والتجميلية تحت سقف واحد. عيادة التجميل بإشراف الدكتور حمزة الخراز، وقسم البشرة وخدمات الليزر مع الأخصائية بشائر أبو رحمة، باستخدام أحدث أجهزة الليزر العالمية، جهاز ديكا وجهاز أوكسفورد الأمريكي وفيلا نوفا بلس، تقديم أفضل حلول إزالة الشعر والعناية بالبشرة بأعلى درجات الأمان والجودة. كما يضم المركز قسما متكاملا للمنتجات الطبية المرخصة من وزارة الصحة وكل ما تحتاجه بشرتكم من عناية وحماية. ولأن راحتكم أولويتنا، نوفر قسمي علاج طبيعي منفصلين للنساء والرجال بإشراف كادر متخصص وخبرة متميزة. استفيدوا الآن من الاستشارات المجانية وخصم 20% على جميع الجلسات، بالإضافة إلى عروض صيفية متواصلة. عمارة الصفا والمروة، الطابق الرابع، 0568-232-631.
2: الصفا للجراحات التخصصية يبارك لأبنائنا الناجحين والناجحات في الثانوية العامة. الصفا للجراحات التخصصية الخليل عين سارة عمارة الصفا الطابق السادس.
6: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: راديو الحرية
1: 92.7 FM.
2: عملية في الضفة الغربية، إذا ما استخلصنا ما حدث منذ ساعات الصباح خلال اليوم، بدأ التوتر والتصعيد بعد هجوم نفذه مستوطنون في بلدة تل. وقعت مواجهات حاول من خلالها الفلسطينيون التصدي لهجمات المستوطنين، أعقبها تدخل لقوات الجيش الإسرائيلي، ورأينا قتل عدد من الفلسطينيين على مصور بالفيديو أشبه بإعدام ميداني كان. وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت عن استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 4 آخرين، ووصفت 3 إصابات من إصاباتهم بأنها حرجة. ونحن نتابع الصور هذه لما تلا التصعيد. جيش الاحتلال يقتحم مستشفى نابلس التخصصي قبل قليل، ويعتقل مصابا كان في المستشفى. إذن استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون، وقتل إسرائيلي في هجوم مستوطنين على قرية تل جنوب غرب مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، ليرتفع عدد الشهداء في الضفة خلال 24 ساعة إلى 8. الخارجية الفلسطينية أدانت الهجوم وأكدت عدم صحة ادعاء إسرائيل تنفيذ فلسطيني عملية في المكان، معتبرة أنه يأتي في إطار مشروعها الهادف إلى تصفية الفلسطينيين وتهجيرهم من أرضهم.
3: رصاص كثيف، شهداء وجرحى في المكان، هجوم مستوطنين جديد في قرية تل غربية مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة. إسرائيل سارعت إلى تلفيق رواية تدعي أن المستوطنين كانوا في نزهة وجرى الاعتداء عليهم، مستغلة مقتل مستوطن أثناء محاولة الفلسطينيين الدفاع عن أنفسهم. لكن الرواية الفلسطينية المدعومة بمشاهد مصورة أكدت عدم صحة حديث الإسرائيليين.
4: ما شهداء من قرية واحدة صغيرة، يعني أقلق منام المستوطنين وقاموا بالاعتداء عليهم بالساعة 6:15 فجرا صباحا، وقاموا باقتحام محاولة حراق المنازل، تصدوا لهم الأهالي. ومثلما يعني أقدم مستوطن تاجر حاقد قاموا بالعمل فور بإطلاق الرصاص على كل المواطنين الموجودين هناك.
3: الخارجية الفلسطينية أدانت الهجوم وقالت إن المجزرة التي ارتكبها المستوطنون تمثل صورة متجددة للنكبة المستمرة التي يتعرض لها الفلسطينيون والمشروع الإسرائيلي لتصفيتهم وتهجيرهم قصرا من أرضهم بالترهيب. لكن إسرائيل تصر على تقديم روايتها كأمر واقع رغم الأدلة النافية، وحولت اعتداء المستوطنين في تل إلى عملية نفذها فلسطيني في المكان. وعليه أعلن جيش الاحتلال فرض طوق أمني على نابلس والبلدة، واستخدام كتيبة إضافية إلى شمال الضفة لتعزيز قواته، ومستوطنو الضفة يتعهدون بتوسيع الاستيطان فيها.
5: أقول لكل شعب إسرائيل من هنا من موقع العملية إننا لن نكسر، بل أؤكد أن الاستيطان في يهودا والسامرة سيصبح أقوى. أدعو الحكومة الإسرائيلية إلى شن عملية عسكرية كبيرة بذراع من حديد.
6: المستوطنين هجموا على الدور عنا هيهم.
3: اعتداءات المستوطنين لا تتوقف. في قرية جيد شرقية قلقيلية هاجم مستوطنون أطراف القرية وحاولوا إحراق منازل فيها. أكثر من 86 فلسطينيا استشهدوا في الضفة الغربية منذ بداية العام، بينهم 21 قتلهم المستوطنون. بينما تشهد الضفة تصاعدا في الاقتحامات والاعتقالات الإسرائيلية منذ بدء الإبادة بقطاع غزة في أكتوبر 2023، وأسفرت اعتداءات الجيش والمستوطنين عن استشهاد أكثر من 1180 واعتقال نحو 24,000 وفق معطيات رسمية.
2: وأفادت مصادر محلية للتلفزيون العربية أن 5 فلسطينيين أصيبوا في هجوم للمستوطنين على قرية فرعة شرقية قلقيلية بالضفة الغربية، وأقدم المستوطنون على حرق أراض زراعية خلال هجومهم على القرية. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه تتعامل مع إصابتين إحداهما بالرصاص الحي جراء هجوم المستوطنين على قرية فرعة. وأشارت وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الجيش ألغى إجازات جنوده الأسبوعية في الضفة الغربية. وأشارت هيئة البث إلى أن الجيش يستعد لشن عملية واسعة بمنطقة نابلس خلال الساعة المقبلة، ذلك بعد اجتماع أمني لنتنياهو مع وزير الأمن ورئيس الأركان. من بلدة حوارة جنوب نابلس مراسلة التلفزيون العربي كريستين ريناوي تنضم إلينا، ومن القدس ينضم إلينا مراسلنا أحمد جردات. أهلا بكما. أبدأ معك كريستين، معالم التصعيد الإسرائيلي، يعتقل فلسطيني في المستشفى وهو مصاب، وتمهيد لعملية واسعة على ما يبدو في نابلس.
0: نعم محمد، قبل قليل فقط انسحبت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي من مستشفى نابلس التخصصي بعد أن اقتحمت حرم المستشفى، اعتقلت أحد المصابين وهو شقيق لشهيدين من شهداء قرية تل الأربعة ضمن مجزرة هذا الصباح، واعتقلوا أيضا مرافق للمصاب من داخل المستشفى. طبعا انتهاك جديد يتعرض له صرح طبي، لكن هذا الاعتقال والاقتحام كان متوقعا، وهنالك أيضا مخاوف عبر عنها الفلسطينيون من اقتحام مستشفى رفيديا حيث توجد جثامين الشهداء الأربعة. الاحتلال كان هدد باقتحام المستشفيات وباختطاف جثامين الشهداء بزعم أن الشهداء كانوا قد نفذوا عملية هذا الصباح بسلاح مستوطن فلسطينيا، كما أكدنا ونقلنا عن الفلسطينيين أكثر من مرة محمد، هنالك رفض فلسطيني لادعاء الاحتلال لمزاعم الاحتلال. الفلسطينيون يقولون إن ما جرى هو هجوم للمستوطنين المسلحين الذين اقتحموا المنطقة الشرقية لقرية تل جنوب غرب نابلس، كانوا مسلحين حاولوا إحراق منازل عند أطراف هذه القرية. عندما تجمع الفلسطينيون لصد الهجوم اندلعت مواجهات، حينها أطلق جيش الاحتلال والمستوطنون الرصاص عشوائيا، وهنالك مقاطع فيديو توثق عمليات إعدام ميداني قام بها جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي من مسافة صفر، وهذا ما أكده لنا رئيس مجلس قرية تل وأيضا محافظ نابلس. وكل الفلسطينيين يؤكدون أن ما جرى هو هجوم مسلح من قبل المستوطنين الإسرائيليين. نحن هنا في بلدة حوارة جنوب نابلس، يواصل الاحتلال الإسرائيلي حصاره على المحافظة ككل، ويقطع التواصل الجغرافي بين كل بلدة وقرية في نابلس. لا نستطيع الوصول إلى محافظة نابلس، الطرق مغلقة ليس فقط داخل نابلس، وإنما هنالك إغلاق للحواجز العسكرية في عموم أنحاء الضفة الغربية بالتركيز على محافظة رام الله وعلى محافظة نابلس. الإعلانات الإسرائيلية كانت تبين بوجود استعدادات من أجل تعزيز وجود القوات من أجل عمليات عسكرية كبيرة، حملة اعتقالات، ورأينا البيان لرئيس الوزراء الإسرائيلي بالشراكة مع وزير الأمن. هنالك سلسلة من الإجراءات التي أعلن عنها. أيضا فلسطينيا قال الفلسطينيون إن بالمجمل أصلا ينفذ جيش الاحتلال عمليات هدم لمنازل منفذي العمليات سواء كانوا من الشهداء أو الأسرى، هذا يحدث هنا في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس. على مستوى شرعنة البؤر الاستيطانية، هنالك أصلا إقامة لأكثر من 200 بؤرة خلال 3.5 سنوات من عمر حكومة نتنياهو التي شرفت على الانتهاء. حكومة نتنياهو صدقت على 104 مستوطنات. حكومة نتنياهو أصلا على الأرض تفرض إغلاقا وتضييقا وتقييدا لحركة الفلسطينيين. أعلن عن إجراءات على ما يبدو أنها توسيع للعدوان، لكن العدوان لم يبدأ اليوم، وإنما كان هنالك أصلا تصعيد في عدوان الاحتلال والمستوطنين وجيش الاحتلال وهذه الحكومة التي فرضت وقائع غير مسبوقة خلال الفترة الأخيرة. بالمجمل الحديث عن السبل المقطوعة بالنسبة للفلسطينيين. ينضم إلينا الآن هنا رئيس بلدية حوارة جنوب نابلس كمال عودي للحديث عن ما تتعرض له محافظة نابلس. الناس مقطوعة في الشوارع.
7: في البداية طبعا الرحمة لشهدائنا في تل وفي بيت فوريك وفي شعفاط وفي غزة، لأنه عشرات الشهداء في ال 24 ساعة تقريبا في جميع الضفة الغربية وقطاع غزة. طبعا أكيد كل حدث بيحصل في أي قرية موجودة في محافظة نابلس أو محافظة رام الله مباشرة بيتم تسكير بوابات حوارة، وهي بوابتين، بوابة زعتر وبوابة سلمان الفارسي. بعدها بنتي بتصير حوارة فقط 7000 نسمة في سجن كبير. طبعا في ناس كثير بيكونوا مقطوعين، احنا دائما موجود عندنا بلد كبلدية حوارة كتنظيم كأهالي مباشرة، في عندنا ديوان دار ثميدي، ديوان دار محمد، البلدية، ديوان دار مفضي، يعني عدة دواوين في حوارة بيستقبلوا أي واحد مقطوع حتى لو يوم يومين ثلاث، فيش عندنا مشكلة. يعني النساء بيكونوا لحال والرجال لحال، يعني بنرتب كل شيء موجود. طبعا الحدث اللي صار اليوم في قرية تل الجميع شاف، هي عبارة هذول البؤر الاستيطانية اللي موجودة في كل مكان، في حوارة موجودة، في تل موجودة، في جماعين، في جميع قرى جنوب نابلس حتى القرى الغربية والشرقية، هي عبارة عن نقط ارتكاز من أجل الهجوم على القرى، تدمير القرى، الشجر والبشر والناس. يعني مثلا قبل شهر حصل عندنا في حوارة 23 جريح، 2 منهم كان خطير، عضو بلدية تصاوب، لازمنا سرقة أغنام بمئات الأغنام. يعني هذه البؤر موجودة حاليا هي بس من أجل الهجوم على المناطق كاملة.
0: هل يحتاج الاحتلال ذريعة من أجل توسيع عدوانه؟ هجمات المستوطنين يومية بدون وجود وادعاءات بخصوص طبعاً العمليات.
7: طبعا أكيد إحنا مثلا من 22 لليوم حصار حوارة لازال، حوارة كانت بلدي مفتوحة 24 ساعة، اليوم على 10 ما في ولا حدا في المحلات لأنه بيسكروا البوابات، حاجز حوارة مغلق، حاجز عورة.
8: راديو الحرية
1: 97.7 FM.
9: الساعة الآن 4:15 بتوقيت بن زحيمان.
10: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
8: راديو الحرية
1: 97.7 FM.
7: متر، يعني كان عندنا وفد بريطاني وفود بتيجي بتروح بتفاجئوا انه 150 متر بعيد البؤره اللي انحطت في منطقه واستولوا على دور بي. الاحتلال ما بده ذريعه مثل ما قلتيها خيتي، الاحتلال وضع هاي النقاط، كانت الهجوم تكون على جميع المناطق من قبل مستوطنه يتصار، مغتصبه تفوح، يتمار، الون مولي. اليوم ما فيه، اليوم في كل جبل في فلسطين موجود بؤره، 385 بؤره استيطانيه بيدعوا إنها رعوية، هي عبارة عن هجوم على جميع الأهالي من أجل الاقتصاد، من أجل ضرب البشر والشجر وكل شيء. عشرات الشهداء إن كان في عصيرة، إن كان في منطقة لبن، إن كان حاليا في تل، في بيت فوريك، كل يوم في عنا شهداء من عصابات المستوطنين. عصابات المستوطنين الآن منتشرة بكثرة، طبعا جميع دعم من مين؟ دعم من الحكومة، لأن هاي حكومة رسمية إرهابية تشغل بطريقة من أجل تفريغ هاي البلاد. إحنا عم قاعدين في بلاد 6-7 مليون ما بيقدروا، هاي غزة هدموها جميع، حدا طلع منها؟ الجميع قاعد فيها، وإحنا الضفة الغربية خلينا زي غزة، مش أحسن من غزة إحنا. فلذلك إحنا إن شاء الله ثابتين في أرضنا ليوم الدين.
0: شكرا جزيلا كمال عودي رئيس بلدية حوارة في جنوب نابلس. إذن محمد وكافة المشاهدين، كما استمعنا نتحدث عن حصار تتعرض له كل محافظة نابلس، الاحتلال توعد بشن عملية عسكرية. بالمجمل أصلا خلال الساعات الأخيرة يواصل الاحتلال الإسرائيلي حصار قرية تل جنوب غرب نابلس حيث وقعت المجزرة، فتش عددا من المنازل، تنكيل جماعي في الشوارع، ونتحدث عن مخاوف كما ذكرنا من اقتحام مستشفى رفيديا حيث توجد جثامين الشهداء. لا يستطيع الفلسطينيون حتى تحديد موعد لتشييع جثامين الشهداء طالما استمر الحصار، طالما استمر هذا العدوان. بالمجمل هنالك حالة من الحداد في مختلف أنحاء نابلس والضفة الغربية. وصلنا قبل قليل أيضا بيان من الخارجية الفلسطينية تحذر من أن الاحتلال يحاول من خلال رواياته التضليلية من تحويل الجلاد إلى ضحية، وهذه إشارة على أن الاحتلال هو المسلح، هو الذي اقتحم، المستوطنون المسلحون اقتحموا قرية فلسطينية من الطبيعي وجود الفلسطينيين فيها، هاجموا الفلسطينيين عندما تواجدوا من أجل الدفاع عن أنفسهم، تعرضوا لإطلاق النار ووقعت مجزرة 4 شهداء و4 جرحى هذا في تل صباح هذا اليوم. بالتالي هنالك تحذيرات من التضليل الممارس من قبل حكومة الاحتلال، من قبل أركان الاحتلال، وأشارت الخارجية في بيانها إلى أجواء الانتخابات الإسرائيلية، أنما كلما حذر الساسة الإسرائيليون أكثر، كلما حرضوا أكثر، كلما كسبوا ثقة وأصوات الناخبين الإسرائيليين. بالتالي لا يغفل الفلسطينيون عن هذه الجزية، وكانوا حذروا أصلا من فترة عصيبة قد تمر على الفلسطينيين خلال الأشهر الثلاثة المقبلة إلى حين موعد انتخابات الاحتلال في أكتوبر المقبل. على الأرض استمرار للحصار، استمرار للاقتحام، الجثامين في الثلاجات، حتى المصابين يتعرضون للاعتقال، وهذا حدث في نابلس بالتزامن مع هجوم شنه المستوطنين على فرعة شرقي قلقيلية، هناك 8 مصابين، 6 منهم بالرصاص الحي، بالصدر، باليد، بالرأس إصابات حرجة أيضا وفق الهلال الأحمر الفلسطيني، وهجوم في وقت سابق صباحا نفذ أيضا في جيت شرقي قلقيلية. هذه الهجمات انتقامية بحسب المستوطنين، مع تأكيد الفلسطينيين بأن المستوطنين ينفذون هجمات بشكل يومي هنا في الضفة الغربية بدون ذرائع وبدون أصلا وجود عمليات مزعومة. المستوطنون شنوا ونفذوا أكثر من 3500 هجوم منذ مطلع هذا العام الجاري. المعدل الشهري لهجمات المستوطنين في أنحاء الضفة 500 هجوم تقريبا. الأكثر تعرضا لهجمات المستوطنين هنا جنوب نابلس، شرق وشمال شرق رام الله وجنوب الخليل. هذا الواقع الذي يعيشه الفلسطينيون هنا محمد.
2: كريستين، بطبيعة الحال ابقي معنا لأننا سنعود لمتابعة كل هذه التطورات، ولكن سأستطلع من مراسل التلفزيون العربي في القدس أحمد جرادات، ماذا يقول الجانب الإسرائيلي؟ أحمد، هناك يعني ما وصفه رئيس بلدية حوارة أشبه بحصار حقيقة وأطباق عسكري، عصابات تقوم بهذا الإطباق، تهجم على الفلسطينيين، تقتلهم، ومن ثم إذا دافع الفلسطينيون عن أنفسهم وصفوا بأنهم قاموا بعمليات ضد إسرائيل. يبدو أن إسرائيل تحضر لمشهد مغاير في الضفة الغربية تحديدا في نابلس.
8: حقيقة يجب قراءة يعني هجمات المستوطنين واعتداءاتهم على الفلسطينيين في الضفة الغربية في السنوات الثلاث الماضية بأنها تأتي ضمن سياق أوسع، هي ليست هجمات منفصلة عن دعم من الحكومة الإسرائيلية أو حتى من المؤسسات الأمنية الإسرائيلية. بداية هناك دعم من وزراء من داخل الحكومة الإسرائيلية لهذا التيار الذي يمارس الإرهاب في الضفة الغربية المحتلة بهجمات على الفلسطينيين. هؤلاء مدعومين من وزراء مثل بتسليل سموتريتش، مثل إيتمار بن غفير، وحتى من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأيضا نتحدث عن وزير الأمن إسرائيل كاتس الذي يحاول منع ملاحقة من يعني تحاول جهات يعني في المنظومة الأمنية الإسرائيلية ملاحقتهم، أو حتى أنه قام بمنع وإلغاء الاعتقالات الإدارية رغم أنها كانت محدودة جدا بحق المستوطنين الإسرائيليين. أيضا هناك جهة أخرى تدعم هذه الهجمات من خلال الجيش الإسرائيلي الذي يرافق هذه الاقتحامات ويطلق النار على الفلسطينيين ويهاجم الفلسطينيين ويحمي المستوطنين خلال اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الفترة الماضية. أيضا الشرطة الإسرائيلية التي تؤمن لهم كل هذه الأمور، الشباك الإسرائيلي الذي يتزعمه حاليا أيضا شخصية مقربة جدا من المستوطنين الإسرائيليين، ونتحدث عن تغييرات جذرية جرت في الفترة الماضية لدعم هذه الهجمات. قبل أيام قليلة قال قائد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية أفي بلوت في مؤتمر للبؤر الاستيطانية إنه يرى ويعتقد أن البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية هي جزء من المفهوم الأمني الإسرائيلي، وهذا التصريح يقرأ في سياق أوسع أنه يرى أن ما يقوم به هذه أو ما تقوم به هذه الجماعات هو ضمن المفهوم الأمني الإسرائيلي للتضييق على الفلسطينيين، للاستيلاء على مزيد من أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية وتحديدا الجبال الفارغة، وأيضا في الاعتداءات وإغلاق الطرق وتضييق الخناق على الفلسطينيين. ما جرى اليوم صباح هذا اليوم هو جزء من اعتداءات من المستوطنين الإسرائيليين، وحتى عندما يقولون بأن ما جرى عبارة عن تنزه مجموعة من المستوطنين، نزهة المستوطنين في الضفة الغربية هي قائمة على حرب حرق منازل الفلسطينيين، الاعتداء عليهم، الاعتداء على ممتلكاتهم، قتل الفلسطينيين، وأيضا يعني التحريض عليهم، ويعني بعض الفيديوهات التي تظهر في ظهرت في الدقائق الماضية من الحادث الذي جرى صباح هذا اليوم، تظهر فيه اعتداءات من المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين وممتلكاتهم قبيل حدوث إطلاق النار، وقبيل أيضا إعدام الجيش الفلسطيني لأربعة الجيش الإسرائيلي عفوا لأربعة فلسطينيين. لذلك إسرائيل هي تدعم هذه الهجمات. عندما يقول نتنياهو وكاتس في بيانهما أنهما سيعملان على تسوية البؤر الاستيطانية أو ما تبقى من البؤر الاستيطانية التي لم تسوي أمورها من الناحية القانونية، وعندما نقول بؤر استيطانية هي بالأصل وفقا للقانون الإسرائيلي غير قانونية، ولكن ما أقدمت عليه الحكومة الإسرائيلية الحالية بأنها شرعنت 160 بؤرة وحاليا يدفعون بشرعنة ما تبقى من هذه البؤر. والخطير في بيان كاتس ونتنياهو أنهما سيعملان على إنشاء مزيد من البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية التي تدعي إسرائيل بأنها بؤر في ظاهرها استيطان رعوي، ولكن هي في باطنها محاولة للتهجير الفلسطينيين والاستيلاء على ممتلكاتهم والتضييق عليهم. أيضا بيان رئاسة الوزراء الإسرائيلية بأن إسرائيل ستقدم على هدم منزل المنفذ أو من شارك في إطلاق النار. أيضا يتحدثون عن إغلاق الطرق، إغلاق نصب مزيد من البوابات، يتحدثون عن إلغاء تصريح العمل التي هي بالأصل لا توجد تصريح عمل في الفترة الماضية منذ 3 أعوام، وإسرائيل تمنع دخول العمال الفلسطينيين إلى داخل الخط الأخضر. كل هذه الإجراءات نفذتها إسرائيل حتى قبل 7 أكتوبر، قامت بتنفيذها في الضفة الغربية ولكنها فشلت في يعني عودة الهدوء إلى الضفة الغربية. ما جرى اليوم هو يأتي بعد يوم واحد من تصريحات لبن غفير بأن إسرائيل نجحت بخفض العمليات في الضفة الغربية وفي داخل الخط الأخضر بنسبة 85%، وبعد يوم واحد أيضا من تصريحات كاتس الذي قال بأن النسبة 80% أو بأن انخفاض العمليات بنسبة 80% بفعل ما اسماه الـ يعني العمليه الامنيه وما تقوم به المؤسسه الامنيه الاسرائيليه في داخل الضفه الغربيه من خلال مهاجمه القرى ومن خلال مهاجمه المخيمات والبلدات الفلسطينيه، وقال بالامس بانه يعني ربما اسرائيل ستذهب الى مهاجمه اي مكان سيكون معقلا للارهاب. ولكن ما جرى في تل هو جزء من مشهد اكبر، من مشهد اعتداء من المستوطنين على الفلسطينيين، محاوله الفلسطينيين حمايه ممتلكاتهم، محاوله الفلسطينيين التصدي لهذه الاعتداءات التي باتت اعتداءات ممنهجة مدعومة من الحكومة الإسرائيلية. ولا نتحدث عن اعتداءات فردية، اعتداءات على مرأى ومسمع من المنظومة الأمنية الإسرائيلية التي كانت قد حذرت بحسب تقارير إسرائيلية في الأسابيع الماضية من هذه الاعتداءات، والذي وصفهم نتنياهو في مقابلات مع وزارة الإعلام الأمريكية بأنهم يعني ما بين 70 وحتى 150 من مثيري الشغب من المستوطنين. ولكن يتبين بأن الأمر أعمق من ذلك، الأمر أوسع من ذلك. هناك محاولات لحسم ملف الضفة الغربية، التضييق على الفلسطينيين. منذ 7 أكتوبر إسرائيل قتلت والمستوطنين قتلوا أكثر من 1100 فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، تم اعتقال أكثر من 24,000 فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، تم نشر ونصب أكثر من 1000 حاجز وبوابة في مساحة جغرافية لا تزيد عن 5600 كيلومتر مربع، سيطرت واستولت على ما تبقى من.
9: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين. مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.
11: الله أكبر، الله أكبر.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: الساعة الآن 4:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إلنا كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى تتشرف إدارة هيبرون إكسبو لتنظيم المعارض بدعوتكم للمشاركة في فعاليات معرض الغذاء 2026 والذي يقام على أرض المعارض هيبرون إكسبو بمدينة الخليل بمشاركة كبريات شركات ومصانع المواد الغذائية وسلاسل الإنتاج والتوريد والتسويق أيام السبت والأحد والاثنين. ملاحظة: الدعوة مخصصة للتجار وأصحاب المحال التجارية والسوبر ماركت.
2: راديو الحرية
3: 92.7 بالعشرة FM.
4: فلسطينيين اثنين من داخل مستشفى نابلس شاركا في إطلاق النار صباحا. إذن يقول الجيش الإسرائيلي أنه اعتقل فلسطينيين اثنين من داخل مستشفى نابلس شاركا في إطلاق النار صباحا. سيد رائد، ما هو العامل أو العوامل لربما التي من شأنها أن تضع حدا لهذا المسار الإسرائيلي في الضفة الغربية؟ هل من جديد أطرح السؤال، هل تستطيع إسرائيل تحمل أعباء وتكلفة تأليب العالم عليها من جديد؟
5: حتى اللحظة إسرائيل لا تكرث حقيقة في الرأي الشعب العالمي. يعني شفنا الشعوب الأوروبية تخرج في المظاهرات، هناك حتى في الولايات المتحدة الأمريكية الجامعات وغيرها، والحزب الديمقراطي والشباب في الحزب الديمقراطي هناك تحولات حقيقية، ولكن حتى اللحظة لا يوجد خطوات عملية سواء من الولايات المتحدة الأمريكية تجاه إسرائيل، ولا أتوقع ذلك قريبا حتى، ولا حتى من قبل الدول الأوروبية. الدول الأوروبية حتى اللحظة منذ الإبادة حتى اليوم لم تتمكن من تجميد اتفاقية تجارية مع إسرائيل بسبب طبعا عدم وجود إجماع في داخل الاتحاد الأوروبي. يعني كل ما شفناه من أدوات ضغط سياسية من الاتحاد الأوروبي هو فقط مسألة الاعتراف في الدولة الفلسطينية، ولم تتجرأ على اتخاذ أي خطوات سياسية أو حتى عقابية اقتصادية أو تجارية بالنسبة للإسرائيليين. فواضح أن الإسرائيليين حتى اللحظة لا يكترثوا إلا بالمواقف الرسمية من قبل هذه الحكومات الداعمة لإسرائيل، سواء الأوروبية منها أو حتى الولايات المتحدة الأمريكية، بل على العكس تماما. هناك يعني الرأي السائد الإسرائيلي يرى بأنه هذه الظروف المواتية حاليا هي ظروف مواتية جدا في ظل حكومة ترامب، تحديدا هي المواتية من أجل فرض رؤية وبرنامج وبرنامج اليمين الإسرائيلي على الضفة الغربية بمزيد من الاستيطان ومزيد من السيطرة على الفلسطينيين. يعني الإسرائيليين حقيقة لا يناقشوا مسألة ترميم صورة إسرائيل في العالم بقدر ما يفكروا بكيفية استثمار هذه الظروف الدولية وتحديداً في الولايات المتحدة الأمريكية من أجل المضي قدماً في البرنامج اليميني في الضفة الغربية.
4: هناك هذا المنطق سيد رائد لا يعتبر منطق تعمل به ميليشيا لا دولة، يعني هذا منطق مستوطن لا منطق دولة.
5: المستوطنين هم مجرد أدوات حقيقة في يد الحكومة الإسرائيلية للعلم تماما. يعني الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية والحكم العسكري في الضفة الغربية يصدر القرارات والتشريعات والأوامر التنفيذية من أجل السيطرة على الأراضي وبناء القواعد العسكرية الجديدة والنقاط العسكرية في الضفة الغربية وبناء مستوطنات. أما المستوطنين
4: سيد رائد اسمح لي فقط حقيقة للحكومة الإسرائيلية. ابقى معنا نحن في هذه التغطية، سنستطلع ما حدث تحديدا في مستشفى نابلس التخصصي مع ضيفنا المدير الإداري لمستشفى نابلس التخصصي وائل الخروف. أهلا بك سيد وائل، عبر الهاتف تنضم إلينا. ما الذي حدث؟ الجيش الإسرائيلي يقول أنه اقتحم المستشفى واعتقل فلسطينيين، يدعي أنهما شاركا فيما سماها عملية إطلاق النار صباح اليوم. التفاصيل سيد وائل لو سمحت.
6: السلام عليكم. من ساعة تقريبا تم اقتحام مستشفى نابلس التخصصي بحيث أنه تم حصاره بالكامل ودخلوا الجنود على المستشفى وكانت فاتوا بهمجية همجية احتلال بحيث أنه تعاملوا مع الطواقم الطبية بكل يعني لم يحترموا أي شيء يتعلق في المكان الطبي أو خصوصية المكان الطبي وقاموا حتى التعامل مع الطواقم الطبية بطريقة همجية وتم تقييد الطواقم الطبية وانبطاحهم وبطحهم على الأرض وتفتيش المستشفى في الكامل والتعامل حتى مع الناس اللي كانوا موجودين في المستشفى بطريقة سيئة جدا. وتم اعتقال شاب وأخوه وهم من قرية سل. الشاب كان جانا من الصبح من إحدى الإصابات وتم مصادرة كمان جهاز المراقبة اللي موجود بالمستشفى DVR وتعاملوا معنا بكل عن جهية احتلال ولم يحترموا خصوصية مستشفى نابلس أو خصوصية المكان الطبي الموجود.
4: هذا ما كنت أريد أن أسأل عنه، يعني بالنسبة للتعامل الاحتلال عند اقتحام المستشفى، يعني ما ارتكب داخل المستشفى سيد وائل؟
6: ما ارتكب داخل المستشفى أنه تم التعامل مع كل الطواقم الطبية، تعاملوا معهم بحيث أنهم طحوهم على الأرض وكثير معظمهم تم تقييدهم والتحقيق معهم وتم تفتيش المستشفى كاملا، وبحيث أنه حتى الإصابة اللي كانت موجودة تحت أجهزة المراقبة تم سحب أجهزة المراقبة وأخذ المصاب.
4: نعم، هل أسفر الاقتحام عن أي أثار دمار، تدمير، تحطيم، إصابة فلسطينيين في المستشفى؟
6: لا، لم يتم تحطيم أو تدمير أي شيء أو إصابة أي أحد، الحمد لله رب العالمين، طواقمنا الطبية بألف خير، ولكن الضرر النفسي بحيث أنه اقتحام مستشفى والاعتداء على الطواقم الطبية وبطحهم على الأرض والتعامل معهم بكل عنجهية وهي عنجهية الاحتلال، هذه الطريقة غير مقبولة كمؤسسة طبية إنسانية. ما في أي حدا بتعامل بهاي الطريقة مع احترام، لم يحترموا الكيان الطبي أو الكيان الإنساني.
4: نعم، أشكرك على هذه المعلومات سيد وائل الخروف المدير الإداري لمستشفى نابلس التخصصي. أعود إلى ضيفنا أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية رائد أبو بدوي. كنا نسأل ونتحدث عن العقلية الإسرائيلية وصفت المستوطنين بأنهم مجرد الواجهة، أداة لهذه الحكومة. هذه الحكومة المتطرفة هي برأيك سيد رائد تنحو منحى عمل ميليشيوي أكثر منه عمل سياسي في التعامل مع الفلسطينيين من خلال ما نراه من مشاهد في الضفة الغربية وغزة؟
5: صحيح، وهذا ليس جديد يعني على العقلية الصهيونية. إذا رجعنا أيام الانتداب وأيام الكيبوتسات اليهودية في داخل فلسطين التاريخية وفلسطين الانتدابية، كان هناك أيضا مستوطنين مسلحين يواجهون السكان المحليين ويعتدون على السكان المحليين، ولكن واضح أنه هذا هي نفس الطريقة التي تستخدم حاليا في الضفة الغربية. هناك مستوطنات وهناك تسليح المستوطنين بحيث المستوطنين يعتبروا أداة حكومية من أجل فرض واقع جديد واغتصاب أراضي جديدة على الفلسطينيين والتضييق أيضا على حياة الفلسطينيين. لابد أن, أن, أن, أن نذكر بشكل واضح بأن المستوطنين ليسوا هم فعلا يعني بحد ذاتهم فقط هم العقبة أمام ما يحدث في الضفة الغربية. ما يحدث في الضفة الغربية هي سياسة إسرائيلية ممنهجة حكومية تستخدم المستوطنين من أجل تنفيذ هذا البرنامج اليميني في الضفة الغربية. ولا ننسى أنه منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية الأخيرة أصبح سموتريتش وهو وزير المالية أصبح هو المسؤول الأول والأخير في داخل وزارة الأمن عن كل ما يتعلق في الضفة الغربية من حيث البناء والاستيطان وبناء المستوطنات وما إلى ذلك، طبعا إضافة إلى الوزراء اليمينيين الآخرين. هناك كانت فرصة مواتية جدا بالنسبة لهم في آخر حكومة حالية موجودة من أجل تنفيذ هذا البرنامج اليميني. صحيح هذا البرنامج اليميني لم يبدأ فقط من عمر هذه الحكومة، إنما بدأ من 67 حتى اليوم، ولكن في عمر الحكومة الأخيرة أصبح هناك تسارع وعنف أكثر وسباق أكثر تجاه فرض الواقع وفرض الاستيطان ومزيد من المستوطنات في الضفة الغربية لخلق واقع لا يمكن الرجوع عنه بالنسبة للإسرائيليين. حتى لو تشكلت حكومة معارضة نوعا ما فيما بعد هذه الانتخابات أو كنتيجة هذه الانتخابات الأخيرة، أنا لا أعتقد أن أي حكومة إسرائيلية ستكون قادرة فعلا على إزالة هذا الواقع الجديد الذي فرضته هذه الحكومة وهذه الأحزاب اليمينة في الضفة الغربية. فالهدف هو هدف سياسي.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
1: الساعة الآن 5:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
7: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد شكله من كل محل بتشتري نوع، حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة. سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون. لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
5: الأحزاب اليمينية والأحزاب والحكومات الإسرائيلية المتتالية قد يكون الهدف هو تفريغ الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية من السكان، ولكن الكل يعلم أن هذا الأمر لن يتم إلا عبر مراحل، والمرحلة الأولى قد بدأتها إسرائيل في الفعل اللي هي بالسيطرة على مناطق سي، هذا حسب اتفاق أوسلو. وللأسف الشديد تم تفريغ معظم مناطق سي من السكان الفلسطينيين وانتقالهم إلى مناطق ألف التي يسيطر عليها السلطة الفلسطينية ولو نظريا. يعني بمعنى آخر هناك سياسات اتبعتها الإسرائيل اتبعها الإسرائيليين تنفذها في مناطق سي. طبعا مناطق سي هي مساحتها لا تقل عن 63% من الضفة الغربية، والمستوطنات الإسرائيلية كلها هي موجودة في مناطق سي، وهناك عملية تفريغ بل بدأت منذ أوسلو حتى اليوم لهذه المناطق من السكان الفلسطينيين. أعتقد إذا لم تخن الذاكرة هناك ما يزيد عن 60-70% من الفلسطينيين الذين كانوا يقطنون في مناطق سي في الضفة الغربية انتقلوا للعيش إلى المناطق ألف في الضفة الغربية. أعتقد أن المرحلة القادمة قد لا تكون عملية الملاحقة في داخل مناطق ألف، أعتقد أن المرحلة القادمة قد تكون عملية ضم جزئي للضفة الغربية وتحديدا لهذه المناطق اللي هي مناطق سي والتي تضم المستوطنات الإسرائيلية. قد يكون ذلك قبل الانتخابات وقد يكون ذلك بعد الانتخابات، وهذا يعتمد على نتائج الانتخابات الإسرائيلية.
4: بأي طريقة يعتمد على النتائج؟
5: أنا بعتقد إذا اليمين الإسرائيلي عيد انتخابه وتشكيل حكومة يمينية مرة أخرى، فهذا يمنح دفعة قوة لهذه الأحزاب من أجل فعلا المضي قدما في موضوع مشروع الضم للضفة الغربية وتحديدا مناطق سي. وقد تكون ورقة رابحة بالنسبة للانتخابات، ورقة انتخابية رابحة بالنسبة لهم، قد يعلنوا عن شيء ما قبل الانتخابات من أجل كسب هذه الانتخابات، لأنه من الواضح أن الفلسطينيين وأرواح الفلسطينيين وأراضي الفلسطينيين والواقع الجديد في الضفة الغربية للفلسطينيين أعتقد هو للأسف الشديد أصبحوا أوراق انتخابية في الانتخابات الإسرائيلية.
4: نعم، إذن نعيد التذكير معك سيد رائد تسارع الأحداث. الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال فلسطينيين في مستشفى نابلس التخصصي بعد اقتحام المستشفى، وقد أكد منذ قليل المدير الإداري للمستشفى في حديثه معنا بمجريات الأحداث التي جرت. كل هذا جرى بعد تصعيد منذ الساعات الأولى لهذا النهار عندما قام مستوطنون بالهجوم على قرية تل في نابلس. حاول الفلسطينيون التصدي لهذا الهجوم وأسفرت محاولاتهم عن قتل مستوطن. رد المستوطنون بقتل 4 فلسطينيين وإصابة 3 بجراح خطرة. إذن هذه التطورات في الضفة الغربية. يقول وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش يستعد لعملية واسعة في نابلس. وسأعود إلى مراسلة التلفزيون العربي كريستين ريناوي في حوارة جنوب نابلس. كريستين، هل من مؤشرات ميدانية على استعدادات في الجانب الفلسطيني لما سيحدث بعدما أعلن الجانب الإسرائيلي عن عملية سيقوم بها جيش الاحتلال في نابلس؟ إليك كريستين. إن كنت تسمعين كريستين، سألتك على ما إذا كانت هناك أي استعدادات ميدانية فلسطينية رصدتيها لاحتمال أن تشن هذه العملية من قبل جيش الاحتلال في الساعات القليلة المقبلة.
8: يلاحظ الفلسطينيون وجود تعزيزات عسكرية وتحشيدات على الطرقات، ليس فقط على مستوى محافظة نابلس، لكن حتى أهالي قرية دير جرير شرقي رام الله على سبيل المثال شاهدوا آلية مدرعة من ضمن دورية لجيش الاحتلال اقتحمت وداهمت المنطقة. بالتالي ترى تعزيزات عسكرية في الطرقات. جيش الاحتلال الإسرائيلي كان قد أعلن بأنه يستعد لشن عملية عسكرية قوية واسعة على حد وصفه ضد محافظة نابلس، مدينة نابلس وقراها. على الأرض هنالك حصار لا زال مفروضا على محافظة نابلس ككل وعلى قرية تل جنوب غرب نابلس. الحركة مشلولة تقريبا في عموم أنحاء المحافظة. ينفذ الاحتلال بين فترة وأخرى مداهمات واقتحامات بعينها، مثل الاقتحام لمستشفى نابلس التخصصي الذي نفذه قبل قليل واقتحم جريحا، اعتقل جريحا وأيضا مرافقا له. الجريح المعتقل هو شقيق لشهيدين من ضمن الشهداء 4 ضمن مجزرة قرية تل هذا الصباح. بالتالي 2 من المعتقلين بعد اقتحام قوات الاحتلال لمستشفى نابلس التخصصي. تواصلت مع مصادر في داخل مستشفى رافيديا أيضا حيث توجد جثامين الشهداء 4. قالوا لي أن هنالك مخاوف من اقتحام المستشفى واحتجاز واختطاف جثامين شهداء بزعم أنهم شاركوا في تنفيذ ما تسميها إسرائيل عملية إطلاق نار وقعت في قرية تل. نذكر على أن الاحتلال الإسرائيلي يدعي تنفيذ فلسطيني أو أكثر عملية إطلاق نار بواسطة سلاح إسرائيلي لعنصر أمن إسرائيلي بعد اقتحامهم قرية تل جنوب غرب نابلس. فلسطينيا هنالك رفض لهذه الرواية. تواصلنا مع رئيس مجلس قرية تل، مع الأهالي، مع الناس، مع النشطاء الميدانيين، مع محافظ نابلس. السردية الفلسطينية تقول إن هذا عدوان إسرائيلي، إن هذا هجوم من قبل مستوطنين مسلحين هم الذين اقتحموا المنطقة الشرقية من قرية تل، هم المسلحون، هم الذين أطلقوا النار. الأهالي موجودون في قريتهم، تجمعوا من أجل التصدي لهجوم مستوطنين كانوا بصدد حرق منازل وفق ما قالت لي مصادر محلية في المنطقة الشرقية من قرية تل. عندما بدأ وجرى تجمع الناس هناك في مرحلة ما كان هنالك إطلاق نار بشكل عشوائي، ذلك من قبل مستوطنين مسلحين ومن قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. ووثقت مقاطع فيديو قيام جنود جيش الاحتلال بعمليات إعدام ميدانية. والحصيلة الرسمية بخصوص قرية تل بحسب وزارة الصحة الفلسطينية هي 4 شهداء و4 جرحى. 4 شهداء و4 جرحى من عائلة واحدة، عائلة الصيف في رمضان. الشهداء هم فاروق، هم عمران، هم جواد، هم إبراهيم، جميعهم متزوجون، جميعهم كان أطفالهم في المستشفيات في وضع صعب أثناء توديع الأباء الذين استشهدوا في هذه المجزرة كما وصفها الفلسطينيون. أكثر من بيان صدر هذا الصباح عن وزارة الخارجية الفلسطينية، آخر بيان حذرت من أن الاحتلال يضلل، من أن روايات الاحتلال تعمل على تحويل الجلاد إلى ضحية. الجلاد هو الاحتلال ومستوطنوه، الضحية هم الفلسطينيون الذين هم موجودون في قريتهم ويتعرضون لهجمات دموية مسلحة من قبل عصابات المستوطنين. على مستوى نابلس الطرق مقطوعة، لا تواصل جغرافي، كل البوابات الحديدية المنصوبة على مداخل ومخارج القرى مغلقة، لا تواصل جغرافي بين محافظة وأخرى، بين مدينة وأخرى، بين قرية وبلدة وأخرى، الحركة مشلولة تقريبا بين محافظات الضفة الغربية. هنالك تركيز نعم على نابلس، هنالك تحريض واستعدادات أعلن عنها جيش الاحتلال بخصوص نابلس، لكن هذا لا يعني بأن العدوان سوف يشتمل على نابلس لوحدها، قد يكون هنالك تصعيد في باقي محافظات الضفة الغربية وفق ما يتوجس ويتخوف الفلسطينيون. بيان الخارجية الفلسطينية أشار إلى جزئية الانتخابات الإسرائيلية بأن الاحتلال هو في جو انتخابي، بأن الاحتلال يقحم الدم الفلسطيني، الأرض الفلسطينية، المقدرات الفلسطينية في حملته الانتخابية. بالتالي هنالك تحذيرات من الفترة المقبلة، 3 أشهر صعبة على الفلسطينيين متوقعة. هناك مطالبات بأن لا يصمت المجتمع الدولي على ما يجري هنا في الضفة الغربية، وأن لا يتكرر سيناريو الإبادة الذي وقع في قطاع غزة أن يحدث هنا في الضفة الغربية. لا يعرف الفلسطينيون حتى موعد تشييع جثامين الشهداء، الجثامين هي في الثلاجات، وحالة من الترقب لشكل الساعات المقبلة في الضفة الغربية. محمد،
4: ومما أنك أتيت على ذكر شكل الساعات المقبلة كريستين، سننوه إلى هذا الخبر العاجل. الجيش الإسرائيلي يقول إن قائد الجيش في الضفة الغربية أبلغ قادة المستوطنين أنهم يستعدون لعملية واسعة لمكافحة الإرهاب. إذن يقول الجيش الإسرائيلي إن قائد الجيش في الضفة الغربية أبلغ قادة المستوطنين أنهم يستعدون لعملية واسعة لمكافحة الإرهاب. كذلك ننوه إلى هذا الخبر العاجل، يقول الجيش الإسرائيلي سنطلق عملية واسعة في الضفة الغربية ونتخذ كافة الإجراءات اللازمة لوقف التصعيد. إذن يقول الجيش الإسرائيلي في هذا الخبر العاجل سنطلق عملية واسعة في الضفة الغربية ونتخذ كافة الإجراءات اللازمة لوقف التصعيد. نناقش هذا الخبر العاجل معك أحمد جرادات في القدس، تفاصيلها الإعلانين أحمد.
9: يعني قائد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة اجتمع مع رؤساء السلطات المحلية في المستوطنات الإسرائيلية في شمال وفي جنوب الضفة الغربية المحتلة، وأكد لهم وفقا لبيان الجيش بأن الجيش يستعد لتنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق لمكافحة الإرهاب على حد وصفه، ويشير إلى أن هناك عمليات اعتقال ستحدث في الفترة المقبلة حتى يصل الجيش لجميع المتورطين في الأحداث التي جرت عفوا صباح هذا اليوم في قرية تيل. ويقول أيضا بأن يعني في هذه الفترة هناك خشية من تصاعد الموقف في الضفة الغربية، ولكن ما زالت هناك أمام الجيش اعتقالات إضافية يجب تنفيذها، وأيضا يتحدث عن خشية التصعيد في الضفة الغربية، وأن الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات هجومية لمنع تدهور الأوضاع ويستخدم جميع الوسائل المتاحة. هذه ربما النقاط الأهم والأبرز من البيان الذي صدر قبل قليل عن الجيش الإسرائيلي، والذي فيه تأكيد إلى إقدام الجيش على عملية عسكرية واسعة النطاق كما يصفها. ليس واضحا بعد إن كانت ستقتصر على محيط محافظة نابلس وفي شمال الضفة الغربية أم ستتوسع، ولكن نتحدث عن بيانات متتالية من الجيش يتحدث فيها عن دفعه بآليات بوحدات وسرايا إضافية إلى الضفة الغربية المحتلة، تنفيذ اعتقالات والاعتقال لشخصين من داخل إحدى المستشفيات في مدينة نابلس والادعاء بأنهما متورطين في الأحداث صباح هذا اليوم، وأيضا الإشارة إلى استمرار عمليات الإغلاق والتضييق المفروضة حاليا في شمال الضفة وقد تتوسع إلى مناطق إضافية. حقيقة ما أخطر ما جاء هذا اليوم في البيان الذي صدر عن رئاسة الوزراء الإسرائيلية بأن نتنياهو وكاتس اتفقا على بناء أو على شرعنة البؤر الاستيطانية أو ما تبقى من البؤر الاستيطانية، وأيضا الدفع ببناء وإقامة بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة. من يسير في شوارع الضفة الغربية يشاهد هذا التغيير الواسع الذي جرى على جغرافية هذه المنطقة، الذي جرى على جبال هذه المنطقة، الذي جرى في داخل أو على غالبية الجبال الفارغة حاليا عليها بؤر استيطانية، وهناك محاولات للتوسع وعدم اقتصار البؤر الاستيطانية فقط على مناطق سي، وهي يعني وفقا لاتفاقية أوسلو والتي تشكل قرابة 60% من مساحة الضفة الغربية. أيضا في خبر آخر لافت ذكرته فقط صحيفة آرتس ولم تنقله عن مصادر عسكرية، ولكنها قالت بأن الجيش الإسرائيلي يحقق بإمكانية إصابة عدد من الإسرائيليين صباح هذا اليوم بنيران صديقة، ما يعني أن الجيش عندما أطلق النار وفتح يعني النيران نحو الفلسطينيين في منطقة تل قد يكون أصاب أو ربما تسبب في مقتل يعني إسرائيليين عبر إطلاق النار بكثافة في تلك المنطقة. حتى اللحظة أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل 2 في إحدى حداث صباح هذا اليوم في بلدة تل، نتحدث عن عنصر من فرق الطوارئ التابعة لإحدى المستوطنات المقامة على أراضي الفلسطينيين في شمالي الضفة الغربية، وجندي آخر من الاحتياط قتل في إطلاق النار، وهناك أيضا حديث عن إصابة خطرة، ولكن حتى اللحظة يبدو أن الجيش يحقق في هذه الجزئية إمكانية إصابة أو التسبب في مقتل عدد من الإسرائيليين صباح هذا اليوم بنيران صديقة.
10: شكرا لك أحمد، حتى اللحظة هذه تغطية مستمرة إذن تكملها معكم الزميلة ديمة عز الدين.
11: شكرا لك محمد، وفعلا مستمرون معكم في هذه التغطية المباشرة لتطورات الاعتداءات الإسرائيلية على شمال الضفة الغربية. قال المدير الإداري لمستشفى نابلس التخصصي للتلفزيون العربي إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المستشفى وتعاملت بطريقة همجية مع الطواقم الطبية الموجودة حسب وصفه، بينما قال الجيش الإسرائيلي إنه اعتقل فلسطينيين من داخل المستشفى شاركا في عملية إطلاق النار صباحا. هذا واستشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون وقتل إسرائيليان في هجوم مستوطنين على قرية تل جنوب غرب مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة، ليرتفع عدد الشهداء في الضفة خلال 24 ساعة إلى 8. الخارجية الفلسطينية أدانت الهجوم وأكدت عدم صحة ادعاء إسرائيل تنفيذ فلسطيني عملية في المكان، معتبرة أنه يأتي في إطار مشروعها الهادف إلى تصفية الفلسطينيين وتهجيرهم من أرضهم.
12: رصاص كثيف، شهداء وجرحى في المكان، هجوم مستوطنين جديد في قرية تل غربية مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة. إسرائيل سارعت إلى تلفيق رواية تدعي أن المستوطنين كانوا في نزهة وجرى الاعتداء عليهم، مستغلة مقتل مستوطن أثناء محاولة الفلسطينيين الدفاع عن أنفسهم. لكن الرواية الفلسطينية المدعومة بمشاهد مصورة أكدت عدم صحة حديث الإسرائيليين.
13: ما شهداء من قرية واحدة صغيرة يانعة أقلق منام المستوطنين وقاموا بالاعتداء عليهم بالساعة 6:15 فجرا صباحا، وقاموا باقتحام محاولة حراق المنازل تصدوا لهم الأهالي، ومثم يعني أقدم مستوطن تاجر حاقد قاموا على الفور بإطلاق الرصاص على كل المواطنين الموجودين هناك.
12: الخارجية الفلسطينية أدانت الهجوم وقالت إن المجزرة التي ارتكبها المستوطنون تمثل صورة متجددة للنكبة المستمرة التي يتعرض لها الفلسطينيون، والمشروع الإسرائيلي لتصفيتهم وتهجيرهم قصرا من أرضهم بالترهيب. لكن إسرائيل تصر على تقديم روايتها كأمر واقع رغم الأدلة النافية، وحولت اعتداء المستوطنين في تل إلى عملية نفذها فلسطيني في المكان. وعليه أعلن جيش الاحتلال فرض طوق أمني على نابلس والبلدة، واستقدام كتيبة إضافية إلى شمال الضفة لتعزيز قواته، ومستوطنو الضفة يتعهدون بتوسيع الاستيطان فيها.
14: أقول لكل شعب إسرائيل من هنا من موقع العملية إننا لن نكسر، بل أؤكد أن الاستيطان في يهودا والسامرة سيصبح أقوى. أدعو الحكومة الإسرائيلية إلى شن عملية عسكرية كبيرة بذراع من حديد.
15: المستوطنين هجموا على الدور عندنا هيهم.
12: اعتداءات المستوطنين لا تتوقف. في قرية جيد شرقية قلقيلية هاجم مستوطنون أطراف القرية وحاولوا إحراق منازل فيها. أكثر من 86 فلسطينياً استشهدوا في الضفة الغربية منذ بداية العام، بينهم 21 قتلهم المستوطنون. بينما تشهد الضفة تصاعداً في الاقتحامات والاعتقالات الإسرائيلية منذ بدء الإبادة بقطاع غزة في أكتوبر 2023، وأسفرت اعتداءات الجيش والمستوطنين عن استشهاد أكثر من 1180 واعتقال نحو 24,000 وفق معطيات رسمية.
11: ومن بلدة حوارة جنوب نابلس مراسلة التلفزيون العربي كريستين ريناوي تنضم إلينا، وأيضا من القدس مراسل التلفزيون العربي أحمد جرادات ينضم إلينا. أبدأ معك كريستين لتضعينا في مشهد نابلس في هذه اللحظات، خصوصا أن الأحداث تتسارع.
8: استمرار لاقتحام قرية تل جنوب غرب نابلس. قبل قليل انسحب أيضا جيش الاحتلال من مستشفى نابلس التخصصي بعد أن اعتقل جريحا ومرافقا له، والجريح المعتقل هو شقيق لشهيدين اثنين من شهداء مجزرة تل صباح هذا اليوم التي ارتكبها المستوطنون وجيش الاحتلال الإسرائيلي. جيش الاحتلال أصدر بيانا وادعى بأنه اعتقل اثنين من الذين شاركوا في إطلاق النار هذا الصباح. مصادر محلية من قرية تل قالت لنا إن من اعتقلوا من المستشفى لا علاقة لهم بالحدث، كانوا موجودين خلال وقوعه لكن لم يشارك أحد من الفلسطينيين في إطلاق النار، وإنما جرى هو تجمع للفلسطينيين، وإطلاق النار والسلاح هو لمستوطنين إسرائيليين. المستوطنون هم الذين نفذوا اقتحاما لقرية تل، هم الذين كانوا مسلحين، هم الذين حاولوا إحراق منازل في المنطقة الشرقية. عندما تجمع الأهالي حدث إطلاق نار بشكل عشوائي، وبعد ذلك وقعت المجزرة التي أعلنت عنها وزارة الصحة الفلسطينية. 4 شهداء من عائلة واحدة، عائلة الصيف في رمضان. الشهداء هم فاروق، إبراهيم، جواد وعمران، هم أشقاء. 2 من الشهداء أشقاء، وأيضا 2 منهم من أبناء العمومة. الجرحى أيضا من عائلة واحدة. نتحدث عن تجمع للفلسطينيين لصد هجوم المستوطنين. رواية الاحتلال الإسرائيلي بأن فلسطينيا خطف سلاح أحد المستوطنين وقام باستخدامه ونفذ عملية إطلاق نار. الفلسطينيون يقولون إن ما جرى هو دفاع عن النفس، إن الاقتحام جرى من قبل مستوطنين مسلحين. وهذا الغريب، الطبيعي وجود الفلسطينيين في بلدتهم وقراهم، الغريب وليس الطبيعي هو وجود المستوطنين في القرى والبلدات الفلسطينية. على الأرض الحركة مشلولة متوقفة تماما، هنالك حاجز مغلق على بعد أمتار من ديما، لكن كلما اقتربنا يرفع جنود الاحتلال السلاح بوجوهنا، يفتشون المركبة، يمنعون التصوير عند الحاجز. على طول الطرقات هنالك تجمعات للمستوطنين، إن رأوا مركبة فلسطينية يهاجموها بالحجارة. الحركة مقطوعة بين محافظة وأخرى، بين قرية وأخرى، بين بلدة وأخرى. جثامين الشهداء في الثلاجات، وسط مخاوف فلسطينية من أن يقتحم جيش الاحتلال المستشفى الذي فيه الجثمين وأن يعمل الاحتلال على احتجاز الجثمين على اختطاف الجثمين بزعم أن هؤلاء شاركوا في عمليات إطلاق النار، لأن الإجراء المتبع ديما بأن يتم احتجاز الفلسطينيين الذين يدعي الاحتلال بأنهم نفذوا عمليات، مثلا في بيت فوريك شرق نابلس يوم أمس أيضا استشهد طفل وشاب في بيت فوريك الذي جرى بأن مستوطنين أحرقوا أراضي زراعية في سهل البلدة عندما تجمع الأهالي لإخماد النيران، منعوا من قبل المستوطنين وادعى أحدهم بتعرضه لعملية طعن الذي جرى احتجاز جثماني الشهيدين. بالمجمل محافظة نابلس سجل فيها 6 شهداء خلال 24 ساعة، شهيد آخر في القدس الليلة الماضية، فلسطيني قتل ميدانيا أعدم ميدانيا عند حاجز مخيم شعفاط، الادعاء الإسرائيلي بأنه لم يمتثل لتعليمات القوات على الحاجز، أطلق الرصاص باتجاهه، ترك ينزف إلى أن استشهد. في جنين أيضا استشهد فلسطيني أمس بزعم أنه حاول تنفيذ عملية طعن. كما رأينا من التصريحات الإسرائيلية تحريض كبير، هذا يثير مخاوف الفلسطينيين وهنالك تحذيرات. صدر بيان عن الخارجية الفلسطينية حذرت من تحويل الاحتلال الجلاد إلى ضحية من خلال رواياته التضليلية. الخارجية الفلسطينية تتهم الاحتلال الإسرائيلي بالتضليل وبأن ما جرى هو دفاع عن النفس وأن الاحتلال يحاول تغيير خطابه من أجل فرض الإبادة هنا أيضا في الضفة الغربية. بالتالي تحذيرات فلسطينية من استغلال الاحتلال لما يدعي أنها عمليات من أجل فرض مخططات تنكيلية أكثر وتصعيدية أكثر هنا في الضفة الغربية المحتلة.
11: ابقي معنا كريستين وأذهب إلى القدس معك أحمد. يعني الرواية التي يعني قارنتها لنا كريستين ما بين الرواية الإسرائيلية وما جرى فلسطينيا الموثق بالصور، أيضا هناك تشكيك إسرائيلي فيه ورواية أخرى تنقلها هاريتس كما ذكرت لنا في مداخلة سابقة، فضعنا في هذه صورة هذه الجزئية وأيضا ما أعلن من إجراءات إسرائيلية حتى اللحظة.
9: فقط صحيفة آرنس هي من أشارت إلى هذه النقطة ولم تنقلها أو تنسبها إلى مصادر أمنية، ولكن ذكرت بأن الجيش الإسرائيلي يحقق بإمكانية إصابة عدد من الإسرائيليين بنيران صديقة خلال إطلاق النار بكثافة نحو الفلسطينيين في منطقة وبلدة تل قرب نابلس. لذلك هناك تحقيقات في هذه الأثناء بإمكانية يعني ربما تسبب الجيش الإسرائيلي إما بقتل أحد القتيلين أو بإصابة إسرائيليين آخرين بفعل إطلاق النار الكثيف والإعدام الذي جرى في تلك المنطقة صباح هذا اليوم. أيضا بخصوص تحديثات جديدة من الجيش الإسرائيلي، فقد التقى قائد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة برؤساء السلطات المحلية في المستوطنات في شمال وجنوب الضفة الغربية وأبلغهم بأن الجيش يستعد لعملية عسكرية واسعة النطاق لمكافحة الإرهاب على حد وصفه، إلى جانب أن الجيش أمامه يعني تنفيذ عمليات أو مزيد من الاعتقالات في الضفة الغربية، مزيد من الاعتقالات لمن يتهمهم بأنهم شاركوا صباح هذا اليوم بما جرى في منطقة تل. وكان الجيش الإسرائيلي قد قال في بيان سابق بأن هوية جميع المشاركين تم تحديدها، وبدأ بأن تنفيذ عمليات الاعتقال بدءا باعتقال مصابين اثنين من داخل إحدى مستشفيات نابلس، وحاليا ربما قد ينفذ مزيد من عمليات الاعتقال. ولكن واضح من خلال البيانات القادمة من الجيش الإسرائيلي بأن التصعيد هو سيد الموقف وأن إسرائيل ذاهبة لتنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق، رغم أن من تسبب بهذا التصعيد هم المستوطنون الذين أقدموا على حرق منازل الفلسطينيين في الفترة الماضية، قتلوا منذ مطلع هذا العام أكثر من 24 فلسطينيا، قاموا بالاعتداء على ممتلكاتهم، هاجموا الفلسطينيين وبلداتهم، حرقوا حتى موسم الزيتون في أكتوبر الماضي، وكثيرة هي الانتهاكات والاعتداءات التي نفذها المستوطنون إلى جانب تهجير ما تبقى من التجمعات البدوية في مناطق صيف الضفة الغربية المحتلة. كل هذه الإجراءات كانت كفيلة بتصعيد الموقف، وكان يمكن عدم تصعيد الموقف إذا ما أقدم الجيش الإسرائيلي على كبح هذه الهجمات المنظمة والمدعومة من جهات حكومية إسرائيلية وفقا لفلسطينيين، مدعومة من وزراء من داخل حكومة بنيامين نتنياهو وحتى من الجيش الإسرائيلي. قبل أيام قائد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية قال بأن البؤر الاستيطانية في الضفة هي جزء من المفهوم الأمني الإسرائيلي، وأنهم يحافظون ويحمون يعني آلاف وربما عشرات آلاف الدنومات من استيلاء الفلسطينيين عليهم بحسب ادعائه ووصفه. وكان هذا الحديث خلال مؤتمر للبؤر لمسؤولين في داخل البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة. بخصوص القرارات التي صدرت عن نتنياهو وكاتس، القرار الأول تنفيذ عمليات هدم منازل، وهذا إجراء متبع ونفذته إسرائيل كثيرا وليس رادعا، لأن مثل هذا الإجراء هو متبع منذ أكثر من 11 عاما. أيضا يتحدثون عن إلغاء التصريح لتصريح العمل لأقارب يعني من قاموا بإطلاق النار ونفذوا هذه العملية وفقا للادعاءات الإسرائيلية. ولكن أيضا نذكر بأنه منذ 7 أكتوبر إسرائيل تمنع العمال الفلسطينيين من الدخول إلى داخل الخط الأخضر، ومن تعطيهم تصريح فقط في حالات خاصة جدا، وحتى تصريح العلاج أيضا عليها رقابة عالية جدا ولا تمنحها بسهولة السلطات الإسرائيلية للدخول إلى داخل الخط الأخضر أو حتى إلى مدينة القدس. أيضا النقطة الثالثة يتحدثون عن تسوية مزيد من البؤر الاستيطانية، وكانت هذه الحكومة قد احتفلت في الأيام الماضية بتسوية أمور 160 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية. هذه النقطة يمكن أن نتوقف عندها لأنها يعني ليست بالأمر السهل. التسوية هي بالأصل البؤر الاستيطانية وفقا للقانون الإسرائيلي تصنف بأنها غير قانونية. عملية التسوية يعني أن تضخ ميزانيات لهذه البؤر، أن يتم مد هذه البؤر بالبنى التحتية، الزفتة، الشوارع، الكهرباء، الماء، البناء الثابت وليس فقط البناء المتنقل أو الكرفانات. أيضا يعني محاولة ربط هذه المستوطنات البؤر الاستيطانية بالشوارع الالتفافية، وهذا يعني الاستيلاء على مزيد من أراضي الفلسطينيين. النقطة الأخطر في قرار نتنياهو وكاتس بإنشاء مزيد من البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، وهذا يعني إعطاء هذه الجماعات المتطرفة من المستوطنين ضوءا أخضر بالاستيلاء على مزيد من أراضي الفلسطينيين وإنشاء بؤر استيطانية. للمفارقة في الأيام الماضية كانوا يشتكون من أن هذه البؤر ويسمح لهم بالاستيطان فقط في مناطق سي أو مناطق جيم وفقا لاتفاقية أوسلو، وكانوا يطالبون بالاستيلاء وإنشاء مثل هذه البؤر في مناطق بي وحتى في مناطق ألف التي تشكل أقل من 20% من مساحة الضفة وتخضع لسيطرة أمنية ومدنية فلسطينية كاملة. وقبل أيام وصلت مجموعة من المستوطنين إلى منطقة قريبة جدا من رام الله، نتحدث عن منطقة قريبة جدا من حي الطيرة أحد أحياء مدينة رام الله، وحاولوا وضع بوابات حديدية في تلك المنطقة. لذلك لديهم أطماع، لديهم أحلام خلاصية. هذا التيار يدفع نحو الاستيلاء على مزيد من الأراضي، تهجير الفلسطينيين، ويدعون أن مثل هذه الإجراءات تسهل من عودة المسيح المنتظر، تسهل من إعادة بناء ما يسمونه الهيكل وهدم المسجد الأقصى المبارك وغيرها من الأفكار والأحلام الخلاصية لدى هذا التيار من المستوطنين الذي كان يوما ما على الهامش، ولكن حاليا في إسرائيل بعد عقدين نتحدث عن أن هذا التيار الذي كان منبوذا في 80s و 90s القرن الماضي وتم إخراج عدد من أحزابهم من دائرة القانون في إسرائيل وتم يعني وصفهم بأنهم جماعات إرهابية، الآن نتحدث عن أن ذات هذا التيار هو الذي يحكم إسرائيل وحاليا تغلغل في صفوف الشرطة، في صفوف الجيش، القضاء، الحكومة وكل المؤسسات الإسرائيلية. لذلك باتوا اليوم في مركز الحكم ولديهم ثقل سياسي، رغم أننا نتحدث عن 5% فقط من الإسرائيليين الذين يستوطنون في الضفة الغربية، إذا ما قررنا ذلك فقط من عدد السكان قرابة 700,000 من أصل 10 ملايين.
11: شكرا جزيلا لك من القدس مراسل تلفزيون العربي أحمد جرادات. ونكمل بذات الموضوع لنقاشه وتحليله من حيفا. ينضم إلي الآن نايف زيداني مراسل العربي الجديد في الداخل الفلسطيني. تحياتي لك نايف. دعني أبدأ معك بتفصيل هذا المشهد وقراءته من ناحية العاجل الذي كنا ننقله بداية. قائد الجيش يبلغ قادة المستوطنين بعملية عسكرية موسعة. نايف، هل هذا الإبلاغ هو للإعلام لقادة المستوطنين أم كما نرى هذه الثنائية بين قوات الاحتلال والمستوطنين يبلغهم ليقوموا بشيء ما؟
16: نعم، يعني لطالما كانت هذه الثنائية موجودة بين يعني الجيش من ناحية والمستوطنين من ناحية أخرى، وبطبيعة الحال يعني أثبتت طوال يعني الفترة الماضية أثبت بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي ضالع بما يقوم به المستوطنون، وأيضا هو جزء عادة من هذه الاعتداءات التي تتخللها في كثير من الأحيان يعني أعمال إرهابية وطبعا مصادرة أراضي واعتداءات على المنازل وعلى الفلسطينيين وقتلهم وملاحقتهم وتعطيشهم وكل هذه الأمور. فبالتالي يعني الجيش الإسرائيلي لطالما كان جزءا من هذا المشهد ثبت بأن الكثير العديد من جنوده كانوا يشاركون في مثل هذه الأعمال أحيانا، ويعني أيضا عدا عن توفيرهم طبعا الحماية للمستوطنين ومرافقتهم، ويعني حتى ذهبوا اليوم لوصف هذه الاعتداءات وهذه الخروقات من قبل المستوطنين بأنها يعني رحلة أو عملية تنزه في المكان، وكأنه التنزه في مثل هذه الأماكن في أماكن الفلسطينيين وانتهاك يعني أراضيهم ومنازلهم، وكأنه هذا أمر بات يعني طبيعيا في ظل الأوضاع الحالية وفي ظل يعني الحكومة الحالية الداعمة كليا للمستوطنين. فبالتالي المشهد متكامل، هنالك المستوطنون الذين ينفذون الأمور على الأرض، وهناك الجيش الذي يقدم لهم الحماية وفي ذات الوقت يشارك يعني جزء من جنوده على الأقل في مثل هذه الأعمال، وبالطبع هنالك الحكومة التي تقدم الغطاء الرسمي لكل هذا وتدعم المستوطنين ومخططاتهم في كافة الجوانب.
11: طيب نايف، هذا الدعم وهذه الدعوة لهذا التيار المستوطنون بكل ما يحملونه من أفكار من عنف من أفكار
2: راديو الحرية
1: هل تبحثون عن أحدث تقنيات الليزر والعناية بالبشرة والرعاية الطبية المتخصصة؟ في مركز كليفلاند للخدمات الطبية المركز الأمريكي نجمع لكم نخبة من الخدمات الطبية والتجميلية تحت سقف واحد. عيادة التجميل بإشراف الدكتور حمزة الخراز وقسم البشرة وخدمات الليزر مع الأخصائية بشائر أبو رحمة باستخدام أحدث أجهزة الليزر العالمية، جهاز ديكا وجهاز أوكسفورد الأمريكي وفيلا نوفا بلس، تقديم أفضل حلول إزالة الشعر والعناية بالبشرة بأعلى درجات الأمان والجودة. كما يضم المركز قسما متكاملا للمنتجات الطبية المرخصة من وزارة الصحة وكل ما تحتاجه بشرتكم من عناية وحماية، ولأن راحتكم أولويتنا نوفر قسمي علاج طبيعي منفصلين للنساء والرجال بإشراف كادر متخصص وخبرة متميزة. استفيدوا الآن من الاستشارات المجانية وخصم 20% على جميع الجلسات بالإضافة إلى عروض صيفية متواصلة. عمارة الصفا والمروة الطابق الرابع 0568-232-631. حلويات حور بتهني الناجحين والناجحات بامتحان الثانوية العامة وبتقدم لهم عرض وخصم خاص داخل المحل. حلويات حور الخليل الحرس.
17: للحجز والتواصي الاتصال على 0569-422-16.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلب.
1: شركة M4 لتعديل كماليات السيارات بتهني الناجحين والناجحات بامتحان الثانوية العامة. شركة M4 بإدارة صهيب مسك واد أبو كتيلة طريق ديوان الهيموني مقابل مخبز البركة.
2: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقص تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات، وإذا ما بدك تقصير ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح، تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
3: كراج الأمير بهني الناجحين والناجحات. كراج الأمير مقابل معرض فرانكفورت للسيارات بإدارة الأخوين شادي وفادي الهيموني. جوال فادي 0595-5465، جوال شادي 0595-5665.

0: تهنئ شركة الزهراء للمواد الغذائية والشراب الناجحين والناجحات في الثانوية العامة، وتتمنى لهم دوام التقدم والنجاح.
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
0: تهنئة مقدمة من فندق وقاعات أبو مازن للناجحين والناجحات بامتحان الثانوية العامة. فندق وقاعات أبو مازن الخليل نمرة.

0: تراها. مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329950، جوال 0594222240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: كافيه شغف، الوكالة الإماراتية لكل طلاب التوجيه. مفاجآتكم عند كافيه شغف. اختاروا ورقة من صندوق التوجيه واربحوا خصومات بتوصل لأكثر من 50%، وممكن يكون طلبكم مجاني. كافيه شغف، الخليل مقابل جامعة الخليل بإدارة مؤمن أبو خلف، ورام الله سردة الشارع الرئيسي بإدارة معاوية أبو خلف. وألف مبروك للناجحين والناجحات.
2: الصفا للجراحات التخصصية يبارك لأبنائنا الناجحين والناجحات في الثانوية العامة. الصفا للجراحات التخصصية، الخليل، عين صارة، عمارة الصفا، الطابق السادس.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع

0: عليكم إلا فعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: الساعة الآن 5:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: مسويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا. راديو الحرية
2: 92.7 بالعشرة اف ام اف ام اف ام.
3: آلاف الاعتداءات خلال 6 شهور على المواطنين، اعتداءات متنوعة تبدأ بقطع بالاعتداءات على الأرض وعلى الأغنام وسرقتها انتهاء في عملية القتل. تتحدث عن قتل خلال 2 سنين أكثر من 40 مواطن فلسطيني على يد المستوطنين. أنت تتحدث معنى ذلك هذا تطور؟ معنى ذلك تتحدث أن هناك كل يوم سيكون أو كل أسبوع أو كل شهر شهيد فلسطيني على يد المستوطنين؟ وأصبحنا عندما تتحدث عن هذا العدد، هذا العدد وهذا الرقم مش بسيط، معنى ذلك شرعنة اللي هو القتل الفلسطيني والدم الفلسطيني. عندما تتحدث أن هناك مستوطن واحد بين قرية وقرية، بين محافظة ومحافظة، أغلق الطريق في البارحة بين عصيرة ونابلس، عصيرة المدخل الوحيد لمدينة نابلس، قام بمستوطن واحد بإغلاق الشارع لمدة 3 ساعات. معنى وهذا محمي من الجيش الإسرائيلي.
4: طيب دكتور عقل، اسمح لي سأنوه لهذه الصور التي أيضا وردتنا قبل قليل، تحديدا من قرية صرة. كنا رصدنا يعني قطعان المستوطنين تعبر باتجاه صرة للهجوم على هذه القرية الواقعة جنوب غرب نابلس. هذه اشتباكات بين الأهالي والمستوطنين. طبعا عندما أقول اشتباكات أنوه وأشدد على أن الفلسطينيين بيدهم حجر، هذا أقصى ما لديهم في هذه اللحظات. كريستين ريناوي مراسلة التلفزيون العربي من حوارة جنوب نابلس ستكون معنا الآن لتضعنا في الصورة. كريستين،
5: نعم ديما، في هذه الأثناء اندلعت مواجهات بين الأهالي والمستوطنين الذين هاجموا قرية صرة جنوب غرب نابلس. صرة قريبة جدا من قرية تل التي وقعت فيها المجزرة هذا الصباح. على ما يبدو بأن أكثر من 100 مستوطن هاجموا.

0: جموا القرية من المنطقة الغربية. رئيس مجلس صرة للتلفزيون العربي أكد بأن أكثر من 100 مستوطن يشاركون في هذا الهجوم، وأن عمليات إخلاء لأهالي من إحدى البنايات السكنية تجري الآن بعد محاولات من قبل المستوطنين لإحراق هذه البناية. بالتالي ينشغل الفلسطينيون حاليا بإخلاء إحدى البنايات السكنية من أجل منع وقوع إصابات أو شهداء على إثر محاولات المستوطنين حرق بناية سكنية في منطقة صرة جنوب غرب نابلس. بالتالي هجوم جديد ينفذه المستوطنون في هذه الأثناء. خلال الساعات الأخيرة كما شهدنا سلسلة من الهجمات نفذها المستوطنون، إن كان في محافظة قلقيلية تحديدا في شرق قلقيلية في جيت ومحيطها. أيضا كان هنالك تسجيل ثماني إصابات، من بين الإصابات مصابين بالرصاص الحي، 6 إصابات بالرصاص الحي على الأقل في الهجمات التي نفذها المستوطنون على مناطق شرق قلقيلية في محافظة قلقيلية إلى الشمال من الضفة الغربية. على ما يبدو أن المستوطنين انطلقوا من مستوطنة جلعاد المقامة على أراضي الفلسطينيين في المنطقة. على ما يبدو أنهم شاركوا في جنازة المستوطن الذي قتل فيما تزعم إسرائيل أنها عملية إطلاق نار وقعت هذا الصباح. من بعدها كما توقع الفلسطينيون بدأ المستوطنون بتنفيذ المزيد والمزيد من الهجمات. بالتالي الآن نتحدث عن مواجهات اندلعت، عن تجمع للأهالي في قرية صرة، عن إخلاء لعائلات من إحدى البنايات السكنية خشية على أرواحهم بعد عمليا اقتحام المستوطنين لتنفيذ هجمات جديدة على منطقة صرة القريبة من قرية تل. رئيس مجلس تل حيث وقعت المجزرة هذا الصباح الآن هو محتجز لدى مخابرات الاحتلال وجيش الاحتلال يتعرض للتحقيق. هنالك وجود لآليات، وجود لجرافات على الطرقات في شمال الضفة الغربية، على ما يبدو أنها في إطار استعدادات جيش الاحتلال لشن عملية عسكرية هدد بشنها في شمال الضفة الغربية. يواصل الاحتلال الإسرائيلي حصاره على محافظة نابلس وعلى قرية تل. يواصل المستوطنين تنفيذ هجمات، الطرق مغلقة بين كل بلدة وبلدة، بين كل قرية وقرية، بين كل محافظة ومحافظة، ديما الطرق مقطوعة تماما. هنالك بعض العائلات التي تقطعت بها السبل لجأت إلى منازل فلسطينية من أجل البقاء عندها خلال الساعات المقبلة. بالتالي هنالك وضع اجتماعي صعب يواجهه الفلسطينيون حاليا على إثر قطع التواصل الجغرافي بين الأراضي الفلسطينية، تحديدا في محافظة نابلس، حيث أعلن جيش الاحتلال رسميا بأنه بصدد شن عملية عسكرية قال إنها سوف تشمل اعتقالات.
1: اعذريني للمقاطعة، ستبقين معنا كريستين ونعود إليك لمتابعة التطورات. ينضم إلي الآن نعمان عبد الله رئيس بلدية صرة. سيد نعمان، نتابع الصور التي ترصد المواجهات الآن في صرة، ومراسلتنا كريستين ناوي أيضا تطلعنا على تفاصيل ما يجري، محاولة إحراق بناء وإلى ما ذلك، أن تضعنا في تفاصيل التفاصيل وما الذي يجري حاليا، كيف الوضع حاليا سيد نعمان؟
2: أختي كريستينا، حالنا في قرية صرة كحال باقي القرى في فلسطين. في هذه اللحظات مئات المستوطنين دخلوا القرية من جهة الغربية، أي من جهة مستوطنة جلعاد، وبدأوا بقطع الأشجار وتجريف الأراضي والدخول إلى المباني ومحاولة حرق المباني وحرق جزء منها. لا يوجد شارع في صرة لا يوجد فيه مستوطنين حاليا، والأهالي كليات على بمواجهات شديدة معهم، وللأسف بنقصنا إمكانيات الإسعاف والدفاع المدني. ضروري جدا، وهذا باختصار وضع البلد، وهذا باختصار وضع القرية، وضع مأساوي جدا. المستوطنين في كل شارع بيهاجموا كل البيوت، النيران تشتعل، وكوني بعيدا بعض الأمطار لا أستطيع تحديد المكان بالضبط الذي يحرق.
1: سيد نعمان، يعني مدركة لصعوبة الظرف، وتقول انه في كل شارع من صرة هناك مستوطنين، ف يعني هل صحيح. هناك تقدير صحيح. لاعداد هؤلاء؟
2: لا، العدد يتجاوز 150 مستوطن.
1: وطبعا باسلحه،
2: ما باسلحتهم طبعا، كانوا برتب الجيش الاسرائيلي خلفهم. صحيح.
1: نعم،
2: هاي في مواجهات شديدة. أنا بتكلم معك وأنا بسيارتي للطريق، مواجهات عنيفة كمان في داخل القرية بينهم وبين الشبان.
1: هذه ليست أول مرة تهاجم صرة سيد نعمان.
2: شبه يومي، شبه يومي.
1: طيب ما الذي يجري يعني في يومي. كل هجوم ما الذي يجري؟
2: يجري إنه هاي القطعان هاجمت البيوت وعملت من بعد ظهر اليوم بقطع الأشجار وتجريف المنطقة الواقعة ما بين قرية صرة من الجهة الغربية ومستوطنة قلعاد، ما تسمى بمستوطنة قلعاد. فهذا بحصل شبه يومي، ولكن اليوم هو اليوم الأعنف والأشد على تل وصرة وعراق بورين وكل وجيد وكل القرى المحيطة أو الامتداد الشريط الغربي لهذه المستوطنة.
1: طيب يعني نتابع الصور التي ترصد هذه المواجهات، شبان صرة يعني يدافعون عنها، ولكن حضرتك أيضا ذكرت بأنه هناك نقص في سيارات الإسعاف، هناك نقص في كل ما يستلزم لي يعني التعاطي مع إصابات لا سمح الله، صحيح سيد نعمان؟
2: صحيح. لا صحيح، الان صحيح 100%. احنا قرية صرة وتل وراك نفتقد لمنطقه دفاع مدني ولا يوجد اي سياره اطفاء، وهذا ضروري الناس بتطفي بموجب الاحتياطات اللي اخذناها من الصبح بتنكات المياه البسيطه.
1: طيب شكرا سيد نعمان عبد الله رئيس بلديه صرة. أعود إلى كريستين. كريستين يعني في مداخلات سابقة وفي كل مداخلة أيضا تشيرين إلى المخاوف الآن لدى سكان قرى بعينها في الضفة الغربية، ولدى أيضا محافظة نابلس الآن بالطوق الأمني المفروض عليها، فبالتالي يعني كيف يتم التعاطي مع هذه المخاوف، كيف الاستعدادات خاصة مع هذه الصور التي نتابعها كنموذج لما قد يجري في أماكن متعددة؟
0: هنالك بعض الإرشادات والتحذيرات للفلسطينيين بعدم السير بمركبات على الطرقات في هذه الأوقات الصعبة، لأن المستوطنين ينتشرون في الطرقات، ينفذون هجمات تستهدف مركبات الفلسطينيين، قراهم، أراضيهم، ممتلكاتهم، بالتالي هنالك تحذيرات، لكن الذي يشن الهجمات هم المستوطنون، هم يقتحمون القرى والبلدات كما يجري في هذه الأثناء في صرة جنوب غرب نابلس. مستوطنون هم الذين يهاجمون الفلسطينيين وهم في داخل بلداتهم وقراهم، انطلقوا من ما تسمى مستوطنة قلعاد بعد الانتهاء من جنازة أحد المستوطنين الذين قتلوا فيما ادعت إسرائيل والاحتلال الإسرائيلي أنها عملية إطلاق نار نفذت هذا الصباح. من بعدها رأينا اقتحاما كبيرا بحسب رئيس مجلس صرة للتلفزيون العربي بأن أكثر من 100 إلى 150 مستوطنا يشاركون في هذا الهجوم. ينشغل الفلسطينيون حاليا بإخلاء بناية سكنية حرصا على العائلات من تبعات محاولة حرق هذه البناية السكنية. كل قرية وبلدة معرضة لهجمات المستوطنين في هذا الوقت ديما. طبعا القرى التي دائما ما تستهدف تكون عرضة للاستهداف أكثر من غيرها، مثلا حوارة حيث نحن موجودون، بلدات قرى وجنوب نابلس هي دائما ما تتعرض لهجمات المستوطنين. مناطق شرق رام الله وشمال شرق رام الله، الطيبة، دير جرير، سلواد، سنجل، أبو فلاح، ترمس عية، المغير، هذه القرى تتعرض لهجمات المستوطنين يوميا بدون وجود عمليات. مسافر يطا في جنوب الخليل، هذه مناطق تتعرض يوميا لهجمات المستوطنين. لا يحتاج المستوطنون ذريعة من أجل شن هجمات على الفلسطينيين، هذا واقع أصبح يوميا هنا في الضفة الغربية. الغربية. الآن هم يتذرعون بوقوع عملية فيها قتلان، بالتالي يدعونا للانتقام عبر شن هذه الهجمات التي تستهدف القرى والبلدات الفلسطينية. مخاوف طبعا لدى الفلسطينيين، لدى العائلات، على الأطفال، على كبار السن، من هذه الهجمات التي تشمل الحرق، تشمل السيطرة على أراضي، تشمل استهداف ممتلكات. وضع صعب يعيشه الفلسطينيون ديما.
1: من حوارة جنوب نابلس مراسلة التلفزيون العربي كريستين ريناوي. أعود لضيوفي دكتور عقل صلاح أستاذ العلوم السياسية، ونايف زيداني مراسل العربي الجديد في الداخل الفلسطيني. نايف، أستوضح منك، يعني كما ذكرت قبل قليل زميلة كريستين بأن هؤلاء المستوطنون خرجوا من جنازة مستوطن قتل في مواجهات منطقة تل، والجيش الإسرائيلي يعلن عن مقتل جنديين، فهل هذا المستوطن بعداد الجنود بالنسبة للجيش الإسرائيلي أم ماذا؟
3: نعم، يعني أحيانا يكون المستوطن نفسه هو أيضا جندي، يعني فيكون في كلتا القبعتين، وهذا على ما يبدو ما حصل اليوم على الأقل في إحدى الحالتين، يعني واحد من الجنديين اللذين قتلا. الآن مثل هذا الأمر يعني حصل أيضا في مرات سابقة، بمعنى أنه يعني حين يقتل مستوطن ما نجد بأن هناك ما يسمى بالعمليات الانتقامية، وكأنه طبعا الانتقام وكأنه الانتقام جاء على شيء فعله الفلسطينيين، ولكن يتنسون بأنه المعتدي هو أصلا المستوطن وليس الفلسطيني. ولكن أيضا دعيني ربما يعني ونحن نشاهد هذه المشاهد الآن يعني أتساءل ربما إن كان هذا ما يحدث الآن داخل القرى، وهي يعني بلدات وفيها عدد من السكان، فيعني ما بالنا بما قد يحدث أو ربما تتعرض له التجمعات السكانية النائية، يعني مثل هذه التجمعات ربما تكون عرضة لهجمات أشد، لأنه لطالما استفرد المستوطنون بها. ويعني أنا ربما منذ فترة ليست بطويلة، منذ فترة قريبة يعني كنت في إحدى تلك المناطق في الأغوار، و يعني كانت الشهادات صعبة جدا وقاسية جدا عن الحياة اليومية التي يعني الأمر العادي أو اليوم العادي هناك هو اليوم الذي فيه طبعا اعتداءات وحرق وترهيب للأطفال ولطلاب المدارس وللنساء وللشيوخ وللجميع، وبالتالي ربما أيضا هناك خطر أكبر في مثل هذه المرحلة ربما اليوم وفي الأيام القادمة بتصعيد إضافي في تلك المناطق، لأنه يعني تركوا لمصيرهم السكان. نعم. هناك تركوا لمصيرهم بكل ما تحمل الكلمة من معنى. طبعا الاحتلال هو من يتحمل المسؤولية. نعم. ولكن إضاءة أيضا إضاءة يعني مهمة. حتى الفلسطينيين بشكل عام وعلى رأسهم السلطة الفلسطينية، يعني لا أحد يكاد يسأل في هؤلاء. نعم. الناس في هؤلاء السكان.
1: إضاءة مهمة، وأنقل جزء منها لدكتور عقل. دكتور، يعني أنتم في الضفة لوحدكم.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM. الساعة الآن 6:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
6: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
4: راديو الحرية
7: 92.7 FM.
4: التلكؤ عن حمل ملف اللي هو الاعتداءات المستوطنين. عندما تتحدثي أن المستوطنون يقومون بقتل الفلسطينيين مواطنين فلسطينيين وحرق ممتلكاتهم وأراضيهم وجميع هذه الممارسات التي ترتقي إلى جرائم حرب بالقانون الدولي ما يقوم به المستوطنون والجيش الإسرائيلي واعتداء المواطنين، يجب على الجيش الإسرائيلي توفير حماية للمواطن الفلسطيني، توفير حماية للشعب المحتل، وليس اللي هو حراسة المستوطنين لقتل الشعب الفلسطيني أو قتل مشارك في قتل اللي هو الفلسطين كما حصل اليوم في تل وحصل في قلقيلة ويحصل كل شيء كل يوم. عندما تتحدث أن المستوطنين يقومون في تعبيد الطرق، في البارحة كان المستوطنون هم حفنة من المستوطنين يعبدون بطريق ما بين مستوطنة شافي شمرون ومستوطنة اللي هي عيبال فوق جبل نابلس الجديدة، يعبدون الطرق. المستوطنون اليوم في قرية بركة يقومون بالبحث عن اللي هو عيون المياه، عين اللي هو تسمى عين الكبي. قاموا المستوطنون في السيطرة على مياه الدلفي في القرى. عندما تتحدث أن المنهجية اللي هي مخططة كاملة متكاملة، سيطرة على المياه، سيطرة على الأرض، سرقة المواشي، سرقة الأرض، سرقة الزيتون، سرقة كل شيء، حتى قتل الفلسطينيين وحركة ممتلكاتهم. معنى ذلك ضغط على الفلسطينيين.
1: دكتور عقل اسمح لي سأنوه للصور التي نتابعها والتي أيضا ترد من صرة جنوب غرب نابلس. نتابع حرق لأبنية للفلسطينيين من قبل المستوطنين الذين هاجموا صرة قبل قليل، وتابعنا جزء من المواجهات بينهم وبين شبان صرة الذين يحاولون الدفاع عن قريتهم. وأيضا يعني ذكرت لنا كريستين ريناوي مراسلة التلفزيون العربي محاولات المستوطنين لإحراق أبنية، ونتابع الآن إحراق هذا العقار في صرة. كما ذكر أيضا رئيس بلدية صرة نعمان عبد الله الذي انضم إلينا قبل قليل بأن تقريبا في كل شارع من هذه القرية الواقعة جنوب غرب نابلس يتواجد مستوطنون ويهاجمون وهم أساسا مسلحون. نايف، كنا نتحدث أو جئت على ذكر عقلية هذه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة بما تمثله بمن يمثلها، فمن هذه العقلية تبدو حكومة نتنياهو غير عابئة غير مبالية بأي من التبعات الدولية، خاصة إن ذكرنا الحراك الأوروبي الأخير فيما يتعلق تحديدا بالمستوطنين وبالعنف في الضفة الغربية.
3: نعم، يعني هذا صحيح. إسرائيل لا تأبه بأحد على ما يبدو، وكانت هناك عدة يعني ضغوطات دولية في مرات سابقة، وحتى أيضا فرض عقوبات على المستوطنين، خاصة أولئك الذين يعني ينفذون عمليات إرهابية أو هجمات إرهابية ضد الفلسطينيين، وكانت هنالك أحكام، ولكن كل هذا لم يردع هذه الدولة المتغطرسة أو الحكومة المتغطرسة عمليا، التي يبدو أنها لا تكترث لأحد، حتى لو كانت تجلب الويلات على نفسها وعلى جنودها وعلى مستوطنيها. أيضا يعني ربما في الوضع العادي، يعني هناك كان حديث منذ قليل بأنه نتنياهو سيلتقي ترامب يوم الثلاثاء، يعني سيسافر الاثنين ويلتقي ترامب يوم الثلاثاء، وربما في وضع عادي لكانت الإدارة الأمريكية أيضا ستتطرق إلى ما يحدث في الضفة الغربية، ولكن يعني حتى هذا الأمر لست متأكدا من إن كان سيناقش أم لا، أو أصلا إن كانت هذه الزيارة هي ستكون زيارة فعلية أم مجرد يعني خدعة أخرى قبل ضربة وجه إلى إيران. يعني هذه الأمور ليست واضحة الآن، لأنه سبق وكنا في مثل هذا الحال، ولكن ما أردت أن أقوله بأنه حتى الضغوطات الأمريكية التي كانت أحيانا بأمور قضايا تتعلق بالضفة الغربية المحتلة لم تؤتي وكلها، لا يعني لم تنتج شيء بالفعل يردع إسرائيل، واستمرت هجمات المستوطنين يعني طوال الوقت، وبالتالي يعني لا أرى بالأفق حل قريب، وربما إلا طبعا إن كانت الأجهزة الأمنية بالفعل يعني صعدت تحذيرها للحكومة وما يمكن أن ينجم يعني عن تطور الأحداث.
1: نعم، وسريعا أوسلو، أين وصل إسرائيليا طالما كان الحديث عن الانسحاب من أوسلو وطرح هذا الموضوع في الكنيست؟
3: نعم يعني أوسلو أصلا منتهي بالنسبة للحكومة الإسرائيلية طبعا خاصة هذه الحكومة، ولكن أيضا بسنوات إلى الوراء ما طبق منه وما بقي يعني الفجوة كبيرة بين ما وقع وبين ما يجري على الأرض. وهذه الحكومة تقول وتصرح بشكل واضح بأنها يعني تريد أن تقطع أوصال الضفة الغربية بأكملها، بمعنى مستوطنات في كل الضفة الغربية، وهذا يمنع بطبيعة الحال قيام دولة فلسطينية. وبالتالي أصلا أوسلو يعني منتهي طبعا عدا عن كل هذه الممارسات. الأمر الأبرز أنه رغم كل هذه الأحداث، يعني رغم حرب الإبادة على غزة قبل ذلك، رغم كل ما يحدث في القدس والانتهاكات للمسجد الأقصى المبارك، رغم ما يحدث في الضفة الغربية والاستهدافات، نجد بأنه يعني التنسيق الأمني باقي من قبل السلطة الفلسطينية التي يبدو لا تحسن استغلال الأوراق التي بيدها لتحاول على الأقل تغيير طبعا شيء معين، وإن كانت هي أيضا مستهدفة. يعني حتى نكون أيضا منصفين إلى حد ما، السلطة
1: وصلت
3: أيضا مستهدفة،
1: ولكن
3: يعني لم نرى جهد يعني جدي أو خطوة جدية من شأنها تغيير الواقع ولو قليلا.
1: شكرا من حيفا نايف زيداني مراسل العربي الجديد في الداخل الفلسطيني، وشكر موصول لدكتور عقل صلاح أستاذ العلوم السياسية من نابلس. ونستمر بذات الموضوع، معي هنا في الاستوديو أدهم مناصرة الصحفي في التلفزيون العربي، تحياتي لك أدهم. أدهم، يعني الصورة الأكبر انطلاقا من تل إلى ما يجري في صرة القريبة أساسا من ما يجري، التهديد لحوارة وغيرها، جغرافيا اشرح لنا هذه المنطقة.
7: عمليا عندما نتحدث عن هذه المناطق، لو وجه أو وسعنا المجهر أكثر بالنسبة لجغرافيا هجمات المستوطنين، عندما نتحدث نبدأ من الجنوب مسافة يطا، عمليا هنالك تركيز على ما باتت تعرف المناطق والأراضي الفارغة التي كانت مشروع تنمية فلسطينية في مرحلة ما، ولذلك هم يستهدفون أي مشاريع للبقاء وللوجود الفلسطيني والتنمية. إذا ما اتجهنا وسطا حيث رام الله، شمال شرق رام الله، حيث يتم استهداف القرى المحاذية لشارع ألون، ولذلك هذا الشارع الاستيطاني هم يريدون حشر الوجود السكاني الفلسطيني غربي هذا الشارع لا شرقية. وإذا ما اتجهنا شمالا حيث مدينة نابلس ومحافظة نابلس وسلفيت أيضا والمناطق الأخرى في شمال الضفة الغربية، ونحن نتحدث بطبيعة الحال عن عودة الاستيطان في أقصى شمال الضفة الغربية حيث جنين من تلك المستوطنات التي تم الانسحاب منها بشكل أحادي الجانب بموازاة قطاع غزة عام 2005. هم يتبعون منهجية في ذلك مناطق نابلس، هذه المناطق هم يريدون أن يحسموا يعني وأن يرهبوا البلدات المحاذية للمستوطنات، وبالتالي أن يحسموا هذه المعركة وما يسمى الحسم في الضفة الغربية. ولذلك عندما نتحدث عن صرة، عن تل بيت فوريك، هذه المناطق الموزعة في أكثر من جهة من محافظة نابلس وفي
6: راديو الحرية
8: 92.7 FM.
5: حلويات حور بتهني الناجحين والناجحات بامتحان الثانوية العامة، وبتقدم لهم عرض وخصم خاص داخل المحل. حلويات حور، الخليل، الحرس.
9: للحجز والتواصي الاتصال على 0569 422 16.

0: شركة M4 لتعديل كماليات السيارات بتهني الناجحين والناجحات بامتحان الثانوية العامة. شركة M4 بإدارة صهيب مسك واد أبو كتيلة طريق ديوان الهيموني مقابل مخبز البركة.
1: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
2: كراج الأمير بهني الناجحين والناجحات. كراج الأمير مقابل معرض فرانكفورت للسيارات بإدارة الأخوين شادي وفادي الهيموني. جوال فادي 0595-5465. جوال شادي 0595-5656. وحياة قلبي
0: وأفراح. الساعة الآن 6:00 بتوقيت مركز كليفلاند الأمريكي للخدمات الطبية. هل تبحثون عن أحدث تقنيات الليزر والعناية بالبشرة والرعاية الطبية المتخصصة؟ في مركز كليفلاند للخدمات الطبية المركز الأمريكي نجمع لكم نخبة من الخدمات الطبية والتجميلية تحت سقف واحد. عيادة التجميل بإشراف الدكتور حمزة الخراز وقسم البشرة وخدمات الليزر مع الأخصائية بشائر أبو رحمة باستخدام أحدث أجهزة الليزر العالمية، جهاز ديكا وجهاز أوكسفورد الأمريكي وفيلا نوفا بلس، تقديم أفضل حلول إزالة الشعر والعناية بالبشرة بأعلى درجات الأمان والجودة. كما يضم المركز قسما متكاملا للمنتجات الطبية المرخصة من وزارة الصحة وكل ما تحتاجه بشرتكم من عناية وحماية. ولأن راحتكم أولويتنا، نوفر قسمي علاج طبيعي منفصلين للنساء والرجال بإشراف كادر متخصص وخبرة متميزة. استفيدوا الآن من الاستشارات المجانية وخصم 20% على جميع الجلسات، بالإضافة إلى عروض صيفية متواصلة. عمارة الصفا والمروة الطابق الرابع 0568-232-631. تهنئ شركة الزهراء للمواد الغذائية والشراب الناجحين والناجحات في الثانوية العامة وتتمنى لهم دوام التقدم والنجاح.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
0: تهنئة مقدمة من فندق وقاعات أبو مازن للناجحين والناجحات بامتحان الثانوية العامة. فندق وقاعات أبو مازن الخليل نمرة.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: الصفا للجراحات التخصصية يبارك لأبنائنا الناجحين والناجحات في الثانوية العامة. الصفا للجراحات التخصصية، الخليل عين سارة، عمارة الصفا، الطابق السادس.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-42-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك، الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
5: كافيه شغف، الوكالة الإماراتية لكل طلاب التوجيه. مفاجآتكم عند كافيه شغف، اختاروا ورقة من صندوق التوجيه واربحوا خصومات بتوصل لأكثر من 50%، وممكن يكون طلبكم مجاني. كافيه شغف، الخليل مقابل جامعة الخليل بإدارة مؤمن أبو خلف، ورام الله سردة الشارع الرئيسي بإدارة معاوية أبو خلف. وألف مبروك للناجحين والناجحات.
6: راديو الحرية
7: 92.7 FM
8: التي يتعرض لها الفلسطينيون والمشروع الإسرائيلي لتصفيتهم وتهجيرهم قسرا من أرضهم بالترهيب. لكن إسرائيل تصر على تقديم روايتها كأمر واقع رغم الأدلة النافية، وحولت اعتداء المستوطنين في تل إلى عملية نفذها فلسطيني في المكان. وعليه أعلن جيش الاحتلال فرض طوق أمني على نابلس والبلدة واستقدام كتيبة إضافية إلى شمال الضفة لتعزيز قواته، ومستوطنو الضفة يتعهدون بتوسيع الاستيطان فيها.
9: أقول لكل شعب إسرائيل من هنا من موقع العملية إننا لن نكسر، بل أؤكد أن الاستيطان في يهودا والسامرة سيصبح أقوى. أدعو الحكومة الإسرائيلية إلى شن عملية عسكرية كبيرة بذراع من حديد.
10: المستوطنين هجموا على الدور عندنا هيهم.
8: اعتداءات المستوطنين لا تتوقف. في قرية جيد شرقية قلقيلية هاجم مستوطنون أطراف القرية وحاولوا إحراق منازل فيها. أكثر من 86 فلسطينيا استشهدوا في الضفة الغربية منذ بداية العام، بينهم 21 قتلهم المستوطنون. بينما تشهد الضفة تصاعداً في الاقتحامات والاعتقالات الإسرائيلية منذ بدء الإبادة بقطاع غزة في أكتوبر 2023، وأسفرت اعتداءات الجيش والمستوطنين عن استشهاد أكثر من 1180 واعتقال نحو 24,000 وفق معطيات رسمية.
11: الآن معنا من بلدة حوارة جنوب نابلس مراسلة التلفزيون العربي كريستين ريناوي. كريستين أهلا بك، هل ما زالت هجمات المستوطنين مستمرة في قرية سرة، وكيف يتطور الموقف أمنيا في نابلس عموما؟
12: سهام مستوطنون المئات منهم نفذوا هجوما على قرية سرة جنوب غرب مدينة نابلس إلى الشمال من الضفة الغربية، أحرقوا منزلا على الأقل اندلعت منه واشتعلت وأثار النيران المشتعلة كانت واضحة. أيضا نقل مصاب واحد على الأقل إلى مستشفيات نابلس على إثر هذا الهجوم الذي نفذه مستوطنون لكن مصادر محلية وأخرى من الإسعاف ذكرت بوجود عدد آخر من المصابين، بعضهم عولج ميدانيا، بالتالي هجوم بمشاركة مئات المستوطنين نفذ على قرية صرة، شمل إحراق منزل وأيضا شمل إحراق ممتلكات، وسجلت عدد من الإصابات في هذا الهجوم الذي ينفذ في ساعات مساء هذا اليوم. خلال ساعات نهار هذا اليوم رأينا مجزرة ارتكبها مستوطنون صباحا في قرية تل، 4 شهداء و4 جرحى من عائلة واحدة، عائلة الصيفي رمضان. الشهداء الأربعة إبراهيم، عمران، جواد، فاروق استشهدوا برصاص الاحتلال ومستوطنيه، وفق ما يؤكد الفلسطينيون الذين قالوا إن الناس والفلسطينيين كانوا في حالة دفاع عن النفس. مستوطنون مسلحون لاحقا اقتحم جيش الاحتلال المنطقة وبدأ إطلاق نار عشوائي في المكان. جيش الاحتلال اقتحم مستشفى نابلس التخصصي، اعتقل أحد أشقاء الشهيدين، الشهيدين الشقيقين، وهو مصاب جريح، اعتقله من داخل حرم المستشفى واعتقل مرافقا آخر له، وادعى في بيان رسمي بأنه اعتقل 2 من الذين شاركوا في عمليات إطلاق النار المزعومة صباح هذا اليوم في قرية تل. أيضا توعد الاحتلال الإسرائيلي بشن عملية عسكرية واسعة، رأينا تقييما للوضع نفذه وأقامه وعقده يلزمير رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي على بعد مسافة قليلة جدا من صرة، حيث هاجم المستوطنون هذه القرية الفلسطينية. كان يعرف جيش الاحتلال بأن المستوطنين سوف ينفذون المزيد والمزيد من الهجمات، لكنه لم يمنعها، هذا ما يقوله الفلسطينيون. كان هنالك توقعات بتنفيذ هجمات جديدة من المستوطنين، تحديدا بعد انتهاء جنازة أحد القتلى في العملية المزعومة من قبل الاحتلال الإسرائيلي. انطلق المستوطنون من مستوطنة جلعاد المقامة على أراضي الفلسطينيين في جنوب غرب نابلس، هاجموا هذه القرية الفلسطينية، والأمر قد لا ينتهي إلى هذا الحد. هنالك مخاوف فلسطينية بشن المزيد من الهجمات في مختلف أنحاء محافظة نابلس أو في قرى ومناطق أخرى. هنالك تضييقات على الحركة مثلا في بلدة عطارة شمال رام الله، هنالك اقتحامات ومداهمات نفذها جيش الاحتلال في دير جرير شرق رام الله، شهدت حتى آلية مدرعة هناك، بالتالي هنالك إغلاق للحواجز، هنالك استعراض للقوة، هنالك تعزيزات عسكرية، هنالك تحريض كبير، هنالك حشودات عسكرية يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية بالتركيز على محافظة نابلس. خلال الساعات الأخيرة نحن موجودون هنا في بلدة حوارة، لا خروج أو دخول من وإلى هذه البلدة، هي نموذج لكل قرى وبلدات جنوب نابلس ومحافظة نابلس. الحركة متوقفة تماما، مقطوعة، البوابات العسكرية مغلقة، الحواجز العسكرية مغلقة، انتشار كثيف للمستوطنين على الطرقات، هذا يعرض كل الفلسطينيين حتى لو كانوا يمرون بمركبة لهجمات جديدة من قبل المستوطنين. سهام،
11: شكرا لك. يا حتى الآن من بلدة حوارة جنوب نابلس مراسلة التلفزيون العربي كريستين ريناوي. الآن معنا سامر عين تباوي محلل السياسي من نابلس. أستاذ سامر أهلا بك معنا. يعني يبدو الوضع كأن إسرائيل لم تكن منشغلة في حروب أخرى وجبهات أخرى عندما يتم الحديث عن نقل يعني قوات من الجيش الإسرائيلي من غزة ولبنان إلى الضفة الغربية وتوسيع العمليات العسكرية في الضفة الغربية. مجموعة من القرارات صدرت بعد اجتماع نتنياهو الأمني بوزير أمنه وبقية القادة العسكريين. يعني هل هناك محاولة ربما لخلق واقع جديد، أن يكون هناك لعبة لتبادل الأدوار بين المستوطنين والحكومة الإسرائيلية، وهذه اللعبة لم تبدأ اليوم بل تم التجهيز لها منذ فترة؟
13: نعم، تحياتي لك، تحياتي لكل المشاهدين والمشاهدات. الحقيقة أنه هذا معد منذ زمن، وهذا ما قلناه في كل لقاءاتنا الإعلامية، في كل كتاباتنا، في كل توجهاتنا، نتحدث أن الضفة الغربية يخطط لها هذه الحكومة الموجودة حاليا بوجود أمثال بن جبير وسموتريتش برئاسة نتنياهو، هي حكومة مستوطنين أصلا. يعني المستوطنون الذين يهاجمون الفلسطينيين هم لهم ممثلين داخل الحكومة، لهم من يدافع عنهم داخل الحكومة. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني أن دولة الاحتلال في حالة لجمها في الجبهات خارج فلسطين الآن تركز على الضفة الغربية وتعتبر ويعتبر نتنياهو أن لا مجال للتصعيد ولا مجال من الاستفادة من الوضع القائم إلا بتصعيد الأمور في الضفة الغربية وفي قطاع غزة من خلال اختراقات كل ما سمي بوقت إطلاق النار وعمليات الاعتداء داخل قطاع غزة. الآن المستوطنون يعدون جبهات حفاظ المنظمة الاستيطانية تنشط بشكل كبير جدا بالسلاح والعتاد والرجال وبحماية الجيش الإسرائيلي. نحن أشبه بما نكون بالمرحلة قبل العام 1948 عندما كانت العصابات الصهيونية تقوم بالهجوم على الفلسطينيين في تلك الفترة بحماية ودعم الجيش البريطاني. الآن الوضع مماثل جدا، ولكن الفرق الوحيد أن من يجعلهم ويحتضنهم هو الجيش الإسرائيلي. ما حصل في قرية تل صباحا، المواجهة حصلت على أراضي قرية تل، المستوطنون هاجموا هذه المنطقة وهذه ليست المرة الأولى، هم معتادون على الهجوم على القرى الفلسطينية في كافة المناطق. لتخرج الأكذوبة الإسرائيلية لتقول أن هناك محاولة عملية من قبل الفلسطينيين. الفلسطينيين خرجوا ليدافعوا عن أرضهم، يدافعوا عن بيوتهم، يدافعوا عن أنفسهم. ثم كان الاعتداء واعتداء بالسلاح من قبل المستوطنين، وعندما حاول الفلسطينيون الدفاع عن أنفسهم خرج الجيش الإسرائيلي يقول هناك أوساد إرهاب، هناك عمليات مسبقة يعني مع سقط الإصرار، وأيضا تحدث هناك عن أن هذه يجب أن يكون هناك هدم للبيوت واقتحام.
6: راديو الحرية
7: 97.7 FM FM FM.
3: الساعة الآن 6:15 بتوقيت بن زحيمان.
14: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
6: راديو الحرية
7: 97.7 FM FM FM.
13: المزارع الفلسطينية في الأراضي الزراعية في المناطق في التلال أيضا منذ يعني أيام قليلة أقيمت مستوطنة على جبل عيبال في مدينة نابلس، وهذا الجبل يطل على المدينة بشكل كامل ويرتبط بالقرى المحيطة من عصيرة بتمرين جنسنيا وغيرها من القرى المحيطة، وأيضا يسيطر على السكن الفلسطيني في هذا الجبل. لذلك هذا مخطط واضح المراد منه الاستفادة من الحالة الإقليمية والدولية من أجل الإجهاد وضم ودفع الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية إلى الهجرة وإلى الخروج من المناطق التي يتسع فيها الاستيطان.
11: وهناك سلسلة من الأحداث في الحقيقة سيد سامر، يعني لو درسنا السياق الداخلي الفلسطيني ليس فقط ما يحدث في الإقليم وعلى مستوى العالم، الحرب بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، دور إسرائيل فيها، لكن والوضع في لبنان، لكن على المستوى الفلسطيني هناك سلسلة من الأحداث التي تتصاعد في الضفة الغربية يومياً. لكن إلى أي درجة يبدو تسارع هذه الأحداث في الأيام الماضية مرتبط بحسابات سياسية داخلية إسرائيلية؟
13: نعم، هذا سؤال مهم جدا. هذا السؤال يرتبط كثيرا الآن في مفهوم أنه هناك صراع داخلي إسرائيلي. الانتخابات على الأبواب عينت في 27 أكتوبر القادم. نتنياهو حسب استطلاعات الرأي لا يستطيع تشكيل حكومة يمينية متطرفة. معارضين نتنياهو مثل أيزنكوت يحصل على أكثر من 60 من المقاعد 120 في الكنيسة الإسرائيلي، وهذا يهدد اليمين المتطرف بشكل كامل. لذلك من جهة اليمين المتطرف مثل أمثال سموتريتش وبن-غفير يسابقون الزمن لتحقيق وقائع على الأرض في الضفة الغربية، ومن جهة أخرى يريد نتنياهو تصعيد الأمور لفتح جبهة أكبر من أجل إما تعطيل الانتخابات أو إعادة تعزيز دوره أو فرصه في الوصول للحكم في الانتخابات القادمة. إذن الانتخابات المحددة في الداخل الإسرائيلي، وهناك انتخابات فلسطينية، وهناك أيضا وضع فلسطيني داخلي. الإجراءات الإسرائيلية تتبرمج بالشكل التالي: حصار اقتصادي، حجز للأموال، استيطان متوسع، حواجز تفرض بشكل كبير، عقوبات جماعية مثل ما فرض اليوم على مدينة نابلس إغلاق كافة مداخلها. وكل هذه الإجراءات تؤدي إلى اتجاه واحد، هو تصعيد الأمور في الضفة الغربية، تمهيد لضم نحو 60% من الضفة أو 61% من الضفة الغربية، إما الضم وإما تحويلها إلى ما يسمى دولة يهودا للمستوطنين، وعزل ما تبقى من الفلسطينيين في كانتونات وباتوستات تجمعات سكنية، والهدف النهائي هو عملية التهجير الكامل والاستيلاء على الضفات طبعا كما فعل في قطاع غزة ويفعل حتى هذه اللحظة في قطاع غزة. إذن هناك برنامج سياسي واضح يرتبط كثيرا في الداخل الإسرائيلي، انعكاس دائما أي انتخابات إسرائيلية، أي خلافات داخلية، أي نقاش داخلي داخل دولة الاحتلال ينعكس بالكامل على الواقع الفلسطيني في الضفة الغربية، وهذا ما نشاهده، هذا ما يرمي إلي التوجه القائم حاليا. وهناك وعود بالتصعيد بشكل أكبر، وهناك إجراءات أيضا باتجاه التصعيد الكبير.
11: طبعا في آخر استطلاعات الرأي التي أجرتها صحيفة معاريف أظهر التراجع لحزب الليكود إلى أدنى مستوى له مع 20 مقعدا، بينما ارتفع حزب يشار برئاسة غادي أيزنكوت إلى مستوى قياسي يبلغ 23 مقعدا، ويحافظ أيضا ما يسمى بمعسكر المعارضة على أغلبية قدرها 61 مقعدا. هذه حسابات انتخابية إسرائيلية في الداخل، لكن ما كنت أود أن أفهمه منك هو العلاقة بين المؤسسة الأمنية العسكرية مع هذا الجهاز الذي يمثله نتنياهو، هو الائتلاف الحكومي المتطرف والذي هو مقبل على انتخابات. كان هناك الكثير من التحذيرات التي صدرت عن الأجهزة الأمنية خلال الأشهر الماضية بأن الوضع في الضفة الغربية على شفا الانفجار، ولابد من اتخاذ إجراءات في حق المستوطنين لتخفيف من حدة التصعيد. كيف يمكن أن نفهم العلاقة بين المؤسسة العسكرية والأمنية وبين الحكومة الإسرائيلية أو نتنياهو تحديدا وفريقه؟
13: نعم، أيضا هذا سؤال مهم جدا ويرتبط كثيرا بالأحداث. المنظومة الأمنية الإسرائيلية تستشعر الخطر وتستشعر أن الأمور تتجاوز كل الحدود في الضفة الغربية، وتعتبر تماما أن المستوطنين الآن أصبحوا منظمين بشكل كبير وأنهم يهددون حتى المواجهة مع الجيش الإسرائيلي في بعض المواقع. ولكن هذا الأمر يتعارض مع الرؤية السياسية. الرؤية السياسية تتطلب هذا الأمر، تتطلب هذا التصعيد، تتطلب أن تبقى الأمور في هذا الاتجاه. ولذلك هناك تصريحات إسرائيلية تقول أن المستوطنين الآن تجاوزوا الحدود ويجب تحديد مسارهم، ونرى أن الأمر على أرض الواقع معاكس. لا ننسى أن من يستلم منظومة ما يسمى بالأمن القومي هو إيتمار بن جفير، وهو الذي يدعم المستوطنين بالسلاح وبالمال، وأيضا سموتريتش الذي يستلم وزارة المالية ويدعم المستوطنين ويدعم الاستيطان بشكل كبير. في مقابل المنظومة الأمنية، المنظومة الأمنية ترتبط بالقرار السياسي دائما. قد تكون هناك بعض الملاحظات، بعض التوصيات من المنظومة الأمنية، ولكن ما يؤخذ به بالنهاية القرار السياسي الذي يصدر عن الحكومة الإسرائيلية. والحكومة الإسرائيلية ماذا تريد؟ كما قلنا في البداية، حكومة مستوطنين تريد تعزيز الاستيطان وتريد فرض وقائع على الأرض مهما كلف هذا الأمر. كل الجبهات التي فتحت من قبل الاحتلال في لبنان مع إيران مع اليمن من كل المواقع توضح أن دولة الاحتلال ترتبط فقط في عملية التصعيد، وهذه الحكومة لا ترى مجالا إلا التصعيد في المناطق المختلفة. هناك لجم للحكومة الإسرائيلية في لبنان قبل الحكومة الأمريكية، هناك لجم في العلاقة في أيضا في المواجهة مع إيران والمواجهات الإقليمية الأخرى. إذن تكثيف الجهود للتصعيد والهروب إلى الأمام يتعلق في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهذا صحيح. ما تسعى إليه رغم معارضات الجيش الإسرائيلي ورغم الخلافات والمناكبات الداخلية.
11: طيب، بما أنك ذكرت قطاع غزة، بن غفير كان له تصريح وقال بأنه يجب نقل إبادة غزة، ما حدث في مدن والبلدات في قطاع غزة، إلى ما يجري الآن في الضفة الغربية، يعني استنساخ نموذج غزة في الضفة الغربية. من هذا المنطلق يعني كيف تنظر إلى مستقبل هذه العملية العسكرية؟ يعني ما الذي سيجري في تقديرك؟ ما المتوقع؟
13: نعم، هذا لا شك هناك استنساخ كامل لما حصل في قطاع غزة. ما بدأت دولة الاحتلال في مخيمات جنين وطول كرم بعمليات التهجير، حتى هذه اللحظة عشرات الآلاف مهجرين من مخيمات تم تهديم في هذه المخيمات، تعطيل في هذه المخيمات، إجراءات إسرائيلية مستمرة، وأيضا ما يتخذ إجراء في مناطق مختلفة، مثلا منطقة ما يسمى إيوان، منطقة بيت لحم، عزل الضفة الغربية جنوبها بالكامل عن شمالها، الاستهداف البدو في تلك المنطقة، استهداف التجمعات السكانية بالكامل في تلك المنطقة، يوضح أن هذا المسار مستمر. استنساخ ما حصل في قطاع غزة هو بشكل مغاير من حيث الشكل العام، ولكن المضمون هو واحد، والهدف النهائي هو واحد، عملية التهجير وجعل الضفة الغربية بيئة طاردة للفلسطينيين كما قلنا في قطاع غزة، بحيث أنه عندما يكون هناك ضيق اقتصادي، عدم وجود فرص عمل، تضييق على المصانع، على الشركات، لموضوع الأموال، عدم السماح بالتبادل بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية، حجز عملة الشيكل لدى البنوك الفلسطينية، كل هذه العوامل إضافة للملاحقات اليومية والاجتياحات اليومية، لم تعد اجتياحاتها بالمنطق، هي أصبحت تواجد للجيش الإسرائيلي في المدن الرئيسية، لم يبقى هناك ألف وباء وجيم، ولم يبقى من اتفاق أوسلو أي شيء رغم إشحافه بالحق الفلسطيني. وبالتالي المسار الذي نراه مستقبلا في الضفة الغربية وتكريس لهذا الوضع، تكريس لعمليات الضغط على الفلسطينيين، وفي نفس الإجراء الذي يستعمل في قطاع غزة بهدف عمليات التهجير وإخراج الفلسطينيين من قراهم ومن مدنهم ومن مخيماتهم، لا يريدوا المخيمات أن تبقى باعتبارها الشاهد الأخير على النخبة الفلسطينية وحق العودة، لا يريدون أي تجمعات سكانية في داخل فلسطين، ولذلك كل الإجراءات الإسرائيلية تغير معالم الجغرافية للضفة الغربية، تغير المعالم الديمقراطية أيضا للضفة الغربية، هناك نحو 300 ألف فلسطيني يعيشون في منطقة ما يسمى سي، الآن الاستهداف الإسرائيلي لطرد كل هؤلاء من هذه المناطق وتهجيرهم إلى المدن الفلسطينية كمرحلة أولى مرة أخرى نحو التهجير الشامل.
11: شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل سامر عن بتاوي المحلل السياسي، حدثنا من نابلس. الآن نستطلع آخر التطورات فيما يتعلق بقرارات الحكومة الإسرائيلية وما يجري من عمليات عسكرية في الضفة الغربية مع مراسل التلفزيون العربي في القدس أحمد جرادات. أهلا بك أحمد، مضت ساعات ونحاول أن نفهم شكل العملية العسكرية التي يخطط لها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.
15: وقبل قليل انتهى الاجتماع الأمني المقلص الذي عقده بنيامين نتنياهو واستمر لخمس ساعات وفقا لصحيفة معريف الإسرائيلية. هذا الاجتماع جاء ليناقش الخطوات الإسرائيلية القادمة، واستبق نتنياهو الاجتماع في بيان صدر عن رئاسة الوزراء الإسرائيلية، تحدث فيه عن خمس نقاط يعني قد تعطينا تصورا عن كيفية وشكل العملية العسكرية الإسرائيلية المقبلة. من بين هذه النقاط هدم منزل منفذ إطلاق النار، يعني فرض حصار على القرى التي تخرج منها عمليات وفقا للتوصيف الإسرائيلي. أيضا يتحدثون عن شرعنة مزيد من البؤر الاستيطانية، ونذكر بأن إسرائيل شرعنت 160 بؤرة استيطانية خلال السنوات الثلاثة الماضية، وأيضا بناء وإنشاء بؤر استيطانية جديدة ودعم الحكومة الإسرائيلية لمزيد من هذه البؤر. ولكن العملية العسكرية حتى اللحظة وفقا للجيش الإسرائيلي فإنه دفع بمزيد من قواته إلى الضفة الغربية المحتلة، وقبل يعني قليل عقد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير جلسة تقييم للأوضاع تحديدا في منطقة حدوث إطلاق النار بالقرب من قرية تل، وتزامن هذا الاجتماع مع هجوم المستوطنين الإسرائيليين على بلدة سرة التي لا تبعد إلا كيلومترات قليلة، ولكن الجيش الإسرائيلي تقاعس عن منع المستوطنين رغم أن هذا الهجوم كان متوقعا على هذه البلدة تحديدا القريبة من بؤرة حفاد جلعاد، وهي البؤرة التي دفن فيها أحد القتلى قتلى إطلاق النار صباح هذا اليوم. لذلك إسرائيل تقول بأنها تدفع بمزيد من قواتها، تستعد لعملية واسعة النطاق في الضفة الغربية، وهذا ما قاله حتى قائد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة خلال اجتماع مع قادة المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية. ولكن إلى الآن ليس واضحا بعد تفاصيل هذا الهجوم، نستطيع أن نقول بأن إسرائيل قد تذهب إلى تشديد الخناق أكثر، إلى فرض حصار أكبر على الضفة الغربية المحاصرة بالأصل، إلى مزيد من الحواجز العسكرية وإغلاق هذه الحواجز. وحاليا تشهد الضفة الغربية يعني إغلاقا لغالبية طرق الواصلة بين المدن في شمال وجنوب الضفة، إغلاق للحواجز للبوابات الصفراء التي نصبها الجيش الإسرائيلي بعد 7 أكتوبر عند مدخل كل قرية وكل بلدة وكل مدينة في الضفة الغربية المحتلة. قد تذهب إسرائيل إلى محاولة تنفيذ عمليات تستمر لأيام في بلدة تل وبيت فوريك، وفقا لتجربة استخدمتها إسرائيل في قرى شمال غرب القدس بعد دخول شخصين فلسطينيين منفذين لعملية رموت قبل أشهر وأدت إلى مقتل أكثر من 6 إسرائيليين، وكانت عملية إطلاق نار، واستخدمت إسرائيل حصار يعني أسلوب الحصار، حصار هذه البلدات لفترة من الزمن. قد تذهب أيضا لشكل آخر يكون أكثر عدوانية في الضفة الغربية، ولكن ما يجري حاليا نستطيع أن نقول بأنه سياسة ممنهجة ينفذها المستوطنون بالشراكة مع الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. فمثلا عندما نتحدث عن هجمات المستوطنين الإسرائيليين على الضفة الغربية، الجيش الإسرائيلي يتقاعس عن منعها وهو يستطيع منع هذه الهجمات. أيضا الشباك الإسرائيلي لا يتدخل، ونعرف بأن هناك وحدة تعرف باسم وحدة الإرهاب اليهودي في داخل الشباك الإسرائيلي. هذه الوحدة ضيقت عليها الحكومة الإسرائيلية في الفترة الماضية، وأطلق ومنع وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس الشباك أو الجهات الإسرائيلية من إصدار أوامر اعتقال إداري بحق المستوطنين الإسرائيليين. والاعتقال الإداري كان يستخدم يعني على استحياء بحق المستوطنين، أعداد قليلة فقط كانت تصدر السلطات الإسرائيلية بحقهم هذا الاعتقال. ولكن أيضا هناك تماهي بين الجيش وبين المستوطنين عند كل هجوم على الفلسطينيين، كون أن الدلائل يتم إخفائها، لا يتم الحديث صراحة عما جرى، وبذلك لا يقدم هذا المستوطن بعد تنفيذه لجرائمه للقضاء. وغالبية الملفات التي فتحت السلطات الإسرائيلية فيها تحقيقا تغلق دون تقديم لائحة اتهام بحق المستوطنين الإسرائيليين. لذلك هناك حالة من التماهي بين تصرفات المستوطنين الإسرائيليين و

0: تمنع إسرائيل عودة أكثر من 40,000 لاجئ فلسطيني إلى هذه المخيمات بعد أن هجرتهم قسرا. لذلك الحرب على الضفة الغربية ليست جديدة، وكانت يعني مثل هذه الأحداث وتصدي الناس لهجمات المستوطنين كان متوقعا في الأيام الماضية. كثر الحديث في الإعلام الإسرائيلي تحديدا لدى المراسلين العسكريين عن حالة استياء لدى بعض الجهات في المنظومة الأمنية من عمليات المستوطنين وهجماتهم على الفلسطينيين، لا لأن الجيش يريد حماية الفلسطينيين، ولكن لأن مثل هذه الهجمات قد يعني تعطل يعني
1: تحدثت عن موضوع مهم أحمد، وأود أن أفهم منك بما أنه يعني السؤال الأساس كان عن شكل العمليات التي ستقوم بها إسرائيل التي بدأتها عمليا في الضفة الغربية اليوم، وكنت ذكرت النموذج الذي جرى تفعيله في عدد من المخيمات في شمال الضفة الغربية من بينها جنين طول كرم. هل من الممكن أن نشهد نفس الشيء، يعني عمليات عسكرية تجري في تدمير للمنازل تؤدي في النهاية إلى تهجير الفلسطينيين من مناطقهم؟
0: يعني كل شيء مطروح، لأنه في الأيام الماضية التهديدات كثرت، حتى دون وجود تصدي لهجمات المستوطنين كثرت التهديدات من قبل إسرائيل كاتس وزير الأمن الإسرائيلي بأن إسرائيل قد تقدم على مثل هذه العمليات في مزيد من المخيمات في الضفة الغربية أو حتى في البلدات الفلسطينية والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، ويدعي بأن إسرائيل عازمة على نزع الإرهاب من هذه البلدات والقرى ومهاجمتها بحسب توصيفه وبحسب يعني يعني يعني بحسب ما قال كاتس اكثر من مره وفي اكثر من مناسبه. لذلك هذا الاجراء قد تقدم عليه اسرائيل، ولكن يجب ان نذكر بان الاستيطان في السنوات الثلاث الماضيه تضاعف بشكل كبير. اسرائيل أنشأت 104 مستوطنات جديدة في الضفة الغربية. قبل هذه السنوات كنا نتحدث عن قرابة 130 مستوطنة منذ عام 67 وحتى عام 2023، ولكن منذ أن جاءت هذه الحكومة وضعت الاستيطان نصب عينيها، وأيضا كانت تتحدث عن ضرورة حسم ملف الضفة الغربية. أيضا البؤر الاستيطانية 160 بؤرة استيطانية شرعنتها إسرائيل، هذا العدد كبير جدا. لذلك حتى وإن جرت عمليات أو تصدي لهجمات المستوطنين أم لم تحدث، الهدف الإسرائيلي لهذه الحكومة هو مزيد من الاستيطان ورفع عدد المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. إسرائيل صبت الميزانيات نحو الضفة الغربية، فمثلا وهنا على سبيل الحصر ونتحدث عن 20% من الميزانية المرصودة للطرق لوزارة المواصلات تم رصدها للضفة.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: حلويات حور بتهني الناجحين والناجحات بامتحان الثانوية العامة، وبتقدم لهم عرض وخصم خاص داخل المحل. حلويات حور الخليل الحرس.
5: للحجز والتواصي الاتصال على 0569-422-16.
6: الساعة الآن 6:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: كراج الأمير بهني الناجحين والناجحات. كراج الأمير مقابل معرض فرانكفورت للسيارات بإدارة الأخوين شادي وفادي الهيموني. جوال فادي 0595 5465. جوال شادي 0595 5556. وحياة قلبي
2: والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع

0: شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
1: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568 4245.
0: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
2: شركة M4 لتعديل كماليات السيارات بتهني الناجحين والناجحات بامتحان الثانوية العامة. شركة M4 بإدارة صهيب مسك واد بوكتيلة طريق ديوان الهيموني مقابل مخبز البركة.

0: تهنئ شركة الزهراء للمواد الغذائية والشراب الناجحين والناجحات في الثانوية العامة وتتمنى لهم دوام التقدم والنجاح.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
0: تهنئة مقدمة من فندق وقاعات أبو مازن للناجحين والناجحات بامتحان الثانوية العامة. فندق وقاعات أبو مازن الخليل نمرة.
2: الصفا للجراحات التخصصية يبارك لأبنائنا الناجحين والناجحات في الثانوية العامة. الصفا للجراحات التخصصية الخليل عين سارة عمارة الصفا الطابق السادس.
3: كافيه شغف الوكالة الإماراتية لكل طلاب التوجيه. مفاجآتكم عند كافيه شغف. اختاروا ورقة من صندوق التوجيه واربحوا خصومات بتوصل لأكثر من 50% وممكن يكون طلبكم مجاني. كافيه شغف الخليل مقابل جامعة الخليل بإدارة مؤمن أبو خلف، ورام الله سردة الشارع الرئيسي بإدارة معاوية أبو خلف. وألف مبروك للناجحين والناجحات.
1: راديو الحرية
4: 92.7 FM. أولاً يريدون خلق تواصل جغرافي بين المستوطنات وتفريغ هذه المناطق من الوجود الفلسطيني في مناطق جيب تحديداً، في الأغوار، في مسافر يطا، لخلق تواصل جغرافي. هذا يسهل على العمل.
5: طيب أنت تتابع على الدفاع. لأي درجة تنجح إسرائيل في ذلك؟ وبما أننا نتحدث عن شرعنة البؤر والمزارع الاستيطانية، كيف يمكن أن نشرح هذا الجانب لناحية موائمته مع إطار تنظيمي يقنن هذه الممارسات؟
4: يعني أولاً لا ننسى أنه الإدارة المدنية انتقلت إلى متابعة وإلى صلاحيات الوزير سموتريتش. يعني مع تشكيل الحكومة عام 2022 كان بالاتفاق التحالف الحكومي نقل كل عملية الإدارة المدنية التي كانت تخضع للجيش الإسرائيلي إلى سلطة مدنية، وهي لأول مرة منذ العام 67، وهذا خرق للقوانين الدولية بالمناسبة. الآن سموتريتش هو المسؤول عن المستوطنين والاستيطان وعن عمليهم التنكيل للفلسطينيين في الضفة الغربية. هذا تطور يعني خطير جدا.
5: لكن هناك أيضا تشريعات إسرائيلية في هذا
4: صحيح
5: الموضوع.
4: بالإضافة أولا نقل الإدارة المدنية، ثانيا التشريعات، مثلا كشف كل سجل الأراضي الفلسطيني في الضفة الغربية، السماح لشراء أو بيع أراضي لأفراد وقطاع غاز قطاع خاص. ثالثا ضخ ميزانيات رهيبة للاستيطان، البناء في منطقة E1 للفصل بين شمال وجنوب الضفة الغربية، توسيع الاستيطان. الحكومة الإسرائيلية أقرت بقرار في شهر أذار، لم يعلن عنه إلا مؤخرا، بإقامة 30 مستوطنة جديدة غير يعني المستوطنات التي تم شرعنتها وتوسيع المستوطنات القائمة. سموتريتش أعطى تسهيلات في ضريبة الدخل للمستوطنين في الضفة الغربية. يعني كل الأدوات الحكومية تسخر الآن لمشروع الاستيطان. إسرائيل تعتقد أن هناك إمكانية الآن لحسم ملف الاحتلال، بمعنى إلغاء الاحتلال، يعني تحويل الاحتلال إلى أمر واقع، إلى أمر طبيعي يجب على الفلسطين أن يقبل فيه به، وإما أن يواجه عصابات المستوطنين والجيش الإسرائيلي أو يهاجر. هذا يعني مبدأ خطة الحسم. ولكن بالتوازي أيضا هناك إضعاف للسلطة الفلسطينية، إضعاف اقتصادي، إضعاف سياسي، محاصرة للسلطة الفلسطينية. وللأسف يعني التعامل الفلسطيني كان بعد 7 أكتوبر الاعتقاد أنه إذا لم نقم بأي خطوات على الأرض يمكن أن يعني نتجنب الهجوم الإسرائيلي على الضفة الغربية. أعتقد أنه هذا التفكير سيفشل، وأنه إسرائيل تخطط يعني تنتظر الفرصة السانحة الآن لتنفيذ عمليات عسكرية واسعة في الضفة الغربية.
5: طيب نتنياهو تحدث بعد هذه الأحداث وقال سنعمل بقوة ضد الإرهابيين ومن أرسلهم، يعني ما الذي يفهم من هذا التصريح؟
4: أولا هذا التصريح شعبوي، يعني الآن فترة انتخابات ونتنياهو يريد أن يدعم المستوطنين وأن يظهر هو وزير الأمن هذا بدون شخصية. يعني إسرائيل كانت دعم كامل للمستوطنين والاستيطان يعني محاولة الفوز بدعم قواعد اليمين المتطرف واليمين في الانتخابات القادمة، وطبعا لحماية التحالف الحكومي. إسرائيل تدرك تماما أن الحادثة اليوم هي جاءت دفاعا عن النفس من قبل الفلسطينيين، الصور توضح ذلك، الاعتداءات واضحة، ولكن لا يريد ولا يستطيع نتنياهو اتهام المستوطنين بأعمال إرهابية أو بقتل أو بالتهجم على الفلسطينيين، لذلك يخلق ذرائع ويكذب نتنياهو. يعني هاي ليست أول مرة ولا آخر مرة يكذب فيها، لذلك يدعي أنه هناك من يعني وراء من يدعم ويرسل هؤلاء الفلسطينيين. والآن نشاهد الصور الآتية من القرى في محيط نابلس، الاعتداءات تستمر والجيش الإسرائيلي لا يفعل أي شيء بل يدعم ويحمي المستوطنين، لذلك يجب أن يكون الآن ضغط جدي على الولايات المتحدة، على الرئيس ترامب، من قبل السلطة الفلسطينية، الدول العربية والأمم المتحدة، لأن الأمور يعني الخطورة الآن أنه بعد تراجع حدة يعني جبهة غزة وتراجع حدة الجبهة في لبنان، إسرائيل تريد افتعال جبهة جديدة في المنطقة، والمرشح الآن هي الضفة الغربية.
5: طيب ما الذي يمكن أن يقوم به العالم؟ يعني الممارسات الإسرائيلية مستمرة في الضفة الغربية منذ فترة طويلة وتتوسع وتتسارع وتتصاعد، لكن في المقابل دائما يكون هناك حديث عن الجانب الآخر الذي يبدو مراقبا، سواء بالنسبة للسلطة الفلسطينية أو الأطراف العربية. ما الذي يمكن أن تقوم به هذه الجهات للجم إسرائيل عما يجري في الضفة الغربية، الاستمرار في هذا المخطط، مخطط الضم الذي على ما يبدو يجري تنفيذه عمليا على الأرض كل يوم؟
4: يعني للأسف كان هناك حركات احتجاج شعبية دولية في حرب الإبادة على قطاع غزة، تراجعت، توقفت، ويعني الطرف الفلسطيني الرسمي لم يستغل بشيء بالمعنى الإيجابي هاي الحركات لاستمرار الضغط على إسرائيل أو استمرار هاي الضغوطات. أعتقد أنه إسرائيل الآن، إسرائيل في ضائقة وأزمة دولية، أي تصريح، أي انتقاد، أي موقف جدي من الاتحاد الأوروبي، من دول أوروبية أو من دول عربية، يعني الأردن الآن هذا تهديد للأمن القومي، ما يحصل في الضفة الغربية هذا تهديد للأمن الكامل في المنطقة العربية. أعتقد أن موقف من الدول العربية يؤثر على الحكومة، حتى على حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلي. أي موقف الآن يؤثر على صناعة القرار في الدول الأوروبية، وأي موقف يؤثر على الرئيس الأمريكي. ولكن أن تمر الأمور دون أي تصرف أو دون أي ردود أو
5: يعني الملاحظ على سلوك
4: نتنياهو
5: أنه دائما ما يقوم يعني يخلق مشاكل، أزمات، كوارث قبل أن يقابل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهناك لقاء مرتقب بينهما. كيف يمكن أن نقرأ توقيت ما يجري الآن في الضفة الغربية مع زيارته المرتقبة لواشنطن؟
6: راديو الحرية
0: 97.10 FM. الساعة الآن 6:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
7: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
8: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
9: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
10: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
6: راديو الحرية
4: 97.10 FM. كانت تقول إن هذا عبء وهذا ثقل على المؤسسة العسكرية المنهكة أصلا والتي تعاني من نقص في القوى البشرية، كما يصرح الجيش نفسه. فلذلك يعني الأمور الآن الضغوطات متنوعة على الحكومة الإسرائيلية، من ناحية سياسية الحكومة والتحالف يرغبان في التصعيد وفي تنفيذ عملية عسكرية وتوسيع الصدام في الضفة الغربية، ولكن أعتقد أن المؤسسة الأمنية مصالحها قد تختلف بعض الشيء. وثالثا العالم يعني الرئيس ترامب والدول العربية، يعني تجربة ما بعد 7 أكتوبر توضح أنه عندما يكون هناك قرار عربي مشترك وعمل عربي مشترك وتوضيح الأمور بشكل حازم للرئيس ترامب والضغط عليه الآن خاصة أنه يحتاجهم في طيب الحرب
5: تقول
4: على
5: بأن المؤسسة الأمنية تختلف حساباتها أو توجهاتها، لكن في ماذا يمكن أن يؤثر ذلك على القرار النهائي؟ لأن الملاحظ يا أستاذ أمطلس يعني حتى الجنود الموجودين في قطاع غزة ينفذون أجندة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، وهناك خطاب جدا متطرف في صفوف الجيش الإسرائيلي نتابعه كل يوم يتحدث عن الاستيطان، عودة المستوطنات، السيطرة، الاحتلال، فلا يمكن ربما إلغاء هذا الجانب من الصورة.
4: لا أنا لم أقول أنه عقائديا يختلف عن الحكومة، على العكس يعني قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي المسؤول عن الضفة الغربية قبل عدة أيام امتدح المستوطنات الرعوية صحيح. والمزارع الاستيطانية في الضفة الغربية غير القانونية، وقال إنها جزء من منظومة الأمنية والدفاع عن الاستيطان. أنا أقول إنه مصلحته الآن لأنه حسب ما يقول الجيش وفقا لأقوال الجيش يعني لا يملك القوات البشرية الكافية لفتح مواجهة في الضفة من هذا الباب من هذا المنطلق وليس سياسيا أو عقائديا.
5: شكرا.
4: المؤسسة العسكرية بعد تغيير رئيس الأركان يعني أقرب إلى طرح اليمين، الشباك المخابرات الإسرائيلي، رئيس المخابرات يأتي من يعني الصهيونية الدينية من هاي المشارب الفكرية للمستوطنين ويدعم الاستيطان والمستوطنين. مرة ثانية لم يعد يعني في السابق الشباك حذر من هاي العمليات، لم نعد نسمع بتاتا من أي تحذيرات من الشباك تجاه العمليات الإرهابية. الوزير الأمن ألغى الاعتقالات الإدارية للمستوطنين، والشرطة الإسرائيلية تحمي المستوطنين. يعني في هذا المجال هناك خندق واحد إسرائيلي، ولكن أقصد القدرة على التعامل مع تفجير في الضفة الغربية. الجيش الإسرائيلي يقول أنه لا يستطيع الآن التعامل مع هذا التفجير.
5: شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل من حيث أنطونس شحادة، مدير برنامج دراسات إسرائيل في مركز مداع الكرمل. لمزيد من التفاصيل عن الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة منذ صباح اليوم نتابع الآن خريطة تفاعلية مع الزميل براء لمحمد.
11: تطورات متسارعة في الضفة الغربية تشهدها نابلس على وجه الخصوص وبالتحديد بلدة تل التي يسعى المستوطنون لتشويه ومغالطة ما حدث فيها. لتبيان ذلك نقترب من تل، نتحدث عن مجزرة ارتكبت بحق الأهالي أسفرت عن 4 شهداء في المقابل قتل مستوطنان في الحادث. أولا هذه مستوطنة حفاد جلعاد التي خرج منها المستوطنون، وهذه هي بلدة تل وامتدادها الذي يتقاطع مع بلدة سرة. ما بينهما وما بين المستوطنة يفصل شارع 60 الذي رسمناه على الخارطة. الحادث لم يجري في المستوطنة ولم يهاجم أحد المستوطنة، بل المستوطنون هم من اقتحموا الأراضي الفلسطينية وهموا كي يحرقوا فيها أراض ومنازل بمنطقتها الغربية. وقبل أيام كان المستوطنون قد شنوا هجوما على هذه الأراضي نفسها. إذن الطبيعي أن يكون الفلسطينيون في أراضيهم، وما ليس طبيعيا أن يكون المستوطنون فيها. خلال التصدي للمقتحمين أطلق المستوطنون النار بأسفر عن 4 شهداء فلسطينيين. أحد المواطنين تمكن من نزع سلاح أحد المستوطنين ليقتل إسرائيليان على إثر ذلك، أي أن ما جرى في تل هي حادثة دفاع عن النفس. ما بعد الحادث شنت قوات الاحتلال حملة اقتحامات ومداهمات لعدد من القرى المحيطة، وبالتزامن معها شن المستوطنون هجمات ضد هذه البلدات طاولها عمليات إحراق. نتحدث عن تل في المقام الأول ثم صرة وجيت وكذلك فرعتة. وإذا ما لاحظنا نرى أن مستوطنة حفاد جلعاد التي خرج منها المستوطنون اليوم تقع في وسط هذه القرى الفلسطينية وتقطع الأوصال ما بينها، وهي بطبيعة الحال امتداد لمستوطنة كدميم، كبرى المستوطنات في هذه المنطقة والتي تفرع منها عدد من البؤر الاستيطانية على سبيل المثال قفعات راشي. قوات الاحتلال لم تكتفي بما حدث، بل أعلنت عن عملية تستهدف مدينة نابلس بشكل خاص ومناطق واسعة من الضفة الغربية لتقتحم على إثر ذلك مستشفى نابلس التخصصي، وتعتقل جريحا ومرافقا له بزعم أنه له ما صلة بحادثة مقتل الإسرائيليين في بلدة تل منذ بدء الحادث. وقوات الاحتلال تشرع بعمليات إغلاق واسعة في هذه المناطق
12: نتحدث عن نابلس ومحيطها، إغلاقات طاولة حواجز وقرى محيطية. فعلى سبيل المثال نتحدث بدءا من عورتة وحوارة وكذلك عصيرة القبلية وتل وصرة، وصولا إلى عصيرة الشمالية وبلدة المربع، ليتم حصار مدينة نابلس وإغلاقها من كافة الاتجاهات. إذا ما وسعنا بالخارطة قليلا نشير أيضا إلى دير شرف في هذه الأنحاء على الخارطة، حيث نرسم هنا بلدة دير شرف فيها حاجز إسرائيلي تسيطر عليها قوات الاحتلال وتغلق الخناق على مدينة نابلس بهذا الشكل. بل حتى أن ممارسات الاحتلال وصلت بشكل أوسع على صعيد المحافظات وليس فقط على النطاق الضيق لنابلس، فالمدى الشمالي لنابلس مع جنين هو مغلق من قبل الحادث اليوم. كذلك نتحدث عن إغلاقات في سلفيت وقراها وكذلك رام الله، بل حتى أن ممارسات الاحتلال وصلت إلى الخليل جنوبي الضفة الغربية بإطلاق القنابل والغاز المسيل للدموع باتجاه مداخل المدينة. بدوره جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن اعتزامه إطلاق عملية واسعة في الضفة واتخاذ كافة الإجراءات لوقف ما أسماه بالتصعيد، مع استمرار حظر التجول في تل وفرض الحصار على نابلس. إلى هنا آخر التطورات. أما الآن فعودة لك سهام.
5: شكرا لك براء. معنا الآن الزميل أدهم منصرة الصحفي في التلفزيون العربي. أدهم نرحب بك من جديد، وبعد متابعة هذه الخريطة التفاعلية والمناطق التي شهدت يعني المواجهات وأيضا الأعمال التخريب من قبل المستوطنين، تدخلات جيش
13: راديو الحرية 92.17 FM.
14: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
15: حلويات حور بتهني الناجحين والناجحات بامتحان الثانوية العامة وبتقدم لهم عرض وخصم خاص داخل المحل. حلويات حور الخليل الحرس.
16: للحجز والتواصي الاتصال على 0569-422-16.
17: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
14: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
17: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
18: الصفا للجراحات التخصصية يبارك لأبنائنا الناجحين والناجحات في الثانوية العامة. الصفا للجراحات التخصصية، الخليل، عين سارة، عمارة الصفا، الطابق السادس.
19: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
13: كافيه شغف، الوكالة الإماراتية لكل طلاب التوجيه. مفاجآتكم عند كافيه شغف. اختاروا ورقة من صندوق التوجيه واربحوا خصومات بتوصل لأكثر من 50%، وممكن يكون طلبكم مجاني. كافيه شغف، الخليل مقابل جامعة الخليل، بإدارة مؤمن أبو خلف، ورام الله سردة الشارع الرئيسي بإدارة معاوية أبو خلف. وألف مبروك للناجحين والناجحات.
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: كراج الأمير بهن الناجحين والناجحات. كراج الأمير مقابل معرض فرانكفورت للسيارات بإدارة الأخوين شادي وفادي الهيموني. جوال فادي 0595-5465، جوال شادي 0595-5665.

0: مياه الفرن، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرن، صحة في كل قطرة.
1: شركة M4 لتعديل كماليات السيارات بتهني الناجحين والناجحات بامتحان الثانوية العامة. شركة M4 بإدارة صهيب مسك، وادي بوكتيلة، طريق ديوان الهيموني، مقابل مخبز البركة.

0: تهنئة مقدمة من فندق وقاعات أبو مازن للناجحين والناجحات بامتحان الثانوية العامة. فندق وقاعات أبو مازن، الخليل، نمرة.
1: والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك. الساعة الآن 7:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
1: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة، بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل، دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.
6: وجهة شرسة مع حزب الله لكسر شوكته. الحرب التي استمرت 34 يوما بقدر ما كانت مؤلمة للبنانيين، فقد كبرت إسرائيل خسائر فادحة. عصفت الاستقالة بكبار الجنرالات، وتشكلت لجنة تحقيق رسمية عرفت باسم لجنة فينوغراد للبحث في أسباب الإخفاق. هيمن عليها سؤال واحد: كيف عميت الاستخبارات الإسرائيلية عن قدرات حزب الله؟ ولدت خطة طويلة الأمد هدفها الثأر، ليس بشن مزيد من العمليات العسكرية التقليدية، بل عبر اختراق النسيج الذي يبني الحزب عليه قوته. منذ تلك اللحظة بدأ المسال بالتعاون مع الوحدة 8100 العمل على خطة استراتيجية عرفت باسم خطة الأزرار. هدفها تفخيخ أجهزة صغيرة الحجم بشحنات متفجرة وتحويلها إلى قنابل موقودة صممت لتبقى خاملة لسنوات بانتظار إشارة التفعيل. في هذا التحقيق نكشف الخيوط الخفية للخطة التي وضعتها المخابرات الإسرائيلية لتوجيه ما وصفت بضربة مدمرة لحزب الله، إلا أن النتائج جاءت كارثية على المدنيين الذين شكلوا الغالبية العظمى من الضحايا.

0: السابع عشر من سبتمبر أيلول عام 2024، في تمام الساعة 3:30 بعد الظهر، توقف الزمن في لبنان. آلاف من أجهزة البيجر الصغيرة انفجرت بشكل متزامن في الضاحية الجنوبية لبيروت وسهل البقاع وبلدات الجنوب، وهي المعاقل التقليدية لحزب الله. تلك الأجهزة الصغيرة التي استخدمت لسنوات كوسيلة التواصل المدنية ولجأ إليها حزب الله لإبقاء مقاتله بعيداً عن أعين الرقابة، تحولت فجأة إلى قنابل موقوتة تنفجر في حامليها. الكابوس لم ينتهي عند هذا الحد. في اليوم التالي قبيل 5 عصراً وقعت الموجة الثانية، انفجرت أجهزة اللاسلك المحمولة ووكي توكي. سقط في تفجيرات البيجر واللاسلك ما يزيد عن 3500 بين شهيد وجريح. رصدنا ماذا حدث بالضبط في تلك الساعات العصيبة، وكيف جرى التخطيط لهذه العملية قبل سنوات طويلة. تتبعنا مسار الرحلة وفككنا بقايا الأجهزة المتفجرة لنكشف كيف عبرت هذه الأجهزة الحدود والمطارات دون أن تكتشفها أكثر أجهزة الفحص دقة، وكيف جرى تحويل بطارية صغيرة إلى عبوة ناسفة شديدة الانفجار دون مكونات معدنية. بحثنا خلف الشركات الوهمية التي أسست في عواصم أوروبية لتكون غطاءً لهذه الشحنات القاتلة، وكيف وصلت تلك الأجهزة المفخخة إلى يد الحزب. تلك التفجيرات التي تتابعت على مدار يومين كانت إحدى أخطر العمليات السرية في تاريخ الاستخبارات الإسرائيلية، عملية لم يستغرق تنفيذها سوى ثوان، لكن الإعداد لها جرى منذ فترة طويلة.
1: إسرائيل سلكت طريق آخر، بدأت بوصول إلى لجنة تحقيق، لجنة فينوغراد، ومن بعدها بدأوا بتغيير الاستراتيجية العسكرية التي كانت متبعة سابقاً، بحيث بدأت الدفاع عن إسرائيل من خارج حدودها وليس بداخل الحدود.
2: بدءاً من عام 2006 أدركت إسرائيل أن هناك حاجة لمقاربات جديدة لمواجهة مجموعة مثل حزب الله التي كانت قادرة على العمل بحرية كبيرة بعيداً عن نوع الاختراق الاستخباراتي الذي تحتاجه إسرائيل. لذا أعتقد أنه منذ عام 2006 فصاعداً وضعت الخطط قيد التنفيذ، لكنها لم تكن بسبب عام 2006 فحسب. هجوم 7 أكتوبر عام 2023 لعب دوراً رئيسياً في هذه العملية المحددة، لأنه كان فشلاً استخباراتياً أكبر تطلب أيضاً نوعاً محدداً جداً من الرد. That also needed a very specific type of response.
1: الحزب حتى يحافظ على سرية الاتصال بين عناصره اعتمد الطريقين. أول طريق استفاد من التمديدات التحت أرضية الموجودة لوزارة الاتصالات اللبنانية، ومر خطوط هاتف سلكية خاصة بعناصره في هذه الأماكن، وهذه عملت مشكلة لأنه ما كان في موافقة من وزارة سابقاً وزارة الاتصالات، لكن يعني هذا أول حماية أمنية. الحماية الثانية أنه يلجأ لوسائل غير مراقبة وصعب الوصول إليها، واللي هي مثل ما قلنا التوكي ووكي أو البيجر.

أعتقد أن حزب الله لجأ للبيجر لأنها تقنية بدائية مقارنة بالهواتف الذكية التي يحملها الجميع اليوم. نصر الله كان يدرك ذلك وحذر رجاله من قدرة الاستخبارات الإسرائيلية والغربية على اختراق الهواتف، لذا أمرهم بالتحول لتقنيات قديمة وأقل قدرة كأجهزة البيجر التي تعود لعقود مضت.

أنا شغل المستشفى هو بقطاع صحي خدماتي، وأنا كمهندس أوضة طبية عندي مهام بالمستشفى عم بديها من ناحية المحافظة على الأجهزة وصيانتها وتلبية أعطال. يعني في جزء من شغلنا بيتطلب إنه أنا يكون معي جهاز بحال أنا ماني بمكتبي بده حدا يتواصل معي، في لازم يكون في معي جهاز حتى أعرف إذا حدا بده مني شيء أرجنت. هلا انا خلال هذا النهار كان عندي اكيد شغل بالمستشفى وجولات وهيك، وكنت حاط كنت البيجر عم بيوصل عليه ارقام غريبه، والاسم مش ارقام المستشفى اللي هي نحن معودين عليها توصل، كان عم بيوصل ارقام غريبه كل من الصبح، وعم بدق يعني عم بيعطي الالارم وعم بدق وعم بيعطي هذا الكود مش مزبوط. انا فكرت في عطل يعني معطل، يعني هو لما دق رجعت انا حملته فكرت رجع بيعمل نفس المشكل، فهون صارت الحادثه يعني.

نحن ككادر أساتذة ومتعلمين كنا في لقاء كل أسبوع يكون موجود. من بعد حوالي الساعة كان في عنا هذا البريك، فأنا شخص بدخن، قمت أنا وشاب من الأساتذة لندخن بقط القعدة. فبهذه اللحظة رنت البيجر، بس رنتها كانت رنة غريبة. البيجر فيها رينج تون أنت بتحدده، هي في عليهم فيهم خمسة، بس أنت بتحدد رينج تون وحدة لهذا البيجر. بوقتها رنتها كانت مختلفة، فصار في عنده فضول اجي اعرف ليش عم بترن بهذه الطريقه. فانا حملتها للبيجر، الشاب لحد الاستاذ بيقول لي ليش صوتها هيك مختلف عن رينج توم اللي نحن بنعرفهم. فقلت له انا عاطي قرر، انا كنت مقربة على مستوى النظر لاقدر اقرا اي شيء مكتوب فيها، هي كانت عاطي قرر وبنفس الوقت في بريس اوكي. اصلا ما في داعي كانت تكبس بريس اوكي، لانه بظرف ثانيتين انفجرت.

0: كان هذا استخداما غير مسبوق للأجهزة الإلكترونية. هناك حظر واضح في القانون الدولي، لا سيما في البروتوكول الثاني المعدل لاتفاقية أسلحة تقليدية معينة، حيث تعرف الشراك الخداعية بأنها أعيان تبدو بريئة ويعتبرها المدنيون غير ضارة، ولكن يمكنها أن تعمل بشكل غير متوقع. لقد صممت أجهزة البيجر هذه عن قصد لتنفجر وتسبب الأذى للمدنيين. هذه حالة فريدة جداً وغير مسبوقة من حيث النطاق والأسلوب، ومع ذلك فقد رأينا حالات استخدمت فيها تقنيات مزدوجة الاستخدام لأغراض المراقبة أو الاستهداف. التحدي هنا يكمن في تحويل الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية إلى سلاح بشكل مباشر وعلى هذا النطاق الواسع، ومن المرجح أن يؤدي هذا إلى تفسيرات قانونية جديدة وربما تشريعات جديدة.
1: جريمة التفجير، تفخيخ وتفجير أجهزة النداء السريع أو الاستجابة السريعة البيجر هي جريمة وفقا للقانون الدولي الإنساني، هي جريمة ضد الإنسانية، متوافر فيها جميع شروط المادة 7 من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية. لماذا؟ لأن أولا الهجوم تم باستعمال أسلحة محظورة وهي أجهزة مدنية تم تفخيخها. 2 طال مدنيين. 3 تمت العملية وفق هجوم واسع النطاق وأدى إلى أضرار بالمدنيين وعن علم بالهجوم. هذه الشروط متوافرة، جميع شروط جريمة ضد الإنسانية متوافرة بصورة القتل والإيذاء الجسيم وفقا لنظام روما، وبالتالي توصيف هذه العملية هي جريمة ضد الإنسانية وهي بالمستوى التجريمي أعلى من جريمة حرب.
2: في إطار عملنا على هذا التحقيق كان علينا أن نتتبع القضية من بدايتها وتحديداً من عام 2014 لنكتشف المفاجأة. هذا العام كان نقطة التحول الكبرى التي سيظهر أثرها بعد 10 سنوات كاملة. كان حزب الله يعتمد على أجهزة شركة أيكوم اليابانية التي كانت تنتج جهاز اللاسلك الشهير ICV-82. رصدت الوحدة 8200 حاجة حزب الله الماسة إلى هذا الطراز بالتحديد، لدرجة أن الحزب صمم سترات عسكرية بجيوب خاصة تتناسب مع أبعاد هذا الجهاز. هنا دخل الموساد على الخط، أنشأ شبكة معقدة من الشركات الوهمية والوسطاء، وقام بتصنيع نسخ مطابقة تماما للجهاز الياباني في منشآت سرية، لكنها كانت محشوة بالمتفجرات وفقا لما كشفه عملاء في الموساد خلال حديثهم لشبكة CBS نيوز الأمريكية. بحلول عام 2015
3: راديو الحرية
4: 92.7
5: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بنز حيمان.
6: وأول أرض

0: بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. كانت إسرائيل مستعدة للاستفادة من الخطة التي وضعتها قبل سنوات.
3: Israel was ready to capitalize on the plan that it had set in motion years before.
4: نحن يعني نستخدم هذه الأداة اللي هي البيجر، نستخدمها كأداة مدنية ولأسباب أمنية، بمعنى أنه كانت الوسائل العسكرية مراقبة لاسلكي وغير لاسلكي، وبالتالي لجأنا إلى أداة مدنية يستخدمها الأطباء والمهندسون وكل الناس والمعلمون. ولذلك بالأهداف التي تحققت العدو الإسرائيلي كان في مدنيين كتير وأطفال ونساء وإلى آخره. نعم، الخلفية للاستخدام كانت أمنية وليست سياسية.
5: أعتقد أن القرار كان منطقياً بالنظر لعدم التكافؤ بين الموساد وحزب الله أو الجماعات الأخرى. بالتأكيد كان خياراً سلمياً، فحين تكون الطرف الأضعف تستغل كل ما تملك. لقد ظنوا أنها وسيلة تمنحهم التفوق على الإسرائيليين في التواصل.
6: عام 2018 وضع الموساد مسودة لمشروع جديد. كانت الفكرة تكرارا لنجاح خطة أجهزة اللاسلكي، ولكن هذه المرة مع أجهزة البيجر. غير أن القادة في تل أبيب كان لديهم عائق واحد، حزب الله لم يكن اعتماده الأساسي على أجهزة البيجر. كان على الموساد أن يبحث عن حل، فكانت الفكرة هي أن تصنع الطلب قبل أن تبيع السلعة. بدأت الوحدة 8100 بالاستخبارات الإسرائيلية حرباً نفسية رقمية. جيوش من الروبوتات على وسائل التواصل الاجتماعي بثت تقارير باللغة العربية تحذر من قدرة إسرائيل الخارقة على اختراق الهواتف الذكية. نجح الفخ، وقعت قيادة الحزب في فوبيا التكنولوجيا الحديثة، وقررت العودة إلى أدوات التواصل القديمة أجهزة البيجر. فهي لا تكشف الموقع ولا تملك كاميرات ومحصنة ضد التنصت. هنا تحول الموساد إلى تصنيع البيجر المفخخ الذي تنتجه الشركة الأشهر في العالم جولد أبولو.
7: يعني كل أجهزة الاستخبار بإسرائيل تعطي جهاز واحد اسمه الفرقة 8200. 8200 هي اللي فيها يعني أحدث ما تحصل عليه من حتى من أرقى جامعات العالم التي تحاول إسرائيل أن تكون جزء من تمويلها والاستثمار فيها. تستثمر لصالح الفرقة 8200 كل التقنيات الحديثة. الاستخبار محصور عندهم، التقنيات كلها تنتج بهذه الغرفة، يعني كل الرسائل والبيانات والمعلومات ترسل إلى هذه الفرقة، وبالتالي هونيك بصير في اختصاص بموضوع معين.
8: هي الوحدة المقصودة للتعامل مع مختلف الأمور، لذا فإن قدرتها على إدارة أجزاء متعددة من هذه العملية أمر بديهي. لقد كان بمقدورهم تحليل الحاجة أو تصنيع الحاجة في هذه الحالة ليدفعوا حزب الله للعودة إلى التكنولوجيا القديمة، ومن ثم تحديد كيفية اختراق ذلك السوق عن طريق استهداف شركة أجهزة بيجر محددة، وبعد ذلك إغراء حزب الله بالشراء.
3: To purchase devices from them to be held in abeyance until they needed to use them.
6: غصنا في التفاصيل التقنية الدقيقة لكيفية تحويل جهاز اتصال بسيط إلى عبوة ناسفة بالغة التعقيد. تكشف رويترز في تحقيق حصري أنه في عام 2022 بدأ الموساد تطوير نسخة خاصة من الجهاز أكبر حجماً وأثقل وزناً من النسخة الأصلية. خلف كواليس العملية كان المهندسون في الموساد يواجهون معضلة تقنية. أجهزة جولد أبولو التايوانية الأصلية لم تكن تتسع للشحنة المتفجرة التي خططوا لها. عام 2022 بدأ تطوير نسخة خاصة أضخم قليلاً وأثقل وزناً. كان التحدي هو كيفية إخفاء المتفجرات عن أجهزة الأشعة السينية. صمم العملاء غلافاً للبطارية يخفي بداخله شطيرة من ثلاث طبقات، صفيحة رقيقة من مادة BETN البلاستيكية بوزن 6 جرامات موضوعة بدقة بين خليتين للبطارية. لإتمام العملية استغنى مهندسو الموساد عن الصاعق المعدني التقليدي واستبدلوه بشريط شديد الاشتعال يملأ الفراغ بين خلايا البطارية. هذا الابتكار جعل الجهاز شبحاً أمام الماسحات الضوئية. لم تكن إسرائيل تريد مجرد الانفجار، بل أرادت أقصى قدر من الأذى. اختبر الموساد عشرات النغمات للعثور على صوت يدفع حامل الجهاز على إخراجه من جيبه على عجالة. استنتجوا أن الشخص يستغرق 7 ثوان كمتوسط للقيام بذلك. الرسالة المشفرة التي ظهرت على الشاشات كانت تتطلب الضغط على زرين معاً لفتحها. في تلك اللحظة تتولد شرارة داخل حزمة البطارية، وفي ثوان ينفجر الجهاز.
7: أهم شيء بالموضوع هو كيفية التفخيخ. يعني اليوم البيجر هو جهاز يتلقى، يعني يعمل يستقبل فقط، وهو ما بيحدد موقع الشخص يلي عم بيحمله، وهو جهاز قديم مش مرتبط لا بالإنترنت ولا بأي لاسلكي. يعني في عنده فقط موجة رقمية، بصمة رقمية خفيفة كتير ممكن ينشغل عليها. يعني وهو جهاز غير قابل للتشويش، حتى بالتشويش بيقدر يشتغل، بيوصل بيودي. لذلك اليوم كل هاي بدهم يتخذوا بعين الاعتبار، والشيء اللي بده ينحط فيه للجهاز هو منظومتين: منظومة تفخيخ يعني مواد دقيقة وسريعة العطب وفاعلة بالتفخيخ، والشغل الثاني العمل على الموجة الصوتية الخفيفة يلي ممكن أن تتلقى رسالة. يعني بدهم يودوا رسالة تفجر هذا الموضوع. ممكن الموضوع الرسالة مش رايحة تتفجر، ممكن حتى تودي رسالة أخرى إنه انتقل إلى مكان معين، ممكن ينقلوه لمكان معين يصير قيد مراقبة، إما لإيقاعه بكمين، إما لتجميع أشخاص معهم البيجر بمكان معين، وإما كذلك لاستهدافهم بالطيران المسير، واللي إسرائيل استخدمته من 2006 استخدم الطيران المسير. حتى نذكر نحن بسور على موتوسيكل، على دراجة نارية استخدمت مسيرات يعني كانت الدولة إحدى 3 دول اللي عندها المسيرة القتالية من أيام 2006. لذلك البيجر هودي العوائق، هول الأشياء يلي لازم تتابعهم تقنياً لإسرائيل حتى توصل لعملية.
5: عملية زرع أكواد أو متفجرات تتطلب وصولاً مباشراً، سواء أثناء التصنيع أو خلال الشحن. فإذا تم ذلك بالمصنع فلا بد من وجود عملاء أو موظفين مجندين لدمجها في خط الإنتاج منذ البداية. أما إذا حدث التلاعب أثناء النقل فيجب أن يتم باحترافية تامة دون ترك أي أثر للعبث. إنها عملية معقدة جداً، وهذا هو سر القلق البالغ الذي تسببه هجمات سلاسل التوريد لدى المتخصصين في المجال الأمني.
6: سألنا الخبراء القانونيين عن مدى المسؤولية الجنائية على إسرائيل من هذه التفجيرات، ومدى قدرة القانون الدولي على محاسبتها على هذه الجريمة.
1: في هذه الحالة تعتبر مبادئ القانون الدولي الإنساني واضحة فيما يتعلق بالتمييز بين المقاتلين والمدنيين، وتنطبق هنا مبادئ التمييز والتناسب وأيضاً الاحتياط. كان هناك انتهاك واضح هنا، لأن الانفجارات التي استهدفت تلك الأجهزة كانت عشوائية وأضرت بالمدنيين أيضاً، ولم يكن هناك سبيل للناس لمعرفة مكان وضع تلك الأجهزة، حيث وقعت الانفجارات أيضاً في الشوارع وبالقرب من المنازل والأماكن التي يتواجد فيها المدنيون، وهذا يعد انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني. لقد ارتكبت إسرائيل تلك الأعمال إذا ثبتت مسؤوليتها كجزء من نزاع مسلح بين دولة إسرائيل ولبنان، ولهذا السبب يتم تفعيل مبادئ القانون الدولي الإنساني هنا، وهي تحمي المدنيين.
6: هذا الرأي للخبيرة الدكتورة إيرين بيتروبولي أكده تقرير صادر عن مجموعة ضمت عدداً كبيراً من الخبراء القانونيين في الأمم المتحدة، وعلى رأسهم السيد بن سول المقرر الخاص المعني بمكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان، الذين اعتبروا أن انفجار أجهزة البيجر انتهاك مرعب للقانون الدولي ويتطلب تحقيقاً سريعاً ومستقلاً.

0: بتتذكر التكنيك.
1: اللي صار انه بقيه الاساتذه اللي هن كانوا حاملين بيجر ما ثاقبت انه هن تصاوبوا او تاذوا، لانه البيجرات موجودين بغرفه الجلوس اللي هي غرفه مقابله لغرفه الاجتماعات، والوحيد اللي تاذى هو الاستاذ اللي كان حدي باعتبار انه تدخن انويه. انا كانت اصابتي بالغه لانه حاملها مقابل الوجه، وهو تشظى لانه كان موجود حدي. من بعدها قدروا يحملوني على قلب السيارة ومشينا بالطريق. خلال الطريق صار في ازدحام، صرت أقول له أنا للأستاذ اللي معي يا محمد ليش هيك أسرع، في وضع طارئ، لازم تأسرع، لازم تمشي تزمر. قال لي السير كله مسكر. بعدين تبين معه أنه كل البيجرات اللي موجودين تم تفجيرهم. أنا هون صراحة كان وقع الخبر كالصاعق، لأنه أنا بعرف أشخاص وأنا من ضمنهم، كنت جهاز البيجر جيبوا معي على البيت. أنا عندي بنت وعندي امرأة بهذا البيت، ممكن يكون في أحد من الأهل أو الرفقة موجودين. فأنا بتخيل على كل مستوى لبنان كل البيجرات ما فرقت معهم هول بكوادر مدنية، ما فرقت معهم هول بكوادر طبية، ممكن طفلة حملتها، ممكن ولد صغير حملها، ممكن امرأة كانت عم تجيبها لزوجها وحامل طفلة تأذوا اثنيناتهم.
2: بمجزرة البيجر اللي صارت نحن عنا بالمستشفى استقبلنا ما يقارب 900 إصابة بقلب المستشفى مصابين بيجر، يعني كانت أعداد كبيرة. أكيد الطوارئ مش هتقدر تتحمل، كانت طوارئ وأقسام ومقاعات وكافيتيريا كلها مليانة مصابين، وكان فريق التمريض وفريق الطبي وحتى الشباب يلي هن ما لانه تمريض منهم دكاترة كانوا على الأرض عم بيحاولوا يساعدوا قدر اللي بيقدروا يساعدوه. يعني كانت في حالة، يعني تعتبر هي مجزرة، يعني مش تعتبر هي مجزرة. صار
3: فور وقوع انفجارات البيجر سارعت شركة جولد أبولو بإعلان عدم مسؤوليتها. نشرت بياناً أكدت فيه أن طراز AR-924 الذي انفجر في لبنان ليس من صنعها، بل تعود مسؤوليته إلى شركة حصلت على تفويض باستخدام العلامة التجارية تدعى PAC، وأنها الجهة المسؤولة عن تصنيع هذا الطراز وبيعه. كان هذا هو الخيط الذي تتبعناه. بحثنا عن الشركة فوصلنا إلى مقرها في بودابست بالمجر. هنا في الطابق الثامن من مبنى سكني في حي أويبشت يقع مقرها الوحيد المسجل. حسب بيان الشركة الأم جولد أبولو، فإن PAC صممت وصنعت آلاف الأجهزة داخل شقة في هذه البناية. بدا الأمر غير منطقي. فور وقوع الانفجارات اختفى الموقع الإلكتروني للشركة تماماً. رغم ذلك نجحنا في الوصول إلى مستندات الشركة وفحصناها لنكتشف سلسلة من المفاجآت. تظهر المستندات أن PAC للاستشارات هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست PAC عام 2000

0: الزجاج المسطح، زراعة الفاكهة المدارية، صناعة الزيوت والدهون. هذا التنوع الهائل لشركة ليس بها سوى موظفة واحدة عزز فرضيتنا بأنها لم تكن سوى كيان ورقي أو ما يعرف بشركة صندوق بريد. تكشف الأوراق التي حصلنا عليها أن الشركة حققت في عام 2024 إيرادات تقارب نصف مليون يورو، رغم غياب أي بنية تشغيلية حقيقية، فلا مصانع ولا خطوط إنتاج ولا موظفين تقنيين. هذا يجعلها غير مؤهلة للتصنيع، لكنه يجعلها مثالية للعمل كحلقة وصل ضمن شبكة معقدة. تقدم الوثائق دليلاً حاسماً على توقيت حرق هذه الواجهة.
1: راديو الحرية
2: 97.17 FM. حلويات حور بتهني الناجحين والناجحات بامتحان الثانوية العامة، وبتقدم لهم عرض وخصم خاص داخل المحل. حلويات حور، الخليل، الحرس.
3: للحجز والتواصي الاتصال على 0569-422-16.
4: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إنا كنا.
1: كراج الأمير بهن الناجحين والناجحات. كراج الأمير مقابل معرض فرانكفورت للسيارات بإدارة الأخوين شادي وفادي الهيموني. جوال فادي 0595 5465. جوال شادي 0595 5556. وحياة قلبي
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568 42 45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
5: شركة M4 لتعديل كماليات السيارات بتهني الناجحين والناجحات بامتحان الثانوية العامة. شركة M4 بإدارة صهيب مسك واد بوكتيلة طريق ديوان الهيموني مقابل مخبز البركة.

0: للمواد الغذائية والشراب الناجحين والناجحات في الثانوية العامة، وتتمنى لهم دوام التقدم والنجاح.
1: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولا متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءا من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولا إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زور موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
0: تهنئة مقدمة من فندق وقاعات أبو مازن للناجحين والناجحات بامتحان الثانوية العامة. فندق وقاعات أبو مازن، الخليل، نمرة.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
0: كافيه شغف، الوكالة الإماراتية لكل طلاب التوجيهي. مفاجآتكم عند كافيه شغف. اختاروا ورقة من صندوق التوجيهي واربحوا خصومات بتوصل لأكثر من 50%، وممكن يكون طلبكم مجاني. كافيه شغف، الخليل مقابل جامعة الخليل بإدارة مؤمن أبو خلف، ورام الله سردة الشارع الرئيسي بإدارة معاوية أبو خلف. وألف مبروك للناجحين والناجحات.
3: الصفا للجراحات التخصصية يبارك لأبنائنا الناجحين والناجحات في الثانوية العامة. الصفا للجراحات التخصصية، الخليل، عين سارة، عمارة الصفا، الطابق السادس.
4: راديو الحرية
5: 97.10 FM.
6: على الأرجح يعرض مزايا الجهاز وقوة تحمله، وموثق بعلامة جولد أبولو. إغراء لم يستطع مدير المشتريات في حزب الله مقاومته.
7: ما كان على إسرائيل فعله هو أولاً تحديد نظام اتصالات لا يمكنها الوصول إليه، وهو اتصالات حزب الله الداخلية. ثم كان عليها التأكد من أن حزب الله لا يثق في شبكة اتصالاته الخاصة، وهو بالضبط ما كان على إسرائيل فعله على مدار السنوات العشر التالية، لنقل بين عامي 2010 و2020. كانت العملية النفسية الإسرائيلية قد فرضت بشكل جيد. بمجرد أن أصبحت تلك الشبكة شبكة الهاتف المحمول العامة غير جديرة بثقة، كانت مسألة وقت فقط حتى يحتاج حزب الله إلى إيجاد بديل.
8: ومن هذيك الأيام تشكيل شبكات وشركات وهمية وتقديم إغراءات مالية أسعار رخيصة حتى يكون هن المصدر اللي بده يبعث هاي الأجهزة على لبنان، كلها أخذت سنوات طويلة والتفخيخ ومشاكل. لذلك الموضوع مش موضوع كان يعني بشهر وشهرين وسنة وسنتين، لا، كان موضوع عميق جدا في الزمن، وكل تخطيط للعدوان قديم جدا ومعد وجاهز.
9: أرى أن بناء منظومة زائفة بالكامل أمر سهل للغاية، فنحن نلمس ذلك يومياً في السياسة وحملات التضليل. روسيا فعلت الكثير من هذا القبيل، لذا لم يعد الأمر جديداً. إن بناء كيان وهمي عبر الإنترنت هو شيء يمكنني أو يمكنك القيام به ببساطة، لكن التحدي هو جعل هذا الكيان قابلاً للتصديق. وهنا تأتي أهمية القصة الخلفية، متى أسست الشركة وماذا كانت تفعل وكيف يعمل موقعها. هنا قد يتدخل الذكاء الاصطناعي ليساعدك في صياغة ما نسميه استخباراتياً الأسطورة، أي بناء تلك الهوية المتكاملة حتى لا يرتاب الهدف في حقيقة الشركة.
4: في ثلاث مواضيع بهذا الموضوع. أول شيء بدهم يعرفوا مين شاري هذه الأجهزة ويحاولوا يدخلوا عليها، يعني هذا عمل مخابراتي، بده عناصر حتى مخابرات في لبنان يعرفوا مين يلي بده يمول ومنين التمويل بده يروح وكيف ومين بده يشتري، وحتى يقدروا يوجهوه باتجاه معين لأجهزة رخيصة. بالتالي العمل مع الشركة اللي بدها تبيع كمان بده يندفع لها مال زيادة حتى تقدر تبيع بشكل رخيص يغري الشاري.
6: في خريف عام 2023 بدأت الدفعة الأولى من أجهزة البجر المفخخة رحلتها إلى بيروت، وبحلول سبتمبر 2024 كان هناك 5000 جهاز مفخخ في جيوب قادة ومقاتلي حزب الله. أما في الموجة الثانية فقد كان الخداع أكثر جرأة، انفجرت أجهزة اللاسلك التي تحمل شعار شركة أيكوم اليابانية، لكن المفاجأة التي كشفتها الفحوصات التقنية كانت مفاجئة. الأجهزة المنفجرة لم تخرج من مصانع اليابان، بل كانت نسخاً مستنسخة بالكامل. قام مهندسو الموساد بمحاكاة الهيكل الخارجي لجهاز ICV-82 الذي توقف إنتاجه الأصلي منذ سنوات، وحشوه بمتفجرات ودوائر كهربائية مصممة خصيصاً في منشآت سرية داخل إسرائيل. هكذا اكتملت الصورة، أجهزة صنعت في السر داخل إسرائيل، غلفت بملصقات وكرتون مطابق للمواصفات العالمية، وشحنت عبر مسارات ترانزيت معقدة لتصل إلى بيروت بانتظار رسالة مشفرة واحدة تنهي كل شيء.
9: هذا تطور مقلق، فهو يكشف خطر سلاسل التوريد ليس فقط للبيجر بل للهواتف والسيارات وكل شيء. بناء هجوم كهذا وتوزيع آلاف الأجهزة في مناطق الحزب ومتاجرهم استغرق وقتاً طويلاً. لم يحدث هذا بين عشية وضحاها، بل تطلب عاماً أو أكثر من التخطيط.
6: في أعقاب عملية طوفان الأقصى احتدم نقاش عاصف داخل أروقة الحكومة الإسرائيلية. هل تفعل عملية الأزرار الآن وتبدأ إسرائيل بشن حرب شاملة على الجبهة الشمالية؟ إلا أن هذا التوجه اصطدم بعقبتين. الأولى عدم اكتمال الجاهزية التشغيلية لمنظومة البيجر المفخخة بالكامل في ذلك التاريخ، والثانية التدخل الأمريكي المباشر. فبعد مكالمة هاتفية حاسمة من الرئيس جو بايدن في 11 من أكتوبر، قرر نتنياهو تجميد خيار الحرب الشاملة على الجبهة الشمالية مؤقتاً، مما أبقى عملية الأزرار في وضع الانتظار لأشهر أخرى.
4: يعني حرب الإسلام هناك تساؤل حولها، ويعني بعد ما قدرنا نعرف مين اللي أمر فيها. الإيران بيقولوا أن احنا ما كنا عم ننسق مع حماس وفوجئنا ماذا فعلت حماس. حرب الإسلام لن تكون حصلت من دون موافقة إيرانية. يعني اليوم إذا ما كانت إيران هي من سلحت وأعطت وجهزت، ويعني استطاع بحرب الإسناد في بدايات حرب الإسناد هجر لا أقل من 80,000 من الجليل، يعني وكذلك ضربت أماكن هامة جدا لصناعة الأسلحة بإسرائيل، والصواريخ وصلت إلى حيفا وعطلت ميناء مهم جدا بإسرائيل، وكذلك وصلت إلى أماكن حتى في الداخل الإسرائيلي. ليس سهلا أنه يوصل الطيران المسير إلى غرفة نوم رئيس الوزراء، يعني هذا يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار أنه حرب الإسناد ما كانت يعني حرب بسيطة، حرب قوية وفعلت فعلا.
6: بينما كانت إسرائيل تركز ثقلها العسكرية في غزة، كان محللو الاستخبارات في الوحدة 8200 والموساد يراقبون بدقة أي إشارة تدل على اكتشاف الحزب للبيجر المفخخ. تتبعنا واقعة أمنية خطيرة كادت أن تطيح بالعملية برمتها، إذ بدأ أحد فني الاتصالات في حزب الله بالارتهاب في أجهزة اللاسلكي، وقرر إرسال عينات من أجهزة البيجر إلى خبراء في إيران لفحصها. سألنا نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله عن الخلل في المنظومة الأمنية للحزب والتي أدت إلى هذا الاختراق، ورغم تحفظه الشديد فإنه كشف لنا تفاصيل مثيرة للاهتمام.
8: هاي إجراءات كما قلت يعني إجراءات داخلية داخل الحزب، وكانوا يعتمدون على الخطوات الأولى اللي جرت بالكشف وما طلع في نتيجة، وضلوا شاكين. بهالوقت كان توزع عدد، وكان بعد إجا القرار بالعدوان استبق الخطوات اللي كان مفترض.
6: بحثنا في مسار التحقيق الداخلي الذي فتحه حزب الله عقب الانفجارات، فتبين أن الحزب كان يقترب من كشف خديعات المشتريات عبر الرجل الذي تولى قيادة التحقيق في الاختراق الاستخباراتي الإسرائيلي نبيل قاووق، قائد وحدة الأمن الوقائي التابعة للحزب. لكن في 28 من سبتمبر عام 2024 وجهت إسرائيل ضربة أخرى لعرقلة الوصول إلى الحقيقة، إذ اغتالت القياديون نبيل قاووق لتختفي معه الكثير من أسرار كيفية اختراق مدير المشتريات وإقناعه بهذه الصفقة القاتلة. واجهنا القيادي في الحزب محمود قماطي بالمعلومات التي توصلنا إليها، لكنه اكتفى بالقول إن التحقيقات ما تزال مستمرة من دون الخوض في أي تفاصيل إضافية.
8: أنا بدي أقول كلمتين صغار بهذا الموضوع، إنه الحزب كان يشك أصلاً، وهو طبعاً أي استخدام لأي أداة تخضع لفحص ومراقبة أمنية، والفحص جرى. ولكن طبعاً ظلت هذه المسألة قيد اهتمام وكادت أن تكشف، ولذلك العدو الإسرائيلي فجرها مبكرا. كان في شحنة في تركيا على الطريق، كان ينتظر العدو أن تصل هذه الشحنة أيضا من البيجرات المفخخة إلى لبنان وتوزع، ثم يفجر العملية في بداية عدوان كان يخطط له. أما عندما علم أن إجراءات الحزب سوف توصل إلى كشف هذه المشكلة، عاجل في عمل قرار التفجير.
5: كيف لشك الحزب؟
8: على هذه المواضيع التفاصيل ما فينا نحكيها، معلش.
4: إنه لجنة فينوغراد يلي كان عندها الجرأة، نحن ما منعرف نرجع نحدد وين أخطائنا ومنكابر ومننام على أخطائنا، عرفت كيف؟ بينما هذا هاي اللجنة قامت بيخ، يعني إذا بتشوف معايير اللي سلكتها، حطت شو الأخطاء اللي ارتكبوها، المستوى السياسي، المستوى العسكري، المخابراتي، الأسلحة، القتال، كل ذلك، يعني حتى يرجعوا ينطلقوا عن جديد. بالتالي هذا العمل الصح، يعني هذا ما شفناه نحن عند الحزب. الحزب ما
10: راديو الحرية
11: 92.7 FM. الساعة الآن 8:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
12: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول، بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
13: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
12: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: حلويات حور بتهني الناجحين والناجحات بامتحان الثانوية العامة وبتقدم لهم عرض وخصم خاص داخل المحل. حلويات حور الخليل الحرس.
3: للحجز والتواصي الاتصال على 0569 422 16.

كراج الأمير بهني الناجحين والناجحات. كراج الأمير مقابل معرض فرانكفورت للسيارات بإدارة الأخوين شادي وفادي الهيموني. جوال فادي 0595-5465. جوال شادي 0595-5556. وحياة قلبي وأفراح وأول أوردر.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: شركة M4 لتعديل كماليات السيارات بتهني الناجحين والناجحات بامتحان الثانوية العامة. شركة M4 بإدارة صهيب مسك واد أبو كتيلة طريق ديوان الهيموني مقابل مخبز البركة.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729 مع عمر 0592-182-190 وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
1: تهنئ شركة الزهراء للمواد الغذائية والشراب الناجحين والناجحات في الثانوية العامة وتتمنى لهم دوام التقدم والنجاح.
3: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
1: تهنئة مقدمة من فندق وقاعات أبو مازن للناجحين والناجحات بامتحان الثانوية العامة. فندق وقاعات أبو مازن الخليل نمرة.
4: العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
5: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
6: الصفا للجراحات التخصصية يبارك لأبنائنا الناجحين والناجحات في الثانوية العامة. الصفا للجراحات التخصصية الخليل عين سارة عمارة الصفا الطابق السادس.
7: كافيه شغف، الوكالة الإماراتية لكل طلاب التوجيه. مفاجآتكم عند كافيه شغف. اختاروا ورقة من صندوق التوجيه واربحوا خصومات بتوصل لأكثر من 50% وممكن يكون طلبكم مجاني. كافيه شغف الخليل مقابل جامعة الخليل بإدارة مؤمن أبو خلف، ورام الله سردة الشارع الرئيسي بإدارة معاوية أبو خلف. وألف مبروك للناجحين والناجحات.
2: الساعة الآن 8:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
8: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟
4: هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل دوار بن رشد، برج الشيخ الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.
8: راديو الحرية
9: 97.7 FM.
10: قصف أمريكي إيراني متبادل في المنطقة. عراقجي يؤكد أن طهران لن تقبل بوقف إطلاق النار قبل تلبية مطالبها بشأن ماضي القدس. الجيش اللبناني يسمح بدخول الأهالي إلى قرية زوطر الغربية. وزارة الصحة تدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي مسعفين في النبضين الفوضى.

0: نبدأ من بلدة عريفة قرب نابلس، حيث أشعل المستوطنون النيران في ممتلكات الأهالي بعد أن هجموا على البلدة. هذه إذن مشاهد وصلتنا قبل قليل من بلدة عريف تظهر اشتعال النيران في ممتلكات الفلسطينيين، وهذا بعد اعتداءات وهجوم من المستوطنين. إذن هذه الهجمات ما زالت مستمرة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، بالتحديد في نابلس. كنا تابعنا أيضا هجوم للمستوطنين على قرية سرة جنوب غرب نابلس، ومحاولات من الأهالي كانت للتصدي لهذا الهجوم. أيضا شاهدنا صور لإحراق مباني وممتلكات الفلسطينيين في قرية سرة، والمشهد الآن يتكرر في بلدة عريف كما يظهر معنا في هذه الصور التي وصلتنا منذ قليل. الهلال الأحمر الفلسطيني تحدث عن إصابتين إثر هجوم المستوطنين على قرية سرة بقضاء نابلس، والمشهد يتكرر الآن في بلدة عريف في انتظار ورود المزيد من المعلومات فيما يتعلق بالوضع هناك. الجيش الإسرائيلي إذا المشاهدين كان قد قال إن رئيس الأركان إيال زمير أوصى بمواصلة الدفع بقوات إلى الضفة الغربية وصادق على خطط هجومية. أيضا أضاف رئيس الأركان خلال جولة أجرها في مكان إطلاق النار في قرية تل قرب نابلس أين بدأت هذه الأحداث أن قواته ستعمق الهجمات وستواصل لاعتقال كل من تورط من الفلسطينيين في الحادث. الآن معنا من بلدة حوارة جنوب نابلس مراسلة التلفزيون العربي كريستين ريناوي، ومن القدس أحمد جرادات. أهلا بكما. نبدأ معك كريستين بمتابعة الوضع في بلدة عريف، ما الذي يجري؟
1: هجوم جديد نفذه مستوطنون، أكثر من 200 مستوطن وفق مصادر محلية للتلفزيون العربي، اقتحموا بلدة عريف جنوبي نابلس، أحرقوا ثلاث بيوت، ثلاثة منازل على الأقل بشكل جزئي وبشكل كلي، إلى جانب إحراقهم منشأة وعدد من المركبات. هذه التفاصيل لا تزال أولية، يحاول الفلسطينيون حاليا إحصاء الضرر. انسحب المستوطنون من البلدة بعد الهجوم عليها، لكن هنالك اقتحام من قبل جيش الاحتلال، هذا يصعب على الفلسطينيين إحصاء الضرر. أيضا قالت لنا مصادر محلية أن هنالك إصابة على الأقل لمواطن برأسه، على ما يبدو اعتداء بالضرب جراء هجوم المستوطنين على بلدة عريف جنوبي نابلس. مركبات الإسعاف حتى على الطرقات تتعرض للهجوم، للرشق بالحجارة، لإعطاب الإطارات. هذا جرى قرب حاجز زعترة هنا جنوبي نابلس. قبلها خلال الساعات القليلة الماضية تابعنا أيضا هجوما نفذه المستوطنون على قرية سرة جنوب غرب نابلس. سرة قريبة جدا من تل، حيث ارتكب المستوطنون وجيش الاحتلال صباحا مجزرة أسفرت عن استشهاد 4 فلسطينيين وجرح 4 آخرين، هم من عائلة واحدة، هم أشقاء وأبناء عمومة. الذي جرى بأن هنالك هجمات أيضا نفذت في شرق قلقيلية في فرعة وجيت، هناك أحرق مستوطنون منشآت سهول وحقول زراعية، وفي فرعة هنالك 8 إصابات، 6 منهم بالرصاص الحي. يوم دموي على الفلسطينيين جراء هجمات نفذها مستوطنون إرهابيون ملثمون عصابات كانت تقتحم هذه البلدات الفلسطينية والقرى الفلسطينية. نحن موجودون في بلدة حوارة جنوب نابلس، الطرق من وإلى حوارة مغلقة تماما، قبلنا عائلات تقطعت بها السبل، سوف تبيت خارج منازلها جراء إغلاق الاحتلال واستمرار فرض الاحتلال حصار على محافظة نابلس. أذكر على أن الاحتلال منذ الصباح فرض طوقا أمنيا على محافظة نابلس وعلى قرية تل، هو يهدد أيضا بشن عملية عسكرية واسعة كما يسميها بأكملها بشن حملة اعتقالات تطاول نابلس وقراها وبلداتها في تل، حتى رئيس المجلس كان محتجزا ويتعرض للتحقيق من قبل مخابرات الاحتلال وقواته. يتوقع الفلسطينيون بأن يكون هنالك اقتحام لمنازل الشهداء الذين تزعم سلطات الاحتلال بأنهم نفذوا عملية إطلاق نار أسفرت عن مقتل مستوطنين أو جنديين وإصابة آخرين. بالمجمل سهام، كما أكدنا على مدى نهار هذا اليوم بأن الفلسطينيين يقولون أنهم تعرضوا لهجوم من قبل مستوطنين مسلحين الذين هم اقتحموا قرية تل هذا الصباح، هم كانوا مسلحين، هم بهجومهم أسفر ذلك عن تجمع الأهالي الذين تجمعوا من أجل صد هجوم المستوطنين. بدأ الأمر في المنطقة الشرقية لقرية تل، حاول المستوطنون إحراق منازل، حاول الأهالي التصدي، ذلك أدى إلى اندلاع الشباكات، ثم بدأ الفلسطينيون يلاحظون إطلاق نار عشوائي من قبل مستوطنين وجيش الاحتلال. مقاطع فيديو وثقت عمليات إعدام ميداني قام بها جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي. الرواية الإسرائيلية تدعي بأن فلسطيني خطف سلاح عنصر أمن ونفذ عملية إطلاق نار. الفلسطينيون يرفضون هذه الرواية، يرفضون هذه المزاعم، يقولون إنهم في حالة دفاع عن النفس. الطبيعي وجود الفلسطيني في قريته، في تل، في بيت فوريك، في كل مكان فلسطيني. غير الطبيعي وجود مستوطنين مسلحين، هم أقاموا بؤر استيطانية ينطلقون منها، من خلال هذه البؤر هم يسيطرون على التلال الاستراتيجية في الضفة الغربية، يحتلون مساحات واسعة، يحتلون منازل جاهزة حتى في مناطق مصنفة باء كما رصدنا أمس في قرية جلود جنوب نابلس. الآن نتحدث عن هجمات ينفذها مستوطنون بزعم أن هنالك عملية إطلاق نار نفذت، على الرغم من أن من يوميات الفلسطينيين التعرض لهجمات المستوطنين. يوميا يواجه الفلسطينيون هجمات فيها حرق منازل، مركبات، أراضي، هذا يحدث يوميا بدون ذرائع وبدون مزاعم بوجود عملية. منذ مطلع هذا العام نفذ المستوطنون أكثر من 3500 هجوم واعتداء في الضفة الغربية. نابلس حيث نحن موجودون من إحدى أكثر المحافظات التي تتعرض للهجوم، تحديداً مناطق وقرى جنوب نابلس، أيضاً شرق رام الله وشمال شرق رام الله، أيضاً جنوب الخليل، مسافر يطا، يطا، إذنة، كل هذه المناطق يومياً تتعرض لهجمات المستوطنين التي فيها يخلقون بيئة قهرية طاردة، والتي فيها يحاولون دفع الفلسطيني للهجرة، للرحيل من أجل ولصالح وخدمة لمشروعهم الاستعماري الإحلالي الاستيطاني هنا في الضفة الغربية. يوم صعب، وترقب لشكل الساعات والأيام المقبلة مع تهديدات الاحتلال وتحريضه الكبير على الضفة الغربية.
0: شكرا لك حتى اللحظة كريستينا ريناوي من بلدة حوارة جنوب نابلس. نذهب للقدس مع زميل أحمد لنفهم ما معنى خطط هجومية تم التصديق عليها من قبل رئيس الأركان.
2: يعني هذه الخطط صدق عليها رئيس الأركان خلال جولة تفقدية في المنطقة التي حدثت فيها يعني حادثة إطلاق النار في بلدة تل، يعني في بالقرب من مدينة نابلس. يتحدث الجيش الإسرائيلي عن المصادقة عن خطط هجومية إلى جانب الاستعداد دفاعيا وهجوميا. خطط هجومية يعني ربما تنفيذ عمليات اعتقال أوسع في صفوف الفلسطينيين، استمرار الحصار المفروض على البلدات في محيط محافظة نابلس ومدينة نابلس أيضا لفترة أطول، مداهمات، قد تذهب إسرائيل إلى فرض عقوبات جماعية على قرية تل وقرية بيت فوريك ومناطق أخرى في داخل الضفة الغربية، إلى جانب إغلاق غالبية الطرق بين المدن الفلسطينية في الضفة الغربية، غالبية الحواجز. هذا الإغلاق لا يقتصر فقط على محيط نابلس بل حتى ما بين يعني محافظة رام الله وباقي المحافظات، هناك إغلاق لبعض الحواجز العسكرية، هناك إغلاق لعدد من البوابات العسكرية الإسرائيلية التي نصبت بعد 7 أكتوبر عند كل بلدة وكل قرية وكل مدينة فلسطينية. لذلك نتحدث عن عقاب جماعي ينفذ حاليا من قبل الجيش الإسرائيلي، ولكن حتى اللحظة لم تفصح إسرائيل عن الخطوة القادمة. ماذا ستفعل؟ ما الخطوة القادمة عندما يهددون بعملية عسكرية واسعة النطاق؟ وهذه الجزئية تكررت كثيرا في الساعات الماضية عبر تصريحات لمسؤولين إسرائيليين ولمسؤولين عسكريين. ما كيف سيكون شكل الأيام المقبلة؟ كيف سيكون شكل الساعات المقبلة في ظل توقعات باستمرار هجمات المستوطنين الإسرائيليين على البلدات الفلسطينية، وهذه الهجمات قد تستمر حتى غدا في ظل دعوات للانتقام يعني ينادي بها المستوطنون الإسرائيليون، وفي ظل دعم من الجيش الإسرائيلي لهذه الجماعات المتطرفة لتنفيذ مثل هذه الهجمات. ونذكر بأن بلدة صرة لا تبعد كثيرا عن بؤرة حفات قلعات التي دفن فيها المستوطن، وكان متوقع أن يهاجم المستوطنون هذه البلدة، وحتى خلال الجنازة هتفوا بالانتقام، وبعد الانتهاء من الدفن هاجموا هذه البلدة، ولكن الجيش الإسرائيلي لم يمنع هذا الهجوم، وكان بمقدوره منع هذا الهجوم. لذلك ترك المستوطنين يهاجمون الفلسطينيون في أو يهاجمون يعني البلدات الفلسطينية في الضفة الغربية، هذا أيضا خيار مطروح. وحتى أن نتنياهو عندما يعني جاء في بيان رئاسة الوزراء الإسرائيلية بأن إسرائيل ستسمح ببناء بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية، هذا سيؤدي إلى توسيع يعني الهجمات في الضفة، وأيضا زيادة الوضع توترا في ظل أن هذه البؤر هي بالأصل مسؤولة عن مثل هذه الاستفزازات والهجمات المنظمة الإرهابية على الفلسطينيين. نتنياهو أنهى اجتماعا أمنيا استمر لخمسة ساعات لنقاش الأوضاع أو لخمس ساعات لنقاش الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة. نتحدث عن جولات ويعني جلسات لتقييم الأوضاع الأمنية أجراها رئيس الأركان الإسرائيلي، ولكن حتى اللحظة لم يخرج أي مسؤول إسرائيلي ليتهم المستوطنين بالمسؤولية عما جرى ويجري في الضفة الغربية، لأنه في الفترة الماضية شهدت الضفة هجمات واسعة من المستوطنين، كان متوقعا رد فعل الأهالي للدفاع عن أنفسهم في البلدات الفلسطينية، وحتى كان متوقعا حدوث انفجار في هذه البلدات في ظل اعتداءات مستمرة متواصلة، قتل للفلسطينيين، اعتداءات على الممتلكات، حرق لمنازل الفلسطينيين. كل هذه الإجراءات كانت تشير إلى أن الانفجار قريب، ولكن ماذا فعل الجيش الإسرائيلي؟ سمح لهؤلاء باستمرار هجماتهم. وماذا فعل الشباك الإسرائيلي؟ تغاضى عن هؤلاء ولم ينفذ أي عمليات اعتقال أو ملاحقة في ظل وجود وحدة داخل الشباك تسمى بوحدة الإرهاب اليهودي، ولكن هذه الوحدة يعني تم تجميد أعمالها في داخل الشباك الإسرائيلي، ولو يعني كانت سابقا لا تقوم يعني باعتقالات واسعة في صفوف الفلسطينيين في صفوف الإسرائيليين عفوا، وكانت الاعتقالات محدودة جدا في صفوف الإسرائيليين، ولكنها كانت تشكل نوعا من ردع المستوطنين وتحديدا شبيبة التلال أو ما تعرف بشبيبة التلال عن تنفيذ مثل هذه الهجمات. أيام صعبة تنتظر الضفة الغربية المحتلة. حديث بحسب المراسل العسكري القناة 13 الإسرائيلية عن إمكانية اندلاع انتفاضة جديدة، هذا وفقا لما نقله عن الجيش الإسرائيلي، ليس واضحا بعد إن كانت الأمور ذاهبة إلى انتفاضة أم لا، ولكن واضح بأن إسرائيل معنية بإشعال الأوضاع في الضفة الغربية عبر السماح بهجمات منظمة مرتبة، وأيضا هجمات مدعومة من الحكومة الإسرائيلية ومن المنظومة الأمنية الإسرائيلية.
0: شكرا جزيلا لك أحمد جردة، تحدثنا من القدس. الآن معنا من رام الله جهاد حرب الباحث السياسي. أستاذ جهاد أهلا بك معنا. يعني لم يكن أحد ينتظر من الحكومة الإسرائيلية أن تحاسب المستوطنين على عنفهم المستمر في الضفة الغربية، لكن أود أن أناقش الموضوع معك من زاوية أخرى. ما حصل اليوم في بلدة تل والتصدي لهجمات المستوطنين، لأي درجة تعطي مؤشرات على أن الوضع يذهب باتجاه منعطف جديد وقد يؤدي إلى انفجار؟
3: راديو الحرية
4: 97.7 FM
3: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بن زحيمان.
5: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
3: راديو الحرية
4: 97.7 FM.
6: عندما كانت هناك تأطير للعمل الشعبي الفلسطيني على مسار السنوات السابقة له، وبالتالي دعينا أقول قد يكون هناك موجة مواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين تحديدا، كما حدث هذا الأمر في الفترات الماضية في عام 2015 و2017 و2019 و2021 وغيرها، شاهدنا موجات من المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي قد تستمر عدة أيام أو أكثر من ذلك، لكن بما أنه لا يوجد تأطير أو عمل منظم للعمل المواجه أو للمواجهة، في ظني أنها ستقتصر على موجة من موجات المواجهة قد تراكم للوصول إلى انتفاضة أو مواجهة واسعة وكبيرة. هذا لا أستطيع الآن أو أحد قراءة كيفيات الذهاب لهذه المواجهة، لكن دعينا أقول ما هو الفرق ما بين ما حدث في قرية تل وبيت فوريك وبعض القرى الأخرى مثل جالود وغيرها. هاتان البلدتان بيت فوريك وكذلك تل هي بلدات كبيرة سكانيا مقارنة بالقرى الأخرى الضعيفة سكانيا إذا جاز التعبير مثل جالود، أي نتحدث عن عدة مئات أو آلاف قليلة، بينما في تل وبيت فوريك أعدادهم أكبر بكثير قد يصل إلى 10,000 مواطن في تلك القرى، وبالتالي لديها القدرة على مواجهة المستوطنين أو حشد أعداد كبيرة من المواطنين الفلسطينيين لمواجهة المستوطنين واعتداءاتهم على الأراضي الفلسطينية. لذا في ظني ما حدث في قرية تل قد يشجع المواطنين الفلسطينيين في القرى الأخرى لعملية المواجهة، كما يجري الآن في بلدة عريف. صحيح. والحديث عن استشهاد شاب أثناء المواجهة مع المستوطنين على سبيل المثال، لم نتأكد لكن الأنباء تشير إلى ذلك. في ظني أن الأمور ستكون أكثر عنفا خلال الفترة القادمة،
0: خاصة مع إعلان عملية عسكرية في الضفة الغربية.
6: نعم، أولا لأن الحكومة الإسرائيلية وأقطابها يرون بأن الاعتداءات هذه والمواجهة هذه قد تشجع وتساعد على الحملة الانتخابية لليمين واليمين المتطرف الإسرائيلي والحصول على مزيد من الأصوات في الحملة الانتخابية وفي الاقتراع في 27 أكتوبر القادم. وبعض أركان الحكومة أيضا يرون بأن الاعتداءات هذه ومحاولات الوصول إلى أقصى ما يمكن من مناطق داخل مناطق باء وألف، حتى لأن تل أو قرية تل هي فيها جزء من المناطق فيها هي ألف، كتتويج للسياسة الإسرائيلية التي اتبعتها الحكومة الإسرائيلية على مدار الأربع سنوات الماضية منذ نهاية عام 2022 إلى اليوم. وهناك سياسة إسرائيلية واضحة تمثلت بثلاثة معالم رئيسية. الأولى هو
0: طيب سأدعوك تشرح هذه المعالم السياسة الإسرائيلية. صحيح، لكن نشير لهذا الخبر العاجل، الهلال الأحمر الفلسطيني يتحدث إذن مشاهدينا عن إصابة نتيجة هجمات المستوطنين في بلدة عريف. إذن تطورات من بلدة عريف تأتينا والحديث عن إصابة شاب فلسطيني نتيجة الاعتداءات التي يستمر في تنفيذها المستوطنون في هذه المنطقة. نعود إليك أستاذ جهاد، وكنت تشير إلى معالم السياسة الإسرائيلية.
6: معالم السياسة الإسرائيلية التي شاهدناها على مدار الأربع سنوات أي منذ إنشاء هذه الحكومة تمثلت بثلاثة قضايا رئيسية تتفرع عنها تفاصيل متعددة. الأولى هي ما يتعلق بإدارة المنطقة جيم ومنحها للمستوطنين، أي لنائب رئيس الإدارة المدنية شخصية مدنية وهو من المستوطنين، وبالتالي خلق العديد من الإجراءات لتسهيل عملية الاستيطان ومنح المستوطنين إمكانية البناء بشكل رئيسي، وهذا تبعه بعض القرارات الحكومية المتعلقة بتسهيل البناء بحيث لم يعد الطلب لكل مرحلة من المراحل يمر عبر الحكومة الإسرائيلية بل عبر إجراءات إدارية تقوم بها الإدارة المدنية من خلال دائرة الاستيطان في الإدارة المدنية. والأمر الآخر هو إنشاء المستوطنات منذ أوسلو عام 93 إلى 2022 لم يكن هناك توجه واسع وكبير من قبل الحكومة الإسرائيلية للاستيطان أو بناء مستوطنات جديدة، كانت هناك بعض البؤر ولم يتم شرعنتها. اليوم نتحدث عن 102 مستوطنة تم بنائها إما جديدة إما شرعنة لبعض البؤر الاستيطانية أو لأحياء كانت موجودة في مستوطنات وتحولت إلى مستوطنة، وبالتالي منحها مزيدا من المساعدات والإجراءات الإدارية والمدنية والمالية والاقتصادية لهذه المستوطنات. والأمر الثالث أو السياسة الثالثة هي مجموعة القرارات المتعددة لإلغاء اتفاق أوسلو. بدأت بالإدارة المدنية ولم تنتهي بما جرى من تعديل قانون الأراضي وسجل الأراضي وما يتعلق بإلغاء مكانة بلدية الخليل كما هو في اتفاق الخليل وفيما يتعلق بالمنطقة بالH2 وهكذا من إجراءات متعددة. نهيك عن قرارات الكنيسة التي جرت في عام 2024-2025 التي ترفض إقامة دولة فلسطينية وترفض ما يتعلق بالقيام بالاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية. وبالتالي عملت تحت هذه الحكومة على مدار الأربع سنوات أحدثت تغييرا جوهريا في بنية المنطقة جيم. والآن نحن نتحدث عن سيطرة الاستيطان على 1,000,000 دنم حوالي 20% من الضفة الغربية، وهي في مجملها كانت في عام 2024-2025 من خلال البؤر الزراعية والرعوية التي تسيطر.
0: والموضوع الآن يعني الخطر في الموضوع أنه يمتد لمناطق
6: أو لعائلة صغيرة
0: لمناطق ألف وباء. ابقى معنا أستاذة جهاد حرب، سنعود إليك، لكن الآن نذهب للخريطة التفاعلية لمتابعة تطور مسار الأحداث في الضفة الغربية اليوم مع براء. تفضل براء.
7: تطورات متسارعة في الضفة الغربية تشهدها نابلس على وجه الخصوص وبالتحديد بلدة تل التي يسعى المستوطنون للتشويه ومغالطة ما حدث فيها. لتبيان ذلك نقترب بالخارطة من تل. نتحدث عن مجزرة أسفرت عن 4 شهداء فلسطينيين في المقابل قتل مستوطنان إسرائيليان في الحادث. أولا هذه هي مستوطنة حفات جلعاد التي نشير لها على الشاشة، وهذه هي حدود بلدة تل وامتدادها الذي يتقاطع مع بلدة صرة. ما بينهما وما بين المستوطنة يفصل شارع 60 حيث نشير على الخارطة. الحادث اليوم لم يجري في المستوطنة ولم يهاجم أحد المستوطنة، بل إن المستوطنين هم من اقتحموا الأراضي الفلسطينية التابعة لقرية تل، وهم أن يحرقوا أراضي ومنازل فيها بمنطقتها الغربية. وقبل أيام كان المستوطنون قد شنوا هجوما سابقا تجاه هذه الأراضي. إذن الطبيعي أن يكون الفلسطينيون موجودون في أراضيهم وفي بلدتهم، وما ليس طبيعيا أن يكون المستوطنون فيها. خلال التصدي لمحاولة الاقتحام أطلق المستوطنون النار، ما أسفر عن استشهار 4 فلسطينيين. أحد المواطنين تمكن من نزع سلاح أحد الإسرائيليين ليقتل مستوطنين على إثر ذلك. أي أن ما جرى في تل هي حادثة دفاع عن النفس وفقا للأعراف. ما بعد الحادث شنت قوات الاحتلال حملة اقتحامات واسعة ومداهمات لعدد من القرى المحيطة، وبالتزامن مع ذلك شن المستوطنون هجمات تحت حماية جيش الاحتلال ضد هذه البلدات، طاولت كل من تل في المقام الأول ثم صرة ثم جيث ثم بلدة فرعتة. نلاحظ أن المستوطنة مستوطنة حفاد جلعاد التي تقدم منها المستوطنون اليوم تقع في وسط هذه البلدات الفلسطينية وتقطع الأوصال ما بينها. هي بطبيعة الحال امتداد لمستوطنة كدوميم، كبرى المستوطنات في هذه المنطقة والتي يتفرع منها عدد من البؤر الاستيطانية التي تقدم الأراضي مثل جفعات راشي. قوات الاحتلال لم تكتفي بما حدث، بل أعلنت عن عملية تستهدف مدينة نابلس بشكل خاص ومناطق الضفة بشكل عام لتقتحم قوات الاحتلال المدينة وتدخل مستشفى نابلس التخصصي وتعتقل جريحا ومرافقا له بادعاء أنهما على صلة بحادث مقتل الإسرائيليين في بلدة تل. على صعيد اعتداءات المستوطنين تواصلت الاعتداءات وتوسعت إلى بلدات أبعد، وهنا نتحدث عن كل من سباستيا وكذلك بلدة عريف. أما قوات الاحتلال فمنذ بدء الحادث وهي تشرع في عمليات الإغلاق لإحكام الخناق على نابلس ومحيطها بإغلاقات استهدفت بلدات وحواجز وقرى محيطة. نتحدث مثلا عن عورتة، عن حوارة، عن عصيرة القبلية، عن صرة، عن دير شرف، وكذلك عصيرة الشمالية والمربعة، لتحاصر مدينة نابلس ويحكم إغلاق الخناق عليها بهذا الشكل. كما نرى على الشاشة الاستهدافات لم تستهدف فقط النطاق القريب من نابلس، بل امتدت حتى على صعيد المحافظات. فعلى سبيل المثال المدى الشمالي لمدينة نابلس باتجاه جنين هو مغلق من قبل الحادث. جنوبا قامت قوات الاحتلال بإغلاق مداخل وقرى محافظة سلفيت وكذلك محافظة رام الله. إلى أبعد من ذلك نتحدث عن ممارسات الاحتلال التي وصلت حتى الخليل لتطلق قنابل الدخان وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه مداخل المدينة في إطار التضييق على المواطنين الفلسطينيين في عموم الضفة الغربية. بدوره جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن اعتزامه إطلاق عملية واسعة في عموم الضفة واتخاذ كافة الإجراءات لوقف ما أسماه بالتصعيد مع استمرار حظر التجول في تل وفرض الحصار على مدينة نابلس. إلى هنا آخر التطورات. أما الآن فعودة لك سهام.
8: شكرا لك براء. الآن معنا زميل أدهم من نصر الصحفي في التلفزيون العربي. أدهم أهلا بك معنا مجددا. كان يشرح زميلنا براء في الخارطة بأن الاعتداءات توسعت لمناطق أخرى، كنا نتابع صور من عريف، كيف يمكن أن نفهم ذلك وكيف لنا أن نتصور وضع الفلسطيني في منطقة هو يقطن فيها لكن يتداخل فيها مع وجود للمستوطنين هم يقطنون أيضا في مستوطنات أخرى في ظل الظروف العسكرية الحالية؟
9: يعني هذه الهجمات أيضا تعكس الواقع الجيوسياسي الصعب والمعقد جدا في الضفة الغربية، وتصاعد هذه الهجمات بعد ما جرى في تل كان متوقعا منذ اللحظة الأولى، لأنه عادة في مثل هذه الحالات عادة الاحتلال عموما والمستوطنون خصوصا يتبعون معادلة رياضية في هذا الجانب، وهو تعظيم الخسائر والعقاب الجماعي الفلسطيني مقابل أي محاولة فلسطينية وأي عملية في سياق يعني ما. ولكن على الأقل ما جرى في تل يعكس كما قلنا تصارعا للأحداث في الضفة الغربية. العملية العسكرية الإسرائيلية ماذا يقصد بها؟ تصعيد. هنالك أكثر من 900 بوابة تقريبا، أكثر من 860 بوابة حديدية في الضفة الغربية، وبالتالي أصلا البلدات والقرى والمدن تحولت كما لو أنها أقفاص حولها الاحتلال، وبالتالي سيزيد التنغيص على الحياة الفلسطينيين وعلى حركتهم. هذا تحت عنوان العملية العسكرية الإسرائيلية. سيزيد عدد القوات الإسرائيلية واستخدم بالفعل قوات من مناطق أخرى، هنالك حديث عن استخدام لوحدات وقوات من جبهة لبنان أو من الجبهة الشمالية، وأيضا سيسرع من إجراءات شرعنة بؤر استيطانية. الآن يتم الحديث عن إقامة خيام في سهل أودلا في قرية قرب نابلس قرية أودلا، وبالتالي هنالك بؤر استيطانية جديدة ستنشأ، هنالك شرعنة لبؤر استيطانية. وأيضا لا يمكن فصل ذلك عن الانتخابات الإسرائيلية التي يعني يفصلنا عنها تقريبا شهران، ولذلك هنالك بعد انتخابي ودعائي أيضا واستمالت لهؤلاء المستوطنين واليمين المتطرف من خلال هذا التصعيد بحق الفلسطيني. وتبدو الضفة الغربية مادة دسمة في سياق الانتخابات الإسرائيلية كعامل، وأيضا كمادة وساحة للحسم، حسم المعتقدات وما يريده وما يريد اليمين الإسرائيلي أن يكرسه على أرض الواقع. وبالتالي
3: راديو الحرية حلويات حور بتهني الناجحين والناجحات بامتحان الثانوية العامة وبتقدم لهم عرض وخصم خاص داخل المحل. حلويات حور الخليل الحرس. للحجز والتواصي الاتصال على 0569-422-16.
10: الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا لنع مسويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: كراج الأمير بهن الناجحين والناجحات. كراج الأمير مقابل معرض فرانكفورت للسيارات بإدارة الأخوين شادي وفادي الهيموني. جوال فادي 0595 5465. جوال شادي 0595 5556. وحياة قلبي
3: والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
4: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
5: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568 42 45.
4: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
6: شركة M4 لتعديل كماليات السيارات بتهني الناجحين والناجحات بامتحان الثانوية العامة. شركة M4 بإدارة صهيب مسك واد بوكتيلة طريق ديوان الهيموني مقابل مخبز البركة.

0: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلب.
1: تهنئ شركة الزهراء للمواد الغذائية والشراب الناجحين والناجحات في الثانوية العامة، وتتمنى لهم دوام التقدم والنجاح.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
1: تهنئة مقدمة من فندق وقاعات أبو مازن للناجحين والناجحات بامتحان الثانوية العامة. فندق وقاعات أبو مازن، الخليل، نمرة.
3: الصفا للجراحات التخصصية يبارك لأبنائنا الناجحين والناجحات في الثانوية العامة. الصفا للجراحات التخصصية، الخليل، عين سارة، عمارة الصفا، الطابق السادس.
1: تهنئة مقدمة من فندق وقاعات أبو مازن للناجحين والناجحات بامتحان الثانوية العامة. فندق وقاعات أبو مازن، الخليل، نمرة.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM. وإشعال لنيران من قبل المستوطنين في هذه الأراضي. إذن الاعتداءات ما زالت مستمرة من قبل المستوطنين في قرى شمال الضفة الغربية، تحديدا نحن نتحدث عن منطقة نابلس. أستاذ جهاد، يعني الوضع يعني على المحك بصراحة، على ماذا يتوقف مستقبل الضفة الغربية في تقديرك؟
6: صحيح أن الظروف

0: صعبة للغاية داخل الضفة الغربية فيما يتعلق بهجمات المستوطنين وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي وإغلاق البلدات والقرى الفلسطينية عبر البوابات، لكن أيضا الإرادة الفلسطينية هي التي يراهن عليها الفلسطينيون، أو دعيني أقول بأن الشعب الفلسطيني عندما يعزم ويرى بأن هناك إرادة لديه لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، سنجد إمكانية لإبداع أفكار وأشكال نضالية في عملية المواجهة ضد الاحتلال الإسرائيلي. المراهنة اليوم هي إرادة المواطنين، ولا أحد يراهن الآن على الفصائل الفلسطينية في مجملها من يمينها إلى يسارها، لأنهم لم يستطيعوا خلق الحوافز للمواطن الفلسطيني، أي الحافزية للمواطن الفلسطيني كي يكون لديه عقل جماعي أو إرادة جماعية، وإنما تم تفتيت هذه الإرادة الجماعية إلى إرادات فردية، وبالتالي انعزلوا عن بعضهم البعض.
1: لكن اليوم حدثت انتفاضات يعني، وذهب الكثير من الضحايا نتيجة حراك الفلسطينيين على الأرض، لكن عندما لا يكون هناك ظهير جسم سياسي يلتقط هذه الإشارات ويحولها إلى نتائج ومخرجات وأيضا ربما إنجازات استراتيجية في سياق القضية الفلسطينية، هذا أيضا يطرح السؤال، يعني هل من الممكن فعلا اليوم التعويل فقط على عامل المواطن الفلسطيني أو الشارع الفلسطيني؟
0: لأن الشارع الفلسطيني لم يرى إنجازات بناء على التضحيات الجسام التي قدمها الشعب الفلسطيني، وبالتالي فقد الثقة بأن الفصائل الفلسطينية في مجملها ستكون لديها القدرة على استثمار هذه التضحيات. لذلك عندما يترك الشعب الفلسطيني سيقرر كجماعات سواء في القرى أو البلدات آليات المواجهة المناسبة له مع المستوطنين وكذلك مع جنود الاحتلال الإسرائيلي. شاهدنا ذلك على سبيل المثال في نعلين وبالعين وفي كفر قدوم وغيرها، المواجهة مع الاستيطان والمواجهة مع الجدار في 2004 و2005 حتى 2015 و16 كانت هناك مواجهات مباشرة مع التوسع الاستيطاني في كفر قدوم، وهي المنطقة القريبة من تل و حفاد جلعاد، هذه المستوطنة التي كانت بؤرة استيطانية وتوسعت كثيرا، هي قريبة من كفر قدوم، وبالتالي كان لدى الفلسطينيين القدرة على منع تمدد هذه البؤر الاستيطانية وهذه المستوطنات التي كانت تسرق الأراضي الفلسطينية. وفي نعلين وبالعين شاهدنا المقاومة الشعبية كيف استطاعت أن توقف الزحف للجدار على أراضي الفلسطينيين، وتمكنت من منع أو من تأجيل أو إبعاد هذا الجدار عن تلك المناطق أو الأراضي التي كانت مهددة بالتدمير نتيجة هذا الجدار. لذلك في ظني أن القرى والبلدات تستطيع اليوم إعادة الحيوية لذاتها من خلال القوى الفاعلة داخل تلك البلدات، وهي القوى الشبابية والاجتماعية التي لديها القدرة على التنظيم كي تواجه هذا التهديد الكبير الذي يدمر الأرض الفلسطينية ويسرق من الفلسطينيين أرزاقهم وأيضا حياتهم وبيوتهم.
1: شكرا جزيلا لك من رام الله جهاد حرب الباحث السياسي. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إن بلاده لن تناقش وقفا مؤقتا لإطلاق النار ما لم تتم الاستجابة لمطالب طهران المتعلقة بمضيق هرمز. أضاف عراقشي أن الولايات المتحدة لم تغير نهجها رغم أنها اختبرت إيران وتلقت ردا حاسما في كل مرة على حد تعبيره، معتبرا أن المشكلة الرئيسية تكمن في النهج الأمريكي الذي يجب إصلاحه.
2: المشكلة اليوم بين إيران والولايات المتحدة ليست غياب وسيط، فباكستان وقطر لا تزالان تؤديان دور الوسيط في نقل الرسائل، ولا إشكال في هذا الشأن. المشكلة الرئيسية تكمن في النهج الأمريكي الذي يجب إصلاحه. في الوضع الراهن لا تقبل إيران وقفا مؤقتا لإطلاق النار، ولن يطرح هذا الموضوع على جدول الأعمال حتى تلبى مطالبها بشأن مضيق هرمز.
1: وحذرت السفارة الأمريكية في العراق رعاياها من تصاعد التوترات في الشرق الأوسط داعية إلى رفع مستوى الجاهزية والحذر تحسبا لتصعيد أمني مفاجئ قد يتسبب في اضطرابات في السفر وإغلاقات للمجال الجوي. كما دعت السفارة الأمريكية في الأردن رعاياها إلى توخي أقصى درجات الحذر في ظل تصاعد توترات بالشرق الأوسط ومتابعة تعليمات السلطة الأردنية أو السلطات الأردنية، محذرة من اضطرابات في السفر وإمكانية استهداف مصالح أمريكية في المنطقة. في السياق، دعت السفارة الأمريكية في إسرائيل رعاياها إلى أن يكونوا مستعدين لإلغاء رحلات جوية بسبب التوتر في الشرق الأوسط، مشددة على إعادة النظر في السفر إلى المنطقة أو عبرها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يعتقد أن الصين وروسيا تشاركان في الصراع الجاري مع إيران. وفي تغريدة على منصته تروث سوشيال، أضاف ترامب أن الرئيس الصيني أكد له خلال اجتماعهما الأخير في بكين أنه لن يقدم أو يبيع أسلحة لطهران تحت أي ظرف، وهذا يشمل الشركات الصينية. وأعرب عن اعتقاده بأن روسيا والصين اللتين يجري تداول اسميهما إلى حد كبير في سياق الحديث عن إيران غير متورطتين، موضحا أنهما إذا فعلتا فسيكون ذلك سيئا لهما، وبالتأكيد لن يكون في صالحهما بحسب تعبيره. أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن نتنياهو سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض الثلاثاء المقبل. وفي بيان قال مكتب نتنياهو إنه سيلتقي ترامب الثلاثاء وسيحضر مراسم جنازة السيناتور لينسي جراهام الذي وصفه بأنه صديق إسرائيل. هذا اللقاء المرتقب سيكون السادس بين نتنياهو وترامب منذ عودة الأخير إلى البيت الأبيض العام الماضي. وصل وفد دبلوماسي عماني إلى طهران لإجراء مشاورات مع المسؤولين الإيرانيين بشأن آلية إدارة حركة السفن في مضيق هرمز. وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن المباحثات ستركز على بحث سبل وضع آلية مناسبة لتنظيم وإدارة حركة الملاحة في المضيق في إطار التنسيق بين الجانبين، ولما يصدر بعد بيان رسمي من الجانب العماني بهذا الخصوص. ميدانيا، نشرت وكالة تسنيم مشاهد قالت إنها للحظات إطلاق طائراتها المسيرة خلال الموجة 27 من الهجمات التي تنفذها على المنطقة. في المقابل، أعلن الجيش الإيراني استهداف خزانات الوقود ومرافق التخزين ومستودعات المعدات الكبيرة ومساكن قوات الجيش الأمريكي في قاعدة الشيخ عيسى في البحرين. في البيان، أشار الجيش إلى ضرب حظيرتي طائرات وصيانة الطائرات، إضافة إلى مقر إقامة الجيش الأمريكي في قاعدة الأزرق بالأردن. كما أعلن الجيش الإيراني استهداف قواعد أمريكية في الكويت. وبحسب البيان، استهدفت مستودعات معدات الجيش الأمريكي في معسكر العديري، كما استهدف موقع للعسكريين الأمريكيين في مقر الدوحة وآخر في معسكر عرفجان بالكويت، وكذلك بطائرات أراج المسيرة المدمرة. الآن معنا من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب، ومن واشنطن عماد أراوشتا. أهلا بكما. أبدأ معك حسام لمتابعة زيارة الوفد العماني وما الذي يتم تداوله من أخبار حتى الآن.
3: المعلومات شحيحة حتى الآن سهام فيما يتعلق
4: راديو الحرية
5: الساعة الآن 9:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
6: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع، حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة. سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون. لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
4: راديو الحرية
7: من 97.10 FM.
8: خاصة مع وجود تهديدات أمريكية جدية هذه المرة بتوسيع العمل العسكري، سلطنة عمان هي إحدى الدول الوسيطة. قيل يوم أمس بأن هناك تحرك من إحدى دول الوساطة التقليدية بين مزدوجين لإيجاد حل ما، قد تكون سلطنة عمان هي هذه الدولة، وقد بدأت بالتحرك نحو الجانب الإيراني في البداية قبل نقل رسائل إلى الجانب الأمريكي، ومن غير المستبعد أن تقوم سلطنة عمان بذلك على اعتبار أنها ناقل للرسائل قديم بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية خلال محطات مختلفة من تاريخ العلاقة بين البلدين. المشكلة كما قلنا تتعلق بالمسار الجنوبي، سلطنة عمان لديها وجهة نظر تتعلق بتسيير حركة الملاحة عبر هذا الخط. الجانب الإيراني يرفض هذه النقطة جملة وتفصيلا، ويقول بأنه طالما لم نصل إلى توافق حتى الآن لن يمر أحد من مضيق هرمز سوى من الممر الذي حدده الحرس الثوري الإيراني شمال وجنوبي جزيرة لارك، وبعد أخذ الأذونات والتصريحات اللازمة من الجهات المعنية في إيران، الحرس الثوري من ناحية وهيئة إدارة الملاحة عند مضيق هرمز، هذه الهيئة الجديدة التنفيذية التي أسست بعد الحرب الماضية حرب 40 يوما. هذا الأمر أو هذه الزيارة بطبيعة الحال كانت متزامنة مع لقاء أو اتصال هاتفي جمع كل من عباس عراقشي وزير الخارجية الإيرانية وأيضا نظيره العماني خلال الساعتين الماضيتين. سبق هذا الاتصال أيضا اتصالات مع باكستان، أيضا مع نظيره، أو عفوا لقاء بين عباس عراقشي في قرغيزستان أثناء حضوره لاجتماع مجلس وزراء دول مجموعة شانغهاي للتعاون، التقى أيضا بنظيره الباكستاني والتقى أيضا بنظيره الصيني، وكان هناك أنباء غير مؤكدة عن تطمينات صينية لباكستان أن الصين ستبذل كل ما بوسعها لتحقيق السلام المنشود في المنطقة ومنع اندلاع حرب لا يريدها أحد من دول المنطقة ومن بينهم إيران بطبيعة الحال. كما قلنا سهام المعلومات حتى الآن شحيحة فيما يتعلق بهذه الزيارة، لكن من غير المستبعد أن تنشر الخارجية الإيرانية شيء ما حول هذه الزيارة خلال الساعات القليلة المقبلة.
1: شكرا جزيلا لك حسام دياب، حدثنا من طهران. نذهب لزميلنا في واشنطن عماد، هل تبدو واشنطن يعني معنية بأي نوع من الوساطات في هذه المرحلة التي توجه فيها السفارات الأمريكية في المنطقة تحذيرات للمواطنين الأمريكيين؟
9: حسب التسريبات يبدو أن الولايات المتحدة تسير في الاتجاهين. الاتجاه الأول سربته اليوم نيويورك تايمز، ويتحدث عن أن رئيس الوزراء العراقي الذي يزور إيران عرض على الإيرانيين مقترحا أمريكيا لوقف إطلاق النار، لكنهم رفضوه. طبعا الإيرانيون نفوا ذلك، ومكتب رئيس الوزراء أيضا نفى للنيويورك تايمز ذلك، لكن هذا هو التسريب لدى نيويورك تايمز. لكن في نفس الوقت الذي يحدث في ذلك نشاهد تصعيدا أو على الأقل تحضيرات عسكرية على قدم وساق في مسرح عمليات الشرق الأوسط. نتحدث عن طائرات F-15 F-35 جرى استدعاؤها من برلين وإنجلترا. نتحدث يوم أمس عن تسريبات عن وصول فرق علاج، فرق صحية للجيش الأمريكي في ألمانيا. ألمانيا هي الجهة التي يتعالج فيها الجنود الأمريكيين، إذا أصيبوا في الشرق الأوسط يتم نقلهم إلى ألمانيا. وصلت فرق جديدة 150 عضو إلى ألمانيا، بالإضافة إلى احتمالات زيارة بنيامين نتنياهو إلى واشنطن اليوم الثلاثاء المتوقع أن يزور، وغالبا الملف هو إيران. هناك شعور عام بأن الولايات المتحدة ذاهبة نحو التصعيد، والرئيس حقيقة قال ذلك بصراحة يوم أمس حينما قال بأنه يقترب أكثر وأكثر وبشكل جدي من إصدار أمر بعمليات عسكرية ستكون أكبر من الغضب الملحمي. للآن ليس معروفا ولم يسرب كيف يمكن أن يكون شكل هذه العمليات، لكن استنادا إلى تسريبات سابقة يمكن أن نقول بأن هناك احتمالين: الأول قصف جوي يشمل طهران، يشمل استخدام أسلحة لم تستخدم في 12 يوما الماضية، نتحدث عن طائرات B-52 قنابل عالية الوزن الفيرطل فأكثر، قصف لجبل فأس، هذه كلها جرى الحديث عنها في التسريبات في الأيام الماضية. الاحتمال الثاني وهو مستبعد إلى حد ما، اللجوء للعمل البري لأخذ بعض الجزر أو السواحل الجنوبية لمضيق هرمز عبر استخدام طبعا القوات الأمريكية الموجودة في المنطقة، 3000 جندي من المارينز بالإضافة للفرقة المجولقة المحمولة جوا عفوا، التي تستعد أيضا أو وظيفتها الأساسية الاقتحامات البرية. هذا كله موجود تحت إمرة الجيش الأمريكي إذا ما أراد الرئيس الذهاب بهذا الاتجاه، لكن للآن لا يوجد أي تسريبات عن طبيعة التصعيد الذي سيقوم به دونالد ترامب، باستثناء ما قاله هو من أنه سيكون من حيث القوة أكبر بكثير من الغضب الملحمي، هذا ربما يعني قوة نارية أكبر.
1: شكرا لك عماد روشتة من واشنطن. إلى جنوب لبنان، حيث أدانت وزارة الصحة اللبنانية الاستهداف الإسرائيلي المباشر لسيارة إسعاف تابعة للدفاع المدني في بلدة النبطية الفوقة جنوبي البلاد، ما أسفر عن إصابة مسعفين اثنين. أضافت الوزارة أن الاعتداءات الإسرائيلية غير المبررة على سيارات الإسعاف والطواقم الصحية تجددت، معتبرة الهجمات انتهاكا للقوانين التي تنص على حماية العاملين في القطاع الصحي. هذا وبدأ الجيش اللبناني إجراءات دخول المواطنين إلى بلدة زوطر الغربية في جنوب البلاد، حيث حدد الجيش الحي الغربي وجهة أولى للمدنيين وسط تفتيش السيارات وتسجيل أسماء من يدخل.
10: بعد طول انتظار يستعد سكان بلدة زوطر الغربية أو عدد منهم للدخول إلى البلدة. تم تحديد الحارة الغربية نقطة دخول المدنيين إليها بعد 4 أيام على دخول الجيش اللبناني إلى البلدة إثر انسحاب القوات الإسرائيلية منها. إجراءات أمنية يتخذها الجيش اللبناني هنا عند مدخل البلدة، حيث يقوم بتفتيش سيارات المدنيين وتدوين أسماء من يدخل إلى البلدة، إذانا ببدء مرحلة عودة مؤقتة سيتمكن فيها السكان من معاينة منازلهم المدمرة بشكل كامل أو جزئي. 500 وحدة سكنية 90% منها مدمر دمارا كاملا، فيما لا تزال جثامين عدد من الشهداء تحت الأنقاض، حيث عملت فرق الإسعاف يوم الخميس على بدء إزالة الركام وانتشال جثامين 3 من أصل 18 شهيدا. لم يسمح اليوم لفرق الإسعاف أو للصحفيين بالدخول لمعاينة عودة السكان ولمعاينة الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبلدة. تتكدس طوابير السيارات هنا بانتظار الإذن للدخول، حيث إن الإجراءات الأمنية معقدة بعد الشيء.
4: راديو الحرية
7: من 97.10 FM.
5: حلويات حور بتهني الناجحين والناجحات بامتحان الثانوية العامة وبتقدم لهم عرض وخصم خاص داخل المحل. حلويات حور الخليل الحرس.
11: للحجز والتواصي الاتصال على 0569 422 16.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: كراج الأمير بهني الناجحين والناجحات. كراج الأمير مقابل معرض فرانكفورت للسيارات بإدارة الأخوين شادي وفادي الهيموني. جوال فادي 0595-5465. جوال شادي 0595-5656. وحياة قلبي
2: وأفراح. أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
5: شركة M4 لتعديل كماليات السيارات بتهني الناجحين والناجحات بامتحان الثانوية العامة. شركة M4 بإدارة صهيب مسك واد أبو كتيلة طريق ديوان الهيموني مقابل مخبز البركة.
6: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتشي وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
5: تهنئ شركة الزهراء للمواد الغذائية والشراب الناجحين والناجحات في الثانوية العامة وتتمنى لهم دوام التقدم والنجاح.
7: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
8: كافيه شغف، الوكالة الإماراتية لكل طلاب التوجيه. مفاجآتكم عند كافيه شغف. اختاروا ورقة من صندوق التوجيه واربحوا خصومات بتوصل لأكثر من 50%، وممكن يكون طلبكم مجاني. كافيه شغف، الخليل مقابل جامعة الخليل بإدارة مؤمن أبو خلف، ورام الله سردة الشارع الرئيسي بإدارة معاوية أبو خلف. وألف مبروك للناجحين والناجحات.
1: الصفا للجراحات التخصصية يبارك لأبنائنا الناجحين والناجحات في الثانوية العامة. الصفا للجراحات التخصصية، الخليل عين سارة عمارة الصفا الطابق السادس.
3: الساعة الآن 9:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
2: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل، دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.
5: تهنئة مقدمة من فندق وقاعات أبو مازن للناجحين والناجحات بامتحان الثانوية العامة. فندق وقاعات أبو مازن، الخليل، نمرة.
9: راديو الحرية
10: 2.7 بالعشرة.

نبدأ من تطورات الاعتداءات الإسرائيلية والتصعيد غير المسبوق الذي تشهده الضفة الغربية المحتلة منذ صباح اليوم في شمال غرب نابلس، حيث أضرم مستوطنون إسرائيليون النيران في أرض فلسطينية قرب مستوطنة شافي شمرون.

0: وفي بلدة عريف قرب نابلس شعل المستوطنون النيران في ممتلكات الأهالي بعد أن هاجموا البلدة. هذه المشاهد من البلدة قبل قليل لاشتعال النيران وارتفاع أعمدة الدخان في هذه المواقع التي قام المستوطنون الإسرائيليون باقتحامها وإشعال النيران فيها، بما في ذلك في بعض المنازل كما نتابع في هذه الصور. اقتحامات وإشعال النيران في ممتلكات الفلسطينيين، وصل الأمر إلى المنازل كما نتابع في الصورة، والمركبات والسيارات، احتراق السيارات إذن في هذه الصور والمنازل بفعل الحرائق التي يتعمد إشعالها المستوطنون الإسرائيليون، يشعلون الحرائق أيضا والنيران في المناطق الفلاحية وفي الممتلكات التابعة للفلسطينيين. هذا فيما أفادت مراسلة التلفزيون العربي منذ قليل بانسحاب جيش الاحتلال من مستشفى نابلس التخصصي بعد اقتحامه للمستشفى عقب عملية بلدة تل جنوب غرب نابلس. قال المدير الإداري لمستشفى نابلس التخصصي للتلفزيون العربي، قال أن قوات الاحتلال الإسرائيلية اقتحمت المستشفى وتعاملت بطريقة همجية مع الطواقم الطبية الموجودة بحسب وصفه، بينما قال جيش الاحتلال أنه اعتقل فلسطينيين من داخل المستشفى شاركا في عملية إطلاق النار صباح اليوم. هذا فيما قال جيش الاحتلال أن رئيس الأركان إيال زمير أوصى بمواصلة الدفع بقوات إلى الضفة الغربية وصادق على خطط هجومية أيضا. أضاف رئيس الأركان خلال جولة أجراها في مكان إطلاق النار في قرية تل قرب نابلس أن قواته ستعمق الهجمات وستواصل اعتقال كل من تورط من الفلسطينيين في الحادث بحسب ادعائه. نذهب إلى مراسلنا أحمد جرادات من القدس المحتلة، نرصد معك آخر تطورات الميدان في الضفة الغربية المحتلة، في عريف، في صرة، في المناطق التي شهدت هذه الاقتحامات من المستوطنين، إشعال النيران وإصابات أيضا في صفوف الفلسطينيين، بالإضافة إلى 4 شهداء أحمد حتى اللحظة. ما الجديد في هذه التطورات؟
1: المستوطنون يواصلون هجماتهم على أراضي الفلسطينيين. قبل قليل الحديث يدور عن إشعال النيران في أراضي فلسطينية واقعة بالقرب من محافظة نابلس، إلى جانب هجمات كانت في الساعات الماضية استهدفت صرة، استهدفت تل، واستهدفت أيضا عريف وغيرها من المناطق. وأيضا نتحدث عن يعني محاولات لقطع الطرق بين المدن الفلسطينية بانتشار مجموعات من المستوطنين ومحاولة ومهاجمتهم لمركبات الفلسطينيين. لذلك نتحدث عن هجمات هي مستمرة حتى هذه الساعات وتوقعات باستمرارها ربما في الساعات المقبلة وربما غدا، في ظل دعوات من هذه الجماعات المتطرفة للانتقام. وشهدنا في الفترة الماضية تصعيدا من قبل المستوطنين المدعومين من الحكومة الإسرائيلية اتجاه الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. حتى اللحظة لا تتعامل إسرائيل مع هجمات المستوطنين واعتداءاتهم، ولا تتعامل مع أن هذه الهجمات هي التي تسببت بما جرى صباح هذا اليوم في قرية تل، إذ أن المستوطنين هم الذين ذهبوا إلى هذه القرية الفلسطينية، هم الذين بدأوا بالاعتداء. وحتى في بعض الفيديوهات التي صورها المستوطنون ظهرت مقاطع يحرضون على إطلاق النار على الفلسطينيين، يحرضون الجيش على إطلاق النار على الفلسطينيين حتى قبل حدوث حادثة إطلاق النار، ويطالبون بالانتقام وغيرها من الهتافات التحريضية، إلى جانب أن هذه الجولة الاستفزازية للمستوطنين وهذا الاقتحام العام لبلدة تل لم يكن منسقا مع الجيش الإسرائيلي وفقا لما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية. عادة مثل هذه الجولات التي تقول إسرائيل بأنهم كانوا يتنزهون عادة تكون مصحوبة بمحاولة استفزاز الفلسطينيين واعتداءات على ممتلكاتهم وأيضا محاولات لسرقة أغنامهم وغيرها من الأمور. وأيضا شهدت الضفة الغربية محاولات كثيرة ومحاولات لتنظيم مثل هذه الاقتحامات الاستفزازية من قبل المستوطنين لقلب البلدات الفلسطينية في مناطق بي، وحتى شهدنا بعض الحوادث التي جرت في بعض القرى الواقعة في محافظة رام الله والبيرة. لذلك ما جرى اليوم ليس استثناء من قبل المستوطنين المدعومين من الحكومة الإسرائيلية، من هجمات، من اعتداءات، من أيضا عدم ملاحقة المستوطنين وحتى عدم منعهم. قرية سرة لا تبعد كثيرا عن بؤرة حافات جلعاد الاستيطانية التي دفن فيها أحد القتلى الإسرائيليين، أحد المستوطنين الذين قتلوا صباح هذا اليوم. وكان متوقعا أن يهاجموا قرية سرة، أن يهاجم المستوطنون قرية سرة، ولكن الجيش الإسرائيلي لم يقدم على أي خطوة لمنع هذا الهجوم. وحتى أن رئيس الأركان بحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي كان يجري جولة أو جولة تفقد وتقييم للوضع الأمني في منطقة العملية التي لا تبعد كثيرا عن قرية سرة وتزامنا مع هجمات المستوطنين، وتحدث عن أن إسرائيل ستدفع بمزيد من الجنود، بمزيد من كتائب الجيش للضفة الغربية في محاولة للسيطرة على الوضع. في ساعات الليل كثر الحديث من قبل المراسلين العسكريين الإسرائيليين عن بوادر لانفجار الضفة الغربية. ليس واضحا بعد كنا نتحدث عن انتفاضة أم لا، ولكن الجيش الإسرائيلي يرصد مثل هذه البوادر وفقا للمراسل العسكري للقناة 13 الإسرائيلية. ولكن إن حدث بالفعل هذا الانفجار فهجمات المستوطنين التي استمرت خلال الأسابيع والأشهر والأعوام الماضية على الفلسطينيين والتي تصاعدت ربما ستكون مؤشرا على إمكانية الذهاب إلى محاولة الفلسطينيين رد هذه الاعتداءات والهجمات من قبل المستوطنين والجيش الإسرائيلي. يمارس هؤلاء يعني الاعتداءات، الإطلاق النار، العربدة داخل البلدات الفلسطينية إلى جانب قطع الطرقات، وحتى أن عدد من المستوطنين يحاولون إغلاق بلدات بأكملها في الفترة الماضية. تكررت مثل هذه الإجراءات والجيش الإسرائيلي كان يدعم هذه الهجمات ويرافق المستوطنين خلال اعتداءاتهم على الفلسطينيين. ليلى قد تكون ليلة صعبة تنتظر الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. هناك دعوات من قبل المستوطنين للانتقام كما قلت، ودعوات لتنفيذ هجمات إضافية ضد الفلسطينيين، ولكن لا يمكن الفصل بين هذه الهجمات وبين ما سياسة الحكومة الإسرائيلية الرامية لزيادة الاستيطان. حتى إذا ما عدنا إلى بيان رئاسة الوزراء الإسرائيلية فقد ارتأى نتنياهو وكاتس بأن الرد على ما جرى في تل بإقامة مزيد من البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية. هذه البؤر هي التي تؤدي إلى هذا الاستفزاز، وهي بالأصل البؤر الاستيطانية هي مراكز لانطلاق الهجمات الإسرائيلية ضد البلدات الفلسطينية. لذلك هناك قرار حكومي إسرائيلي بدعم المستوطنين، وحتى إذا ما عدنا إلى تصرف الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية فهو يساند هؤلاء، والشباك الإسرائيلي لا يلاحق من يقدم على تنفيذ هجمات. منذ مطلع هذا العام قتل المستوطنون أكثر من 20 فلسطينيا، لم تقدم السلطات الإسرائيلية أي لائحة اتهام، وحتى في بعض الملفات التي فتحت تحقيقا بها انتهى المطاف بهذه الملفات بإغلاقها دون معاقبة المستوطنين الذين أقدموا على قتل فلسطينيين.
0: شكرا لك أحمد جرادات من القدس. شكرا لك أحمد. ينضم إلي هنا في الاستوديو للمزيد من التفاصيل عن الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. ربما قبل ذلك نتابعها مع الزميل براء المحمد عبر الخارطة التفاعلية. لا أعلم إذا كانت نتابع الخارطة الآن أم نذهب إلى الزميل أدهم مناصرة. نذهب إلى الزميل أدهم مناصرة معي بداية قبل ذلك في الاستوديو. أدهم، ربما نتحدث أيضا عن منهجية المستوطنين في تنفيذ هذه الاحتجاجات بين الأمس واليوم منذ بداية عمليات الاستيطان. ما الذي تغير في هذه الممارسات في عمليات الاقتحامات؟ الآن وصل الأمر إلى إحراق المنازل وإلى قتل وعمليات أعداء ميدانية للفلسطينيين.
2: لا شك ما يجري اليوم هو تراكم من العمل الاستيطاني عمليا وبشكل منظم وبالتنسيق مع الحكومة الإسرائيلية والائتلاف اليميني الإسرائيلي، خصوصا بدخول يعني رموز وعناصر رئيسية من المستوطنين في قلب الائتلاف الحكومي الإسرائيلي بعد الانتفاضة الثانية، وفي خضمها بدأت عملية تلمذت جيل استيطاني جديد في معاهد دينية في مستوطنة أرائيل شمالية الضفة الغربية. ما أن وصلت يعني وصل رموز المستوطنين إلى قلب الحكومة الإسرائيلية، تم منح المزيد من الإمكانيات لهؤلاء المستوطنين لتنفيذ هجمات منظمة. نتحدث عن مجموعات تدفيع الثمن، شبيبة التلال ومسميات أخرى
0: كثيرة.
2: الجانب الرسمي والأمني الإسرائيلي قصداً وعمداً لا يكشف طبيعة هذه المجموعات حتى لا يضفي عليها طابعاً من التنظيم، وكأنه هي ردود أفعال وعشوائية وحالة عدم سيطرة على المستوطنين أو على بعض المستوطنين. تحاول المؤسسة الرسمية السياسية والأمنية الإسرائيلية أن تظهر الأمر كذلك. حتى القائمين على هذه الهجمات الاستيطانية يحاولون أن يتحاشوا الحديث عن أرقام هؤلاء المستوطنين الذين يتولون مهمة تنفيذ الهجمات المنسقة والمنظمة على المستوطنين، رغم أنهم يقيمون صفحات على موقع تليجرام، صفحات مغلقة.
0: نعم.
2: يعني من خلالها يتم عملية التحشيد. هناك من يتولى عملية المراقبة للفلسطينيين، من تحرك في أرضه في تلك الأرض البعيدة عن أو المحاذية لقرية ما أو محاذية لمستوطنة، وبالتالي يتم الإبلاغ عملية
0: ويقسمون الأدوار فيما بينهم.
2: عملية التنفيذ وأيضا إبلاغ الجيش الإسرائيلي للتدخل في اللحظة المناسبة إن لم يكن المتزامنة في حماية المستوطنين حينما يكون هنالك رد فعل أو محاولة فلسطينية للتصدي لهجوم من المستوطنين هجوم ما. ولذلك عملية ما يجري اليوم في الضفة الغربية ويعني صياغة الجيل الاستيطاني الجديد لم يكن عشوائيا وبين
0: ولديه قيادات وضحة. أدهم لديه قيادات، وهنا ربما نتساءل عن من يقود عمليات الهجوم هذه من المستوطنين، من هذه الجماعات.
2: نعم.
0: المستوطنين المسلحة، معظمها هي جماعات مسلحة.
2: نعم.
0: مسلحة
2: والجيش ظل عمليا
0: تماما جمال. والجيش يدعمه، ربما نتحدث عن ذلك لاحقا، ولكن من يقود هذه الجماعات وما طبيعة هؤلاء المستوطنين، ربما خلفياتهم وأيضا قناعاتهم عندما يقومون بهذه الاقتحامات وبهذه
2: هذا سؤال مهم عمليا. هؤلاء المستوطنون يقدر عددهم بالمئات، طبعا هنالك أكثر من نصف مليون مستوطن في الضفة الغربية، وهنالك 250 ألف مستوطن في القسم الشرقي من القدس، ولكن الذين يتولون مهمة التنفيذ والذين يقودون هذه الهجمات هم بلش
3: راديو الحرية
4: 97.7 FM.
3: الساعة الآن 9:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول

0: مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين.
4: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف،

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: ربما
3: من ناحية دعائية انتخابية ومصلحية، وأيضا لا يمكن إنكار بأن الائتلاف الحكومي اليميني المتطرف يريد أن يرسخ وقائع
2: تماما
3: في حال أي كان هنالك أي مفاجأة،
2: في حال كان هناك مفاجآت في الانتخابات المقبلة وخسر الانتخابات، يكون قد كرس بالفعل واقعا على الأرض.
3: نعم.
2: لا يمكن الرجوع عنه. شكرا جزيلا.
3: وهو أحد التغييرات عمليا في المؤسسة الأمنية لتكون أكثر انسجاما مع ما يخطط له اليمين الإسرائيلي.
2: شكرا جزيلا لك أدهم مناصر، زميل صحفي في التلفزيون العربي. شكرا لك أدهم. المزيد من التفاصيل مشاهدين عن الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة نتابعها الآن مع زميل براء المحمد عبر الخارطة التفاعلية.
4: تطورات متسارعة في الضفة الغربية تشهدها نابلس على وجه الخصوص، وبالتحديد بلدة تل التي يسعى المستوطنون للتشويه ومغالطة ما حدث فيها. لتبيان ذلك نقترب بالخارطة من تل. نتحدث عن مجزرة أسفرت عن 4 شهداء فلسطينيين، في المقابل قتل مستوطنان إسرائيليان في الحادث. أولا، هذه هي مستوطنة حفات جلعاد التي نشير لها على الشاشة، وهذه هي حدود بلدة تل وامتدادها الذي يتقاطع مع بلدة صرة. ما بينهما وما بين المستوطنة يفصل شارع 60 حيث نشير على الخارطة. الحادث اليوم لم يجري في المستوطنة ولم يهاجم أحد المستوطنة، بل إن المستوطنين هم من اقتحموا الأراضي الفلسطينية التابعة لقرية تل، وهم أن يحرقوا أراضي ومنازل فيها بمنطقتها الغربية. وقبل أيام كان المستوطنون قد شنوا هجوما سابقا تجاه هذه الأراضي. إذن الطبيعي أن يكون الفلسطينيون موجودون في أراضيهم وفي بلدتهم، وما ليس طبيعيا أن يكون المستوطنون فيها. خلال التصدي لمحاولة الاقتحام أطلق المستوطنون النار، ما أسفر عن استشهاد 4 فلسطينيين. أحد المواطنين تمكن من نزع سلاح أحد الإسرائيليين ليقتل مستوطنين على إثر ذلك. أي أن ما جرى في تل هي حادثة دفاع عن النفس وفقا للأعراف. ما بعد الحادث شنت قوات الاحتلال حملة اقتحامات واسعة ومداهمات لعدد من القرى المحيطة، وبالتزامن مع ذلك شن المستوطنون هجمات تحت حماية جيش الاحتلال ضد هذه البلدات، طاولت كلا من تل في المقام الأول، ثم صرة، ثم جيث، ثم بلدة فرعتة. نلاحظ أن المستوطنة، مستوطنة حفاد جلعاد التي تقدم منها المستوطنون اليوم، تقع في وسط هذه البلدات الفلسطينية وتقطع الأوصال ما بينها. هي بطبيعة الحال امتداد لمستوطنة كدوميم، كبرى المستوطنات في هذه المنطقة، والتي يتفرع منها عدد من البؤر الاستيطانية التي تقدم الأراضي مثل جفعات راشي. قوات الاحتلال لم تكتفي بما حدث، بل أعلنت عن عملية تستهدف مدينة نابلس بشكل خاص ومناطق الضفة بشكل عام، لتقتحم قوات الاحتلال المدينة وتدخل مستشفى نابلس التخصصي وتعتقل جريحا ومرافقا له بادعاء أنهما على صلة بحادث مقتل الإسرائيليين في بلدة تل. على صعيد اعتداءات المستوطنين، تواصلت الاعتداءات وتوسعت إلى بلدات أبعد، وهنا نتحدث عن كل من سباستيا وكذلك بلدة عريف. أما قوات الاحتلال فمنذ بدء الحادث وهي تشرع في عمليات الإغلاق لإحكام الخناق على نابلس ومحيطها بإغلاقات، استهدفت بلدات وحواجز وقرى محيطة. نتحدث مثلا عن عورتة، عن حوارة، عن عصيرة القبلية، عن صرة، عن دير شرف، وكذلك عصيرة الشمالية والمربعة، لتحاصر مدينة نابلس ويحكم إغلاق الخناق عليها بهذا الشكل. كما نرى على الشاشة، الاستهدافات لم تستهدف فقط النطاق القريب من نابلس، بل امتدت حتى على صعيد المحافظات. فعلى سبيل المثال، المدى الشمالي لمدينة نابلس باتجاه جنين هو مغلق من قبل الحادث. جنوبا قامت قوات الاحتلال بإغلاق مداخل وقرى محافظة سلفيت وكذلك محافظة رام الله. إلى أبعد من ذلك نتحدث عن ممارسات الاحتلال التي وصلت حتى الخليل، لتطلق قنابل الدخان وقنابل الغاز المسيل للدموع
5: باتجاه مداخل المدينة في إطار التضييق على المواطنين الفلسطينيين في عموم الضفة الغربية. بدوره جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن اعتزامه إطلاق عملية واسعة في عموم الضفة واتخاذ كافة الإجراءات لوقف ما أسماه بالتصعيد مع استمرار حظر التجول في تل وفرض الحصار على مدينة نابلس. إلى هنا آخر التطورات.
2: وفي وقت سابق فرض الاحتلال الإسرائيلي حصارا على محافظة نابلس وقرية تل المجاورة ومنع الوصول إليهما، ما أدى إلى تعطيل حركة المواطنين وطواقم الإسعاف. كاميرا تلفزيون العربي رصدت الوضع عند حاجز حوارة العسكري المغلق على مشارف مدينة نابلس.
6: يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي إغلاق محافظة نابلس بما يشمل قرية تل جنوب غرب نابلس، حيث ارتكب جيش الاحتلال والمستوطنون مجزرة أسفرت عن استشهاد 4 فلسطينيين من عائلة واحدة وأربعة جرحى آخرين من بينهم جرحى بحالة حرجة. جيش الاحتلال يهدد باقتحام المستشفيات واحتجاز جثامين الشهداء، حتى إن الفلسطينيين لا يستطيعون تحديد موعد تشييع الشهداء على إثر استمرار حصار قرية تل، حيث يشن الاحتلال عدوانا عسكريا ويفرض طوقا أمنيا على هذه القرية. معنا أحد المواطنين من نابلس لا يستطيع العودة إلى منزله.
1: في راديو الحرية 97.10 حلويات حور بتهني الناجحين والناجحات بامتحان الثانوية العامة وبتقدم لهم عرض وخصم خاص داخل المحل. حلويات حور الخليل الحرس. للحجز والتواصي الاتصال على 0569-422-16.
7: والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
8: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
9: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
8: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
10: كراج الأمير بهن الناجحين والناجحات. كراج الأمير مقابل معرض فرانكفورت للسيارات بإدارة الأخوين شادي وفادي الهيموني. جوال فادي 0595-5465. جوال شادي 0595-5656.
11: وحياة قلبي وأفراح وأول أوردر.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: شركة M4 لتعديل كماليات السيارات بتهني الناجحين والناجحات بامتحان الثانوية العامة. شركة M4 بإدارة صهيب مسك واد أبو كتيلة طريق ديوان الهيموني مقابل مخبز البركة.
2: أبناؤنا طلبة الثانوية العامة، لا تفوتوا لحظة إعلان النتائج. سجلوا أرقام جلوسكم الآن عبر منصة حكومتي لتصلكم النتيجة فور إعلانها. مع تحيات وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي.
1: تهنئ شركة الزهراء للمواد الغذائية والشراب الناجحين والناجحات في الثانوية العامة وتتمنى لهم دوام التقدم والنجاح.

النصراوي عالم من التسالي. تهنئة مقدمة من فندق وقاعات أبو مازن للناجحين والناجحات بامتحان الثانوية العامة. فندق وقاعات أبو مازن الخليل نمرة.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: كافيه شغف، الوكالة الإماراتية لكل طلاب التوجيه. مفاجآتكم عند كافيه شغف. اختاروا ورقة من صندوق التوجيه واربحوا خصومات بتوصل لأكثر من 50%، وممكن يكون طلبكم مجاني. كافيه شغف، الخليل مقابل جامعة الخليل، بإدارة مؤمن أبو خلف، ورام الله سردة الشارع الرئيسي بإدارة معاوية أبو خلف. وألف مبروك للناجحين والناجحات.

0: كمان وكمان يلا يا مان عيش اللحظة والحكايات.
1: شيبسي روتيتو صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
2: الصفا للجراحات التخصصية يبارك لأبنائنا الناجحين والناجحات في الثانوية العامة. الصفا للجراحات التخصصية، الخليل، عين سارة، عمارة الصفا، الطابق السادس.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
4: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
5: راديو الحرية
6: 97.7 FM.
7: باس عراقجي إن بلاده لن تناقش وقفا مؤقتا لإطلاق النار ما لم تتم الاستجابة لمطالب طهران المتعلقة بمضيقه.

0: هرمز. أضاف عراقجي أن الولايات المتحدة لم تغير نهجها رغم أنها اختبرت أو اختبرت إيران وتلقت ردا حاسما في كل مرة على حد تعبيره، معتبرا أن المشكلة الرئيسة تكمن في النهج الأمريكي الذي يجب إصلاحه.
1: المشكلة اليوم بين إيران والولايات المتحدة ليست غياب وسيط، فباكستان وقطر لا تزالان تؤديان دور الوسيط في نقل الرسائل، ولا إشكال في هذا الشأن. المشكلة الرئيسية تكمن في النهج الأمريكي الذي يجب إصلاحه. في الوضع الراهن لا تقبل إيران وقفا مؤقتا لإطلاق النار، ولن يطرح هذا الموضوع على جدول الأعمال حتى تلبى مطالبها بشأن مضيق هرمز.
0: هذا وحذرت السفارة الأمريكية في العراق رعاياها من تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، داعية إلى رفع مستوى الجاهزية والحذر تحسبا لتصعيد أمني مفاجئ قد يتسبب في اضطرابات السفر وإغلاقات للمجال الجوي. كما دعت السفارة الأمريكية في الأردن رعاياها إلى توخي أقصى درجات الحذر في ظل تصاعد التوترات بالشرق الأوسط ومتابعة تعليمات السلطات الأردنية، محذرة من اضطرابات في السفر وإمكانية استهداف مصالح أمريكية في المنطقة. في سياق أيضا دعت السفارة الأمريكية في إسرائيل رعاياها إلى أن يكونوا مستعدين لإلغاء رحلات جوية بسبب التوتر في الشرق الأوسط، مشددة على إعادة النظر في السفر إلى المنطقة أو عبرها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يعتقد أن الصين وروسيا تشاركان في الصراع الجاري مع إيران. وفي تغريدة على منصته تروث سوشيال أضاف ترامب أن الرئيس الصيني أكد له خلال اجتماعهما الأخير في بكين أنه لن يقدم أو يبيع أسلحة لطهران تحت أي ظرف، وهذا يشمل الشركات الصينية. وأعرب عن اعتقاده بأن روسيا والصين اللتين يجري تداول اسميهما إلى حد كبير في سياق الحديث عن إيران غير متورطتين، موضحا أنهما إذا فعلتا فسيكون ذلك سيئا لهما وبالتأكيد لن يكون في صالحهما بحسب تعبيره. أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض الثلاثاء المقبل. وفي بيان قال مكتب نتنياهو أنه سيلتقي ترامب الثلاثاء وسيحضر مراسم جنازة السيناتور لينسي غراهام الذي وصفه بأنه صديق إسرائيل. هذا اللقاء المرتقب سيكون السادس بين نتنياهو وترامب منذ عودة الأخير إلى البيت الأبيض العام الماضي. وصل وفد دبلوماسي عماني إلى طهران لإجراء مشاورات مع المسؤولين الإيرانيين بشأن آلية إدارة حركة السفن في مضيق هرمز. وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن المباحثات ستركز على بحث سبل وضع آلية مناسبة لتنظيم وإدارة حركة الملاحة في المضيق في إطار التنسيق بين الجانبين، ولم يصدر بعد بيان رسمي من الجانب العماني بهذا الخصوص.

ميدانيا، نشرت وكالة تسنيم مشاهد قالت إنها للحظات إطلاق طائراتها المسيرة خلال الموجة 27 من الهجمات التي تنفذها على المنطقة.

من جانبه أعلن الجيش الإيراني استهداف خزانات الوقود ومرافق التخزين ومستودعات المعدات الكبيرة ومساكن قوات الجيش الأمريكي في قاعدة الشيخ عيسى في البحرين. وفي البيان أشار الجيش إلى ضرب حظيرتي الطائرات وسيارة الطائرات إضافة إلى مقر إقامة الجيش الأمريكي في قاعدة الأزرق بالأردن. كما أعلن الجيش الإيراني استهداف قواعد أمريكية في الكويت، وبحسب البيان استهدفت مستودعات معدات الجيش الأمريكي في معسكر العديري، كما استهدف موقع للعسكريين الأمريكيين في مقر الدوحة وآخر في معسكر عريف جان بالكويت، وذلك بطائرات أراش المسيرة المدمرة. قال جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان أنه أسقط 5 مسيرات في محافظة أربيل دون تسجيل أي إصابات. هذا ونقل التلفزيون الرسمي عن مصادر أن مسيرات استهدفت مقر أحزاب كردية إيرانية معارضة في أربيل شمالي العراق، فيما أفادت بعض المصادر أن الهجوم على أربيل استهدف مستودعات القنصلية الأمريكية في أربيل.

0: إلى مراسلي التلفزيون العربي الآن من طهران حسام دياب ومن واشنطن عبد الرحمن البرديسي. أبدأ معك حسام بآخر تصريحات لعراقجي وتطورات الميدان أيضا، خصوصا عمليات القصف التي لا تزال تشنها إيران على مواقع في الدول الجوار. التفاصيل حسام.
1: جمال، يتناوب الطرفان الإيراني والأمريكي تبادل الضربات في مساحات ومدد زمنية باتت واضحة لمن يتابع حالة التصعيد هذا والتي ستدخل ليلتها 14 هذه الليلة. الجانب الأمريكي يبدأ ليلا باستهداف مناطق مختلفة من عموم الجغرافيا الإيرانية، تختلف هذه أو تتنوع هذه الأهداف ما بين عسكرية ومدنية وبنى تحتية. في المقابل يبدأ الجانب الإيراني استهدافاته لنقاط أمريكية مختلفة بحسب السردية الإيرانية في عدد من دول المنطقة على الضفة الأخرى من الخليج، إضافة إلى إقليم كردستان العراق خلال ساعات النهار في أوقات متقطعة. دعني أبدأ من ما ذكرته وكالة فارس للأنباء قبل قليل نقلا، أو قالت بأن صورا لأقمار صناعية نشرتها شركة سنتينل 2 اليوم تظهر إخلاء قاعدة الظفرة الموجودة في الإمارات. 5 طائرات كانت موجودة خلال الأيام الماضية تم إخلاؤها من هذه القاعدة بحسب ما تظهره هذه الصور، إضافة إلى ما نقلته وكالة فارس عن إخلاء قاعدة العديد في قطر أيضا بحسب ما نقلته وكالة فارس. لكن على مستوى الاستهدافات العسكرية الإيرانية كان هناك استهدافات مكثفة خلال ساعات النهار تنوعت ما بين الكويت والبحرين. قامت إيران بنشر صور عن استكمال عمليات استهداف خوادم شركة أمازون في البحرين التي استهدفت قبل نحو 4 أيام في إطار عمليات تهدف من خلالها إيران لضرب البنية التحتية الرقمية ولتكبيد الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها بحسب السردية هنا في إيران، بخسائر اقتصادية أيضا ولوجستية على مستوى عال. وهذا أيضا في رد على استهداف شركات للذكاء الصناعي وشركات للتقنية أيضا خلال الفترة الماضية في المدن الجنوبية لإيران، تحديدا محافظة هرمزغان التي لم يتبقى فيها مكان إلا واستهدف عسكري أو على مستوى البنى التحتية خلال الأيام 14 الماضية. كان هناك أيضا استهداف لقاعدة علي السالم في الكويت بأكثر من مرة اليوم بحسب بعض التقارير الإيرانية، مع سماع لدوي انفجارات متكررة في مدينة أربيل في إقليم كردستان العراق. وهناك خشية أمنية واضحة لدى الجانب الإيراني من نية أمريكية لتحريك الورقة الكردية مجددا. هذه المخاوف أيضا كان هناك شيء بشأنها خلال اليومين الماضيين، نتحدث عن زيارة وزير الداخلية الإيرانية إسكندر مؤمني إلى باكستان التي قيل لاحقا بأنها أتت لتضع الحجة على الجانب الباكستاني فيما يتعلق بالجماعات التي تصفها إيران بالإرهابية التي تتخذ من أراضي باكستان نقطة انطلاق للقيام بعملياتها داخل الإراضي الإيرانية تحديدا في المناطق الجنوب شرقية من الجغرافيا الإيرانية. حذرت إيران إسلام أباد من أنه إن وقع حرب بالفعل فإن إيران ستستهدف وبقوة مقار ونقاط تجمع هذه الجماعات التي تصفها إيران كما قلنا بالإرهابية. على مستوى التصريحات السياسية، تصريحات عراقشي تصدرت المشهد. وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقشي الذي كان متواجدا في قرغيزستان اليوم للمشاركة في اجتماع لوزراء خارجية دول مجموعة شانغهاي، تخلل هذا الاجتماع كلمة مطولة لعباس عراقشي وكلمة أيضا ختامية لوسائل الإعلام الإيرانية أجنبية، إضافة للقاءات مع نظرائه من باكستان وقرغيزستان.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.

0: راديو الحرية
1: 92.7 FM.
2: الساعة الآن 10:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
0: راديو الحرية
1: 92.7 FM.
4: إيران بحسب مسؤولين، أربعة مسؤولين صرحوا لصحيفة نيويورك تايمز. الجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد أن يرى كل الحلول موجودة أمامه على الطاولة، وهو أدرك جيدا بأن الجانب الإيراني لم يرضخ بعد كل هذه الضربات المتتالية والتهديدات التصعيدية في استخدام هذه اللغة بأنه سيستهدف البنية التحتية الإيرانية وأيضا محطات الكهرباء وما إلى ذلك، والهدف لم يتحقق على الإطلاق، بل إنه يلجأ لبعض من التجارب، خاصة بعدما ذكره يوم أمس جمال عندما قال السفن التي ستعبر في مضيق هرمز وستضرر بسبب الضربات الإيرانية ربما يتم تعويض هذه السفن من خلال الأصول المجمدة الإيرانية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، في أكبر دليل على أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد فتح مسار جديد في مضيق هرمز، ولكنها عاجزة حتى هذه اللحظة، حتى مع هذه الضربات وكثرة الضربات المتتالية، ونحن قرابة أسبوعين من ضربات جوية هائلة على مواقع عسكرية إيرانية. القيادة الوسطى تحدثت عنها بأنها تحد من قدرات إيران في السيطرة على مضيق هرمز. أيضا زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والذي سيتواجد في واشنطن من يوم الاثنين ليقابل ترامب في البيت الأبيض الثلاثاء، ومن ثم يحضر جنازة رفيقه لينزي جرام الذي توفي في ظروف غامضة منذ أسبوعين. كل هذه الزيارة يصفها الكثير من المراقبين أنها ستمثل نقطة تحول، لأن بنيامين نتنياهو عندما بدأت هذه الحرب كان لديه معلومات من الموساد، وكان يتحدث إلى الكابينت الأمريكي برئاسة ترامب عن كيفية هزيمة الإيرانيين بكل سهولة، ووضع خطة من الموساد مع بعض من الرسوم من الأفلام التي ربما عمل عليها الموساد الإسرائيلي لإقناع الأمريكيين وإقناع المسؤولين الأمريكيين. ولذلك اللغة التصعيدية والاجتماع الذي أبرم اليوم في البيت الأبيض صباح هذا اليوم مع كبار مستشاري ترامب في كيفية تنفيذ هذا التصعيد، وأيضا الاجتماع المرتقب بين ترامب وبنيامين نتنياهو، وكما ذكرت جمال طائرات التزود بالوقود و150 من الكوادر الطبية الأمريكية ذهبت بالفعل إلى الشرق الأوسط إلى المستشفى الألماني التي دائما يعالج فيها المصابون من الجيش الأمريكي. كل هذه معطيات تشير إلى أننا نتجه نحو موجة جديدة من التصعيد ونقطة تحول جديدة، فضلا عن موضوع التحذيرات العالمية على مدار اليوم بمن فيها التحذيرات التي وصلت إلى السفارة الأمريكية في القدس. كل ذلك معطيات تشير إلى أننا نتجه نحو التصعيد، ولكن البعض يتحدث على أن الهدف غير محدد بالتحديد، الهدف هو فتح مضيق هرمز. فهل سيتسنى لكل هذه القوات الأمريكية أن تفتح مضيق هرمز بلا غزو بري؟ الإجابة واضحة وصريحة لا، وهذه الإجابة جاءت من مجمع الاستخبارات الأمريكي وأيضا جاءت من الأعضاء الديمقراطيين الذين يحضرون الإحاطات السرية بشكل دوري، ولذلك لا أحد يستطيع التكهن مدى هذا التصعيد الذي يسعى إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
5: شكرا لك عبد الرحمن البرديسي من واشنطن. إلى جنوب لبنان، حيث أدانت وزارة الصحة اللبنانية الاستهداف الإسرائيلي المباشر لسيارة إسعاف تابعة للدفاع المدني في بلدة النبطية الفوقة، ما أسفر عن إصابة مسعفين اثنين. وأضافت الوزارة أن الاعتداءات الإسرائيلية غير المبررة على سيارات الإسعاف والطواقم الصحية تجددت، معتبرة الهجمات انتهاكا للقوانين التي تنص على حماية العاملين في القطاع الصحي. وقد بدأ الجيش اللبناني إجراءات دخول المواطنين إلى بلدة زوتر الغربية في جنوب لبنان، حيث حدد الجيش الحي الغربية وجهة أولى للمدنيين وسط تفتيش سيارات وتسجيل أسماء الداخلين.
6: بعد طول انتظار يستعد سكان بلدة زوتر الغربية أو عدد منهم للدخول إلى البلدة. تم تحديد الحارة الغربية نقطة دخول المدنيين إليها بعد 4 أيام على دخول الجيش اللبناني إلى البلدة إثر انسحاب القوات الإسرائيلية منها. إجراءات أمنية يتخذها الجيش اللبناني هنا عند مدخل البلدة، حيث يقوم بتفتيش سيارات المدنيين وتدوين أسماء من يدخل إلى البلدة، إذاناً ببدء مرحلة عودة مؤقتة سيتمكن فيها السكان من معاينة منازلهم المدمرة بشكل كامل أو جزئي. 500 وحدة سكنية 90% منها مدمر دماراً كاملاً، فيما لا تزال جثامين عدد من الشهداء تحت الأنقاض، حيث عملت فرق الإسعاف يوم الخميس على بدء إزالة الركام وانتشال جثامين 3 من أصل 18 شهيداً. لم يسمح اليوم لفرق الإسعاف أو للصحفيين بالدخول لمعاينة عودة السكان ولمعاينة الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبلدة. تتكدس طوابير السيارات هنا بانتظار الإذن للدخول، حيث إن الإجراءات الأمنية معقدة بعد الشيء، وستكون العملية الدخول على دفعتين. تم تأكيد وجود دفعتين من السكان ستدخل، فيما سيسمح في مرحلة لاحقة بعد انتهاء الجيش من عمليات المسح الكاملة داخل البلدة، قد يسمح لبقية السكان بالدخول أيضا، ولكن هناك عملية تدقيق كثيفة في هذه المرحلة، وهناك مناطق لن يتمكن السكان من معاينتها، خصوصا تلك المواجهة لزوتر الشرقية والتي تتمركز فيها القوات الإسرائيلية، وذلك خشية حصول أي عمليات إطلاق نار من القوات الإسرائيلية باتجاه
0: راديو الحرية.
2: حلويات حور بتهني الناجحين والناجحات بامتحان الثانوية العامة وبتقدم لهم عرض وخصم خاص داخل المحل. حلويات حور الخليل الحرس.
7: للحجز والتواصي الاتصال على 0569-422-16. كراج الأمير بهني الناجحين والناجحات. كراج الأمير مقابل معرض فرانكفورت للسيارات بإدارة الأخوين شادي وفادي الهيموني. جوال فادي 0595-5465. جوال شادي 0595-5665.

0: ஹுவாவே عالم من التسالي. شركة M4 لتعديل كماليات السيارات بتهني الناجحين والناجحات بامتحان الثانوية العامة. شركة M4 بإدارة صهيب مسك واد أبو كتيلة طريق ديوان الهيموني مقابل مخبز البركة.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و$1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.
0: تهنئ شركة الزهراء للمواد الغذائية والشراب الناجحين والناجحات في الثانوية العامة وتتمنى لهم دوام التقدم والنجاح.

0: كمان وكمان يلا يا مان عيش اللحظة والحكايات.
1: شيبسي روتيتو صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
2: الساعة الآن 10:00 بتوقيت مركز كليفلاند الأمريكي للخدمات الطبية. هل تبحثون عن أحدث تقنيات الليزر والعناية بالبشرة والرعاية الطبية المتخصصة؟ في مركز كليفلاند للخدمات الطبية المركز الأمريكي نجمع لكم نخبة من الخدمات الطبية والتجميلية تحت سقف واحد. عيادة التجميل بإشراف الدكتور حمزة الخراز وقسم البشرة وخدمات الليزر مع الأخصائية بشائر أبو رحمة باستخدام أحدث أجهزة الليزر العالمية، جهاز ديكا وجهاز أوكسفورد الأمريكي وفيلا نوفا بلس، تقديم أفضل حلول إزالة الشعر والعناية بالبشرة بأعلى درجات الأمان والجودة. كما يضم المركز قسما متكاملا للمنتجات الطبية المرخصة من وزارة الصحة وكل ما تحتاجه بشرتكم من عناية وحماية. ولأن راحتكم أولويتنا، نوفر قسمي علاج طبيعي منفصلين للنساء والرجال بإشراف كادر متخصص وخبرة متميزة. استفيدوا الآن من الاستشارات المجانية وخصم 20% على جميع الجلسات، بالإضافة إلى عروض صيفية متواصلة. عمارة الصفا والمروة، الطابق الرابع، 0568 232 631.

0: الأدوار.
1: إعلان هام من المهندس سنتر للتكييف والتبريد والأجهزة الكهربائية. يعلن للمهندسين وأصحاب البيوت الجديدة والفلل والمطاعم والمصانع والمحلات التجارية عن أفضل تقنية للتكييف والتبريد أو الشفط أو التهوية، عن وصول أحدث التقنيات والموديلات العصرية من أنظمة التكييف والتبريد VRF وأنظمة الشفط والتهوية، وتحت إشراف طاقم مميز من المهندسين وفني التركيب. الاتصال على رقم لكافة فروع المهندس سنتر 0599-30-22-28. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية. المهندس

0: تهنئة مقدمة من فندق وقاعات أبو مازن للناجحين والناجحات بامتحان الثانوية العامة. فندق وقاعات أبو مازن، الخليل، نمرة.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
0: كافيه شغف، الوكالة الإماراتية لكل طلاب التوجيه. مفاجآتكم عند كافيه شغف. اختاروا ورقة من صندوق التوجيه واربحوا خصومات بتوصل لأكثر من 50%، وممكن يكون طلبكم مجاني. كافيه شغف، الخليل مقابل جامعة الخليل بإدارة مؤمن أبو خلف، ورام الله سردة الشارع الرئيسي بإدارة معاوية أبو خلف. وألف مبروك للناجحين والناجحات.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
3: الصفا للجراحات التخصصية يبارك لأبنائنا الناجحين والناجحات في الثانوية العامة. الصفا للجراحات التخصصية، الخليل، عين سارة، عمارة الصفا، الطابق السادس.
1: راديو الحرية
4: 97.7 FM. المتحدة الأمريكية أو لم يستقبل أقله في البيت الأبيض.
5: هي محطة مفصلية لا شك، لا يمكن إلا أن نتوقف عند هذه المحطة من حيث عودة لبنان إلى الأروقة الدولية. الزيارة شكلت حدثا بحد ذاته من ناحية التعاطي الأمريكي مع لبنان، من ناحية التعاطي الأمريكي مع الرئاسة اللبنانية، هي عودة قوية للبنان. أما الشق الثاني المتعلق بالنتائج فهذا له بحثه المنفصل، والمتعلق بالمسار المفاوضات مع إسرائيل وما تترتب عليه من خطوات لاحقة على مستوى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من لبنان. أما على مستوى الزيارة بحد ذاتها فلا يمكن إلا أن نقول أنها شكلت محطة أساسية حتى في التاريخ اللبناني. يعني بعد هذا الانقطاع عن الحضور اللبناني في المحافل الدولية، رأينا الرئيس اللبناني في البيت الأبيض، ورأيناه وقد تجاوز بحنكة ودراية أفخاخ محلية وأدرك كيف يسير بين النقاط الحمراء اللبنانية. بالمقابل كان هناك توجس من التعاطي الأمريكي مع الرئاسة اللبنانية والخشية من أن يكون هناك فخا معينا لناحية مواقف لا يمكن إلا أن تشكل خلافا لبنانيا. استطاع لبنان بهذه الزيارة أن يتجاوز هذه المحنة إذا صح التعبير.
4: أفصل بهذه النقطة. نعم. من حيث المضمون أو النتائج، إذا عاد بنتائج ملموسة الرئيس اللبناني، سيد مهند، هل توافق على يعني زيارة واحدة هي كافية لوصف زيارة الرئيس اللبناني بالتاريخية، أو لقاء واحد هو كاف لوصفها بالاستثنائية أو التاريخية؟
6: يعني هي تاريخية إذا أردنا وضعها في سياق العلاقات الخارجية للبنان. يعني لم نرى زيارة بهذا الحجم منذ عقود، يعني منذ
4: 17 عام
6: الحرب الأهلية. يعني وأعتقد بأن هذه الزيارة الأهم فلذلك هي بالتأكيد ذات مكانة وأهمية وهي تاريخية من ناحية الشكل وأيضا المضمون.
4: طيب إذا تجاوزت مسألة الشكل بما أنك تصفها بهذه الصفة، بعض يرى أنها أو عاد الرئيس بنوع من الوعود، لكن هل هناك نتائج ملموسة أو فعلية؟ بماذا عاد الرئيس اللبناني؟
6: صحيح، الرئيس اللبناني ذهب إلى واشنطن ولديه مطالب. أولا وضع جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي بالاتفاق مع الرئيس ترامب وجعلها إطارا أساسيا للانطلاق منه، لم يحصل ذلك. حصول على انسحابات أوسع ذات معنى، لم يحصل ذلك. وأيضا مسألة وقف إطلاق نار، أن نحصل على وقف إطلاق نار حقيقي، لم يحصل ذلك. ولكن أنا رأي الرئيس الذي حققه في هذه الزيارة هو أنه دخل البيت الأبيض وتحدث بوضوح عن إطار وفلسفة لها علاقة بكيف ينظر لبنان للاتفاق، لأن علينا أيضا جذب قيادات الطائفة الشيعية، علينا التركيز على الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان وعودة الناس إلى قراهم، وأيضا عملية إعادة الأعمار كثقل أساسي قبل الحديث عن سحب سلاح حزب الله. وهذا كلام أنا رأيه مهم جدا، وهو يناقض الكثير.
7: أنا مع هذه الزيارة، ولأول مرة فعلا نشهد أنه رئيس جمهورية لبنانية بالبيت الأبيض على هذه الأهمية وطرح هذه المواضيع. بس ولكن السؤال الكبير، ماذا عن كيفية التطبيق بموضوع دعم الجيش اللبناني؟ الأمريكيون يقولون نحن على كامل الاستعداد، لكن لم نلمس حتى الآن دعما حقيقيا بهذا الموضوع. مؤتمر دعم الجيش
4: بحاجة إلى وقت، يعني لم يمضي أيام على هذه الزيارة.
7: مزبوط، بحاجة إلى وقت، لكن مؤتمر دعم الجيش مؤجل. ما يريده الشعب اللبناني، ابن حزب الله وغير حزب الله، هو تطبيق انسحاب إسرائيلي حقيقي. نحن ما شفنا برنامج بهذا الموضوع، لم نسمع من الرئيس ترامب كمان عبارة إنه في انسحاب إسرائيلي قريب. ما نشهده اليوم هو مماطلة من الإسرائيلي. أبلغ مثال على ذلك ما يحصل اليوم في زوتر الغربية وفي زوتر الشرقية، في هذه البقعة الصغيرة التي لا يوجد فيها إسرائيلي، وعم نشوف هذه المماطلة الإسرائيلية. تم إطلاق نار على الجيش اللبناني بصعوبة، اليوم دخل جزء من الأهالي إلى حي من أحياء هذه البلدة. إذا ظلينا على هذه الوتيرة في البلدات المتبقية وفي هذا الامتحان البطيء، هذا يعني أنه اتفاق الإطار لم يتحقق، لم يحصل شيء. السؤال الكبير، كيف سيتعاطى حزب الله والبيئة الشيعية والرئيس بري بهذا الموضوع؟ كان واضح رئيس المجلس بهذا الخصوص قبل زيارة الرئيس عون، أنه في حال
4: إذا حصلك على المصدر
7: في حال إذا حصلنا
4: وقف إطلاق النار
7: وانسحاب هذا الأمر، لا يعارض الرئيس بري هذا الأمر، وفي حال حصول انسحاب إسرائيلي من أي شبر من الأراضي المحتلة في الجنوب، يجب أن يكون محل ترحيب وشكر للدولة اللبنانية وجهود الحكومة ورئيس الجمهورية والجيش اللبناني. شرط أن يطبق هذا الأمر على الأرض، مش يبقى في الكلام.
4: غدا، حزب الله اعتبر هذه الزيارة هي مزيد من التنازلات المجانية التي تقدمها كما يصفها بالسلطة اللبنانية. بين هاتين المقاربتين، يعني التقليل أقل من هذه الزيارة أو البعض المبالغة بأنها مثمرة أو ستأتي بنتائج فعلية، برأيك في مقاربة وسطية؟
5: يفترض أن يكون هناك مقاربة وسطية، يعني باعتبار أن لبنان خط باتجاه الحضور الدولي وهناك من يستمع لمطالب لبنان، فهذه نقطة إيجابية لا يجب التقليل من أهميتها. بالنسبة لحزب الله، هو يحاكي هواجسه. لحزب الله هواجس من أن تكون الزيارة جرت بناء على تنازلات معينة، من أن يكون هناك اتفاق الإطار والمفاوضات المباشرة من إسرائيل أن تقود إلى مزيد من التنازلات. هناك خلاف حول المفاوضات المباشرة، حول ما تضمنه اتفاق الإطار. في الواقع اتفاق الإطار لم يأتي بما هو مفيد للبنان على مستوى الانسحاب الإسرائيلي، وكما تفضل الزميل رضوان،
4: هذا أفضل الممكن اللي وصفته.
5: أجل، أنا لا أقول أن أنه لم يكن، يعني بمكان ما أنا لست مع المفاوضات المباشرة، ولكن لأكون واقعية أن هذا الاتفاق بات واقعا. كيف سيتم التعامل معه؟ أنا أخشى من النوايا الإسرائيلية، وأخشى أن تقود إسرائيل لبنان إلى نفق مظلم، بحيث يقدم لبنان المزيد من التنازلات مقابل اللا شيء الإسرائيلي. ولا ننسى أن إسرائيل مقدمة على انتخابات عما قريب، وتريد أن تخوض هذه الانتخابات وهي موجودة في لبنان، ورأيناها كيف فتحت معركة غزة. يعني الموضوع ليس متوقفا على الزيارة، الزيارة شكلا
4: زيارة ضمن المسارات الموجودة،
5: ضمن المسارات الموجودة. نعم،
4: ضمن المسارات الموجودة. هل هذه الزيارة إضافة إلى تعزيز موقف الرئيس اللبناني بالداخل، بس بنقطة مهمة بهذه المسارات، ما يجري اليوم عن أو احتمالية تصعيد جديد بين إسرائيل والولايات المتحدة، هل اليوم بهذه الزيارة يمكن للبنان تحييد نفسه أم سنعود إلى الدوامة نفسها بمسألة إذا حصل هذا التصعيد من جديد بين إيران وأمريكا؟
6: هذه نقطة مهمة جدا. أنا لا أعتقد بأن الرئيس حصل على ما يكفي لتحييد لبنان، يعني وهذه نقطة أساسية، بأنه المناطق التجريبية أولا هناك بطء لتحديد هذه المناطق التجريبية والانتقال، يعني تأكد اليوم من مثلا دخول الجيش اللبناني إلى زوطة الغربية، وسمعنا الناس بالعودة والأخرية، وبعدين بكرة فرون والغندورية ويمكن قرية أو قريتين لاحقا. لا أعتقد بأن ذلك كافي لإقناع جزء مهم من الطائفة الشيعية بقيادة الرئيس.
4: طيب بصراحة، يعني هل اليوم المسألة هي ربط نزاع طويل؟ حتى الرئيس الأمريكي يعني متحدث عن إعادة انتشار وانسحاب تدريجي، أننا دخلنا بربط نزاع بانتظار حل المشكلة الأخرى التي تتفق عليها الإدارة الأمريكية مع لبنان، هي مسألة السلاح. يعني نحن إزاء ربط نزاع طويل الأمد يبقي على الاحتلال بانتظار انتهاء مسألة السلاح.
6: أدام سلاح حزب الله موجود، معناتها إيران تقرر متى تفتح الشبه الجنوبية، هذا واقع. حزب الله لا،
4: يعني احتمال كبير إذا حصل هذا التصعيد نحن مقبلون في الجنوب على تصعيد جديد وإضافي.
6: نزع السلاح هو الوحيد، الضامن الوحيد لمنع وقوع حرب مقبلة ولتحييد لبنان. كيف يحصل نزع السلاح؟ نزع السلاح يحصل بجدول زمني واضح، بحركة واضحة للانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، وباستقطاب جزء من الطائفة الشيعية ترى ذلك ضروريا قبل سحب سلاح حزب الله.
4: رئيس نبيه بري، كيف شفت الإشادة اللي حصلت به؟ تحدثت عن أيضا السيدة غادة عن كيفية من حيث الشكل الرئيس اللبناني كيف خاطب ترامب، البعض رأى براعة سياسية من حيث أيضا هذه المداخلة والحديث عن الرئيس نبيه بري مع الرئيس دونالد ترامب، كيف شفت هذه؟
7: الحديث عن رئيس المجلس وادخاله بصلب المناقشات لم يأتي من فراغ. أنا بتقديري كان هذا الأمر مرتب بين الإدارة برئاسة الجمهورية ومع الفريق المحيط عند الرئيس ترامب بهذا الخصوص، التوصل ومخاطبة الرئيس نبيه بري بهذه الكلمات اللي استمعناها من رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية الكلام الذي يقوله في معبدًا وفي الغرف الضيقة رددته في قلب البيت الأبيض وعلى مسمع الرئيس ترامب.
4: كيف توصف إشادة ترامب بالرئيس بري؟
7: أنا بشوفها من باب التنسيق اللبناني الأمريكاني بهذا الخصوص، إنه هذا بالنهاية رئيس مجلس النواب.
4: أبعد من ذلك، البعض خاف أن هناك قنوات مفتوحة تواصل مع الأمريكيين، وكان مقصود هذا الأمر سواء من الرئيس اللبناني أم من الرئيس الأمريكي أيضا.
7: مقصود من الرئيسين بهذا الموضوع، بس ولكن هذا الإطراء تجاه رئيس المجلس إلى أين سيؤدي؟ أنا كتبت مقال من يومين أنه سيف ذو حدين. أول شيء هذه علاقة إيجابية بتصير بين الإدارة الأمريكية والرئيس بري، وخصوصا أنه في لوبي لبناني ناشط من سنوات عم بيحرتي على الرئيس نبي بري بهذا الخصوص، وحدا حكي أنه وصل لعقوبات، والعقوبات شملت وصلت لعنصرين أساسيين، معاون السياسي النائب علي حسن خليل والمسؤول الأمني بحركة أمل. هذا أمر خطير، يعني وصلت على قلب البيت عند الرئيس نبي بري، لبل أكثر هذا اللوبي عم بيحاول جهده أنه يوصل على عقوبات على رئيس المجلس، لكن يبدو الفعل الإدارة
4: لهيك
7: الفعلية
4: تطور موقف الرئيس
7: هذا تطور
4: من
7: جيد
4: من أنه اتفاق الإطار هو اتفاق فتنة ولا يمكن أن يطبق إلى الآن، مسألة أنه أعطونا شيء على الأرض ونحن نسير
7: صح. الرئيس بري عم بقول
4: يعني تطور موقف،
7: قال له إياها لرئيس المجلس أنه في حال إذا تم الإتيان بوقف الإطلاق النار وانسحاب إسرائيلي هذا الأمر أكيد بده يتعاطى معه بترحاب وبقبولية الرئيس بري، بس ولكن حتى الآن بحسب معلوماتي رئيس المجلس لا يرى ذلك، لا انسحاب إسرائيلي ولا وقف لإطلاق النار. بدليل يوم شو عم بصير على الأرض، الإسرائيلي وخاصة نتنياهو بده يعمل انتخاباته على الأقل في تشرين الأول المقبل، ودبابته موجودة بقلعة شقيف وبمعظم الأراضي المحتلة، مش بس بالمنطقة الصفراء، حتى بشمال الليطاني. سألت زميلنا مهند بموضوع إيران وأمريكا، أنا بتقديري في حال إذا كبرت المعركة بين الأمريكيين وبين الإيرانيين، جبهة جنوب لبنان لن تبقى هادئة، وبس بدنا نشوف أول طائرة إسرائيلية توجهت نحو سماء طهران قد تفلت الجبهة عنا بلبنان.
4: يعني حزب الله راح يتدخل؟
7: بده يتدخل،
4: يعني يفتح جبهة ثالثة؟
7: أكيد الأمور مفتوحة، ما عندي معلومات، أنا ما بقدر جاوب عن حزب الله بهذا الموضوع، بس لا أحد يتوقع أنه يصير في ضربات متبادلة بين طهران وبين تل أبيب وتبقى جبهة جنوب لبنان هادئة. أنا بتمنى
4: ممكن الاستثمار
7: أنا مع الفصل.
4: كان في إشارة إلى دعم الجيش اللبناني، ممكن نشهد اليوم دعم أو مقاربة جديدة بدعم الجيش اللبناني بشكل مغاير بإمكانيات أكبر بعد هذه الزيارة، أم ستبقى ضمن الوعود المتكررة؟
5: أنا تحدثت عن نجاح زيارة رئيس الجمهورية إلى واشنطن بالشكل، أما من حيث المضمون فهي موضع امتحان كبير وصولا إلى إمكانية دعم الجيش اللبناني بما يكفي ليكون قادرا على بسط سلطته على كامل الأراضي اللبنانية. هنا يجب الالتفات جيدا إلى ما يمكن أن يطلب من لبنان مقابل دعم الجيش اللبناني، ما هي المهام التي ستكون مطلوبة من دور الجيش اللبناني مستقبلا على مستوى سحب سلاح حزب الله، كيف سيتعاطى الجيش اللبناني في الجنوب، المعروف كيف سيتعاطى الجنوب، ولكن ما هو المطلوب منه إسرائيليا وأمريكيا على مستوى موضوع سحب السلاح. هناك محاولة لربط سحب السلاح بالانسحاب الإسرائيلي، بينما لبنان يطالب بالعكس، الانسحاب الإسرائيلي ثم سحب السلاح. نرى أن الصحافة الإسرائيلية تكرر يوميا وباستمرار الربط بين المسارين، سحب السلاح ثم الانسحاب، ثم تقول أن المطلوب من الجيش اللبناني الوصول لسحب السلاح إلى حد التصادم مع حزب الله. يعني هذا هناك خطوط حمراء، وقد رأينا كيف يتعاطى الرئيس الأمريكي، بحيث أن هناك نقطة مفصلية حينما تصل أمريكا الولايات المتحدة إلى مطلب ما تريده بالقوة، نرى أن الشروط قد حضرت على طاولة المفاوضات. نحن نتحدث عن زيارة بشكل ناجح، ولكن يجب الغوص في تفاصيل هذه الزيارة مستقبلا وما هو المطلوب من لبنان في جنوب بالنسبة للانسحاب.
4: مسألة مهمة بالنسبة إلى الجيش اللبناني، هل برأيك الأمريكيين طلبوا أو يطلبون مواجهة مباشرة أو قيام الجيش بمواجهة سلاح حزب الله بالقوة؟ يعني كان في إشارة مهمة بخطاب الرئيس اللبناني بالسفارة الأمريكية، السفارة اللبنانية بواشنطن، قدم مقاربة إذا بدك سوسيولوجية أكثر لسلاح حزب الله بأنهم جماعة لبنانيين وصار استثمار فيهم على مدى عقود بالنسبة إلى مقاتلي الحزب. هل برأيك هناك سعي أو مسعى أمريكي لهذا الصدام، أم في تفاهم لموقف الرئيس اللبناني وللدولة اللبنانية؟
6: أنا رأيي في نقاش داخل أمريكي تجاه هذه المسائل. يعني اليوم في ربط ما بين العلاقة أو متانة العلاقة والربط مع إسرائيل بين الولايات المتحدة موقفها من الحرب وإسرائيل، ومن جهة أخرى مع الملف اللبناني، لجهة أنه إذا رأينا اللوبي الإسرائيلي متقدم بوضع السياسات بالداخل الإدارة الأمريكية نفسها، منشوف تركيز على هذه النقاط منها اللي ذكرها، مثلا موضوع ذكرها زميل رضوان، موضوع العقوبات على الرئيس بري، أو مثلا موضوع الصدام المباشر مع حزب الله اللي هو مطلب كان واضح يعني من بعض المسؤولين والناس العاملين بداخل اللوبي وغيرهم. فأنا رأيي هيدي المطلبين الرئيس اللبناني ناقضهم بخطاباته السياسية بشكل يوحي بأنه لا، أنه اليوم الحديث اللي عم بيقوم فيه حزب الله والإعلام تبع حزب الله يعني هاي الجوقة كلها على أنه هذا الرئيس هو
4: يقدم تنازلات مجانية،
6: لأمريكا. لا، ما رأينا هذا الشيء، رأينا بالعكس وضع منطق سياسي واضح لا يختلف عن خطاب الخصم، لا يختلف عن تصريحه اللاحق.
4: بس في إشارة بدمج حزب الله، الرئيس الأمريكي أشار إلى أن إنهاء حالة العداء عندما توجه إلى الرئيس الأمريكي وقال له أنه هذا إرثك. البعض قرأ بخفايا هذا الكلام أنه بالنهاية المطاف وإنهاء حالة العداء مع إسرائيل، وهذا ما سيقدمه إلى الرئيس دونالد ترامب.
6: بصير نهاية هذا الحالة إذا صار في انسحاب إسرائيل، يعني ليلة تضل يعني ممكن ضمن إطار تفاوضي تصير هاي القضية، مش مشكلة، أنا ما بلاقيها أزمة على المستوى. شوف،
7: لا أنا مني مع زميل مهند بهذا الموضوع، إنهاء حالة العداء يعني هذه تحتاج إلى عقود، إنهاء حالة العداء يعني لو سألت حتى غير أبناء الطائفة الشيعية بهذا الموضوع إنه إنهاء حالة العداء بهذه السهولة مع الإسرائيلي هذا أمر مستبعد. طيب اليوم بعد لو تسأل أي مواطن مصري أو أردني أو فلسطيني وثلاث الجهات عاملين معاهدة سلام مع الإسرائيلي،
4: بالجانب الآخر في بعض اللبنانيين بيقول لك إنه اليوم هل ستستمر حالة الحرب، هل سنعيش بحالة حرب إلى ما لا نهاية؟
7: قبل الوصول إلى إنهاء حالة العداء
4: مع بعد الانسحاب الاسرائيلي
7: وبعد عوده اخر حبه تراب من جنوب
4: عوده الاسرى
7: وبعد
4: الدوله اللبنانيه
7: وبعد ما بنعمل بس ليش من بكر عم نوصل نحن اليوم لانها حاله العداء؟ ما انت رجع لي بيتي بالاول وخليني ادفن جسامين الشهداء بالاول وبعدين خليني اذا بفكر بحكي معه قبل. انا بوصل لاتفاق امني معه باحلى اتفاق امني لا اكثر ولا اقل، هو بمحل وانا بمحل، ولا اسناد لا ولا اي دوله بالعالم، بس نوصل لموضوع انهاء حاله العداء لا ما راح يقبلها لا حزب الله ولا الشيعة ولا حركه امل ولا كثيرين من اللبنانيين. مع احترامي للراي اللي بقول على بكره انا بدي سلام، كلنا من راي بالصحافه الاسرائيليه، نحن اليوم بنشوف صحفيين على هذا البلاتو وسياسيين بدنا السلام بدنا السلام. طيب انا المجتمع الاسرائيلي ما عم بشوفه لا على مستوى ضباط عسكري العسكر ولا على مستوى الاكاديميين ولا على مستوى الشعب. حتى لو راح نتنياهو خسر بانتخابات الكنيسة راح نشوف نتنياهو تاني بهذا الموضوع.
4: بس شو مطلوب من الدولة اللبنانية؟ تقول خطابا اريد الحرب سنقول اريد السلام.
7: على القليلة تقول لي مزبوط، يعني انا بقول تريد السلام بكير على هذا الموضوع والتطبيع. خليني واقف حمام الدم الاسرائيلي قبل شيء لانه هو بيستهدف الجيش اللبناني. طب انا بدأت
4: بس هيدي النقطة تحديدا بس بدي اسال السيدة غادة، الجغرافيا السياسية بعد عودة الرئيس اللبناني بدأ وكأنه إذا استعرنا هيك من المصطلحات من الإقليم أصبح قوة جذب داخلية لبعض الأطراف اللي كانت انتقدت اتفاق الإطار، منهم وليد جنبلاط منهم أيضا طير الوطني الحر، هنأ الرئيس اللبناني على هذه الزيارة وكان هناك إشادة. هل رأيك بعد هذه الزيارة الجغرافيا السياسية أعادت يعني تموضع، كان هناك إعادة تموضع لبعض الأطراف؟
5: يجب الفصل ما بين الزيارة وما تم الاتفاق عليه في المفاوضات لأن الأمور مرهونة بنتائجها. الزيارة كانت مختلفة، مواقف رئيس الجمهورية جاءت إيجابية وأكرر أنه نجح في السير
4: بالداخل بين بالداخل عززت موقفه اليوم
5: عززت موقف الرئيس عززت حضوره وكان هناك إجماع على المواقف وإيجابيتها. ولكن فيما يتعلق باتفاق الإطار هناك لا يزال الخلاف قائما. لماذا؟ لأن تطبيق اتفاق الإطار هو تطبيق مذل للبنان وينتقص من السيادة اللبنانية وهناك زوتر الغربية أوضح مثالا على ذلك.
4: تاني نصف ساعة مسألة تطبيق اتفاق الإطار والمناطق التجريبية، توافق على مسألة اتفاق الإطار كمدخل أم تعتبره أيضا السيدة غادة أنه اتفاق مذل وبعض كثر في لبنان حتى ليس فقط حزب الله وليد جنبلاط اعتبره اتفاق أحادي وأملي على لبنان؟
6: الحرب اللي فتحها حزب الله ونتائجها مذلة ولا موضع فقر؟
4: يعني هون
6: هذا سؤال هون الذل، الذل هو الذي جلبه حزب الله على هذا البلد من خلال حربين شنهما لأسباب لها علاقة بإيران وليس لها علاقة بلبنان. أكان حرب الإسناد اللي لها علاقة بالشبكة الإقليمية واللي لها علاقة بحرب الانتقام لخامنئي مطلع هذه العام مطلع هذا العام. حربين ما له علاقة بلبنان، ما له علاقة بالجنوبيين، أذلت الناس شردتهم أدت إلى قتلهم. هذا عدو يرتكب إبادة. طيب أنا اليوم بدي فاوض مع إسرائيل بأي على أي أوراق موجودة؟ المنطقة التجريبية هذا الشيطان العظيم أنه بيدخل الجيش اللبناني على منطقة ببطل الجيش الإسرائيلي يقصفها، شو هالكارثة اللي حلت بالناس؟ يعني
4: ما حصل هذا الأمر كما سيد مهند بمعزل عن سبب الحرب وأيضا مسؤولية حزب الله، بس أيضا فعليا على الأرض لا يبدو هناك رغبة إسرائيلية أو أيضا نتائج عملية بإعطاء الجيش اللبناني أي شيء. جرى إطلاق النار عليه بزوتر الغربية عندما تقدم 100 متر.
6: صحيح صار في إطلاق نار ولكن لاحقا مع الميكانيزم قدروا يحلوها بطريقة ما. اليوم موجود الجيش اللبناني
4: والناس عم ترجع بيتها. حزب الله بيفتح الحرب وبعدين بيطالب الدولة اللبنانية بمعالجة مفاعيلها.
7: أنا مع أنه حزب الله يعمل مراجعة وتوجيه النقد لحزب
4: بس
7: الله
4: بس توافق على هذه النقارة بأنه اليوم فتح الحرب وبيطالب الدولة وينتقد الدولة بنقاش مفاعيلها.
7: أنا مع مراجعة تصير عند حزب الله ومع تواصل حقيقي يصير بين رئيس الجمهورية وبين حزب الله لأنه هذا المشكل الواقع على أبناء الجنوب وعلى كل اللبنانيين لا يخص حزب الله بيخص كل الدولة اللبنانية. كيف نستطيع أن نخرج من هذا المأزق؟ هذا المطلوب. صحيح أنه نحن بلشنا بحوار مع الإسرائيلي بس أنا لا مفر إلا من حوار داخلي، من دون هذا الحوار الداخلي والتوصل إلى قواسم مشتركة كيف تحمينا من إسرائيل من ضلنا على نفس هذا المنوال.
4: سيد غادة، الكلام اللي عم يحكي سيد رضوان، هناك تمايز بين رئيس البرلمان نبيه بري وحزب الله بالنسبة إلى هذه المسألة، اتفاق الإطار وأيضا مسألة الانسحاب.
5: لا تمايز. أولا لابد أن أريد أن هيك أجيب على ما تفضل به الزميل مهند.
4: هي جلسة مخصصة لهذا.
5: من حيث اعتبار أن حزب الله أتى بالذل على لبنان، أنا لست موافقة على حرب الإسناد الأولى. أرى أن هناك خطأ في دخول حرب
4: الإسناد الثانية،
5: ولكن دعني أكمل فكرتي لو سمحت. أما فيما يتعلق بحرب الإسناد الثانية، لو لم ندخل في حرب الإسناد الثانية من قبل حزب الله لربما كان الوضع الإسرائيلي على ما هو عليه. بالتأكيد لن تدعنا كانت إسرائيل، كنا ما بين الحرب الإسناد الأولى والإسناد الثانية كان الطيران الإسرائيلي يستهدف الجنوب، كان الدمار، كان هناك 500 شهيد سقطوا ما بين بعد حرب الإسناد وبعد اتفاق تشرين. إذن حرب الإسناد الثانية قد نجد لها مبرراتها، ولكن لا يمكن
4: وجدت الذريعة على إسرائيل أيضا. البعض
5: لا تحتاج 500 شهيد سقطوا من بعد اتفاق تشرين. وجدنا حزب الله قد التزم. عفوا لا يمكن اعتبار أن حزب الله هو الذي أتى بالذل إلى الشعب اللبناني. هناك إسرائيل هي المعتدية، إسرائيل هي التي انتهكت أراضي لبنان، وإسرائيل هي التي تصر اليوم على عدم الانسحاب من لبنان. فكيف آتي في ظل هذا الوضع المأساوي والدولة العدوانية التي تجزر وترتكب المجازر وأن أدعو إلى الصلح مع إسرائيل، وأن أقول أن حزب الله لسحب السلاح ثم أقوم موقف إسرائيل العدو بأن أقول فلنسحب السلاح وتأتي إسرائيل وتحقق
4: أستاذ مهند، شو رأيك؟ يعني في هذه المقاربة واضحة أنه كان في 5.5 سنة إسرائيل مستمرة باعتداءاتها، وأنه حتى حزب الله لو لم يطلق هذه الصواريخ الست كانت إسرائيل ستدخل إلى لبنان حكما. يعني
6: مات استشهد 500 شخص خلال أو 450 شخص خلال سنة وكسور 18 شهر من الوقف إطلاق النار. خسرنا 5000 شهيد بحرب تانية العلاقة بالانتقام لا اغتيال المرشد الأعلى بإيران.
4: بس كانت عم بتقول نقطة أن حكم إسرائيل كانت ستدخل.
6: بس هذا خلط مفاهيم. نحن اليوم مش عم نحكي عن اتفاق تطبيع مع إسرائيل، عم نحكي اليوم عن مثلا قانون حال العداء بحال صار في تفاوض واتفاق ضمن الإطار اللي وضعه رئيس الجمهورية، اللي هو عمليا انسحاب إسرائيلي، عودة الناس لقراهم، إعادة الأعمار، تحرير الأسرى. إذا حصلنا على هذا المكسب،
4: يعني عم بتقول بنهاية المطاف
6: ممكن هذا ورقة تفاوضية. أنت ما عندك ولا ورقة تفاوضية أخرى، ليش بدك؟
5: أنا بدي أسأل بس
6: شو البديل؟
5: بدي أسأل هي مش قصة بدائل، هي قصة وقائع. أنا بدي أسأل، هل يا ترى هناك نقاش على الجانب الإسرائيلي حول السلام مع لبنان؟ هل هناك نقاش بالمجتمع الإسرائيلي ولدى قادة إسرائيل بالشكل الذي نناقش فيه اليوم وندعو إلى السلام مع إسرائيل؟ إسرائيل لا تريد السلام معنا، لا تريد تسليم لبنان ولو جدولا زمنيا للانسحاب. هي تماطل، هي رفضت حتى المناطق التجريبية.
4: البعض يقول يا سيدة أن أرضنا هي المحتلة، يعني نحن نريد هذا الاتفاق من أجل إخراج إسرائيل.
5: وهل نريد تحرير الأرض بأن نقدم مزيدا من التنازلات للعدو وهو موجود على أرضنا؟
4: يعني شو البديل؟
5: المطلوب موقف لبناني واضح بالإصرار على انسحاب إسرائيلي وأن نحرك المجتمع الدولي. لحظة، لما بيروح رئيس الجمهورية، أنا لماذا وصفت المحطة التي شهدناها في واشنطن بالتاريخية؟ لأن رئيس الجمهورية ذهب ولديه أجندة تقول رجاء اسحبوا إسرائيل كي لا تكون هناك حجة لوجود السلاح. وأنا على ثقة أن إسرائيل حينما تنسحب من لبنان انسحابا كاملا في اليوم التالي لترى كل المجتمع اللبناني سيقول لحزب الله كفى. ولكن أنا كيف أقول لحزب الله شيل سلاحك على جنب وإسرائيل عم تقتلني؟ طب ما أنا دولة
7: أنا بالمبكر نوصل لإنهاء حالة العداء. أنا بدي أسأل سؤال، لو سألت اليوم الشارع المصري والأردني والفلسطيني هل بطلت إسرائيل عدو؟ صحيح أنه في معاهدات بين الدول، بس الشعب حتى بيرفض هذا الشيء. هذا الجندي الأب المصري اللي راح ابنه بال 73 وبال 67 بعده بنظره هي عدو.
4: الدولة ما عم بتروح اليوم على سلام. عم بقول لك أستاذ مهند أنه هذا بنهاية المطاف. الدولة حددت 5 أهداف، هي إنهاء الاحتلال، الانسحاب الإسرائيلي، عودة الأسرى وإعادة الأعمار.
7: عم بشوف حب وسلام من طرف واحد، ما عم بشوف هذا الإسرائيلي. أنا ما أريده من هذا الإسرائيلي ومن الأمريكاني والعالم، بس أنا بدي اتفاق أمني.
4: بس ما هي وجهة النظر. خليني أسألك سؤال، ما أيضا في حرب من طرف واحد؟ يعني دائما حزب الله عم يفتح الحرب بدون استشارة الدولة اللبنانية.
7: هلا إذا بدي رجع أنا من 48
4: لليوم، هلا حربين الأسناد بدون استشارة الدولة اللبنانية.

0: ورئيس الجمهورية كان واضح،
1: بس في أصوات بالداخل، حتى لو
0: في أصوات بتطالب بالسلام وبالتطبيع، بده يشربوا بيرة ويسكي بتل أبيب، وفي أصوات كتير، بس أنه يا أخي وفي أصوات
2: بدها تكون مع، لا بده الصدام وخلي يجيحوا بالقوة، في ناس بدها صدام حقيقي.
1: طب حزب الله ماذا يفعل؟ انت اليوم مثلا انت اليوم كله النقد على الدولة اللبنانية، حزب الله ما هي الخطوات اللي أقدم عليها للمساعدة بهذا الإطار غير انتقاد الدولة اللبنانية؟
2: حزب الله رافض هذه المفاوضات المباشرة بالألف إلى الياء،
1: مشارك الحكومة له وجهة نظر، يعني كيف تفسر هاي؟
2: ما في
1: سلسلة
0: طلبات مستقبل، يعني
1: هذا هو. خليني أسألك سؤال بس كلمة، يعني اليوم حزب الله موجود بداخل هذه الحكومة وبكف طبيعي بشكل طبيعي، وينتقد الإطار وينتقد الدولة ويصفها بالسلطة، يعني كيف توصف هذه التناقضات؟
2: أول شيء مش مصلحة حزب الله إنه فيلم من هذه الحكومة، وخلينا نعترف إنه المفاتيح الرئيسية بهذه الحكومة منا موجودة بإيد حزب الله، حتى بمكان آخر منا موجودة عند الوزراء الشيعة بهذا المحل، يعني عم بصير في قفز فوق الثنائي الغالبية، ما بيقدر الثنائي يقدر يطير هذه الحكومة وهو منه بهذا الوارد.
1: حزب الله أيضا ليساعد الدولة اللبنانية،
2: حزب الله عم بيقول لك أنا هذا المسار الماشي فيه الدولة اللبنانية رح يؤدي المزيد من الاستسلام، تقديم هدية مجانية لإسرائيل.
1: شو البديل؟ شو الحل؟
2: البديل وجهة نظره إنه أنا البديل بدي أقولها بكل صراحة، البديل هو مراهن على تقدم وتلاقي إيراني أمريكي بهذا الموضوع، هو ما بيعلنها بهذا الشيء، بس إذا حصل أي تقارب أمريكي إيراني حقيقي بالتأكيد هذا رح يكون ضامن لانسحاب إسرائيلي والبدء بمصير سلاح حزب الله، ما نرجع للولايات المتحدة الأمريكية وما نرجع لإيران. هلا أنا بحب ضل لبنان مستقل 100%، بس ما في عنا استقلالية. نحن أسماء عسكريين بكرة بدي يروحوا بهذه المهمة، بكرة بدي تعرفهم الإدارة الأمريكية وبدي يعرفهم الإسرائيلي، عم بيدخلوا بالصغيرة والكبيرة.
1: حزب الله أيضا البعض يقول إنه قراره أصبح بالكامل لدى الإيرانيين، يعني أي استقلال؟
2: ومطلوب وإذا كان هيك مطلوب إنه حزب الله ينفذ القرار اللبناني والمصلحة اللبنانية فوق ما تريده إيران. بس كان
1: المسألة يعني نقد الدولة اللبنانية، لكن حزب الله شو ما هي الخطوات التي قام بها لمساعدة الدولة اللبنانية؟
3: أولاً إنه هيدا مصطلح إنه شو عمل حزب الله، أنا كمواطن لبناني مفروض علي أن أطالب الدولة بأن تحميني وليس حزب الله، فإنه ما بدي أنا حزب الله.
1: هو جزء من هذه الدولة بخمسة، بس هذه النقطة تحديداً، يعني بس هذه وجهة نظر منيح أن تم نقاشها. حزب الله بآخر 15 عاماً على الأقل كان البعض يقول أنه له اليد العليا في الدولة، ماذا فعل حزب الله من داخل الدولة لتعزيز الجيش ولحماية الجنوبيين من خلال
3: وهل
1: الدولة؟
3: وهل المطلوب أن حزب الله يعزز الجيش؟
2: مش مطلوب أن استراتيجية أمنية،
3: مش مطلوب أن الجيش إنه حزب الله يعزز الجيش.
1: مش يعزز، بس هو كفريق سياسي خطوات سياسية داخل الحكومات.
3: داخل أنا أتحدث عن دوره كمقاومة، دوره كمقاومة.
1: بالسياسي
3: في الموضوع السياسي هناك ملاحظات كثيرة على الأداء السياسي لحزب الله
1: تحديداً، عم تحكي عن هذه.
3: بالنسبة لحزب الله أنا أرى أن هناك انفصاماً في الأداء السياسي لحزب الله ما بين وجوده في الحكومة ومهاجمة الحكومة. لا يعقل أن تكون نائباً تهاجم الحكومة
1: ثم
3: تأتي وزيراً لتناقش رئيس. أنا أنتقد حزب الله وأقول أن كيف لحزب الله الذي يرفض اتفاق الإطار على المنابر ثم يعود وزراء حزب الله ويجلسون على طاولة الحكومة. لست ضد، أنا لست مع الصدام ولا أريد للأمور أن تذهب إلى الصدام، ولكن في المقابل كمواطن لبناني لا يمكن ألا أطرح تساؤلات حول هذا الانفصام في التعاطي، إما لمناقشة كل الأسس المختلف عليها، وإما لنتعاطى بوضوح. يعني ما فيك أنت تكون هون ضد وهون مع، ما فيك. إيه في مزبوط. وحتى سألتني عن قصة التمييز بين حزب الله وبين رئيس بري. رئيس بري بالمبدأ هو ضد اتفاق الإطار. ما قاله الرئيس بري تعليقا على زيارة الرئيس الجمهورية منفصل عن مبدأ اللي بيجاهر فيه وهو ضد المفاوضات المباشرة. هو دعم الزيارة وتمنى أن تثمر نتائج إيجابية ولم يدعم أو يكون مريضاً.
1: وضحت الفكرة. شو رأيك بهاي المسألة تحديداً؟
0: أنا رأيي هون في سبق واضح، في مسار إيراني بالمفاوضات،
1: يعني في مراهنة من قبل حزب الله على الوقت بشكل واضح،
0: في مراهنة تانية لحزب الله سوى على المسار الإيراني أن ينتج انسحاباً إسرائيلياً دون سحب سلاح حزب الله والإبقاء عليه لنعود إلى النقطة صفر. يعني بكرة بيصير في اغتيال إسرائيلي لقائد إيراني، ندخل بالحرب نفسها، مندخل أهل الجنوب بالإبادة نفسها، نفس حركة الإبادة. هاي دولة عم ترتكب إبادة. أنا اليوم كدولة لبنانية عم بيجي عم بتطلع شو قادر أعمل، شو قادر فاوض، شو قادر. هلأ ممكن الأداء التفاوض يكون أفضل، صحيح، وفي سبق بعتقد الدولة اللبنانية عم تخسره لهلأ لجهة أنه عم بتحاول

0: عمل إنجازات على الأرض من خلال التفاوض، ولكن الإنجازات أصغر مما يجب وعم تخسر هالسبق. يعني احتمال اليوم هذه الجولة الإيرانية أن تنتج اتفاقا آخر بيسبق الدولة اللبنانية، ساعتها وقت تيجي الدولة اللبنانية عند حزب الله تقول له أنا بدي إياك تسحب سلاحك، بقول له لا، هذا الإنجاز حققته إيران وجبهة المقاومة ونحن مش حنسحب سلاحنا، نرجع على نقطة صفر، على نفس الخانة، على نفس الخانة اللي حتعيدنا للحرب نفسها. عشان هيك أنا رأيي الدولة اللبنانية كان
1: بالمسار اللي جاي بالمناطق التشغيلية، وقت يصر حزب الله على أنه هو جاهز للتطبيق. اليوم كان بيان كتلة الوفاء للمقاومة بهول يومين تعليقا على الزيارة، أنه هو مع تطبيق القرار 1701 وقرار وقف الأعمال العدائية ب 27 نوفمبر 2024 بجنوب الليطاني. إذا هو تقبل دفع ما يسميه هذا الثمن بجنوب الليطاني بالسلاح اللي على الحدود، شو مبرر بقاء السلاح شمال الليطاني؟
2: المبرر لأنه إسرائيل تريد هذا المطلب وتصر عليه.
1: بس أيضاً لبنان يريد هذا المطلب.
2: ولكن يأتي هذا المطلب من لبنان بتفاهم مع حزب الله كما جرى في جنوب الليطاني. لا يكون هذا المطلب وتحقيق هذا المطلب بقوة دفع إسرائيلية وبإسرائيل.
1: إذا كان هذا في وجهة نظر تقول بلبنان، إذا كان هذا الأمر هو مطلب لبناني لجهة احتكار القوى، يعني ما في جيشين بأي دولة بالعالم، ويجنب الجنوب مزيد من الحروب أو الدمار، لماذا لا يقدم عليه حزب الله إذا قبل بتسليم السلاح جنوب الليطاني؟
2: خلينا نعكس السؤال. نحن رحنا كموقف لبناني لمفاوضات مباشرة مع إسرائيل وحققنا اتفاق الإطار.
1: بس طيب. احنا من موقف ضعف، احنا مش من موقف قوة يعني.
2: وأردنا الانسلاف نهائيا عن اتفاق إسلام أباد، مش هيك؟ طيب، فإذا لنكمل المسار إلى الآخر بتحقيق الانفصال جذريا، وندعو الدول والولايات المتحدة للضغط على إسرائيل لتحقيق انسحاب إسرائيلي، أو على الأقل الالتزام بجدول انسحاب إسرائيلي خلال فترة زمنية، وحينها لابد للدولة أن تلتفت إلى سلاح حزب الله، ولن يكون هناك مبررا للسلاح لا من قبل حزب الله، ولن يرضى هذا الأمر أي مواطن لبناني. القصة معكوسة.
1: إشكاليات عديدة بالمسار الإجرائي، أحد هذه الإشكاليات كتبت عنها أستاذ رضوان مسألة تفتيش المنازل، كان هذا الأمر مطلب إسرائيلي حتى بالسنة ونصف. نقلت عن المدعي على العام التمييزي أنه رفضوا لمسألة تفتيش المنازل الجنوبية، هل ممكن يتم هذا الأمر بشكل أنه تفتيش المنازل ضمن هذه المناطق التجريبية؟
3: باليوم الثاني لجولة المفاوضات السادسة بروما كان هذا النقطة الرئيسية على طاولة المفاوضات. الإسرائيلي يريد أنه طلب من الجانب اللبناني أي منزل أي بلدة بيحددها بيطلبها من الجيش اللبناني أنه راح يفتش هذا المنزل بالأملاك الخاصة وغير الأملاك الخاصة. السفير سيمون كرم بحسب معلوماتي وافق على هذا الأمر بغرفة العمليات مع المستشارين بحضور رئيس الجمهورية وقائد الجيش. قائد الجيش غير ميال لذلك، حتى رئيس الجمهورية قال علينا أن نتروى قبل الوصول إلى هذا الأمر. اليوم هذا المسألة بكرة إذا صار في الاجتماع باللجنة الثلاثية وبعد عند قدوم الجنرال كيلفريد، ما بعرف ليش ما إجا بعد على بيروت، هذا الأمر تفتيش المنازل. المدعي العام التمييز عم بيقول بعد كل هذه الضجة اللي صارت أنه أنا ما في يقول والله ضيعة مثل النبطية أو ضيعة مثل أي ضيعة بجنوب بشمال الليطاني أو بجنوب الليطاني تصبح كلها تحت دغري مفتوحة. بعلبك الهرمي مثلا منطقة أمنية في قرار حكومي، المدعي عام التمييز والنيابة العامة العسكرية بتقدر تعطي لفرد، أما ما فيها تعطي لبلدي، وهذا الأمر خطير جدا، بيعمل مشكلات داخل البلدات مع الأهالي مع المجالس البلدية ومع الناس، والمجالس البلدية معظمها بيد حزب الله. بكرة وقفوا هود الناس بيقول لك أنا برفض هذا الشيء. مدعي عام التمييز عم بقول أنا إلى فرد بعمل هذا الشيء، إذا ما نعمل المجموعة بدها قرار من الحكومة، وإذا أعلننا حالة الطوارئ بعد مرور 8 أيام بدنا مجلس النواب. هذا أمر خطير جدا إذا ما نوصل له، والإسرائيلي مصمم إنه بده حق مفتوح تفتيش كل المنازل.
1: برأيك شو التحدي الأخطر اليوم أمام المناطق التجريبية إضافة إلى هذا التحدي المهم مسألة تفتيش المنازل؟ والبعض يقرأ فيه أنه عودة الصدام من بوابة اعتراض الأهالي بشكل مباشر.
0: التحدي الأساسي اليوم المناطق التجريبية هي توسيعة وتسريع عملية إنجاز هذه المناطق.
1: هل قادر اليوم الرئيس الأمريكي يضغط على إسرائيل لإعطاء قرى أقل محتلة؟ يعني شفنا زوطة الغربية أجزاء منها فقط بهذه بعد هذه الزيارة.
0: أنا رأيي ممكن، يعني ممكن، أنا حتى عم نسمع كلام إيجابي عن وعود قدمت بهذا الإطار، وفي إطار جديد يعني حتى بالإدارة الأمريكية عم ينحكى اليوم عن إطار سياسي جديد. اليوم بلبنان مين ماسك الملف اللبناني؟ اللي هو السفير الأمريكي في بيروت. في احتمال يصير في دور آخر ضمن ترتيب جديد له علاقة بالزيارة، وقد ينتج برأيي تنازلات بهذا الإطار اللي عم تحكي عنه. أنا رأيي إذا هذا الشيء حصل بيكون إنجاز كبير للرئيس.
3: تنازلات من مين؟ من
1: إسرائيل.
0: من جانب إسرائيل. يقدر يحصل من خلال ضغط أمريكا على إسرائيل إنجاز ذلك.
1: يعني قادر هذا التحول أن يأتي ببعض يعني أن ينهي هذا الاحتلال تدريجياً.
2: أنا حسب ما فهمت أنه كان هناك تجاوب وتفهم أمريكي واسع لمواقف رئيس الجمهورية، حتى أنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان متفهم لأكثر من محطة تم إثارتها في خصوص الانسحاب الإسرائيلي. هناك اقتناع واسع في الولايات المتحدة لفريق كبير داعم لموقف رئيس الجمهورية بالنسبة لجدول الزمن للانسحاب الإسرائيلي. هناك اعتراض على الأداء الإسرائيلي فيما يتعلق بالمناطق التجريبية، لأنه لبنان طرح بالولايات المتحدة أنه إذا الأمور بدأت تصير على نحو ما هي تحصل اليوم فيما يتعلق بالمناطق التجريبية، فإذا نحن بدنا نعد سنوات بدأت تبقى إسرائيل. إذا كل منطقة تجريبية أو كل حي تجريبي بده يروح فيه هالقد المسار طويل، فإذا هناك
1: مشكلة. لهيك سألت وبدأنا هذه الحلقة بأنه نحن إذا مرحلة من ربط نزاع طويل وبالانتظار
2: هذا إذا تم يكون لا يصب في مصلحة إنجاح زيارة رئيس الجمهورية إلى واشنطن، وتكون الولايات المتحدة لا تلعب دور الوسيط الفعلي الذي يريد فعلا إنهاء الأزمة في لبنان، لأن إنهاء الأزمة في لبنان بالشكل الذي تحدثت عنه الولايات المتحدة والذي تفهمته يستوجب عظيم. الضغط على إسرائيل في مجال الانسحاب.
1: مسألة أخرى مهمة كان الإشارة إلى من جديد إمكانية تدخل سوريا بلبنان، هل رأيك تجاوزنا هذه المسألة؟
3: بس أنا هون بدي أعلق على موضوع التنازلات. قد نشهد هذه التنازلات ببلدات شمال الليطاني، أما بالمنطقة الصفراء استبعد أن يقدم الإسرائيلي على الانسحاب، أقل الانسحاب منها أقل لو حتى إجراء الانتخابات، والحكومة الإسرائيلية متشددة وراح يستفيد نتنياهو بكرة إذا خسروا الجمهوريين بالانتخابات النصفية بالكونغرس، ساعتها بتصير ورقة نتنياهو أقوى. بالنسبة إلى الرئيس الشرع والتدخل السوري، بعده الرئيس الأمريكي عم بلوح وكأنه هي فزاعة، هو يريد تدخل حزب الله دخول السوري بهذا الموضوع.
1: كان هناك رفض سوري رسمي لهالمسألة،
3: لكن هذه الرسالة موجهة أول شيء للدولة اللبنانية وموجهة لنتنياهو بنفس الوقت من طرف ترامب. بالنسبة إلى الجانب السوري، الجانب السوري وأنا معرفته من السوريين ومن الحلقة الضيقة بالرئيس الشرع، الجماعة ليسوا بهذا الوارد، ما بدهم يطلب، هني بالكاد يقدروا يضبطوا الأماكن المنطقة الأمنية بدمشق وعلى طول المحافظة السورية، منهم زائد إنه قدراتهم منا موجودة كمان، ما عاد في جيش سوري مثل الأول مثل ما نحن بنعرف، حتى لو أخذوا دعم وكذا، ما بيقدروا بهذه السهولة يدخلوا على الأراضي اللبنانية. أنا بتقديري هذا إطار فزاع للدولة اللبنانية، وفي حال إذا حصل هذا الأمر، هذا الأمر بينسف كل اتفاق الإطار مع إسرائيل، هذا الأمر بيعطي حجة أكبر لحزب الله، هذا الأمر بيحرج الجيش اللبناني، بيحرج الحكومة إذا دخلوا السوريين بهذه الطريقة. الرئيس الشرع بجملة واحدة عم بقول أنا بدي أحلى الاتفاقات الاقتصادية وأحلى التعاون مع لبنان.
1: عظيم. بس المسألة يعني تكرار الرئيس الأمريكي لهذه المسألة بأي سياق تضعها؟
0: أولا بسياق له علاقة بمحاولة سحب الملف من إسرائيل، للقول لإسرائيل بأنه عليكم
1: سي يعني فقط تلويح للضغط أم في أمور أو طرح جدي؟
0: طرح جدي عم يطلبوا بشكل دوري، يعني الجانب السوري عم بيأكد أنه هناك طرح وطلب أمريكي متكرر بهذا الإطار. وأيضا نرى من الجانب السوري صحيح اللي عم بيقولوا أنه في إعلانات متكررة بأنه نحن ربنا نتدخل، ولكن بالوقت نفسه هناك حشود، هناك إعلانات متكررة عن كشف لمؤامرات كبرى عم يعملها حزب الله بسوريا، تورط بتهريب، تورط
1: هذه الحوادث أو الإعلان عن مسألة التهريب، هل ممكن تكون مقدمة لهذا التدخل؟
0: أنا بناء حجة قد لا يستخدمها النظام السوري الجديد، وبرأيي بيكون من الذكاء أن لا يستخدمها، ولكن بناء حجة أنا رأيي يجب أن يكون مثار قلق لدى الجانب اللبناني.
1: رئيس الحكومة كيف شفت هذه الزيارة وكيف قرأت هذه الزيارة إلى زوتر الغربي واعتراض الأهالي، وأيضا بالشكل بما أنه عم نحكي عن الشكل والمضمون أنها حصلت بعيدة من الإعلام وبعيدة أيضا من الناس؟
2: أنا عندي تفسير يعني يختلط فيه ما بين رئيس الحكومة وقوى الأمر الواقع في جنوب لبنان يعني الأحزاب. هناك أول شيء رئيس الحكومة، أنا أرحب كمواطن لبناني بزيارة رئيس الحكومة إلى الجنوب ويكون أول من يدخل إلى زوترة الغربية. ولكن كنت أتمنى ألا تحصل خلسة، أن تكون محضرة، أن تليق
1: مع رئيس نبيه بالريم،
2: أن تليق به كرئيس حكومة، وأن يكون على تماس مع الشعب. لا يمكن لأي إنسان أو لأي مسؤول أن يكون مسؤولاً وهو على تباعد مع الشعب. أنا آسف أن يكون رئيس الحكومة قد دخل إلى زوتر ولم يمر حتى لإلقاء التحية على أهالي زوتر وهم ينتظرون تحت أشعة الشمس لإلقاء نظرة على منازلهم وممتلكاتهم. هذا مؤسف، ولكن كزيارة بالحد كزيارة رئيس الحكومة هذا إيجابي. ولكن أنا أحمل المؤسف هنا أن أهالي زوتر حينما دخلوا إلى بلدتهم كانوا لوحدهم، لم يكن معهم لا دولة ولا حزب، ولم يجدون من يتلمس معاناتهم، ولم يجدون من يقف لا. على خاطر احتياجاتهم. هذا
1: أنا بس هيدي بناء بس هيدي على النقطة كانت بناء على نصيحة الرئيس أبي ركب النقل عنه
3: هو بالليل الساعة
1: التنسيق مع الجيش بدون ما
3: يتابع بس الساعة 10 بتلفنه للرئيس بري بيقول له أنا طالع على الزوتر، قال له الله يوفقك، ما نسق معه
1: ما نصحه قال له
3: لا ما قال له شو ترتيباتك شو بتعمل
1: هذا النقل عنه عم بسألك عنه
3: بس هو بلغ وقال له الساعة 10 بالليل قال له أنا على بكرة الصبح طالع على الزوتر، قال له الله معك، ما قال له تفاصيل لأنه كمان ما بيقدر رئيس المجلس يعطي تعليمات لرئيس الحكومة. أنا ضد تخوين رئيس الحكومة من أي جهة. اثنين، رئيس الحكومة من حقه يزور أي بلدة جنوبية، هو رئيس حكومة كل لبنان. بس ولكن الملاحظة وين؟ وصلوا على ضيعة زريرية، طلعوا بسيارات عسكرية، طلع بسيارة عسكرية هو والوفد المرافق اللي معه. ليش ما كان معك مثلا رئيس البلدية زوتر الشرقية أو زوتر الغربية أو المخاتير على الأقل، وبترتب عبر وزير الداخلية وبيكونوا معك؟ يعني كان أفضل لو كان معه المجلس البلدي بهذا المحل. هلا هو خشيته أنه يصير في اصطدام وكلام مع الأهالي، هذا الشيء. بس أنا المسؤول خليه يواجه أهله، خليه يواجه ناسه. علما الرجل عم بقول أنا بدي ترجم الأقوال بالأفعال بزوتر وبقية المناطق، وهذه وجبتها للحكومة.
1: أستاذ مهند، هل تخشى من صدام داخلي؟ يعني بدي انهي بالمتبقى لنا من وقت، من صدام داخلي أم تجاوز لبنان مسألة ما اصطلح على تسميته بين جميع الأطراف مسألة الفتنة؟ هل تجاوزنا هذه المسألة برأيك؟
0: بالتأكيد لا.
1: بالتأكيد؟
0: بالتأكيد لا.
1: بالتأكيد لا.
0: ولا لا. مسألتين أساسيتين. أولا إعلان خطاب مجتبى خامنئي اللي بيتحدث فيه المرشد لإيران الجديد، اللي بيتحدث فيه عن الانتقام للقتلى والأخري بإشارات أمنية أنه هناك حاجة لعمل أمني مستقبلا إذا انطلقت حرب أمنية جديدة وكنا جزء منها. طبعا لا،
1: بس كيف هذا الربط بلاقي طريقه على الساحة
0: اللبنانية؟ بلاقي طريقه. أنا رأيي حزب الله جزء من أدواته التنفيذية بكل العمليات الأمنية الإيرانية في الخارج. يعني إذا بتطلع على يعني مستوى العمليات كلها كان في ناس لبنانيين متورطين فيها.
1: بس كان في واضح أنه حرص أو إصرار من قبل حزب الله على عدم حتى الذهاب إلى الاعتراض بالشارع لتجاوز او لتجنب هذه
0: المسألة. هل بعد فينا نعطي وكاله لحزب الله نحن باي شيء بيقولوا بعد الحرب الاخيره؟ ما برايي يعني ما بوثق ما عندي ثقه
1: يعني عم بتلمح بكلام قرار حزب وقرار ايراني
0: اليوم قراره لم يعد قرار محلي، خلاص اثبت ذلك. اليوم انت شايف اباده امامك عم ترتكبها اسرائيل بغزه، بتقوم بتدخل شعبك بحرب جديده انتقاما لزعيم، وما عندك تحضيرات عسكرية. قتل 20-30 عسكري إسرائيلي بهالحرب.
2: بس هذه التحضيرات بتبين عن صمود. يعني نحن ما فينا نقول
0: بتفوتي بحرب بلحم الحي،
2: لا يجب أن نعطي الأمور خلينا نعطي الأمور نحطها بنصابها الجيد. هناك صمود يجب التوقف عنده. حزب الله صمد بالجبهة.
0: وين صمد؟
2: كنا بلا
0: صمد. خسر الجنوب، صار احتلال.
2: انت عم تحكي عن اسرائيل.
0: على الخريطة
2: اسرائيل السلاح الوحيد هي
0: بنت جبال احتلت وصل على مشارف النبطية. اي صمود؟ معلش
2: اسرائيل سلاح الدمار، عدوانية، دولة عدوانية.
0: انت عندك شك انه اسرائيل قادرة توصل لبيروت؟
1: عم يحكي هذه النقطة، هاي النقطة تحديدا، انه اذا يدرك او يدرك حزب الله او لبنان انه عدوانية اسرائيل وما قامت به من إبادة في غزة، لماذا يقدم على الزج بلبنان؟ هذه وجهة نظر موجودة بهذه الحرب.
2: أنا قلت رأيي، قلت بالنسبة لحرب الإسناد الثانية كان لابد، لأنه الغطرسة الإسرائيلية كانت لا تزال مستمرة، ما كان في حل ثاني.
1: عظيم، استوفت هذه الفكرة النقاش. بس بالنسبة للصداع اللي عم يحكي عنه مواجهة أمنية إيرانية وارتباطها بالساحة اللبنانية من خلال حزب
3: أكيد الله. أكيد لا أحد ينكر هذه العلاقة بين حزب الله والإيرانيين، بس ولكن أنا تقدير عندما يقول الإيراني إنه السائر للسيد خامنئي هذا متروك للزمن، متروك للأيام، متروك للسنوات على طريقة الفتوى اللي طلعت بحق سلمان رشدي لا أكثر ولا أقل. أنت بكرة أنا بسأل سؤال، إذا حصل الاتفاق الإيراني الأمريكي بتضلها هذه ماشية؟ إذا بكرة شفنا شركات أمريكية وغربية بقلب إيران بتضلها ماشية؟ إذا شفنا بكرة هذه الشركات بقلب طهران وبأصفهان بده يضل العلاقة مع حزب الله على نفس هذه الوتيرة؟ أما بالنسبة إلى حصول فتنة داخلية أستبعد هذا الأمر، وفي حال حصول هذا الأمر لا سمح الله إطلاق أي رصاصة بين حزب الله وأي جهة لبنانية، بين حزب الله والجيش اللبناني، هذه آخر أكثر ضربة وأقصى الضربات على حزب الله وعلى الطائفة الشيعية. حزب الله منه بهيدا الوارد، الجيش منه بهيدا الوارد، معظم الجهات والعقلاء في هذا البلد يفرض يكونوا على هذا المنوال.
1: هذه الفكرة مسألة أو تخوف من إشكال ما بتناقض فكرة أيضا من حصلت من خلال هذه الزيارة، هي إعادة فتح الطيران الأمريكي أو خطوط الطيران بين لبنان والولايات المتحدة بشكل مباشر. إذا الأمريكيين مطمنين إلى الوضع الأمني بتناقض هذه المسألة أم فقط هذا مجرد يعني رفع فيتو سياسي؟
0: إعلان بصير في عندك نوع من إجراء داخل المطار لتأمين هذه الرحلات، يعني ما عادت الأمور مثل ما كانت قبل من 40 سنة وقت صارت عملية القطر.
3: المشهد الثمانينات ما رح يتكرر، مشهد الثمانينات ما رح يتكرر.
0: بس أنا رأيي في مشكلة في لبنان. لا أنا هلا مني متأكد باللي عم تقوله،
1: بس نائب رئيس المجلس السياسي بحزب الله كان الألمح أنه إذا أبقيت الطائرات الإيرانية بعيدة عن مطار بيروت أو ما سمح لها المطار لن يبقى يعني يستقبل بقى طائرات أخرى، أو ألمح إلى إمكانية اقفال المطار شعبيا.
3: مثل ما بتجي طائرات أمريكية وطائرات من ما بعرف من أي دولة، يفترض تجي الطيران الإيرانية تحت مظلة القانون اللبناني والأمن اللبناني.
0: لأنه طبعا. في مشكلة تانية، أنا هحكي عن الفتنة اليوم. الفتنة جزء منها له علاقة بالأمني وجزء منه له علاقة بالواقع السياسي اللي أمامنا نحن اليوم. يعني إذا صار في مواجهة مقبلة مع إسرائيل من خلال الحرب الإيرانية وصار في محاولة لفرض انسحاب إسرائيلي من قبل المحور، والدولة اللبنانية كانت هي الإطار لهذا الانسحاب من خلال مسار واشنطن باستخدام الضغط الإيراني لذلك، في عنا مشكل جديد بالبلد. حزب الله لن يقبل بهذا الإطار لعملية الانسحاب، سيعود إلى نغمة أنه هيدا انتصار وأنتم خذلتونا وإلى آخره، ونحن عم نحمي البلد. بس أنه اللي بيحمي البلد ب 26 سنة ما بيفتح كل الحروب، يعني ما فيك تفتح ب 26 سنة حروب واحدة ورا الثانية ورا الثالثة وتجي تقول لي أنا عم دافع وعم صاح عم بصمد وعم كذا، وأنت في عندك عشرات إمكانية
1: اليوم يطلع هيك بخلاصات بإمكانية لعودة حوار ما بين حزب الله والرئيس اللبناني، أقل من خلال مقاربة اللي قدمها بالسفارة اللبنانية أخرجها من الصدام العسكري المباشر. ممكن هذه تفتح خطوط لحوار ما بينه وبين حزب الله؟
2: أصلاً القنوات لم تقفل بشكل نهائي، لنكون صريحين، القنوات ليست مقفلة بشكل نهائي، ولكن الزيارة إلى بعبدة باتت متوقفة على عوامل كثيرة، منها استمرار المفاوضات، منها اتفاق الإطار، منها ما تضمنه أول بيان للخارجية الأمريكية على أن بين لبنان وإسرائيل عدو مشترك في الغمز من قناة حزب الله. هناك مطبات كثيرة تعترض الطريق بين حارة حريك وبعبدة، ولكن لا ينفي ذلك حرص الطرفان على وجود مثل هذه العلاقة والتسليم بضرورتها. اليوم لا يمكن لرئيس الجمهورية أن يستثني فريق سياسي وازن
1: بمعزل عن الشكل، هي أهمية هل ممكن أن تحدث خرق ما داخليا؟
2: هذا يتوقف على رئيس الجمهورية في الدرجة الأولى
1: وعلى حزب الله
2: بالتأكيد، الذي لا يمكن له أن يرفض أي دعوة من قبل رئيس الجمهورية، ولكن بعد أن تكون الأمور على مستوى الانسحاب الإسرائيلي والاحتلال الإسرائيلي قد قطعت شوطا.
1: طيب بس ممكن بآخر دقائق بقيتلنا ممكن نرجع نكرر نفس الدوام اليوم، إذا الإيرانيين والأمريكيين اليوم رجعوا على تصعيد جديد بالمنطقة نعود إلى الدوامة نفسها بإرجاع يدخل حزب الله بهذه الحرب لمساندة إيران؟
3: كل الأمور تبقى مفتوحة، لأنه إذا شفنا الصواريخ الإيرانية الإسرائيلية متبادلة بين الطرفين، جبهة جنوب لبنان لن تكون بعيدة.
1: شو راح يعمل الوفد اللبناني بالجولة السابعة بروما؟ مفاوضات
3: بدهم يأكدوا موضوع الجانب العسكري بهذا الموضوع. رئيس الوفد اللبناني سيمون كرع عم بيقول احنا الوفد الموضوع السياسي والدبلوماسي انتهينا منه، بيبقى الامور للعسكر يعني تثبيت بالمناطق عملية الانسحاب الاسرائيلي وما تمت الاتفاق عليه بالجولة الاخيرة بروما. بس حتى الان ما شفنا بعد هذا الاجتماع المنتظر اللجنه الثلاثيه
1: اكثر ما يقلق الناس اليوم هي مساله
3: مصير اليونيفيل كلها
1: هي اليوم كان في اشاره او طلب من الرئيس اللبناني اليوم يكون في قوه
3: اسرائيل ما بده للاسف ما بده
1: قديش نسب او عوده هذه الحرب الى الساحه اللبنانيه ام لبنان قادر على تحييد نفسه انطلاقا من السؤال اللي سالته للاستاذه غاده مساله حوار ما بين حزب الله والدوله اللبنانيه لتجنيب لبنان اقل هذه المره من امكانيه تجدد الحرب بالجنوب اذا اشتعلت من جديد الحرب بين ايران والولايات المتحده.
0: المره الماضيه صار في وعد للرئيس بري من حزب الله ولم يفي بوعده. برايي هناك يعني التقارير اللي عم نسمعها عن وجود قادة إيرانيين يعطون الأوامر على الأرض لإطلاق الحرب أو عدم ذلك برأيي لازم نصدقها. يعني صار لدينا ما يكفي من الأدلة بأن نقتنع بذلك، أكان لجهة وجودهم مقتلهم بمعارك إلى آخره، كل هذه القضايا صارت.
1: وقتنا نائب مدير مركز كارنيجي بالشرق الأوسط مهند الحاج علي، شكرا لك. رئيسة القسم السياسي بجريدة المدن غادة حلاوي، الصحافي والباحث السياسي رضوان عطيه، شكرا لكم وشكر موصول لكم مشاهدينا. والآن عودة إلى استديوهاتنا في لوسيل.

أهلا بكم مشاهدينا إلى الأخيرة من التلفزيون العربي في لوسيل. أنا وائل تميمي وهذه ملفات الليلة. بعد حادثة بلدة تل مستوطنون يهاجمون قرى فلسطينية. الجيش الإسرائيلي يصدق على خطط هجومية، فماذا عن أوراق الفلسطينيين في الضفة الغربية لمواجهة مخططات الاحتلال؟ في ملفنا الثاني نسأل عن تقلبات أسواق الطاقة بالتزامن مع استمرار التصعيد في الشرق الأوسط. وفي تونس انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي، نسأل عن تداعيات ذلك على الشركات والمصانع والقطاع الطبي.

0: تل بلدة فلسطينية هادئة تستيقظ اليوم على وقع الرصاص، مستوطنون يهاجمون وأهال يتصدون، اشتباك في الميدان ودماء تسيل على الأرض، 4 شهداء فلسطينيين وقتلان إسرائيليان، حصار يفرضه الاحتلال وتعزيزات في نابلس، ثم قرار إسرائيلي بعملية عسكرية واسعة وتصعيد يفتح أبوابا جديدة. فكيف بدأت المواجهة؟ وهل كانت حادثة أمنية محدودة أم هي حلقة جديدة في مسار تصعيد متواصل؟ وهل تدفع تطورات الضفة الغربية نحو مرحلة أكثر انفجارا؟ تحولت إذن بلدة تل جنوب غربي نابلس إلى بؤرة مواجهة جديدة تكشف تداخل اعتداءات المستوطنين مع العمليات العسكرية الإسرائيلية، وما يترتب على ذلك من تداعيات ميدانية وسياسية تتجاوز حدود البلدة نفسها. بدأت الأحداث عندما تعرضت أطراف بلدة تل لهجوم مستوطنين قرب البؤرة الاستيطانية حفاد جلعاد، بينما أظهرت تسجيلات مصورة اشتباكات بالأيدي بين الأهالي والمستوطنين قبل أن تتطور إلى إطلاق نار كثيف من قوات الاحتلال، أسفر عن استشهاد 4 فلسطينيين بينما قتل إسرائيليان. أحد أقارب الشهداء يروي جانبا من القصة.
1: اليوم في الصباح الباكر جاء مجموعة من المستوطنين، عشرات المستوطنين، إلى أطراف القرية من الجهة الشرقية، ويعني اقتربوا من بعض البيوت واعتدوا على هذا البيت المحدد، ومن ثم ذهبوا إلى المنطقة الغربية من البلدة، الغرب الجنوبي من البلدة، وهناك حصل عراق جديد وحصل صدام بينهم وبين أهل البلدة، وقاموا باعتداء على المواطنين وإطلاق النار على مجموعة من أهل البلدة، مما أسفر عن استشهاد 4 من أبناء البلدة.
0: لكن ما جرى في تل لا يمكن اعتباره حادثا معزولا، فمنذ أشهر تتصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة بالتوازي مع توسع البؤر الاستيطانية وازدياد عمليات الاقتحام والإغلاقات في ظل حماية عسكرية إسرائيلية توفر للمستوطنين حرية حركة واسعة. فلنستمع لرئيس بلدة حوارة متحدثا للتلفزيون العربي.
2: طبعا الحدث اللي صار اليوم في قرية تل الجميع شاف، هي عبارة هذول البؤر الاستيطانية اللي موجودة في كل مكان، في حوارة موجودة، في تل موجودة، في جماعين، في جميع قرى جنوب نابلس، حتى القرى الغربية والشرقية، هي عبارة عن نقط ارتكاز من أجل الهجوم على القرى، تدمير القرى، الشجر والبشر والناس.
0: جاء الرد الإسرائيلي سريعا، حصار مشدد على نابلس وتل، ثم اقتحام للمستشفى التخصصي هناك واعتقال فلسطينيين من داخله، وهجمات جديدة للمستوطنين على قرى وبلدات أخرى، منها قرية صرة، بالتزامن مع إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو إطلاق عملية عسكرية واسعة في مناطق بالضفة. هذه الإجراءات تتقاطع مع تصريحات لوزراء إسرائيليين، في مقدمتهم وزير المالية سموتريش، دعوا فيها إلى توسيع الاستيطان وهدم منازل منفذي الهجمات، بل وإقامة مستوطنات جديدة ردا على ما جرى. وهي تعكس في الواقع توجها سياسيا يعتبر الأحداث الأمنية فرصة لتسريع فرض وقائع جديدة على الأرض. في المقابل حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من استغلال الحادثة لتبرير مزيدا من الحصار والاستيطان، بينما اعتبرت فصائل فلسطينية أن ما جرى في تل يساعد أو يأتي في سياق تصاعد اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال في الضفة، ودعت إلى توسيع المواجهة. المعطيات الفلسطينية تشير إلى استشهاد عشرات الفلسطينيين في الضفة منذ بداية العام، بينهم من استشهد برصاص المستوطنين، في ظل ارتفاع أو اتساع رقعة الهجمات في نابلس وجنين وطول كرم وقلقيلية. فهل تمثل أحداث تل نقطة تحول في مسار التصعيد بالضفة؟ وإلى أي مدى يمكن أن تؤدي سياسات الحصار والاستيطان إلى زيادة الاحتقان؟ وهل ما تشهده الضفة اليوم هو رد أمني مؤقت أم جزء من إعادة رسم الواقع الجغرافي والسياسي فيها؟ معنا الآن من القدس مراسل التلفزيون العربي أحمد جرادات. أحمد، خبرنا عن سير العملية الإسرائيلية وما هو مداها المتوقع؟
3: نعم، يعني حاليا جيش الاحتلال يفرض حصارا على بلدة تل بالقرب من نابلس، وتحديدا في المنطقة التي وقعت فيها حادثة إطلاق النار صباح هذا اليوم، إلى جانب تجريفه لأراضي الفلسطينيين في أطراف البلدة، أشجار الزيتون يتم اقتلاعها، وتشديدات أمنية إسرائيلية في ليس فقط في محيط تل بل حتى في تقريبا في غالبية القرى والبلدات المحيطة في مدينة نابلس. ولكن حتى اللحظة لم تعلن إسرائيل عن شكل العملية العسكرية، رغم أن الفلسطينيين يقولون أن الضفة الغربية تتعرض منذ أكثر من 5 سنوات إلى عملية عسكرية مستمرة عبر استهداف المخيمات في شمال الضفة، عبر عمليات لقتل عشرات الفلسطينيين في السنوات الماضية والتضييق على الفلسطينيين وزيادة وتيرة الاستيطان، وأيضا نتحدث عن إغلاقات ونصب لحواجز، أكثر من 900 حاجز تم نصبها في الضفة الغربية من شمالها وحتى جنوبها في السنوات الثلاث الماضية. اليوم التهديدات الإسرائيلية كانت بشن عملية عسكرية واسعة النطاق، ليس فقط في نابلس بل في كل الضفة الغربية. هناك حالة من التحريض المرتفع على الفلسطينيين في الضفة الغربية، تحريض من وزراء، من رئيس الوزراء الإسرائيلي، من أيضا أعضاء كنيست، من رؤساء السلطات المحلية في المستوطنات الإسرائيلية، يطالبون بضرورة الاستيطان حتى في مناطق با المصنفة با وفقا لاتفاقية أوسلو، يطالبون حتى بتدمير البلدات الفلسطينية مثل تل وبيت فوريك وغيرها من القرى. وأيضا شاهدنا هجمات منظمة من المستوطنين على البلدات الفلسطينية، هجمات إرهابية استهدفت تل واستهدفت أيضا عريف واستهدفت صرة وهي قرى تقع في نابلس، إلى جانب استهداف المستوطنين لمركبات الفلسطينيين على الشوارع الالتفافية في الضفة الغربية. حالة من الحصار تشهدها مدينة محافظة نابلس بشكل عام، ولكن أيضا إغلاق الطرقات لا يقتصر فقط على شمال الضفة، عديدة هي الحواجز التي أغلقتها السلطات الإسرائيلية هذا اليوم. وكان من ضمن الإجراءات التي تحدث عنها أو تحدث عنها بيان رئاسة الوزراء الإسرائيلية تضييق أو فرض مزيد من الحواجز في الضفة الغربية، وكانوا يتحدثون عن شرعنة بؤر استيطانية جديدة وإنشاء بؤر استيطانية جديدة في داخل الضفة الغربية كرد على ما جرى صباح هذا اليوم في تل. ولكن إذا ما عدنا إلى ما جرى صباح هذا اليوم، اقتحام من قبل المستوطنين الإسرائيليين، جولة لم تكن منسقة مع الجيش الإسرائيلي بحسب الإعلام الإسرائيلي، هذا الاقتحام الاستفزازي هو الذي أدى إلى حالة التوتر التي كانت في بلدة تل وهجمات على الفلسطينيين. ومثل هذه الجولات التي تصفها إسرائيل بالتنزه هي جولات استفزازية واعتداءات ممنهجة تنظم من المستوطنين الإسرائيليين لاستفزاز الفلسطينيين والاعتداء على ممتلكاتهم. مثل هذه الاعتداءات شاهدناها كثيرا في السنوات الماضية، ولكن المختلف هذه المرة أنها مدعومة من الحكومة الإسرائيلية بشكل كامل. هناك وزراء يدفعون نحو هذا الاحتلال، نحو هذا التوتر، يطالبون بضرورة زيادة وتيرة البناء الاستيطاني، رغم أننا نتحدث عن أرقام غير مسبوقة وائل، 104 مستوطنة، 4 مستوطنات جديدة تم اتخاذ قرارات بإنشائها خلال السنوات الثلاث الماضية، شرعنة أكثر من 160 بؤرة، المطالبة بشرعنة المزيد والسيطرة على مزيد من أراضي الفلسطينيين. لذلك ما يجري يمكن أن يوصف بأنه عملية ممنهجة من المستوطنين الإسرائيليين. وأيضا يعني هناك تقديرات بأنها قد تكون منسقة حتى مع أطراف من داخل الحكومة الإسرائيلية.
0: أحمد جرالات في القدس، شكرا جزيلا.

0: معنا الآن من رام الله الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية. دكتور، هل يبدو لك أن ما جرى صباحا في تل قد ينتهي عندها أم لا؟ قد يكون ما جرى هو بداية لتصعيد إسرائيلي وعملية عسكرية واسعة في كل الضفة؟
1: لا، هو نقطة انعطاف، لأنه هو يمثل تحول العنصرية الصهيونية الإسرائيلية ذات الاتجاهات التلمودية المتطرفة إلى الفاشية. الذي رأيناه اليوم سلوك فاشي بالمعنى الحرفي للكلمة. كلمة عملية عسكرية هي لعبة إسرائيلية خطيرة لإظهار أنه في حرب بين جيشين. أي جيش اللي بيحكوا عنه؟ الجيش الإسرائيلي المدجج بالسلاح والأسلحة النووية وغيرها يحارب من؟ يحارب مواطنين مجردين من السلاح عزل يقاومون دفاعا عن أرضهم ويتمسكون ببقائهم في وطنهم. ولذلك فكرة كلمة عملية عسكرية هي كلمة للتضليل، لتضليل الرأي العام العربي والدولي، وإظهار أنه في حرب يعني تجري في الضفة الغربية. الذي يجري ليس حربا، الذي يجري قمع وتنكيل وبطش وفاشية إجرامية عنصرية في أسوأ وأقصى صورها ضد الشعب الفلسطيني. ودعني أقول أن الذي جرى في تل اليوم عكس وأظهر ربما بصورة صارخة حقيقة العملية التي تقوم بها إسرائيل في الأراضي المحتلة، وهي وتحت عنوان الحسم. ماذا يعني الحسم بالنسبة لوزراء فاشيين مثل سموتريتش وبن غفير، وبالنسبة لنتنياهو الفاشي الأكبر؟ أنا برأيي هؤلاء الوزراء الفاشيين يحكمون إسرائيل، يكرسوا كل الموارد الموجودة لتحقيق عملية ضم الضفة الغربية، تهويد الضفة الغربية، ومحاولة تهجير الشعب الفلسطيني من أرض وطنه.
0: وجاءت عملية بمثابة هدية لهؤلاء دكتور مصطفى البرغوثي، يعني استغلوا ما جرى للتكشير عن أنيابهم، والشعب الفلسطيني يعرف طبعا أهدافهم ومرامهم. أم أن الموضوع هنا حسابات انتخابية، نحن على بعد 3 أشهر من الانتخابات الإسرائيلية؟
1: الانتخابات عامل لإظهار الشراسة كما فعل بن غفير في المسجد الأقصى، وإظهار الوقاحة كما يقوم سموتريتش. بس لا، الانتخابات عامل موجود ولكن ليس العامل الرئيسي. العامل الرئيسي أن الحركة الصهيونية العالمية والحركة الصهيونية في إسرائيل قررت لا حل وسط مع الفلسطينيين. لا دولة ولا دولتين ولا دولة واحدة ولا أي حل وسط. قررت أن الظرف مناسب وميزان القوى يسمح لها بضم وتهويد كل أراضي فلسطين، وبعد ذلك سينتقلوا للأردن وأجزاء من سوريا ولبنان وغيرها. هؤلاء يعني دخلوا في مرحلة التطرف العنصري الكامل وليس لديهم أي حل وسط، وهذا يضع الحركة الفلسطينية والسلطة الفلسطينية والقيادة الفلسطينية الرسمية، ويضع الدول العربية أمام مأزق، لأنه هي كل بنيتها السياسية بنيت على فكرة حل الدولتين، فيش حل دولتين، وبنيت على اتفاق أوسلو الذي مزقته إسرائيل ورمت به بسلة المهملات. اليوم الاعتداء على تل جرى في منطقة ألف، طب وين السلطة؟ وين قدرة السلطة على حماية الناس؟ طب الأجهزة الأمنية الفلسطينية ماذا تستطيع أن تفعل؟ السلطة نفسها أصلا جردت من أموالها وجردت من صلاحياتها وجردت من كل شيء، وأصبحت سلطة بلا سلطة وسلطة تحت الاحتلال. جوهر ما يجري أكبر حتى من موضوع فلسطين، جوهر ما يجري لكل العالم العربي. طب أنتوا عملتوا اتفاقيات سلام مع إسرائيل وبنيتوا مخطط للسلام وبنيتوا كل خطتكم على المبادرة العربية وحل الدولتين، طب وينه؟ ما في. اليوم إسرائيل تلتهم فلسطين وغدا ستلتهم الأردن.
0: حصلت حرب إبادة والأنظمة العربية لم تفعل شيئا كما تعرف ويعرف الجميع. اليوم ماذا يمتلك الكل الفلسطيني، فصائل وشعب فلسطيني وقوى وطنية، ماذا يمتلكون من خيارات ليواجهوا هذا العدوان الجديد؟
1: شكرا على سؤالك، وأنا دائما أبدأ بالقول أن علينا أن نبدأ بأنفسنا قبل أن نسأل الآخرين. وأنا برأيي أول ما يجب أن نبدأ به هو العودة إلى مبادئ وعناصر فكر المقاومة الشعبية في الانتفاضة الأولى: الاعتماد على النفس، تنظيم النفس، تشكيل لجان الحماية الشعبية بكل الوسائل، تكريس كل الطاقات لتعزيز صمود وبقاء الشعب الفلسطيني. بس هذا لا يكفي أيضا، يجب أن تتشكل قيادة وطنية فلسطينية موحدة تتخلى عن أوهام أوسلو، وتتخلى في إطارها منظمة التحرير عن أوهام أوسلو، ويتعاون فيها الجميع على بناء قيادة وطنية موحدة يحتاجها الشعب الفلسطيني للتصدي لهذا المخطط الخطير الذي نواجهه من عصابات الإرهاب الصهيونية، وهي منظمة ومدعومة من الحكومة الإسرائيلية ومدعومة من وزير المالية سموتريش اللي هو نفسه مستوطن، الذي نواجهه محاولة لتكرار ما جرى في عام 48. عصابات الإرهاب في حينه الصهيونية إتسل وهجنا وشتيرن وغيرها هي التي هجرت الشعب الفلسطيني.
0: يعني اليوم دكتور، وهذا كلام خطير، تقول إن الكيدون أو الوجود الفلسطيني هو بحد ذاته صار مستهدفا من قبل إسرائيل.
1: طبعا كل الوجود الفلسطيني، هذه حرب، مش بس حرب إبادة في غزة، هذه حرب وجودية على الشعب الفلسطيني. والمشكلة إنه القادة الإسرائيليين لا يخفوا ذلك، يعني ما بيخفوه، بيحكوه كل يوم. بطلع لك سموتريش بقول لازم يرحلوا كل الفلسطينيين، بطلع بن غفير بقول بدنا نزيل القرى الفلسطينية، نزيلها من الوجود، اليوم حكى ذلك. طب في ناس بيسمعوه ولا بيسمعوش؟ المسألة واضحة كالشمس. ولذلك المسألة تتطلب أولا فلسطينيا التخلي عن أوهام الماضي، توحد على استراتيجية وطنية،
0: انتفاضة جديدة
1: ولدعم الصمود. لا، أنا أقصد العودة لنمط المقاومة الشعبية الفعالة. نعم. كما رأيناها في الانتفاضة الأولى بالأشكال والقدر الذي يعزز صمود وبقاء الشعب الفلسطيني. وهذا يمكن أن يتطور تدريجيا نحو طبعا مقاومة أوسع، ولكن الأمر الجوهري هذا بده وحدة فلسطينية، بده قيادة موحدة، بده يكون في رؤية فلسطينية مشتركة، مش صراعات وخلافات وانقسامات مستمرة. وعلى الصعيد العربي أنا أوجه كلمتي للإخوة العرب في كل مكان، على الأقل إحنا لا نطالبكم بأن ترسلوا جيوشا لمحاربة إسرائيل، بس كيف يمكن أن يجري كل ذلك في المسجد الأقصى، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين يهود، وكذلك الحرم الإبراهيمي والقدس كلها، والآن هذه الهجمات الفاشية على الفلسطينيين، وبعض الحكومات العربية ما زالت تطبع مع إسرائيل؟ كيف هذا؟ في أي عرف؟ على الأقل ليفرض العرب عقوبات على إسرائيل، ليفرضوا مقاطعة، ولنواصل جهودنا على الصعيد الدولي الذي يتطور بشكل فعال. نعم. بفعالية وقوة المجتمع المدني الدولي. نعم. لفرض العقوبات
0: والمقاطعة. هذا كان سؤالي الثالث في الواقع إسرائيل. دكتور برغوثي، الموقف الدولي لا نلاحظ، يعني وكأن ما تقوم به إسرائيل في الضفة الغربية، إعادة الاستيطان، الهجمات اليومية، يمر بصمت أو تحت الرادار كما يقال بالإنجليزية، لا يراه الرأي العام العالمي، لا تخرج مظاهرات بشأنه. ما المطلوب أو عمله لتحريك الرأي العام العالمي إزاء قضية الضفة الغربية هنا كجزء من قضية فلسطين ككل؟
1: المظاهرات تجري. يوم السبت الماضي كان في مظاهرات كبرى جرت في بريطانيا وبلدان عديدة أخرى تضامناً مع الأسرى الفلسطينيين، وأيضاً ضد استمرار حرب الإبادة، لأنه حرب الإبادة مستمرة في غزة. ولكن أنا برأيي على الصعيد الدولي، أولاً على مستوى الحكومات الوضع مشين ومعيب. كل هاللي بتحدثوا عن الديمقراطية وعن قوانين حقوق الإنسان وعن القانون الدولي، أين هم؟ ما أسمعنا شيء. تستغل إسرائيل انشغال العالم بالحرب الدائرة في الخليج والحرب على إيران وما تؤثر به على الدول العربية قاطبة، تستغل كل ذلك من أجل إلغاء، يعني سحب الانتباه كليا عما يجري، بل تعتبر أنه هذه الحرب الجارية هناك تعطيها الفرصة لاستكمال مخططاتها في الضفة الغربية. الآن أنا برأيي في دول تقدمت كثيرا مثل إسبانيا وإيرلندا وأخيرا بلجيكا وهولندا قررت مقاطعة المستوطنات، الآن الفرصة مواتية لتصعيد العزلة على إسرائيل في كل الدول الأوروبية، في الولايات المتحدة، واعتمادنا هو في الأساس على حركات التضامن وكذلك على النقابات العمالية وعلى المجتمع المدني. في الولايات المتحدة نفسها هناك تحول كبير، بس أيضا إذا بدنا فعل ملموس الآن، زي ما الدول العربية استطاعت أن تكثف جهودها في لحظة ما وتدفع الولايات المتحدة لإيقاف الحرب في الخليج، تستطيع الآن أن تضغط على ترامب وتقول له اردع نتنياهو إذا أرادت.
0: شكرا جزيلا الدكتور مصطفى البرغوثي، الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، كان معنا من رام الله.

0: مشاهدينا، في خبر عاجل يفيد مراسل التلفزيون العربي بوقوع عدة انفجارات في مدينة الحديدة غربي اليمن. إذن يفيد مراسلنا بأن عدة انفجارات تهز مدينة الحديدة الساحلية المطلة على البحر الأحمر غربي اليمن. معنا من هناك من الحديدة مراسل التلفزيون العربي صدام حسن. صدام، أبلغنا ماذا تلحظ؟
1: مرحبا وائل. طبعا قبل قليل سمع دوي انفجارات عدة هزت أرجاء المدينة ونتج عنه أصوات لربما سيارات الإسعاف والمطافئ التي هرعت لاحتواء الموقف. الآن تتحدث وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله عن عدوان سعودي يستهدف مدينة الحديدة، أيضا يستهدف بالتحديد بحسب ما قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله بأن هذه الغارات والعدوان السعودي استهدف منشآت تابعة لمؤسسة اتصالات بمدينة الحديدة، وأيضا غارات أخرى استهدفت جزيرة كبران. هذه الغارات ربما تأتي بعد قليل أو دقائق من خبر تعرض سفينة سعودية لأعمال واستهداف في منطقة البحر الأحمر وفق ما قالت إحدى وسائل الإعلام تابعة. وكالة الأنباء السعودية تحدثت عن تعرض السفينة NCC ماشا خلال إبحارها في البحر الأحمر نتج عنه إصابة طفيفة في بدنها، ووصلت السفينة إبحارها إلى جهتها بعد التأكد من سلامتها وأفراد طاقمها. يبدو أننا الآن وإلا دخلنا مرحلة أخرى من التصعيد. تفاقمت الأمور بدءا بإعلان حظر فرض الملاحة على المملكة العربية السعودية من قبل جماعة أنصار الله وحكومة صنعاء، التي أعلنت قبل أيام بأنها سوف تقوم بفرض حظر الملاحة البحرية على المملكة العربية السعودية والسفن التابعة أو الواصلة إليها. أيضا إذا كان في تعرض هذا الحادث حتى الآن لم يتم الإعلان من قبل جماعة أنصار الله عن عملية، ربما لم يحصل عملية إلا نتأكد بعد الإعلان من جماعة أنصار الله وهل هم من قاموا بتنفيذ هذه العملية أم لا. لكن عموما هذه العملية وإن أعلن جماعة أنصار الله الحوثيين في بيان للمتحدث العسكري عن تنفيذ عملية أخرى، لكن هناك عملية فقط قبل يومين أعلنها المتحدث العسكري لجماعة أنصار الله الحوثيين العميد يحيى سريع، وقال بأنهم استهدفوا ناقلتين نفطيتين في الشقيق على الحدود السعودية. مرحلة من التصعيد بدأت الآن. ها هي اليوم الحديدة تتعرض لغارات عنيفة جدا كما تقول جماعة أنصار الله الحوثيين من طائرات وعدوان سعودي يستهدف منشآت مدنية بالدرجة الرئيسية في مدينة الحديدة، وهي منشآت تابعة لمؤسسة الاتصالات، ومؤسسة الاتصالات منشأة مدنية تخدم آلاف المدنيين ويستفيد منها الكثير من اليمنيين، وأيضا تمكنهم من الحصول على حقهم في الاتصال وهو حق إنساني. وبالتالي يعتبر هذا الاستهداف لمنشأة مدنية ربما انتهاك للكثير من القوانين الإنسانية والدولية التي تحرم مثل ذلك. وائل،
0: شكرا جزيلا يا صدام. سنعود إليك مع أي جديد. صدام حسن مراسل التلفزيون العربي في الحديدة. تتزايد المخاوف من عودة شبح الركود التضخمي ليخيم على الاقتصاد العالمي في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تدفع بأسعار النفط إلى الارتفاع مجددا. لا تقتصر هذه التطورات مع تداعياتها على الولايات المتحدة وحدها، بل تمتد إلى الاقتصاد العالمي بأسره، يتزامن فيه تباطؤ النمو مع استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة. منذ استئناف الهجمات الأمريكية على إيران شهدت أسواق النفط ارتفاعا تدريجيا في سعر الخام. هذا الارتفاع أعقب موجة من انخفاض إثر توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران التي نصت في أحد بنودها على رفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية وفتح مضيق هرمز أمام الملاحة. لكن استهداف إيران لسفن حاولت عبور القسم الجنوبي من المضيق دفع الولايات المتحدة إلى توجيه ضربات استهدفت بنحو رئيسي المناطق الساحلية الإيرانية. ردت طهران باستهداف القواعد الأمريكية في المنطقة وبإغلاق مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خمس تجارة النفط العالمية. ونتيجة لذلك انخفض عدد الناقلات العابرة للمضيق إلى أدنى معدل منذ 7 مايو، إذ عبرت ناقلة واحدة فقط يوم 23 يوليو وفق بيانات شركة كابلر للتحليلات. الناقلة هي نيو جاينت، وكانت محملة بمليوني برميل خام من البصرة في العراق، ومن المقرر أن تصل إلى ميناء ريتشاو في الصين بحلول منتصف الشهر المقبل. جاء استهداف جماعة الحوثي لناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر ليوسع نطاق التوترات ويزيد المخاوف من تعطل إمدادات الخام العالمية، خاصة مع تزايد احتمالات إغلاق مضيق باب المندب. ومما ساهم في ارتفاع الأسعار هو تراجع المخزونات العالمية بعد أشهر من التوترات في المنطقة، ما عزز احتمالات نقص المعروض. فضلا عن ذلك، تواجه الأسواق ضغوطا أخرى مع تعرض صادرات كازاخستان لاضطرابات بسبب الحرب الروسية الأوكرانية. إذن شهدت أسعار النفط قفزة تجاوزت مستوى $100 للبرميل الواحد للمرة الأولى في شهرين قبل أن تهبط دون ذلك بقليل. وصعد خام برنت بأكثر من 30% منذ بداية الشهر، مقتربا من أعلى مستوياته منذ أواخر مايو، مع توقعات باستمرار الضغوط إذا استمرت المواجهة بين إيران والولايات المتحدة. وما يزيد الضغوط على الأسواق ارتفاع كلفة نقل النفط من المنطقة، فتكاليف تأمين الشحن عبر جنوب البحر الأحمر تضاعفت. لذلك بدأت بعض شركات الشحن بتجنب المرور عبر باب المندب، بينما يدرس مستوردون في الهند ودول آسيوية أخرى استخدام مسارات أطول وطبعا أكثر كلفة، رغم استمرار بعض الناقلات في عبور المضيق. ومع تراجع احتمالات استئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران، تزداد المخاوف من صراع أطول قد يصعب أوضاع سوق النفط. فالجولة الثانية من الصراع قد تكون أوسع من الأولى، كما أن مخاطرها لم تعد تقتصر على الملاحة بل امتدت إلى البنية التحتية لقطاع الطاقة في المنطقة. وفي حال استمرار الصراع وتفاقمه، فإن كل شهر إضافي تتعطل فيه إمدادات النفط يضيف ما بين 7 و8 دولارات لبرميل برنت، ما قد يدفع المتوسط الشهري للأسعار إلى نحو $114 للبرميل إذا استمر ذلك لثلاثة أشهر وفق محللين من جي بي مورغان. هذا الارتفاع في أسعار النفط أدى إلى زيادة ضغوط التضخمية في الولايات المتحدة، فقد تجاوز متوسط سعر جالون البنزين حاجز $4 مجددا، وهذا يشكل عبئا ماليا إضافيا على المستهلكين ويضغط على السياسات الاقتصادية للبلاد، كما يضع حلفاء ترامب الجمهوريين تحت ضغط قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر. أما على الصعيد العالمي، فعاد شبح التضخم لمحاصرة الاقتصاد، إذ أن ارتفاع أسعار النفط يعيد الأسواق إلى معادلة النمو الضعيف والأسعار المرتفعة. فكل ارتفاع جديد في أسعار النفط ينعكس سريعا على تكاليف النقل والإنتاج والكهرباء، ثم ينتقل إلى أسعار السلع والخدمات. سيناريو عاد ليخيم على الأسواق العالمية يتزامن فيه ضعف النشاط الاقتصادي مع استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة.

0: معنا من عمان عامر الشوبكي الباحث والخبير في أسواق الطاقة. سيد الشوبكي، هل تتوقع أن تمضي أسعار النفط صعودا إلى أكثر من 100 دولار؟
1: حياتي وائل لك والمشاهدين، طبعا هذا وارد مع التصعيد الحالي. بالتأكيد سنرى أسعار مرتفعة في الأيام القادمة مع التصعيد الذي سيؤدي إلى تقليص عدد السفن المار من مضيق هرمز، وأيضا الأزمة الجديدة دخول الحوثي على هذه الحرب، وبالتالي أيضا تعطيل حركة مرور النفط من الممر الثاني الأهم للطاقة وهو مضيق باب المندب. أعتقد بأن هذا السيناريو وارد خاصة مع التصعيد ومع إصرار الولايات المتحدة على حسم عسكري في هذه الحرب، وبالتالي هنالك ربما ننتظر ردود أكبر من الطرف الآخر. لكن هنالك أمرين مهمين وائل يجب توضيحهما بالنسبة لعدد مرور السفن من مضيق هرمز. صحيح أن كيبلر وبورتكسا ربما تزودنا ببعض بيانات مرور السفن عبر مضيق هرمز، لكن هذه البيانات ربما مع أجهزة التتبع المفتوحة لبعض السفن وما تستطيع التقاطه هذه الشركات. هنالك سفن في الواقع تمر من مضيق هرمز لا ترقبها شركات التتبع، نحن نلاحظها مع اتصالنا لبعض سفن النفط التي كانت موجودة في الخليج، وأيضا نتصل بها مع بعد أيام أخرى لنلحظها خارج الخليج. هذه السفن هي التي أدت إلى مثلا انخفاض أسعار النفط اليوم تقريبا 3% في الساعات الأخيرة من التداولات، وبالتالي أيضا هنالك أمر آخر يجب أن نرصده بأن الأسواق الآن منقسمة إلى قسمين، قسم يترقب الحسم، الحسم يعني الخروج من حالة عدم اليقين، حتى لو كانت هنالك هدنة في الأسابيع الماضية قبل يعني الجولة العسكرية أو جولة الاستهدافات الأمريكية في لإيران. أعتقد بأن هذا الأمر كان أيضا تفكير في السوق سيء لوجود حالة عدم اليقين التي لا تستقر فيها الأسعار ولا التوقعات، خاصة في الأسعار الآجلة في الأيام القادمة. الحسم السريع قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار في الفترة القادمة، لكن إذا ما توسعت الحرب ربما قررت الولايات المتحدة استهداف منشآت طاقة في إيران، ردود إيرانية طبعا تقرأ في هذا الصدد باستهداف منشآت طاقة في المنطقة، هذا قد يؤجج الموقف ويرفع الأسعار بشكل كبير.
0: سيد شوبكي، لشخص غير خبير بالشأن النفطي مثلي، لماذا تبدو أسعار النفط العالمية شديدة الهشاشة والتذبذب؟ يعني تطلق الولايات المتحدة صاروخ ترتفع أسعار النفط، يكتب الرئيس ترامب جملة واحدة هناك

0: مليون برميل، أتحدث عن الخليج العربي الذي كان يمرر قرابة 19 إلى 20 مليون برميل من النفط والمشتقات النفطية عبر مضيق هرمز قبل الحرب.
1: لجوء المملكة العربية السعودية إلى التصدير عبر خط غرب شرق غرب وعبور مسار قناة السويس بدلا من بحر من باب المندب، ألا يقلل من أو لا يطمئن الأسواق؟
0: لا يطمئن الأسواق. أولا بداية يحمل كلف إضافية 2.5 مليون على كل سفينة، مدة أطول، تحتاج إلى سفن أكثر لنقل النفط، يعني السفن تقطع بدل ما توصل حمولتها بأسبوع 10 أيام تحتاج إلى شهر إضافي، لذلك هنالك حاجة إلى سفن أكثر لتغطي فترة الفترة الممتدة ما بين الشحنات، هذا أولا. ثانيا أيضا هنالك كلف في المرور في مضيق هرمز، كلف عبور النفط للسفن ذات الحمولات الكبيرة التي قد تمرر النفط عبر أنبوب سوميد المحاذي لقناة السويس في مصر، وبالتأكيد هذا له كلف إضافية، عدا أنه أيضا هنالك بعض السفن قد لا تستطيع أصلا مرور المضيق، سفن الضخمة جدا. أعتقد بأن هذا حل مبدئي لكنه لا يلغي المشكلة بشكل كامل. عدا عن ذلك معظم الصادرات السعودية تذهب إلى دول آسيا الصين على وجه الخصوص، ولذلك يعني كلف المرور ستكون من يعني عبر رأس الرجاء الصالح ستكون مكلفة أكثر على الجانب الآخر. أنا حقيقة كنت أستغرب من يعني تفعيل إيران لهذه الورقة وهو ورقة باب المندب، لأن هذا سيضر بحليفتها الصين. لكن عندما قرأت أمس بأنها سمحت بتمرير بعض الشحنات إلى الصين، قلت أنه سيطبق نفس النموذج الذي كان موجود في هرمز، هي انتقائية في مرور السفن، ستطبق الآن في مضيق باب المندب. عدا ذلك وائل،
1: عفوا، هب مثلا أو فلنفترض هذا السيناريو أنه لم يعبر ولا برميل نفط واحد من مضيق هرمز ولا من باب المندب، يعني صفر إنتاج فلنقل من الخليج، ألا توجد قوى أو دول تصدر النفط يمكن أن تعوض هذا الفاقد؟ أم لا، هذا رقم كبير جدا لا يمكن لدولة مثل الولايات المتحدة، نيجيريا، الجزائر، روسيا أن تعوض؟
0: بالتأكيد ولا يوجد أي دولة تعوض 20 مليون برميل من الإمدادات اليومية، هذا أكيد بشكل قطعي. هذا إذا حدث لن فقط نصطدم بأسعار نفط مرتفعة تتخطى $150، سنصطدم بإيقاف الحركة لاقتصادات كثيرة في العالم، سنشهد سيارات تتوقف في الشوارع، طائرات تتوقف في المطارات، وأيضا حركات اقتصادية، منشآت اقتصادية ستتوقف، ليس حينها فقط من ارتفاع السعر، ربما حينها أيضا لانعدام وجود الوقود في الأسواق، فهذه مشكلة أخرى إذا كان هنالك مرور صفر من باب المندب ومن مضيق هرمز، لأنه لا يوجد ببساطة أي دولة تعوض.
1: ربما ما يزيد المشكلة تأزما سيد الشوبكي أن هناك الآن حرب الطاقة بين روسيا وأوكرانيا، وهذا أيضا يؤثر على الصادرات الروسية من النفط والغاز كذلك.
0: بالتأكيد وائل، هذا أضاف هامشا سعريا على المشتقات النفطية، يعني الضربات الأوكرانية حقيقة أصابت روسيا من جانبين، هي أصابت أولا المصافي، قدرة روسيا على التكرير، هي جعلت روسيا تنفق أكثر لشراء بنزين وديزل ووقود طائرات الآن تشتريها من الهند، وبالتالي كانت تكررها هي من الداخل، هي تدفع أكثر مقابل شراء الوقود من الخارج. ما يهمنا في النفط هو المنتج، ديزل أو بنزين أو وقود طائرات، هذه المنتجات الآن تشتري بعضها روسيا من الخارج لأنها تضررت منشآتها الداخلية، مصافيها الداخلية 40% من مصافيها تعطلت. الآن هذا ينعكس على أيضا الأسواق العالمية، البنزين والديزل ووقود الطائرات عالميا ما زال مرتفع من ناحية أخرى. أيضا الضربات التي استهدفت البحر الأسود ومانئ البحر الأسود الروسية كانت تصدر جزء من النفط الكازاخي، 2 مليون برميل، 2% من الإنتاج أو الاستهلاك العالمي اليومي، هذه 2 مليون برميل قد لا تستطيع كازاخستان تصدير سوى نصفها عبر الممرات الشرقية نحو الشرق، ولذلك أعتقد بأن أيضا بالتأكيد حرب الطاقة بين روسيا وأوكرانيا أضافت أعباء جديدة على الأسواق، وكانت طبعا من ضمن ولديها علاوة سعرية تقريبا أقدرها $7 على البرميل اليوم فقط تأتي من الحرب الروسية الأوكرانية.
1: نعم، لطالما كرر الرئيس ترامب سيد الشوبكي بأننا لا نتأثر، يقصد الولايات المتحدة، نحن دولة منتجة للنفط، لا نتأثر بصعود الأسعار العالمية، لكن أسعار

0: جالون البنزين داخل للمستهلك الأمريكي ترتفع وقد تجاوزت 4 دولارات. هذا الكلام الذي يقوله ترامب غير صحيح علميا، أليس كذلك؟
1: صحيح والمئة بالمئة، وأسمع هذا الحديث أيضا من محللين بأن الولايات المتحدة ربما يعني هي مستفيدة مثلا من ارتفاع أسعار النفط أو ارتفاع أسعار الغاز، ولذلك قد لا يهمها مثلا يعني إقفال أو يعني غلق مضيق هرمز. أعتقد بأن هذا الأمر يجانب الصواب كثيرا. اقتصاد النفط لا يشكل سوى 5% فقط من الاقتصاد الأمريكي، كل ما يخص نفط شركات النفط في أو حتى شركات الغاز في الولايات المتحدة لا يشكل إلا 5 إلى 7% من اقتصاد الولايات المتحدة، غير مهم أو أهميته بسيطة ليكون دقيق. أيضا بالنسبة لارتفاع الأسعار، هذا خزان للعالم سواء النفط أو الغاز، وأسعاره تحدد عالميا حتى البنزين والديزل، وارتفاع الأسعار أيضا سيشمل جميع الدول، وارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة سيشمل أيضا نقطة مهمة، سعر البنزين الذي هو مقياس ومؤشر لشعبية الرئيس الأمريكي، وبالتأكيد هذا ربما يكون أسباب خسارة الرئيس الأمريكي في أو حزبه في انتخابات الفصلية للكونغرس في نوفمبر القادم. أمر آخر، أنا ما يجري في هرمز ليس فقط هو ما يخص النفط، أتحدث عن الغاز المفقود 20% من الإمدادات العالمية للأسواق الآن من مضيق هرمز. هذا لم يعني لا لا لا أحد يستطيع تعويضه، لا الولايات المتحدة ولا غيرها في الأسواق العالمية، وهذا سيضغط على التضخم بصورة مختلفة في الفترة القادمة. لا ننسى السلع الاستهلاكية، السلع الاستراتيجية المهمة التي تخرج 9 سلع، نتحدث عن الهيليوم، الكبريت، الأسمدة الفوسفاتية، نتحدث عن البتروكيماويات، هذه تدخل في جميع مناحي الحياة. نحن نشعر ونرى سعر النفط يرتفع لأنه يسعر يوميا، لكن هذه المواد ربما لا ينتبه لها الآخرين، وستدخل في ارتفاع أسعار معظم السلع التي نتعامل والخدمات التي نتعامل معها، لكن على مدى أطول، لتصل إلى مائدة الأسرة إن لم تكن وصلت بالفعل وارتفعت بعض أسعار المواد الغذائية، وهذا ما نراه يوميا.
0: شكرا جزيلا السيد عامر الشوبكي الباحث والخبير في أسواق الطاقة في عمان.

تجاوز انقطاع الكهرباء في تونس كونه مجرد اضطراب في شبكة التوزيع بسبب موجة الحر، وتحول خلال أيام إلى أزمة وطنية مفتوحة امتدت من البيوت إلى المستشفيات، ومن محطات المياه إلى الطرقات، ومن الاحتجاجات الشعبية إلى أعلى هرم السلطة. فمع تسجيل درجات حرارة قياسية تجاوزت في بعض المناطق 50 مئوية، شهدت ولايات تونسية عديدة انقطاعات متكررة وطويلة للتيار الكهربائي، بعضها استمر ساعات طويلة وأحيانا أكثر من يوم كامل، ما أدى إلى توقف ضخ المياه وتعطل خدمات الاتصالات والإنترنت وخروج إشارات المرور في الطرقات عن الخدمة، وتعطل المصالح الإدارية والأنشطة الاقتصادية، فضلا عن تلف كميات من المواد الغذائية والأدوية الحساسة. لكن أخطر تداعيات الأزمة كانت في القطاع الصحي، فقد تحدثت عائلات عن وفاة مرضى كانوا يعتمدون على أجهزة الأكسجين المنزلية بعد انقطاع الكهرباء، في حين أعلنت جمعية الأطباء الشبان أنها رصدت استنادا إلى معطيات جمعها أطباء في مختلف الجهات عشرات الوفيات بسبب موجة الحر وانقطاع الكهرباء، وطالبت وزارة الصحة بكشف الحصيلة الرسمية وتوضيح حقيقة ما جرى داخل المستشفيات وأقسام الإنعاش. ومع اتساع الانقطاعات اتسعت أيضا رقعة الغضب، فقد خرجت مظاهرات في عدد من الولايات والمدن، وأغلق محتجون طرقات رئيسية وطالبوا بعودة الكهرباء والمياه. لم تقتصر الأزمة في الواقع على الكهرباء، فقد أدى توقف محطات الضخ إلى انقطاع المياه وعن أحياء ومدن كاملة، لتجد آلاف العائلات نفسها في مواجهة الحرارة المرتفعة دون ماء أو كهرباء، في مشهد أعاد إلى الواجهة أسئلة قديمة حول جاهزية البنية التحتية ومدى قدرة المرافق العمومية على مواجهة فترات الذروة. فجرت الأزمة أيضا موجة من المواقف السياسية والحقوقية، فقد اعتبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن ما حدث يمثل مساسا بالحق في الصحة والحياة والكرامة، وطالبت بفتح تحقيق مستقل لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المقصرين وتعويض المتضررين. كما طالب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بإعلان خطة طوارئ واضحة، واعتبر أن ما جرى ليس نتيجة موجة الحر وحدها، بل نتيجة سنوات من ضعف الاستثمار في البنية التحتية للكهرباء والمياه وغياب الاستعداد لموسم الصيف. عميد المهندسين التونسيين انتقد استدعاء مهندسين من الشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى التحقيق، وشدد على أن تحميلهم المسؤولية وتحويلهم إلى كبش فداء أمر لن يساهم في إيجاد الحلول. سياسيا انتقلت الأزمة إلى البرلمان، حيث طالب عشرات النواب بعقد جلسة مساءلة عاجلة لوزير الصناعة والطاقة للكشف عن أسباب الانقطاعات والإجراءات التي اتخذت لتفادي انهيار الشبكة، ولماذا لم يتم مثلا حماية المستشفيات والمنشآت الحيوية بالشكل الكافي. أما الرئيس قيس سعيد فعقد اجتماعا مع مسؤولي القطاعات المعنية، وأكد أن ما يحدث ليس أمرا عاديا وفق قوله، وأن انقطاع الكهرباء لساعات طويلة أو لأكثر من 24 ساعة أمر غير مقبول، ولوح سعيد بمحاسبة كل من يثبت تقصيره، داعيا إلى إنهاء الانقطاعات وإعلام المواطنين مسبقا بأي قطع مبرمج، واعتبر أن بعض ما جرى يثير أكثر من علامة استفهام. لكن التصريحات الرسمية لم تترجم حتى الآن إلى إجراءات ملموسة أو أجوبة شافية للرأي العام، ما أدى إلى تواصل الاحتجاجات واتساع رقعة الاحتقان الاجتماعي، فقد تحولت الأزمة إلى واحدة من أكثر القضايا تداولا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تصاعدت الانتقادات لأداء السلطات وطريقة إدارتها للملف. يأتي ذلك طبعا في توقيت سياسي لافت، إذ تتزامن الأزمة مع اقتراب ذكرى عيد الجمهورية في 25 يوليو، التاريخ الذي ارتبط بإعلان الرئيس سعيد قبل 5 سنوات التدابير الاستثنائية وتجميد عمل البرلمان وإطلاق مسار سياسي قال وقتها إنه يهدف إلى إنقاذ الدولة. غير أن أزمة الخدمات الأساسية أعادت إلى الواجهة أسئلة يطرحها كثير من التونسيين اليوم حول حصيلة المرحلة وقدرة مؤسسات الدولة على الاستجابة لأبسط احتياجات المواطنين.

0: معنا الآن من تونس حمدي حشاد، المهندس والخبير البيئي. سيد حشاد، من يتحمل اليوم في تونس هذه الأزمة الكبيرة في الواقع التي تعيشها البلاد في إطار الخدمات؟
1: مرحبا وشكرا للاستضافة. حقيقة سؤال معقد نوعا ما، يعني تقريبا هي أزمة مركبة من العديد من العناصر، وتوافرت مجموعة من الشروط لتصنع أو مجموعة من المسببات لتصنع هذه الأزمة. يعني هناك الوضع المناخي الصعب وموجات الحرارة الطويلة نوعا ما، تقريبا دخلت الأسبوع الثاني على الإطلاق درجات حرارة فوق 37، وإن كانت كذلك درجات الحرارة مرتفعة ليلا، وكذلك هناك أزمة على مستوى الخدمات أو البنية التحتية الكهربائية في تونس. تقريبا تونس لم تستثمر أو لم تضع الكثير من الإمكانيات منذ سنة 2019، وكان هذا تقريب متوقع مسبقا، وأطلق بعض الخبراء يعني تقريب صيحات الفزع منذ 2017 تقريبا تحسبا لهذه اللحظة تقريبا، لكن لم يكن أحدا في الاستماع لتلك التوصيات أو لتلك التحذيرات، فإذا بنا نتفاجأ يعني تحت تأثيرات أو تحت ضغوطات مناخية وتحت ارتفاع الطلب على الكهرباء بأزمة شاملة على مستوى الكهرباء. تقريب أزمة الكهرباء في 2026 سبقتها أزمة المياه في 2023، وتقريب كلتاهما بتان يطرحان شبح أزمة متواصلة إن ترافق على أزمة الكهرباء بالنسبة للسنة المقبلة 2027. إن كانت هناك سنة جفاف وكذلك درجات حرارة مرتفعة، ستكون هناك أزمة مياه وأزمة كهرباء على حد سواء. يعني هناك تقريبا هناك أسباب هيكلية وأسباب ظرفية. الأسباب الظرفية يعني كما قلت منذ قليل، يعني طول فترات أو موجات الحرارة تقريبا منذ أسبوعين درجات الحرارة كانت تلامس عتبة 40 درجة، وكان الطلب على الكهرباء كبير جدا. تقريب هناك التقديرات في تونس الآن يوجد نحو 2.2 مليون مكيف، يعني تقريبا وهي تشكل نصف الاستهلاك الكهرباء الفصلي أو الموسمي في تونس، والطلب على الكهرباء تقريب كبير، والتقريب هو في نفس الوقت أو في نفس الفترة الزمنية من النهار، يعني في فترة القيلولة وفي فترة الليل. تقريبا كذلك العنصر المناخي كانت تقريبا درجة الحرارة الليلية مرتفعة عن
0: هناك موجة حار تضرب أجزاء كبيرة من العالم، لكن تكاد تونس تكون وحدها متفردة في هذا الانهيار الكبير في شبكة الكهرباء وما تبعها في شبكات المياه وغير ذلك. هل تقول إن تونس أو البنية التحتية التونسية فيما يخص الكهرباء والمياه لم تكن مستعدة لسيناريو كهذا؟
1: للأسف لا، يعني توقفت كل استثماراتنا منذ سنة 2019، ولم نضع المزيد من الاستثمارات، ولم نرفع في سقف الإنتاج، وتقريبا كان تقريبا هنا قصور على مستوى بعض الخطط الاستشرافية أو الاستراتيجية للبرنامج الطاقي. يعني كانت هناك بطء كبير يعني في تطبيق تلك السياسات في الاستثمارات الطاقية، وهو الآن ينعكس ويرتد بصفة كبيرة. تونس كانت لفترة طويلة تحت حكم النقابات أو تقريبا الفيتو تاع النقابات اللي منع تقريبا من تطوير قطاع الطاقة في تونس ووضعها في حالة شلل تام. يعني هذا من جزء. جزء ثاني كذلك ممكن في الأوقات الاعتيادية عندما كانت تونس تقع في مأزق طاقي كانت تلجأ إلى الجزائر لتزويدها بالطاقة، أو على الأقل كانت الجزائر توفر نوعا ما جزء من إمدادات تونس في خلال فترات الذروة. لكن للأسف تقريبا الجزائر نفسها تقريبا 13 ولاية جزائرية شهدت انقطاعات كهرباء وبلاك أوت جزئي معنا في بعض المناطق، ولم تتمكن من تزويد تونس. بالتالي تونس وجدت نفسها لوحدها تقريبا سجلت معناها السقف الاستهلاك أو سقف القدرة على توفير الكهرباء وصلت إلى حدودها القصوى، بالتالي بات يترجم بانقطاعات متكررة. نعم. يعني تقريب هذا الوضع تقريب من المتوقع أن يتواصل خلال السنوات القادمة، لأنه تقريب أي إجراء أو خطة استثمارية ممكن ستأخذ من 2 إلى 3 سنوات لتعطي أكلها، وبالتالي تقريب 2027 للأسف وبكثير من الأسف سأقولها متوقع أن تكون على هذه الشاكلة لكن بدرجات مختلفة.
0: وطالما أن هناك مؤشرات على هذه الأزمة منذ عدة أعوام، سيد حشاد، لماذا لم تكن تونس متجهزة لشيء كهذا؟ هل يعقل تنقطع الكهرباء عن المستشفيات ويتوفى أشخاص وهم على أجهزة التنفس الاصطناعي مثلا ليس بسبب انقطاع التيار الكهربائي؟ موضوع المولدات لماذا لم تكن موجودة أو منتشرة، أو الخطة باء كما يسمى؟
1: سيدي، مجموعة كما قلت لك هي مشكلة مركبة، يعني تقريبا مشكلة حوكمة، تقريبا فشل على مستوى الحوكمة إدارة الأزمات. يعني تقريبا كما قلت نحن كنا متوقعين هذا السيناريو، كان متوقع، لكن المسؤولين هم تقريبا هم البروفايلينج نتاعهم هم إداريين بالأساس وليسوا تقنيين، يعني يأخذون الأمور بطريقة إدارية وليست بطريقة تقنية قادرة على التطبيق على أرض الواقع، بالتالي حصل ما حصل. تقريبا الأزمة كانت كبيرة وكبيرة جدا، يعني الآن تقريبا هناك إحصائيات غير رسمية لعدد الوفيات ممكن تتجاوز 250 حالة وفاة في تونس نتيجة لانقطاعات الكهرباء، وهذا طبعا نسبة لتصريحات منظمات تهم الأطباء أو الناشطين في المجال الطبي والصحي. تقريبا من الجانب الآخر الخسائر المادية كانت كبيرة وفادحة بالنسبة لصغار التجار وكذلك للبيع المواد الغذائية وكذلك لتخزين الأدوية، والعديد من المشاريع توقفت أو أصيبت بشلل كبير، يعني تدفق الإنترنت في تونس بات بطيء جدا، المضخات الكهربائية التي كانت تزود المناطق المرتفعة نوعا 100% سجلت انقطاعات، شاهدنا العديد من الفيديوهات الناس عالقين في المصاعد أو تقريبا تعرضوا إلى حوادث نتيجة لقطع الكهرباء وعودتها بشكل سريع. يعني تقريبا الوضع
0: هل هناك
1: صعب
0: حلول
1: يعني
0: عاجلة الآن؟
1: لكن هناك
0: حشاد،
1: على الأقل بعض،
0: يعني ما زلنا في منتصف فصل الصيف وربما موجات حر أخرى تكون قادمة، هل هناك حلول عاجلة سريعة الآن؟
1: طبعا الحلول الآن تقريبا الدولة اعتمدت نظام المحاصصة لحماية الشبكة الكهربائية من الانقطاعات على الأقل أو الترشيد في الكهرباء وتقريبا تقنينها في بعض المجالات، مثلا دعيت بعض المغازات الكبرى أو فضائيات التخزين التي تعتبر ناعمة نوعا ما للاستهلاك الكهربائي إلى قطع التكييف على الأقل لفترات متقطعة خلال النهار، وهذا تقريبا كإجراء أولي. دعيت بعض المناطق الصناعية أو تقريبا إلى نقل ساعات الإنتاج إلى ساعات تقريبا ابعاد على ساعات الذروه الاستهلاك الكهربائي، وهذا على المدى القصير. على المدى البعيد تقريبا الان ستطرح بقوه ملفات الاستثمار في الطاقه وتحرير قطاع الطاقات المتجدده، لانها كانت دائما تحت رفض متواصل من نقابات تقريبا شركه الكهرباء والغاز التونسيه التي كانت تشل اي مشروع يهدف الى خلق استقلاليه طاقيه، وبدنا نطرح العديد من الاسئله، ما هي الدوافع وما هي الغايه من تلك المشاريع؟ الان ستحرر تلك الطاقات تقريبا ما كنا نبتعد عنه في وقت الرخاء بات الآن التطبيق. تقريبا منذ يومين أطلقت وكالة الشركة الوطنية للكهرباء والغاز أمر كنا ننتظره منذ سنوات، وهو بإمكانية تخزين الكهرباء واستهلاكها بشكل شخصي. تقريبا كنا ننادي بهذا الإجراء منذ 4 سنوات، لكن فجأة في ظل الأزمة وقع إطلاق سراح هذا القانون وتطبيقه. يعني تقريبا كانت هناك بعض بوادر للاستثمار في الأزمة، يعني كانت هناك فرصة في وسط الأزمة.
0: شكرا لك.
1: تونس ممكن تقريبا عندها تقريبا مرونة كبيرة لأن تتجه وتستثمر في بنية تحتية متماسكة
0: شكراً
1: كهربائية.
0: شكرا جزيلا حمدي حشاد المهندس والخبير البيئي في تونس. اليابان تواجه أيضا موجة حر شديدة دفعت السكان إلى استخدام مختلف الوسائل لتخفيف وطأتها وزادت الضغط على خدمات الطوارئ.
2: في شوارع اليابان لم تعد مواجهة الصيف تقتصر على البحث عن الظل، مظلات تحجب الشمس ومراوح كهربائية شخصية ترافق المارة في مشهد أصبح جزءا من الحياة اليومية مع اشتداد موجات الحر. ومع توالي الأيام شديدة الحرارة يزداد القلق مما قد تحمله أسابيع الصيف الباقية.
3: درجات الحرارة في اليابان أعلى من المعتاد هذا الصيف، ووكالة الأرصاد الجوية اليابانية تتوقع أن تبلغ درجات الحرارة إلى مستويات أعلى من المعتاد الأشهر المتبقية في هذا الصيف، أي شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر.
2: توقعات تهيئ المواطنين لصيف أكثر قسوة وتدفعهم إلى البحث عن وسائل سريعة للتخفيف من وطأة الحر والرطوبة. في المتاجر تتنوع المراوح المحمولة وأدوات التبريد الشخصية، وسائل بسيطة لكنها أصبحت ضرورية لكثيرين عند التنقل والعمل خارج المباني، غير أن الخطر يتجاوز الشعور بعدم الراحة، فارتفاع عدد المصابين بضربات الحر يضع ضغطا متزايدا على خدمات الطوارئ مع كثرة الاتصالات وحالات النقل إلى المستشفيات. وفي محاولة لمواجهة الحرارة تستعيد بعض الفعاليات اليابانية طريقة تقليدية تعرف باسم أوتشيميزو، تقوم على رش الماء في الشوارع لتلطيف الجو وخفض حرارة الأرض. في هذه الفعالية يحمل المشهد شيئا من ذاكرة الصيف الياباني حين كانت وسائل التبريد الحديثة أقل حضورا.
4: أرتدي اليوم لباس اليوكاتا الياباني التقليدي الصيفي. الجو حار جدا في اليابان بسبب الاحتباس الحراري، وأريد من هذه الفعالية التي نظمناها بالتعاون مع إدارة حي شيبويا التي نرش فيها الماء على الأرض لخفض درجة الحرارة أن نمنح الجميع شعورا بالانتعاش.
2: بين مروحة كهربائية في يد أحد المارة وقطرات ماء تنتشر فوق الأرضيات، يحاول اليابانيون التكيف مع صيف يزداد شدة عاما بعد عام. بين حر يزداد قسوة ووسائل تقليدية حديثة لمواجهته، يحاول اليابانيون التأقلم مع صيف لم يعد عاديا. ومع استمرار ارتفاع عدد الإصابات بضربة الحر، تزداد الحاجة إلى استعداد أكبر من السكان والمدن لمواجهة واقع مناخي بات يفرض نفسه بقوة. هشام رجباني، التلفزيون العربي، طوكيو.
0: ختام الأخيرة لهذه الليلة، غدا ملفات جديدة ونقاش جديد. أما بعد قليل فساعة إخبارية مع جمال عز الدين. كونوا بخير.

ارحب بكم مشاهدينا الى هذه الساعه الاخباريه من التلفزيون العربي في لوسيل. نبدا بابرز العناوين. 4 شهداء وجرحى وقتيلان اسرائيليان في بلده تل في نابلس، ومواجهات خلال اعتداءات المستوطنين في قريه سره وبلده عريف، والجيش الاسرائيلي يحشد قواته ويصدق على خطط هجوميه. ترامب يؤكد أن المسار العسكري أحد الخيارات للخروج من الحرب مع إيران، ويقول إن طهران غير مستعدة للتوصل إلى اتفاق. عراقجي يؤكد أن بلاده لن تقبل بوقف إطلاق النار قبل تلبية مطالبها بشأن مضيق هرمز. الجيش اللبناني يسمح بدخول الأهالي إلى قرية زوتر الغربية، ووزارة الصحة تدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي مسعفين في النبطية الفوقة.

0: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 4 آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة تل جنوب غرب مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة، بينما أفاد جيش الاحتلال بمقتل عسكريين اثنين. وفي السياق قال جيش الاحتلال أن رئيس الأركان إيال زمير أوصى بمواصلة الدفع بقوات إلى الضفة الغربية وصادق على خطط هجومية أيضا.
1: هنا من بلدة تل جنوب غربي نابلس بدأت الشرارة، مستوطنون يهاجمون أطراف البلدة، الأهالي يتصدون دفاعا عن منازلهم وأراضيهم، اشتباكات تتسع ثم إطلاق نار. الرواية الإسرائيلية تقول إن فلسطينيا استولى على سلاح أحد الإسرائيليين وأطلق النار، ما أدى إلى مقتل عسكريين إسرائيليين. في المقابل استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون برصاص قوات الاحتلال. لكن المشهد لم يتوقف عند تل، فالنيران امتدت إلى شمال الضفة الغربية. مستوطنون أحرقوا أراض فلسطينية قرب مستوطنة شافي شمرون، وفي عريف أضرمت النيران في ممتلكات الأهالي. وفي صرة اندلعت مواجهة جديدة خلال التصدي لهجوم آخر للمستوطنين. الرد الإسرائيلي جاء سريعا، حصار على تل ونابلس، إغلاقات وحواجز وتعزيزات عسكرية، ثم اقتحام للمستشفى التخصصي واعتقال فلسطينيين من داخله، إضافة إلى مداهمات طاولت مناطق أخرى في الضفة. كما أغلقت مداخل مدن وبلدات شمال الضفة الغربية، وأغلق مستوطنون مدخل قرية عطارة شمال رام الله. ميدانيا صادق رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير على خطط هجومية جديدة، وأعلن توسيع العملية ومواصلة الدفع بتعزيزات واستمرار حملات الاعتقال. سياسيا أقرت الحكومة الإسرائيلية عملية واسعة في الضفة وهدم منزل منفذ إطلاق النار، وسط دعوات حكومية لتوسيع الاستيطان وتشديد الإجراءات بحق القرى الفلسطينية. هكذا لم تعد تل مجرد ساحة مواجهة، بل تمثل الآن عنوانا لتصعيد يتسع، يعيد الضفة الغربية إلى دائرة توتر مفتوحة على كل الاحتمالات.
0: هذا وفرض الاحتلال الإسرائيلي حصارا على محافظة نابلس وقرية تل المجاورة، ومنع الوصول إليهما، ما أدى إلى تعطيل حركة المواطنين وطواقم الإسعاف. كاميرا تلفزيون العربي رصدت الوضع عند حاجز حوار العسكري المغلق على مشارف مدينة نابلس.
2: يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي إغلاق محافظة نابلس بما يشمل قرية تل جنوب غرب نابلس، حيث ارتكب جيش الاحتلال والمستوطنون مجزرة أسفرت عن استشهاد 4 فلسطينيين من عائلة واحدة و4 جرحى آخرين، من بينهم جرحى بحالة حرجة. جيش الاحتلال يهدد باقتحام المستشفيات واحتجاز جثامين الشهداء، حتى إن الفلسطينيين لا يستطيعون تحديد موعد تشييع الشهداء على إثر استمرار حصار قرية تل، حيث يشن الاحتلال عدوانا عسكريا ويفرض طوقا أمنيا على هذه القرية. معنا أحد المواطنين من نابلس لا يستطيع العودة إلى منزله في المدينة. احكينا من وين أنت وشو اللي صار معك؟
3: أنا اسمي أحمد النجار من نابلس. أنا طالع من الصبح من الشغل الساعة 8:30 وصلت لهون، كل البوابات مسكرة، ما قدرنا نفوت لحد هاي اللحظة. إحنا بالشوارع مرميين، ما في مجال نفوت على المدينة ولا نوصل بيوتنا ولا نوصل لأولادنا.
2: هذا حال كل الفلسطينيين في محافظة نابلس، ليس فقط المواطنين، حتى طواقم الإسعاف لا تستطيع اجتياز هذه البوابات العسكرية والوصول إلى الحالات من حيث الإصابات والحالات المرضية. كيف تعملون في هذه الظروف؟
4: أول شيء يعطيك العافية. إحنا يعني بكل بساطة مش قادرين نوصل للبوابة اللي هي، يعني احنا بالعادة لما تسكر بنسلم وبنستلم الحالات على البوابات، بس اليوم لحد اللحظة ما معنا اي قرار او اي تنسيق اللي نوصل للبوابة. يعني انا يعني لو عندي حالة بعد البوابة بعد 100 متر هان ما بقدر اوصلها.
2: إذن تنكيل جماعي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي على محافظة نابلس بالتزامن مع هجمات ينفذها مستوطنون على قرى شرق القلقيلي، هذا جرى في فرعتة وفي جيت، إصابات بالرصاص الحي وإحراق لمنشآت ولأراضي زراعية، تحريض كبير على الضفة الغربية المحتلة على إثر ما يجري من أحداث، 8 شهداء على الأقل حتى لحظة تصوير هذا التقرير خلال 24 ساعة في الضفة الغربية، وتحذيرات من قبل الفلسطينيين من هذا العدوان. يقول الفلسطينيون إنهم يدافعون عن أنفسهم، وإن مستوطنين مسلحين برفقة جيش الاحتلال يهاجمون القرى، وهذا ما جرى في تل وفي بيت فوريك وفي كل القرى والبلدات المحتلة. من حاجز حوار العسكري المغلق جنوبي نابلس، كريستين ريناوي، التلفزيون العربي.
0: وينضم إلينا الآن من الخليل دكتور بلال الشوبكي، رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الخليل. دكتور بلال، أهلا بك معنا. كيف نفهم تزايد أعداد المستوطنين بداية، ثم تزايد أيضا البطش، تزايد الهجمات بالرصاص الحي، بالحرق في ممتلكات الفلسطينيين؟ كيف نفهم أو نفهم، إذا ما حاولنا أن نفهم، زيادة وتيرة هذه الهجمات بهذه الطريقة وبتوحش كبير صار يمارسه الآن المستوطنون دائما برعاية وحماية من قوة الاحتلال؟
5: تحياتي لك وللسادة المشاهدين. نحن نتحدث عن يعني تفسير من شقين، الشق الأول شق ذاتي مرتبط بهذه المجموعات من المستوطنين والتحولات التي طرأت على هذا الجانب، بمعنى إنه الجماعات المستوطنين الموجودين الآن في الضفة الغربية لم يعودوا على هامش الحياة السياسية في إسرائيل، أصبحوا جزء من مراكز صنع القرار، هناك تنامي من الناحية الديمغرافية في أعدادهم، وبالتالي أصبحت القوة لديهم أكبر. القوة لا أقصد بها القوة المادية فحسب، بمعنى أنهم مسلحون بناء على السياسات التي اتخذها بن غفير، وإنما أيضا أنهم مدعمون من الناحية السياسية، وبالتالي هذه المجموعات لا تتحرك وهي منبوذة داخل المجتمع الإسرائيلي، وإنما تتحرك وتتلقى الدعم من مراكز صنع القرار. إذن هذا العامل الأول مرتبط ذاتيا بهذا الجسم الاستيطاني، لكن الظروف الموضوعية أيضا التي تشير إلى أن هناك متغيرات كثر، سواء على مستوى فلسطيني أو على مستوى إسرائيلي أو على مستوى إقليمي ودولي، كلها تدفع باتجاه أن تمضي هذه المجموعات قدما في المزيد من البطش والضرب للفلسطينيين ولمصالحهم ولأرواحهم. باختصار شديد عزيزي، نحن نتحدث أولا عن غياب العقاب. يعني طبعا كنا يعني نناقش هذا الموضوع في أكثر من مرة، عن العقوبات التي فرضت على الجماعات الاستيطانية، على المنظمات الصهيونية العاملة في الضفة الغربية من قبل سواء دول في الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الأمريكية، وكنا ننتقدها على اعتبار أنها متواضعة جدا، وخاصة في عهد جو بايدن. الآن حين عاد دونالد ترامب إلى الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية تم رفع هذه العقوبات، بمعنى أنه حتى الشيء اليسير الذي قدم من قبل الإدارة الأمريكية في محاولة لضبط المشهد في الضفة الغربية يعني كفوا عن القيام به مؤخرا، وبالتالي لا يوجد عقاب على المستوى الدولي. على المستوى الإسرائيلي الداخلي كان هناك دائما صوت عالي للشباك الإسرائيلي، أجهزة الأمن الإسرائيلية كانت تقديراتها واضحة جدا بأن إطلاق يد المستوطنين في الضفة الغربية لا يعني بالضرورة أن تحسم الأمور لصالح ما يراه المستوطنون مصلحة لهم، وإنما قد تؤدي إلى انفجار الأمور وبالتالي تخرج الأمور عن السيطرة.
0: طيب، ومن يعتبر اسمح لي سنعود إلى هذا الموقف الأمني دكتور بلال، فقط أريد أن أشير إلى هذا الخبر العاجل الآن من وزارة الداخلية البحرينية تفيد بدوي سفارات الإنذار في البحرين. إذن بيان الآن لوزارة الداخلية البحرينية يفيد بدوي سفارات الإنذار الآن في البحرين. هذا المعطى الأمني دكتور بلال، هل تزال حكومة نتنياهو تأخذه بعين الاعتبار؟ هل لا تزال تأخذه في الاعتبار، خصوصا تحذيرات ربما أو توصيات الشباك والمستوى الأمني، أم أن ربما الجانب السياسي ممثلا بنتنياهو أولا وثانيا بطبيعة الحال ببن غفير وسموتريتش يرمي بعرض الحائط كل هذه التحذيرات وهذه التوصيات؟
5: وحقيقة حدثت تحولات حتى في التقديرات الأمنية، بمعنى أنا كنت أشير إلى ما الذي كان يمنع في فترة ما يعني إطلاق يد المستوطنين بهذا الشكل. كان هناك تقديرات أمنية وكان الصوت الأمني لديه نفوذ في داخل المؤسسة الرسمية الإسرائيلية أكبر من النفوذ الحالي، لأن حكومة نتنياهو قامت يعني بنوع من أنواع الضبط والسيطرة سواء داخل مؤسسة الجيش أو الشباك الإسرائيلي، وبالتالي حتى هذا الصوت لو قدم على شكل تقديرات لم يعد فاعلاً. وبالعودة إلى سؤالك، هل هذا مؤثر أم لا؟ هو أصبح في إشكالية وغير مؤثر، لأن الحكومة الإسرائيلية لا تستمع لهذه التقديرات، وغير مؤثر لأنه أضعف من ذي قبل. الأمر الآخر، أصبح هناك يعني محاولة لترويج فكرة مرتبطة في السياق الأمني بأنه المستوطنين يؤدوا دور أمني في الضفة الغربية. هذا الأمر طبعا كان ظاهر بشكل قوي جدا في مرحلة ما بعد 7 أكتوبر، لكن أيضا قدم فيما يتعلق بشمال الضفة الغربية على اعتبار أنه أريل شارون انسحب من قطاع غزة وانسحب من شمال الضفة الغربية، وهاتان المنطقتان ظهر منهما ما ظهر من بؤر نضالية فلسطينية، وبالتالي لابد من أن يكون هناك إعادة للاستيطان بحيث يتم ضبط الأمن. لذلك في الفترة الأخيرة وفي الشهور المنصرمة بات هذا الاعتقاد يسود داخل إسرائيل، ولذلك الدعم الآن للمستوطنين لم يعد دعما مرتبطا بالعقيدة والأيديولوجيا فحسب، يعني الأمور متشعبة حقيقة، هناك أمر مرتبط بالعقيدة والأيديولوجيا، هناك أمر مرتبط بالرؤى السياسية التي قدمت أيضا من قبل مثلا شخصيات موجودة في الحكومة الإسرائيلية مثل سموتريتش، والجميع يعلم عن خطة الحسم التي قدمت ويراد منها تسريع الصراع من أجل حسمه.
0: تسريع الصراع الأمر. تفضل تفضل بإكمال هذه الفكرة. نعم،
5: لأنه ما جرى الآن يعني ما جرى اليوم في نابلس، الجميع يعلم دون أن يكون هناك استنتاجات وتحليلات أنه في حالة من البروباغاندا تقدم من قبل الإسرائيليين بأنه هناك فعل مبادر فلسطينيا، وبالتالي يوجد ردة فعل أمنية وعسكرية إسرائيلية. كل ما حصل أنه دائما كان هناك اعتداءات من المستوطنين في أكثر من بقعة في الضفة الغربية، لكن ما حصل في تل أن الأمور خرجت عن السيطرة، أن الفلسطيني يعني قاوم بشكل أو بآخر هذا الهجوم من قبل المستوطنين، وبالتالي يتم استثماره الآن بشكل أو بآخر. استثماره بمعنى ليس هو السبب، استثماره بمعنى أنه هذا هو المراد على مستوى الجماعات الاستيطانية واليمينية.
0: وكأن هؤلاء المستوطنين أصبحوا الذراع التنفيذي الميداني للجيش لتهجير الفلسطينيين وللحكومة الإسرائيلية لتوسعة هذه المستوطنات. المستوى الأمني سارع مباشرة، وكنا نتابع صور إيال زمير الميدانية، سارع مباشرة بإصدار أوامر عسكرية مباشرة واتخاذ إجراءات ضد الفلسطينيين.
5: هناك عدة عوامل يعني يمكن أن نفهم من خلالها إذا ما طرحناها لماذا يعني يبدو الإسرائيلي منفعلا جدا في الحديث عن الضفة الغربية. العامل الأول أن هناك إخفاقات كثيرة حصلت في جبهات عدة، بمعنى أن إسرائيل لم تغلق أي ملف خلال الثلاث أعوام الماضية. الضفة الغربية هي الساحة الأيسر من بالمفهوم العسكري، بمعنى يعني يتم إغلاق المدن والقرى الفلسطينية بأكوام التراب بالبوابات الحديدية. الضبط يعني ممكن في هذه المرحلة على اعتبار غياب أي حركة فلسطينية بالمعنى التقليدي الذي كان سائدا مثلا في الانتفاضة الأولى أو الانتفاضة الثانية. هذه الأمور كلها تدفع هذه القيادات سواء العسكرية أو الأمنية للحديث بصوت عالي عن الضفة الغربية، لأنه الأمر ممكن أن يحدث فارق حقيقي إذا ما قاموا بعمليات واسعة وهم يقوموا بها على مدار يعني الأشهر الماضية. الأمر الآخر أنه لا يمكن استبعاد مسألة الانتخابات، يعني
0: تماماً.
5: المسألة ليست أمنية
0: كنت أريد أن آتي إلى هذه النقطة تحديدا، مسألة الانتخابات إلى أي حد هي ضاغطة أو تدفع المستوطنين، تدفع أيضا ربما بن غفير وسموتريتش لتغذية هذه الاعتداءات، ربما مخافة أن يخسروا الانتخابات المقبلة، وبالتالي يريدون وضع أو تكريس أمر واقع ميداني بتوسيعة المستوطنات، بتكريس هذه الهجمات وهذه الاعتداءات في حال خسروا الانتخابات المقبلة.
5: نعم، يعني أنا لم أذكرها بداية على اعتبار أن هناك ما هو أهم، ما يحكم السياسة الإسرائيلية حقيقة ليس موضوع الانتخابات، وإنما هناك رؤية لدى هؤلاء الناس أنهم يريدوا السيطرة على الضفة الغربية. لكن هذا لا يمنع الآن من الحديث على أن طريقة التعامل مع الضفة الغربية بهذا الشكل والترويج الإعلامي لمثل هذه العمليات والضخ داخل إسرائيل أن هناك شيء ما خطير في الضفة الغربية هو مرتبط حقيقة بالانتخابات، لأنه استطلاعات الرأي في إسرائيل أشبه بالبورصة، يعني يتم تغييرها بين ليلة وضحاها بناء على أحداث ميدانية سريعة. وما حصل من راقب استطلاعات الرأي في الفترة الماضية كان هناك تقلبات، يعني هناك شخصيات مثل سموتريتش كانت تخشى أن تصل إلى نسبة الحسم، لذلك سنجد أنها تضخ كثيرا في موضوع الضفة الغربية، وهذا أصبح من الكلاسيكيات في تحليل ما قبل الانتخابات الإسرائيلية، بمعنى أن المعاناة الفلسطيني وألم الفلسطيني هي جزء من الدعاية الانتخابية في إسرائيل. و يعني هناك مقولة قدمت أكثر من مرة في كتابات إسرائيلية ليساريين إسرائيليين، إنه الخطاب اليميني أصبح هو الخطاب الوطني في إسرائيل، وبالتالي من يريد أن يظهر وطنيته في إسرائيل يتبنى المقولات اليمينية حتى لو لم يكن تقليديا من أحزاب اليمين. لذلك سنجد أن مثل هذه التصريحات تنتشر كما النار في الهشيم في المجتمع الإسرائيلي، ليس فقط من قبل الشخصيات التي نسمع عنها تقليديا تقول مثل هذا الكلام مثل بن غفير وسموتريتش، لأنه ما يقوله بن غفير وسموتريتش اليوم قد قالاه سابقا، ليس بالجديد، لكن سنسمع
0: يأتي أيضا على ألسنة شخصيات أخرى وأطراف أخرى حتى من أولئك الذين أو عادة من اليسار الإسرائيلي. المعذرة لضيق الوقت، أريد أن أختم معك بسؤال أخير، ماذا يملك الفلسطيني تجاه هذا البطش اليوم المتزايد؟ ماذا يملك الشارع الفلسطيني وأين السلطة الفلسطينية من كل هذا؟
5: هي الخيارات محدودة حقيقة، يعني يمكن أن نفكك عوامل الضعف الفلسطينية. عوامل الضعف الفلسطينية أنه يعني تم محاولة اجتثاث الفصائل الفلسطينية التي كانت تتبنى خيارا مناوئا للسياسات الإسرائيلية، تم تكثيف هذه المحاولات للاجتثاث خلال مرحلة ما بعد 7 أكتوبر، وقد زج بالكثير من القيادات التي كان بإمكانها أن تحرك الجماهير داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي. وكما تعلمون يعني وقد غطيتم هذه المسألة على الشاشة أكثر من مرة، أنه الأسر الآن تجربة الأسر لم تعد كما السابق، بمعنى أنها فعلا أصبحت أداة أكثر قسوة في مواجهة الفلسطيني. الأمر الآخر حالة الانقسام، يعني ربما أصبحت يعني أيضا من المسائل التي المكررة في يعني تفسير حالة الضعف الفلسطينية، لكن هذا هو الواقع، أنه لا يوجد رؤية فلسطينية مشتركة لكيفية التعامل مع هذا الواقع القائم. من أشكال الضعف الفلسطينية أنه دائما يتم طرح سؤال أين السلطة الفلسطينية، وحقيقة الأمر أن السؤال بحد ذاته مبني على افتراض أن السلطة الفلسطينية أنشئت لتكون قادرة على مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وهذا الأمر ليس بصحيح. السلطة
0: خصوصا
5: الفلسطينية
0: بعد
5: لم
0: أوسلو
5: تقدم. نعم، هي السلطة وجدت بعد أوسلو ولم تبنى لتكون
0: تمام.
5: كذلك السؤال الذي يجب أن يطرح، أين منظمة التحرير الفلسطينية وكيف يمكن تفعيلها وكيف يمكن احتواء كافة الفصائل الفلسطينية ضمن رؤية موحدة تقدم من قبل منظمة التحرير مدعومة بظهير إقليمي ومساندة من قبل الكثير من القوى على مستوى العالم التي تؤمن بأنه ما يجري حقيقة وانتهاك لحقوق الفلسطينيين.
0: أشكرك جزيل الشكر دكتور بلال الشوبكي، رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الخليل. حذرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي، حذرت من تصاعد هجمات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية لا سيما في شمال الضفة ومحافظة نابلس، داعية إلى توفير حماية دولية للمدنيين الفلسطينيين. وقالت ألبانيزي في منشور على منصة إكس إن عصابات من المستوطنين الإرهابيين مدعومة من الجنود الإسرائيليين تدعو حرفيا إلى إراقة الدماء، ودعت الدول إلى نشر وجود وقائي لحماية المدنيين الفلسطينيين من هجمات المستوطنين. إلى قطاع غزة، شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارة على منزل في مخيم المغازي ما تسبب في دمار كبير بالمنطقة، كما استهدفت طائرات الاحتلال مربعا سكنيا في مخيم البريج وسط القطاع. أصدرت وزارة التربية والتعليم نتائج الثانوية العامة في الأراضي الفلسطينية، ويواجه الطلاب في غزة تحديات كبيرة أبرزها تدمير المرافق التعليمية والجامعات، إضافة إلى القيود على السفر والحصار المفروض على القطاع.
6: زار الفرح أخيرا منزل الطالبة صبا رباح وسط قطاع غزة. صبا نجحت في انتزاع هذا النجاح بحصولها على المركز الأول على مستوى فلسطين رغم تدمير منزلها واستشهاد والدها، لكنها اليوم ستبدأ مشواراً محفوفاً بكثير من التحديات.
7: خايف انه يكون الجامعات ما تكونش موجوده انه نحضرها وجاهيا، لانه هيك بتحس انه يكون في شعور احلى. كمان انه بعد استشهاد بابا الله يرحمه انه ما نقدرش نكمل في الرسوم والاشي اللي زي هيك، بس ان شاء الله بنقدر ونوصل اللي بدنا اياه.
6: واقع تقول وزارة التربية والتعليم إنه ازداد تعقيدا نتيجة استمرار حرب الإبادة وعدم تمكن الطلبة من الانتظام في التعليم الحضوري.
8: في السابق كانت هناك خيارات عديدة وكثيرة، جامعات مفتوحة، مختبرات علمية موجودة، مقاعد دراسية متوفرة، أما الآن فنسبة كبيرة من هذه الجامعات أصابها ما أصاب الشعب الفلسطيني من دمار ومسح عن الوجود، وبالتالي الطالب الآن أمام إذا كان يريد الدراسة النظرية فممكن تكون أسهل، لكن التخصصات العلمية والتخصصات العملية أمامها تحدي كبير.
6: تجاوزت نسبة التدمير في المرافق التعليمية 90%، فيما تحولت المباني المتبقية إلى مراكز لإيواء النازحين بعد إجبارهم على النزوح من أحيائهم السكنية.
9: نجح طلاب الثانوية العامة في تجاوز كثير من الصعوبات رغم تدمير المرافق التعليمية، ليبقى التحدي الأبرز هو استكمال مسارهم الأكاديمي وسط تعقيدات لا زال يعيشها القطاع. عبد الله مقداد، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
0: صوتت الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية على عزل المدعي العام كريم خان من منصبه بعد اتهامات بسوء سلوك جنسي، بحسب ما نقلته وكالة رويترز نقلا عن مصدرين دبلوماسيين. ووفقا للمصدرين، أيدت 82 دولة من أصل 125 دولة عضوا أيدت قرار العزل، بينما ينفي خان الاتهامات. ووصف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعان سعر خان بالفاسد، معتبرا أن مذكرات التوقيف التي أصدرها خان بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الأمن السابق كانت مسيسة وباطلة، ودعا إلى إلغائها فورا. أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن نتنياهو سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض الثلاثاء المقبل. وفي بيان قال مكتب نتنياهو أنه سيلتقي ترامب الثلاثاء وسيحضر مراسم جنازة السيناتور لينسي غراهام الذي وصفه بأنه صديق إسرائيل. هذا اللقاء المرتقب سيكون السادس بين نتنياهو وترامب منذ عودة الأخير إلى البيت الأبيض العام الماضي. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المسار العسكري أحد الخيارات للخروج من الحرب مع إيران، مضيفا أن طهران غير مستعدة للتوصل إلى اتفاق. في المقابل قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده لن تناقش وقفا مؤقتا لإطلاق النار ما لم تتم الاستجابة لمطالب طهران المتعلقة بمضيق هرمز.
10: رغم أجواء المنطقة الملبدة بغيوم الحرب، ما تزال هناك فسحة من الأمل للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، اتفاق لا تريده طهران مؤقتا إلا بشرط واحد يكشف عنه وزير خارجيتها.
11: في الوضع الراهن لا تقبل إيران وقفا مؤقتا لإطلاق النار، ولن يطرح هذا الموضوع على جدول الأعمال حتى تلبى مطالبها بشأن مضيق هرمز.
10: حبل الوساطات لم ينقطع، والحلول الإقليمية ما تزال على الطاولة. نوقشت خلال اتصال هاتفي بين وزيري خارجية إيران وعمان، مضيق هرمز كان في صلب النقاشات. في الوقت ذاته وصل وفد دبلوماسي عماني إلى العاصمة الإيرانية لإجراء مباحثات بشأن الموضوع ذاته، أي بحث سبل وضع آلية مناسبة لتنظيم وإدارة حركة الملاحة في المضيق وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية. زيارة تعقب مباحثات أجراها وزير الخارجية الإيراني في العاصمة العمانية في وقت سابق من هذا الشهر، لم تثمر عن اتفاق بشأن آلية إدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز. تقارير أفادت برفض طهران لمقترح عماني يقضي بإشراف كل من إيران وعمان على حركة الملاحة في الجزء الواقع ضمن مياههما. حراك لنزع فتيل التصعيد يأتي في ظل متغيرات تشهدها المنطقة، تعزيز للقوات الأمريكية ونشر لمقاتلات تصحبه تحذيرات من سفارات الولايات المتحدة في العراق والأردن وإسرائيل، دعوات للرعايا الأمريكيين لرفع مستوى الجاهزية والحذر تحسبا لتصعيد أمني مفاجئ قد يتسبب في اضطرابات في السفر وإغلاقات للمجال الجوي. وبما تعد محاولة لتحييد روسيا والصين، حذر الرئيس الأمريكي البلدين من المشاركة في الصراع الدائري مع إيران، فللمشاركة عواقب وخيمة عليهما، يقول ترامب. الرئيس الأمريكي لم يستبعد المسار العسكري كأحد الخيارات المطروحة للخروج من الحرب مع إيران.
12: أعتقد أن هناك عدة خيارات، هناك خيار عسكري وهو أن نستمر كما نفعل الآن، ويمكننا حتى تكثيف الضربات وهي تدمر كل ما لديهم، وهناك استراتيجية أكثر ذكاء وهي التوصل إلى اتفاق.
10: وفيما يبدو سباقا مع الزمن لمنع التصعيد، أزاحت مصادر النقابة عن أن باكستان وإيران تستكشفان مسارا لمحادثات جديدة مع الولايات المتحدة. تلك المصادر أشارت إلى زيارة وزير الداخلية الإيراني إلى إسلام آباد هذا الأسبوع في ثاني زيارة له خلال 10 أيام. رغم ذلك تؤكد تلك المصادر أن العقبات التي تعترض سبيل أي محادثات بين واشنطن وطهران ما تزال كبيرة.
0: نقل التلفزيون الإيراني عن مصدر وصفه بالمطلع أن الجيش الأمريكي أطلق صاروخين على ناقلة غاز مسال كانت تحاول دخول المنطقة من بحر عمان بعدما اعتقد أنها تحمل غازا إيرانيا. وبحسب المصدر أسفر الهجوم عن مقتل 2 من أفراد طاقم الناقلة وإلحاق أضرار بغرفة المحركات قبل إيقاف السفينة. نذهب الآن إلى مراسلينا حسام دياب من طهران وعبد الرحمن البرديسي من واشنطن. نبدأ معك حسام بهذه التطورات الميدانية واستهداف هذه الناقلة التي تحمل أو تنقل غاز المسال وأيضا تصريحات عراقجي اليوم.
13: تأتي هذه الخطوة الأمريكية بطبيعة الحال جمال لتضيق الخناق أكثر على الجانب الإيراني من حيث التبعات الاقتصادية على مستوى الحصار الأمريكي المطبق على السواحل الإيرانية. ربما آخر ما تنتظره الحكومة الإيرانية هو أن يتم التأثير بهذا الشكل على حركة الناقلات والسفن الإيرانية أو حتى تلك القادمة من الخارج إلى الموانئ الإيرانية. بدأت الأصوات تتصاعد في الداخل بعد تكرار هذه الحوادث خلال الفترة الماضية، فترة التصعيد التي يشهدها الطرفان في الليلة ودخول هذا التصعيد ليلته 14. الآن يمكن القول بأن الأطراف المرتبطة بالحكومة إن صح التعبير بدأت تلمس الجانب الاقتصادي لما يتعلق بحالة الحصار، خاصة وأنها كانت قد تأملت بعد التوصل إلى مذكرة التفاهم أن تستأنف إيران بشكل طبيعي تجارة النفط والغاز لتحقيق الموارد المطلوبة لصرفها في الداخل فيما يتعلق بخفض نسبة التضخم وتحسين المستوى المعيشي للناس. الولايات المتحدة الأمريكية عبر مثل هذه الخطوات آخرها إطلاق صاروخين على ناقلة نفط غاز مسال كانت تحاول دخول المنطقة من بحر عمان، هذا يضع الحرس الثوري الإيراني وإيران ككل تحت الضغط، يؤدي نوعا ما إلى تصاعد الأصوات لدول في المنطقة حول إمكانية أو ربما يدفعها للتشكيك بإمكانية الحرس الثوري الإيراني من تأمين حركة الملاحة بالشكل الذي يطرحه الجانب الإيراني منذ أن بدأت حالة التصعيد هذه. لكن في المقابل إيران تقول بأنها ترد بالمثل بين الحين والآخر، تمنع سفن من التحرك من وإلى الخليج. كان هناك أيضا استهداف وتحذير يوم أمس جرى لعدد من ناقلات النفط والسفن. أيضا خلال هذا الأسبوع كان هناك استهداف لسفينة كانت بالقرب من السواحل الإماراتية بحسب ما رشح عبر بعض التقارير هنا في إيران. لكن في المجمل ميدانيا إن أردنا الحديث عما جرى خلال الساعات الماضية ويوم أمس بشكل عام، يمكن القول بأنه بعد الاستهدافات الإيرانية تضاءلت حالة الاستهدافات من الولايات المتحدة الأمريكية، أو بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تبدأ حتى الآن مرحلة التصعيد المتوقعة مع بدء كل ليلة. ربما تعد العدة الولايات المتحدة الأمريكية لاستئناف ضرباتها خلال الساعات القليلة المقبلة، أو ربما قد نشهد حالة تهدئة ما بالنظر إلى الحديث من كلا الطرفين عن تحرك الوساطات من ناحية، الاتصالات التي أجراها عباس عراقشي وزير الخارجية الإيرانية خلال الساعات القليلة الماضية مع كل من نظيره المصري نظيره العماني، أيضا ما رشح عن بعد لقاءاته بكل من نظرائه الباكستاني والصيني لدى تواجده في قرغيزستان يوم أمس للمشاركة في اجتماع مجلس أو اجتماع وزراء خارجية دول منظمة شانغهاي للتعاون. بدأنا نسمع عن إمكانية العودة إلى طاولة المفاوضات، إمكانية استئناف المسار الدبلوماسي مرة أخرى. كان هناك تصريحات لافتة لترامب خلال الساعة الماضية تحدث عن أنه يعد العدة لضربة أوسع هذه المرة على إيران، لكنه يفضل المفاوضات وهو يتفاوض بالفعل يتفاوض بالفعل مع الجانب الإيراني.
0: شكرا لك حسام الدياب من طهران. نتابع هذه التصريحات بالفعل معك عبد الرحمن البرديسي. ترامب يحضر ربما لتصعيد عسكري، ولكن قنوات التفاوض يبدو لا تزال مفتوحة على الأقل عبر الوسطاء باكستان وقطر.
14: صحيح جمال، قبل قليل تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين وقال الإيرانيون في أكثر الأوقات جدية للتفاوض معنا، ولكن هذا لا يمكن القول بهذه الحديث بأنهم جادون فعلا أو بأنهم سيعملون على وقف إطلاق النار أو على اتفاق بين الجانبين. ولكن ترامب أكد أنه يتحدث أو الأمريكيون يتحدثون في هذه الأثناء، ومع إصرار الصحفيين عن ماهية المتحدث قال الجميع يتحدث: جيري فانس نائب الرئيس، وزير الخارجية مارك روبيو، ستيف وودكوف مبعوث الرئيس، جارد كوشنر صهر الرئيس، جميعهم يتحدثون وهم أكثر جدية الإيرانيون أكثر من أي وقت مضى. وبسؤال أحد الصحفيين إن كان قد اتخذ القرار فعلا بعد اجتماعه صباح هذا اليوم مع كبار مستشاريه وكبار وزرائه فيما يتعلق بالموجة التصعيدية القادمة على إيران، قال: لم نتخذ هذا القرار بعد، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية جاهزة ومستعدة عسكريا وفقط على القرار بأن نتخذه في هذه الموجة التصعيدية. الخبراء جمال يقولون ربما تكون هذه لغة تهديدية كعادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لأن التصعيد والجولة التصعيدية الأخرى لن تكون غزوا بريا على الإطلاق بسبب عدم جهوزية الولايات المتحدة الأمريكية لهذه المغامرة. وأيضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألغى من قبل بحسب تقارير إعلامية عملية برية نوعية، لأن الخسائر ربما كانت ستكون كبيرة على الجيش الأمريكي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضا أبدى وقال: لدي معظم الوقت ولا أهتم على الإطلاق بأن الحرب مع إيران تأتي تزامنا مع قرب الانتخابات النصفية، فنحن ندير الموضوع وندير هذا الملف بطريقة جيدة جدا، وعلى الإيران

0: دونالد ترامب يجرب بالمعنى المعروف ما الذي يمكن فعله فيما يتعلق بمضيق هرمز. تحدث على استغلال الأموال المجمدة الإيرانية بأن تدفع للسفن التي ربما يتم ضربها من قبل الإيرانيين. تحدثت مراسلة نيوز نيشن في البيت الأبيض قبل قليل بأن هناك مؤتمر ولقاء هام جدا الأسبوع المقبل في لندن ربما يتم إبرامه بين الأمريكيين وبين البريطانيين فيما يتعلق بكيفية خلق مسار جديد في مضيق هرمز. هذه المعضلة التي فشلت القوات الأمريكية على حلها عسكريا، فيحاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيجاد أي حلول مختلفة عن الحلول العسكرية المباشرة، ربما فقط عبر الضغوطات العسكرية، عبر ضربات مباشرة على القوات الإيرانية ربما ينتج عنها تحقيق المراد، وهو خلق مسار جديد للإبحار في مضيق هرمز.
1: شكرا لك عبد الرحمن البرديسي من واشنطن. أشير مشاهدينا إلى هذه الأخبار العاجلة الآن من اليمن. قيادة قوات التحالف تقول نفذنا عملية رد عسكري متناسب ضد أهداف عسكرية مشروعة تابعة للحوثيين في الحديدة. إذن بيان الآن من قيادة قوات التحالف تقول نفذنا عملية رد عسكري متناسب ضد أهداف عسكرية مشروعة تابعة للحوثيين في الحديدة. تقول أيضا قوات التحالف سنواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سفن ومصالح المملكة العربية السعودية. سنواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سفن ومصالح المملكة العربية السعودية. إذن البيان لقيادة قوات التحالف الآن. هذا البيان الآن يأتي ذلك بعد أن وما كان قد أفادنا به مراسلنا، مراسل التلفزيون العربي كان أكد أن سلسلة غارات استهدفت مدينة الحديدة غربي اليمن أو اليمن، فيما أكدت وسائل إعلام مقربة من الحوثيين أن انفجارات استهدفت أبراجا للاتصالات في الحديدة. يأتي ذلك عقب أعلان وكالة الأنباء السعودية نقلا عن مصدر رسمي في الهيئة العامة للنقل بأن السفينة السعودية ماسا تعرضت لأضرار طفيفة في هيكلها إثر هجوم أثناء أبحارها في البحر الأحمر. وأضافت الوكالة أن السفينة واصلت رحلتها إلى وجهتها بعد أن أكدت عمليات الفحص سلامتها وسلامة أفراد طاقمها. ومن الحديدة ينضم إلينا الآن مراسلنا صدام حسن، ونرصد معك صدام آخر المعطيات المتوفرة حول هذا الهجوم في الحديدة وبيان قوات التحالف. نذكر تقول قوات التحالف الآن أو قيادة قوات التحالف نفذنا عملية رد عسكريا متناسبا ضد أهداف عسكرية مشروعة تابعة للحوثيين في الحديدة.
2: جمال، آخر المعطيات تتحدث وسائل الإعلام التابعة لجماعة أنصار الله عن إصابات أصيب لأحد العمال أصيب في مبنى الاتصالات الذي تعرض لقصف قبل نحو ساعتين من الآن من طائرات سعودية، وأيضا عن إصابة امرأة في جزيرة كمران. تحدثت أيضا وسائل الإعلام التابعة لأنصار الله عن مجموعة من الغارات التي استهدفت المدينة وأيضا جزيرة كمران، واستهدفت كما قالت بأنها استهدفت مجموعة من المرافق والمنشآت التابعة للمؤسسة العامة للاتصالات وأيضا جزيرة كمران. تحدثت أيضا عن قيام الدفاعات الجوية وفق ما قالت وزارة الدفاع التابعة لحكومة صنعاء عن قيام الدفاعات الجوية بالتصدي لمجموعة من التشكيلات الحربية السعودية وأجبرتها على المغادرة. أيضا نتحدث عن بيان صادر عن وزارة الخارجية في حكومة صنعاء، تحدث قائلا بأن النظام السعودي يتحمل التبعات لأي تطورات ستحصل نتيجة خطواته الإجرامية. أيضا قال البيان بدلا من الانصياع للمطلب المحق والعادل برفع الحصار عن اليمن، ارتكب النظام السعودي حماقة كبرى ستكلفه الكثير الكثير. أيضا قال بيان وزارة الخارجية في حكومة صنعاء استهداف النظام السعودي محافظة الحديدة تكون معادلة التصعيد بالتصعيد هي عنوان المرحلة القادمة، في حين البيان الذي ذكرته وذكره التحالف وتم بثه على التلفزيون الرسمي التابع للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أكد وقوع مثل تلك الغارات التي

0: التي قامت بها قوات التحالف وطائرات التابعة للتحالف العربي بشن مجموعة من الغارات على مدينة الحديدة وجزيرة كمران. أيضا قال بأنه لم ينل الميناء، لم يتم استهداف ميناء الحديدة، وجميع موانئ الحديدة مفتوحة أمام الملاحة البحرية. هذه جمال آخر المعطيات التي توفرت لدينا حول هذا الموضوع، خاصة بعد ساعتين من الآن من أصوات ربما يعني دوت في مدينة الحديدة نتيجة غارات جوية شنها الطيران السعودي في مدينة الحديدة وغيرها وفي كمران.
1: شكرا لك صدام حسن مراسل التلفزيون العربي من الحديدة. إلى جنوب لبنان، حيث أدانت وزارة الصحة اللبنانية الاستهداف الإسرائيلي المباشر لسيارة إسعاف تابعة للدفاع المدني في بلدة النبطية الفوق جنوبي البلاد، ما أسفر عن إصابة مسعفين اثنين. وأضافت الوزارة أن الاعتداءات الإسرائيلية غير المبررة على سيارات الإسعاف والطواقم الصحية تجددت، معتبرة الهجمات انتهاكا للقوانين التي تنص على حماية العاملين في القطاع الصحي. وبدأ الجيش اللبناني إجراءات دخول المواطنين إلى بلدة زوتر الغربية في جنوب البلاد، حيث حدد الجيش الحي الغربية وجهة أولى للمدنيين وسط تفتيش السيارات وتسجيل أسماء الداخلين.
2: بعد طول انتظار يستعد سكان بلدة زوتر الغربية أو عدد منهم للدخول إلى البلدة. تم تحديد الحارة الغربية نقطة دخول المدنيين إليها بعد 4 أيام على دخول الجيش اللبناني إلى البلدة إثر انسحاب القوات الإسرائيلية منها. إجراءات أمنية يتخذها الجيش اللبناني هنا عند مدخل البلدة، حيث يقوم بتفتيش سيارات المدنيين وتدوين أسماء من يدخل إلى البلدة، إذاناً ببدء مرحلة عودة مؤقتة سيتمكن فيها السكان من معاينة منازلهم المدمرة بشكل كامل أو جزئي. 500 وحدة سكنية 90% منها مدمر دماراً كاملاً، فيما لا تزال جثامين عدد من الشهداء تحت الأنقاض، حيث عملت فرق الإسعاف يوم الخميس على بدء إزالة الركام وانتشال جثامين 3 من أصل 18 شهيداً. لم يسمح اليوم لفرق الإسعاف أو للصحفيين بالدخول لمعاينة عودة السكان ولمعاينة الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبلدة. تتكدس طوابير السيارات هنا بانتظار الإذن للدخول، حيث إن الإجراءات الأمنية معقدة بعد الشيء، وستكون العملية الدخول على دفعتين. تم تأكيد وجود دفعتين من السكان ستدخل، فيما سيسمح في مرحلة لاحقة بعد انتهاء الجيش من عمليات المسح الكاملة داخل البلدة قد يسمح لبقية السكان بالدخول أيضا، ولكن هناك عملية تدقيق كثيفة في هذه المرحلة، وهناك مناطق لن يتمكن السكان من معاينتها، خصوصا تلك المواجهة لزوتر الشرقية والتي تتمركز فيها القوات الإسرائيلية، وذلك خشية حصول أي عملية إطلاق نار من القوات الإسرائيلية باتجاه المدنيين. جويس الحشخوري، التلفزيون العربي، من مدخل زوتر الغربية جنوبي لبنان.
1: هذا وقال الرئيس جوزيف عون إن بقاء قوات اليونيفيل هو الوسيلة الأمثل في المرحلة المقبلة، وإذا تعذر ذلك فيجب إنشاء قوة بديلة لتحل مكانها. ودعا عون خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ووفدا من السفراء والقائمين بالأعمال، دعا الاتحاد إلى دعم تطبيق الاتفاق الإطاري، مؤكدا التزام لبنان بمسار الإصلاحات. في السودان، أعلنت حكومة ولاية شمال كردفان مقتل 15 مدنيا وإصابة 7 آخرين في هجوم لقوات الدعم السريع. ووضحت حكومة الولاية في بيان أن قوات الدعم هاجمت مدنيين في منطقة بربور جنوب مدينة الأبيض ونهبت عددا من الماشية، كما أكدت أن القوات المسلحة والقوات النظامية تصدت للهجوم وأجبرت الدعم السريع على التراجع قبل أن تعيد بسط سيطرتها الكاملة على المنطقة. في تطورات الحرب الأوكرانية الروسية، أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 10 أشخاص وإصابة نحو 100 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة في هجوم روسي على موقع قرب كييف كان يستضيف فعالية للصناعات الدفاعية. في المقابل استهدفت أوكرانيا مواقع روسية عدة، من بينها مستودعات تابعة لشركة التجارة الإلكترونية الروسية العملاقة وايلد بيريز للمرة الثالثة في أقل من أسبوع.
3: هي حرب استنزاف عميقة تدور رحاها بين روسيا وأوكرانيا، حدودها تجاوزت تلك التي على خط الجبهة لتصل في الفترة الأخيرة إلى عمق البنية التحتية وسلاسل الإمداد، آخرها ضربات أوكرانية تستهدف مستودعا للشركة الروسية العملاقة للتجارة الإلكترونية وايلد بيريز قرب سان بطرسبرغ شمال غرب روسيا. الهجوم الأخير ليس الأول ضد المستودع، أما ذريعة التكرار الأوكرانية فهي استخدامه في دعم الإمدادات اللوجستية العسكرية للجيش الروسي. ضربات أوكرانية أخرى، وهذه المرة إحداها على مصنع ينتج القدرات العسكرية من مكونات طائرات وأنظمة صواريخ وغيرها في مدينة كيروف، والأخرى على منشأة نفطية، وكل ذلك في سبيل تعطيل قدرة الخصم على مواصلة الحرب. وبالأرقام، استخدم لتنفيذها وغيرها أكثر من 570 مسيرة حلقت فوق نحو 15 منطقة في روسيا وشبه جزيرة القرم. في المقابل، ما زالت موسكو تركز على ضرب الأهداف العسكرية والبنية التحتية المدنية منها والعسكرية. ومثال على ما سبق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف 3 موانئ أوكرانية، أوديسا وازمايل وميكولايف، فيها ضربت مرافق الشحن والتفريغ إضافة إلى احتياطات وقود تدعم الجيش الأوكراني. كما قصف موقع تمركز للقوات الأوكرانية عند محور كراسنو ليمان في دونيتسك شرقية أوكرانيا. الاستهدافات الروسية طاولت أيضا أهدافا مدنية في زابوريجيا، خلفت إصابات وأضرارا مادية بمبان سكنية ومرافق طبية، وكذلك فعلت في مدينة سلافيانسك. وفي كييف ضوت صفارات الإنذار، بينما انقطع التيار الكهربائي عن 150,000 شخص في مدينة تشيرنيهيف، والسبب هجوم روسي استهدف منشأة للطاقة شمال البلاد.
1: في فنزويلا، نظمت حركات اجتماعية ومتضامنون مع الشعب الفلسطيني تجمعا لإدارة الوجود الإسرائيلي والأمريكي في فنزويلا، وندد المشاركون بما وصفوا احتلالا لفنزويلا وطالبوا بحماية سيادة بلادهم.
4: تجمع حاشد في العاصمة الفنزويلية كاراكاس ضد التواجد الإسرائيلي والوفود الإسرائيلية والأمريكية التي جاءت عقب الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد نهاية يونيو الماضي. التجمع دعا له منظمات اجتماعية ومتضامنون مع القضية الفلسطينية، أكدوا على الموقف التاريخي لفنزويلا بالتضامن مع القضية والشعب الفلسطيني، واعتبروا أن حضور هذا الوفد يتعارض مع هذه المواقف. أدانوا وجود الإسرائيلي والتوسع العسكري الأمريكي واعتبروه احتلالا لفنزويلا ومحاولة للاستيلاء على ثرواتها. طالبوا كذلك بمحاسبة كل من سهل وصول هذا الوفد وإعطائه منصة إعلامية، واعتبروا ذلك محاولة لتبييض جرائم الاحتلال، مؤكدين على أن من يهدم البيوت في الضفة الغربية وقطاع غزة لا يمكنه أن يأتي إلى فنزويلا من أجل أن يساهم في إعادة الإعمار أو تقديم المساعدات الإنسانية. ذكروا بأن فنزويلا جزء من الدول التي انضمت لجنوب أفريقيا من أجل محاكمة إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية، وطالبوا بطبيعة الحال بإدانة شاملة لهذا التواجد الإسرائيلي والأمريكي وتعزيز الموقف التضامني مع الشعب الفلسطيني. حضور حاشدة هنا رغم غياب أي شخصيات رسمية فنزويلية وازنة أو من الحزب الاشتراكي الحاكم، لكنها تعتبر بطبيعة الحال امتدادا للموقف التضامني التاريخي للشعب الفنزويلي مع القضية الفلسطينية. وعد موسى، تلفزيون العربي، كاراكاس.
1: في باكستان، قتل 15 شخصا على الأقل في هجوم بسيارة مفخخة استهدف حاجزا أمنيا في ولاية خيبر بختونخوا شمال غرب البلاد. وقال الجيش الباكستاني في بيان إن 12 عسكريا وشرطيين ومدنيا قتلوا جراء انفجار سيارة مفخخة عند الجدار الخارجي للحاجز، هذا ولم تتبنى أي جهة الهجوم حتى اللحظة. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدفيع الاتحاد الأوروبي ثمنا باهظا بعد تغريمه شركة جوجل، وأضاف أنه يتوقع فرض رسوم جمركية كبيرة عليهم في أقرب وقت ممكن. وقال ترامب في تغريدة على تروث سوشيال أن فرض غرامات على الشركات الأمريكية بما فيها جوجل وأبل وميتا ممارسات غير قانونية وتمييزية للغاية، مؤكدا أنه لن يسمح بأن تكون الولايات المتحدة حصالة أموال لأوروبا بحسب وصفه. وفي السياق، أعلنت البرازيل أنها ستستخدم قانون المعاملة بالمثل ضد المنتجات الأمريكية بعد الرسوم الجديدة التي فرضتها واشنطن على الصادرات البرازيلية.
5: القرار الذي أعلن لا يمس البرازيل وحدها، بل يمس 60 دولة منها الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 بلدا. تخيلوا كم أن المبرر الذي ساقوه لا يستقيم، وهو العمل القسري. البرازيل لديها أحد أكثر قوانين العمل حداثة ومحاربة للعمل القسري، وقد أصدرنا قبل قليل قانون تخفيض أيام وساعات العمل، ثم هل يوجد في أوروبا عمل قسري؟ هذا القرار لا معنى له، ونحن سنتغلب على آثاره.
1: أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرزا عن تغييرات في الحقائب الوزارية لحكومته، وذلك على خلفية فضيحة هزت حزبه المسيحي الديمقراطي. أوضح ميرتس أن التغييرات شملت مناصب رئيس مكتب المستشارية ووزيرة الصحة بالإضافة إلى وزيرة النقل والمواصلات. تأتي هذه التغييرات عقب إعلان السياسي في حزب ميرتس ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب يانس شبان عن استقالته من جميع مناصبه، وذلك بسبب الجدل الذي ثار حول استعانته وزوجه برحم مستعار في الولايات المتحدة لإنجاب طفل، مع أن شبان ظل سنوات من المعارضين لهذه الممارسة وهي ممنوعة داخل ألمانيا. أعلنت إسبانيا حالة الطوارئ في محيط العاصمة مدريد ومنطقة أخرى مع استمرار حرائق الغابات. أكد رئيس الوزراء بيدرو سانشيز أن البلاد تواجه وضعا وصفه بالدرامي. ونشرت السلطات الإسبانية مزيدا من فرق الإطفاء لدعم جهود مكافحة نيران، حيث أجبرت الحرائق أكثر من 20,000 شخص على إخلاء منازلهم، بينهم نحو 10,000 في منطقة مدريد الكبرى، فيما التهمت النيران منذ بداية العام 100,000 هكتار، وأسفرت الحرائق عن مقتل 13 شخصا خلال الشهر الجاري. وسط استمرار التهديدات المتبادلة بين واشنطن وطهران، رأت صحف أجنبية أن التصعيد لن يثني إيران التي باتت لاعبا يصعب عزله أو احتوائه بالوسائل التقليدية، محذرة من فتح جبهة جديدة في البحر الأحمر. تابع تقرير الصحافة وتشاهدون بعده برنامج مهمة خاصة أو مهمة صحفية عفوا. في أمان الله.
6: في مجلة فورين بوليسي الأمريكية، اعتبر هوارد فرنش أن الحرب التي تحولت إلى صراع مفتوح تشهد العديد من التقلبات والمنعطفات، ولكن اللافت أن إيران يبدو أنها تكتسب اليد العليا فيها، وأضاف أنه في محاولة يائسة تسعى الولايات المتحدة إلى إيهام الرأي العام بأن استئناف القصف على إيران، والذي يبدو بلا نهاية، سيحقق نصرا عجزت عنه الحملة التي كانت أشد ضراوة في بداية الحرب، ورأى أن واشنطن يمكنها التصعيد وقد تفعل ذلك، لكن من غير المرجح أن يثني ذلك القيادة الإيرانية التي ترى في السيطرة على الممرات البحرية مفتاحاً لبقائها وضمانة أمنية أفضل حتى من الأسلحة النووية. وخلص الكاتب إلى أن ما تجاهلته الولايات المتحدة هو أن إيران بفضل عدد سكانها وموقعها الجغرافي تعد دولة تتربع على أهم احتياطات النفط في العالم ولا يمكن تحييدها، وطالما أن هدفها في هذا الصراع هو ببساطة عدم الاستسلام فيصعب تصور كيف يمكن إجبار طهران على الانصياع لرغبات واشنطن. في مجلة ذا إتلانتيك الأمريكية ناقش أندرو إكسوم تبعات الحرب على إيران، واعتبر أن على الولايات المتحدة الاعتراف وبسرعة بأنها هزمت وأن عليها التوقف عن الترويج لنصر وهمي، مشيرا إلى أن واشنطن لم تحقق أي من أهدافها السياسية وأن التمويل الهائل للحرب ليس سوى هدر كبير للمال، ورأى أن الحرب على إيران كشفت عن ضرورة إعادة الولايات المتحدة النظر في نهجها الحربي بالمنطقة وخارجها، وعن قصور في التخطيط كلف الجيش الأمريكي خسائر فادحة. وبحسب الكاتب فإن الإدارة الأمريكية بحاجة إما للتوصل إلى اتفاق مع الإيرانيين أو إنشاء رادع جديد ذي مصداقية وبسرعة. بدوره رأى روبرت بيب في مجلة فورين أفيرز الأمريكية أن عصر الهيمنة الأمريكية الأحادية انتهى، ولم تعد الولايات المتحدة تتمتع بالتفوق العسكري كما كانت في عام 1991، كما لم تعد الأنظمة اللازمة لشن حروب دقيقة حكرا على القوى العظمى، بل أصبحت متاحة لمجموعة واسعة من الجهات الفاعلة القادرة الآن على مواجهة دول أقوى بكثير. وبحسب الكاتب فإن الحرب الإيرانية تجسد هذا التحول في موازين القوى، إذ لم تعد واشنطن قادرة على إخضاع الآخرين لإرادتها باستخدام القوة بتكلفة زهيدة، مشيرا إلى أن الاشتباكات الدائرة اليوم حول مضيق هرمز تكشف عن محدودية قدرات الولايات المتحدة، وخلص إلى أن إيران باتت لاعبا يصعب عزله أو احتوائه بالوسائل التقليدية، إذ تعتمد على شبكة من الحلفاء الإقليميين وعلى شراكات متنامية مع قوى دولية، مما يجعل أي صراع معها يحمل تداعيات تتجاوز الشرق الأوسط إلى الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة والتوازنات الاستراتيجية. بدورها حذرت إيلين سالون في صحيفة لوموند الفرنسية من خطر فتح جبهة جديدة في مضيق باب المندب، مع إعلان الحوثيين فرض حصار على السفن المرتبطة بالسعودية، مما أثار مخاوف من وقوع مزيد من الهجمات على السفن في البحر الأحمر. ونقلت عن محللين أنه على الصعيد الإقليمي يتصرف الحوثيون في إطار الاستراتيجية العامة للمحور الإيراني، مما يزيد التكاليف على السعودية أحد الحلفاء الإقليميين الرئيسيين لواشنطن، وبالتالي يعزز قوة الردع والنفوذ الإيراني. أما على الصعيد الداخلي فيستغل الحوثيون هذا التصعيد لزيادة الضغط على السعودية لقبول شروطهم، وهي إنهاء الدعم للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والاعتراف بالحوثيين كسلطة أمر واقع في اليمن. وحذر أحد المحللين من أن تهديدات الحوثيين ضد السفن التجارية السعودية ستكون القشة التي تقسم ظهر البعير إذا نفذت، فإذا خلصت الرياض إلى أن المواجهة المباشرة هي السبيل الوحيد لتغيير سلوك الحوثيين فقد نشهد استئناف الحرب في اليمن. في ملف أوكرانيا تحدث لور مانديفيل في صحيفة لو فيغارو الفرنسية عما وصفتها بمقامرة فلاديمير بوتين اليائسة في أوكرانيا، مشيرة إلى أن جيشه يواصل التقدم في بعض المناطق لكن وسط خسائر بشرية فادحة ودون تحقيق اختراق استراتيجي حاسم. واعتبرت أنه للمرة الأولى باتت الحرب تؤثر بشكل متزايد على الأراضي الروسية، مما يغير المشهد الاستراتيجي وموازين القوى. ومع ذلك لا يشير أي شيء في خطاب بوتين إلى استعداده للتسوية، بل على العكس، إذ بينما تتزايد تكلفة الحرب يواصل الرئيس الروسي التمسك بأهدافه القصوى. وبحسب الكاتبة فإن استراتيجية بوتين تنطلق من قناعة راسخة لديه بأن الخصم الغربي ضعيف جوهريا وسينهار أمام روسيا، وبدلا من السعي إلى خفض التصعيد يبدو أنه يعتبر الصعوبات سببا إضافيا لمواصلة المواجهة، مثل مقامر لم يعد يعرف متى يتوقف عن المراهنة.

صيف عام 2006 يعيش لبنان أجواء حرب ساخنة. إسرائيل في مواجهة شرسة مع حزب الله لكسر شوكته. الحرب التي استمرت 34 يوماً بقدر ما كانت مؤلمة للبنانيين، فقد كبرت إسرائيل خسائر فادحة. عصفت الاستقالة بكبار الجنرالات، وتشكلت لجنة تحقيق رسمية عرفت باسم لجنة فينوغراد للبحث في أسباب الإخفاق. هيمن عليها سؤال واحد: كيف عميت الاستخبارات الإسرائيلية عن قدرات حزب الله؟ ولدت خطة طويلة الأمد هدفها الثأر، ليس بشن مزيد من العمليات العسكرية التقليدية، بل عبر اختراق النسيج الذي يبني الحزب عليه قوته. منذ تلك اللحظة بدأ المسال بالتعاون مع الوحدة 8100 العمل على خطة استراتيجية عرفت باسم خطة الأزرار. هدفها تفخيخ أجهزة صغيرة الحجم بشحنات متفجرة وتحويلها إلى قنابل موقوتة صممت لتبقى خاملة لسنوات بانتظار إشارة التفعيل. في هذا التحقيق نكشف الخيوط الخفية للخطة التي وضعتها المخابرات الإسرائيلية لتوجيه ما وصفت بضربة مدمرة لحزب الله، إلا أن النتائج جاءت كارثية على المدنيين الذين شكلوا الغالبية العظمى من الضحايا.

0: 17 سبتمبر/أيلول عام 2024، في تمام الساعة 3:30 بعد الظهر، توقف الزمن في لبنان. آلاف من أجهزة البيجر الصغيرة انفجرت بشكل متزامن في الضاحية الجنوبية لبيروت وسهل البقاع وبلدات الجنوب، وهي المعاقل التقليدية لحزب الله. تلك الأجهزة الصغيرة التي استخدمت لسنوات كوسيلة التواصل المدنية ولجأ إليها حزب الله لإبقاء مقاتله بعيداً عن أعين الرقابة، تحولت فجأة إلى قنابل موقوتة تنفجر في حامليها. الكابوس لم ينتهي عند هذا الحد. في اليوم التالي قبيل 17:00 وقعت الموجة الثانية، انفجرت أجهزة اللاسلك المحمولة ووكي توكي. سقط في تفجيرات البيجر واللاسلك ما يزيد عن 3500 بين شهيد وجريح. رصدنا ماذا حدث بالضبط في تلك الساعات العصيبة، وكيف جرى التخطيط لهذه العملية قبل سنوات طويلة. تتبعنا مسار الرحلة وفككنا بقايا الأجهزة المتفجرة لنكشف كيف عبرت هذه الأجهزة الحدود والمطارات دون أن تكتشفها أكثر أجهزة الفحص دقة، وكيف جرى تحويل بطارية صغيرة إلى عبوة ناسفة شديدة الانفجار دون مكونات معدنية. بحثنا خلف الشركات الوهمية التي أسست في عواصم أوروبية لتكون غطاءً لهذه الشحنات القاتلة، وكيف وصلت تلك الأجهزة المفخخة إلى يد الحزب. تلك التفجيرات التي تتابعت على مدار يومين كانت إحدى أخطر العمليات السرية في تاريخ الاستخبارات الإسرائيلية، عملية لم يستغرق تنفيذها سوى ثوان، لكن الإعداد لها جرى منذ فترة طويلة.
1: إسرائيل سلكت طريق آخر، بدأت بوصول إلى لجنة تحقيق، لجنة فينوغراد، ومن بعدها بدأوا بتغيير الاستراتيجية العسكرية التي كانت متبعة سابقاً، بحيث بدأت الدفاع عن إسرائيل من خارج حدودها وليس بداخل الحدود.
2: بدءاً من عام 2006 أدركت إسرائيل أن هناك حاجة لمقاربات جديدة لمواجهة مجموعة مثل حزب الله التي كانت قادرة على العمل بحرية كبيرة بعيداً عن نوع الاختراق الاستخباراتي الذي تحتاجه إسرائيل. لذا أعتقد أنه منذ عام 2006 فصاعداً وضعت الخطط قيد التنفيذ، لكنها لم تكن بسبب عام 2006 فحسب. هجوم 7 أكتوبر عام 2023 لعب دوراً رئيسياً في هذه العملية المحددة، لأنه كان فشلاً استخباراتياً أكبر تطلب أيضاً نوعاً محدداً جداً من الرد.
1: الحزب حتى يحافظ على سرية الاتصال بين عناصره اعتمد طريقين. أول طريق استفاد من التمديدات التحت أرضية الموجودة لوزارة الاتصالات اللبنانية، ومر خطوط هاتف سلكية خاصة بعناصره في هذه الأماكن، وهذه عملت مشكلة لأنه ما كان في موافقة من وزارة سابقاً وزارة الاتصالات، لكن يعني هذا أول حماية أمنية. الحماية الثانية أنه يلجأ لوسائل غير مراقبة وصعب الوصول إليها، واللي هي مثل ما قلنا التوكي ووكي أو البيجر.

أعتقد أن حزب الله لجأ للبيجر لأنها تقنية بدائية مقارنة بالهواتف الذكية التي يحملها الجميع اليوم. نصر الله كان يدرك ذلك وحذر رجاله من قدرة الاستخبارات الإسرائيلية والغربية على اختراق الهواتف، لذا أمرهم بالتحول لتقنيات قديمة وأقل قدرة كأجهزة البيجر التي تعود لعقود مضت.

أنا شغل المستشفى هو بقطاع صحي خدماتي، وأنا كمهندس أدوية طبية عندي مهام بالمستشفى عم بأديها من ناحية المحافظة على الأجهزة وصيانتها وتلبية أعطال. يعني في جزء من شغلنا بيتطلب إنه أنا يكون معي جهاز بحال أنا ماني بمكتبي بده حدا يتواصل معي، في لازم يكون في معي جهاز حتى أعرف إذا حدا بده مني شيء أرجنت. هلا انا خلال هذا النهار كان عندي اكيد شغل بالمستشفى وجولات وهيك، وكنت حاط كنت البيجر عم بيوصل عليه ارقام غريبه، والاسم مش ارقام المستشفى اللي هي نحن معودين عليها توصل، كان عم بيوصل ارقام غريبه كل من الصبح وعم بدق، يعني عم يعطي الالارم وعم بدق وعم يعطي هذا الكود مش مزبوط. انا فكرت في عطل يعني معطل، يعني هو لما دق رجعت انا حملته فكرت رجع بيعمل نفس المشكل، فهون صارت المحادثه يعني.

نحن ككادر أساتذة ومتعلمين كنا في لقاء كل أسبوع يكون موجود. من بعد حوالي الساعة كان في عنا هيدي البريك، فأنا شخص بدخن، قمت أنا وشاب من الأساتذة لندخن بأوضة القعدة. فبهيدي اللحظة رنت البيجر، بس رنتها كانت رنة غريبة. البيجر فيها رينج تون أنت بتحدده، هي في عليهم فيهم الخمسة، بس أنت بتحدد رينج تون وحدة لهيدي البيجر. بوقتها رنتها كانت مختلفة، فصار في عنده فضول اجي اعرف ليش عم بترن بهذه الطريقة. فأنا حملت على البيجر، الشاب اللي حد الأستاذ بيقول لي ليش صوتها هيك مختلف عن رينج تون اللي نحن بنعرفهم. فقلت له أنا عاطي قرر، أنا كنت مقربة على مستوى النظر لأقدر أقرأ أي شيء مكتوب فيها. هي كانت عاطية قرار وبنفس الوقت في بريس أوكي. أصلاً ما في داعي كانت تكبس بريس أوكي، لأنه بظرف ثانيتين انفجرت.

0: كان هذا استخداما غير مسبوق للأجهزة الإلكترونية. هناك حظر واضح في القانون الدولي، لا سيما في البروتوكول الثاني المعدل لاتفاقية أسلحة تقليدية معينة، حيث تعرف الشراك الخداعية بأنها أعيان تبدو بريئة ويعتبرها المدنيون غير ضارة، ولكن يمكنها أن تعمل بشكل غير متوقع. لقد صممت أجهزة البيجر هذه عن قصد لتنفجر وتسبب الأذى للمدنيين. هذه حالة فريدة جدا وغير مسبوقة من حيث النطاق والأسلوب، ومع ذلك فقد رأينا حالات استخدمت فيها تقنيات مزدوجة الاستخدام لأغراض المراقبة أو الاستهداف. التحدي هنا يكمن في تحويل الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية إلى سلاح بشكل مباشر وعلى هذا النطاق الواسع، ومن المرجح أن يؤدي هذا إلى تفسيرات قانونية جديدة وربما تشريعات جديدة.
1: جريمة التفجير، تفخيخ وتفجير أجهزة النداء السريع أو الاستجابة السريعة البيجر هي جريمة وفقا للقانون الدولي الإنساني، هي جريمة ضد الإنسانية، متوافر فيها جميع شروط المادة 7 من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية. لماذا؟ لأن أولا الهجوم تم باستعمال أسلحة محظورة وهي أجهزة مدنية تم تفخيخها. 2 طال مدنيين. 3 تمت العملية وفق هجوم واسع النطاق وأدى إلى أضرار بالمدنيين وعن عمد وعن علم بالهجوم. هذه الشروط متوافرة، جميع شروط جريمة ضد الإنسانية متوافرة بصورة القتل والإيذاء الجسيم وفقا لنظام روما، وبالتالي توصيف هذه العملية هي جريمة ضد الإنسانية وهي بالمستوى التجريمي أعلى من جريمة حرب.
2: في إطار عملنا على هذا التحقيق كان علينا أن نتتبع القضية من بدايتها وتحديداً من عام 2014 لنكتشف المفاجأة. هذا العام كان نقطة التحول الكبرى التي سيظهر أثرها بعد 10 سنوات كاملة. كان حزب الله يعتمد على أجهزة شركة أيكوم اليابانية التي كانت تنتج جهاز اللاسلك الشهير ICV-82. رصدت الوحدة 8200 حاجة حزب الله الماسة إلى هذا الطراز بالتحديد، لدرجة أن الحزب صمم سترات عسكرية بجيوب خاصة تتناسب مع أبعاد هذا الجهاز. هنا دخل الموساد على الخط، أنشأ شبكة معقدة من الشركات الوهمية والوسطاء، وقام بتصنيع نسخ مطابقة تماما للجهاز الياباني في منشآت سرية، لكنها كانت محشوة بالمتفجرات وفقا لما كشفه عملاء في الموساد خلال حديثهم لشبكة CBS نيوز الأمريكية. بحلول عام 2015 وصلت الشحنات الأولى إلى لبنان. اشترى الحزب أكثر من 16,000 جهاز لاسلكي مفخخ ووزعها على مقاتلي الخطوط الأمامية. ظلت الأجهزة المفخخة خاملة وموثوقة لمدة 10 سنوات كاملة. مع تزايد خوف الحزب من اختراق الهواتف الذكية اندفع الحزب أكثر نحو الفخ الإسرائيلي مطالباً بمزيد من الأجهزة.
3: عرفت إسرائيل ذلك وعرفت أن حزب الله سيضطر للعثور على إحدى تلك الوسائل، وماذا كانت؟ لم يكن بإمكان حزب الله اللجوء لإشعال النيران على قمم الجبال أو استخدام المرايا لعكس الشفرات. كان الاحتمال الأكبر هو العودة إلى تقنية مثل البيجر، وبمجرد أن دخل ذلك حيز التنفيذ كان على إسرائيل أن تجد وسيلة لزرع نفسها، أو على الأقل الظهور بمظهر المنخرط مع شركة كبرى لأجهزة البيجر. وعندما جاء حزب الله لشراء كمية كبيرة من هذه الأجهزة كانت إسرائيل مستعدة للاستفادة من الخطة التي وضعتها قبل سنوات.
4: نحن يعني نستخدم هذه الأداة اللي هي البيجر، نستخدمها كأداة مدنية ولأسباب أمنية، بمعنى أنه كانت الوسائل العسكرية مراقبة لاسلكي وغير لاسلكي، وبالتالي لجأنا إلى أداة مدنية يستخدمها الأطباء والمهندسون وكل الناس والمعلمون. ولذلك بالأهداف التي تحققت العدو الإسرائيلي كان في مدنيين كتير وأطفال ونساء وإلى آخره. نعم، الخلفية للاستخدام كانت أمنية وليست سياسية.
5: أعتقد أن القرار كان منطقيا بالنظر لعدم التكافؤ بين الموساد وحزب الله أو الجماعات الأخرى. بالتأكيد كان خيارا سلميا، فحين تكون الطرف الأضعف تستغل كل ما تملك. لقد ظنوا أنها وسيلة تمنحهم التفوق على الإسرائيليين في التواصل.
2: عام 2018 وضع الموساد مسودة لمشروع جديد. كانت الفكرة تكرار لنجاح خطة أجهزة اللاسلكي، ولكن هذه المرة مع أجهزة البيجر. غير أن القادة في تل أبيب كان لديهم عائق واحد: حزب الله لم يكن اعتماده الأساسي على أجهزة البيجر. كان على الموساد أن يبحث عن حل، فكانت الفكرة هي أن تصنع الطلب قبل أن تبيع السلعة. بدأت الوحدة 8100 بالاستخبارات الإسرائيلية حرباً نفسية رقمية. جيوش من الروبوتات على وسائل التواصل الاجتماعي بثت تقارير باللغة العربية تحذر من قدرة إسرائيل الخارقة على اختراق الهواتف الذكية. نجح الفخ. وقعت قيادة الحزب في فوبيا التكنولوجيا الحديثة وقررت العودة إلى أدوات التواصل القديمة، أجهزة البيجر. فهي لا تكشف الموقع ولا تملك كاميرات ومحصنة ضد التنصت. هنا تحول الموساد إلى تصنيع البيجر المفخخ الذي تنتجه الشركة الأشهر في العالم جولد أبولو.
6: يعني كل أجهزة الاستخبار بإسرائيل تعطي جهاز واحد اسمه الفرقة 8200. 8200 هي اللي فيها يعني أحدث ما تحصل عليه من حتى من أرقى جامعات العالم التي تحاول إسرائيل أن تكون جزء من تمويلها والاستثمار فيها. تستثمر لصالح الفرقة 8200 كل التقنيات الحديثة. الاستخبار محصور عندهم، التقنيات كلها تنتج بهذه الغرفة، يعني كل الرسائل والبيانات والمعلومات ترسل إلى هذه الفرقة، وبالتالي هناك بصير في اختصاص بموضوع معين.
3: هي الوحدة المقصودة للتعامل مع مختلف الأمور، لذا فإن قدرتها على إدارة أجزاء متعددة من هذه العملية أمر بديهي. لقد كان بمقدورهم تحليل الحاجة أو تصنيع الحاجة في هذه الحالة ليدفعوا حزب الله للعودة إلى التكنولوجيا القديمة، ومن ثم تحديد كيفية اختراق ذلك السوق عن طريق استهداف شركة أجهزة بيجر محددة، وبعد ذلك إغراء حزب الله بالشراء.
7: To purchase devices from them to be held in abeyance until they needed to use them.
2: غصن في التفاصيل التقنية الدقيقة لكيفية تحويل جهاز اتصال بسيط إلى عبوة ناسفة بالغة التعقيد. تكشف رويترز في تحقيق حصري أنه في عام 2022 بدأ الموساد تطوير نسخة خاصة من الجهاز أكبر حجماً وأثقل وزناً من النسخة الأصلية. خلف كواليس العملية كان المهندسون في الموساد يواجهون معضلة تقنية. أجهزة جولد أبولو التايوانية الأصلية لم تكن تتسع للشحنة المتفجرات التي خططوا لها. عام 2022 بدأ تطوير نسخة خاصة أضخم قليلاً وأثقل وزناً. كان التحدي هو كيفية إخفاء المتفجرات عن أجهزة الأشعة السينية. صمم العملاء غلافاً للبطارية يخفي بداخله شطيرة من ثلاث طبقات، صفيحة رقيقة من مادة BETN البلاستيكية بوزن 6 جرامات موضوعة بدقة بين خليتين للبطارية. لإتمام العملية استغنى مهندسو الموساد عن الصاعق المعدني التقليدي واستبدلوه بشريط شديد الاشتعال يملأ الفراغ بين خلايا البطارية. هذا الابتكار جعل الجهاز شبحاً أمام الماسحات الضوئية. لم تكن إسرائيل تريد مجرد الانفجار، بل أرادت أقصى قدر من الأذى. اختبر الموساد عشرات النغمات للعثور على صوت يدفع حامل الجهاز على إخراجه من جيبه على عجالة. استنتجوا أن الشخص يستغرق 7 ثوان كمتوسط للقيام بذلك. الرسالة المشفرة التي ظهرت على الشاشات كانت تتطلب الضغط على زرين معاً لفتحها. في تلك اللحظة تتولد شرارة داخل حزمة البطارية، وفي ثوان ينفجر الجهاز.
6: أهم شيء بالموضوع هو كيفية التفخيخ. يعني اليوم البيجر هو جهاز يتلقى، يعني يعمل يستقبل فقط، وهو ما بيحدد موقع الشخص يلي عم بيحمله، وهو جهاز قديم مش مرتبط لا بالإنترنت ولا بأي لاسلكي. يعني في عنده فقط موجة رقمية، بصمة رقمية خفيفة كتير ممكن ينشغل عليها، يعني وهو جهاز غير قابل للتشويش، حتى بالتشويش بيقدر يشتغل بيوصل بيودي. لذلك اليوم كل هاي بن يتخذوا بعين الاعتبار، والشيء اللي بده ينحط فيه للجهاز هو منظومتين: منظومة تفخيخ يعني مواد دقيقة وسريعة العطب وفاعلة بالتفخيخ، والشغل الثاني العمل على الموجة الصوتية الخفيفة يلي ممكن أن تتلقى رسالة، يعني بدهم يودوا رسالة تفجر هذا الموضوع. ممكن الموضوع الرسالة مش رايحة تتفجر، ممكن حتى تودي رسالة أخرى أنه انتقل إلى مكان معين، ممكن ينقلوه لمكان معين يصير قيد مراقبة، إما لإيقاعه بكمين، إما لتجميع أشخاص معهم البيجر بمكان معين، وإما كذلك لاستهدافهم بالطيران المسير، واللي إسرائيل استخدمته من 2006 استخدمت الطيران المسير. حتى نذكر نحن بسور على موتوسيكل، على دراجة نارية استخدمت مسيرات، يعني كانت الدولة إحدى 3 دول اللي عندها المسيرة القتالية من أيام 2006. لذلك البيجر هودي العوائق، هول الأشياء يلي لازم تتابعهم تقنياً لإسرائيل حتى توصل لعملية.
5: عملية زرع أكواد أو متفجرات تتطلب وصولاً مباشراً، سواء أثناء التصنيع أو خلال الشحن. فإذا تم ذلك بالمصنع فلا بد من وجود عملاء أو موظفين مجندين لدمجها في خط الإنتاج منذ البداية. أما إذا حدث التلاعب أثناء النقل فيجب أن يتم باحترافية تامة دون ترك أي أثر للعبث. إنها عملية معقدة جداً، وهذا هو سر القلق البالغ الذي تسببه هجمات سلاسل التوريد لدى المتخصصين في المجال الأمني.
2: سألنا الخبراء القانونيين عن مدى المسؤولية الجنائية على إسرائيل من هذه التفجيرات، ومدى قدرة القانون الدولي على محاسبتها على هذه الجريمة.
0: في هذه الحالة تعتبر مبادئ القانون الدولي الإنساني واضحة فيما يتعلق بالتمييز بين المقاتلين والمدنيين، وتنطبق هنا مبادئ التمييز والتناسب وأيضاً الاحتياط. كان هناك انتهاك واضح هنا، لأن الانفجارات التي استهدفت تلك الأجهزة كانت عشوائية وأضرت بالمدنيين أيضاً، ولم يكن هناك سبيل للناس لمعرفة مكان وضع تلك الأجهزة، حيث وقعت الانفجارات أيضاً في الشوارع وبالقرب من المنازل والأماكن التي يتواجد فيها المدنيون، وهذا يعد انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني. لقد ارتكبت إسرائيل تلك الأعمال إذا ثبتت مسؤوليتها كجزء من نزاع مسلح بين دولة إسرائيل ولبنان، ولهذا السبب يتم تفعيل مبادئ القانون الدولي الإنساني هنا، وهي تحمي المدنيين.
2: هذا الرأي للخبيرة الدكتورة إيرين بيتروبولي أكده تقرير صادر عن مجموعة ضمت عدداً كبيراً من الخبراء القانونيين في الأمم المتحدة، وعلى رأسهم السيد بن سول المقرر الخاص المعني بمكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان، الذين اعتبروا أن انفجار أجهزة البيجر انتهاك مرعب للقانون الدولي ويتطلب تحقيقاً سريعاً ومستقلاً.

اللي صار انه بقيه الاساتذه اللي هن كانوا حاملين بيجر ما ثاقبت انه هن تصاوبوا او تاذوا، لانه البيجرات موجودين بغرفه الجلوس اللي هي غرفه مقابله لغرفه الاجتماعات، والوحيد اللي تاذى هو الاستاذ اللي كان حدي باعتبار انه تدخن انا وياه. انا كانت اصابتي بالغه لانه حاملها مقابل الوجه، وهو تشظى لانه كان موجود حدي. من بعدها قدروا يحملوني على قلب السياره ومشينا بالطريق. خلال الطريق صار في ازدحام، صرت اقول له انا للاستاذ اللي معي يا محمد ليش هيك اسرع، في وضع طارئ، لازم تاسرع، لازم تمشي تزمر. قال لي السير كله مسكر. بعدين تبين معه انه كل البيجرات اللي موجودين تم تفجيرهم. انا هون صراحه كان وقع الخبر كالصاعق، لانه انا بعرف اشخاص وانا من ضمنهم، كنت جهاز البيجر جيبوا معي على البيت. انا عندي بنت وعندي امرأة بهذا البيت، ممكن يكون في احد من الاهل او الرفقة موجودين. فانا بتخيل على كل مستوى لبنان كل البيجرات فقعت، ما فرقت معهم هول بكوادر مدنية، ما فرقت معهم هول بكوادر طبية، ممكن طفلة حملتها، ممكن ولد صغير حملها، ممكن امرأة كانت عم تجيبها لزوجها وحامل طفلة تأذوا اثنيناتهم.

0: بمجزرة البيجر اللي صارت. نحن عنا بالمستشفى استقبلنا ما يقارب 900 إصابة بقلب المستشفى مصابين بيجر، يعني كانت أعداد كبيرة. أكيد الطوارئ مش هتقدر تتحمل، كان طوارئ وأقسام ومقاعات وكافيتيريا كلها مليانة مصابين. كان الفريق فريق التمريض وفريق الطبي وحتى الشباب يلي هن ما لانهم تمريض منهم دكاترة كانوا على الأرض عم بيحاولوا يساعدوا قدر اللي بيقدروا يساعدوه. يعني كانت في حالة، يعني تعتبر مش تعتبر هي مجزرة، يعني مش تعتبر هي مجزرة صار.
1: فور وقوع انفجارات البيجر سارعت شركة جولد أبولو بإعلان عدم مسؤوليتها. نشرت بيانا أكدت فيه أن طراز AR-924 الذي انفجر في لبنان ليس من صنعها، بل تعود مسؤوليته إلى شركة حصلت على تفويض باستخدام العلامة التجارية تدعى PAC، وأنها الجهة المسؤولة عن تصنيع هذا الطراز وبيعه. كان هذا هو الخيط الذي تتبعناه. بحثنا عن الشركة فوصلنا إلى مقرها في بودابست بالمجر. هنا في الطابق الثامن من مبنى سكني في حي أويبشت يقع مقرها الوحيد المسجل. حسب بيان الشركة الأم جولد أبولو، فإن PAC صممت وصنعت آلاف الأجهزة داخل شقة في هذه البناية. بدا الأمر غير منطقي. فور وقوع الانفجارات اختفى الموقع الإلكتروني للشركة تماماً. رغم ذلك نجحنا في الوصول إلى مستندات الشركة وفحصناها لنكتشف سلسلة من المفاجآت. تظهر المستندات أن PAC للاستشارات هي شركة ذات مسؤولية محدودة. تأسست PAC عام 2022. هذا التاريخ يضع بداية نشاط الشركة قبل نحو عامين من وصول شحنة البيجر إلى لبنان. الأكثر إثارة للريبة هو الهيكل الإداري. وفق الأوراق لا يعمل بالشركة سوى شخص واحد فقط، مديرتها التنفيذية كريستيانا بارسوني أرسيديا كونو، وهي مجرية الجنسية. بينما كان النشاط الأساسي المسجل هو استشارات الأعمال والإدارة، تمتلك الشركة قائمة ثانوية مريبة من الأنشطة لا تتناسب مع حجمها، تشمل استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي، صناعة الزجاج المسطح، زراعة الفاكهة المدارية، صناعة الزيوت والدهون. هذا التنوع الهائل لشركة ليس بها سوى موظفة واحدة عزز فرضيتنا بأنها لم تكن سوى كيان ورقي أو ما يعرف بشركة صندوق بريد. تكشف الأوراق التي حصلنا عليها أن الشركة حققت في عام 2024 إيرادات تقارب نصف مليون يورو، رغم غياب أي بنية تشغيلية حقيقية، فلا مصانع ولا خطوط إنتاج ولا موظفين تقنيين. هذا يجعلها غير مؤهلة للتصنيع، لكنه يجعلها مثالية للعمل كحلقة وصل ضمن شبكة معقدة. تقدم الوثائق دليلاً حاسماً على توقيت حرق هذه الواجهة. فبعد أيام قليلة من تفجيرات لبنان التي وقعت في 17 و 18 من سبتمبر عام 2024 بدأت الشركة إجراءات التصفية، وفي 29 من سبتمبر 2024 تم تغيير وضع الشركة في السجل التجاري لإضافة عبارة تحت التصفية النهائية. عند هذا الحد أمكننا الجزم بأن الشركة لم تكن إلا أداة وظيفية انتهت مهمتها فور تنفيذ العملية.
2: يجب أن أوضح، عندما نتحدث عن المسؤولية القانونية بين جولد أبولو وتابعتها المجرية PAC، أولاً دعنا لا نفترض وجود مسؤولية قانونية أصلاً، ولكن لنخطو خطوة أبعد، نناقش من هو المسؤول عن أي جزء. بحسب كافة المعطيات، لم يكن لدى شركة جولد أبولو أي علم بالأمر. كما تعلم، عندما نتحدث عن شركة كبيرة متعددة الجنسيات، فليس من الغريب أن يكون لها شركات تابعة لا تخضع لمراقبة دقيقة في جميع الأوقات. لذا من المصدق ومن المعقول بالتأكيد أن جولد أبولو لم تكن تعلم بما يجري. أما PAC، إذا ثبت أنها شركة صورية فلا توجد مسؤولية حقيقية، لأن الشركات الصورية لا وجودا فعليا لها. لذا مرة أخرى يجب أن تعود المسؤولية إلى الاستخبارات الإسرائيلية التي نفذت العملية، وليس إلى الواجهات أو الأسماء التي قد تكون استخدمت. على طول هذا المسار.
3: إنشاء شركات صورية ليس أمراً صعباً، فالكثير من الشركات والحكومات تفعل ذلك لأسباب مشروعة أو غير مشروعة، لذا فالسهولة تكمن في تأسيس الشركة، لكن التحدي الحقيقي هو بناء تاريخها الطويل وقصتها المزيفة لتبدو حقيقية.
1: في تتبعنا لأثر الشركات المجرية ظهرت شركة أخرى، نورتا جلوبال في صوفيا بلغاريا. اكتشفنا أن نورتا تأسست في التوقيت ذاته التي ظهرت فيه PAC وبلا أي موظف فعلي. كانت مهمتها دفع مبلغ 1.6 مليون يورو لتمويل صفقة تصنيع البيجر المفخخ لضمان عدم تتبع الأموال إلى مصدرها الحقيقي في تل أبيب. أدار هذه الشركة نرويجي من أصل هندي يدعى رينس الخوسي، الذي تبخر أثره في النرويج يوم وقوع الانفجارات، وصدرت بحقه ملاحقات دولية لاحقاً كأحد الميسرين للعملية.
2: هناك سؤال وجيه حول ما إذا كانت المجر أو بلغاريا قادرتين على تحمل أي نوع من المسؤولية عن تصنيع هذه الأجهزة داخل أرضهما؟ إنه سؤال جيد، ولكن في ظل هذه الظروف من الصعب معرفة سبب تحميلهما المسؤولية، ناهيك عن القول بأنهما كانتا على علم بما يجري. أعني، ضع في اعتبارك أولاً أننا نفترض أن الأجهزة قد صنعت هناك بالفعل، وهذا يظل تساؤلاً قد لا نملك إجابة عليه أبداً. أعتقد أن هناك عاملاً واحداً يجب مراعاته أولاً، أجهزة البيجر هذه وكذلك أجهزة اللاسلكي. لم يتم توزيعها بشكل عشوائي في بلد ما، ولم يتم توزيعها بين السكان المدنيين. لقد كان هذا نتيجة لخطة طويلة الأمد لضمان أن يشتري حزب الله على وجه الخصوص هذه المجموعة الكاملة من الأجهزة، لذا فإن الغاية والهدف والهدف المنشود كانت جميعها أهدافاً عسكرية.
4: يعني طالما المال محجوز لهذه القصة، كثير من الأمور بتنحل بالمال وكثير من الأمور بتنحل بالصداقات، ولكن من دون أجهزة أخرى رديفة متعاونة مع إسرائيل ما فيهم يعملوا الموضوع. إنك تنشئ شركة وهمية تجارية وتتبنى هذا العمل وهي شركة تطلع غير موجودة، يعني هذا اختراق كتير قوي بالدولة اللي ودت هذا الجهاز، اللي قبلت إنها تستقبل هالأجهزة وتعمل شركة وهمية. يعني اليوم بدك تأسس شركة بدك كتير مستندات، لذلك اليوم لو لم يكن هناك تعاون بين مخابرات بدول ما كان هذا العمل يوصل لخواتيمه.
5: إذا كانت تلك الشركات

0: الشركة العريقة التي لم تكن تعلم أن اسمها سيرتبط بأكبر عملية تفجير عن بعد في التاريخ. وفق التحقيقات، ادعى رئيس الشركة أنه وقع ضحية لمؤامرة، إذ تواصلت معه موظفة سابقة تدعى تريزا وو ومعها شخص غامض يدعى توم. أقنعوه بمنحهم ترخيصا لتصميم وتسويق منتجاتهم الخاصة تحت اسم شركته. لعبت وو دور خيط الإغواء، إذ أقنعت مدير شركتها السابقة بمنح ترخيص تصنيع وتسويق طراز جديد حمل اسم AR924 لشركة مجرية ناشئة تديرها سيدة تدعى كريستيانا بارسوني، مقابل عمولات كانت واو تتلقاها عبر حسابات أوروبية لتكون على الأرجح هي الثغرة الأمنية التي عبر منها المساعد. في 18 سبتمبر 2024، وبعد ساعات من الانفجارات، اختفى الموقع الإلكتروني للشركة تماماً، واختفت معه كريستيانا. تأسست بي اي سي عام 2022، وهو توقيت متأخر نسبياً، لكنه متزامن مع بدء الترويج لطراز غير موجود في السوق، جهاز البجر AR924 الجديد. تمكننا من الوصول إلى بعض تلك المواد الدعائية الزائفة التي حذفت فور وقوع التفجيرات في لبنان. تعرض الصور تفاصيل دقيقة لبطارية الجهاز التي لا تباع في أي مكان. ركزت الدعاية على أداء البطارية الخارق الذي يصل إلى 85 يوماً. دققنا في هوية البطارية التي حملت رمز LIPT783. بحثنا في قواعد البيانات العالمية للسلع الاستهلاكية واكتشفنا حقيقة مذهلة. هذه البطارية تماماً مثل طراز البجر المعدل، لم يكن لها وجود حقيقي في السوق العالمية. حصلنا على مقطع ترويجي نشرته الاستخبارات الإسرائيلية على الأرجح، يعرض مزايا الجهاز وقوة تحمله، وموثق بعلامة جولد أبولو. إغراء لم يستطع مدير المشتريات في حزب الله مقاومته.
1: ما كان على إسرائيل فعله هو أولاً تحديد نظام اتصالات لا يمكنها الوصول إليه، وهو اتصالات حزب الله الداخلية. ثم كان عليها التأكد من أن حزب الله لا يثق في شبكة اتصالاته الخاصة، وهو بالضبط ما كان على إسرائيل فعله على مدار السنوات العشر التالية. لنقل بين عامي 2010 و2020 كانت العملية النفسية الإسرائيلية قد فرضت بشكل جيد. بمجرد أن أصبحت تلك الشبكة شبكة الهاتف المحمول العامة غير جديرة بثقة، كانت مسألة وقت فقط حتى يحتاج حزب الله إلى إيجاد بديل.
2: وقال من هذيك الأيام تشكيل شبكات وشركات وهمية وتقديم إغراءات مالية بأسعار رخيصة حتى يكون هن المصدر اللي بده يبعث هاي الأجهزة على لبنان، كلها أخذت سنوات طويلة والتفخيخ ومشاكل. لذلك الموضوع مش موضوع كان بشهر وشهرين وسنة وسنتين، لا، كان موضوع عميق جدا في الزمن، وكل تخطيط للعدوان قديم جدا ومعد وجاهز.
3: أرى أن بناء منظومة زائفة بالكامل أمر سهل للغاية، فنحن نلمس ذلك يوميا في السياسة وحملات التضليل. روسيا فعلت الكثير من هذا القبيل، لذا لم يعد الأمر جديدا. إن بناء كيان وهمي عبر الإنترنت هو شيء يمكنني أو يمكنك القيام به ببساطة، لكن التحدي هو جعل هذا الكيان قابلا للتصديق. وهنا تأتي أهمية القصة الخلفية، متى أسست الشركة وماذا كانت تفعل وكيف يعمل موقعها. هنا قد يتدخل الذكاء الاصطناعي ليساعدك في صياغة ما نسميه استخباراتيا الأسطورة، أي بناء تلك الهوية المتكاملة حتى لا يرتاب الهدف في حقيقة الشركة.
4: في ثلاث مواضيع بهذا الموضوع. أول شيء بدهم يعرفوا مين شاري هذه الأجهزة ويحاولوا يدخلوا عليه، يعني هذا عمل مخابراتي، بده عناصر حتى مخابرات في لبنان يعرفوا مين يلي بده يمول ومنين التمويل بده يروح وكيف ومين بده يشتري، حتى يقدروا يوجهوه باتجاه معين لأجهزة رخيصة. بالتالي العمل مع الشركة اللي بدها تبيع كمان بده يندفع لها مال زيادة حتى تقدر تبيع بشكل رخيص يغري الشاري.
0: في خريف عام 2023 بدأت الدفعة الأولى من أجهزة البجر المفخخة رحلتها إلى بيروت، وبحلول سبتمبر 2024 كان هناك 5000 جهاز مفخخ في جيوب قادة وموقات

0: لحزب الله. أما في الموجة الثانية فقد كان الخداع أكثر جرأة. انفجرت أجهزة اللاسلك التي تحمل شعار شركة أيكوم اليابانية، لكن المفاجأة التي كشفتها الفحوصات التقنية كانت مفاجئة. الأجهزة المنفجرة لم تخرج من مصانع اليابان، بل كانت نسخاً مستنسخة بالكامل. قام مهندسو الموساد بمحاكاة الهيكل الخارجي لجهاز ICV-82 الذي توقف إنتاجه الأصلي منذ سنوات، وحشوه بمتفجرات ودوائر كهربائية مصممة خصيصاً في منشآت سرية داخل إسرائيل. هكذا اكتملت الصورة، أجهزة صنعت في السر داخل إسرائيل، غلفت بملصقات وكرتون مطابق للمواصفات العالمية، وشحنت عبر مسارات ترانزيت معقدة لتصل إلى بيروت بانتظار رسالة مشفرة واحدة تنهي كل شيء.
1: هذا تطور مقلق، فهو يكشف خطر سلاسل التوريد ليس فقط للبيجر بل للهواتف والسيارات وكل شيء. بناء هجوم كهذا وتوزيع آلاف الأجهزة في مناطق الحزب ومتاجرهم استغرق وقتاً طويلاً. لم يحدث هذا بين عشية وضحاها، بل تطلب عاماً أو أكثر من التخطيط.
0: في أعقاب عملية طوفان الأقصى احتدم نقاش عاصف داخل أروقة الحكومة الإسرائيلية. هل تفعل عملية الأزرار الآن وتبدأ إسرائيل بشن حرب شاملة على الجبهة الشمالية؟ إلا أن هذا التوجه اصطدم بعقبتين. الأولى عدم اكتمال الجاهزية التشغيلية لمنظومة البيجر المفخخة بالكامل في ذلك التاريخ، والثانية التدخل الأمريكي المباشر. فبعد مكالمة هاتفية حاسمة من الرئيس جو بايدن في 11 أكتوبر، قرر نتنياهو تجميد خيار الحرب الشاملة على الجبهة الشمالية مؤقتاً، مما أبقى عملية الأزرار في وضع الانتظار لأشهر أخرى.
2: يعني حرب الإسناد هناك تساؤل حولها، ويعني بعد ما قدرنا نعرف مين اللي أمر فيها. الإيران بيقولوا إن إحنا ما كنا عم ننسق مع حماس وفوجئنا ماذا فعلت حماس. حرب الإسناد لن تكون حصلت من دون موافقة إيرانية. يعني اليوم إذا ما كانت إيران هي من سلحت و أعطت وجهزت ويعني استطاع بحرب الإسناد في بدايات حرب الإسناد، هجر لا أقل من 80,000 من الجليل يعني، وكذلك ضربت أماكن هامة جداً لصناعة الأسلحة بإسرائيل، والصواريخ وصلت إلى حيفا وعطلت ميناء مهم جداً بإسرائيل، وكذلك وصلت إلى أماكن حتى في الداخل الإسرائيلي. ليس سهلاً أنه يوصل الطيران المسير إلى غرفة نوم رئيس الوزراء، يعني هذا يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار أن حرب الإسناد ما كانت يعني حرب بسيطة، حرب قوية وفعلت فعلا.
0: بينما كانت إسرائيل تركز ثقلها العسكرية في غزة، كان محللو الاستخبارات في الوحدة 8200 والموساد يراقبون بدقة أي إشارة تدل على اكتشاف الحزب للبيجر المفخخ. تتبعنا واقعة أمنية خطيرة كانت أن تطيح بالعملية برمتها، إذ بدأ أحد فني الاتصالات في حزب الله بالارتياب في أجهزة اللاسلكي، وقرر إرسال عينات من أجهزة البيجر إلى خبراء في إيران لفحصها. سألنا إبا رئيس المجلس السياسي لحزب الله عن الخلل في المنظومة الأمنية للحزب والتي أدت إلى هذا الاختراق، ورغم تحفظه الشديد فإنه كشف لنا تفاصيل مثيرة للاهتمام.
3: هاي إجراءات كما قلت يعني إجراءات داخلية داخل الحزب، وكانوا يعتمدون على الخطوات الأولى اللي جرت بالكشف وما طلع في نتيجة، وضلوا شاكين بهالوقت. كان توزع عدد، وكان بعد إجا القرار بالعدوان استبق الخطوات اللي كان مفترض.
0: بحثنا في مسار التحقيق الداخلي الذي فتحه حزب الله عقب الانفجارات، فتبين أن الحزب كان يقترب من كشف خديعة المشتريات عبر الرجل الذي تولى قيادة التحقيق في الاختراق الاستخباراتي الإسرائيلي نبيل قاووق، قائد وحدة الأمن الوقائي التابعة للحزب. لكن في 28 سبتمبر 2024 وجهت إسرائيل ضربة أخرى لعرقلة الوصول إلى الحقيقة، إذا اغتالت القياديون بالقاووق لتختفي معه الكثير من أسرار كيفية اختراق مدير المشتريات وإقناعه بهذه الصفقة القاتلة. واجهنا القيادي في الحزب محمود قماطي بالمعلومات التي توصلنا إليها، لكنه اكتفى بالقول إن التحقيقات ما تزال مستمرة من دون الخوض في أي تفاصيل إضافية.
3: أنا بقدر أقول كلمتين صغار بهذا الموضوع، أنه إيه الحزب كان يشك أصلاً، وهو طبعاً أي استخدام لأي أداة تخضع لفحص ومراقبة أمنية، والفحص جرى. ولكن طبعاً ظلت هذه المسألة قيد اهتمام وكادت أن تكشف، ولذلك العدو الإسرائيلي فجرها مبكرا. وكان في شحنة في تركيا على الطريق، كان ينتظر العدو أن تصل هذه الشحنة أيضا من البيجرات المفخخة إلى لبنان وتوزع، ثم يفجر العملية في بداية عدوان كان يخطط له. أما عندما علم أن إجراءات الحزب سوف توصل إلى الكشف، إلى كشف هذه المشكلة، عاجل في عمل قرار التفجير.
4: كيف لا شك الحزب؟
3: على هذه مواضيع التفاصيل ما فينا نحكيها، معلش.
2: إنه لجنة فينوغراد يلي كان عندها الجرأة، نحن ما بنعرف نرجع نحدد وين أخطائنا ومنكابر ومننام على أخطائنا، كيف؟ بينما هاي اللجنة قامت يعني إذا بتشوف معايير اللي سلكتها، حطت شو الأخطاء اللي ارتكبوها، المستوى السياسي، المستوى العسكري، المخابراتي، الأسلحة، القتال، كل ذلك، يعني حتى يرجعوا ينطلقوا عن جديد. بالتالي هذا العمل الصح، يعني هذا ما شفناه نحن عند الحزب. الحزب ما عمل هالعملية هاي. طبعا اللي بيعمل لجنة فينوغراد بده يرتقي إلى مجالات أخرى حتى يستفيد من أخطائه، وهذه إحدى اللي عملوها عملية البيجر.
0: فتشنا في تداعيات زلزال البجر، فوجدنا أن الانفجارات لم تكن سوى ضربة البداية لعملية تفكيك منظمة للهيكل القيادي لحزب الله. في 19 سبتمبر عام 2023، بعد يومين من هجمات البجر واللاسلكي، وقف حسن نصر الله ليلقي ما سيكون خطابه الأخير. كان صوته يحمل نبرة التحدي، تعهد أن القتال لن يتوقف إلا بتوقف الحرب في غزة.
5: هذا الكلام يأتي بعد هاتين الضربتين الكبيرتين، بعد كل هؤلاء الشهداء وكل هذه الجراح وكل هذه الآلام. أنا أقول بوضوح، أياً تكن التضحيات، أياً تكن العواقب، أياً تكن الاحتمالات، أياً يكن الأفق الذي تذهب إليه المنطقة، المقاومة في لبنان لن تتوقف عن دعم ومساندة أهل غزة وأهل الضفة والمظلومين في تلك الأرض المقدسة.
0: لكن في تل أبيب كان القرار قد اتخذ بخوض الحرب الشاملة ضد الحزب. بدأت العملية بما وصفه قادة الاحتلال قصقصة الأجنحة. في 20 سبتمبر أغتيل إبراهيم عقيل الساعد الأيمن لنصر الله، ومعه مجموعة من قادة الصفين الثالث والرابع.
6: هاي هلأ في غاز، انتبهوا.
0: في 27 سبتمبر كان الأمين العام للحزب حسن نصر الله في مقر قيادة مركزي على عمق 40 قدما تحت الأرض في الضاحية الجنوبية. في تمام الساعة 6:21 وعند أذان المغرب، ألقى سرب مكون من 14 طائرة حربية إسرائيلية 83 قنبلة بإجمالي 80 طنا من المتفجرات على المقر الحصين. خلال ثوان انهارت الكتلة الخرسانية الضخمة، وحفر الانفجار الضخم حفرة عميقة سدت كافة المخارج، ليموت نصر الله ومن معه اختناقا تحت الأنقاض.
7: حزب الله ينعى أمينه العام حسن نصر الله، وبالتالي يتأكد خبر اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في الضربة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيت.
8: عندما يتعلق الأمر بكيفية تمكن إسرائيل من استهداف نصر الله بنجاح، يبقى السؤال مفتوحاً حول أين يرسم الخط الفاصل بين الاستخبارات البشرية والاستخبارات التكنولوجية أو استخبارات الإشارات. أعتقد أنه لا بد من وجود مكون بشري، فنحن نتحدث عن شخص كان يدرك تماماً أن الأجهزة الإلكترونية مخترقة واتخذ تدابير مضادة واسعة لمنع ذلك. لذا من الصعب تصور تحقيق ذلك باستخدام استخبارات الإشارات وحدها، لا بد من وجود عنصر بشري في الأمر.
2: الاختراق الذي حصل هو اختراق أمني. الاختراق الأمني يعود إلى ثلاثة عوامل. أول عامل هو العامل المادي بشقيه. العامل المادي، البلد وصل لمحل ترهل اقتصاده، كثير من الناس يعني صارت في حاجة ممكن أن تستغل من قبل استخبارات عدوية. والناحية الشق الثاني أنه المال اللي كان يجي من إيران داعمة حزب الله مال كثير وقوي، وصرف معظمه في غير أماكنه، يعني صار فيه شركات وصار فيه يعني ما عاد بال بالأمن العسكري أكثر من يعني هذا دور المال لعب دور مهم كتير. والدور الثالث أنه يعني الاستخبار الإسرائيلي كان عم يشتغل بشكل قوي في الداخل اللبناني، لأنه كان الداخل اللبناني لم يكن هناك يعني قبضة عسكرية للداخل اللبناني بشكل جيد، وتراخى عندما يتراخى الأمن بتلاقي أشخاص يعني تشتغل معهم وتجنبهم.
9: حتى لو كانت تلك العملية تهدف إلى استهداف مقاتلين أو أشخاص مشاركين في النزاع المسلح بين حزب الله وإسرائيل، كان ينبغي على إسرائيل الالتزام بمبادئ الخيطة والتناسب والتمييز، ولا سيما التمييز بين المقاتلين والمدنيين. الأشخاص الذين تواجدوا حول تلك الأجهزة كان كثير منهم مدنيين، ولم تتخذ إسرائيل كافة الاحتياطات اللازمة لتجنب الأضرار التي لحقت بهم، فقد كان الكثيرون مجرد عابري سبيل، بل وكان بينهم أطفال.
10: المسار القضائي المتاح أمام الدولة اللبنانية باعتقادنا الشخصي القانوني أن المادة 12 الفقرة 3 من نظام روما تسمح للدولة غير طرف مثل الدولة الوضع الدولة اللبنانية تسمح بأن تعترف بواسطة إعلان أو تصريح ديكلاريشن بأن تعطي المحكمة الجنائية الدولية صلاحية خاصة في تتعلق فقط بهذه الجريمة، وبالتالي يمكن للدولة اللبنانية أن تصدر هذا الإعلان هذا التصريح وتطلب من مدعي عام المحكمة أن يفتح تحقيقاً رسمياً في هذه الحادثة في جريمة البيجر، وتعلن أنها تعترف بصلاحية المحكمة لريثما يتم الحكم بها. وبالتالي هذا المسار متاح أمام الدولة اللبنانية، ومع ذلك لم تحرك ساكناً على مستوى وزارة الخارجية أو وزارة العدل.
11: أنا أكيد حروح أقدم وشارك بهذه الدعوة المقدمة ضد الشركة المصنعة وضد كل شخص له يد بهذه المجزرة اللي صارت. هل يا ترى حتجيب إفادة ولا ما حتجيب إفادة؟ أنا ضميري وواجب علي أن نقوم بهذه الخطوة، والخطوات اللي هي تؤثر أنا قلت لك هي عبر الأنظمة بتفيد أكثر بعدين.
12: بصير هلا انا يمكن صارت معي، انا كنت لحالي بالمكتب وهي بتشكر الله علي ما كان في حدا معي. هيدي الجريمه اللي صارت هي جريمه، هي مجزره بحد ذاتها. هيدي حقوق الانسان والمحكمه الدوليه ومحاكمات جنائيه، هول كله لازم يتدخل. مش ده، هو لازم هذا لازم يكون الموضوع عندهم. هيدي ما لا تعتبر، هي تعتبر جريمه حرب، يعني تعتبر جريمه حرب الكل مسلمين فيها إلا هني.
0: تبقى عملية البيجر في الذاكرة كنقطة تحول غيرت قواعد الاشتباك بين حزب الله وإسرائيل إلى الأبد. كمية المتفجرات في تلك الآلاف من الأجهزة مجتمعة لم تتجاوز لغماً واحداً، لكن أثرها هز أسس الحرب الحديثة وسبب هلعاً من أجهزة كان يفترض أنها تستخدم للتواصل فتحولت إلى أدوات للقتل.

0: جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة. لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة. رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
1: سمعيني، ماذا يعني أن أكون مراسلة التلفزيون العربي في عمان؟ يعني أن دائرة متابعاتي تتوسع باستمرار داخلياً وخارجياً، وأني قد أتوجه إلى المطار لا لأسافر، بل لأنقل قصص الناس وأشهد أحزانهم وأفراحهم أيضاً. أجواء احتفالية لعودة السوريين، يعني أن أحرص دوماً أن تكون الصورة هي الأوضع.
0: من أروقة واشنطن إلى نبض الشارع الأمريكي، إدارة تحاول تغيير وجه أمريكا، ومحاولات مستمرة للمساءلة والمحاسبة، قرارات تربك الأسواق، وقوانين تغير الموازين، صراعات مشتعلة، ونفوذ عسكري ممتد، متابعة مكثفة وتغطية مستمرة بالمعلومة والتحليل. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
2: هذا النهار هنا العناوين والصور الكبيرة والأغلفة، وهذه شاشة تفاعلية لمقالات أهم الكتاب. مساحة كبيرة للشرح والتعمق، وضيوفنا
3: أراد أن يقول مقالة حرب أسنان العصافير،
4: وهذا غيض من فيض.
2: هذا النهار من الأحد إلى الخميس على التلفزيون العربي.

أهلا بكم إلى ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل. نبدأها بالعناوين. 4 شهداء وقتلان إسرائيليان في بلدة تل في نابلس، ومواجهات خلال اعتداءات المستوطنين في قرية صرة وبلدة عريف، والجيش الإسرائيلي يحشد قواته ويصدق على خطط هجومية في الضفة الغربية. ترامب يؤكد أن المسار العسكري أحد الخيارات للخروج من الحرب مع إيران، ويقول إن طهران غير مستعدة للتوصل إلى اتفاق. وعرقجي يؤكد أن بلاده لن تقبل بوقف إطلاق النار قبل تلبية مطالبها بشأن مضيق هرمز. الجيش اللبناني يسمح بدخول الأهالي إلى قرية زوتر الغربية، ووزارة الصحة تدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي مسعفين في النبطية الفوقة.

0: حياكم الله. أعلنت إذن وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 4 آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة تل جنوب غرب مدينة نابلس بالضفة الغربية، بينما أفاد الجيش الإسرائيلي بمقتل عسكريين اثنين. وفي السياق قال الجيش الإسرائيلي إن رئيس الأركان إيال زمير أوصى بمواصلة الدفع بقوات إلى الضفة الغربية وصادق على خطط هجومية أيضا.
1: هنا من بلدة تل جنوب غربي نابلس بدأت الشرارة، مستوطنون يهاجمون أطراف البلدة، الأهالي يتصدون دفاعا عن منازلهم وأراضيهم، اشتباكات تتسع ثم إطلاق نار. الرواية الإسرائيلية تقول إن فلسطينيا استولى على سلاح أحد الإسرائيليين وأطلق النار، ما أدى إلى مقتل عسكريين إسرائيليين. في المقابل استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون برصاص قوات الاحتلال. لكن المشهد لم يتوقف عند تل، فالنيران امتدت إلى شمال الضفة الغربية. مستوطنون أحرقوا أراض فلسطينية قرب مستوطنة شافي شمرون، وفي عريف أضرمت النيران في ممتلكات الأهالي. وفي صرة اندلعت مواجهة جديدة خلال التصدي لهجوم آخر للمستوطنين. الرد الإسرائيلي جاء سريعا، حصار على تل ونابلس، إغلاقات وحواجز وتعزيزات عسكرية، ثم اقتحام للمستشفى التخصصي واعتقال فلسطينيين من داخله، إضافة إلى مداهمات طاولت مناطق أخرى في الضفة. كما أغلقت مداخل مدن وبلدات شمال الضفة الغربية، وأغلق مستوطنون مدخل قرية عطارة شمال رام الله. ميدانيا صادق رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير على خطط هجومية جديدة، وأعلن توسيع العملية ومواصلة الدفع بتعزيزات واستمرار حملات الاعتقال. سياسيا أقرت الحكومة الإسرائيلية عملية واسعة في الضفة وهدم منزل منفذ إطلاق النار، وسط دعوات حكومية لتوسيع الاستيطان وتشديد الإجراءات بحق القرى الفلسطينية. هكذا لم تعد تل مجرد ساحة مواجهة، بل تمثل الآن عنوانا لتصعيد يتسع، يعيد الضفة الغربية إلى دائرة توتر مفتوحة على كل الاحتمالات.
0: أفادت مصادر محلية بهجوم جديد شنته مجموعة من المستوطنين على قرية عريف جنوب نابلس في الضفة الغربية، وأظهرت صور اندلاع حريق في شاحنة جراء الهجوم والأعمال التخريبية التي ينفذها المستوطنون. هذا وفرض الاحتلال الإسرائيلي حصارا على محافظة نابلس وقرية تل المجاورة ومنع الوصول إليهما، ما أدى إلى تعطيل حركة المواطنين وطواقم الإسعاف. كاميرا تلفزيون عربي رصدت الوضع عند حاجز حوارة العسكرية المغلق على مشارف مدينة نابلس.
2: يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي إغلاق محافظة نابلس بما يشمل قرية تل جنوب غرب نابلس، حيث ارتكب جيش الاحتلال والمستوطنون مجزرة أسفرت عن استشهاد 4 فلسطينيين من عائلة واحدة و4 جرحى آخرين، من بينهم جرحى بحالة حرجة. جيش الاحتلال يهدد باقتحام المستشفيات واحتجاز جثامين الشهداء، حتى إن الفلسطينيين لا يستطيعون تحديد موعد تشييع الشهداء على إثر استمرار حصار قرية تل، حيث يشن الاحتلال عدوانا عسكريا ويفرض طوقا أمنيا على هذه القرية. معنا أحد المواطنين من نابلس لا يستطيع العودة إلى منزله في المدينة. احكينا من وين أنت وشو اللي صار معك؟
3: أنا اسمي أحمد النجار من نابلس. أنا طالع من الصبح من الشغل الساعة 8:30 وصلت لهون، كل البوابات مسكرة، ما قدرنا نفوت لحد هذه اللحظة. إحنا بالشوارع مرميين، ما في مجال نفوت على المدينة ولا نوصل لبيوتنا ولا نوصل لأولادنا.
2: هذا حال كل الفلسطينيين في محافظة نابلس، ليس فقط المواطنين، حتى طواقم الإسعاف لا تستطيع اجتياز هذه البوابات العسكرية والوصول إلى الحالات من حيث الإصابات والحالات المرضية. كيف تعملون في هذه الظروف؟
4: أول شيء يعطيك العافية. إحنا يعني بكل بساطة بكل بساطة مش قادرين نوصل للبوابة اللي هي. يعني احنا بالعادة لما تسكر بنسلم وبنستلم الحالات على البوابات، بس اليوم لحد اللحظة ما معنا أي قرار أو أي تنسيق اللي نوصل للبوابة. يعني أنا يعني لو عندي حالة بعد البواب بعد 100 متر هان ما بقدر أوصلها.
2: إذن تنكيل جماعي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي على محافظة نابلس بالتزامن مع هجمات ينفذها مستوطنون على قرى شرق قلقيلي. هذا جرى في فرعتة وفي جيت، إصابات بالرصاص الحي وإحراق لمنشآت ولأراضي زراعية، تحريض كبير على الضفة الغربية المحتلة على إثر ما يجري من أحداث. 8 شهداء على الأقل حتى لحظة تصوير هذا التقرير خلال 24 ساعة في الضفة الغربية، وتحذيرات من قبل الفلسطينيين من هذا العدوان. يقول الفلسطينيون إنهم يدافعون عن أنفسهم، وإن مستوطنين مسلحين برفقة جيش الاحتلال يهاجمون القرى، وهذا ما جرى في تل وفي بيت فوريك وفي كل القرى والبلدات المحتلة. من حاجز حوار العسكري المغلق جنوبي نابلس، كريستين ريناوي، التلفزيون العربي.
0: مزيد من التفاصيل عن الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة نتابعها مع الزميل برائل محمد عبر الخارطة التفاعلية.
5: تطورات متسارعة في الضفة الغربية تشهدها نابلس على وجه الخصوص، وبالتحديد بلدة تل التي يسعى المستوطنون لتشويه ومغالطة ما حدث فيها. لتبيان ذلك نقترب بالخارطة من تل. نتحدث عن مجزرة أسفرت عن 4 شهداء فلسطينيين، في المقابل قتل مستوطنان إسرائيليان في الحادث. أولا هذه هي مستوطنة حفات جلعاد التي نشير لها على الشاشة، وهذه هي حدود بلدة تل وامتدادها الذي يتقاطع مع بلدة صرة. ما بينهما وما بين المستوطنة يفصل شارع 60 حيث نشير على الخارطة. الحادث اليوم لم يجري في المستوطنة ولم يهاجم أحد المستوطنة، بل إن المستوطنين هم من اقتحموا الأراضي الفلسطينية التابعة لقرية تل، وهم أن يحرقوا أراضي ومنازل فيها بمنطقتها الغربية. وقبل أيام كان المستوطنون قد شنوا هجوما سابقا تجاه هذه الأراضي. إذن الطبيعي أن يكون الفلسطينيون موجودون في أراضيهم وفي بلدتهم، وما ليس طبيعيا أن يكون المستوطنون فيها. خلال التصدي لمحاولة الاقتحام أطلق المستوطنون النار، ما أسفر عن استشهاد 4 فلسطينيين. أحد المواطنين تمكن من نزع سلاح أحد الإسرائيليين ليقتل مستوطنين على إثر ذلك. أي أن ما جرى في تل هي حادثة دفاع عن النفس وفقا للأعراف. ما بعد الحادث شنت قوات الاحتلال حملة اقتحامات واسعة ومداهمات لعدد من القرى المحيطة، وبالتزامن مع ذلك شن المستوطنون هجمات تحت حماية جيش الاحتلال ضد هذه البلدات، طاولت كلا من تل في المقام الأول، ثم صرة، ثم جيث، ثم بلدة فرعتة. نلاحظ أن المستوطنة، مستوطنة حفاد جلعاد التي تقدم منها المستوطنون اليوم، تقع في وسط هذه البلدات الفلسطينية وتقطع الأوصال ما بينها. هي بطبيعة الحال امتداد لمستوطنة كدوميم، كبرى المستوطنات في هذه المنطقة، والتي يتفرع منها عدد من البؤر الاستيطانية التي تقدم الأراضي مثل جفعات راشي. قوات الاحتلال لم تكتفي بما حدث، بل أعلنت عن عملية تستهدف مدينة نابلس بشكل خاص ومناطق الضفة بشكل عام، لتقتحم قوات الاحتلال المدينة وتدخل مستشفى نابلس التخصصي وتعتقل جريحا ومرافقا له بادعاء أنهما على صلة بحادث مقتل الإسرائيليين في بلدة تل. على صعيد اعتداءات المستوطنين، تواصلت الاعتداءات وتوسعت إلى بلدات أبعد، وهنا نتحدث عن كل من سباستيا وكذلك بلدة عريف. أما قوات الاحتلال فمنذ بدء الحادث وهي تشرع في عمليات الإغلاق لإحكام الخناق على نابلس ومحيطها بإغلاقات استهدفت بلدات وحواجز وقرى محيطة. نتحدث مثلا عن عورتة، عن حوارة، عن عصيرة القبلية، عن صرة، عن دير شرف، وكذلك عصيرة الشمالية والمربعة، لتحاصر مدينة نابلس ويحكم إغلاق الخناق عليها بهذا الشكل. كما نرى على الشاشة الاستهدافات لم تستهدف فقط النطاق القريب من نابلس، بل امتدت حتى على صعيد المحافظات. فعلى سبيل المثال المدى
6: الشمالي لمدينة نابلس باتجاه جنين هو مغلق من قبل الحادث. جنوبا قامت قوات الاحتلال بإغلاق مداخل وقرى محافظة سلفيت وكذلك محافظة رام الله. إلى أبعد من ذلك نتحدث عن ممارسات الاحتلال التي وصلت حتى الخليل لتطلق قنابل الدخان وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه مداخل المدينة في إطار التضييق على المواطنين الفلسطينيين في عموم الضفة الغربية. بدوره جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن اعتزامه إطلاق عملية واسعة في عموم الضفة واتخاذ كافة الإجراءات لوقف ما أسماه بالتصعيد مع استمرار حظر التجول في تل وفرض الحصار على مدينة نابلس. إلى هنا آخر التطورات.
0: أصدرت وزارة التربية والتعليم نتائج الثانوية العامة في الأراضي الفلسطينية، ويواجه الطلاب في غزة تحديات كبيرة أبرزها تدمير المرافق التعليمية والجامعات، إضافة إلى القيود على السفر والحصار المفروض على القطاع.
7: زار الفرح أخيرا منزل الطالبة صبا رباح وسط قطاع غزة. صبا نجحت في انتزاع هذا النجاح بحصولها على المركز الأول على مستوى فلسطين رغم تدمير منزلها واستشهاد والدها، لكنها اليوم ستبدأ مشوارا محفوفا بكثير من التحديات.
8: خايفة انه يكون الجامعات ما تكونش موجودة انه نحضرها وجاهيا، لانه هيك بتحس انه يكون في شعور احلى. كمان انه بعد استشهاد بابا الله يرحمه انه ما نقدرش نكمل في الرسوم والإشي اللي زي هيك، بس إن شاء الله بنقدر ونستغل اللي بدنا إياه.
7: واقع تقول وزارة التربية والتعليم إنه ازداد تعقيدا نتيجة استمرار حرب الإبادة وعدم تمكن الطلبة من الانتظام في التعليم الحضوري.
9: في السابق كانت هناك خيارات عديدة وكثيرة، جامعات مفتوحة، مختبرات علمية موجودة، مقاعد دراسية متوفرة، أما الآن فنسبة كبيرة من هذه الجامعات أصابها ما أصاب الشعب الفلسطيني من دمار ومسح عن الوجود، وبالتالي الطالب الآن أمام إذا كان يريد الدراسة النظرية فممكن تكون أسهل، لكن التخصصات العلمية والتخصصات العملية أمامها تحدي كبير.
7: تجاوزت نسبة التدمير في المرافق التعليمية 90%، فيما تحولت المباني المتبقية إلى مراكز لإيواء النازحين بعد إجبارهم على النزوح من أحيائهم السكنية.
10: نجح طلاب الثانوية العامة في تجاوز كثير من الصعوبات رغم تدمير المرافق التعليمية، ليبقى التحدي الأبرز هو استكمال مسارهم الأكاديمي وسط تعقيدات لا زال يعيشها القطاع. عبد الله مقداد، التلفزيون العربي، قطاع غزة.

0: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المسار العسكري أحد الخيارات للخروج من الحرب مع إيران، مضيفا أن طهران غير مستعدة للتوصل إلى اتفاق. في المقابل قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بلاده لن تناقش وقفا مؤقتا لإطلاق النار ما لم تتم الاستجابة لمطالب طهران المتعلقة بمضيق هرمز.
1: رغم أجواء المنطقة الملبدة بغيوم الحرب، ما تزال هناك فسحة من الأمل للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، اتفاق لا تريده طهران مؤقتا إلا بشرط واحد يكشف عنه وزير خارجيتها.
2: في الوضع الراهن لا تقبل إيران وقفا مؤقتا لإطلاق النار، ولن يطرح هذا الموضوع على جدول الأعمال حتى تلبى مطالبها بشأن مضيق هرمز.
1: حبل الوساطات لم ينقطع، والحلول الإقليمية ما تزال على الطاولة. نوقشت خلال اتصال هاتفي بين وزيري خارجية إيران وعمان مضيق هرمز كان في صلب النقاشات. في الوقت ذاته وصل وفد دبلوماسي عماني إلى العاصمة الإيرانية لإجراء مباحثات بشأن الموضوع ذاته، أي بحث سبل وضع آلية مناسبة لتنظيم وإدارة حركة الملاحة في المضيق وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية. زيارة تعقب مباحثات أجراها وزير الخارجية الإيراني في العاصمة العمانية في وقت سابق من هذا الشهر، لم تثمر عن اتفاق بشأن آلية إدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز. تقارير أفادت برفض طهران لمقترح عماني يقضي بإشراف كل من إيران وعمان على حركة الملاحة في الجزء الواقعي ضمن مياههما. حراك لنزع فتيل التصعيد يأتي في ظل متغيرات تشهدها المنطقة، تعزيز للقوات الأمريكية ونشر لمقاتلات تصحبه تحذيرات من سفارات الولايات المتحدة في العراق والأردن وإسرائيل، دعوات للرعايا الأمريكيين لرفع مستوى الجاهزية والحذر تحسبا لتصعيد أمني مفاجئ قد يتسبب في اضطرابات في السفر وإغلاقات للمجال الجوي. وبما تعد محاولة لتحييد روسيا والصين، حذر الرئيس الأمريكي البلدين من المشاركة في الصراع الدائري مع إيران، فللمشاركة عواقب وخيمة عليهما يقول ترامب. الرئيس الأمريكي لم يستبعد المسار العسكري كأحد الخيارات المطروحة للخروج من الحرب مع إيران.
3: أعتقد أن هناك عدة خيارات، هناك خيار عسكري وهو أن نستمر كما نفعل الآن، ويمكننا حتى تكثيف الضربات وهي تدمر كل ما لديهم، وهناك استراتيجية أكثر ذكاء وهي التوصل إلى اتفاق.
1: وفيما يبدو سباقا مع الزمن لمنع التصعيد، أزاحت مصادر النقابة عن أن باكستان وإيران تستكشفان مسارا لمحادثات جديدة مع الولايات المتحدة. تلك المصادر أشارت إلى زيارة وزير الداخلية الإيراني إلى إسلام آباد هذا الأسبوع في ثاني زيارة له خلال 10 أيام. رغم ذلك تؤكد تلك المصادر أن العقبات التي تعترض سبيل أي محادثات بين واشنطن وطهران ما تزال كبيرة.
0: هذا وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية عن إطلاق صفارات الإنذار في المملكة إثر هجوم إيراني. ومن جهتها قالت وكالة تسنيم الإيرانية أن تقارير تشير إلى وقوع هجوم صاروخي وبالمسيرات على الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين. وأفادت وكالة فارس بتصاعد أعمدة الدخان من القاعدة المستهدفة. نقل التلفزيون الإيراني عن مصدر وصفه بالمطلع أن الجيش الأمريكي أطلق صاروخين على ناقلة غاز مسال كانت تحاول دخول المنطقة من بحر عمان، وبعدما اعتقد أنها تحمل غازا إيرانيا. وبحسب المصدر أسفر الهجوم عن مقتل 2 من أفراد طاقم الناقلة وإلحاق أضرار بغرفة المحركات قبل إيقاف السفينة. ينضم إلي من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب، ومن واشنطن مراسل التلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي. أبدأ بحسام من طهران وآخر المعطيات الميدانية، وما الذي فصل فيه الحرس الثوري الإيراني في الهجوم الذي طاول قاعدة الأسطول الخامس في البحرين، هذا من الجانب الميداني. أيضا المواقف التي رصدت في إيران بشأن آخر تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي قال فيها بأن المسار العسكري هو أحد الخيارات للخروج من الحرب مع إيران.
4: المسار العسكري هو أحد الخيارات للتوصل إلى حل ما مع الإيرانيين بالطريقة التي يريدها دونالد ترامب، محاولة كسر أو لي ذراع الإيرانيين وتنفيذ ما يريده دونالد ترامب على أي طاولة تفاوض محتملة. لكن في المقابل يمكن القول بأن اليوم الهادئ نسبيا يوم أمس، وأتحدث حتى هذه الساعة مع دخول مرحلة التصعيد الليلة 14 إن صح التعبير، هناك حالة هدوء نسبي تثير القلق نوعا ما والتساؤلات حول ما يمكن أن يحدث فجأة خلال الساعات المقبلة أو ما يجري خلف الكواليس على مستوى التواصل الدبلوماسي وتحرك الوسطاء خلال اليومين الماضيين، وجملة الاتصالات التي أجراها وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقشي واللقاءات التي أجراها في قرغيزستان أثناء تواجده في اجتماع لوزراء خارجي مجموعة شانغهاي للتعاون. يمكن القول بأن هناك تحرك على مستوى دول الوساطة، أيضا زيارة وزير رئيس الوزراء العراقي يوم أمس لإيران واللقاءات التي أجراها، وما قيل لاحقا عن أن هناك رسالة من الجانب الأمريكي عبر الطرف العراقي، كون رئيس الوزراء العراقي كان قد زار الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأيام القليلة الماضية واستقبل بحفاوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. الهدوء كما قلنا يطرح الكثير من التساؤلات، وكل الخيارات مفتوحة بطبيعة الحال، لكن عموم النهار إن صح التعبير يوم أمس لم يفرغ أو لم يخلو من بعض الاستهدافات سواء من قبل الجانب الإيراني لقواعد أمريكية في المنطقة أو بالعكس. آخر ما خرج حتى الآن هو استهداف لإحدى القواعد الأمريكية في البحرين، القواعد الأمريكية التابعة للأسطول الخامس. وكالة فارس المقربة من الحرس الثوري الإيراني أشارت إلى اندلاع نيران وتصاعد أعمدة الدخان من إحدى هذه القواعد، لكن بالعموم وبالنظر إلى ما رشح يوم أمس عبر الحرس الثوري الإيراني في كل مرة استهدف فيها قاعدة أمريكية في الكويت أو في البحرين، يمكن القول بأن الاستهدافات تتركز ما بين المخازن، مخازن القطع الغيار، مخازن أو حاويات الطائرات المسيرة أو حتى المروحيات، أيضا نقاط لتجمع للجنود، وهذا يطرح تساؤل حول عدد الإصابات أو القتلى في الجانب الأمريكي التي لم يعلن عنها من الطرفين حتى الآن. إن كانت هذه الاستهدافات مباشرة لنقاط تجمع للجنود الأمريكيين، أيضا هناك استهداف لخزانات للوقود في كل من قاعدة العديري وأيضا قاعدة علي السالم في أيضا قاعدة علي السالم في الكويت. كان هناك كلام أيضا إيراني عن صور لأقمار صناعية أظهرت تخلية لقاعدة الظفرة في الإمارات على ما يبدو. وكالات تابعة للحرس الثوري الإيراني قالت بأن الصور أظهرت أن هناك 5 طائرات أمريكية أو مروحيات تم إخراجها من قاعدة الظفرة خلال اليومين الماضيين. الصور تظهر بأنه جرى إخلاء جزء من هذه القاعدة بالفعل، إضافة إلى إخلاء نسبي ربما أو كلي، لم يتم تأكيد هذه النقطة حتى الآن، لقاعدة العديد في قطر على ما يبدو. وأيضا الحديث عن استكمال ضرب خوادم شركة أمازون للذكاء الاصطناعي في البحرين أيضا التي تعرضت لضربات للمرة الثانية على ما يبدو خلال الأسبوع الماضي، ولهذا أيضا حسابات لدى الجانب الإيراني تتعلق باستهداف البنية التحتية بشكل مكثف للجانب الأمريكي ولحلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، وتكبيد الجانب الأمريكي خسائر على المستوى الاقتصادي وأيضا التأثير على قدرة الجانب الأمريكي القوات المسلحة الأمريكية على تحليل البيانات والصور والتعامل مع منظومة الذكاء الصناعي فيما يتعلق بالتصعيد العسكري الحاصل مع الجانب الإيراني. بالتزامن لندن كان هناك كما قلنا الكثير من التصريحات عبر عباس عراقشي خلال كل اتصالاته ولقاءاته التي أجراها منذ يوم أمس، لكن التصريح أو الكلام اللافت أتى على لسان مقر خاتم الأنبياء أعلى غرفة عملياتية في القوات المسلحة الإيرانية، عندما قالت بأن أي استهداف لأي إيراني من الآن وصاعدا سيقابله استهداف لقوة إيرانية. التذاكر من إيران نحو الجحيم مجانية وهي موجودة بكثرة بأيدي الإيرانيين، يجب أن يتعرف الجانب الأمريكي على ذلك وصدق الجانب الإيراني بتنفيذ تهديداته خلال الفترة المقبلة إن قام باستهداف الإيرانيين من الآن وصاعدا.
0: شكرا لك حسام دياب من طهران إلى واشنطن مع عبد الرحمن. أولا أسألك عن ما أفاد به الإعلام الإيراني من أنه يشتبه في استهداف ناقلة غاز موسال كانت تحاول دخول المنطقة من بحر عمان بصواريخ أمريكية، هل هنالك تأكيدات أو نفي حول هذا ميدانيا؟ بينما في المسار السياسي عبد الرحمن، يعني بينما هنالك هدوء نسبي هنالك تحركات دبلوماسية، ترامب يصاعد في اللهجة بالقول بأن المسار العسكري هو أحد الخيارات للخروج من الحرب مع إيران، ما الذي يبدو عليه الموقف الأمريكي خلال الساعات هذه؟
5: نعم حسام، أفاد الجيش الأمريكي بحسب وكالة أسوشيتد بريس قبل قليل بأن القوات الأمريكية استهدفت ناقلة النفط التجارية MT لافن وهي كانت تحاول خرق الحصار البحري المفروض على إيران، وبعد توجيه 4 انذارات لهذه السفينة ولم تتعامل السفينة مع هذه التنبيهات فتم تعطيل هذه السفينة واستهدافها استهداف مباشر. وتحدثت وكالة أسوشيتد بريس بأن هذه هي السفينة الثانية التي استهدفتها القوات الأمريكية خلال الساعات الماضية. القوات الأمريكية تشدد الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، ويمثل ذلك إحدى أدوات الضغط الأمريكية المفروضة على إيران. أما بالنسبة للقرار السياسي فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعطى إجابة مفصلة اليوم للصحفيين بأنه لم يتخذ القرار بعد، خاصة بعد اجتماعه صباح هذا اليوم مع الكابينت الأمني مع مجلس الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض لمناقشة سبل التصعيد ونقطة تحول جديدة في الحرب الأمريكية على إيران، وأكد أنه لم يتخذ قرار التصعيد بعد لأنه يتحدث أو لأن المفاوضين الأمريكيين يتحدثون مع نظرائهم الإيرانيين في هذه الأثناء. وقال ترامب هم في أكثر الأوقات جدية تفاوضا مع الولايات المتحدة، ولكن لا يمكن التوقع بأنه سيتم اتفاق، ولذلك علينا الانتظار. وبسؤال أحد الصحفيين من المفاوض من الولايات المتحدة، أكد ترامب أن الجميع يتفاوض، نائب الرئيس جيري فانس، وزير الخارجية مارك روبيو، مستشاريه ستيف وودكوف، وأيضا جاريد كوشنر، في إشارة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد إبقاء الوضع على ما هو عليه بتوجيه هذه الضربات المستمرة من قبل القيادة الوسطى الأمريكية مع إعطاء مجال ما إلى التفاوض. وقال ترامب في النهاية إن لم يتم التفاوض فالقوات الأمريكية جاهزة ومعبأة وفقط في انتظار القرار حتى يتم التحول لموجة تصعيدية أخرى. لم يتحدث عن كيفية هذه الموجة، ولكنه أكد أنها ستكون حرب هائلة. وبالحديث على الحرب الهائلة وتقرير أكسيوس يوم أمس، أكد ترامب أنه ما زال ينتظر ولم يتخذ أي قرار فيما يخص هذا الأمر. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حسام ربما يجرب بعض من السيناريوهات الخاصة بكيفية فك حصار مضيق هرمز، توجيه ضربات عسكرية، لغة تهديدية متصاعدة، حصار وفرض عقوبات مستمرة على الإيرانيين، وعملية الغضب الاقتصادي. مراسلة نيوز نيشن في البيت الأبيض قبل قليل كانت تتحدث على أن هناك وفد أمريكي سيصل إلى لندن الأسبوع المقبل للعمل مع المسؤولين البريطانيين على إيجاد مسار للإبحار في مضيق هرمز وكيفية حماية هذا المسار، خلاف الذي رسمته إيران، في إشارة إلى أن هناك حالة من التجربة لكيفية الخلاص من هذا المأزق. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والاستخبارات الوطنية الأمريكية يعلمون جيدا أنه بكل هذه الضربات وحجم هذه الضربات، ولو كان هائلا ولو دخلنا في مرحلة تصعيدية جديدة، فلن يتم فك حصار مضيق هرمز بهذه الطريقة، خاصة أيضا ما ذكره يوم أمس بأنه يريد تشجيع السفن التي تحميها الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أن أي ضرب لهذه السفن وأي خرق لهذه السفن سيتم تعويضها من الأموال الإيرانية المجمدة، في أكبر إشارة إلى أنه يريد رسم مسار جديد ويشجع هذه السفن بأن تبحر في هذا المسار حتى يتم التخلص من المسار الرئيسي لمضيق هرمز، والذي يسيطر عليه الإيرانيون بشكل كبير جدا حتى هذه الأثناء، وحالة من الترقب لربما مع نهاية الأسبوع المقبل تتضح الأمور بشكل كبير جدا، إن كنا سندخل لمرحلة جديدة ونقطة تحول جديدة من التصعيد، أم أن جهود الوساطة والتفاوض ربما تكون هي الأقرب لحل هذه الأزمة.
0: شكرا لك عبد الرحمن البرديسي مراسل التلفزيون العربي من واشنطن. إلى الأوضاع في البحر الأحمر، حيث قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن تركي المالكي إن ما سماه الميليشيا الحوثية قامت بعمل وصفه بالجبان والمتهور عندما استهدفت السفن التجارية في البحر الأحمر. وأبرز المالكي أن التحالف نفذ ردا حازما وقويا على أهداف عسكرية مشروعة للحوثيين مرتبطة بالتهديد على السفن بالبحر الأحمر، وأن عملية الرد العسكري قد انتهت بتحقيق مبدأ التناسب والأهداف العملياتية المخطط لها، لافتا إلى أنه لم يتم استهداف ميناء الحديدة. هذا وبثت وسائل إعلام تابعة للحوثيين مشاهد أولية قالت إنها لوصول امرأة إلى مستشفى جزيرة كمران إثر تعرضها لإصابات جراء الهجوم السعودي الذي استهدف الجزيرة. قال المكتب السياسي للحوثيين إن الاستهداف السعودي لمنشآت مدنية في الحديدة وجزيرة كمران وفي مقدمتها ميناء الحديدة تصعيد خطير وامتداد لنهج العقاب الجماعي والحصار. وأضاف المكتب أن السعوديين يحاولون تعويض ما سماه إخفاقاتهم العسكرية والسياسية باستهداف مقومات الحياة للشعب اليمني، مشددا على أن استهداف الأعيان المدنية يمثل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية. يأتي ذلك عقب إعلان وكالة الأنباء السعودية نقلا عن مصدر رسمي في الهيئة العامة للنقل بأن السفينة السعودية ماسا تعرضت لأضرار طفيفة في هيكلها إثر هجوم أثناء إبحارها من البحر الأحمر. وأضافت الوكالة أن السفينة وصلت رحلتها إلى وجهتها بعد أن أكدت عملية الفحص سلامتها وسلامة أفراد طاقمها. إلى جنوب لبنان، حيث أدانت وزارة الصحة اللبنانية الاستهداف الإسرائيلي المباشر لسيارة إسعاف تابعة للدفاع المدني في بلدة نبطية الفوقة جنوبية البلاد، ما أسفر عن إصابة مسعفين اثنين. وأضافت الوزارة أن الاعتداءات الإسرائيلية غير المبررة على سيارات الإسعاف والطواقم الصحية تجددت، معتبرة أن الهجمات انتهاكا للقوانين التي تنص على حماية العاملين في القطاع الصحي. بدأ الجيش اللبناني إجراءات دخول المواطنين إلى بلدة زوتر الغربية في جنوب البلاد، حيث حدد الجيش الحي الغربي وجهة أولى للمدنيين وسط تفتيش السيارات وتسجيل أسماء الداخلين.
6: بعد طول انتظار يستعد سكان بلدة زوطر الغربية أو عدد منهم للدخول إلى البلدة. تم تحديد الحارة الغربية نقطة دخول المدنيين إليها بعد 4 أيام على دخول الجيش اللبناني إلى البلدة إثر انسحاب القوات الإسرائيلية منها. إجراءات أمنية يتخذها الجيش اللبناني هنا عند مدخل البلدة، حيث يقوم بتفتيش سيارات المدنيين وتدوين أسماء من يدخل إلى البلدة، إذاناً ببدء مرحلة عودة مؤقتة سيتمكن فيها السكان من معاينة منازلهم المدمرة بشكل كامل أو جزئي. 500 وحدة سكنية 90% منها مدمر دماراً كاملاً، فيما لا تزال جثامين عدد من الشهداء تحت الأنقاض، حيث عملت فرق الإسعاف يوم الخميس على بدء إزالة الركام وانتشال جثامين 3 من أصل 18 شهيداً. لم يسمح اليوم لفرق الإسعاف أو للصحفيين بالدخول لمعاينة عودة السكان ولمعاينة الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبلدة. تتكدس طوابير السيارات هنا بانتظار الإذن للدخول، حيث إن الإجراءات الأمنية معقدة بعد الشيء، وستكون العملية الدخول على دفعتين. تم تأكيد وجود دفعتين من السكان ستدخل، فيما سيسمح في مرحلة لاحقة بعد انتهاء الجيش من عمليات المسح الكاملة داخل البلد.

0: التلفزيون العربي من مدخل زوطري الغربية جنوبية لبنان.
1: قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن بقاء قوات اليونيفيل هو الوسيلة الأمثل في المرحلة المقبلة، وإذا تعذر ذلك فيجب إنشاء قوة بديلة لتحل مكانها. ودعا عون خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ووفدا من السفراء والقائمين بالأعمال، دعا الاتحاد إلى دعم تطبيق الاتفاق الإطاري مؤكدا التزام لبنان بمسار الإصلاحات. في سوريا توغلت مركبات عسكرية إسرائيلية في ريف القنيطرة الجنوبي من بوابة أبو الغيثار باتجاه وادي الرقاد، وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أقامت حاجزا عسكريا وعمدت إلى إيقاف المارة ومضايقة المزارعين وتعطيل حركة المرور لأكثر من ساعة قبل أن تعاود الانسحاب من الطريق نفسها. أعلنت حكومة ولاية شمال كردفان في السودان مقتل 15 مدنيا وإصابة 7 آخرين في هجوم لقوات الدعم السريع. وأوضحت حكومة الولاية في بيان أن قوات الدعم هاجمت مدنيين في منطقة بربور جنوب مدينة الأبيض ونهبت عددا من الماشية، كما أكدت أن القوات المسلحة والقوات النظامية تصدت للهجوم وأجبرت الدعم السريع على التراجع قبل أن تعيد بسط سيطرتها الكاملة على المنطقة. أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 10 أشخاص وإصابة نحو 100 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة في هجوم روسي على موقع قرب كييف كان يستضيف فعالية للصناعات الدفاعية. في المقابل استهدفت أوكرانيا مواقع روسية عدة من بينها مستودعات تابعة لشركة التجارة الإلكترونية الروسية العملاقة وايد بيريز للمرة الثالثة في أقل من أسبوع.
2: هي حرب استنزاف عميقة تدور رحاها بين روسيا وأوكرانيا، حدودها تجاوزت تلك التي على خط الجبهة لتصل في الفترة الأخيرة إلى عمق البنية التحتية وسلاسل الإمداد، آخرها ضربات أوكرانية تستهدف مستودعاً للشركة الروسية العملاقة لتجارة الإلكترونية وايلد بيريز قرب سان بطرسبرغ شمال غرب روسيا. الهجوم الأخير ليس الأول ضد المستودع، أما ذريعة التكرار الأوكرانية فهي استخدامه في دعم الإمدادات اللوجستية العسكرية للجيش الروسي. ضربات أوكرانية أخرى، وهذه المرة إحداها على مصنع ينتج القدرات العسكرية من مكونات طائرات وأنظمة صواريخ وغيرها في مدينة كيروف، والأخرى على منشأة نفطية، وكل ذلك في سبيل تعطيل قدرة الخصم على مواصلة الحرب. وبالأرقام، استخدم لتنفيذها وغيرها أكثر من 570 مسيرة حلقت فوق نحو 15 منطقة في روسيا وشبه جزيرة القرم. في المقابل، ما زالت موسكو تركز على ضرب الأهداف العسكرية والبنية التحتية المدنية منها والعسكرية. ومثال على ما سبق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف 3 موانئ أوكرانية، أوديسا وازمايل وميكولايف، فيها ضربت مرافق الشحن والتفريغ إضافة إلى احتياطات وقود تدعم الجيش الأوكراني. كما قصف موقع تمركز للقوات الأوكرانية عند محور كراسنوليمان في دونيتسك شرقية أوكرانيا. الاستهدافات الروسية طاولت أيضا أهدافا مدنية في زابوريجيا، خلفت إصابات وأضرارا مادية بمبان سكنية ومرافق طبية، وكذلك فعلت في مدينة سلافيانسك. وفي كييف ضوت صفارات الإنذار، بينما انقطع التيار الكهربائي عن 150 ألف شخص في مدينة تشيرنيهيف، والسبب هجوم روسي استهدف منشأة للطاقة شمال البلاد.
1: هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدفيع الاتحاد الأوروبي ثمنا باهظا بعد تغريمه شركة جوجل، وأضاف أنه يتوقع فرض رسوم جمركية كبيرة عليهم في أقرب وقت ممكن. وقال ترامب في تغريدة على تروث سوشيال إن فرض غرامات على الشركات الأمريكية بما فيها جوجل وأبل وميتا ممارسات غير قانونية وتمييزية للغاية، مؤكدا أنه لن يسمح بأن تكون الولايات المتحدة حصالة

0: أموال لأوروبا حسب وصفه. وفي وقت سابق أعلنت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية جديدة على 60 شريكا تجاريا بسبب مخاوف تتعلق بالعمل القسري، بحيث تحل هذه الرسوم مكان رسوم فرضها الرئيس ترامب في وقت سابق من العام وانتهت صلاحيتها. وتتراوح الرسوم الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ الجمعة بين 10 و12.5%، وتطبق على اقتصادات كبرى مثل الصين والهند والاتحاد الأوروبي.
1: على خلفية مزاعم تتعلق بالتقاعس عن تطبيق حظر العمل القسري، تصعد الولايات المتحدة نطاق إجراءاتها التجارية بإعادة فرض رسوم جمركية على واردات من 60 دولة. الرسوم الجديدة تتراوح نسبتها بين 10% و12.5%، وتغطي أكثر من 99% من الواردات الأمريكية، لكنها تتضمن استثناءات عديدة لمنتجات مثل النفط والغاز والأسمدة وبعض المواد الغذائية. أما موعدها فيتزامن مع اقتراب انتهاء العمل بحزمة الرسوم الجمركية المؤقتة التي فرضها الرئيس الأمريكي على نطاق عالمي، في خطوة تمهد لإعادة تجديد السياسة التجارية للولايات المتحدة تجاه عشرات الحلفاء التجاريين منهم الاتحاد الأوروبي والصين. خطوة تعد أحدث مساعي البيت الأبيض لإعادة فرض رؤية ترامب بإعلان رسوم جمركية على جميع دول العالم تقريبا، بعد أن ألغت المحكمة العليا الأمريكية في فبراير الرسوم المتبادلة التي فرضها الرئيس العام الماضي بموجب قانون للطوارئ الوطنية في محاولة لتقليص العجز التجاري الأمريكي. الرسوم الجديدة تتيح للإدارة الأمريكية الحفاظ على حد أدنى للرسوم الجمركية على جميع الواردات تقريبا، ومن المرجح أن تواجه تحديات قانونية أقل من تلك التي أبطلت في فبراير. وبطبيعة الحال أثار الإجراء الاقتصادي احتجاجات على الفور من بعض شركاء الولايات المتحدة التجاريين. الاتحاد الأوروبي اعتبر الرسوم الجديدة صدمة وأن مبررات واشنطن لا معنى لها، مشدداً على أن الادعاءات بوجود ثغرات في إجراءات الرقابة التي يتبعها بشأن العمل القسري لا أساس لها من الصحة.
2: إذا قارنت قوانين العمل لدينا بتلك المعمول بها في الولايات المتحدة، فنحن نمنح أجازات مدفوعة الأجر ولدينا ظروف عمل جيدة جدا لموظفينا، لذا فإن هذا الأمر لا يستند إلى أساس حقيقي.
1: كما وصفت أستراليا والبرازيل الرسوم بأنها غير مبررة، وقالتا إنهما ستسعيان إلى إلغائها، في حين قالت النرويج إنه لا أساس لها.
3: أود أن أعرب عن خيبة أملنا البالغة إزاء قرار الممثل التجاري للولايات المتحدة رفع الرسوم الجمركية على بعض المنتجات الأسترالية المتجهة إلى الولايات المتحدة. لا نعتقد أن هذا القرار كان مبررا، ونؤمن بأن أستراليا من بين جميع دول العالم تأخذ قضية العبودية والعبودية الحديثة على محمل الجد، وستواصل القيام بذلك.
1: أما كندا التي فرض ترامب يوم الاثنين رسوما جمركية جديدة على سلع منها بقيمة 20 مليار دولار، فكان ردها متحفظا على هذه الرسوم أحادية الجانب.
4: إذا دخلت هذه الرسوم أو غيرها من الإجراءات حيز التنفيذ، فهناك مجموعة كاملة من الأشياء التي يمكننا القيام بها في هذا الصدد. لسنا بحاجة للرد مسبقا. في الواقع أظن أنه سيكون من غير المجدي في هذه المرحلة الرد مسبقا.
1: تصعيد تجاري أمريكي إذن يحاول عبره ترامب إعادة بناء جداره الجمركي بتوقيت ستضمن فيه الرسوم الجديدة عدم وجود فجوة مع تلك السابقة.
0: ورداً على القرار الأمريكي، أعلنت البرازيل أنها ستستخدم قانون المعاملة بالمثل ضد المنتجات الأمريكية بعد الرسوم الجديدة التي فرضتها واشنطن على الصادرات البرازيلية.
5: القرار الذي أعلن لا يمس البرازيل وحدها بل يمس 60 دولة منها الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 بلدا. تخيلوا كم أن المبرر الذي ساقوه لا يستقيم وهو العمل القسري. البرازيل لديها أحد أكثر قوانين العمل حداثة ومحاربة للعمل القسري، وقد أصدرنا قبل قليل قانون تخفيض أيام وساعات العمل. ثم هل يوجد في أوروبا عمل قسري؟ هذا القرار لا معنى له، ونحن سنتغلب على آثاره.
0: نظمت حركات اجتماعية ومتضامنون مع الشعب الفلسطيني تجمعا لإدانة الوجود الإسرائيلي والأمريكي في فنزويلا، وندد المشاركون بما وصفوه احتلالا لفنزويلا وطالبوا بحماية سيادة بلادهم.
6: تجمع حاشد في العاصمة الفنزويلية كاراكاس ضد التواجد الإسرائيلي والوفود الإسرائيلية والأمريكية التي جاءت عقب الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد نهاية يونيو الماضي. التجمع دعا له منظمات اجتماعية ومتضامنون مع القضية الفلسطينية، أكدوا على الموقف التاريخي لفنزويلا بالتضامن مع القضية والشعب الفلسطيني، واعتبروا أن حضور هذا الوفد يتعارض مع هذه المواقف. أدانوا وجود الإسرائيلي والتوسع العسكري الأمريكي واعتبروه احتلالا لفنزويلا ومحاولة للاستيلاء على ثرواتها. طالبوا كذلك بمحاسبة كل من سهل وصول هذا الوفد وإعطائه منصة إعلامية، واعتبروا ذلك محاولة لتبييض جرائم الاحتلال، مؤكدين على أن من يهدم البيوت في الضفة الغربية وقطاع غزة لا يمكنه أن يأتي إلى فنزويلا من أجل أن يساهم في إعادة الإعمار أو تقديم المساعدات الإنسانية. ذكروا بأن فنزويلا جزء من الدول التي انضمت لجنوب أفريقيا من أجل محاكمة إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية، وطالبوا بطبيعة الحال بإدانة شاملة لهذا التواجد الإسرائيلي والأمريكي وتعزيز الموقف التضامني مع الشعب الفلسطيني. حضور حاشدة هنا رغم غياب أي شخصيات رسمية فنزويلية وازنة أو من الحزب الاشتراكي الحاكم، لكنها تعتبر بطبيعة الحال امتدادا للموقف التضامن التاريخي للشعب الفنزويلي مع القضية الفلسطينية. وعد موسى، تلفزيون العربي، كاراكاس.
0: قتل 15 شخصا على الأقل في هجوم بسيارة مفخخة استهدف حاجزا أمنيا في ولاية خيبر بختوانخوا شمال غرب باكستان. وقال الجيش الباكستاني في بيان إن 12 عسكريا وشرطيين ومدنيا قتلوا جراء انفجار سيارة مفخخة عند الجدار الخارجي للحاجز. أعلنت إسبانيا حالة الطوارئ في محيط العاصمة مدريد ومنطقة أخرى مع استمرار حرائق الغابات، وأكد رئيس الوزراء بيدرو سانشيز أن البلاد تواجه وضعا وصفه بالدرامي. هذا ونشرت السلطات الإسبانية مزيدا من فرق الإطفاء لدعم جهود مكافحة النيران، حيث أجبرت الحرائق أكثر من 20,000 شخص على إخلاء منازلهم، بينهم نحو 10,000 في منطقة مدريد الكبرى. فيما اتهمت النيران منذ بداية العام 100,000 هكتار، وأسفرت الحرائق عن مقتل 13 شخصا خلال الشهر الجاري. تواجه اليابان موجة حر شديدة دفعت السكان إلى استخدام مختلف الوسائل لتخفيف وطأتها، وزادت الضغط على خدمة الطوارئ مع ارتفاع الإصابات بضربات الحر وتوقعات بصيف حار.
7: في شوارع اليابان لم تعد مواجهة الصيف تقتصر على البحث عن الظل. مظلات تحجب الشمس ومراوح كهربائية شخصية ترافق المارة في مشهد أصبح جزءا من الحياة اليومية مع اشتداد موجات الحر. ومع توالي الأيام شديدة الحرارة يزداد القلق مما قد تحمله أسابيع الصيف الباقية.
8: درجات الحرارة في اليابان أعلى من المعتاد هذا الصيف، ووكالة الأرصاد الجوية اليابانية تتوقع أن تبلغ درجات الحرارة إلى مستويات أعلى من المعتاد الأشهر المتبقية في هذا الصيف، أي شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر.
7: توقعات تهيئ المواطنين لصيف أكثر قسوة وتدفعهم إلى البحث عن وسائل سريعة للتخفيف من وطأة الحر والرطوبة. في المتاجر تتنوع المراوح المحمولة وأدوات التبريد الشخصية، وسائل بسيطة لكنها أصبحت ضرورية لكثيرين عند التنقل والعمل خارج المباني، غير أن الخطر يتجاوز الشعور بعدم الراحة، فارتفاع عدد المصابين بضربات الحر يضع ضغطا متزايدا على خدمات الطوارئ مع كثرة الاتصالات وحالات النقل إلى المستشفيات. وفي محاولة لمواجهة الحرارة تستعيد بعض الفعاليات اليابانية طريقة تقليدية تعرف باسم أوتشيميزو، تقوم على رش الماء في الشوارع لتلطيف الجو وخفض حرارة الأرض. في هذه الفعالية يحمل المشهد شيئا من ذاكرة الصيف الياباني حين كانت وسائل التبريد الحديثة أقل حضورا.
9: أرتدي اليوم لباس اليوكاتا الياباني التقليدي الصيفي. الجو حار جدا في اليابان بسبب الاحتباس الحراري، وأريد من هذه الفعالية التي نظمناها بالتعاون مع إدارة حي شيبويا التي نرش فيها الماء على الأرض لخفض درجة الحرارة أن نمنح الجميع شعورا بالانتعاش.
7: بين مروحة كهربائية في يد أحد المارة وقطرات ماء تنتشر فوق الأرضيات، يحاول اليابانيون التكيف مع صيف يزداد شدة عاما بعد عام. بين حر يزداد قسوة ووسائل تقليدية حديثة لمواجهته، يحاول اليابانيون التأقلم مع صيف لم يعد عاديا. ومع استمرار ارتفاع عدد الإصابات بضربة الحر تزداد الحاجة إلى استعداد أكبر من السكان والمدن لمواجهة واقع مناخي بات يفرض نفسه بقوة. هشام رجباني، التلفزيون العربي، طوكيو.
0: قال خفر السواحل الفلبيني إن السفن التابعة لخفر السواحل الصيني أطلقت مدافع مياه وأجرت مناورات خطيرة ضد سفن فلبينية في بحر الصين الجنوبي. وأدان خفر السواحل الفلبيني ما وصفه بالتصرفات الخطيرة وغير المهنية من قبل خفر السواحل الصيني، مؤكدا أن منطقة سكاربورو شول التي وقعت فيها الحادثة تشكل جزءا من أراضي الفلبين ومياهها المحيطة. وسط استمرار التهديدات المتبادلة بين واشنطن وطهران، رأت صحف أجنبية أن التصعيد لن يثني إيران التي باتت لاعبا يصعب عزله أو احتوائه بالوسائل التقليدية، محذرة من فتح جبهة جديدة في البحر الأحمر. بعد هذا التقرير يكمل معكم الزميل وائل التميمي التغطية.
9: في مجلة فورين بوليسي الأمريكية اعتبر هوارد فرانش أن الحرب التي تحولت إلى صراع مفتوح تشهد العديد من التقلبات والمعاطفات، ولكن اللافت أن إيران يبدو أنها تكتسب اليد العليا فيها، وأضاف أنه في محاولة يائسة تسعى الولايات المتحدة إلى إيهام الرأي العام بأن استئناف القصف على إيران والذي يبدو بلا نهاية سيحقق نصرا عجزت عنه الحملة التي كانت أشد ضراوة في بداية الحرب، ورأى أن واشنطن يمكنها التصعيد وقد تفعل ذلك، لكن من غير المرجح أن يثني ذلك القيادة الإيرانية التي ترى في السيطرة على الممرات البحرية مفتاحاً لبقائها وضمانة أمنية أفضل حتى من الأسلحة النووية. وخلص الكاتب إلى أن ما تجاهلته الولايات المتحدة هو أن إيران بفضل عدد سكانها وموقعها الجغرافي تعد دولة تتربع على أهم احتياطات النفط في العالم ولا يمكن تحييدها، وطالما أن هدفها في هذا الصراع هو ببساطة عدم الاستسلام فيصعب تصور كيف يمكن إجبار طهران على الانصياع لرغبات واشنطن. في مجلة ذا إتلانتيك الأمريكية ناقش أندرو إكسوم تبعات الحرب على إيران، واعتبر أن على الولايات المتحدة الاعتراف وبسرعة بأنها هزمت وأن عليها التوقف عن الترويج لنصر وهمي، مشيرا إلى أن واشنطن لم تحقق أي من أهدافها السياسية وأن التمويل الهائل للحرب ليس سوى هدر كبير للمال. ورأى أن الحرب على إيران كشفت عن ضرورة إعادة الولايات المتحدة النظر في نهجها الحربي بالمنطقة وخارجها، وعن قصور في التخطيط كلف الجيش الأمريكي خسائر فادحة. وبحسب الكاتب، فإن الإدارة الأمريكية بحاجة إما للتوصل إلى اتفاق مع الإيرانيين أو إنشاء رادع جديد ذي مصداقية وبسرعة. بدوره رأى روبرت بيب في مجلة فورين أفيرز الأمريكية أن عصر الهيمنة الأمريكية الأحادية انتهى، ولم تعد الولايات المتحدة تتمتع بالتفوق العسكري كما كانت في عام 1991، كما لم تعد الأنظمة اللازمة لشن حروب دقيقة حكرا على القوى العظمى، بل أصبحت متاحة لمجموعة واسعة من الجهات الفاعلة القادرة الآن على مواجهة دول أقوى بكثير. وبحسب الكاتب، فإن الحرب الإيرانية تجسد هذا التحول في موازين القوى، إذ لم تعد واشنطن قادرة على إخضاع الآخرين لإرادتها باستخدام القوة بتكلفة زهيدة، مشيرا إلى أن الاشتباكات الدائرة اليوم حول مضيق هرمز تكشف عن محدودية قدرات الولايات المتحدة، وخلص إلى أن إيران باتت لاعبا يصعب عزله أو احتوائه بالوسائل التقليدية، إذ تعتمد على شبكة من الحلفاء الإقليميين وعلى شراكات متنامية مع قوى دولية، مما يجعل أي صراع معها يحمل تداعيات تتجاوز الشرق الأوسط إلى الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة والتوازنات الاستراتيجية. بدورها، حذرت إيلين سالون في صحيفة لوموند الفرنسية من خطر فتح جبهة جديدة في مضيق باب المندب، مع إعلان الحوثيين فرض حصار على السفن المرتبطة بالسعودية، مما أثار مخاوف من وقوع مزيد من الهجمات على السفن في البحر الأحمر. ونقلت عن محللين أنه على الصعيد الإقليمي يتصرف الحوثيون في إطار الاستراتيجية العامة للمحور الإيراني، مما يزيد التكاليف على السعودية أحد الحلفاء الإقليميين الرئيسيين لواشنطن، وبالتالي يعزز قوة الردع والنفوذ الإيراني. أما على الصعيد الداخلي، فيستغل الحوثيون هذا التصعيد لزيادة الضغط على السعودية لقبول شروطهم، وهي إنهاء الدعم للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، والاعتراف بالحوثيين كسلطة أمر واقع في اليمن. وحذر أحد المحللين من أن تهديدات الحوثيين ضد السفن التجارية السعودية ستكون القشة التي تقسم ظهر البعير إذا نفذت، فإذا خلصت الرياض إلى أن المواجهة المباشرة هي السبيل الوحيد لتغيير سلوك الحوثيين، فقد نشهد استئناف الحرب في اليمن. في ملف أوكرانيا، تحدث لور مانديفيل في صحيفة لو فيغارو الفرنسية عما وصفتها بمقامرة فلاديمير بوتين اليائسة في أوكرانيا، مشيرة إلى أن جيشه يواصل التقدم في بعض المناطق، لكن وسط خسائر بشرية فادحة ودون تحقيق اختراق استراتيجي حاسم. واعتبرت أنه للمرة الأولى باتت الحرب تؤثر بشكل متزايد على الأراضي الروسية، مما يغير المشهد الاستراتيجي وموازين القوى. ومع ذلك، لا يشير أي شيء في خطاب بوتين إلى استعداده للتسوية، بل على العكس، إذ بينما تتزايد تكلفة الحرب يواصل الرئيس الروسي التمسك بأهدافه القصوى. وبحسب الكاتبة، فإن استراتيجية بوتين تنطلق من قناعة راسخة لديه بأن الخصم الغربي ضعيف جوهريا وسينهار أمام روسيا، وبدلاً من السعي إلى خفض التصعيد، يبدو أنه يعتبر الصعوبات سبباً إضافياً لمواصلة المواجهة، مثل مقامر لم يعد يعرف متى يتوقف عن المراهنة.
10: أهلاً بكم مشاهدينا إلى نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. تشيع جثامين 4 شهداء سقطوا برصاص الاحتلال في بلدة تيل بنابلس، ومواجهات خلال اعتداءات المستوطنين في قرية سرة وبلدة عريف، والجيش الإسرائيلي يحشد قواته بعد مقتل 2 من جنوده في المواجهات. ترامب يؤكد أن المسار العسكري أحد الخيارات للخروج من الحرب مع إيران، ويقول أن طهران غير مستعدة للتوصل إلى اتفاق. وعرقجي يؤكد أن بلاده لن تقبل بوقف إطلاق النار قبل تلبية مطالبها بشأن مضيق هرمز. الجيش اللبناني يسمح بدخول الأهالي إلى قرية زوطر الغربية، ووزارة الصحة تدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي مسعفين في النبطية الفوق.